0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك الذي يأتيكم على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. السفر وتغيير الأجواء للمتعة والاسترخاء من الأمور التي نتطلع إليها جميعا، ولكن لكي تكون الرحلة آمنة ومريحة تظل الصحة هي الركيزة الأولى والأساسية التي تبنى عليها متعة السفر. بين اختلاف التوقيت وتغير المناخ والظروف الصحية الخاصة بكل وجهة، يبرز التخطيط الطبي كخطوة لا تقل أهمية عن حجز التذاكر والفنادق. يسعدنا في هذا الموضوع أن يكون معنا المتحدث الدكتور عبد الله جاسم القويضي، استشاري طب الأسرة. حياك الله دكتور عبد الله.
1: الله يحييك اختي حورية، حياكم الله ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: حياك الله. بداية الدكتور عبد الله، ما الحالات الصحية التي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر؟
1: طيب، أنا أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة للقاء بكم بالسيدات والسادة المستمعين. الحقيقة الموضوع جدا مهم وتبرز أهميته الآن في فترة الصيف، وهي الموسم السفر، وإن شاء الله نتمنى سفرات ممتعة لكل الأسر المستمعين. الحقيقة السفر الآمن يبدأ أساسا وصحيا من قبل ما نروح للمطار بأسابيع، ما يبدأ في المطار أساسا، لأن التخطيط للسفر مثل ما تفضلتي أنت في المقدمة يبدأ الحقيقة مبكرا مع تجهيز الفنادق والرحلات والتذاكر وغيره. في طبعا توصيات عالمية الحقيقة أن السفر الآمن في الفترة الأخيرة خلال آخر 10 إلى 20 سنة صار فيه اهتمام متزايد من قبل المنظمات العالمية والمنظمات المحلية بما فيها وزارة الصحة السعودية والهيئة الصحة العامة وقاية وغيرهم، بأن صار فيه أدلة موجودة للسفر الآمن، السفر الصحي. ولذلك تقريبا كل يعني المنظمات العالمية والمحلية والإقليمية تنصح بزيارة الطبيب قبل 4 إلى 8 أسابيع أو قبل 4 إلى 6 أسابيع من السفرة، يكون المراجع فيها عند موعد مع طبيب الأسرة أو في عيادة السفر. في بعض المناطق يوجد فيها عيادات للسفر مخصصة خصوصا في فترة الصيف. بالإجابة على سؤالك اللي انت سألتيه اللي هي ما هي الحالات الصحية اللي تستدعي زيارة الطبيب قبل السفر، الحقيقة زيارة الطبيب قبل السفر مهمة للأكثر يعني لأصحاب الأمراض المزمنة مثل المرضى السكري، الضغط، أمراض القلب، اللي عندهم ربو، أمراض رئوية، أمراض كلى، صرع، أمراض مناعية، المرضى اللي يستخدموا أدوية مميعة للدم، أدوية مثبطة للمناعة، السيدات الحوامل، كبار السن، طبعا مهم جدا مراجعتهم للطبيب قبل السفر. الحقيقة أيضا حتى الأطفال والرضع في بعض الأحيان نحتاج أن احنا نشوفهم قبل السفر. أيضا والمهم جدا هم وجهة السفر، يعني المسافرين حتى الأصحاء ما عندهم أمراض مزمنة ولا هم حوامل مثلا وغير رضع وأطفال، لكن هم مسافرين لوجهات تعتبر عالية الخطورة فيما يخص الأمراض يعني المعدية مثلا بعض دول أفريقيا، بعض دول أمريكا الجنوبية، دول جنوب شرق آسيا، المناطق الريفية، الناس اللي رايحة لمخيمات سفاري وغابات ورحلات مغامرات وغيرها. الحقيقة كلهم يحتاجون هم يعني يراجعوا قبل السفر. أيضا أي أحد عنده تاريخ مرضي سابق لأشياء تستدعي يعني مراجعة الطبيب ومتابعته، مثل اللي عندهم تاريخ لجلطات سابقة، اللي عندهم جراحات حديثة خلال يعني خلينا نقول آخر 6 شهور عاملين جراحات كبيرة، المرضى اللي الله يشافيهم اللي عندهم سرطانات نشطة يحتاج أن يراجع الطبيب، حتى الأمراض اللي عند المراجعين أو المسافرين اللي يعانوا من سمنة شديدة يحتاج يراجع الطبيب، السيدات الحوامل أو ما بعد الحمل في النفاس وغيره، بالإضافة إلى أي أحد متوقع أنه يسافر رحلة طويلة أكثر من 4 إلى 6 ساعات يفترض أنه يراجع الطبيب عشان بس يسمع على الأقل النصائح الطبية.
0: نعم. طيب دكتور عبد الله، ما ضرورة أن يحمل المسافر تقريرا طبيا معتمدا باللغة الإنجليزية؟
1: الحقيقة هذه واحدة من أهم النقاط اللي المفترض أن المسافرين ينتبهوا لها، لأن إحنا طبعا لما نقول نحن نعمل تقرير باللغة الإنجليزية طبي، المفترض أن اللغة الإنجليزية هي لغة معتمدة عالميا فيما يخص الطب، مفهومة في كل مكان في العالم تقريبا، يعني وين ما كان المسافر رايح وش ما كانت لغة الدولة اللي هو حيسافر لها اللغة الإنجليزية معتمدة وموجودة في كل دول العالم، وهذا يسهل علينا عند حدوث لا قدر الله أي طارئ صحي، يكون المريض جاهز عنده تقرير مكتوب فيه التشخيص الطبي اللي موجود عنده.

0: علاجات أو من أي أطعمة إذا كان جالس يستخدم أجهزة طبية مثلا زي أجهزة دعامات القلب وغيرها. إذا كان في أي معلومات مهمة مثلا السيدات الحوامل لو كانوا مسافرين بتقرير طبي موجود فيه وقت الحمل، عمر الحمل، الوقت المتوقع للولادة، إذا كان في أي توصيات للولادة مثل التوصية مثلا بالولادة عن طريق العمليات القيصرية أو غيرها. وطبعا المفضل أن يكون فيه حتى في التقرير الطبي المعد بشكل ممتاز واحترافي حتى خطة مختصرة للطوارئ، أن وش اللي يسويه المريض أو المحيطين بالمريض أو من يجدون المريض في حالة طارئة إيش يعملوا له. مثلا لو كان في تشنج، مريض تشنج كيف يتعاملوا معه، المريض اللي يعاني من نوبات ربو، الناس اللي معه لو قرأوا التقرير ممكن يفهموا إحنا كيف نتدخل، كيف ممكن نساعده. بالإضافة إلى أنه ممكن حتى في بعض الأحيان خصوصا في طب الأسرة أن حتى رقم الطبيب أو المنشأة يكون موجود، بحيث أنه في حال وجود أي طارئ أو حاجة للتواصل مع الطبيب الأساسي للمريض ممكن التواصل معه.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، كيف تختلف التطعيمات بحسب الوجهة مثل حمى المستنقعات، الحمى الصفراء والملاريا، وكيف ممكن تأثر على وجهات مثل دول أفريقيا أو جنوب شرق آسيا؟
0: جميل، هذا سؤال جدا ممتاز. الحقيقة التطعيمات للسفر ما هي مثل التطعيمات الأساسية اللي موجودة مثلا عندنا نعطيها للأطفال اللي يكون في جدول موحد لكل الناس. التطعيمات هنا في السفر تختلف على حسب الدولة اللي المريض مسافر لها أو عفوا المسافر رايح لها، بل إنها بعض الأحيان تختلف حتى داخل الدولة. يعني هو مسافر لدولة معينة تفرق المدينة اللي هو رايح لها، إذا كان رايح الريف مثلا ولا رايح لمدينة مثلا للعاصمة مدة الإقامة تفرق، نوع النشاط اللي راح يمارسه في السفر حقه يفرق، لو كان مثلا رايح غابات مخيمات وغيره، عمر المسافر، إذا كان في حمل، إذا كان في أمراض مناعية، أمراض مزمنة، كل هالحقيقة هذه تفرق في وش التطعيمات اللي يحتاجها المريض. خلي إذا تسمحي لي أعطيش بعض الأمثلة.
1: تفضل دكتور.
0: في عندنا إحنا نقدر نقسمها إلى بعض يعني التقسيمات التطعيمات. في تطعيمات روتينية، هذه مثلا تطعيمات يجب تحديثها قبل أي سفر، إذا كان المراجع أو المسافر ما هم ماخذها من قبل يفضل أن يكون ياخذها أو يحدثها إذا ما كانت محدثة، فمثل مثلا الـ MMR اللي هو الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية، الكزاز، الدفتيريا، السعال الديكي، شلل الأطفال، الإنفلونزا، تطعيمات طبعا كورونا الآن كوفيد 19 صارت مطلوبة في معظم دول العالم، هذا حسب طبعا توصيات العالمية مثلا زي اللي هي CDC مركز التحكم بالأمراض الأمريكي وهيئة الصحة العامة عندنا في السعودية وقاية، كلهم تقريبا ينصحوا بهذه الأشياء. والحمد لله طبعا من التطعيمات اللي في الغالب معظم السعوديين وأهلنا في الخليج مثلا ماخذينها من ضمن التطعيمات العادية اللي هم أخذوها أيام الطفولة. في تطعيمات تختلف حسب الوجهة زي ما قلنا، هذه ضروري أن المراجع يراجع قبل 4 إلى 8 أسابيع في عيادة طب الأسرة يحدد الوجهة اللي هو رايح لها بالاتفاق مع طبيب الأسرة، يتم فتح دليل السفر وتحديد وش الأمراض اللي موجودة الآن أو متفشية أو مستوطنة في هذه المنطقة اللي هو رايح لها، ويبدأ يأخذ على أساسها التطعيمات، مثل مثلا تطعيمات التهابات الكبد ألف وباء، التهاب اللي هو مثلا التيفويد، داء الكلب، الحمى الصفراء، التهاب التحايف، بعض المناطق تحتاج تطعيمات.
1: نعم. طيب تفضل دكتور.
0: في أيضا لازم نكون عارفين، يعني المسافر لازم يكون عارف أن في بعض الدول تشترط تطعيمات معينة لدخولها، مثل اللي احنا نسويه مثلا في السعودية أيام الحج والعمرة.
1: صحيح.
0: اللي بيجينا مثلا للحج والعمرة للسعودية المملكة تشترط عليه تطعيمات معينة، نفس الشيء احنا لما نسافر برا في بعض الدول تطلب منك مثلا فيزا، تطلب منك تأمين سفر، وتطلب منك تطعيمات، شهادة تطعيمات. فأنت كمسافر المفترض أنك تكون عارف هل في تطعيمات معينة مطلوبة عليك لما تسافر هذه الدولة أو لا.
1: نعم. طيب دكتور، الأدوية التي لا غنى عنها في حقيبة السفر، يعني مثل ما يقولون مثل المسافر يحمل حقيبة سفر فيها ملابسه وحاجياته الشخصية، لابد يكون مع هذه الحقيبة فيها الأدوية الخاصة فيه.
0: صحيح صحيح، طبعا هذه مهمة جدا خصوصا للمرضى الأمراض المزمنة. حقيبة السفر مهم أنها تكون بسيطة ما تكون متكلفة.

0: تكون مخصصه لحاله المسافر، ما تكون يعني حبيبه عامه كذا مليانه مضادات حيويه ومسكنات واشياء يمكن يعني ما لها داعي. المفترض ان الحقيبه تكون فيها الادويه المنتظمه اللي ياخذها المريض اساسا مع زياده احتياطيه، يعني هو بيسافر اسبوعين ياخذ ادويه تكفي ثلاثه اسابيع او الى شهر. المفترض ان يكون فيها مسكنات خافض حراره عند الحاجه يستخدمها. اذا كان في اطفال مثلا يفضل ان يكون فيه اللي هي الاملاح اللي هي الـ ORS، هذه تستخدم عند الاسهال عشان تعويض الاملاح وتعويض الجفاف. ادويه الحساسيه، أدوية الإسهال ممكن مثلا يوضع شريط بس في حال أنه ممكن يكون في إسهال في السفر. ممكن أيضا تكون في شوية أشياء اللي هي للإسعافات الأولية، مثلا مطهر جروح، لصقات، رابط ضاق في حال وجود آلام أو غيره. وطبعا إذا كان المراجع مسافر إلى دولة فيها مثلا ملاريا وحمى الضنك وغيره، يفضل يكون عنده طارد الحشرات في بخاخ يستخدم موجود في الصيدليات، يحتوي على مادة اسمها DEET. هي عبارة عن بخاخ طارد للحشرات. المسافر يقدر يرشه على جسمه، المناطق المكشوفة من جسمه، عشان يطرد الحشرات ويحمي نفسه من لدغات البعوض. طبعا في بعض الناس يصير عندهم قابلية لدوار الحركة مع السفر، سواء في الطيارة أو أكثر في العبارات والكروز والسفن، ممكن أن يستخدمها وطبيب الأسرة يقدر يصرف لياها قبل السفر. والأدوية طبعا المهمة جدا للمرضى اللي عندهم حساسية، مثل يعني اللي هي أقلام الأدرينالين للحساسية الشديدة، بخاخات الربو، أقلام الإنسولين، هذه كلها لازم تكون موجودة. ولازم أن المراجع قبل السفر يفهم من الطبيب طريقة تخزينها. الشنطة طبعا لازم تكون عندك، ما هي في الشنطة اللي الشحن، لازم تكون ما عندك في يدك في وقت الطيارة، لأن الشحن معرض ان الشنطه تضيع، درجات الحراره في الشحن ما نقدر نضمنها، فتكون عندك في يدك. بعض الادويه تحتاج تبريد، فممكن ان المراجع يشتري شنطه خاصه يوضع فيها قوالب ثلج معينه خاصه تتحمل يعني ساعات طويله لحفظ درجه الحراره للادويه.
1: نعم. طيب دكتور، انت تحدثت عن التعامل مع الادويه، كيف ممكن يتعامل مع الادويه الموصوفه بانتظام لضمان عدم تاثرها باختلاف التوقيت او درجات الحراره اثناء الشحن؟ والاهم من ذلك الأوقات أخذها للدواء، هل هي تكون نفس ما كان يأخذها في السعودية أو تكون حسب رحلته، يعني يكون وقت الأدوية؟
0: نعم طبعا، هي مثل ما قلنا الحقيبة أفضل شيء أنها تظل عنده، درجات الحرارة يفضل أنها يعني مثل ما قلنا أن يحفظها في شنط حافظة للحرارة. لكن المهم الآن في موضوع أن لابد أن يحفظ الدواء في العلبة الأصلية. يعني بعض المراجعين خصوصا كبار السن يقوم يفرغ الحبوب في علب يعني مثلا أكياس أو علب بلاستيكية، فوقتها هناك في المطارات أو في الدولة اللي بيسافر لها لو احتاج إعادة صرف ما يعرفوا هذا الدواء إيش، ممكن يتأخر في الجمارك في التفتيش لأنهم مو عارفين الدواء هذا إيش. صحيح. أو لو احتاج إعادة صرف ما يقدر الصيدلي يعرف وش الدواء اللي جالس يستخدمه، يحفظها في العبوة الأصلية. بالنسبة للاحتياطات اللي هي العلاجات، هذه مهمة جدا خصوصا في الأدوية مثلا زي الإنسولين، تفرق الجرعات لو كان المريض مسافر للشرق أو مسافر للغرب، مدة السفرة تفرق، بحيث أن بعض الأحيان نضطر نحن نزود جرعة زيادة أو نقلل جرعة زيادة. لكن إجمالا إحنا نقول للمراجع أن الدواء اللي أنت تستخدمه ما هو مفروض في السفر، يعني وقت السفر بالذات، أنك تربطها بليل ونهار وكذا، تربطها بساعات أخذ الدواء. يعني مفترض أن بين الجرعتين 8 ساعات تظل أنت تحسب أني أنا أخذت الجرعة، بعد 8 ساعات راح أخذ الجرعة الثانية. وطبعا في تفاصيل كثيره ما هو وقت ان احنا نسهب فيها الان. يقدر المراجع مع طبيبه قبل السفر يوضح بالضبط كم ساعه الطيران، هو رايح لوين، نوع الادويه اللي يستخدمها، والطبيب راح يساعده متى ياخذها وقت السفر.
1: نعم. طيب دكتور، بالنسبه لاضطراب الساعه البيولوجيه ومشاكل النوم خاصه وقت السفر، يعني كيف ممكن يتغلب على اضطراب الساعه البيولوجيه؟
0: جميل. الحقيقة دي مش مشكلة شائعة، يعني دي احنا نشوفها بعض الأحيان في مسافرين حتى المناطق قريبة، لكن هي الجيت لاج يسموها بالإنجليزي أو اضطراب الساعة البيولوجية، يبدأ يبين أكثر لما نسافر للشرق، لما نقطع أكثر من 3 مناطق زمنية. فمثلا لو واحد مسافر للسعودية رايح مثلا إلى ماليزيا أو أبعد من ماليزيا أو أستراليا مثلا، تبدأ تظهر عنده الجيت لاج. اللي هي اضطراب الساعة البيولوجية، اللي هو عبارة عن أن الجسم يبدأ هو الآن متكيف أنه في السعودية إحنا الآن مثلا نهار، فيسافر يوصل للبلد ليل، مخه لا يزال شغال على أننا في النهار، المفترض الآن جالس أشتغل في قمة طاقتي، بينما في الدولة اللي هم سافرها الساعة مثلا 12 الفجر، فتبدأ تصير عنده لخبطة في النوم وغيره. هنا في نصائح مهمة عالمية وإقليمية معروفة، يعني أن المفترض أن المراجع المسافر يبدأ يضبط نومه على الساعة اللي هو بيسافر لها قبل يومين إلى ثلاثة أيام من السفر، فيبدأ يعني يعدل نومه كأنه مسافر إلى ذيك الدولة في وقت نومه. وقت الوصول مباشرة يبدأ يعيش ويتكيف بناء الأكل النوم النشاط على الدولة اللي هو مسافر لها، يعني لو هو سافر وصل النهار وتعبان في النوم وكذا، يحاول قدر الإمكان ما يستسلم للنوم، يتحرك ويعيش كأنه في وقت البلد. من أهم النقاط اللي تضبط الساعة البيولوجية عند الإنسان هو التعرض لضوء النهار. أول ما يتعرض الإنسان لضوء الشمس في النهار تبدأ الساعة البيولوجية من نفسها تعيد الضبط نفسها بنفسها، ولذلك دائما ننصح أن أنت أول ما توصل للبلد أول ما تطلع الشمس مباشرة تتعرض للشمس بحيث أن تبدأ ساعتك البيولوجية تنضبط. احنا دائما نقولنا يعني حتى لما يوصل المسافر وهو تعبان لا يستسلم للنوم، اذا كان يحتاج ياخذ غفوه قيلوله ياخذها لمده 15 ل 20 دقيقه كافيه، يتجنب الكافيين وقت في المساء قبل النوم وكذا، يستخدم ماء كثير، يتجنب الجفاف. بعض المسافرين نصرف لهم حتى ادويه تساعد للنوم مثل الميلاتونين وغيرهم، لكن دي تكون بوصفه طبيه يعني ممكنه. بس في نقطة مهمة أيضا توصي فيها المنظمات العالمية، أن لو أنت كنت مسافر للرحلة عمل دائما يفضل أنك توصل قبل المهمة اللي أنت مسافر لها أو الفعالية بيوم إلى يومين، حتى تعطي وقت لجسمك أنه يعيد ضبط الساعة البيولوجية وتوصل للفعالية اللي أنت رايح لها بكامل طاقة. يعني استرف أن أحد مسافر مثلا لمؤتمر بيقدم في مؤتمر أو محاضرة أو مسافر لاختبار أو غيره، ما هو وقت انه يتلخبط يعني وتتلخبط مهمته بسبب الجيت لاك، يسافر قبل يوم الى يومين يوصل عشان يوصل ان شاء الله مرتاح ويؤدي بشكل جيد.
1: جميل. طيب دكتور، في حاله السفر رحله تتجاوز 13 ساعه، نصائح الوقايه من تجلط الاوعيه الدمويه بسبب الجلوس الطويل في الطائره، خاصه للي يعانون مثلا من الام يعني في الركبه او عموما في الساق؟
0: نعم، الحقيقه السفر ما هو بس 13 ساعه، يعني خطر الإصابة بالجلطات من الجلوس الطويل يبدأ من 4 ساعات، يعني أي سفرة أكثر من 4 ساعات في احتمالية خطورة تزيد وتقل طبعا على حسب حالة المسافر. فالمسافرين مثلا كبار السن اللي عندهم جلطات سابقة، اللي عندهم سمنة، الحوامل، اللي يستخدموا أدوية معينة تساعد في تخثر الدم، هذول كلهم عرضة أكبر للجلطات من الجلسة. طيب احنا كيف نقدر نقي منها؟ المفترض أن المسافر نصائح عامة أنه يمشي كل ساعة إلى ساعتين إذا قدر، يعني لو مسافر بالسيارة يقدر يوقف مثلا في محطة بنزين أو كذا يتحرك حوالين السيارة، إذا في الطيارة مثلا يفضل أن يجلس جنب الممر عشان يقدر يقوم ويجلس بسهولة، حتى لو ما يبغى يتحرك في الممر يعني قدام الناس ممكن يعني الله يعزكم يروح للحمام ويرجع كل ساعة إلى ساعتين حتى يحرك يعني الساق. ممكن حتى وهو جالس في المقعد يسوي بعض التمارين، ممكن أن المسافر يشوفها في منصات الانترنت، يعني هي حركات معينة يسويها بالكاحل وبالقدم وبالساق يحركها حتى وهو جالس، فتقلل من خطر الجلطات. ننصح دائما بارتداء ملابس واسعة مريحة ما تكون ضيقة، أن ما يكون في يعني أشياء تعيق حركة القدمين، يعني ما يحط مثلا حقيبة قدام القدمين فيصير ما يقدر يسوي التمارين اللي تكلمنا عنها. بعض المسافرين اللي عندهم خطورة عالية مثلا أو عندهم تاريخ سابق، عندهم سرطان لا قدر الله، الحوامل، عندهم سمنة شديدة، على علاجات هرمونية، عندهم أكثر من عامل خطر، بعض الأحيان ننصحهم يستخدموا الشرابات الضاقطة اللي هي تصير عبارة عن جواريب طبية تسوي ضغط على الأقدام بمقدار 15 إلى 30، موجودة يعني ومتوفرة في الصيدليات، هذه تساعد في أنها ما تخلي فرصة الجلطات أكبر.
1: نعم. طيب دكتور، ما القاعدة الطبية للتعامل مع الأطعمة والمياه في السفر؟
0: طيب هذه جدا جدا مهم أن ينتبه لها الكل. احنا دائما في قاعده يقولوها بالانجليزي toilet cooked peeled or leaved، يعني اما انك تقدر تغليه او تقدر تطبخه او تقشره بنفسك او تركه، فتركه اولى. كثير من المسافرين خصوصا للدول اللي تصير مثلا خلينا نقول ساحليه، دول حاره شوي وغيره، يحبوا يجربوا اكل الشوارع، يحب يجرب الاكلات الموجوده في الشارع، العربات وغيره. هذه خطيره جدا لو انت الاكل مثلا مكشوف او كان مثلا في سخان فتره طويله، مو مطبوخ قدامك، مو قادر انك انت تغليه تشوفه في ماء مغلي مثلا، بحيث انه يقتل البكتيريا والجراثيم وغيره. فاحنا دائما نقول مثلا حتى الفواكه، حاول دائما انك تاكل الفواكه اللي انت تغسلها بنفسك وتقشرها، تقدر تقشرها بنفسك، مو تكون مقطعة وجاهزة. مثلا في ناس يروحوا يأكلوا البطيخ مقطع وجاهز، مغري، لكن فعليا هو انت ما قشرته بنفسك، ففي احتمالية كبيرة انه يكون ملوث ويعني تعبك وبهدل سفرتك كاملة. الماي مثلا دائما نقول ان احنا دائما نحاول في السفر بغض النظر عن الدولة اللي انت مسافر لها، حتى لو كانت من الدول المتقدمة، دائما حاول تشرب ماي المعلب، القوارير الجاهزة مغلفة ومغلقة بشكل جيد. تجنب دائما الثلج لأنك أنت ما تقدر تتأكد من مصدر الماي، يعني أنت ممكن تشرب ماي من علب وأنت واثق منها، تروح تحط ثلج وأنت ما تعرف المصدر حقه، ممكن المصدر حقه يكون ملوث. حتى تفريش الأسنان، إحنا ننصح دائما أن حتى تفريش الأسنان استخدم لها ماي يكون معلب زي اللي يكون موجود في الفنادق، يحطوا لك إياه في الغرفة. دائما اختار الطعام اللي يكون مطبوخ بشكل جيد، لا تروح تاكل اكل ني. مثلا في بعض الدول عندهم اسماك نيه، وعندهم بعض الطبخات تؤكل شبه نيه، هذه يعني ما هي محببه. دائما نقول تجنب البوفيهات المفتوحه اللي يكون الطعام فيها فاتر لفتره طويله. لو يعني انت تبي تاكل في بوفيه مفتوح، دائما يفضل انك تروح بدايه البوفيه لما يكون الاكل جديد. دائما ننصح بان احنا نتجنب السلطات المكشوفة، المأكولات البحرية النية، الحليب غير المبستر أو منتجات الحليب بما فيها الآيس كريم. حتى ننصح دائما بغسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون عشان نمنع من يعني العدوات اللي ممكن تنتقل عبر الطعام أو الشرب.
1: نعم. طيب دكتور، ما هي شهور الحمل الآمنة اللي تستطيع الحامل السفر فيها دون مخاطر على الجنين، وما الحالات اللي تمنع فيها من السفر؟
0: تمام، هذه فيها يعني أكثر من رأي وفيها تفصيل. إجمالا في اتفاق طبي على أن السفر قبل 37 أسبوع في الحمل غير المعقد، يعني اللي ما في أي عوامل خطورة، يعتبر آمن. والحمل يعني اللي يكون توأم، مثلا حمل توأم وما يكون معقد ما في خطورة، قبل 32 أسبوع. لكن إذا إحنا نتكلم يعني نبغى نأخذ المنطقة الآمنة جدا اللي متفق عليها طبيا، هي المرحلة ما بين 14 أسبوع إلى 28 أسبوع، اللي هي تعتبر في الثلث الثاني تقريبا من الحمل. هنا الغثيان أقل، طاقة الحامل السيدة الحامل أفضل، خطر الطوارئ أقل مقارنة بداية الحمل ونهايته. فدائما إحنا ننصح إنه يعني هنا يحتاج لنا مراجعة مع الطبيب عشان نعرف العوامل اللي موجودة عند السيدة الحامل. مثلا يفرق معنا ونأجل بعض الأحيان السفر أو نمنع السفر حتى عند السيدات اللي عندهم نزيف، أو عندهم آلام ولادة مبكرة مثلا، أو عندهم تاريخ أساسا في حملات سابقة لولادات مبكرة. السيدات اللي عندهم نزول لماء الجنين أو اشتباه في تمزق الأغشية، السيدات اللي عندهم ارتفاع في ضغط الحمل او عندهم تسمم الحمل البري إكلامسيا، اللي عندهم سكري حمل، اللي عندهم سكري غير منضبط، السيدات الحوامل اللي يعانوا من مشاكل في المشيمه مثل المشيمه المتقدمه او غيره، السيدات اللي عندهم مشاكل في الجنين نفسه، بعض الاحيان الجنين نفسه يكون عنده تاخر في النمو او نقص في الحركه، فما ننصح بالحمل، ما ننصح عفوا بالسفر وقت الحمل. السيدات الحوامل بتوأم خصوصا لما يكون في مضاعفات، دائما نكون حذرين مع حمل التوائم. يعني ايضا فقر الدم، في كثير عندنا احنا مثلا في منطقتنا كثير من السيدات عندهم اساسا فقر دم، مثلا نقص حديد او غيره، فاللي عندها فقر دم شديد بعض الاحيان نمنعها من السفر، وبالاضافه طبعا اللي قلناه احنا من قبل. اللي يكون عندهم أمراض شديدة مثل أمراض قلبية، أمراض رئوية مع الحمل، أو عندهم جلطات سابقة.

0: كلهم ممكن أن تمنع من السفر أو تؤجل السفرة أو يعني نحاول نحن نضبطها في وقت يكون أقل.
1: نعم.
0: في نقطة أخرى بعد أختي حورية أنا ودي أكد عليها في الحمل، أن حتى لما تسافر الحامل وآمن لها السفر حزام الأمان مهم، أنها يعني طريقة ربط حزام الأمان أنه ما يكون على البطن، يكون أسفل البطن فوق الفخذين ويمر بين الثديين، تمام، عشان أنه ما نضغط على الجنين والرحم. أيضا نتجنب دائما في الحوامل حتى لما تكون حملها صحي وما عندها أي مشكلة، نتجنب السفر للوجهات عالية الخطورة مثل الوجهات اللي فيها أمراض مثل الملاريا أو الزيكا فيروس وغيرهم، ضروري أن الواحد ينتبه لهم. بعض التطعيمات ما تناسب الحوامل، فالحامل حتى إحنا ننصح مثلا بالتطعيمات لوجهات معينة لما تكون المسافرة حامل، نبدأ نقول خلينا نوزن يحتاج أنها تأخذ التطعيم أو لا. في بعض الحالات حتى يعني نقولها والله الأفضل تتجنبي السفر لبعد الحمل.
1: نعم. طيب دكتور ختاما معك، الاحتياطات الإضافية لكبار السن المصابين بأمراض مزمنة عشان يكون سفرهم آمن طبيا.
0: نعم، شوفي كبار السن الله يحفظهم محتاجين أنه يعني يكون في تخطيط جيد للسفرة لهم. طبعا احنا نتوقع أن مثلا يعني بعض كبار السن الله يحفظهم يكونوا عندهم أمراض مزمنة، فالمفترض أنهم يراجعوا الطبيب قبل فترة نتأكد أن الأمراض المزمنة تم التحكم فيها، يعني ضغطهم صار منتظم، السكر منتظم، إذا عندهم أمراض في القلب أو الكلى أو عندهم ربو عندهم أمراض رئوية كلها تكون أدويتها مضبوطة، المراجع مسافر وهو صحيا مستقر، فنتأكد من استقرار الحالة الطبية قبل السفر. التطعيمات، في تطعيمات أساسا تعطى لكبار السن بغض النظر هو بيسافر أو لا، وتزداد الحاجة لها أساسا وقت السفر، فممكن نحن نعطيهم إياها. مثلا أبسطها مثلا تطعيم الإنفلونزا، لو هو لسنة كاملة ما طعم الإنفلونزا ننصحه، لأنهم لو أصيبوا بفيروس الإنفلونزا كبار السن عرضة أكبر من غيرهم للمضاعفات. طبعا في غيرهم، في الحزام الناري، في تطعيم الكزاز، في تطعيمات معينة حسب الوجهة يفضل أن يأخذها المراجع كبير السن. الأدوية مثل ما قلنا حمل الأدوية في حقيبة، أن يكون عندهم تقرير طبي للحالة الطبية اللي عندهم. أنا أنصح كبار السن وحتى غير كبار السن بوجود تأمين صحي وقت السفر، مهم جدا بشكل كبير، وأعتقد أن الآن عندنا إحنا في دولنا ثقافة السفر جدا عالية. التأمين الصحي يفرق معك كثير، في كثير من الدول هم متعودين الحمد لله رب العالمين في دولنا في الخليج العلاج مجاني، فما نحس بقيمة الأدوية، ما نحس بقيمة المراجعات الطبية، لكن لما نسافر مثلا لدول مثل أوروبا أمريكا أو غيرها حتحس لو يعني لو كان مرض بسيط حتى، فما بالك بالأحيان يعني بالأمراض اللي تكون تحتاج رعاية شوي كبيرة، فعليا ممكن يعني تكون تحتاج ميزانية كبيرة. ولذلك التأمين الصحي جدا مهم أن الواحد يكون منتبه له، ويكون عندهم وعي أيضا أن بعض التذاكر أساسا عليها تأمين، بعض الأحيان شراء التذاكر عن طريق الفيزا والماستر كارد وغيرهم بطاقات الائتمانية تكون مشمولة بالتأمين الصحي، وإحنا دائما ننصح فيه.
1: نعم، شكرا لك دكتور عبد الله جاسم القويضي استشاري طب الأسرة،
0: بارك الله فيك. شكرا،
1: الله يبارك في عمرك، وشكر طبعا موصول لكم ومستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض. كان معكم حورية السبيعي من الإعداد والتقديم، وهذه تحية المخرج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم خوارزميات، البرنامج الذي يقرب

0: لكم عالم الذكاء الاصطناعي والتقنية بلغة سهلة وأمثلة من حياتنا اليومية. معكم فارس المذيع الافتراضي، ويسعدني أن نكمل مع ضيفنا الدائم المختص في الذكاء الاصطناعي المهندس مصطفى الشعلة، وتجربتنا العملية في بناء موقع إلكتروني لمبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع. حياك الله مصطفى.
1: حياك الله أخ فارس صديقي الافتراضي، وحيا الله مستمعين الكرام، وسعيد أن نكمل اليوم الجانب العملي من التجربة، ونسأل الله أن تكون إن شاء الله حلقة نافعة ومبسطة للجميع.
0: في الحلقة الماضية بدأنا تجربة عملية باستخدام كلود كود، هل تعطينا ملخص سريع لما تحدثنا عنه؟
1: في الحلقة الماضية تكلمنا عن هذه المبادرة الذكاء الصناعي للجميع. عندنا في الدورة السابقة مجموعة من الحلقات تقريبا 32 حلقة، وكثير من الناس المهتمين يمكن ما حصلت لهم الفرصة بسماع هذه الحلقات، فقلت ليش ما نحولها إلى مشروع رقمي متكامل وإنشاء موقع إلكتروني ووضع كل هذه الملفات في هذا الموقع وترتيبها ووصفها وأيضا ربطها في قائمة تشغيل على اليوتيوب. تكلمنا أيضا عن أداة الذكاء الصناعي اللي استخدمتها اللي هي كلود كود، وكيف نثبته، وشرحنا إنه أداة برمجية ذكية تعمل داخل المشروع وتساعد في إنشاء الملفات وتعديل الكود وتشغيل الأوامر وفهم هيكل الموقع. وقلنا أيضا أن الهدف هو إنشاء موقع باسم الذكاء الصناعي للجميع، ويحتوي على هذا الحلقة على كل حلقات الدورة الماضية وربطها على اليوتيوب، وأيضا إنشاء ملخصات واختبارات، وأيضا إنشاء شهادات تقدير وإتمام للامتحان لمن يريد أن يثبت ويعزز الفهم لديه.
0: إذن الحلقة الماضية كانت عن الفكرة والأداء، واليوم ننتقل إلى النشر، صحيح؟ اليوم ننتقل إلى جزء مهم.
1: اليوم ننتقل لجزء مهم جدا، هو كيف نجعل المشروع متاح. يعني احنا انشأنا الموقع لكن هو لسه في على جهازنا، فاحنا لابد نرفع الموقع الإلكتروني إلى الخارج وننشره علشان العالم تقدر تدخل عليه. عندنا مفهوم مهم جدا وهو مفهوم النطاق الإلكتروني، أو نسميه الدومين. الدومين لابد تحدد هو الاسم، يعني مثل ما أنا اسمي مصطفى اسمك فارس، كل موقع له اسم. ثانيا لابد نحدد منصة نستضيف فيها الموقع نفسه. أنت عندك مجموعة مئات من الملفات، أنت أنشأت الاسم، لكن الملفات هذه وين تحطها؟ ترفعها على هذه المنصة اللي تستضيف، نسميها هوستنج أو هوست، تستضيف هذه الملفات. ثالثا، وهذه إضافة إلى إنشاء الموقع، حولنا الحلقات الصوتية اللي على صيغة MP3 إلى فيديوهات. ليش؟ علشان نرفعها على اليوتيوب ونربطها بالموقع.
0: ما هو النطاق الإلكتروني أو ما نسميه الدومين؟
1: النطاق هو عنوان الموقع على الإنترنت. يعني مثلا بيتك العنوان، الموقع العنوان، بدل أن يكتب الزائر رقما طويلا له IP address ومعقد، احنا نكتب اسم مفهوم مثل احنا سوينا AI for all that is A. النطاق يسهل الوصول الى الموقع ويعطي المشروع هوية واضحة.
0: النطاق نفسه هل هو الموقع ولا في فرق بينهم؟
1: بالضبط، هذه نقطة يخلط فيها كثير من الناس. النطاق هو العنوان وليس الموقع، أما الموقع فهو المحتوى والصفحات والملفات، والاستضافة هي المكان اللي تحفظ فيه هذه الملفات. النطاق هو اسم الشارع ورقم البيت، والاستضافة هي الأرض أو المبنى، والموقع هو الأثاث والمحتوى الموجود داخل البيت.
0: كيف تختار اسم نطاق مناسب لمبادرة مثل الذكاء الاصطناعي للجميع؟
1: اختار اسم قصير واضح، سهل النطق، سهل الكتابة. مثلا يمكن أن يكون الاسم قريبا من العبارة AI للجميع، أو خوارزميات، أو مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع. مثلا مبادرة الذكاء الاصطناعي للجميع أنا حطيتها باللغة الإنجليزية AI for all. AI for ممكن تكتبها for F-O-R، أو ممكن تكتبها بالحركة الدارجة for له حرف for. ممكن يصير عندك دومينين اثنين يشيروا على نفس الموقع، يعني AI for all بال F-O-R، أو AI for all بدل الفور اللي هي F-O-R تحط رقم 4، تمام؟ فيصير 2 domains يشيروا على نفس الموقع.
0: ذكرت النطاق السعودي .sa، إيش المقصود في

0: تحديدا.
1: النطاق .sa هو النطاق الوطني المخصص للمملكة العربية السعودية. عندما ترى موقع ينتهي ب .sa فهذا يعطي انطباعا أن له ارتباط بالسعودية، سواء كان فرد أو جهة أو شركة أو شركة أو مبادرة محلية. وهناك أيضا امتدادات مثل .com.sa للشركات و .edua.sa للجهات التعليمية و .gov.sa هذه للجهات الحكومية. gov يعني مختصر governmental.
0: ما هي المزايا اللي ممكن تحققها لو استخدمت نطاق سعودي لمبادرتك؟
1: من أهم المزايا أن تعطي هوية وطنية ومحلية واضحة. إذا كانت المبادرة موجهة للجمهور السعودي أو العربي من داخل السعودية، فالنطاق .sa يعطي ثقة وقربا من الجمهور. كذلك هو مناسب للمشاريع التعليمية أو المجتمعية اللي تريد أن تظهر بهوية سعودية واضحة، يعني مش شرط المستفيدين فقط من السعودية، ممكن من كل العالم العربي بما أنها تتحدث باللغة العربية، ولكن تشير أن هذه المبادرة هويتها سعودية.
0: لو حبينا ننشئ نطاق سعودي .sa بشكل عملي، كيف يتم الموضوع؟
1: أولا تدخل على موقع المركز السعودي للمعلومات، لمعلومات الشبكة اللي هو سعودي NIC، أو من خلال خدمة تسجيل النطاقات السعودية. ثانيا تختار وكيل تسجيل معتمد. ثالثا تنشئ حسابا عند هذا الوكيل، حساب في موقعه. رابعا تبحث عن اسم النطاق الذي تريده. خامسا إذا كان متاح تقدم الطلب وتدفع الرسوم وترفع أي مستندات مطلوبة إن وجدت. بعد الموافقة يتم تفعيل هذا النطاق، ثم تستطيع إدارة من لوحة تحكم الوكيل.
0: وش المقصود بوكلاء التسجيل في هذا السياق؟
1: وكيل التسجيل هو شركة مرخصة لإدارة طلبات النطاقات. يعني بدل أن يتعامل كل شخص مباشرة مع السجل المركزي، توجد شركات مرخصة تقدم لك خدمة التسجيل والدفع وإدارة النطاق، يعني إدارة الدومين، وأحيانا الاستضافة والبريد الإلكتروني والدعم الفني. هذا يسهل على المستخدم إدارة كل شيء من لوحة، من لوحة تحكم واحدة.
0: طيب وش الأمثلة على شركات توفر أو تدير النطاقات السعودية؟
1: من أمثلة وكلاء التسجيل المعتمدين للنطاقات السعودية شركات مثل نورنت، دينت، تيتو، صحارة نت، سلوشنز، حوسبة. هذه كلها شركات تستطيع تقديم خدمات أو نطاقات .sa أو النطاقات السعودية.
0: طيب يا مصطفى، هل في فرق بين تسجيل النطاق للأفراد وتسجيل النطاق للجهات الحكومية؟
1: طبعا نعم، في فرق. الجهات الحكومية لها مسار خاص عبر هيئة الحكومة الرقمية، أما الأفراد والشركات والمؤسسات غير الحكومية فيسجلون عادة عبر وكلاء التسجيل المرخصين. وهذه نقطة مهمة، لأن نوع الجهة يحدد الامتداد المناسب والإجراءات المطلوبة.
0: بعد ما أشتري النطاق، إيش الخطوات عشان الموقع يفتح عند كتابة العنوان؟
1: جميل جميل جدا. بعد

0: قصة الاستضافة ونضعها في لوحة تحكم النطاق اللي هو Domain Management. بعد ذلك قد يحتاج التفعيل من دقائق إلى ساعات. باختصار عندك Domain فعال، هذا سوي AI for all، والموقع أنا حاطه في مكان آخر في العالم، أنا أربط هذا العنوان أو هذا النطاق بذاك الموقع، كذا أكون أنا ربطت العنوان بالموقع نفسه.
1: طيب يا مصطفى، هل تعتقد أن كلود كود يقدر يساعدك في هذه الخطوة؟
0: يستطيع مساعدتك في الفهم وكتابة التعليمات ومراجعة الإعدادات، لكن ما يقدر يمتلك كلمات المرور أو صلاحيات حساسة بلا حاجة. يمكن أن تسأل هذه منصة الاستضافة وهذه تعليمات ربط النطاق، اشرح لي ماذا أفعل خطوة بخطوة، هو راح يعطيك الخطوات ويقول لك إيش تسوي بالضبط، لكن أنت بنفسك تروح تزور الموقع، موقع وكيل الاستضافة، وتقوم بعملية التسجيل بنفسك.
1: في نهاية هذا الموسم من برنامج خوارزميات، هل تستطيع أن تلخص لنا أهم النقاط التي تطرقنا إليها؟
0: نعم بكل تأكيد أخ فارس، أعتقد أن أهم ما يجب أن يبقى في ذهن المستمع هو أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمثلون مرحلة جديدة في علاقتنا مع التقنية. في البداية كنا نتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأنه محرك إجابة، نسأله فيجيب، نطلب منه نص فيكتب، نطلب منه تلخيص فيلخص، وهذه كانت مرحلة مهمة ومبهرة، لكنها في الحقيقة كانت مجرد بداية. أما وكلاء الذكاء الاصطناعي أخ فارس فينقلونا إلى سؤال مختلف، بدل من أن نقول للذكاء الاصطناعي ماذا تعرف، بدأنا نقول لماذا تستطيع أن تفعل، وهنا يكمن التحول الحقيقي. تحدثنا في هذا الموسم أخ فارس عن أن الوكيل ليس مجرد نموذج ذكي، بل هو نظام يجمع بين الفهم والتخطيط واستخدام الأدوات وتنفيذ الخطوات ثم مراجعة النتيجة. فالوكيل يستطيع أن يأخذ هدفا عاما ثم يحاول أن يقسم إلى خطوات صغيرة، يبحث، يقارن، يرتب، يكتب، يرسل، يحلل، وأحيانا يعود ليسأل، أو إذا احتاج أي قرار منك ياخذ القرار ثم يعود ويكمل المهمة. وهذا يفتح لنا باب كبير في التعليم والأعمال والإدارة والبرمجة وخدمة العملاء والإعلام وحتى في حياتنا العامة. لكن من أهم النقاط يا أخ فارس اللي ركزنا عليها أيضا أن قوة الوكيل لا تأتي فقط من ذكائه، بل من الأدوات اللي يستطيع استخدامها. عندما يستطيع الوكيل أن يتصل ببريدك الإلكتروني أو التقويم أو الملفات أو قواعد البيانات أو أنظمة الشركات، فإنه يصبح أقرب إلى موظف رقمي أو مساعد تنفيذي وليس مجرد برنامج محادثة. وهنا تظهر النقطة الثانية المهمة وهي الصلاحيات، البيرميشنز. كلما أعطينا الوكيل صلاحيات أكبر زادت فائدته، ولكن أيضا زادت معها المخاطر. لذلك تحدثنا عن أهمية أن نعرف ماذا يقرأ، ماذا يكتب، ماذا يعدل، ماذا يرسل، ومتى يحتاج إلى موافقة الإنسان، لأن الوكيل قد يكون مفيد جدا لكن ليس معصوم من الخطأ، قد يفهم الهدف بطريقة ناقصة أو يعتمد على معلومة غير دقيقة أو ينفذ خطوة صحيحة في سياق خاطئ. ولهذا قلنا أن الإنسان لا ينبغي أن يخرج من المشهد، يعني المشهد الكامل، بل يجب أن ينتقل من دور المنفذ لكل شيء إلى دور الموجه والمراجع وصاحب القرار النهائي. ومن النقاط المهمة أيضا ذكرنا أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيغيرون طريقة تصميم العمل. في الماضي كنا نعلم الإنسان كيف يستخدم البرنامج، أما الآن فنحن نبدأ بتصميم العمل بحيث يستطيع الإنسان والذكاء الاصطناعي أن يتعاونا معا، وهذا يتطلب مهارة جديدة، أن نعرف كيف نصف المهمة، كيف نقسمها، وكيف نضع القيود، وكيف نراجع المخرجات. لم يعد السؤال فقط ما هي أفضل أداة، بل أصبح السؤال ما أفضل طريقة لتكليف الأداة. كما تحدثنا عن الوكلاء ليسوا نوعا واحدا، هناك وكيل بسيط يساعد في مهمة محددة، وهناك وكيل يعمل داخل التطبيق، وهناك وكلاء أكثر تقدما يستطيعون تنفيذ سلسلة طويلة من الخطوات. وهناك أيضا فكرة فرق الوكلاء أو الفرق بين الوكلاء، حيث يقوم كل وكيل بدور، واحد يبحث، واحد يكتب، وثالث يراجع، ورابط يخطط. ولذلك ممكن أن نعمل أو نؤسس شركة متكاملة فيها موظفين كلهم

0: من الوكلاء الافتراضيين.
1: مستمعين الكرام، في نهاية هذا الموسم من برنامج خوارزميات، لعل الرسالة التي تبقى معنا هي أن التقنية لا تنتظر أحدا، ولكنها أيضا لا تقود الإنسان إلا إذا سمح لها أن تقوده بلا وعي. وكلاء الذكاء الاصطناعي قادمون بقوة، وسيكونون في أعمالنا وتعليمنا وإعلامنا وخدماتنا، وربما في تفاصيل يومنا العادية. لكن القيمة الحقيقية لن تكون في أن نستخدمهم فقط، بل في أن نستخدمهم بوعي، وأن نعرف متى نفوض ومتى نراجع ومتى نقول هنا يجب أن يبقى القرار للإنسان. أستاذ مصطفى، باسم مستمعين الكرام، شكرا لك على هذه الرحلة الجميلة خلال هذا الموسم. كانت رحلة بدأناها بسؤال بسيط، ثم وجدنا أنفسنا أمام أسئلة أعمق. مع هذه الحلقة نختتم الموسم، ونترك لكم هذه العبارة: لا نخاف من الذكاء الاصطناعي، بل نتعلمه ونوجهه ليكون في خدمة الإنسان. كان معكم فارس المذيع الافتراضي من برنامج خوارزميات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خوارزميات مع مصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مستمعين الكرام، ننصت الآن خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب

تاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة

حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن

0: إحداهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: قنا شر أنفسنا، واعزم لنا على أرشد أمرنا. اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا وما عمدنا وما علمنا وما جهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
3: هو بلادي،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. ثلاث ساعات نحلق معكم فيها إن شاء الله في هوا بلادي، نستمع ونحلق أيضا لكل مبادرات وسياحة بلادي هنا وهناك معكم على أثير إذاعة الرياض، ورحلاتنا ممتعة في أرجاء هذا الوطن الغالي. الجو اليوم يعني كان شوي لطيف، أقل حرارة من أمس وقبل أمس، صح ولا لا محمد؟ يعني نعم والله أني لازم أواسي نفسي. إحنا بنروح مناطق فيها درجات الحرارة باردة، تغير جو تستانس تنبسط، على الأقل إحنا نقول لهم ترى عندنا الجو شوي يعني هاليوم كان أهون. عموما يعني هذه هي أجواءنا في مملكتنا الغالية، هنا وهناك تقلبات الأجواء ومواقع الفعاليات، ومن استكشافنا لمواقعنا السياحية وفعالياتنا وبرامجنا أيضا المقدمة خلال هذا الصيف إن شاء الله. أصحابكم أنا ظافر الخثعمي وفي هذه اللمسات الجميلة في هذه الثلاث ساعات، وأيضا يصحبني الجميل محمد الحميضي في الإخراج، الإعداد نورة المطيري وعايشة سير.

0: ويسحبنا أيضا زميلنا عبد الرحمن الثنيان أيضا من خلال هالأسبوع اللطيف الجميل، لأنه يحلق معنا في أجواء هذه الفعاليات والبرامج السياحية. عبد الرحمن غير، عبد الرحمن جمال
1: غير وظافر غير، وبغيت أقول أغير بس ما تجي.
0: والله تصدق عبد الرحمن قبل شوي أقول لمحمد إن سلي نفسنا إنه نقول الجو لطيف اليوم، إيه أهون أهون شوي
1: طبعًا.
0: إيه على الأقل يعني
1: إن... هذا شيء نفسي إيه؟ وشيء فعليا يأثر على النفس، يأثر على الشعور الحقيقي، لأنك أنت أحيانا تصير متضايق من شيء صح؟
0: والله مو بأنه متضايق،
1: لا أحيانا من شيء معين.
0: طيب
1: أي شيء معين يقولك يعني المختصين في علم النفس إنه تكرار يعني قول الشيء يعزز من وجوده الحقيقي. تمام
0: أي.
1: يعني مثلا انت تعبان شوي وتقول لي انا تعبان تعبان تعبان تعبان، ترى تصير تعبان زياده، انت تعبان خلقه
0: تمرض زياده
1: بالضبط. لكن العكس صحيح، تتقوى تقول لا ان شاء الله ما في الخير. وهذا ترى على فكره نهج نبوي كريم من النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعود المرضى، وش كان يقول لهم؟ يقول طهور لا بأس. طهور معناته انك طيب، طيب ما فيك الا العافيه ان شاء الله، مع انه مريض بس هذا فأل
0: وحنا متفائلين،
1: ويدخل شيء بالنفس. يعني تتكلم عن الجو، الجو حار، نعم حار، درجه الحراره تقول لك انه 44 45 الى 48، بس انت داخلي تقول الحمد لله انا عندي برضو مكيف شغال، اذا طلعت من البيت مكيف، بالسياره مكيف، بجي للدوام مكيف، وش دخل
0: لا انا بس اقصد شيء ثاني، يعني انه اقول اهون في درجه الحراره عن يومين سابقين، لكن ليش؟ لان احنا بنلامس درجات حراره بارده في معظم المناطق اللي بنروح لها اليوم بطائرتنا، انت شايف؟ فحنا عشان ما نشعر بالصدمه.
1: وهذا من الاشياء برضو اللي تخفف على النفس وتبرد. تبرد على القلب.
0: واللي تدري وش اللي محل الجو اليوم بعد؟ محمد الحميضي.
1: محمد الحميضي
0: يعني كذا محمد اليوم لطف الأجواء فمزينها كلها. عموما ننطلق عبد الرحمن، فاصل غنائي كذا انطلاقتنا في برنامج هو بلادي، ونرجع لكم بحماس.

0: يا هلا والله، يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام في هوا بلادي. سؤالنا اليوم معكم لطيف ظريف جميل، يعني نبي مشاركاتكم وحماسكم معنا مستمعينا، لأن في معلومات وأيضا أكيد أنه تحظون بزيارات مثل هالمواقع، لكن دائما ما يجذبنا أماكن معينة من المواقع، مثلا أنك تستكشف تاريخ أو متاحف أو حضارات، أو تجرب خوض مغامرات في الطبيعة، ولا عندك زيارة السياحة الريفية، المزارع، منتجعات شاطئية أيضا. فأنتوا مع خيار سياحة الترفيه ترفع عن نفسك وتأخذ فعالياتك اللي زيارة أماكن معينة، ولا تأخذها في جانب التسوق والتبضع؟ وهذه جوانب يعني كثير إن من لاحظها في أثناء فترة الصيف والإجازة الصيفية. عبد الرحمن،
1: تبضع هذه يعني التسوق؟ ها؟
0: أي التسوق، يا سلام. باللغة العربية
1: صار ما عاد يسمونها لا تبضع ولا تسوق، يسمونها الشوبينج.
0: شوبينج.
1: طيب، طبعا كل واحد له جو بالسفر ولها يعني رغباته، وأنا أشوف أنه حتى لكل مكان يعني تحدد الوجهة بناء على رغبتك. في أشخاص عندهم مثلا رغبة بالطبيعة، أكيد ما راح يروح الأماكن يعني حديثة ومدنية بشكل كبير وفيها أبراج وفيها مدري إيش، والعكس صحيح، اللي يبغى مثلا والله تسوق يروح للجبال، ولا يروح للغابات أكيد يروح المدن فيها مشهورة بالتسوق.
0: صحيح.
1: وفيها أسواق يعني فريدة مش موجودة مثلا في البلد، وأسعارها تكون مناسبة وزينة. فكل واحد له جوه. الغريب أنه في ناس يجمع بين الحاجات هذه كلها.
0: صحيح.
1: ويصير عنده ترتيب صح، يقدر يروح المكان. وعرف ناس يعني مثلا يصير معه شنطة ما فيها إلا غيارين فقط، تبديلين فقط،
0: يجدول كل أمورك كلها في جدول.
1: غيارين فقط، وأول ما يوصل هناك الديرة أول شيء يسويه يبدأ يتسوق، يقول أبغى ألبس من ملابس البلد نفسه، ويشتري له أطقم، يرتب أموره، ثم يبدأ يعيش جوه، يروح يا طويل العمر، إن بغيت طبيعة، إن بغيت شواطئ، إن بغيت فعاليات، إن بغيت على قولتك متاحف وآثار تاريخية، وممكن أشياء حتى فنون، يحضر مثلا حفلات معينة
0: في الأوبرا مثلا،
1: أيا كان يعني، حتى مسارح مثلا فيها يعني تمثيل غنائي ولا
0: سينما.
1: ولا سينما
0: والله أشياء حلوة. عموما يعني في ناس يخططون لهذه التجارب. فأنت عزيزي المستمع الكريم، سؤالنا لك، هل تفضل فعلا استكشاف مغامرات، تاريخ، حضارات، متاحف زيارتها في فترة الصيف، أو أن أنت من الناس اللي تهوى المغامرات في الطبيعة والجلوس في المنتجعات الشاطئية مثلا، أو حتى السياحة الريفية في الأكواخ؟ فجانب ما يناسبك هو جانب الترفيه ولا جانب التسوق، ولا مثل ما قال زميل عبد الرحمن كلاهما ولكن بترتيب
1: صح
0: جميل؟ عموما مستمعنا تشاركونا على 011 40 33 33 33. عيد الرقم التواصل 011 40 33 33 33.

0: ومعكم تنطلق رحلتنا في هوا بلادي، أيضا في طائرتنا تحلق إلى جازان الحبيبة. فوصلنا إلى مطار جازان، ولكن مع زميلنا جماح دغريري نقل لنا يعني نكهة القهوة وسياحة القهوة. خلونا نتعرف على سياحة القهوة مع زميلنا جماح دغريري.
1: شكرا لي يا زملاء في الاستوديو، مستمعينا الكرام، وحييكم من هنا من منطقة جازان. اليوم مستمعينا الكرام نتحدث في هذه الدقائق عن نوع جديد من أنواع السياحة اللي ظهر على مستوى المملكة العربية السعودية، وتحديدا في منطقة جازان، سياحة القهوة. هذا المصطلح الجديد اللي أصبح موجود على الساحة واشتهرت فيه عاصمة البن السعودي محافظة الدائر بني مالك. أسعد كثيرا في هذه الدقائق أن يكون معي المتخصص في سياحة القهوة الأستاذ حسين بن هادي المالكي. حياك الله أستاذ حسين، وسعداء بتواجدك معنا على أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا وسهلا، الله يحييك وبارك فيك. أول شيء أشكر إذاعة الرياض على الاستضافة، وشكر جزيل للأستاذ جماح.
1: الله يحييك.
2: طبعا أنا يعني وصلتني معلومات أن الأستاذ جماح مش من عشاق القهوة
1: يعني،
2: لكن اليوم إن شاء الله نقنع على الأستاذ جماح بالقهوة
1: والمستمعين
2: نعم. الكرام،
1: مصطلح جديد يعني مصطلح سياحة القهوة، وشو هذا المصطلح الجديد وكيف يعني أصبح متداول عندنا في الدائر بني مالك في منطقة جازان؟
2: طبعا يعني الجميع يعرف أن جازان فيها منتج فريد من نوعه على مستوى المملكة. جازان هي الأكثر زراعة للقهوة، محافظة الدائر تقريبا تمثل ممكن 60% أو أكثر من زراعة القهوة في المملكة العربية السعودية، زراعة البن.
1: نعم.
2: فلذلك اليوم بدأنا نستقطب الناس المهتمين بالقهوة كأصحاب يعني مشاريع في مجال القهوة، كحماصين، كمقاهي، كتجار قهوة. بدأنا نستقطبهم كسياحة في مجال زيارة المزارع في محافظة الدائر، فسمينا برنامج زيارة سياحة القهوة في

0: السعودية.
1: بس كثير الناس تشتكي من موضوع ارتفاع الأسعار.
0: ايه هنا اليوم سوينا برنامج السياحي هذا علشان الناس تستوعب ليش القهوة غالية.
1: طيب
0: فلذلك اليوم لازم نسوي شيء سياحي، يعني ممكن نقول ان اليوم تاخذ سياحة، تاخذ معرفة، واحنا نستفيد في نفس الوقت.
1: نعم. إنه
0: وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا لأسعار البن للأسعار العادلة، لكن الناس تقول لا لسه نبغى نرفع الأسعار.
1: نعم.
0: فقلنا لا، خلونا نسوي سياحة، نرفع ثقافة المجتمع. كيف القهوة متعبة جدا اليوم. السياحة وصلت رسالة إن الوصول للمزرعة مش سهل، إن الحصاد يدوي حبة حبة مش سهل. اليوم انك تجلس تعالج القهوة وتجلس تشوف القهوة يوميا الى مدة 20 يوم ما بعد الحصاد، بعدها تدخل مرحلة تناسق، ممكن تجلس تحتفظ بالقهوة شهر شهرين حتى يصير عملية التناسق، بعدها عملية التقشير، عملية انك تحمص، تشوف الشيء يعني طريقة التحميص اللي تناسب القهوة، بعدين طريقة الاعداد اللي تكون مميزة.
1: يعني السلسلة هذه المعاناة.
0: أيوة. فالسلسلة هذه كلها السائح يشوفها. فتخيل السائح اليوم علشان ينتج لك كوب قهوة، أنا اليوم كمزارع أخذ تقريبا 30 يوم علشان تشرب فنجان القهوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل علشان يفهم
1: المدة هذه.
0: أيوة. فالسائح اليوم يجلس معي يوم كامل عشان يفهم إني أنا أجلس 30 يوم عشان أنتشرب فنجان قهوة. ففعلا السائح أخذ معرفة، أخذ شيء جديد، أخذ تجربة جديدة، وصار هو السفير لنا خارج منطقة زراعة البن.
1: بس هو يقول ممكن يعني أنا عندي خيارات أخرى في البن، يعني ممكن هذا سعره إذا وصل 250 الكيلو يعني قد يجد أسعار 100-150، فيقول عندي بدائل. ما الذي يميز بن السعودي؟
0: احنا اليوم عندنا شيء مختلف عن العالم.
1: كيف؟
0: يعني احنا اليوم يعني احنا لو نظرنا إلى كل الفواكه الموجودة على مستوى العالم، كل دولة لها مميزات في النكهة.
1: نعم.
0: صح ولا لا؟ احنا اليوم البن الموجود عندنا غير موجود النكهة على مستوى العالم. فالناس المتخصصين والناس اللي يبحثون عن الشيء المميز تلقاهم يبحثون عن المنتج السعودي.
1: كم نكهة عندنا للبن؟
0: والله نكهات كثيرة بناء على عوامل كثيرة، لكن عندنا أشياء مميزة غير موجودة في المحاصيل الثانية. فلذلك اليوم نقول المنتج السعودي فريد من نوعه، الأجمل في السوق الآن، منافس عالميا.
1: ما شاء. كيف أقدر أعرف هذا البن جيد ولا غير جيد؟ هذا من نبغى نعطيه اليوم محاضرة للمستمعين الكرام ووجودك معنا
0: اليوم. من اللي يحكم علينا؟ المتخصصين في مجال.
1: أنا رحت السوق أبغى يعني محتاج بن، حصلت عندي نوع ونوع ونوع، كيف أعرف النوع الجيد من النوع اللي مش جيد؟ بالرائحة.
0: أول شيء شكل القهوة، رائحتها،
1: شكل البن، يعني
0: شكل البن تمام ولا لا، رائحته ما بعد التحميص تختلف.
1: انا واخذ من الكيس.
0: الكيس الكيس انت اول ما تشم ريحه القهوه سبحان الله انت بتعرف ان القهوه قديمه وجديده. الشيء المميز عندنا ان القهاوي عندنا كلها كل سنه بسنتها، عكس المحاصيل اللي تجينا من برا ممكن تاخذ وقت حتى في الشحن، تاخذ احيانا مشاكل في المستودعات، فالامور هذه كلها ممكن تاثر على طعم القهوه.
1: بعضهم يقول اذا حصلت الحبه صغيره خذها وامشي.
0: كل ما صغرت الحبه كل ما صارت جودتها اعلى.
1: يا سلام.
0: ايه هذه برضو من الاشياء. ليش؟ لان حبه القهوه كل ما صغرت كل ما كانت العناصر في في في جزء واحد من القهوه.
1: كيف تشد اقبال الشباب على سياحه القهوه اليوم؟
0: جميل جدا. صار في طلب، صار في طلب على البرامج السياحية في مجال في زراعة القهوة أو في زيارة المزارع أو في تجارب القهوة أو في جلسات التذوق، كلها موجودة.
1: طيب نعزم المستمعين الكرام
0: ولا في الاستوديو؟ بالعكس نتشرف. الله
1: الله يعطيك العافية. والله أنا سعيد بتواجدك معنا اليوم والله على أثير إذاعة الرياض، ولو ما طلعت من هذا اللقاء كله إلا معلومة كل ما صغرت الحبة كل ما كانت الجودة أعلى، فهذه يعني فائدة كبيرة للمستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيك.
1: الله يعطيك العافية. الأستاذ حسين بن هادي المالكي المتخصص في سياحة القهوة في الدائر بني مالك، شكرا جزيلا لك أستاذ حسين.

0: ونتمنى لك يوم سعيد إن شاء الله
1: تعالى. شكرا لك.
0: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام على طيب المتابعة، حتى ألتقي بكم في رسائل أخرى من منطقة جازان. هذه أطيب وأجمل التحايا لكم من محدثكم جماح دغريري. الميكروفون يعود إلى الزملاء في الاستوديو محملا برائحة الفل والكاذي ورائحة القهوة. شكرا جزيلا لكم، في أمان الله.

0: سلام. تعرف عبد الرحمن، يعني من خلال هذه الجولة لزميلنا جماح دغريري نقلنا لسياحة القهوة بشكل كبير، وفي معلومة لأول مرة نسمعها، أنا أول مرة أسمعها، يقول لك إذا كانت حبة البن صغيرة فهي في قمة الجودة، أعلى جودة، إذا صغرت حبة البن أصبحت يعني أعلى جودة.
1: هذا منه عن؟
0: عن القهوة، سياحة القهوة.
1: منه عن من القائل؟ هو من صاحب هذا
0: المختص،
1: هذه المعلومة؟
0: ضيف جماح المختص في مجال القهوة
1: اللي قبل شوي.
0: قبل شوي.
1: لكن في، أنا كنت بتداخل قبل شوي بس إنه ما عاد الفرصة لم تكن مؤاتية. في اعتقاد عند كبار السن إنه الحبة كل ما كبرت كل ما صارت أفضل، كل ما صارت جودتها أعلى، كل ما صار سعرها أغلى. لذلك لما تجي أحيانا محلات القهوة تلاقي البن الحبات الصغيرة أرخص من الحبات الكبيرة، كأنك تقول منقات، يعني الكبيرة هذه حبوب منقات.
0: ما أدري، يمكن اختلاف الأماكن
1: طبعا، ممكن نوعية ترى نوعية البن فعلا
0: ممكن. عموما شكرا جماح على هذه الجولة، يعطيك العافية، نقلتنا إلى جانب والله ونعم فيه، يعني أعطانا جولة ممتعة من جازان الحبيبة،
1: بس ما أعطانا قهوة.
0: هو أصلا وجود قهوة،
1: جهزنا قهوة يا أبو عبير وارسلها مع أقرب رحلة.
0: أي رحلة الهوى بلادي.
1: أي والله أنا جايينك.
0: طيب عموما مستمعين الكرام، نذكركم بسؤالنا اليوم معكم، أي نوع من السياحة اللي تجذبك أكثر؟ هل أنت تفضل فعلا سياحة الحضارات، اكتشاف الأماكن التاريخية التراثية المتاحف، ولا أنت من الناس الأشخاص اللي تحاول أنك تخوض مغامرات الطبيعة ورياضة الهايكنج، ناس أيضا تحاول أنها تأخذ الجانب الاسترخائي بالسياحة الريفية، الأكواخ، المنتجعات الشاطئية، وكل هذا ممكن يكون في باقة كاملة سياحة وترفيه وتسوق،
1: صح؟
0: فكلها تكون مشمولة. عموما شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: طبعا تجسد أمل بنت فايز الشهري نموذج مشرف للمرأة السعودية في البر بوالدها والاستثمار في إرث عائلتها الثقافي، حيث تمثل العضد الأيمن والذراع الإداري والتسويقي لوالدها في داره التراثية في تنوما.
1: يا سلام، الجميل أن نجحت في تنظيم وإدارة الوفود السياحية لدار والدها، ويعني شاركت أيضا في أكبر التحديات اللي واجهت هذه الريادة في استقطاب الزيارات في بداية هذا الموضوع. أيضا شكلت أيضا نموذج مهم في استقبال الوفود النسائية، وتلمس أيضا انطباع السائحات الأجنبيات. وهذه من فقرتنا في هوا بلادي قصص النجاح، فعلا هذه قصة نجاح رائعة جدا، وتشارك أيضا في الجانب التراثي بتفاصيل الثوب.

0: نبي كيف يعني نجحت جهودك في تنظيم وإدارة الوفود السياحية المتزايدة لدار الوالد، وما هي أكبر التحديات اللي واجهتك في البداية؟
1: والله الحمد لله، يعني ما كان هناك هذاك التحديات الكبيرة بالمرة. أخذت الخبرة من الوالد، وشوية شوية الواحد يأخذ ثقة في نفسه، فأبدا كان الموضوع إلى حد ما جميل وبسيط ورائع أنك تتعرف على ناس من جميع الجنسيات في العالم. فأبدا يعني كانت تحديات بسيطة جدا، لكن مع الخبرة ومع ثقة الإنسان بنفسه أصبح الموضوع بسيط. اللهم لك الحمد يا رب.
0: أنت أخذتي يعني استمتاع وهواية أكثر من كونه عمل.
1: فعلا، وهذا الحاصل، لدرجة أن الجميع يسألني لما يقابلني يقولون أنت من يعني من أي جامعة متخرجة؟
0: إيه.
1: فأقول لهم أنا من متخرجة من جامعة الدحدوح.
0: ما شاء الله.
1: الناس لما تقابلهم بجميع جنسياتهم ترى يعني يفرق معك في شخصيتك، يفرق في الكلام، يفرق في حتى لما تروح مكان تنعزم في عند أي أحد تقدر تفتح سالفة. تقدر تقول اليوم شفت فلان، شفت الجنسية الفلانية، شفت يعني شفت الثقافات كلها وأنا قاعدة في بيتنا.
2: الله، هذا جانب مهم. طيب أمل، لما يكون في وفود نسائية أجنبية تقوم بالزيارة لمثل هذه الأماكن السياحية والتاريخية والتراثية في نفس الوقت، ودار الوالد ما شاء الله عامرة بهذا الجانب الثقافي، فكيف لمستي هذا الانطباع عن هذه الثقافة السعودية وخاصة لزيارتهم لتنومة؟
1: سبحان الله، بقول لك حاجة، ردة فعل الأجانب ترى تختلف تماما عنا، تختلف عن الخليجيين. سبحان الله، الأجانب تلقى أول شيء ردة فعلهم من تعابير وجيههم، ردة فعلهم من اندهاشهم مثلا بطعم القهوة. يعني حنا لما يجونا في الدار أكثر شيء ترى يشدهم ليست المناظر، على قد جمال الجنوب عندنا، لكن سبحان الله الأجانب يحبون التعامل مع الناس، يحبون يشوفون ثقافتك كإنسان، كيف العادات، كيف التقاليد، كيف كذا كذا. فأنا يعني شفت منهم أنهم ينشدون لهذا الموضوع أكثر ما يمدحون المنطقة، ينبهرون بالقهوة، ينبهرون بالاستقبال الجميل، بالابتسامة، لدرجة أنهم يقولون مثلا طفنا العالم كله ولكن ما لقينا أحد يرحب فينا بهذه البشاشة زيكم هنا. في موقف حصل، يعني طبعا مواقف واجد كثيرة، لكن من المواقف اللي حصلت وتبقى في الذاكرة، كان عندنا سفير جنوب أفريقيا وجايين مع ناس كثير، فالوالد حاط من الأكلات الشعبية وزي كذا، فأكل حاجة بسيطة وقام. الوالد استغرب، قال يعني غريبة، يمكن ما عجب الأكل. قالوا لا يا طويل العمر، هو قاعد يسأل يقول كم قيمة اللي أكلته. فقال الوالد قلوا له، يعني قال للمترجم قل له هنا ما في أحد يدفع، الكل قاعد يأكل بلاش. والله دمعت عيونه على طول، قال مستحيل.
0: ما شاء الله. أنتوا تقدمون الضيافة يعني بشكل مجاني يا أمل؟
1: نعم.
0: ما شاء الله. نعم. تبارك الله.
1: نعم.
0: أنعم الله وأكرم. الله يزيدكم فضل وكرم يا رب يا كريم. طيب أبغى أسألك، أنت قبل شوي قلتي إنه التعابير تظهر من الوجوه والأجانب يصير يبين عندهم الرياكشن كذا من الوجه. فأنت قلتي برضو إنهم يصير لهم كذا ردود فعل عجيبة وتقرينها بوجيههم.
1: نعم.
0: حال شرب القهوة. طيب أكلات الشعبية لما يتذوقونها وشيء ما عمرهم شافوه، وطريقة الأكل والأشياء هذه،
1: يسألون طبعا، يسألون طبعا أسئلة، هل مثلا الـ يعني نفس مقادير الأكلات الشعبية هل هي من إنتاج المنطقة؟ نقول لهم نعم. في حاجة ثانية ترى سبحان الله عندهم معدومة، هم ما عندهم شيء اسمه هدايا، حنا نعطيهم هدايا رمزية تمثل تراث المنطقة. يندهشون، يستغربون جدا، ينبسطون بالهدايا، خاصة النساء ما يطلعون من عندنا إلا لازم نلبسهم المنديل والشيلة المريشة، يطلعون من عندنا كلهم بالصور.
2: الله.
1: كلهم بالصور ينبسطون، يقولون يا نفس العبارة هذه. على فكرة كسعوديين وكدولة وحكومتنا هذه على فكرة تراها يعني كلام رائع، انهم يقولون انهم يعني يطوفون العالم كله ما يلقون زينا.
2: طيب أمل كيف

0: يعني هذه نقطة مهمة، كيف تجدين تفاعل الوالد معهم أثناء الزيارة وأثناء سؤالهم عن بعض الأكلات، حتى تفاعل الجميع في مثل هذا المكان؟ لأنه في انطباع وأكيد في نصيحة يعني ممتازة جدا يقدمها الوالد أيضا للناس من خلال تراث المنطقة. أمل،
1: هو يعني كلنا، لا إحنا ولا الوالد ولا الجميع، يعني نتمنى النصيحة الأولى والأخيرة وللمرة المليون، إن الإنسان يتمسك بعاداته وتقاليده، الإنسان يتمسك حتى بالمصطلحات القديمة، يتمسك باللباس القديم، علشان يعني خلك من الأجانب. إحنا الآن الأجيال الجديدة يجون عندنا ناس والله يتعاملهم معاملة سياح أجانب، ما يعرفون
0: هذه مشكلة
1: والله. ايوه يعني احنا مبسوطين مثلا في تنومه ان الناس باقي يعني في بعض الكلمات المصطلحات القديمه باقي يقولونها، اللهجات يعني دائما ينبهرون لما اقول لهم ان المسافه بيننا وبين النماص بالسياره يمكن ما تجي 15 دقيقه، لكن اللهجه مختلفه تماما.
0: صحيح،
1: اختلاف اللهجات وارد. نعم، لاحظ قرب المسافه. الأجانب ينبهرون بشخصية الوالد، رغم أنه لا يتحدث الإنجليزية ولا أنا أتحدث الإنجليزية، ولكن التواصل معهم سبحان الله، تعرف الجوالات خدمت الناس،
2: كذا ترجمة الفورية ها؟
1: نعم، ينبهرون بشخصيته بتواضعه. طبعا حين استقبلنا من جميع جنسيات العالم، من جميع جنسيات العالم استقبلنا أصحاب سمو ملكي، من أمراء إلى أميرات إلى كذا، أصبح لدي أصدقاء من أكثر الدول. تحس بمتعة إنك تعرف عادات الدولة الفلانية كذا كذا، لدرجة أن بعضهم يرسلون لي هدايا من دولهم.
2: ما شاء الله. طيب خلي بسألك يا طولة العمر عن أبرز موقف تتذكرين اللي سياح أجانب جوا عندكم، وش هذا الموقف اللي ما تنسينه؟
1: والله كثيرة كثيرة، في منها المضحك وفي منها المؤثر وفي منها أشياء كثيرة. مثلا جاتنا واحدة من هولندا فعطتها الوالدة هدية، هي وش جاء في بالها، هي بس تفكر أنها بتلبسها بس عشان تتصور وبعدين ترجعها، فقالت لها الوالدة لا هذه لك، على طول دمعت عيونها، أنا لن أنساها، بكت. في ناس مثلا، في واحدة من ألمانيا دخلت، قلت لها ليش ما أكلتي هناك عند الوالد، قالت لي إن من عاداتكم يا سعوديين، يعني شوف كيف حتى قارئين عنا وعن عاداتنا، مو كلهم بس هذه من المواقف اللي أنا ما أنساها، قالت إن الحريم ما يجلسون مع الرجال على السفرة.
2: يا سلام،
1: والله أدهشتني الصراحة، أدهشتني ذاك اليوم. قلت لها لا، الآن الحمد لله يعني أصبحت الحياة ما في مشكلة سهلة، وعادي يعني ارجع اجلسي معهم وكلي وزي كذا. مواقف والله كثيرة كثيرة كثيرة جدا، لكنها متعة الصراحة، متعة.
0: أي والله، أنا والله صراحة أمل ما شاء الله قصة نجاح جميلة جدا، ومثل هذه القصص اللي فعلا إن نقدمها بشكل جميل من خلال البرنامج، يعطيك العافية ومزيد من النجاحات لكم في تمثيل الوطن وتمثيل هالمحافظة الغالية على قلوبنا، يعطيك العافية.
1: تشرفونا، الله يحييكم، مرحبا ألف.
0: الله يحفظك، هذا شرف لنا، وعاد يعني تنومها ما هي بعيدة منا يعني، فإن شاء الله نجيكم في الصيف
1: يا رب. الله يحييكم، الآن الأجواء جميلة، يعني الآن يعني أتكلم معكم والناس، في ناس لابسين جاكيتات
2: ما شاء الله.
0: شفت البرد
2: أنا الله يسامح
1: البارد، لأن إحنا في مكان مرتفع.
2: الله يسامحك يا أخوك، الله يسامحك، بس
0: إحنا عندنا الحر
2: شلون بدينا بالبرنامج.
1: الله يعينكم يا رب.
0: يلا يعطيك العافية،
1: شكرا لك، شكرا شكرا على الاستضافة، شكرا
2: الله يعطيك العافية،
1: مع السلامة، شكرا.
2: لازم يعني تصير الحين الختام شوي يعني يخرب الجو، بس مو مشكلة، مو مشكلة.
0: شايف أنا قايل لك إن الأجواء بتكون صدمة، خلنا نتفاعل معها.
2: على كل نشوف يعني ترى سالفة إن يعني يجون عندنا سياح أجانب وينبهرون، هذا مو بشيء غريب.
0: لا مو بشيء غريب،
2: بس ترى الغريب سبحان الله استمرارية هذول الناس في يعني مبادئ اللي عندهم وقيم والكرم والاستمرار حتى بي يعني العطاء. تتكلم عن يعني مجموعة كبيرة جدا من الناس يزورونهم في المكان، ومع ذلك يقدمون الهدايا والأكل والأشياء هذه، هذه كلها ترى مكلفة ما هي سهلة أبدا.
0: أنا أفتكر والد أمل في مقطع من مقاطع السوشيال ميديا، وهو كرمه سمو الأمير تركي بن طلال في
2: استهل.
0: إيه ففي مقطع جميل للفنان خالد عبد الرحمن زيارته للتنومة، وأيضا مقطع للأمير السلطان بن سلمان لزيارته للتنومة، فكانوا ينبهرون فعلا من المكان كمكان تراثي ومحافظ يعني على الجانب اللي كان عليه الأباء والأجداد، حتى في تقديم الطعام للضيوف بنفس ما كان قديما، وهذه اللي فعلا تمسك العادات. لذلك الأجانب لما يجونك ينبهرون، ليش؟ لأنك أنت متمسك بعاداتك.
2: إيه؟
0: ولما يجيك المملكة
2: أشياء مختلفة عنهم طبعا.
0: إيه أكيد. ولما يجيك للمملكة أول ما يسأل عن تاريخك، عن ثقافتك، وين أماكنك التاريخية، وين أماكن، ما يسأل فقط عن أماكن سياحية، وعارف أنه جاي سياحة، لكن أول ما يسأل عن هذه الثقافة، ولذلك هم يقرؤون قبل أنه يجون. وهذه بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم دعم القيادة اليوم ممكنت مثل هذه الأماكن التاريخية والتراثية، ودعمت أيضا لبقائها. عموما معكم هوا بلادي، مروقين، فاصل غنائي كذا وراجع لكم.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. نذكركم بسؤالنا اليوم في هوا بلادي، يعني في خلال هذه الفترة السياحية فتحنا الاتصالات لاستقبال مشاركاتكم وسؤالكم عن الأماكن السياحية، المواقع اللي ممكن تزار. لكن سؤالنا أنه أنت، هل أنت عزيزي المستمع، خليني كذا أبدأ السؤال بشكل جميل، هل أنت من الناس اللي فعلا تفضل استكشاف المغامرات، المتاحف، الحضارات أيا كانت، أو أنك من الناس اللي تحب الاسترخاء في الأماكن الريفية والمنتجعات الشاطئية وكلها تجمع يعني جانب ترفيهي؟ وفي ناس يقول لك أنا أحاول أني أدخل لمجال التسوق، والبعض يقول لا أنا أجمعها كلها لكن أخطط بتخطيط ممتاز فأجمع الترفيه والسياحة والتسوق. فشاركنا عزيزي المستمع على 011-43-33-33. فارس، يا فارس حياك الله.
1: هلا والله وسهلا.
0: يا مرحبا يا فارس.
1: يا مرحبا
0: حياك الله. من وين تكلمني يا فارس؟
1: من الرياض، قرطبة الجميلة.
0: الله يحييك. عاد إن ودنا نسافر وياك المنطقة كذا ترشح.
1: والله أنا عندي وجهة نظر. لا أنا بسفركم، أخذ
0: أتعلم في الصحة. وين داخل المملكة؟
1: لا أنا أشوف أن الرياض في الصيف خصوصاً أربع سنوات الأخيرة تكون جميلة جداً، والله العظيم ما أقولها مبالغة، يعني مفتوحة كل طرق السفر وكل شيء يا أخي جميلة. وعندك مثلاً السليمانية، أنا ترى عندي عادة أسكن مثلاً كل فترة أسكن لي أسبوعين ثلاثة في فندق معين ولا كذا، ولا هي تكون نفس الفندق السابق، وغالبا في منطقه وسط الرياض يا اخي. عرفت يجبى اليه ثمرات كل شيء.
0: الله.
1: يعني تو الاخت الكريمه اللي قبل كانت تتكلم انها في تنومه يجونها نوعيات معينه يدورون سياحه تاريخيه. في نوعيه تجي سليمانيه هي نفس الشيء، الاجانب يبون تعامل، يبون ضحكه، يبون ابتسامه، يبون يشوفون احد، يبون يشوفون فعاليه. فتشوف نوعيه ثانيه من الاجانب. وقبل كل شيء انا بقول شيء احلى من الاجانب، ترى فرحة الأطفال المراهقين. يعني أمس عند عماير السيليكون شارع عبد العزيز آل الشيخ رحمه الله، موسى بن نصير سابقا، شباب يتزلجون بالزلاجات، جاء واحد سوى بينهم مسابقة وشغلهم بسماعة كذا مكبر صوت أغنية، ثم يعني شف الفرحة جت مودرن، يعني وزع جابوا ريدبول وكله مفتحوه. واحد من الشباب استغرب من السعر، كيف 12 ريال؟
0: بس هل تتوقع فارس، خليني أخذها من جانب ثاني، هل تتوقع أنه مثلا أنت تفضل هالأماكن وغيرك يفضل هالأماكن، لكن لو بسأل فارس من جانب ثاني، هل أنت من الناس اللي فعلا تحب أنك تستكشف التاريخ والمتاحف، ولما تروح منطقة الرياض في أماكنها مثلا تروح العام مثلا
1: رحت القاهرة 2012، رحت الأماكن التاريخية هنا، كنا اثنين مثلا، واحد من الشباب جلس من الصباح إلى المغرب، وفي ثلاثة أخذوا لفة وطلعوا كلهم انبسطوا في النهاية.
0: طيب أنا فارس بأخذك على شيء ثاني. أنا لو بقول اليوم أنا يا فارس أنا بروح معك سياحة هنا داخل المملكة، وين بترشح لي منطقة معينة تقول لي هذا جدولك يا ظافر من الألف إلى الياء، أنا برشح لك المنطقة الفلانية وزورك كذا؟
1: تبي اللي عارفة؟ الرياض رقم واحد.
0: طيب
1: رقم واحد
0: ممتاز.
1: ترى في كل الأوقات حتى الحين.
0: وين أروح في الرياض؟ طيب أنت قلت سليمانية أروح الرياض. طيب
1: وين ما يروح بالرياض يا أخي، عندك إن بغيت مثلا شوف المناطق الناس عليها التركيز والهبة والسعوديين لها أجانب، عرفت؟ شمال منطقة الدائري الشمالي، تبي الناس المودرن والمنفتحة تلقاهم في وسط الرياض، تبي الباكستانيين المتميزين كذا تنزل شوي. والله العظيم والله
0: يا شوف جاب. فارس يعني أجواء
1: السويدي في وناسة للحين،
0: الحديقة السويدي عموما يعني ما شاء الله، ما شاء الله أكبر
1: ركاب عيشها جميلة.
0: وتصدق عاد يعني أجواء مملكتنا حلوة والله يا فارس، ومهما يعني درنا فيها
1: مدنين جدا أقدر أفتيك فيها غيرها.
0: لا بك، أنا برشح لك تروح السنة هذه وعلى مسؤوليتي الخاصة، روح الباحة وجرب، يعني أول تجربة لك روح الباحة وقول ظافر ما قال.
1: يوم المصغار أروح مرة ثانية؟
0: روح أبد جرب وشوف خلاص. أنت سوها في جدولك الصيف ذا وتقول ظافر ما قال.
1: والله
0: تبشر. حبيبي الله يسعدك يا فارس، شكرا لك يا حبيبي. يا حبيبي الله يسعدك، شكرا لك يا حبيبي، حياك. سليم. يا سليم حياك الله.
2: عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
2: هلا هوا بلادي، هلا أستاذ ظافر،
0: حياك الله.
2: أهلا وسهلا.
0: حياك يا سليم. من وين تكلمني يا سليم؟
2: سليم الربيعي من الطائف.
0: ونعم ونعم والله، ونعم بأهل الطائف.
2: معك جود.
0: قل لنا يا سليم، وش الأماكن اللي بترشح لنا؟ يعني هل نزور مثلا تاريخ ومتاحف وحضارات، ولا نروح المغامرات وطبيعة؟ أنت وش تفضل بالنسبة لك؟
2: والله صحيح، أنا أجد المتعة طال عمرك. طبعا أنا ابن الجبل جنوب الطائف. طبعا أنا أذهب للهجر، للقرى، للمزارع، أماكن تحتضن شصون وبيوت من الحجر ومزارع قديمة كلها تاريخية، تجد فيها طال عمرك الاستمتاع بالنظر، بالتذكر السلف، الأجداد، الماضي، قوة السماكة في المباني للمقاومة، طبعا العوامل الطبيعية طبعا لها عبث تاريخي.
0: يعني انت تفضل الاماكن التاريخية والمتاحف والاماكن اللي لها ذكرى؟
2: صحيح. عندك طبعا في منتصف الشهر زي الليلة وزي البارح اجواء غير. انا طبعا البارح كنت في نفس المكان اللي يقول لك جنوب الطائف في قرية. خطر من خروجات قلبي خاطرة كتبتها قلت فيها هذا اللي بقى لي من الماضي، ومعي ارتاح قلبي إذا كنت سالي وفاضي، وعيد ذكرى مع القمر واذكر أحبابي، واتذكر صوت كان علي يزهم وينادي.
0: الله الله، ختامها مسكة مع هذا الخاطر الجميل. سليم أعطيك العافية حبيبنا، شكرا لك يا حبيبي. موضوعنا جميل وحلو، مناقشته معكم مستمعي الكرام. سؤالنا يقول هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات والمتاحف والأماكن التاريخية والتراثية، أم أنك شخص تفضل خوض المغامرات في الطبيعة، في السياحة الريفية، في الأكواخ، في المنتجعات الشاطئية، ولا تجمعها كلها باكج واحد وتقول أنا أحب السياحة والترفيه والتسوق؟ فشاركونا على 011 40 33 33 3. عبد الله، يا عبد الله حياك الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا عبد الله.
3: الله يسلم، كيف الحال؟ طيبين؟
0: يا هلا وغلا، حياك يا عبد الله. من وين تكلمنا؟
3: والله اكلمك من المدينه المنوره، بس لي يومين يوم جيت من حداد بني مالك. الله يحييكم في حداد والباحه والمندق.
0: الله الله، كيف الاجواء هناك؟
3: والله شيء جميل صراحه، يعني جميل جميل جدا.
0: يا سلام. انت الان عبد الله لو مثلا بتروح سياحه، وش تفضل دائما عندك؟ تفضل انك تزور متاحف وتاريخ، ولا تخوض مغامرات ورياضه هايكينج، ولا وش تحب؟
3: والله افضل طال عمرك السياحه، وافضل طال عمرك الاماكن المعتاده اللي احنا نروح لها مثل الاوديه والمزارع والقرى القديمه. هذه احنا نفضلها والله حقيقه، يعني هذه موجوده عندنا في بني مالك وفي زهران ومن المنطقه الجنوبيه بصفه عامه. يعني
0: صحيح، يعني انت تقول والله انا افضل الاماكن التاريخيه والسياحه الريفيه الجميله، المزارع.
3: نعم وال... نعم الله. نعم نعم. يا اخي طبيعه، طبيعه ربانيه كذا، ربي خلقها كذا، ما
0: من صل على الإنسان. والله الله والله صحيح، ترى والله تجذبك هالأماكن، تجذبك هالأماكن
3: والله فعلا. والله يا أخي بس تعالوا، والله العظيم شيء جميل. في ناس يقولون حنا نروح برا، ما هو يعني أنا نقول ما الناس ما يسافرون برا، بس في أماكن في الجنوب يلو يروحون، وفي من جهة الطريق السياحي اللي يطلعك من الطائف مع طريق بني سعد وثقيف. يعني أماكن صراحة طبيعة
0: والله جميلة. يعني جميلة والله يا عبد الله، وعادة يعني مملكتنا ما شاء الله حلوة، حتى المحافظات فيها أماكن حلوة.
3: أيوة نعم، أيوة المحافظات فيها أماكن مرة. وبعدين ذحين الحمد لله الطرق يعني صارت ما شاء الله مسافلة، أي واحد يقدر يروح بسيارة صغيرة كبيرة. كان من أول يقول حنا يا شيخ هذه الطرق وعرة ما نروح، الحين لا ما شاء الله ميسرة.
0: طيب عبد الله، زرت أماكن ثانية يعني مدن ثانية في المملكة؟
3: والله راح زرنا في الرياض وفي جدة وفي الشرقية، يعني الحمد لله، ومكة والطائف طبعا عاد هذا ديرتنا يعتبر.
0: الله الله الله، يعطيك العافية عبد الله، شكرا لك يا حبيبنا، شكرا لهالمعلومات الحلوة وهالروح الجميلة.
3: الله يحييكم، فرصه سعيده بالمشاركه معكم.
0: احنا نسعد فيكم، الله يحفظكم.
3: احنا نحب نسولف معاكم
0: والله والله. فتحنا هالمشاركه لكم في هالبرنامج في فتره حبيب. الصيف، لانه عارفين ان كل واحد بيعطينا موقع سياحي وتشاركونا.
3: والله فعلا والله الحمد لله المملكه زي ما كلها جميله يعني، بس في الصيف المنطقه الجنوبيه تكون يعني ابرد
0: صحيح. الله يسعدك يا عبد الله، شكرا لك يا حبيبنا. يا هلا بك يا هلا بك يا هلا بك. نواف حياك الله. يا نواف
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك يا نواف. الله يسلمك يا حبيبنا. من وين تكلمنا يا نواف؟
4: والله يكلمك في الحفر الباطن.
0: طيب يا حبيبي نواف، أبيك تعطيني كذا وش تفضل، عشان ما عندنا نشرة موجز الأخبار، فأعطيني كذا بسرعة وش تفضل.

0: أماكن التاريخية ولا الطبيعة؟
1: والله طال عمرك يوم كنت في العشرينات كنت أدور الطبيعة.
0: أي والحين؟
1: في الثلاثين قمت أحب الأماكن التاريخية.
0: يا سلام، تزور الأماكن التاريخية؟
1: نعم زورت تاريخية في العالم وكانت جميلة.
0: طيب عبد الله خليني باخذ معك الحوار، لكن بنطلع الموجز فمخرجنا بيوطي صوتك شوي، خليك على التليفون، نطلع بالموجز ونرجع نتحاور معك. تمام تمام، خليك معنا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ومعكم رجعنا في هوا بلادي مستمعي الكرام بعد موجز الأنباء. سؤالنا لكم مستمعي الكرام، هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات ولا تخوض المغامرات في الطبيعة والاسترخاء في المنتجعات الشاطئية، ولا تجمع كل هالباكج كامل بالسياحة والترفيه والتسوق؟ شاركونا على 011 40 33 33 3. نواف حياك الله.
1: هلا مرحبا يا حي.
0: رجعنا، شوف إن من وفائنا لك إن خليناك، إن ما أعطيناك حقك في الحديث فقلت لنا إنك تبقى معنا عشان
1: والله أنا عندي إحساس إنكم بتدقون وما خيبت إحساسي.
0: لا أبد، وش دعوة نواف، أبد، تشرفنا حبيبنا. قل لنا نواف، إيه قل لنا، أنت تقول يعني في العشرين كنت تفضل الجانب الطبيعة.
1: إيه والله طال عمرك أنا، وطال عمرك في أيام العشرينات كنت مبتعث في الولايات المتحدة.
0: إيه
1: كنت، والمدينة اللي كنت فيها كانت فيها طبيعة جميلة خلابة يعني. فعقب ما جيت طال عمرك في مرحلة 30 وفوق صرت أروح أذربيجان وأروح مناطق تاريخية يعني ما.
0: أي لكن في المملكة أي خلي في الداخل وين تروح؟
1: في الداخل طال عمرك رحت القلعة حقت الأتراك اللي في تبوك، المحطة القديمة حقت سكة الحديد، ورحت طال عمرك
0: رحت العلا.
1: العلا والله ابن حلال يبغانا قطة ونروح مع العيال.
0: فوق العلم يعني فيها قطة. طيب ال
1: والله شوي
0: لا يا رجل انت. طيب الباحة
1: والله حلوة، الباحة
0: أبها
1: حلوة، أبها كنت فيها حلوة جميلة، 4 سنوات كنت فيها أبها.
0: جل انك شكلك منك تحب الأجواء الباردة شوي انت.
1: والله يا ابن حلال، والله يا ابن حلال يعني بقول لك شيء، انا من النوع اللي المناطق الحاره تتغير نفسيتي.
0: تتغير للاسوء ولا للافضل؟
1: والله للاسوء.
0: اشو انك ما طلعت علينا اليوم وانت زعلان.
1: والله صدق يعني والله
0: لا الامور زينه نواف. انا بيك تغير جو الايام ذي في الاماكن البارده شوي وتستكشف.
1: والله من عيوني انا قبل شوي كنت اسولف مع العيال في الدوام. ان في الشتاء ان شاء الله بنسافر سفريه يعني.
0: انا بيك اسمع، تاخذ طال عمرك الشباب اللي معك وتقطون قطه خفيفه وتروحون تزورون الباحه الطائف. يعني كم يوم يعني؟ انتم ما شاء الله الشباب ترى ما عندهم مشكله، يعني اقرب مكان يصفطون فيه وكشتتهم معهم مكشاتهم امورهم زينه. فالامور زينه
1: والله ليش لا. وترى على فكرة يمكن يسمعك صاحبي الحين زياد، ترى توه مشتري جيمس.
0: بارك له عموما قل له ان في السيارة الجديدة خلنا ناخذ لنا جولة.
1: اليوم قاعد يسولف فيها في الدوام يعني كان يقول لي الرحلة الجاية علينا.
0: خلاص لا شدوا حيلكم وقولوا يلا السيارة عليك والباقي علينا. قل القيادة عليك وحنا الباقي علينا. شكرا لك يا نواف، الله يعطيك العافية يا حبيبي.
1: الله يعافيك.
0: شكرا يا حبيبنا، يا هلا بك. هلا والله. محمد حياك الله. محمد
2: الله يبقيك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله محمد.
2: كيف حالكم؟ عساكم
0: طيبين. حياك وانت بخير. من وين تكلمني محمد؟
2: الله اكلمك من الخارج.
0: يا مرحبا بهل الخارج.
2: الله
0: قل لنا يا محمد، انت وش تفضل داخل المملكة تزور يعني؟ اماكن متاحف، اماكن تراثية، ولا انك تحب الطبيعة وتسترخي فيها؟
2: والله كل فصل ولها شو اسمه جوه يعني.
0: قول
2: الحالي انا سمعت قبل شوي اتصالات مكالماتكم، ودي من الان انا كم مره اروح الجنوب. اذا رحت الجنوب تستانس هناك على الجو والاماكن الحلوه، بس في ناس من اهل الديره يعرفون اكثر منه يعني. تفاجئ ترجع هنا تحصل يا اخوي شيء في التيك توك ولا مقاطع ولا كذا او فيديوهات جميله ما نعرفها
0: مخبينها عليكم.
2: والله يعني تحصل وادي فيها ينابيع.
0: تقول انا ليش ما سالتها للمنطقه؟ طيب
2: اي والله ما توقعت ان يعني احيانا ما توقع في شيء كذا.
0: لا دائم يقول لك اهل مكه ادرى بشعابها، هم يعرفون
2: ادرى بشعابها. فالحين انا ودي ان كل واحد يتكلم، تخليه يتكلم خصوصا اهل الجنوب.
0: والله امس كان سؤالنا عن هالموضوع تحديدا.
2: بس اهل الجنوب خلهم ياخذ الراحه، نقول اعطونا اماكنكم يا اخي.
0: انا بعطيك مكان يعني حلو في الجنوب، ترى انا من اهل الجنوب. طيب فانا بعطيك مكان ونعم بحالك، فانا بعطيك مكان حلو يعني في غابه الرغدان في الباحه من اجمل الاماكن عندك يعني. هذا المكان الجميل عندك منتزه القمع في البلجرشي جميل جدا. تروح للطائف عندك مثلا الشفا وداخل وادي غزال، إذا بتسأل عن وادي غزال هذه الأماكن يعني جميلة للطبيعة للمكشات. فأنت الحين يلا بعد أنت لو تستكشف وتمر كذا وتسأل يا بيعطونك بعد أماكن.
2: والله أقول تشوف تصوير وتشوف أشياء يعني أشياء خيالية.
0: لأنه شوف طبيعة الأماكن هذه تحتاج عناية. البعض يعني للأسف لما يروح لها الأماكن ما يتركها مثل ما كانت، لا يتركها أسوأ مما كانت.
2: نعم والله.
0: فالعكس، أنت لما تروح مكان حاول أنك يكون أفضل من مكان، يعني حتى لو كان المكان أنت تكون أفضل شخص مر على هذا المكان.
2: لا الحمد لله والله في الوقت الحالي يعني في الفترة الأخيرة تشوف الناس يعني صار فيهم
0: في ثقافة. أي لا صار في ثقافة والله. للأمانة في
2: والله ما عاد إذا جاء مكان رتبوه، حتى إذا هو نظيف يبي له ترتيب أحسن رتبوه.
0: طيب تحاول أنك أنت لما تزور منطقة محمد أنك تسوي تسوق فيها، تتسوق في أماكنها.
2: أكيد أنا أكيد ما حد برايح إلا تعرف لازم نروح
0: يطلع الفلوس يطلع الدراهم.
2: أكيد ما
0: شكرا لك يا محمد يا حبيبي، الله يعطيك العافية. شكرا لك يا هلا بك يا أهلا وسهلا.

0: يعني محمد، وكان عندنا نواف. نواف يقول أنا كنت في العشرين أزور الأماكن الطبيعية، يوم صرت في الثلاثين صرت أحب الأماكن التاريخية.
1: إيه
0: شكله لما بصير
1: تحول تاريخ طبيعي شكله بالعمر. بس أنت أنا أعرف أنك أنت تحب الأماكن التراثية والتاريخية، بس من متى بدأت معك؟
0: لا أنا والله بطبيعتي كذا، أنا أحب استكشاف هالأماكن، لأن فيها
1: يعني من يوم كنت شباب.
0: والله من الأماكن، أنا لما كنت حتى في الأيام، لما كنت في أيام التلفزيون،
1: من يوم كنت شباب يعني.
0: إيه والله، يعني ليش؟ لأني تعودت على أماكننا التراثية في الديرة، نروح نزورها مع
1: وارتبطت عاطفيا،
0: وارتبطت
1: من لما كنت شباب.
0: إيه ليش؟ لأنك تستكشف فيها أشياء حلوة.
1: يا أخي غريب هذا، ما أدري صراحة،
0: بس إلا أن الطبيعة حلوة في النهاية يعني.
1: لا والله انا بوادي وانت بوادي، انا اقول لك من اليوم، اقول لك لما كنت شباب، لما كنت
0: لا
1: شباب.
0: لا انا اقول لك انا لما كنت شباب. اي والله، يعني لاني انا احب هالاماكن.
1: لحظه
0: بس، ان فيها طبيعه.
1: لا للحين مفهي.
0: اي لا ما نفهم. لا والله من جد،
1: والله انك للحين مفهي.
0: انا ايام شباب، انا اقول لك ايام الشباب صدق ازور هالاماكن.
1: انت مستوعب اللي انا يقصد؟ إيه انا صح؟
0: اي إيه إيه انا بصير زي
1: هو اللي فاهم وانت فاهم.
0: لا انا عارف
1: وش اقصد.
0: انت تقول ايام الشباب، إيه؟ هل انت تحب ارتبطت فيك ولا لا؟ صح ولا لا؟
1: لا انا بصدع.
0: ليش؟
1: انا صدعت خلاص.
0: ليش
1: ظافر حتى اللحظه هذه انت ما فهمت وش اقصد؟
0: اي قول يلا. طيب هلا عيد.
1: شوف لما اقول لما كنت في الشباب، معناتها انت الحين على قولة محمد تبي تتقاعد الاسبوع الجاي، معناتها انت شايب الحين. انت ما انت شايب، انت ما زلت شباب. يعني هي كانت اسوأ شيء
0: مع بدايه الشباب.
1: دائما يقول لك اسوأ فقره انك اذا جيت تشرح ذبه ما ينفع.
0: لا انا اتكلم عن المراحل الاولى في ايام بدايتك انت، هل ارتبطت فيك فعلا هالاماكن ولا لا؟
1: طيب قبل كل شيء، انت الحين تشوف انت نفسك
0: لا
1: شباب؟
0: لا انا شباب، بس انا اتكلم اي بس انا اتكلم بواقع.
1: انا كنت انتظر هذه الاجابه، انت وترتني. انت انا حسيت اني ما اعرف عمرك صدق.
0: لا هاي باك يا شباب. لا لو انت تقريبين
1: خوفتني انا وياك بمرحله عمريه تقريبا واحده.
0: اي واحده
1: فخوفتني.
0: لا تخاف،
1: تصير ان رحنا عدينا.
0: لا انا اصرح عن الاشياء الجميله اللي انت تجذبك في شبابك، وحتى

0: مستقبلا يعني هلا ما كنا تحبها، فانك يعني تستمتع بوقتك.
1: صح
0: والله تستمتع بوقتك. معنا متصل محمد عبد الله. يلا
1: عبد الله. هلا ابو عابد.
2: هلا هلا والله يا مرحبا.
1: تسمعنا؟ تسمع سواليفنا قبل شوي.
2: اي نعم.
1: من وين تكلمنا عبد الله؟
2: انا من الطائف. الله يعافيك.
1: من الطائف.
2: اي نعم.
1: خلاص اجل ما انت بجاي معي، تجي مع ظافر خلاص. واضحه والله واضحه.
0: تحب الطبيعه ولا التراث؟
2: والله اصبر اجواء البارده.
1: ايه
2: الحمد لله اجواء لطيفه وجميله، واجواء الشفا والهدى والله جدا جدا جميله، وننصح عبر الاثير الجميع يجون للاجواء الجميله.
1: زي اخلاقك تماما.
2: الله يكرمكم ويطيبك طال عمرك.
1: الله يسلمك. هذا مثل اللي يقول اذا قلت شيء مثلا قال مثل كنا وجهك، اذا قال مثلا شيء كيف الامور كيف كذا قال كنا وجهك. ليش انت خليتها طيب شيء سلبي؟ اذا قلت مثلا والله كيف الجو يقول كنا وجهك. الله يسعدك. زين اجل معناته الجو حلو كذا.
2: اي والله الجو.
1: عبد الله.
2: اي نعم.
1: سمعت السالفه اللي صارت بيني وبين ظافر قبل شوي؟
2: والله الاخيره متصل الاخير لاني كنت على الاتصال ما سمعت بالضبط ايش كان.
1: بالله عليك يا اخي كنت بدك تساعدني عليه يا شيخ.
2: لا
1: هو اجل يمكن اللي بعده اللي بعده سامع
2: يبدو لي انه ما جاء الاجواء الجميله
1: هذا. لا يا شيخ هو جاي الاجواء بس انه هو يفكر بالاجازه من الحين وانعدم التركيز، التفكير صار محصور خلاص، حاط 3% للبرنامج و97% ترتيب للرحلات. ايه
0: للرحلات
2: والله جاي جميل يعني.
0: طيب انت الحين لو بترشح لنا مكان وين نروح انا وعبد الرحمن؟
2: والله شوفني انا الان في الشفا، اجواء بارده جميله لطيفه، المنتجات متوفره، ولا السنه هذه يعني احنا انا اكلمك يعني من اهل الطائف، السنه هذه في كميه عرض كبير يعني ما بين الاقامه وبين الكافيات وبين المطاعم. يا كثيرة يعني وجدت هذه السنة وأضيفت يعني عندنا منطقة الطائف.
0: يا سلام عليك. أنت لو بتروح مكان ثاني تحب إنك تستكشف المنطقة اللي بتروح لها من تاريخها متاحفها، ولا تحب إنك تروح للأماكن يعني السياحية المعروفة؟
2: والله شيء جميل يعني الواحد يضيف
0: يستكشف
2: ويثري المعلومات الثقافية والأماكن السياحية.
0: والله عاد عموما ترى عبد الرحمن يحب الطائف.
2: الله يحييه باسم أهل الطائف كلنا نقول الله يحييه.
1: تسلم.
0: الله يستاهل. يستاهل العلوم الغانمة عبد الرحمن. يستاهل العلوم الغانمة عبد الرحمن.
1: ولا من عبد الله.
0: وأنت بعد الله يعطيكم العافية حبيبنا، شكرا لك. هلا بك. هلا وغلا. عموما بستمرين معكم سؤال جميل. هل أنت تفضل عزيز المستمع الكريم استكشاف التاريخ والحضارات، ولا أنت تحب المغامرات والأماكن الطبيعية والسياحة الريفية، ولا تجمعها كلها ببعض؟ سياحة وترفيه وتسوق. شاركونا على 011-43-33-33-33.

0: هو بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم ليه ترمونسين؟ أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا هلا ومرحبا فيكم من جديد مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هوا بلادي، وهذه الرحلة الممتدة خلال 3 ساعات من 5 عصرا حتى 8 مساء. فقرتنا اللي معنونة بعلمونا، احنا بنسألكم السؤال ونبغى مشاركتكم. السؤال يقول: أي أنواع السياحة تجذبك أكثر؟ هل تفضل استكشاف التاريخ والحضارات أم خوض المغامرات في الطبيعة أم الاسترخاء في المنتجعات الشاطئية أو سياحة الترفيه والتسوق؟ شاركونا على 011 40 5 3.
1: ناخذ علي. علي
2: مرحبا.
1: يا هلا وسهلا يا علي، حياك الله.
2: الله يطول عمرك.
1: مساء النور، حياك علي. من وين تكلمنا يا علي؟
2: أكلمكم طال عمرك من جنوب المملكة.
1: يا هلا والله، من وين من جنوب المملكة؟
2: أنا حاليا في محافظة بلجرشي، جالس أتمشى وغير
1: ما شاء
2: جو.
1: الله،
2: أي والله.
1: كيف الأجواء؟
2: الأجواء مرة ممتازة، الأجواء مرة ممتعة، الأجواء من الباحة إلى أبها.
1: يا سلام،
2: ممتعة جدا. أنا خذيت موضوع الباكج كامل، ما إيه؟ بين السرات وما بين الفعاليات وما بين التمشية وما بين الأجواء الحلوة.
1: يا سلام عليك. طيب عبد الرحمن يقول: بما أنك في محافظة بلجرشي الباحة، إيه؟ يقول أعطى أماكن يزورها لو هو بينطلق بزيارة في الصيف بسياحة، أعطى بعض الأماكن.
2: عندك غابة رغدان في الباحة، يعني اللي شدتني حاليا، وعندك في بلجرشي منتزه الأمير حسام.
1: الله، هذه الأماكن يعني اللي ممكن يزورها،
2: اللي يزورها ما راح يندم على مسؤوليتي.
1: سلام عليك،
0: أثق فيك.
1: هو يثق لأنه أنت عارف الآن خلاص زرت الأماكن خلاص.
0: أي والله،
2: والله استكشفتها صراحة. أنا من النوع اللي أحب أستكشف وأحب أشوف الأماكن وأسأل أهل الديرة، يعني إذا أنا ما أعرف شيء أسأل أهل الديرة إيش الجديد، إيش يعني الأشياء اللي أنتوا قاعدين تجهزونها للصيف.
1: الله،
2: أحاول إنه أنا أخذ أي فكرة يعني وأمر وأشوف أنصح فيها. والله
0: بإذن الله نزورها إن شاء الله.
1: بإذن الله، بإذن الله.
2: زورها
1: ما إن شاء الله، بيجينا إن شاء الله في الجنوب ونستمتع هنا وعبد الرحمن نزورها الأماكن. أعطيك العافية يا علي حبيبنا، شكرا لك يا حبيبي. هلا والله، هلا حياك.
2: عفوا، احترامي لك جميعا.
1: يا هلا والله،
0: معي نوف.
3: سهلا،
0: هلا بك. هلا وسهلا.
3: هلا،
0: حياك الله. نسألك طبعا بشكل مباشر، وش أبرز يعني أنواع السياحة اللي أنت تحبين تسوينها؟ هل استكشاف يعني الحضارات والتاريخ والمتاحف والأشياء هذه، أو خوض المغامرات والتغيير والأجواء البحرية والطبيعية مثلا في غابات وجبال، أو تروحين للشاطئ، أو تحبين الترفيه والتسوق؟
3: لا بحر أنا ما أحب، احنا يعني من الصحراء
0: للصحراء المخضرة.
3: اي بالضبط، ان شاء الله تصير خضره قريب، هذا احنا في اول الطريق. لكن انا عني ما احب الرياضات البحريه ولا البحر اطلاقا.
0: إيه؟
3: بس صرت اروح له علشان اولادي صراحه. لان الاولاد يستمتعون بالمويه والنشاطات السباحه وكذا اكثر، فاروح مضطره. لكن لو تسالني انا شخصيا، انا ما احب لا غابات، يعني شيء ما في مشي، ما في انك تروح تشوف ناس، تمشي في مدينة، مو تسوق بس تمشي في مدينة، تجرب أكل جديد، تشوف ناس جدد ومن هذا القبيل. أنا أحب هذا الجو أكثر من أني أقعد في طبيعة وما أمشي وأقعد ناظر الشجر وكذا. هذا له جو، بس أحس يعني على قولتكم تتكلموا عن التقاعد، هذا بعد تقاعد يمكن هذا جوي. ما أتحرك كثير، أقعد هنا بقرة ولا هنا خروف وهنا شجرة والحمد لله.
0: طيب هذا في مشي هذا برضو يعني في تمشي؟
3: لا شوف، بالغالب ما أنت بماشي يعني، بتقعد وما شاء الله تتفكر في خلق
0: لا الطبيعة يعني الطبيعة تجبرك أحيانا تمشين يعني. بعطيك

0: مثال في بعض المتنزهات، أنا شفت مثلا زرت بعض المتنزهات يصير فيها مسار داخلي، أول ما تحطين رجلك عليه خلاص لازم تلفينه كامل عشان توصلين لنقطة النهاية اللي هي نفس نقطة البداية عند البوابة، يعني تمشين في مسار دائري يرقى وينزل وفي شيء مدري إيش.
1: عرفت ايش تقصد، بس بيصير كله طبيعة في طبيعة.
0: صح،
1: بس أنا
0: هو كذا، عشان كذا أنا أسألك أقول يعني إذا كان في مشي، أنت إذا صيدك
1: لا
0: أنت
1: لا
0: المشي
1: لا لا
0: فبالتالي
1: لا لا
0: المشي متحقق بهذا الموضوع.
1: لا لا لا هو مو بعشان المشي. أجل أنا عندي في المدينة ترى تمشي أكثر وما تحس بنفسك، لأن إذا كانت المدينة هي مصممة أنك تمشي فيها ما تحس بالطريق، لأن كل شوي تشوف شيء جديد شيء جديد شيء جديد. لكن كطبيعة هي حلوة، لكن خضار على مد النظر ما شاء الله تبارك الله، يعني هو المنظر يتكرر. بس أنا ودي أني أضيف نقطة إذا تسمحوا لي.
0: سمي.
1: أنا صراحة ما أدري إذا أنتم تحسون مثلي ولا لا، أنا أحس مع السنين التالية يعني صار السفر بالنسبة حنا لنا السعوديين، ما أدري يعني أنا سألت أكثر من شخص يعني حولي كأنها انطفأ وهجة، ما صار زي أول، لأن ستاندر حقنا والله صار أعلى، لا من ناحية أكل، لا من ناحية قهوة، لا من ناحية حتى خدمات. يعني لما نروح نصير نقارن نقول والله يعني الأكل عندنا مثلا أحلى. يعني حتى لما نروح إيطاليا بعض الأحيان تقول بيتزا اللي ناكلها هنا أحلى من اللي في إيطاليا على سبيل المثال. يعني فما أدري هل أنتم مثلي ولا أنا بس.
0: يقول محمد الحميض المخرج يقول صادقة، كلامك سليم.
1: اي والله. وبعد بضيف بعد إضافة، وبعد اللي يصير عنده أطفال يصير السفر عنده متحفظ أكثر، لأن تصير تدور النظافة أكثر،
0: إيه؟
1: تدور الأمان أكثر، تدور الأشياء اللي تكون فريندلي للصغار أكثر. فما في ما في
0: انت
1: أماكن
0: قصدك
1: كثير.
0: الحين قبل شوي ان الوهج انطفأ، ان الناس ما عاد صار عندهم شغف انهم يسافرون برا؟
1: لا لا لا، في الشغف موجود، بس انا قصدي ما في ذاك الوهج زي اول انك تروح تشوف واو هذا المطعم يعني خطير. كل
0: ايه
1: اقل
0: يعني
1: من
0: بس
1: عادي،
0: اللهم
1: تمام.
0: سفر. ها
1: حتى يعني تكتشف
0: طيب بقول
1: اماكن
0: لك شيء،
1: جديدة، تشوف ناس جدد
0: بقول لك شيء،
1: وهكذا. هلا.
0: ترى ممكن بنفس التوقيت
1: ايه
0: موضوع السياحة الداخلية أخذ
1: ايه
0: برضو نصيبه. يعني بعطيك مثال، أنا أعرف ناس كل سنة يسافرون، كل سنة، السنة
1: صح.
0: الماضية قرروا أنهم يسافرون داخليا، راحوا للطائف جلسوا مدة ويحلفون بالله أنهم لقوا أشياء وانبسطوا بشكل غير طبيعي أكثر من لو كانوا برا المملكة. بس كان عندهم برضو بنفس الوقت ملاحظات، يعني صراحة ملاحظات مثلا على يعني توفر مثلا السكن مو من نفس برا، يعني
1: صادق
0: قليل. أضف إلى ذلك الأسعار مرة عالية، مرة
1: صح.
0: مرة مرة عالية، يعني بالنسبة لما هو موجود مثلا خارجيا. فبالتالي هذه الأشياء ترى قاعدة تنحل سنة ورا سنة،
2: ولا صار
1: يعني
2: في ثقافة ترى عبد الرحمن بعد.
1: يعني السكن ترى مرة مرة شيء مهم، يعني حتى أنت لو تسافر برا يعني تدور السكن النظيف والزين حتى لو كان غالي.
0: طبعا
1: فالأولى حنا أصحاب الثقافة ذي، يعني ما شاء الله المفروض نتميز بهذا الشيء. وأنا أشوف بالمدن الكبيرة والله ما شاء الله كل أوتيل أحلى من الثاني، بس ودنا في المدن هذه السياحية اللي مثل المدن اللي في الجنوب وكذا يصير في تنوع في السكن، ما شاء الله بيجونهم الناس من كل مكان.
0: خلاص أبشر إن شاء الله.
2: لا أبد.
0: وصل.
1: طيب أنا عندي سؤال، ما دام تتكلموا عن السياحة الداخلية وراكم ما حطيتوا لنا هدية.
0: هدية ايش؟
1: هدية ان نسافر بها ولا غابات رغدان؟
2: لا لا بنا
0: تم تم تم تم باذن الواحد لاحد تم. اصبر الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي زين خلي تسمعنا. ها
1: اجل ما نسافر. ها
0: لا لا اسمعيني، خليني بقول لك شيء، اصبري. الاسبوع الجاي ان شاء الله. متى تبدي اجازتك انت؟
2: الاسبوع الجاي.
0: الاسبوع الجاي
2: يوم الاحد.
0: خلاص الاسبوع الجاي بيصير فيه تهاني وعلي الشهري، تمام؟ خليهم يسوون قطة كذا ويدبرهم تذكرة للناس اللي بيشاركون، احنا ما لنا دخل، احنا بنمشي والمرشد السياحي ظافر تروح معنا.
2: لا ابد، وحنا هديتنا لكم ان نعطيكم هالاجواء تشاركون فيها وتروحون تستمتعون.
1: والله ما قصرت، وسعتوا صدور رفض الطريق بعد الدوام.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك ان شاء الله.
2: شكرا لك يا نور، يا هلا وسهلا، حياك الله.
0: شوف في ناس ترى ممكن يحسبون ان نبالغ على موضوع السياحه الداخليه، الموضوع تغير بشكل كبير فعلا. أيوة. كان عندنا نواقص كثير، وكان اللي يقول اصلا خليك سياحه داخليه هذا يلعب عليك، وهذا يعني يجامل مو بصادق.
2: تغيرت
0: لكن الثقافة. حاليا إيه؟ لكن حاليا لا والله صار في فعلا اولا في فعاليات زي الناس وكويسة، وصار في برضو اهتمام فعلي بالسائح سواء كان الداخلي ولا الخارجي، صار في اماكن

0: إذا توفرت العديد من الطبيعي يعني أخي الطلب أكثر من العرض بيصير السعر مرتفع.
1: بس ترى صار في حاجة حلوة في السنتين الأخيرة هذه، ترى عبد الرحمن صار في الأكواخ الريفية
0: إيه؟
1: يعني بدأت الآن في استقطاب، حتى أنه الكوخ بإمكانك استجارة اليومين ثلاثة.
0: جربتها أنت؟
1: لا والله، بس أنك يعني هذه من الأشياء الجميلة.
0: جرب.
1: والله أنا أفكر بجرب.
0: خلنا نروح لأبو جوهرة. أبو جوهرة يا هلا.
2: يا مرحبا، وانا بغيت اسكر واسمعك مرات
1: والله. لا وش دعوه، انا
2: قبلي والله اخذت كم وصلت البيت وانا ما بعد.
1: لا لا ابد ابد.
0: وصلت ولا لسه؟
2: والله خلاص على وشك والله.
0: ما يخالف عند اللفه ها.
2: اي والله.
0: من وين تكلمنا يا ابو الجوهره؟
2: من الرياض الله يعافيك.
0: حياك الله والله. عاد ما في زحمه الحين اليومين ذي؟
2: لا والله زحمه وحر.
0: لا والله ما بزحمه، يمكن مكان.
2: انا اقول لك عندي حر.
0: حر حر عين حر، اكيد حر طبيعي حر، بس مو بزحمه.
2: لا والله زحمه والله. وين انت؟ ما مسكت طريق الملك عبد الله؟ ما مسكت طريق الملك؟
0: لا يا حبيبي انا امسك الطرق اتوقع انها ثلاثة اضعاف اللي تمسكها انت، صدقني. ولا بزحمة.
2: والله ما ادري، يمكن انا غير
0: حاجات. خاف انك انت ماشي النفسيه ماشي
1: الجو شوي. الجو لاعب من ابو الجوهره.
2: بالعكس احنا نطفل عليكم عشان نستانس.
1: الله يسعدك، احنا اللي
0: مستانسين. ابو الجوهره طيب، شوف احنا اكيد انه في زحمه، بس انه مو بالعاده يعني حقت الدراسه والايام العاديه صح؟
2: والله ولا اخوك هو مشكله، اذا مسك طريق الملك سهل، طريق الملك عبد الله لين يجيك طريق جابر. والله شوف الزحمة صراحة. يعني هي الحمد لله يعني من المشاريع اللي راح تقام قريب، راح يبدون في طريق الشيخ جابر.
1: طيب أبو الجوهرة كذا، بما خلنا نغير جوك، بما أن الحر أكيد أنك الحين خلاص محتاس وكارهم السيارة الحين ها. طيب قل لنا وين بتاخذنا لو بتروح مكان، تقول لنا والله أنا أحب نروح للمكان فلان موقع فلان.
2: والله بغيت الجدة، انا راح اسافر برا والله، مو بهنا.
1: ليش يعني ليش انت ليش عندك سياحه داخليه مو مهمه يعني؟
2: لا انا ما اقول شيء حلو، بس فيها يا اخي غاليه. انا سافرت برا القى ارخص عندي.
0: طيب هذا كلامنا ترى، مو قضيه ترى، مو عيب.
1: لا لا بس انا اتكلم عن تغيرت الثقافه. طيب
0: ما اختلفنا.
2: لا اله الا الله. انا سافر مثلا القرقستان، انا اعرف الاماكن هناك، جيتها حلوه يعني، خضار واجواء يا اخي والله العظيم فظيعه.
0: طيب تعال، وش الشيء اللي ينقصنا هنا عشان نحل الموضوع؟ وش الشيء اللي انت تلقاه؟
2: هي التجار لو ينزلون من الاجارات هذه يكون افضل.
0: ما يقدر ينزل هو، انت ما في معروض.
2: لا شوف طال عمرك، انا اقول اقرب مثال عندك المنطقه الشرقيه، لو تيجي غاليه. انا اروح البحرين اروح اخذ لي شاليهات هناك مع اهلي ارخص يا اخي. انا اقول لك مجرب انا.
0: اي لكن انت تتوقع انه يعني اللهم صل على محمد، بسبب المعروض انه مثلا الشقق ما هي كثيره، فبالتالي يصير السعر غالي، الناس يدورون اي شيء؟
2: لا شوف انت اهم شيء عندك الاماكن اللي الشقه والفندق اللي راح تاخذه لازم يكون فيه نظافه، تعرف انه كويس جوده. انت تشوف التعليقات او شيء، اراء المستاجرين، تشوف اي فئه، اي كم عدد النجوم عنده. انا جيت منطقه في الجنوب هناك ومكتوب نجوم، والله تجي والله خدمات مي كويسه.
1: ترى بعض التعليقات ترى يا ابو الجوهر احيانا يعني لما تاخذ بعض التعليقات احيانا ممكن من خدمه معينه من شيء معين يعطيك تعليق والله مره يا رجل.
2: إيه؟ كانك إيه؟ هذا صادق، انا اللي طحت فيها.
1: اي لكن انا اتكلم عن جانب انه احيانا حد. اي تفضل ابو جهر.
2: في اماكن هنا اقول لك روعه، زي رجال الماء، رحله رجال الماء يا اخي. مناظر فظيعه.
1: صحيح.
2: بس مشكله الايجار.
1: أنا هذا اللي كنت اتكلم فيه.
0: شلون ينزل السعر؟ شلون ينزل السعر انت برايك؟
2: والله شوف انا يا اخي اذا هم حاطينها كموسم في الصيف ترفع السعر، لا بالعكس، انت تمسك زباين راح يجونك حتى سواء في الصيف او غير الصيف، يعني يكون سعرك مناسب. حلو يا اخي. فيكون يعني انا اقول لك رجال المعجيتها والله يا اخي جنه الله يا اخي.
1: شوف لا جميله جميله صدق
2: يا اخي، حاجات فظيعه.
1: لكن انت ابو الجوهر الحين بما انه قلنا سكن، لكن احيانا الان في السنتين الاخيره صار في موضوع السياحه الريفيه، يعني بعض المزارع صارت تعمل اكواخ ريفيه وتيجي تستاجرها بمبلغ رمزي، يعني صارت تنافس، يعني ترى تنافس المكان
0: سعرها. لحظه،
2: انا معك طال عمرك، بس ممكن انت تروح معك لا سمح الله شخص عنده مشاكل في التنفس، عنده الغبار وعنده كذا، ما راح يرتاح في الاماكن هذه.
1: يعني هي في جانب كذا وكذا يعني في الموضوع، لكن

0: مكرمك على المتمه اماكن حلوه يا اخي والله فظيعه، بس وش اللي التجار هم اللي رافعين سعر الايجارات، هذه مشكلتهم.
1: لا ان شاء الله تنحل مع موضوع انه مثل ما قال عبد الرحمن كل معروض اكثر فبالتالي تقل ال
0: اي والله يا ليت والله من منبركم هذا والله نتمنى من اي تاجر او كذا انه يا اخي بالعكس يجوك سياح يا اخي ما سياحه داخليه عندك وجايك يا اخي راح نرفع ما عندنا مشكله نعطيك بس عطنا بالسعر المعقول لا تاخذ سعر يعني حق ليلتين ليله واحده
1: لا ان شاء الله القادم اجمل باذن الله حبيبنا ابو جار يعطيك العافيه حبيبنا بس اهم شيء استانست اي
0: والله
1: اهم شيء انبسطت بس
0: انت طيرتوا عصبيه الشارع
2: لا وصلت ولا لسه
0: انا بقول لك كنت في الخط كذا مره
2: تنشي
0: متوتر وزحمه
1: معصب ومعصب علينا بعد
0: يقول هذا
2: بقول لك شيء ابو جوهر بعطيك
0: لو ما نحبكم والله ما
2: تعالك تسلم والله ابو جوهر قبل ما تروح بس بقول لك شيء اسمح لي سم الله عدوك كم لك تسوق انت
0: انا من انا من يوم كان من عام 1993 يوم كان عمري 13 سنه
2: حلو 93
0: اي الان عمري يعني الان عمري 45
2: طيب يعني تقريبا 33 سنه صح
0: نعم
2: 33 سنه تسوق
0: نعم
2: وباقي لك ان شاء الله سنين طويله باذن الله تعالى وانت تسوق
0: ان شاء الله وياكم من يسمع
2: والله العصبيه اللي جتك من 33 سنه ما خففت الزحمه سياره واحده ترى
0: نعم صحيح بس انا وش اقول لك هو المشكله وانا اخوك يعني انت عارف السياره صارت زحمه وصار حتى ودك انك تنجز وتروح تخلص موضوعك بس هي هذه الزحمات اللي تنرفزك
2: شوف انا اخوك انا النصيحه اللي بقولها هذه دائما اقولها للناس اللي حولي وخاصه اللي يتضايقون من الزحمه والاشياء
0: والله نصيحتك
2: شوف يا طول العمر انت عصبيتك ما راح تاثر على الشارع بشيء ما راح تخففه ولا راح توصلك بشكل اسرع والشيء الثاني الناس اللي يلفون عليك وتعصب عليهم تهاوشت وياهم ترى ما يدرون عنك يلف الحين يمين يلف يمين ويعيش حياته وانت تغلي تاكل بنفسك ترجع عليك بأثر نفسي الشيء الطرف المقابل العكسي تماما إذا أقلمت نفسك على أنك بتروق وتوسع صدرك وهذا روتين يومي رايح انبسطت ولا زعلت تمام
0: نعم
2: تبي يبي يمشي عليك الطريق ساعة والنص زي اللوز والحمد لله
0: يا سلام علينا والله إنها نصيحة
2: والله ورتب لك يا حبيبي مثلا مقطع معين ولا اسمع لك الراديو ولا شيء وخلاص واندمج معه هذا شيء ما تقدر تغيره ما تقدر تركب أجنحة وتطير ولا أنت عصبيتك بتأثر عليك أنت
1: لا أنا أتوقع أنه بيصير
2: بعدين إذا جت أنت حل الحين موضوع الأكواخ بعدين ارجع للبي شكرا بالجوهرة
0: شكرا
2: لك تسلم
1: والله حياك الله انت انا ذكرت شيء تذكر فيلم الكرتون عبقور
2: إيه؟
1: لما يطلع
2: إيه؟
1: انا ودي
2: كان انت على طول حل سريع خذ هذه
1: طيب هذه يا اهلا وسهلا
3: الخير كيف حالك
1: هلا مساء النور حياك الله يا هادي
3: نعرف على المنتزهات ولا تبغى وش نقول لكم
2: ابغاك انت نعرفنا على نفسك
1: من وين تكلمنا هادي
3: هادي عسيري من المنطقه الجنوبيه
1: يا هلا بك يا هادي والله ونعم
3: حي العسير وعلى السور
1: قل لنا يا هادي كذا عرفنا وين
3: والله
1: اللي
3: والله احنا شفنا احنا بنعرفه على المنتزهات في ابها وحبس
1: الشيء
3: في عندك السودة في عندك دلغاء
1: ما شاء الله
3: في حديقة المطار
1: الله
3: في حديقة الشهداء يعني ايش اقول لك فله يعني
1: وانت وين تحب تروح انت بالضبط لو انت بتروح
3: والله هذه المره كلها
1: تمرها كلها
3: لا نحن حنا في محايل اصلا
1: يا سلام
3: لا احنا نحب نستمتع بالاجواء والحدائق وفي المنطقه الجنوبيه والاجواء ما شاء الله خيال خيال خيال
1: والله عاد ان الاجواء حلوه
3: يا اخي مشكلتنا هي مشكلتنا الاجارات مشكلتنا الاجارات ودنا الامانه هذه تشوفوا لانها حل مع الاجارات
1: لا ان شاء الله
3: عاطف الشقق والفنادق تخيل ليله اني درت بابها كله ما حصلت لي شقه الا الساعه
1: الان الفتره هذه الحاليه
3: لا قد فتره
1: اي
3: تخيل اني من بعد المغرب ادور لشقه في ابها على كبر ابها ما حصلت شقة إلا الساعة 2 في الليل تخيل بكم ب900 ريال هاش رأيك عندي عائلة رأيك
1: المدة كم تأخذها كان
3: خلاص خدتها من الساعة 2 إلى بعد
2: كم يوم
1: هو الفارق
3: يوم اليوم. يوم واحد 24 ساعة يعني من الساعة 2 إلى بعد العصر
1: طيب ليش الحين يا حبيبنا هادي
3: وين أروح يا أخي
1: طيب هادي أنا بقول لك شيء طيب في ناس يقول لك يا أخي أنا والله أنا خطط من بدري عشان أنا أضمن نفسي أني أنا أروح لهالأماكن

0: كنت
1: انت صادق، لكن انت عارف خاف الاجواء تكون الاجواء ممطره هناك والاجواء بارده، يجي حدك وين تروح؟ وتعرف الاجواء عندنا في محايل، الاجواء حاره عندنا الان في محايل. لا بس عندنا امطار في محايل، لا بس عندنا امطار، لكن الاجواء حاره. فاحنا تعرف ابها قريب لنا يعني 80 كيلو.
0: والله عاد انه ما هي بعيده ابها عنكم يعني الصراحه.
1: لا لا قريب، قريب 80 كيلو يعني. 80 كيلو.
0: لكن انا اتكلم انه في ناس يا هادي مثلا مثلا يقول لك والله انا من فتره انا عارف اني بروح الصيف وبروح سياحه، فانا احجز من بدري اضمن انه الاسعار كويسه يعني في متناول اليد. واعرف كم انا يوم.
1: انت عارف الان جاي من مناطق المملكه كلهم الان في المنطقه الجنوبيه كلهم في ابها الاول خمس مشيت حتى جاي من دول الخليج.
0: يا سلام. طيب الحين هادي انت الان لما تروح ابها مثلا او الباحه، تفضل انك فعلا تزور الاماكن الطبيعيه فيها ولا والله
1: تبغى؟ انا احب الاماكن الطبيعيه، واحب برضو التراث. عندنا القريه التراثيه برجال الماء يعني حلوه، اذا خاصه الايام هذه اجواء بارده في رجال الماء. لا بس رجال الماء ابرد من محايل، وقريه تراثيه ما شاء الله يعني.
0: لا في اماكن عادة. في اماكن سكن حول رجال الماء يعني يعني ممكن تكون
1: في لكن ما هو يعني زي ابو 25 لكن زي ما تقول يمكن 40 دقيقه 45 دقيقه من العقبه. في عقبه قريب
0: برضو
1: العقبة قريبة، في عقبة ما هي العقبة، في عقبة ثلاث عقبات لكن في عقبة تنزلك على رجال الماء يمكن نص ساعة 40 دقيقة 35 دقيقة تنزلك تروح للمحل السياحي ذا حديقة هذه شو اسمه القرية التراثية يعني.
0: والتلفريك بعد واحد التلفريك بعد ما أدري إذا كان
1: التلفريك شغال برضو شغلونه في أيام
0: الصيف
1: رجام الصيف اللي الان شغال يشغلونه ما شاء الله.
0: الله في مطاعم. يا سلام. الله يا هادي انت نقلت لنا الاجواء الحلوه في ابها.
2: الله يعطيك العافيه يا بطل.
1: نتمنى زياره لكم عندنا في ابها
0: ان شاء الله،
1: برضو تزورونا في ايام الربيع في محايل عسير.
0: الله يحفظك يا هادي.
1: نبغى يا اخي نكرم فيك وتعالوا عندنا.
0: والله انت اكرمتنا اليوم بهالاتصال والتواصل معك يا هادي. اهم شيء انك على قولتهم استنسنا بسمع صوتك ونستنا بهالحوار الجميل.
1: والله واحنا مستمعين.
0: يعطيك العافيه يا حبيبنا
1: بهذا البرنامج الطيب.
0: يا حبيبنا شكرا لك يا حبيبي. يا هلا
1: هلا والله
0: يا هلا هادي.
1: حياكم الله.

0: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: تراثنا تراثنا.
2: الله يا تراثنا، ذكريات حلوة جميلة، زمن الآباء والأجداد اعتمدوا على أنفسهم بيديهم، ناس وطيبين. الله يا الزمن الجميل.
1: تراثنا
2: مع
1: عبد العزيز المبدل والمخرج فهد الهاجري.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. نحييكم من إذاعة الرياض وفي حلقة من حلقات برنامجنا تراثنا. يا هلا ومرحبا فيكم. يا مرحب وترحب فيكم.

0: الله يا ذا الصوت، الله المستعان. ذا الصوت من أول استمتع فيه، سواء المزارعين ولا أهل القرى، خاصة بعد صلاة الفجر اللي هو الصدر يصدرون، ولا مسيان يصدرون مرة النخرة. تسمع هالمحاحي لها حنة ورنة، ويشلون عليها شيلات وهالبعارين، ولا تكرمون أحيانا بقر ولا حمير. يا زينة من صوت، وخاصة طلعت طال عمرك ورقى الرشة على هالمحال، ثم حولت هالغروب، ثم صبت هالمؤية، ثم رجعت مرة ثانية. يا زينة من صوت، ويا زينة من زمن جميل.
1: يطيع حجاج العدر بخيلات، يضحك راعي نور عرب سنايما.
0: الله يا ذا الصوت، الله المستعان. الحقيقة قلت بشوف الشباب، هل هم يعرفون شيء عن السواني؟ عن شلون يطلعون الماء؟ رحت وتمشيت عقب العشاء، والقى ذاك المقهى، والقى مجموعة شباب قاعدين، شكلهم يذاكرون، يا السنة التحضيرية، يا أنهم سنة أولى أو ثانية في الجامعة، أو مستوى أول أو ثاني. سلمت عليهم وقعدت معهم ورحبوا بي. قلت يا شباب، إذا أنا أعتذر عن مقاطعتكم، لكن ودي أسألكم عن بعض المفردات الجميلة القديمة. البرنامج اسمه تراثنا، أنبسطوا وقاموا يسولفون معي. قلت طيب، أبسألكم وش السواني؟
2: السواني طال عمرك اللي هي تسحب الماء من البير، يربطونها في الإبل وتسحب الماء.
0: ممتاز. وش السواني؟
3: السواني؟
0: السواني شيء يشلون فيها
3: حرموها للسواني. والله أني مدري،
4: ما أدري.
3: مرة ثانية قلت
5: زي البذور، من البذور.
0: لا لا. حياكم الله يا شباب.
6: الله يبقيك.
7: الله يحييك.
0: أبسألكم عن، تعرف السواني؟
6: لا والله للأسف ما أعرف.
0: تعرف السواني؟
6: لا والله ما أسمع.
0: السواني؟
7: السواني هي اللي يجلبون بها الماء.
6: لا والله للأسف ما أعرف.
0: تعرف السواني؟
6: لا والله ما أسمع.
0: السواني؟
3: والله ما جديدة علي.
8: السواني اللي يجرونها النياقة، واللي يطلعون الماء من تحت.
0: ممتاز. وش السواني؟
9: السواني مجرى الموية.
0: يا مرحب وترحب فيكم. الحقيقة قلت أبحث عن من هو الشخص اللي يا عاشر السواني، يا كتب عن السواني وسجلها ووثقها. قلت ما هنا إلا الأستاذ مشوح المشوح، مختص في التراث والموروث. رحت له وجلست معه وقام يسولف لي عن السواني. نسمع جميع.
10: السواني طال عمر تبدأ أول مرحلة أن الواحد يشد على الثانية. وش معنى يشد على الثانية؟ لين تركد الثانية، هذه جبل ستبي طول العمر ويربط فيها السريح ويربط فيها الغرب ويضبطها، وإذا إلى منها زالت قالوا اركدت العدة. هم من يطول العمر يسوق الثانية من المصب إلى المعدة. هذا علو الجابية، علو المنحات يسمى المصب، وآخرها يقالها المعدل. تروح الثانية طول العمر لين تصل المعدل، ثم تدور تلقائيا وترجع للمصب، ولا وصلت المصب وتكرر نفس الشيء، ما يحتاج إلى المعدل. تصب يصب الغرب، تصب الغروب ألزا. ويوجد طول العمر على الجليب محالة، المحالة هذه طول العمر فيها محور يركب على خشب يقال هنا الأنباع، والأنباع ذي تركب على زرانيت. على حافة ألزا فيها التافة يطول العمر، وفيها العمد والزوابن والدراجة. الصبي هو اللي يصدر يطول العمر، هو اللي يسوق الثانية ويجي. أحيانا تمرس المحالة ويضطر أنه يروح وزين يطلع أرشا من مجرى المحالة ويروح يصلحه، وأحيانا ينقطع السريح، وأحيانا تطيح العدة كلها في الزليب ويروح يجيب عقده ويطلعها من الزليب. والسواني حسب قدرة

0: الإنسان، بعض الناس يستعمل بعارين، وبعضهم يستعمل بقر، وبعضهم أنتم كرام يستعمل حمير. كانت حياة قاسية، الله الله المستعان.
1: يا مرحب وترحب فيكم. الحقيقة وأنا أتمشى في بعض المهرجانات تذكرت جدتي الله يرحمها ويسكنها الجنة. كانت تقول ميدي رح جيب لي من الخوص وجيب لي من قلوب النخل، كانت تسف وتكلش نجهزه من البيت. شفت هالعجوز تسف بيديها قدامي، قلت ماني برايح إلا ما أخذ منها تسجيل. سلمت عليها وقامت تحكي وتسولف بنفس طيبة وروح جميلة وهي تشتغل ما شاء الله عليها. خلونا نسمع وش قالت عن السف وعن شغل اليدين وعن الغنات. الله يغنيها ويحفظها ويوفقها يا رب. اسمع وش قالت خالتي.
2: أصلح السفر وأصلح محافر من سعف النخل، نقطع الخوص الأبيض ونجفه ومشقصه هم من خمره هم من نسفه، نسف سفر، نسف حصرات الأولين، نحس نزين سجادات نصلي عليها أول يوم ما بسجادات.
3: هذا الحصير والمده من أول.
2: أي هذا الحصير.
3: أي.
2: وهذه السجادة نحطها بدل السجادة ومكنسة.
3: أي من النظافة تصلحونها من البيت.
2: من البيت نعم. نصل نكنسها نكنس فيها البيوت.
3: كل الأدوات هذه من يديك الكريمة.
2: نعم.
3: الله يحفظك ويبارك.
2: مهفة.
3: من كيف تعلمتي؟
2: تعلمت من أمي.
3: ما شاء الله. وتملت في هالشغل هذا الحين؟
2: والله مية مني بزر.
3: ما شاء الله. وعيال البنات تعلموا؟
2: لا. ما يبونه.
3: إيه.
2: إيه يقولون ما نعرف له.
3: عجل المخرف والحصير.
2: كل شيء.
3: والمدة
2: كل شيء.
3: والمكنسة والمهفة.
2: نعم.
3: منتوجات يديتها الكريمة.
2: نعم.
3: ما شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك.
2: زين طورناها عاد لنا، سوينا سلات قهوة.
3: غيرتوها.
2: ايه طورنا.
3: بارك الله فيك، الله يحفظك ان شاء الله.
1: سمعتوا وش قالت؟ ما عندها شيء مستورد، ولا في بيوت الاولين شيء مستورد. حتى المكنسة خوص، في الصيف في الحر مهفة، حصير مدة، مخرف، كل شن صناعته من نخلة للبيت ومن يدين جدتي وخالتي الله يحفظهم. كانوا مغتنين ومغنين أنفسهم.
4: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
5: زمان
4: الإذاعة زمان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم من البادية، فأهلا ومرحبا بكم.

0: أعزائي المستمعين، أول مواد هذه الحلقة نسمعكم أبيات، ما هي بقصيدة، أبيات في هذه مساجلة بين الشعراء، يحصل مداعبات ومنادمات ومزح من شاعر إلى شاعر آخر. هذه مساجلة سبق أنها جرت بين كل من الأمير خالد الفيصل والأمير محمد السديري رحمه الله. المبتدي خالد الفيصل يقول: يا قلب يلي منها وضع البيض معتاد، واليوم أشوف الوجد والشوق بذة، حسبي علي للمواصيل جذاذ، حبل الوصل من بيننا البعد جذة، يسقي منازل لينا العود رذراذ، يلقابها ضبي الطعاميس لذة، الصاحب اللي عنها والقلب مالاذ، لا قلت دوك القلب يا زين غذة، لنيب من هرجه ولنيب من هرجه كثير وهذاذ، ما شاف في ليله نهاره يهذه، عساك تأتي لي يا أبو زيد نقاذ، قلب تحذى الشور يا أخوك حذة. فأجابها الأمير محمد السديري الله يرحمه، يقول: أسهر طوال الليل واغضي على الحاد، وعن الصديد القلب ما فيه شذة، شكواك خلت بسرة القلب تنحاد، ولعاد في قلبي من الصبر فذة، اللي يا أبو بندر جعل القلب كفلاد، مشربك يا ممدوح الأفعال عذة، طفل سهم عينه على الأعماق نفاذ، والحق عليك بقذة عقب قذة، إن كان مالك فيه مدخل ومنفاذ، لهالشبك في مدهل الصيد بذة، ولا دخل وسط الشبك يا ابن الأفذاذ، غوجك لساعات المهمات حذة. مستمعين، والآن نلتقي بالشاعر سلطان بن زيد بن بطر الشمري. حياك الله أخ
1: أبقاك
0: سلطان.
1: الله أبقاك،
0: كيف حالك؟
1: بخير الله عافيك.
0: أنت الله عافيك، زايرنا الرياض هذه الأيام ونبي تسمع أخوانك المستمعين، أنت ما قصرت، سمعنا منك وطنية ونبي في هذه الحلقة نصيحة.
1: أبشر.
0: تفضل.
1: عندي نصيحة.
0: تفضل.
1: أسأل الله أن ينفع به.
0: آمين.
1: أقول: دنياك يا المخلوق لا شك قاضية، تسير عليها حكمة الله ماضية، فلا تغبط إنسانا على كثر ماله إلا امرئ نفسه إلى الله راضية، ولا تسيرك نفسك وابليس ولا هوى، إن الهوى وابليس للنفس حاضية، ولا تغرك الآمال وتقول أنا إذا كبرت بيها توبة صدق قاضية، فما يعلمك أن الليالي تطول بك وأن النسم لو تطرقه عنك جاضية، بأمر من الباري تعالى إذا أمر، ليس على أمر الله أدنى اعتراضية، فمن تنقبض روحه على الله والغنى وترك المفروض وقل التعاضية، حريا طاولها الحسافات والندم يقول لو أخرت ربي اقتباضية، لعلي أسوي صالح فيه ترضى، يفكني يا رب من حر لاضية، فلا ينفع كثرة الندام حينها إلى من طوله صحفهم والحفاضية، فذا أسود وجهه من الذنب والخزى، وذا سرته صحفه وما باضية، فلحد اللو ذراعي سوى قل حسبته، فيليت شعري ساعة عشت فاضية، فاعلم رعاك الله واعمل لقادم، سيشضاك قل ذا الحين يا العبد شاضية، فمذاك قد قدمت من صالح العمل، ولا تبدي أعذارك وكثر متعاضية، فإذا فيك عزل لك نفسك فزد لها، واعلم ترى الدنيا والأيام ماضية.
0: والأيام ماضية، صحيح، الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين. وهذا أبو خالد محمد العلي شرهان، حياك الله أبو خالد.
1: الله يحييك أبو عبد الله.
0: إن شاء الله مجهز لإخوانكم المستمعين قصيدة ولا رواية؟
1: الله الله، هذه من القصيد القديم.
0: إيه القديم هو المطلوب والله.
1: نعم، وحنا دائما يعني الحقيقة في البرنامج نحرص على الشعراء المغمورين اللي ما حد يعرفهم ولا طبع لهم كتب.
0: صحيح.
1: وكذلك المتوفين منهم عشان الناس تذكرهم وتدعي لهم إن شاء الله بالخير وتذكرهم بالخير.
0: نعم.
1: خاصة اللي لهم قصائد في الدنيا ونصايح.
0: نعم.
1: لأن الحقيقة يا أبو عبد الله اللي ما يتبين للإعلام هو شاعر ويطلع قصيدة يا أما في الرواد ولا في البرامج ولا في الجرائد ما يدرون عنها الناس.
0: صحيح.
1: يموت قصيدة معه ويروح.
0: صحيح. نعم.
1: هذه من القصائد اللي قالها الشاعر عبد الرحمن بن مطلق البخيتان من أهل مرات.
0: قالها مرات.
1: عام.
0: نعم.
1: الله الله، قالها عام 1374 هجري.
0: نعم.
1: يقول: عزاه من عين إلى نام والملا تعافى الكرام يا لف النوم حالها تشكي وتبكي ما طرقها من البلاء والدمع منها مثل ماطر خيالها تثير العرب لا شاف دمعي يلومني يقولون عينك دمعها منه بالها.

0: ونبتي ليال اليسر واشكي من العسر واذكر ليال اليسر وابكي زوالها وفكر بدنيا وفكر بدنيا بالدواير لدبرت على المودمان نقلت به نعالها تزخرف السكان غرور بحسنها التزخرف السكانها غرور بحسنها غدور تقمر للنواظر جمالها غدور تقمر للنواظر جمالها تقلب السكانها على كل مذهب تقلب السكانها على كل مذهب ولو تعتدل لابدها من ميالها يا موطت من خير لين هانته شرب حنظل من عقب صافي زلالها وطتني وهانتني وانا وام نمبها بلاني بلاها ولا طاب فالها قالت تراني ضيف تلك وبالعشاء قلت ابرك الايام واشرف ليالها يا ضيف نوخ مرحبا بك ومسهلا اهلا بضيفي عد ذاري رمالها قالت ترى ضيفك من الجوع يشتكي ميرج تهد للضيف ورها العشالها قدمت ميسوري بجدي وجهدتي وصاحت ولاحت عن جسدها جلالها وقالت عشاي إنسان ما تفهمونه لحم رجال ما مل البطن مالها ضاقت بي الدنيا وضاعت روابعي ونقلت هم ما تشيله جبالها على صغر سني ضاق بي واسع الفضاء يوم بقعة قصرت لي حبالها 80 ليلة والروابع تسوقني تمسيق بلدنات عاصي جمالها أدور شجاع شعب المجد واعتلى شرق وغرب ومن جنوب وشمالها أبي نادر عن جور بقعة يفكني تمفتك غرقان تمسك بجالها تخيرت بو خيرين بالضيز والرخاء ذر الجار نور الدار مروي سلالها من دم ضد حاول الحكم فاصبحت عليها السباع الشيب تندب عيالها الله من عذرا طموح تمنته تريده وهو من شيمته مرعوالها واختامها بزك صلاتي على النبي مني عدد ما هل ماطر خيالها.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: تقديم سعود الذيابي وبدور إسماعيل.
2: بريد المستمعين، إعداد وإخراج طارق المهيزع.
1: أعزائنا أصدقاء البرنامج، بكل الحب نلتقي بكم مرة أخرى لنجدد التواصل بكم من خلال رسائلكم
2: التي هي زاد هذا البرنامج، ومنها نستمد العطاء.

أعزائي، أول الرسائل في هذا اللقاء من الصديق زين العابدين أقصوي من تركيا، والذي أجبنا على بعض أسئلته في إحدى الحلقات الماضية، ونكمل الإجابة على الأسئلة الباقية في هذه الحلقة.

0: يا أخ زين العابدين، السكان في نيجيريا يتكلمون الإنجليزية والهوسا وويجبو ويوربا، وفي إثيوبيا اللغة السائدة هي اللغة الأمهرية.
1: أما في أفغانستان فيتكلم السكان البشتية والإيرانية، وأخيرا في الصومال اللغة الأفرية والعربية والفرنسية.

الرسالة الثانية من الصديق مصعب زهير أوسطى. نرحب به صديقا جديدا للبرنامج، والصديق مصعب زهير من هواة المراسلة، عمره 17 عاما، العنوان سوريا، إدلب، جسر الشغور، دركوش.

الصديق جودة سليمان من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، أهلا بك في بريد المستمعين. أما بالنسبة لأسئلتك فقد أحلناها على برنامج نور على الدرب.

0: وهذه رسالة من الصديق صالح عمر العمودي من الرياض، يقول: ما هي أهداف جائزة الملك فيصل العالمية؟
1: يا أخ صالح، تعتبر جائزة الملك فيصل العالمية من أهم نشاطات مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وقد حققت شهرة عالمية بالرغم من قصر عمرها.
0: وتأتي هذه الجائزة لتسد فراغا كبيرا في مجال التشجيع ورعاية العلوم الإسلامية بوجه خاص والعلوم الإنسانية بوجه عام.
1: وتشتمل الجائزة على 5 فروع، هي:
0: جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للطب،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم.
1: وتهدف الجائزة بفروعها 5 إلى تحقيق العمل لخدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية، بالإضافة إلى تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية وإبرازها للعالم، للإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.
0: وتتكون الجائزة من شهادة تحمل اسم الفائز بها وملخصا للعمل الذي أهله لها،
1: قطعة ذهبية عبارة عن ميدالية تحمل شعار الجائزة،
0: مبلغ 350,000 ريال.
1: يتم الاختيار لجوائز الملك فيصل العالمية على أساس الجدارة المطلقة في الحقل الذي تنتمي إليه الجائزة، ويمر الترشيح بعدة قنوات، هي:
0: الترشيح من قبل الهيئات والمؤسسات العلمية في المجالات التي تتعلق بفرع الجائزة.
1: بعد ذلك تقوم الأمانة العامة بفرز الترشيحات لضمان انطباق الشروط.
0: بعد ذلك ترسل الأعمال المرشحة إلى محكمين عالميين ذوي خبرة تامة في موضوع الجائزة لدراستها وكتابة تقرير حولها.
1: بعد ذلك تعرض الأعمال والتقارير على لجنة الاختيار الخاصة بكل جائزة على حدة، والتي تتكون من مجموعة من كبار المختصين داخل المملكة وخارجها، وهذه اللجنة لها حق منح الجائزة لمستحقيها أو حجبها أو تأجيلها إلى العام القادم.
0: وبذلك تعلن لجان الاختيار أسماء

0: الفائزين قبل شهر على الأقل من موعد منح الجائزة،
1: ويدعى الفائزون لتسلم جوائزهم في احتفال يعقد لهذا الغرض يرعاه خادم الحرمين الشريفين.

0: الرسالة التالية من الصديق أحمد رجب شحاتة من جمهورية مصر العربية الإسكندرية. نشكرك على اهتمامك ببرامج الإذاعة وعلى البطاقة الجميلة التي أرسلتها، وبالنسبة لمقترحاتك فهي محل اهتمامنا وشكرا لك.
1: أصدقاء البرنامج، ستقوم الإذاعة بإرسال جوائز مسابقة من الآخر لكل الفائزين من خارج المملكة على عناوينهم التي ذكروها، ومع تمنياتنا لكل الأصدقاء الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المرة نقول حظا أوفر في المرات القادمة.

0: أما الصديق عادل عبد العظيم القادري أرسل يسأل عن أسباب قيام الحرب العالمية الثانية وعن ثعلب الصحراء.
1: كانت السياسة العدوانية التي اتبعتها قوات المحور وهي ألمانيا، إيطاليا واليابان أهم الأحداث التي أدت إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية،
0: وبلغت الذروة باستيلاء الألمان على بوهيميا ومورافيا في مارس عام 1939 للميلاد، وقد طالب هتلر باستعادة دانزيج والممر البولندي، وعقد ميثاق عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيتي في أغسطس عام 39 و900 ألف للميلاد، وأصبح حراً في قطع مفاوضاته مع الغرب، ثم هاجم بولندا في سبتمبر من نفس العام، وكانت بداية الحرب العالمية الثانية.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.

0: قهوة الصباح.
1: يا صباح الوجه الباسم، صباح الأرواح التي تشرق قبل الشمس. يقولون إن أقصر طريق للقلب هو ابتسامة، وأن أبقى ذكرى يتركها الإنسان خلفه هي المعروف. نحن لا نحتاج للكثير من الجهد لنبدو رائعين في أعين الآخرين، يكفي فقط أن نكون لطفاء. أهلا بكم في حلقة نبحث فيها عن الجمال الكامن في تعاملاتنا البسيطة. يقول الشاعر محمود البارودي في كلمات تنبض بالرقي: ليس البشاشة للغريب تملقا، إن التودد للأنام جمال، فاصنع جميلا ما استطعت فإنما بالصالحات تقدر الأعمال. يا له من توصيف دقيق، البشاشة ليست نفاقا، بل هي جمال داخلي يفيض على من حولنا. البارودي هنا يصحح لنا مفهوما اجتماعيا هاما، فالبعض يعتقد أن الجدية المفرطة هي هيبة، لكن الشاعر يخبرنا أن التودد للناس هو جمال وقيمة إنسانية مضافة. أن تبتسم في وجه الغريب ليس لأنك تريد منه شيء، بل لأنك تعبر عن نقاء معدنك. ثم ينتقل للوصية الأغلى: فاصنع جميلا ما استطعت. الجميل هنا ليس فعلا ضخما بالضرورة، قد يكون الجميل كلمة إنصاف أو سؤال عن حال أو حتى صمت في وقت يحتاج فيه الآخر للهدوء. لماذا؟ لأن الميزان الحقيقي للإنسان في غيابه هو ما تركه من أثر صالح.

الصالحات هي العملة الوحيدة التي لا تنخفض قيمتها مهما دار الزمان. رسالتي لكم قبل أن نبدأ تفاصيل يومنا: البشاشة صدقة، والمعروف استثمار لا يخسر أبدا. حاولوا اليوم أن تكونوا الجمال في حياة من تقابلون. ابتسموا للغرباء، اصنعوا معروفا دون انتظار شكر، واجعلوا الصالحات هي العنوان الذي يعرف به اسمكم. تذكروا دائما أن الأعمال لا تقاس بحجمها، بل بالصدق والجمال الذي وضعناه فيها. دمتم بوجوه باسمة وقلوب عامرة بالخير. غدا نلتقي بحكاية جديدة. إلى اللقاء.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كأس العالم.
1: لا شك أن الملاعب المستضيفة لبطولات كأس العالم تستحوذ على جزء كبير من اهتمامات الناس، لا سيما أن النسخ الأخيرة شهدت أشكالا جمالية وتقنيات استثنائية. أما في نسخة 2026 فستلعب المنتخبات على 16 ملعبا، 11 ملعبا منها في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل 3 ملاعب في المكسيك وملعبان في كندا. لكن أكبر تلك الملاعب من حيث المساحة الجماهيرية يعد ملعب دالاس، والذي يتسع ل94,000 متفرج.
0: كأس العالم.
2: ديرتي حبيبتي.

قنطورة سيدة الوقت وحارسة المواسم. في بلدة لم تصنع من حجر فقط، بل من ذاكرة تدار بالشمس، وفي قلب العلا حيث التاريخ لا يكتب بالحبر بل ينقش على وجوه الجبال، تنهض الطنطورة لا كساعة حجرية بل كوصية من أجداد لا يعرفون النسيان. قيل إن الشمس كانت تطرق باب العلا كل يوم، لكن أحداً لم يضبط موعدها بدقة حتى ظهرت طنطورة بمئذنتها الهادئة تقف كأم تعرف متى يروى الزرع ومتى يحصد. ليست مجرد مجسم، بل هي ساعة من نوع لا يصنع بل يلهم. كان أهالي العلا ينظرون إليها كل يوم، إذا لمس ظلها ذاك الحجر علموا أن الشتاء جاء، وإذا تسلق الظل حد الطنطورة فقد آن أوان الحصاد. في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا تعرف حتى اسم الوقت، كانت الطنطورة تحدث السماء وتقرأ الشمس وتمنح الأرض موعدها. واليوم لا تزال طنطورة واقفة، لكنها لم تعد تخبرنا عن الفصول، بل تخبر العالم عن حضارة قرأت الزمن قبل أن يخترع الوقت. طنطورة العلا ليست مئذنة بل قصة، وليست ساعة بل توقيع الأجداد على وجه الشمس.

السابعة صباحا في إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام لموجز لأهم وآخر الأنباء. أمير المنطقة الشرقية يقدم واجب العزاء لعدد من أسر شهداء حادث سقوط المروحية التابعة لأرامكو. وزير الداخلية يستقبل نظيره الباكستاني لدى وصوله إلى الرياض. رئيس هيئة الأركان يرأس وفد المملكة في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لدول الخليج بالبحرين. الأمين العام لمجلس التعاون يسلم العراق رسالة خليجية تدعو إلى فتح مسار للحوار. ترسية تطوير 7 مواقع في مكة باستثمارات تتجاوز 16 مليار ريال. اليوم انطلاق الملتقى 6 لإمارات المناطق في منطقة القصيم. فرنسا والنرويج والمكسيك يتأهلون إلى دور 16 في كأس العالم 2026. استقالة مدرب المنتخب الهولندي بعد الخروج من كأس العالم 2026. الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 يصل إلى 5 ملايين مشجع عربي ودولي. ترامب يدرس إعادة الحرب على إيران والبنتاغون يعرض خيارات لضربة أوسع. نائب الرئيس الأمريكي يطالب بالتزامات دائمة وقابلة للتحقق لإزالة البرنامج النووي الإيراني. مجلس النواب الأمريكي يرفض قرارا يحظر إرسال قوات إلى لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير الكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبحكم بالخير وصباح الأجواء الجميلة وصباح الأربعاء اللي يبتسم لنا كذا بنسيم الصيف وأجواء العطلة وروح الإجازة. مثل هذا الصباح الحياة دائما تبدو أخف، القلوب دائما تبدو كذا قريبة للفرح للعطلة للإجازة، كأن الشمس تقول لنا لا تخلوا الأيام تمر بدون ما تسجلون فيها كذا ذكريات حلوة، تملونها بالضحكات بالذكريات باللحظات اللي أكيد تستحق أنها تنعاش وتحكى. صباح التفاؤل يبدأ معكم في هذا اليوم الجديد الأربعاء، صباح جميل نبدأ بابتسامة وبتفاؤل وبأمل إنه إن شاء الله ننتظر أخبار حلوة بإذن الله. صباح الراحة للجميع وصباح الخير لي أنا بدريا خالد وأيضا الزميلي علي الشهري. صباحك الله بالخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا. انا مشغول في الاسلاك.
0: ايوه مربطه اسلاك.
1: صباح علي. النور بدريه، وصباح النور للمستمع الكريم، وصباح الخير لطاقم البرنامج في صباح المملكه مع الصباح الجميل الاول من شهر يوليو 1/7.
0: اي انا كنت بقوله بس خليت لك.
1: بدينا الصيف. انت توك تقولين شمس مشرقه وما شمس
0: الصبح مشرقه،
1: الايام الجايه كلها مشرقه.
0: ترى الحلو في دوامنا الصباحي ان نقوم مع بدايه الشمس ما نشوف الحر بس احنا راجعين،
1: والاجواء تكون صح حلوه، لكن اللي يدامون الظهر والعصر
0: الله
1: كان الله
0: يعونهم
1: ان شاء الله. فيسعد صباحكم واوقاتكم ويوم جديد واشراقه جديده، نتمنى لكم فيها الخير ان شاء الله لنا ولكم ان شاء الله وكل اللي يسمعنا، ونتمنى ان شاء الله تستمتعون معنا في فقرات صباح المملكه. ويسعد صباحكم.
0: وأكيد برنامج صباح المملكة دائما من إعداد سعد الشهري وعمر العتيبي، وأيضا من إخراج عبد العزيز الجربوع وحش الميكسر وملك الميكسر إبراهيم الصويان، وأيضا معكم بدري خالد وعلي الشهري. صباح جديد وصباح جميل يبدأ كذا نهارنا بطاقة إيجابية وأغاني من اختيار عبد العزيز.
1: الله عليك.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: توقع المركز الوطني للأرصاد مستمعين الكرام استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار اليوم الأربعاء على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والشرقية والرياض ونجران، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة.
1: وكشف المركز عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على النحو الآتي: 46 في الدمام و45 في المدينة المنورة و44 في كل من مكة وبريدة و43 في الرياض، فيما تبلغ 31 درجة مئوية في أبها والباحة.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا. سؤال وشو؟
1: سؤال حلقتنا.
0: سؤال حلقتنا اليوم خلال نسمع يحكي سواليفكم تجاربكم ونسمع أصواتكم أكيد على 011-45-53. واليوم عندنا سؤال مختلف. كذا سؤال تحسه في الصميم على الجرح جاي. يعني كثير كل واحد فينا أحيانا له مساحة كذا خاصة يحتفظ فيها بأفكاره بمشاعره. مو كل شيء يدور في القلب وفي الأفكار وفي المشاعر على طول نقوله، ولا كل حقيقة يحتاج أنك تقولها للشخص الآخر. يعني تحس أن في أوقات مناسب أنك تتكلم وتقول هذه الحقيقة، وفي أوقات يعني ما لها داعي لا تقولها. الله يخليك، تحس أنها يعني ما تلطف الجو، ما تزيد المشكلة مشكلة.
1: صح.
0: فهذا يعني أحيانا يشوف ترى الناس تختلف. أحيانا في ناس يقول لا أنا صديقه اللي مرة قريب منه لازم ما أكذب عليه، لازم ما يصير فيه زيف بيني وبينه صراحة ومدروش ويتقبلني، لكن أنت قاعد تجرح خويك.
1: طيب خلينا نشرح ونوضحها أكثر عشان ما يقولون يعني أنه أنتوا ضد الصراحة ضد الوضوح. لا، أنا مع الصراحة ومع الوضوح، لكن اللي نقصده في سؤال حلقتنا اليوم، هل أنت إنسان تقول اللي في قلبك دائما على لسانك؟ يعني إنسان صريح مهما كان الموقف مهما كان الأسلوب، أنت قاعد تقول اللي في قلبك ولا همك خاطر اللي أمامك مهما كان. يعني أنت إنسان في بعضهم يقول ما هو دبلوماسي. الدبلوماسية أنك تتحرى التوقيت المناسب والوقت المناسب وتقول مثل الكلام، مو في أي وقت ممكن أنك تقول هذا الكلام. فأنت لو أنك يعني من هالنوعية، تتوقع كم في واحد حيبقى معك؟ كم صديق؟ كم اللي حولك؟ كم؟ ففي ناس يقول لك والله الشخصية اللي قدامي هذه شخصية تف، ما عنده يعني جامدة، ما عنده واحد اثنين على طول، فعشان كذا نتجنبه. لكن أحيانا يقولون لا والله اللي قلبه اللي في قلبه على لسانه هذا إنسان طيب صريح وطيب، يعني ممكن يفضفض

0: وأنا والله عندي ناس أعرفهم بهالنوع فيهم طيبة صراحة. يقول لك والله أنا قلت اللي في قلبي.
1: بس هو سؤال.
0: لا تزعل مني ولا شيء.
1: أنا بسألك على الناس تولي. هو يفضفض عن شيء يخصك ولا يفضفض عن شيء يخصك؟
0: لا ممكن ينتقدك.
1: ينتقد كيف؟ معناته عن شيء يخصك. معناته جاء هو في منطقتك وانتقد منطقتك.
0: ممكن يقول لك والله النظارة اللي أنت لابس هذه.
1: لا تشوفك لابسها.
0: لا مو بعد لا تشوفك. بس ترى ما بحلو عليك. كذا على طول.
1: إيه وأنت في وسط الناس.
0: حتى لو أنا وياه يعني هذه اختياري أنا. يعني ما عجبتك مو بشرط انت مو بنت اللي بتلبسها انا صح. اللي بلبس النظاره انا اللي عجبتني بس انه كذا فض على قولتهم فج
1: ما عنده
0: اي فبعضهم يقول لك لا والله انا صريح ليش اجامل ليش
1: اجامل في ناس تتحملهم
0: في ناس تتحملهم اذا عرفت معدنه انه هذا الشخص مهما قال ما ترى طيب يرجع بعد شوي يقول لك انا اسف ترى اذا كان والله زعلتك ترى والله ما اقصد بس يا اخي انا اللي في قلبي على لساني
1: في ناس ما تتحملهم انا من اللي ما يتحملون
0: لكن اذا عرفتي أو عرفتيها
1: حتى المفروض إنه بما أننا أنا وياها بيننا علاقة صداقة قوية يفترض أنها تعرف فين في النقاط يعني اللي أنا علمتها أنها ما تتجاوزها
0: قصدك في حدود
1: أي خلاص أنت لا تنتقديني في 1 2 3 وأنا قلت لك إياها بالكلام رجعتي ثاني مرة تنتقديني لا معلش بتحملي لا معلش بتكلم
0: طيب إذا كان قريب أخ أخت
1: ما هو هنا إذا قريب هنا في قصة ثانية مختلفة لازم. بس خلينا نسمع أول شيء على نبي نسمعكم على 011-40-5-3 خلينا نسمع أفراح لأنها تنتظرنا من الصبح طيب. صبحك الله بالخير يا أفراح
2: صبحك الله بالرضا يا هلا والله كيف الحال
1: حياك يا هلا والله
0: سهلا
2: كيفك أستاذ علي
0: الله يطول عمرك في خير جعلك في خير إن شاء الله
2: الله يسعدكم يا رب والله شوفوا أنا صريحة أي نعم لكن لا والله في أشياء مستحيل إني أقولها للشخص لا الآن ولا بعدين مستحيل اني اجرحه او اني اضيق خاطره ما يصير في اشياء ما تنقال ما يصير حتى الانسان انه يقولها ابدا
1: طيب اذا جاك انت انتقاد
2: مثلا شفت في صديقه لي او في قريبه صفه معينه الصفه هذه يعني انا اشوف الوقت المناسب اكلمها واكلمها بهدوء يعني بقول لها هذه الحاجه كذا انتبهي لها يعني انا اكلمك لاني صديقتك واحبك وزي كذا لا يجي احد يعني يقول لك إياها بشكل يعني بخدش مثلا أو شيء زي كذا فأنا يعني بنبهها
1: إيه أوكي طب إذا هي انتقدت شيء يخصك أنت دخلت في خصوصياتك أنت
2: وانتقدت
1: أيوة أنت بتقولي لها أول مرة بلطف ثاني مرة بلطف ثالث مرة لازم تحتاج يعني لسان كذا قاسي عشان تكون
2: أنا حاول هدي الوضع في البداية لكن في أوقات يعني أنا أقول لك حصل معايا هذا الشيء جاءت تكلمت انتقدتني في حاجة وبدأت تصرخ وتخاصم وتهاجم قلت لها لا لو سمحتي لا حدك هنا وخلاص
1: أيوة يعني منطقي بصراحة يا أفراح إنه الواحد يدافع عن حدود وخصوصياته يعني خلاص صاحبتي أيا كنتي من الأقارب بس إنه إحنا متصاحبين نفس الشيء ما تتدخل في الخصوصيات حقتك يعني اللي أنت قررت إنها أشياء خاصة فيكي يعطيك العافية يا أفراح نورتينا
2: يا هلا
1: بك
0: سليمان يا صباح
3: يا
0: الخير
3: يا حبيب أخوك صباحك الله بالخير
0: يسعد صباحاتك يا سليمان
3: ما شاء الله عليكم معنويات مرتفعة يوم الأربعاء كنا عشان يوم الخميس الظاهر
0: والله عشان سمعنا صوتك يا سليمان انت يا صوتك انتعاش في الصباح
3: الله يسعدكم دائما مبدعين ومميزين الله
0: يحفظك يا سليمان هاي سليمان وش رايك في الإنسان السريع
3: أنا أقول والله يلزمكم الهدوء كل واحد يسمعنا وأنا معكم يا أخي اللي ما رباه هلا ولا رباه المجتمع ما أنت بربيه في يوم وليلة وسع صدرك ومارس عملية التسليك لا تزعل نفسك على شيء ما يستاهل لأن لو قال شيء وانت مقتنع فيه ما راح يغير شيء خله يقول لكن تأكد من شيء واحد إذا جاك أكثر من شخص 4-5 أشخاص في أسبوع أو في شهر ونفس الموال اعرف انه خطا فيك
0: صح
3: عالج
0: صح صح
3: يعني مو معقوله انه كل هالعالم غلط وانت صح يعني الانسان خصيم نفسه صح. او العاقل خصيم نفسه لا نقعد نتعب انفسنا ونزعل وانا طيب القلب وانا احسن واحد في العالم وانا مره جدا كلنا نخطي وكلنا بشر والله العظيم شوف حتى المدرسين وهم مدرسين وحتى المتفوقين وهم متفوقين تلقى فيه اشياء ما يعرفها
0: صح
3: يعني
0: صح.
3: تخيل من ضمن القصص يعني الغريبة العجيبة
0: أيوة.
3: في أحد الأشخاص دخل مستشفى متأخر بالليل بيزور عمة الله وقابل الطبيب توه متخرج قال لها مساء الخير قال لها هلا وسهلا قال يا

0: فيك يعني ما يعرفه هو فيك كذا في خدك، هذه ترى أنا تخصصت فيها وخدت دكتوراه فيها في هذه الفايروس قال أنا ما خليت مستشفى في العالم وانت تعالجني في طلعة الصنفيات، قال لي أنا بعطيك كريم صغير ما يضرك جربه إذا نجح معك أنا أقول لك هذا تخصصي. يعني أنت يمكنك رحت للأطباء بس ما رحت الطبيب الصح. فاليوم إحنا لا نزعل ونرفع من ضغطنا ونزعل ونأثر على أنفسنا، وفي الأخير كل هذا ينعكس على صحتنا، وفي الأخير من مين؟ من شخص والله رمى كلمة وجرحك وراح. لا والله خذها بقلب بارد
1: يا سلام
0: وحلو واستانس واستمتع بالأربعة واستمتع بالرطب اللي جاي
1: يا سلام. الله يعطينا رواقك يا سليمان
0: والله. في حل، انا تعبت والله من تعبت يا علي تعبنا من التعديل، لكن والله لن تستطيع ان تغير احد.
1: اي والله انك صادق. اي والله يعطيك العافيه يا سليمان وصباحك جميل يا غالي.
0: وانتم كمان
1: الله يعينك. يا هلا وسهلا.
2: كلام حقيقي سليمان، اللي بيروح يروح مع السلامة، الباب مطرف.
1: أبي أقول لك والله أنا إنسان صريح وبقول العيوب اللي فيك ولا عادي خذها بس لا شوفي تقبليها. احنا ما نقول لا تتقبل النقد، النقد احيانا ترى يكون مفيد بس ما هو امام الناس،
2: مو امام الناس
1: ولا هو في وقت انت تكون يعني انت والله انت ويا طالعين كافي وجالسين في جلسه ورواق وذا قاعدين ينتقدوا انت حياتك خطه وانت صلي على النبي.
2: ولا ليش كنتوا ليش شافك في السناب وراك رايحين للمكان الفلاني وراك اليوم ما داومت وراك اليوم
1: ما عزمتوني
2: وش تبين؟ فإذا خلينا نسمعكم على 011-40-53 ومعنا فاطمة. فاطمة يسعدنا صباحك.
3: هلا والله صباح الخير.
1: صباح الخير والنور.
2: خلاص قرب الخميس يا فاطمة.
3: كل ما الصوت ينقص شوي.
1: الطاقة راحت ها؟
3: ما شاء الله. كيف الحال؟ شو أخباركم؟
1: الله يحفظك خير.
3: حبيت أشارككم في موضوعكم. تفضلي. أنا مع الصراحة والوضوح، أحب الأشخاص الواضحين وما أحب الأشخاص الغامضين، لكني ضد الصراحة الوقحة. أي ضد الصراحة الجارحة،
1: هذا كلنا
3: الصراحة اللي فيها بجاحة. اللي أنا معليش بحجة أني أنا صريح وإنسان اللي بقلبي على لساني بجرح غيري عادي بكون صريح معاهم. لا مو كذا، يعني حلوة الصراحة. شوف احنا نتقبل الصراحه من كبار السن لان ما عندهم قيود شوي، يعني عادي نقول كبير سن وعادي لا احترامه. لكن الاشخاص الفاهمين الواعين اللي يجي يجرحك بحجه اني انا صريح، لا انا ضدها تماما. مع الصراحه اللي مثلا انا بطلبك مثلا رايك في قرار معين في حياتي او شيء انا بسالك عنه، اذا سالتك خليك صريح، ما سألتك خل صراحتك لنفسك. لا تفارق
2: يعني يعني في النهاية تسمعين آراء وانتقاد الآخرين لكن ما تكون في خصوصياتك،
3: مو في خصوصياتي وفي حدود. يعني ما تكون الصراحة زي ما قلت لكم جارحة، الصراحة تكون أمام الجميع في وقاحة ويقول لك والله أنا صريح. لا يعني ممكن أنا أتقبل الصراحة اللي تكون بيني وبينه، يعني يشوف علي مثلا خطأ، يشوف علي شيء ويجي يمسكني على جنب ويقول لي أنا كذا كذا كذا شفت عليك كذا. هذه صراحة أنا أحبها لأني أنا أدري بقرارة نفسي إنه هو ما صارحني على جنب إلا هو يهم أمري. فهمت علي؟
1: جميل.
3: فأتقبلها، لكن صراحة الجارحة الوقحة اللي أمام الناس
1: اللي أحيانا تكون في مجالس في جلسات،
3: أنا شخص اللي بقلبي على لساني أبدا.
2: لا بقول لك شيء يا فاطمة يعني أي والله، بس بقول لك حاجة، في بعض الصديقات يعني يمكن عندنا إحنا الحريم أكثر من الرجال نشوف الأشياء هذه، يعني بعض الصديقات تحسين إنها من يعني اهتمامها تبغى توريك اهتمامها فتصير تتدخل في كل شيء. ليش ولدك عطيتي كذا؟ ليش أولادك ما رجعوا الساعة الفلانية؟ ليش ما نطلع ونشوف؟ ليش ما ليش أنت ما لما دقيت عليك ما رديتي؟ ليش ما عرفتي؟ فتتدخل في خصوصيات كأنها أمك كأنها أختك فتحسين أنت زيادة.
3: هذه حشريات
2: هي عندها أنه هذه صداقة، انت عندك هذا تدخل
3: صداقة. بس شوفي انا بقول لك شيء بدري، انا زي ما قلت لك انا ترى انسانه عادي متقبله واتقبل اذا كان شيء بيني وبينه. يعني مو انه مثلا تجيني بمجلس في مجموعه اشخاص وتقول لي والله ولدك كذا وفيه وكذا كذا كذا، لا هذه صراحه جارحه. انت قاعده امام الملأ تتكلمين عن ابني، فهمت علي؟ يعني الصراحه اللي بيني وبينها هذه احسها اخويه عادي انا اتقبلها وممكن اخذ برايها وممكن لا، بس أتقبلها كشخص يعني صارحني بيني وبينه هذه بمصلحتي. لكن الصراحة اللي أمام الملأ لا أبدا، بالذات إذا كان فيها وقاحة، فيها جرح للشخص صحيح. الآخر، التقاد في شخصيته، في كلامه، في لا أنا ضدها تماما مع إني شخصية واضحة جدا واللي بقلبي على لساني.
1: يا سلام رجعنا.
3: لا بس يعني ما أجرح، مستحيل ما أجرح، يعني مستحيل إني أصارح أحد، ما أحب.
1: يعني دبلوماسية تقصدين؟
3: صراحة في نفسي، في ذاتي، وضوحي في حياتي أنا جدا واضحة.
1: حلو
3: إيه، يعطيك
1: العافية. الله يعطيك
2: العافية. شكرا لك يا فاطمة، وصباحك سعيد يا رب.
3: الله يحفظك.
2: هلا بك والله.
1: طبعا احنا ترى ما نقصد انه ما تكون واضح، لا، الوضوح مطلوب حتى في النقاش، حتى في الحديث.
2: نقول لاصدقائك بدوا ينقصون من كثر صراحتك ولا وش الوضع؟
1: في بعضهم يقول لك سبحان الله كثره الوضوح تسبب مشاكل. فاحيانا انت هل الشخص اللي امامك يهمك عشان تكون واضح معه؟ في حدود، في اشخاص والله ممكن اكون صريح معهم لانه انا اعرفه واعرف يعني مشاعره واعرف انه بيتحملني، فممكن اقول، بس طبعا بدون انه اكون
2: بيني وبينه يعني ناصح في النهايه،
1: واختار الوقت والاسلوب. طيب معنا خالد. صباح الخير يا خالد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: صباحكم سعاده وطيبه اختي بدريه واخوي علي.
1: صباحك بركه وخير.
4: بعمل معاكم في البرنامج.
1: يا هلا وسهلا.
4: الله يبيكم. طب اخوي علي اختي بدريه، متى تكون الصراحه موجبه، ومتى تكون الصراحه مردوده على الشخص؟ طبعا انا ما مثلا اقرب مثلا اكون صريح مثلا في العمل، لما يصير خطا مني تجاه مثلا مديري او مثلا اي موظف، اي موظف كان معي في العمل، زين، فبكون كل في الموقف هذا بكون صريح جدا.
2: اي زين صحيح. تخدم مصلحة
4: برضو، حتى عائلتي، اخوي، اختي، مثلا ما اخوي مثلا مقدم على الزواج، مثلا اقول له والله شوف اخوي ترى والله كذا كذا كذا، اكون مع صريح في الكلام هذا.
1: صريح.
4: زميلي مثلا اخطا على زميله مثلا كذا، اقول والله شوف تراك والله انت يا فلان تراك اخطيت على الجهاز، بصراحه يعني لا ما اكذب عليك، انا اللي بقول الحق، انا طبعا حقاني.
1: حلو.
4: يعني احب الصراحه على ما اقول دغري في الوجه يعني.
1: ممتاز كذا. ترى ما احنا ضده يا خالد، احنا بالعكس نقول لك كلامك سليم، بس انا اقصد يا خالد انك ممكن تجرح مشاعر اللي قدامك عشان تكون توضح له المشكله، والله تغلط عليه، او انك تقول والله انت تراك انسان مستهتر، انت انسان ما ادري شلون، عشان توصل له انه انسان فوضوي، انت ودك تقول انه رتب امورك، عيش حياتك بتنظيم، لكن تجي وتقول له والله انت انسان فوضوي، انت انسان ما منك فايده،
2: وانا ترى
1: والله
4: اجيب بسبب تربوي، بسبب لطيف اخوي علي،
1: هذا اللي اقول
4: له. نعم، فانا لما بتكلم عن بسبب ادخل على طول بال كذا بهاجمه، لا ابجيب بسبب حلوب زميلك كذا، بقول والله شوف اخوي انت ترك انت بالعكس اخطات على زميلك، ترى والله مو مزال في حقه، المفروض انك تدف لك كذا، المفروض انك تروح تعتذر له.
1: حلو. نعم، هذه اسمها صراحة ممزوجة بالاحترام، وأنا أقدرك وأهنيك يا خالد صراحة على هالكلام الجميل. الله يرضى عليك ويبارك فيك. شكرا يا خالد. يا مرحبا، أهلا وسهلا. يعني فعلا مو بتجي الحين، شوفي جيران تقابلون، يجيك جارك، بعض الجيران، وينك يا فلان ما نشوفك تصلي ومعنا وما أدري شلون، ترى الصلاة ويعني فرض علينا، والله يجزاك خير، خلك حريص، أهدى من كذا. أوكي كلامك حلو صحيح، بس أنت عارف إيش ظروفي. يعني هو قال اللي في قلبه وصراحته وصريح، لكن بالطريقة هذه، ترى أنا عندي دوام، عندي التزامات، وأصلي في دوامي ولا أصلي في المكان الآخر. فما هو بالطريقة هذه، أنت كذا نفرتني منك، خلاص ما عاد أقابلك يعني. معليش صراحتك ذي خلها،
2: صار فيها أذى أكثر منها صراحة. نقول يسعد صباحك خليفة. يا خليفة.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: صباح الخير يا عم خالد.
2: هلا بك والله.
1: حياك الله.
5: كيف حالك يا اخوي فهد؟
1: حياك الله. ما ادري عاد خليفه، انت ما جبت اسماء، ما هي موجوده عندنا.
5: والله ما ادري، كان الاول سابقا فهد
1: الرمانتي. فهدي صح إيه. الله يعطيك العافيه اخوك علي وزميلتي بدريه اللي معك.
5: اي هذا عارفه بدريه.
1: حياك الله يا خليفه، تفضل.
5: في يعني جاني واحد يا طول عمر ينقل كلام، زين؟
1: اي.
5: فقلت أنا تقابل معه ولا لا تقول لي كلام
1: حلو.
5: قال لي أجل لا تعلم، لا تقول لها فلان، قلت

0: تنقل كلام واحد ما تقابل ليش؟ صح. هذا خطأ تعبره، هذه فتنة.
1: صحيح
2: صح.
0: اي نعم.
1: يا سلام عليك، انت الصريح هنا.
0: اما تجي تقابلني معه ولا لا تقول لي كلام غير الكلام.
1: صحيح. حتى لو كان صحيح ما هو مفروض انك تنقل الكلام انت
0: فعلا.
1: صحيح. لانه هذا يؤدي لفتنة ومشاكل وتفريق ما بين الناس.
0: ايوه. فانا ما احب الكلام، انا احب الصراحة.
1: يا سلام.
0: اي نعم.
1: يا سلام. الله يعطيك العافية وصباحك جميل يا خليفة.
0: يا هلا،
1: يسعد اوقاتك. تسلم.
0: شكرا يا استاذ علي يا بدريه.
1: حياك الله يحفظك. شكرا لك. طيب،
2: يعني حلو ان الانسان يكون صادق، بس انه
1: مو بحلو
2: باسلوب.
1: المفروض بأسلوب. يكون صادق
2: اسلوب.
1: هذا انا مع، يعني حتى ترى
2: اللطف
1: من
2: حلو.
1: اللي خالد قال نقطه حلوه، يقول حتى في العمل عندك إيه، تخيل احنا في اجتماع، احنا في اجتماع والخطأ من مين وما ادري، ترى بعضهم يقولك لا غطي عن خوي، يعني عشان ما اوكي إيه؟ غطي وداري. بس اذا وصل الحل ما دون الحل قل اليدين، لا والله حبيبي انا صريح ترى.
2: الله يستر.
1: فالصراحة حلوة، لكن راعوا مشاعر الاخرين واختاروا الوقت المناسب في قولكم للصراحة عشان تقبل صراحتكم هذه وتقبلون امام الاخرين.
2: إذن إحنا بانتظار أراءكم وتجاربكم على 011 40 5 3.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.

0: وأكيد لازلنا مكملين معكم أصدقاء الصباح في برنامج صباح المملكة. وسؤال حلقتنا لليوم: لو كان كل الكلام اللي في قلبك على لسانك، كم واحد بيبقى معك من أصدقائك؟ وهل فعلا تشوف أنه الشخص اللي يقول كل اللي في قلبه أنه ممكن يكون إنسان صريح وطيب، ولا أنه هذه عبارة خلنا نقول مبررة لجرح مشاعر الآخرين وعدم مراعاة إحساسهم
1: مشاعرهم؟
0: إيه، فتحس أنه أو أنه يختلف على حسب الإنسان قربه وبعده. يعني في ناس حاطين نفسهم في منزلة أنت ما حطيتهم فيه، يعني كأنه أخوك كأنه أبوك ينصحك بطريقة أنه ما فيه

0: ما فيه شوية رسمية، ما في عرفت حتى لو كان صديقك.
1: شوفي النصيحة تشترى، كانوا يقولونها زمان
0: إذا كان من اسم مستشار.
1: أي حتى لو من شخص
0: الحين تلقى النصيحة في كل مكان.
1: أي بس أنت هنا تقبل كل نصيحة، إذا كانت النصيحة مفيدة والنصيحة بعيدة عن التجريح تقبلها، لكن نصيحة بالتجريح والله أنا أشوف إنه عليك ملاحظات وأنت وأنت ما تقبلها هنا.
0: ما عادي بنصيحة صدقية تحسنها إيه في ينتقم منك في بشيء ثاني.
1: والله أنا صريح، أنا صريح، لا تزعل مني، لا بزعل إيه لأنه أسلوبك مستفز، ما حد يقبل إنك والله تجي وتقول أوكي انتقدني بطريقة حلوة والنقد المحترم أوكي أقبله منك، بس إنك والله تجي طبعا غير الأب والأم
0: طبعا إيه الأب الأم الأخوة هذول إيه عادي
1: إيه أخوك الكبير أختك الكبيرة هنا حتى لو كان أخوك الصغير بس عموما يعني أنت عارف كيف هذول تجادلهم وعارف كيف ترد عليهم.
0: الحين في صديق هو حاط نفسه صديق مقرب كأنه أخوك
1: يقول لك
0: أنت ما أنت حاطه
1: صح،
0: هو حاس عاد نفسه صديقك مرة التيم اللي ويهتم فيك وكل يوم يدق وش أخبارك اليوم، أنت ما أنت معتبره صديق مقرب.
1: أو يقول لك والله إيه؟ مثلا ترى في فلان ابتعد عنه، أنا والله صريح وخايف عليك وما أدري شو ترى أنت بمنه
0: سريع زلك الناس
1: عموما يعني مثلا.

0: طيبين، يعني يعتقد انه مثل هذا انه صريح معي وانه والله ما قال هالكلام لانه يعزني ويقدرني، احيانا ممكن يكون فخ. فحنا نقول عموما الطيبه ما هو بهذا موضوعها، انت تكون صريح لكن في حدود الادب والمنطق وحدود مراعاه مشاعر الاخرين.
1: فاذا نسمعهم على 011 40 53، ننتظركم ونقول يسعد صباحك يا ليان.
0: حياك الله.
2: لن ترى معادن الناس بالشكل الصحيح لين تبلغ مجريات الظروف أشدها. كان تبغى تعيش باقي حياتك مستريح، خل عنك الطيبة الزايدة عن حدها.
1: الله يا سلام يا ليان، دائما دخولها فخم، والرد إن شاء الله يوم الخميس.
2: انتظرتك الخميس الماضي، ما قلتي قصيدة.
1: ما قلت قصيدة من الخميس الماضي إلا قلت. ما قلت يا عبد العزيز؟
2: لا ما قلت.
1: سقط سهوا، معلش أقول الخميس هذا. انطريني.
2: انتظرك بكرة.
1: المعركة محتدبة.
0: أنت مع ولا ضد الصراحة الفضة هذه؟
2: صباح الخير لك أستاذ علي وبدري وجميع الطاقم.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
2: طبعا أنا أشوف لابد من المجاملة. خطأ اللي يقول اللي بقلبي على لساني كذا، ما راح أبقى معه.
0: صح صحيح.
2: أنا أكون صريحة، يعني إذا طلب مني رأي، يعني مثلا واحدة قالت لي وش رأيك في هذا، وش رأيك في كذا، وش رأيك في لبس، وش رأيك في سيارة. أما إذا ما طلب أجامل. وبالنسبة للي يجي ينتقدني، يعني صح إنه لازم كل حالنا
0: وما يكون
2: الأشياء العامة، بس أما في شيء يخصني أنا، شيء خاص ولا يأثر عليه ولا يأثر على حد تاني، ما أتقبل صراحة.
0: أصلا ما تسمح لأحد أنه يتكلم في خصوصية كله إذا أنت سمحت له، عرفت يعني.
2: بس بعض الناس صراحة ما عنده ذوق، يعني يجي ينتقد في شيء يخصك أنت.
0: صحيح.
2: يعني الواحد لازم يوقف عند حده.
0: صحيح.
1: يا سلام. صحيح. يا ليان،
0: الله يعطيك العافية يا ليان.
1: هلا بك.
0: طيب،
1: يعني صحيح، الأشياء اللي تخصني هي الأشياء اللي أنا أقرر إنها من خصوصياتي. هذا واحد. ممكن الأشياء اللي أقرر إنها من خصوصيات الشخص، شخص آخر أو صديقتي تقول لا هذه مين من خصوصيات، يعني ما هو خاص لي، ممكن أنت تعتبره مو خاص، إنه شيء مو خاص.
0: صح.
1: فلابد إنك تحترم ما يراه الناس خاص لهم، مو اللي أنت تقرر إنه خاص. فهمت الفكرة؟ فهمت كيف في فرق كبير.
0: توضح إيه؟ إذا أنت ذكي بتعرف إنه هالإنسان حط لك حد معين في الحديث معه، وفي في في الصراحة وفي أي شيء يعني. فهذا من الذكاء، للذكاء الاجتماعي. وحنا قلنا إنه الواحد لما يكون ذكي اجتماعي، يعني دبلوماسي، يعرف كيف يتكلم، يعرف متى يتكلم. طيب، فخلينا نسمع صالح ونسمع رأيه، لأن حنا تكلمنا كثير في هالموضوع، ما ودنا نأخذ يعني وقت المستمع. طيب صالح، صباح الخير يا صالح.
3: اهلا وسهلا اخي.
0: يا مرحبا
3: الاخ بدريه وكلكم والزملاء من خلف الكنترول. معك صالح ابو عبد الله، انت عارف.
0: ونعم حياك
3: والله يا اخي العزيز. انا اشوف ان اللي مخاطر الشخص يقوله هذا غير ما هو مناسب، ولا هي يعني طريقه سليمه. هذا لا تقدر تعطيه سر ولا ياخذ منك سر، لانه بيقول اللي في خاطره. وقد يقول شيء ما ودك انه سمع منك وقاله. فانا شوف التحفظ، الشيء اللي ممكن انك تقوله، فالشيء المناسب انك تتكلم فيه شيء ليس بالطريقه اللي ليست موزونه، وليست يعني انت ماخذها بطريقه تحميسية قبل أن تقولها. لأن الأشياء اللي تجل فيها قد تجل جلة من الزينة. فأنا أعتقد أن دائما اللي يقول اللي في الخاطر يقولها الإنسان، لا، لأن في خاطرك أشياء كثيرة.
0: صح.
3: وأشياء من مفترض أنك تحافظ عليها كأسرار في البيت، ولا ولو أن كل واحد في خاطره قالها لزملائه وقالها، لا ما ما ما ما
0: صح.
3: ما نتيجة طيبة. فزي ما ذكرتم، لا بد أن تكون الإنسان يحمل الدبلوماسية في الكلام اللي بيقوله.
0: صحيح.
3: وقبل ما يطلعه يعرف أن له تأثير أو ليس له.
0: صحيح
3: تأثير.
0: صحيح. بارك الله فيك يا صالح ويعطيك العافية. أقول كلامك سليم وبارك الله فيك.
3: فعلا نعيش إحنا في مجتمعنا. شكرا لك.
0: الله يعطيك العافية. شكرا لك أخوي صالح. كلام جميل. يعطيه العافية صالح. نروح للسمي.
1: علي السمي، يلا. يسعد صباحك يا علي. علي
0: وينك يا علي؟

0: يا سمي يلا
1: علي راح ارجع كلمنا عليك.
0: طيب يعني طيب احنا نقول وشو الصراحة حلوة دائما وابدا، لكن الصراحة في حدودها، وبعدين لا تكون صريح مع اي واحد، اذا طلب منك الصراحة قولها، وقولها بطريقة منمقة بعيدا عن جرح المشاعر،
1: أي.
0: واحترم الآخرين. ما طلب منك هالصراحة اسكت
1: صراحة. وانت الشخص اللي تستقبل الشخص الصريح، عطاه اول فرصة ثاني فرصة. طيب اذا ما تعلم لابد انك تكون برضو صريح وتقول له وقف عند حدك، انت قاعد تتكلم.
0: سليمان يقول سلك
1: سلي سليمان، ما انا ما اقدر طب اعطيته اول فرصه ثاني فرصه ثالث فرصه وشلون لا زال
0: المشكله انه إيه؟ انت اذا سلكت لو اعطيته بيصير بعدين ما عاد يضرب لك حساب.
1: بعدين في اشخاص زي ما قلنا هو يحط نفسه في مكانه انت ما حطيته فيها، زائد انه يبتدي زي ما تقول يفرض سيطرته، انه يصير يتحكم في دخلاتك وطلعاتك، وين رحت اليوم على هل وين رحت، من خاصه رحنا عندنا الحريم
0: القصص دي.
1: تجي صديقتي تقول لي وين طلعتي وين رحتي واخذتي مين من عيالك وزين المكان اللي رحتي له، صور وريني الصور. خلاص صح. ما انت باختي، انت صديقتي. ترى
0: بعضهم يوصل الى انه يسال كاس اله وهو ما في علاقه. كم راتبك؟
1: اي بالضبط.
0: يعني اعتقد انه هذا نوع من انواع الميانه انك تقول له
1: انه صديقه لازم اني اهتم في كل هذه الدرجه.
0: ففي في حدود، في اسئله تقبلها وفي اسئله ما تقبلها. لذلك احنا نقول صراحه ما مثلها، حلوه لكن في وقتها
1: صح.
0: وبطريقه مناسبه بدون جرح مشاعر الاخرين.
1: نوقف فاصل،
0: نروح فاصل
1: نرتاح ونرجع لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت العاشرة مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه صباحات الجميلة، والرحب بكل اللي انضموا معنا في الساعة الإذاعية الثانية من عمر برنامجنا أو حلقتنا لليوم. وعندنا يعني كذا مناطق مملكتنا الغالية، كل منطقة كذا ترويها قصة الطبيعة. الطائف على وجه التحديد تحكى الحكاية بعبق الورد، من بين الجبال والأجواء المعتدلة تنمو واحدة من أشهر الهدايا الطبيعية اللي عرفت بها المملكة العربية السعودية. أصبح الورد الطائفي سفير للجمال والعطر السعودي في مختلف أنحاء العالم. وطبعاً أكيد في فقرة اليوم راح نصحبكم في رحلة إلى محافظة الطائف، ورح نتعرف عن قرب على أسرار زراعة الورد الطائفي ومراحل العناية به منذ الغرس وحتى موسم القطاف، وكيف تتحول تلك الزهور إلى دهن الورد وماء الورد، وأيضا هذا الإرث وما يمثله من قيمة اقتصادية وأيضا ثقافية ووطنية. وخلونا نرحب بضيفنا الأستاذ عبد المجيد الطلحي اللي راح يساعدنا في فهم كيف ممكن استخراج دهن الورد وماء الورد، إضافة إلى أهمية هذا المنتج في دعم الاقتصاد المحلي وأيضا المحافظة على الموروث الوطني. يسعد صباحك أستاذ عبد المجيد.
1: وصباحكم جميع يا رب. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله صبحكم بالخير وصبح مستمعينا الكرام بالخير يا رب.
0: يا هلا بك والله. اليوم عندنا موسم الورد الطائفي، متى يبدأ على وجه التحديد وكم تستمر فترة الحصاد الفعلي؟
1: طيب، موسم الورد الطائفي يبدأ كل سنة ميلادية في شهر فبراير، تبلغ ذروة الإزهار والجني خلال مارس وأبريل، وينتهي موسم الورد غالبا في أواخر أبريل أو بداية مايو. طبعا هذا الشيء يتحكم فيه درجة الحرارة والأمطار في هذا الموسم. استمرارية موسم الورد الطائفي من 40 إلى 50 يوم سنويا فقط.
0: يعني كم عدد المنتجات اللي تصنع من مشتقات الورد الطائفي؟
1: طبعا الورد الطائفي، لو نتكلم عن الورد الطائفي من الآن إلى الغد ما نوفي حقه أولا. الورد الطائفي ما شاء الله تبارك الله يستخدم في أغلى عطور العالم أولا. الشيء الثاني، المنتجات المصنعة محلية لا تعد، للأمانة لا تعد، ما شاء الله تبارك الله منتجات كثيرة جدا مع ورد.

0: دهن ورد، صابون ورد، لوشن ورد، مخمريات الورد، يعني أشياء كثيرة جدا، حتى شامبوهات الورد، أشياء كريمات كثيرة جدا.
1: أنت ذكرت أنه من شهر فبراير يبدأ يمكن الغرس حتى مايو يمكن ينتهي، فيريد تحكي لنا هذه الرحلة، رحلة الورد من الغرس حتى القطاف.
0: وليس مو غرس هو يا أختي، هو الغرسة موجودة وتعمر إلى مئات السنين، الغرسة زي ما هي موجودة الشتلة، ولكن تتقلم قبل شهر فبراير تقريبا بشهرين، تتقلم سنويا ويكون فيها اهتمام خاص لشجيرة الورد هذه، فيبدأ بتبرعم غصان جديدة، فيطلع منها سبحان الله الزهر، يكون صغير بداية شهر فبراير، في خلال الموسم يكون فيه انتشار واسع ويكون فيه عدد كبير جدا للورد الطائفي خلال موسم الورد.
1: هل إنها تحتاج العناية خاصة، مثلا محميات، أسمدة، أشياء خاصة فيها طوال العام؟
0: نعم تحتاج إلى عناية خاصة وعناية فائقة حتى بعد الموسم. إلى الآن وإحنا بعد الموسم تقريبا شهرين، إحنا نعتني في شجيرة الورد الطائفي من ناحية السقيا، من ناحية العلاجات، من ناحية الأسمدة أكرمكم الله والسامعين، من نواحي كثيرة، حتى تنظيف حول الأشجار هذه ضروري جدا.
1: جميل. إيش اللي يميز الورد الطائفي عن غيره من أنواع الورود؟
0: طبعا يميز الورد الطائفي رائحته الاستثنائية، قوي وعميق، طبعا يستمر الفترة أطول أكثر من أي نوع من أنواع الورود الأخرى. الشيء الثاني بيئة الزراعية، ما شاء الله تبارك، يزرع في مرتفعات الطائف التي يكون ارتفاعها من 1700 إلى 2000 متر عن سطح البحر. طبعا له مكانة تاريخية وثقافية، استخدم منذ سنوات طويلة في صناعة العطور الفاخرة، كما يستخدم ماء الورد ودهن الورد الطائفي في غسل الكعبة المشرفة، وهذا شيء يميز الورد الطائفي جدا.
1: يعني لو جينا لحكاية القطف وأيضا التصنيع، ما أدري إذا هو صحيح، أنا سمعت أنه الورود تقطف في ساعات الفجر الأولى، هل هذا كلام صحيح؟
0: نعم صحيح، ومن قبل الفجر وإحنا في المزرعة نكون بعمالة مكثفة، لأن الشمس وقوة حرارة الشمس تأثر على دهن الورد وعلى رائحة الورد، فيكون الجني في الأماكن في الأوقات عفوا المبكرة اللي تكون فيها الشمس باردة لسه، فيكون الجني وعلى طول على مصنع تقطير الورد.
1: وفي مصنع تقطير الورد يكون استخراج دهن الورد وماء الورد بدرجات حرارة معينة بعيدة عن أشعة الشمس، كيف يتم استخراج الدهن؟
0: نعم صحيح، يكون في آلات خاصة لدهن الورد، عفوا للورد الطائفي، تقطير دهن الورد الطائفي، تكون في الصباح الباكر، يستمر تقطير دهن الورد إلى 8 ساعات. طبعا الطريقة هي طريقة تقطير هي بالحرارة، وتكون طبخ يعني بالعربي يكون طبخ، فتستمر إلى 8 ساعات، يكون فيها استخراج دهن الورد وماء الورد، وهذا أبرز ما يستخرج من الورد الطائفي.
1: إيش الفرق بين دهن الورد وماء الورد؟ إيش الفرق بينهم؟
0: دهن الورد هو الشيء الأثمن في استخراج الورد الطائفي، طبعا هي كلها عملية واحدة. الماء الورد يبدأ بالتقطير والتكثيف، يبدأ ماء الورد ينزل في الزجاجة الخاصة، ف في النهاية يكون دهن الورد في قمة الزجاجة هذه، فما يتعدى يعني تقريبا 30,000 وردة، يدوب تطلع لنا 30 ملي دهن ورد فقط.
1: فإذا يحتاج إلى كمية كبيرة من الورد في نفس الجلسة الواحدة.
0: نعم يحتاج إلى كمية كبيرة جدا من الورد الطائفي لاستخراج تولة ورد طائفي، يعني لو حسبناه يعني تقريبا تولة الورد الطائفي خلاصة 20,000 وردة، 20,000 وردة يدوب تطلع لنا تولة ورد طائفي.
1: فإذا إذا جينا برضو نتكلم عن الجودة والاقتصاد، يعني هل الطلب الآن على الورد الطائفي يزداد محليا وعالميا؟ هل ترتفع الأسعار الآن؟
0: نعم، في طلب في السنين تقريبا في 5 سنوات هذه الأخيرة، ما شاء الله تبارك الله، في طلب حتى من فرنسا، حتى من فرنسا يطلبوا دهن الورد الطائفي، سواء بالكميات أو بالتفريد أو شركات أو أفراد، الطلب ما شاء الله تبارك الله عالي جدا على دهن الورد الطائفي. دهن الورد الطائفي يتأثر حسب الأسعار

0: البرودة وحسب أجواء الأجواء اللي تكون في نفس الموسم. فنذكر الموسم السابق اللي قبل شهرين تقريبا تعرض الورد الطائفي لموجة صقيع حادة جدا فيعني أخلفت كثير من المزارع يعني فقدوا كثير من المحصول. فالسنة دي راح يكون أغلى موسم
1: يأثر على السعر.
0: أغلى موسم نعم أغلى موسم في السنة.
1: إذن يعني اليوم أصبح الورد الطائفي يمكن جزء من الهوية الأساسية للطائف. يعني إيش أثر المهرجانات الورد في تنشيط السياحة في المنطقة نفسها؟ يعني هل تشاركون في هل تدعمكم؟ هل السائح لما يجي يزور الطائف يزور هذه المهرجانات يزور مزارع الورد؟
0: نعم نعم صحيح والله لها تأثير قوي جدا. المهرجانات لها تأثير قوي جدا وإحنا شخصيا أنا بتكلم عن نفسي إن جانا زوار كثير من عدة دول من عدة دول جانا زوار سواء في المزرعة أو في المهرجان.
1: الحقيقة كثير من الأسئلة اللي ودنا نسألك إياها حول الورد الطائفي وأكيد هذا الإرث الوطني الخاص بهوية الطائف يعني له كل القيمة عالية في نفوس السعوديين. كل الشكر لك الأستاذ عبد المجيد الطلحي على هذه الإضاءات اللي قدمتها لنا في ما يخص بموسم الورد الطائفي بما يميز أيضا الورد الطائفي وبعض كذا الحديث عن كيف استخراج دهن الورد وماء الورد وتعرفنا عليها. أكيد كل الشكر لك على قبول دعوة برنامج صباح المملكة. يعطيك العافية أستاذ عبد المجيد.
0: الله يعافيكم ومشكورين أنتم على الاستضافة. الله يعطيكم العافية.
1: حياك الله.

وأكيد بعد هذه الجولة العطرة اللي أخذتنا إلى قلب مزارع الطائف وتعرفنا من خلالها على قصة ورد كذا تحمل عبق المكان وتحكي إرث يتوارثه الأبناء عن الآباء. الورد الطائفي ما هو مجرد زهرة بل هو جزء من هوية المملكة الزراعية، وشاهدنا أيضا نجاح الإنسان السعودي في المحافظة على هذا الموروث وتطويره ليصل إلى العالمية. كل الشكر لضيفنا الكريم ولأهل الطائف اللي يواصلون زراعة هذا الجمال عاما بعد عام، وإحنا أكيد لازلنا متواصلين معاكم في فقرات صباح المملكة.

0: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: كأس العالم،
2: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
1: كأس العالم

0: وحياكم الله في صباح المملكة ومكملين معكم فقرات هذا البرنامج اليومي اللي يتكلم عن فقرات منوعة. في كل حلقة عندنا ضيف في فقرة مختلفة يتكلم عن موضوع معين، واليوم موضوعنا في فقرة مشاريعنا طبعا يتكلم عن الصحة. طبعا الصحة ليست مجرد علاج، بل تبدأ بالوقاية، فكما يقال الوقاية خير من العلاج. ومن هذا المنطلق برزت مبادرات وجهود وطنية تسهم في رفع الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة، ومن بينها جهود جمعية وقاء التي تعمل على نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية والإسهام في بناء مجتمع أكثر وعيا وصحة. ويسعدنا في هذه الحلقة نستضيف الأستاذ مفلح القحطاني المدير التنفيذي للجمعية للحديث معه عن أبرز برامج هذه الجمعية ومبادراتها، وكيف يمكن لكل فرد أن يكون شريكا في نشر ثقافة الوقاية. صباح الخير أستاذ مفلح.
1: يا صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بكم
0: جميعا. حياك الله وسعداء بتواجدك معنا، وشكرا لك لتلبية الدعوة البرنامج.
1: الله يطول بعمرك. وفي الحقيقة أنا أشكر برنامج صباح المملكة عبر أثير إذاعة الرياض على هذه الاستضافة الكريمة، ويسعدني أن أكون معكم اليوم للحديث عن جمعية وقاء ودورها في الوقاية عن مرض السكري وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.
0: حياك الله وسعداء والله بوجودك معنا. وبداية أستاذ مفلح، خلنا نتكلم عن جمعية وقاء، متى تأسست وما رسالتها وأهدافها؟
1: حياك الله. طبعا نحن جمعية وقاء للوقاية من السكري في منطقة حائل، هي جمعية أهلية متخصصة في الوقاية من مرض السكري والتوعية به. تأسست الجمعية عام 2020 وتحمل ترخيص برقم 1621، وتعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. تسعى الجمعية إلى بناء مجتمع أكثر وعيا بالصحة من خلال برامج وقائية وتثقيفية تساهم في الحد من انتشار مرض السكري ومضاعفاته، انطلاقا من رسالتها المتمثلة في تقديم برامج نوعية للتوعية والتثقيف في مجال السكري وتعزيز النمط الحياة الصحي، وأن تكون متخصصة في تقديم برامج التوعية والتثقيف في مجال السكري.
0: جميل جميل. خلينا نتكلم عن هذه البرامج والمبادرات اللي تقدمها الجمعية للمجتمع، مثل وشو؟
1: الجمعية تقدم العديد من البرامج، ولعل من أبرزها برنامج الأجهزة الطبية لمرضى السكري، ويهدف هذا البرنامج إلى دعم المرضى المستحقين من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية الأساسية مثل أجهزة السنسر والمجسات وغيرها، مما يساهم على متابعة مستويات السكر بانتظام وتحسين التحكم بمرض السكر والحد من مضاعفاته، خاصة لمن يواجهون صعوبة في توفير هذه الاحتياجات.
0: جميل.
1: كذلك برنامج الرعاية الصحية، ويعنى هذا البرنامج تقديم خدمات صحية مساندة لمرضى السكري تشمل الفحوصات المختبرية والتحاليل الطبية والأشعة والاستشارات الصحية. يهدف الاكتشاف المبكر للمضاعفات ومتابعة الحالات الصحية وتحسين جودة حياة المستفيد.
0: جميل.
1: وأيضا من البرامج المميزة هو البرنامج الفاحص الذكي، وهو برنامج يقوم بالذكاء الاصطناعي من خلال شريكنا شركة سدم للحقوق التقنية، هو يقوس اعتلاء شبكية العين عن طريق الذكاء الاصطناعي ليسهل على المريض مراجعة الدكتور، وننطلق بعد ذلك إذا تواجد المشاكل في العيون وما شابهها إلى برنامج آخر بمسماه عمليات جراحية لشبكية العين. يهدف البرنامج الذين يعانون من المضاعفات في العين، فيكون من خلالها عمليات تحد من مضاعفات مرض السكري وتحد من أنه يصاب لو سمح الله بالعمى أو غيرها.
0: جميل جميل.
1: ومن ضمن البرامج المميزة برنامج سكاكر حائل، وهو برنامج متخصص للأطفال المصابين بالسكري وأسرهم. يهدف هذا البرنامج أستاذ الكريم إلى تقديم التوعية والدعم النفسي والاجتماعي من خلال أنشطة تفاعلية وتعليمية تساعد الأطفال على التعايش الإيجابي مع المرض، وتساهم أسرهم بالتعامل معه بطريقة صحيحة وآمنة.
0: ممتاز.
1: وكذلك آخر البرامج معنا هو برنامج التوعية والتثقيف، وهو البرنامج الأكثر تركيز عليه. يتمثل البرنامج بالتوعية في عمل الجمعية، حيث ننفذ عمليات توعوية ومحاضرات وورش عمل ومشاركات مجتمعية في المدارس والجامعات والجهات الحكومية والخاصة الغير ربحية، إلى جانب من التوعية الرقمية عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشر الثقافة الوقائية. لعل من أبرز هذه الحملات أستاذ الكريم هي مبادرة اليوم العالمي للسكري في شهر نوفمبر، كان تحت مسمى سكر حائل طبيعي. أقامت جمعية وقاة في منطقة حائل بعديد مع تعاون مع عديد من القطاعات الثلاث، ابتداء في إمارة منطقة حائل بتحاليل شاملة ومحاضرات توعوية، وانطلاقا مع تجمع حائل الصحي وإمارة منطقة حائل من خلال الشاشات المتواجدة في الطرقات للتوعية وسرعة الفحص والمتابعة السكر بشكل منتظم. واختتمناها بفعالية رسمية في بيت الثقافة بالتعاون مع أكثر من 10 جهات من قطاعات الثلاث بهدف التوعية عن هذا المرض والحد منه وما قبله كذلك.
0: جميل جميل. طيب الفئات اللي تستهدفها الجمعية في برامج التوعية هل هي فقط مرضى السكري؟
1: الجمعية أستاذ الكريم لها ركيزتين أساسيتين، هي ما قبل السكري وهو دور مهم جدا لدى جمعية وقاع، بحيث أن نسعى الحد من وقوع في مرض السكر، والجانب الآخر الحد من مضاعفات مرض السكر بعد الوقوع فيه. فنحن في التواصل الاجتماعي والتوعية والتثقيف على شمولية كاملة لجميع الفئات، ولكن البرامج تكون متخصصة بشكل أكبر على مرض السكر.
0: جميل جميل. طيب أكيد في تحديات تواجه الجمعية في نشر الثقافة الصحية في المجتمع، مثل وش هي التحديات يا أستاذ مفلح؟
1: والله الحمد لله اليوم حنا في مجتمع متكامل من القطاعات الثلاث، منطقة حائل منطقة يعني حيوية ومتعاونة بكافة قطاعاتها. اليوم حنا نتعاون مع فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل، وكذلك مجلس الجمعيات الأهلية والتجمع حائل الصحي، توحيد الجهود والتكامل بين القطاعات الثلاث. ونحن نسعى الآن لتحقيق مؤشر رؤية المملكة الغالية في مجتمع ينعى بنمط حياة صحي. وأبشرك أستاذنا الكريم، صحيح أن مرض السكر هو مرض منتشر على مستوى المملكة، صحيح، لكن قاعدين نحقق الآن اللهم لك الحمد والشكر أرقام بالتعاون من القطاعات الثلاث مميزة جدا.
0: جميل، في تعاون مشترك، وإن شاء الله جهود هالتعاون إن شاء الله تكون جهود مثمرة بمشيئة الله. طيب الجمعية كيف تستفيد من التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع؟
1: للأمانة نحن نسعى الآن في التواصل الاجتماعي بما أنها أسهل شريحة لتوصيل الوعي، فنعمل الآن على التواصل الاجتماعي ومن خلال موقعنا الإلكتروني. وبما أن سنة 2026 هي سنة الذكاء الاصطناعي، فاحنا نعمل الآن على بعض البرامج بالذكاء الاصطناعي بحيث نوصل لأكبر شريحة في المنطقة، بما أن منطقة حائل هي منطقة مترامية الأطراف تحتوي على 8 محافظات وأكثر من 280 أو 300 قرية، فنسعى إلى توصيل الوعي بالنشر عن طريق التواصل الاجتماعي والزيارات لهذه المناطق.
0: جميل جميل.
1: محافظات عفوا.
0: جميل. طيب أنت ذكرت لي في شراكات مع جهات حكومية أو قطاع خاص لتنفيذ المبادرات، يعني تذكرنا بس بهذه الشراكات.
1: الشراكات مثل أمارة منطقة حائل والأمانة، وكذلك بلا شك بالجهة الإشرافية اللي هي فرع وزارة منطقة حائل وتجمع حائل الصحي، إضافة ذلك إلى مقدمين الخدمة ومن القطاع الخاص من مستوصفات ومستشفيات، وكذلك شركائنا في القطاع الغير ربحي من جمعيات لها أدوار مشابهة وتكاملية مع مرض السكر.
0: جميل. طيب يعني الجمعية هل يعني يشارك فيها متطوعين؟ كيف يمكن للأفراد التطوع في المشاركة في أنشطة الجمعية، خاصة إذا كان مثلا مصاب بداء السكري أو لم يعني يصاب بهذا الداء لكنه يريد العمل كمتطوع في الجمعية؟
1: هي أقيمت الجمعية أستاذ الكريم على يد متطوعين ويعمل فيها حاليا، وهي التطوع هو ركيزة أساسية مركزين فيها في الجمعية. لدى الجمعية جروب يضم أكثر من 280 متطوع في كافة المجالات الصحية والإدارية، وكذلك مجموعة من الاستشاريين والأطباء وكذلك الأخصائيين. فاليوم الجمعية تقوم على أيادي كثيرة جدا في مجال التطوع ولا نستغني منهم أبدا.
0: ما شاء الله. طيب في حملات أو برامج قادمة تبغون يعني أو تودون تعريف المستمعين فيها أستاذ مفلح؟
1: والله بإذن الله راح يكون في برامج نوعية للجمعية وتكون شمولية أكثر، مثل سكري القدم وكل ما يختص بمرض السكر. تسعى جمعية وقاة في منطقة حائل أن تكون بإذن الله تقدم كافة الخدمات وتسهل على الجهات الحكومية وتساندها في بعض المجالات، ونحن إن شاء الله في نوفمبر القادم بإذن الله راح نفعل اليوم العالمي للسكري في منطقة حائل بشكل احترافي أكبر ويخدم شريحة أكبر على المنطقة بإذن الله.
0: بإذن الله. طيب نبغى الرسالة الأخيرة اللي تودون توجيهها المجتمع حول أهمية الوقاية ودور الفرد في الحفاظ على صحته وصحة من حوله خاصة مرضى السكر.
1: نصيحتنا اليوم أن الفحص المبكر هو مهم جدا، سواء كنت مريض سكر أو لم تقع بالسكر. نسبة كبيرة جدا من اللي فحصناهم في خلال المشاركات مع القطاعات الثلاث نواجه مؤشر ارتفاع بالسكر، مع العلم أنها ما كان يدري أن كان فيه سكر أو ارتفاع بالسكر. اليوم حنا ننصح ونوجه بالفحص المبكر حتى تتدارك مرحلة ما قبل السكري. وما بما يخص مرض السكر، فمرض السكر هو صديق وعدو في نفس الوقت، نتعامل معه وفقا لوصفة الدكتور المختص لكل شخص. فممارسة الرياضة والأكل الصحي ونمط الحياة الصحي يساعد من الحد من مضاعفات هذا المرض. والحمد لله الآن في مجتمع لديه الوعي الكامل هذه الأهمية، كذلك قياس الكربوهيدرات والأكل المناسب اللي يناسب الشخص بعد الرجوع لاستشارة الطبيب.
0: جميل، الله يعطيكم العافية أستاذ مفلح القحطاني المدير التنفيذي لجمعية وقاء، وشكرا لك، ودعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله في جهودكم، وشاكرين ومقدرين لكم تجاوبكم مع برنامج صباح المملكة وقبول الدعوة. يعطيك العافية أستاذ مفلح.
1: الله يعافيك وشكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعين الكرام، كنا نتكلم في الدقائق الماضية مع ضيفنا عن جمعية وقاء ودورها في توعية المجتمع عن مرضى السكري وعن المرض، ودورها فعال وكبير، يعني تتواصل مع المجتمع ما فيما قبل السكري وحتى بعد إصابة الشخص بداء السكري ومضاعفاته، ومحاولة توعيته بالغذاء الصحي وعمل الرياضة. والله يعطيهم العافية على هذه الجهود، وجهود تطوعية رائعة وجميلة إن شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في البرامج القادمة في هذا المجال. حنا ما زلنا متواصلين معكم في صباح المملكة، لا تروحون بعيد.

0: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: كأس العالم.
2: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقاً لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح. هذه صباحات الجميلة، واليوم في فصل الصيف كده نعيش مع الشمس بشكل يومي، وبين مشاوير العمل والالتزامات والتنقلات، يعني ممكننا نقول بكل بساطة يعني عادي، متعودين على الحر، يعني احنا اجسامنا متعودة على الحر، لكن الحقيقة انها مين متعودة على الحر ولا هي متعودة على الإجهاد الحراري، وممكن انها ترسل لنا إشارات تحذيرية نتجاهلها كل يوم، لكن هذه المشكلة الصحية ممكن انها تتطور وتصير مشكلة صحية خطيرة. خلينا اليوم نشوف، عندنا مقال عن ضربات الشمس، وش يقول المقال يا علي؟
1: يقول طبعا بين مشاوير العمل وأشغال اليوم نتعرض للشمس بشكل مباشر ساعات، نحس بأعراض ونتجاهلها، وجملتنا اللي نكررها دائما عادي زي حر كل سنة تعودنا، لكن الحقيقة أن جسمك معتاد على إجهاد الشمس، وقد يصيبه ضربة شمس دون معرفتك، بدون معرفتك طبعا تتفاقم أعراض هذه المشكلة.
0: وطبعا حذر خبراء الصحة من أنه التعرض المطول لدرجات الحرارة المرتفعة لا يقتصر على الشعور بالإرهاق أو التعرق، لا، ممكن أنه يتطور سريعا يوصل إلى ضربة شمس تهدد الحياة، مع احتمال إصابة الدماغ والقلب والكبد والكليتين بأضرار قد تصل إلى الفشل المتعدد الأعضاء إذ لم يتدخل طبيا في الوقت المناسب. وأيضا وفقا لما نقلته صحيفة الديلي ميل البريطانية، وقالوا أيضا
1: أن الجسم يحافظ طبيعيا على درجة حرارة داخلية تبلغ 37 درجة مئوية عبر آليات تشمل التعرق وتمدد الأوعية الدموية، مع ارتفاع حرارة الجو يزداد معدل ضربات القلب لضخ المزيد من الدم إلى الجلد، فيما يرتفع إفراز العرق لتبريد الجسم، غير أن استمرار التعرض للحرارة مع نقص السوائل، وهذه هنا المشكلة، يحول هذه الاستجابة الطبيعية إلى عبء، مما يرفع خطر الجفاف واضطراب توازن الأملاح ويمهد لظهور الإنهاك الحراري.
0: طبعا الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم كبار السن، الأطفال، مرضى القلب والسكري، وأصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن الخطر ممكن يطال أيضا البالغين والأصحاء عند التعرض المباشر للشمس أو الإصابة بالجفاف. وطبعا الخبراء دائما يشددون على أن الوقاية تظل دائما خط الدفاع الأول، وذلك عبر شرب الماء بانتظام، وأيضا تجنب التعرض للشمس من خلال

0: جالس مثلا في ساعة الذروة تقول لا أنا جالس تحت ظل الشجرة ولا تحت المظلة فتظل.
1: لذلك شرب الماء والسوائل بالضبط. ولا تقول لي سوائل كافي وشاي هذه سوائل، لا، شرب الماء يعني يحافظ على جسمك من الجفاف اللي ممكن يعرضك إلى ضربات شمس خطيرة. ولذلك أيضا استخدام النظارات الشمسية واقي
0: واقي الشمس، وأنا من اللي يكرهوني يحطون واقي الشمس الكريمي
1: واقي الشمس،
0: لكن أنا مضطرة أحطه. إيه؟
1: أنا والله جربته يزيد اسمرارك.
0: إيه والله
1: إيه، مرة كنا في تغطية خارجية وحاولت أجرب، كنا
0: نطلع خافنك ما تبخذ واقي الشمس،
1: والله واقي الشمس ونوعية جيدة، لكن والله يعني فعلا حسيت أنه يسمر. ما أدري حنا يا رجال
0: كيف يسمر، بس ما يجيني حروق قاعد أعالج منها، عرفت؟
1: لكن نحافظ على صحتنا ونبتعد عن الشمس. واللي يطلعون يقول لك أتعرض لأشعة الشمس، ترى في أوقات مبكرة من الصباح بعد ظهر الساعة 10
0: من 9 يبدأ سم الذروة،
1: تجنب أشعة الشمس. والله يحفظ الجميع إن شاء الله.
0: نتمنى لكم صيف آمن وإجازة مليئة أكيد بالمتعة، ولا تنسوا دائما أن الصحة دائما هي أجمل ما نصطحبه معنا في كل رحلة. حافظوا على أنفسكم ودمتم بخير وعافية، وأكيد إحنا لازلنا متواصلين معكم في فقرات متنوعة، خليكم قريبين.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعينا الكرام هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، ونرحب بكل اللي ينضموا لنا الآن في الساعة الإذاعية الأخيرة من حلقتنا لليوم. وكثير مستمعينا الكرام كذا في السنوات الأخيرة أصبحت يمكن عربات الطعام المتنقلة اللي تسمى بالفود تراك جزء من المشهد اليومي في مدن مملكتنا الغالية، وتحولت كذا من فكرة بسيطة إلى مشاريع شبابية واعدة تجمع بين الإبداع والشغف وريادة الأعمال. لكن النجاح في هذا المجال ما يعتمد على جودة المنتج فقط، بل على التخطيط واختيار الموقع والتسعير وأيضا إدارة التكاليف وبناء كذا هوية تجذب العملاء. راح نتكلم أكثر وأكثر عن أسرار نجاح مشاريع الفود تراك في فقرة اسأل مختص، واللي راح نتعرف فيها كيف ممكن أنه تتحول فكرة الفود تراك من فكرة موسمية إلى مشروع مستدام وأيضا مربح. يسعدنا أن نستضيف المهندس عبد العزيز السلامة مستشار المطاعم والمقاهي، ونقول له يسعدنا صباحك.
1: صباحك الله بالخير أختنا، الله حيك.
0: هلا بك. يعني كثير تنتشر في المناطق خاصة يمكن السياحية، نشوف المشاريع الصيفية بكثرة المقاهي المتنقلة والمطاعم وغيرها. اليوم راح نسألك سؤالنا الأول مهندس عبد العزيز، إيش هي أهم الركائز اللي لابد إنه على الشخص إنه يركز عليها قبل إنه يبدأ مثل هذه المشاريع الموسمية؟
1: وأنا غالبا دوما الشباب لما يستشيروني يقول له يعني لا تفكر ماذا ستبيع. البعض يقول لك والله أنا عندي همبرجر، أنا عندي بيتزا، أنا عندي مش عارف إيه أكلات شعبية. لا، هو لمن ستبيع؟ من هو عميلك؟ يجب أن تعرف من هو عميلك عشان تخدمه وتقدم له الخدمة اللي تبغى. يمكن المنتج هو نفسه، بس لازم تعرف عميلك عشان تعرف إيش اللي تقدمه له. أنا عندي 5 ركائز دوما أساسية. يقول لازم اختيار موقع يمر به العدد المناسب من العملاء اللي تستهدفه، ما تكون يعني موقعك لازم يكون مميز مثلا على طريقهم على مرورهم. وجود ميزة تنافسية واضحة وليس تقليد الآخرين. هذا اللي لاحظه الكثير بيقلد، فتحوا مقهى الجميع فتح مقهى، طيب إيش المنافسة بينك وبين زميلك الآخر؟ ما في. قائمة منتجات مختصرة وسهلة التشغيل. أنا أقول كل ما كان المنيو حقيق صغير، حتى لو كان يعني برجر منتج واحد بس ممكن تحطه عدة طبقات. لا يعني لا تكثر من المنتجات وتقول أرضي عدد كبير، لا أنت أرضي عدد صغير وحتشوف العدد الصغير هذا يكون كبير جدا.
0: صحيح.
1: معرفة نقطة التعادل، إنه بعضهم ما يعرف وين البريك إيفن حقه وقديش يعني هو مفروض يبيع يومي حتى إنه يعدي خسارته ويزيد أرباحه. لازم يكون عنده خطة تشغيلية قوية، لأنه أنت في مكان ضيق مساحة صغيرة، كل شيء لازم يكون عندك جاهز. لازم تعرف أنت كيف تتحرك في هذا المكان الضيق اللي يمكن مترين في 3، وطلبات أحيانا تكون عالية في أوقات معينة وقت الذروة، لازم تحسب هذه كلها. فعادة المشروع الموسمي عمره قصير ولا يحتمل كثير من التجارب والأخطاء.
0: برضو في زي ما ذكرت أنت يعني في يعني هي منطقة صغيرة وحيخدم يعني مجموعة معينة من الزبائن خاصة إذا كان في وقت موسم، لكن بعضهم يلجؤون إلى المبالغة في الأسعار يمكن عشان يعوض الخسارة ويصير يكسب أكثر في مدة زمنية قصيرة. هذا الأسلوب بدينا نلاحظه كثير وبدأ ينتشر في الفترة الحالية بينها أنه هذه النوعية من المشاريع، كيف ممكن أنه تكون لها عائد على صاحب المشروع؟
1: والله أنا أعتبره من أكثر الأخطاء انتشاراً هذا. يعني الساحل اليوم يستطيع مقارنة الأسعار خلال ثواني، يفك التطبيق حقه يعرف كل الأسعار الموجودة في حوالينه. يعني إذا شعر بالمبالغة فلن يخسر المشروع عملية بيع واحدة فقط، ولكن يخسر عشرات العملاء. يعني مش معي يكون واحد، الناس اليوم الأسعار أصبحت واضحة، فما في مبرر لارتفاع السعر. يجب أن يكون السعر، يعني لازم أنت تكون دارس سعرك في السوق حوالينك. ليش أحط السعر هذا؟ وش اللي عندي القيمة اللي تجعل العميل نعم يدفع على سعر أعلى أو أنه سعر يكون عادل في السوق؟ فاليوم الربح الحقيقي لا يأتي من هامش مرتفع، يعني أنك تحط هامش عالي بحيث أنه مثلا تدبل السعر أو غيره، لكن من رضا العميل وتكرار الشراء. كل ما زاد العملاء وزاد الشراء أنت زادت ربحيتك، خاصة أنك ما تدفع أجار محل، وخاصة يعني ما في عندك التكاليف العالية، أنت واقف بنفسك فما في عندك عمالة كثيرة. فأنا أقول السمعة أهم شيء، وهي اللي تكرر عملية البيع ويعود الزبون لك مرتين وثلاثة.
0: وبرضو أيضا في عندنا يعني نفس الحكاية نشوفها يمكن في كل موسم، أو إذا إحنا برضو سافرنا المناطق كذا فيها موسم صيف نلقى فيه تشابه في المنتجات وفي اختلاف في الأسعار، يعني اللي غالي عند هذا بعد شوي نمشي قدام نلقى أرخص من ذا، أو هو يقلل السعر. يعني في عندنا تشابه في المنتجات واختلاف في الأسعار، وهذا الشيء يلعب دور يمكن في استقطاب السياح. إيش النقطة الأقوى اللي لابد أنه يحرص عليها صاحب المشروع حاليا في هذا الموسم المؤقت؟
1: اليوم نحن زي ما قلتي يعني أنه المنتجات تجدها متشابهة موجودة في السوق، فلم يعد المنافسة على المنتج بذاته، لأنه أصبح الحمد لله الجميع يقدم منتجات جيدة. لكن دوما العميل يحتاج تجربة كاملة، هي سرعة الخدمة، النظافة، جودة ثابتة، يجيك اليوم يجي بكرة ما يلقى في تغير، تصوير جذاب للمنتج لو أنت تسوقه، يعني تجربة تستحق أن يشاركها العميل في وسائل التواصل. يعني العميل ممكن أنت يشوفه، أنا أعرف في واحد عنده فود تراك كان يبيع بليلة وسحلب ومنتجات بسيطة، فكان يعني يقف هو خارج ويوصل عمال يغمز لهم، إذا مر سيارة فيها عائلة دوما يعطيهم بالونات ويعطي لهم هدايا بسيطة صغيرة جدا، جعلت التكرار كبير جدا عنده. هذه اللمسات الصغيرة اللي نحن يمكن ما نهتم فيها لها مردود عالي جدا. هذه تجربة يعيشها الطفل، يشعر الأب أنه والله الطفل فرح،

0: فالطفل ممكن يخليك ترجع مرة ثانية.
1: صحيح.
0: هدايا بسيطة، ألوان، أشياء بسيطة، بالونات، حاجات يعني قيمتها صغيرة وفي نفس الوقت مردودها قوي عند شو اسمه العميل.
1: برضو أيضا في عندنا كثرة مطاعم وكثرة مقاهي، إلا أن على الرغم من كثرتها لا تزال يمكن هي المسيطرة على التوجه السياحي في المناطق. يعني هل أنت مع أو ضد هذا التوجه في هذه المشاريع للعربات المتنقلة، ولا اختيار موقع استراتيجي ثابت لمتجر فعلي؟
0: أنا أعتقد أن هي فرصة لأي شاب يعني بدخل البزنس يكون هذا نوع من القياس والاختبار على قدرته وفهمه للبزنس. هذا بزنس مصغر، لما تروح لمكان قائم بذاته، التكاليف عالية، الأجار عالي، الديكور عالي، أنت الآن جرب كيف تسوي المنتج، كيف ترضي العميل، كيف تقدم الخدمة، كيف حتى تصورها. أنا يمكن قبل 4 أيام 5 أيام غربت عن واحد بدأ بمشروع أقل من 2000 ريال، اليوم عنده 2 مليار ريال سعودي يبيع فيها. طبعا ما هو في أمريكا فقط، إنه هو كان يبيع القهوة الباردة، لكن كان يصور كل يوم أحداثه يوميا، فتفاعلت معه الناس وتعاطفت معه الناس. يعني المنتج موجود في كل مكان يا إخوان، لكن مهم التسويق. فأنا أقول كل واحد عنده عربة، هنا فرصتك إنك تتعلم البزنس، والخطأ حيكون والتكاليف الأخطاء تكون قليلة جدا، لكن احرص أن تعرف الأشياء هذه، المعلومات قبل لا تبدأ، فبالتالي تقلل أخطائك وتقلل الحاجة اللي تتعلمها، ويزيد من ثقتك في أنك اللي درسته طبقته، اللي تعلمته طبقته، اللي أخذته من زملائك طبقته. فهذا جميل، وفكرة جدا جميلة أنه تهيئ الشباب السعودي إلى سوق العمل.
1: صحيح. برضو في توجه كثير للفرنشايز والمقاهي والمطاعم في يمكن المدن السياحية برضو، هل أنت مع هذا التوجه؟ هل لابد أنه الواحد يمكن يسوي له أكثر من فرع؟
0: والله الفرنشايز هو يختصر عليك الوقت، خاصة الشخص اللي ما عنده معرفة، النوها دوما جدا مهم، فهو يختصر لك الوقت، لكن في عيوب، ما في شيء ما في يعني إيجابيات وسلبيات، كل شيء فيه إيجابيات وسلبيات، لكن ميزة الفرنشايزي إنه يختصر لك كثير من الوقت والجهد، إذا كانت صراحة شركة يعني عندها خبرة ومنتشرة بشكل كبير وعندهم أوبريشن مانوال وعندهم دعم للممنوح. فبالتالي انت ما في شك انك تقطع شوط طويل بدأه الآخرين، انت الآن تأخذ تجربة متكاملة، قد مروا بمشاكل كثيرة، ممكن 10 أو 5 سنوات وهم مروا بمشاكل لين نجحوا وأصبح المنتج والبراند نفسه مشهور وقوي. فانت تقييمك على البراند نفسه هل أخذ منه فرانشايزي ولا لا، لكن أنا أعتقد أنه فرانشايزي خاصة اللي ما عنده خبرة سابقة في المطاعم والمقاهي هو حل سريع وأسرع، والخطا فيه عادة غالبا أقل.
1: برضو في الآن يسمعون أكيد كثير من الشباب والشابات اللي بادين يمكن في هذه المشاريع الموسمية مع بداية الموسم، فهم بادين في أولى خطواتهم، حابين كذا ناخذ منك مهندس بعض النصائح اللي توجهها لهم لهؤلاء الشباب.
0: أنا أقول لا تقول والله أفتح مشروع لأنه أخوي قريبي جاري ومش عارف إيه الناس فتحوا أنا أفتح، لا، لازم يكون عندك فكرة ليش أفتح مشروع سواء فود تراك أو غيره. يعني أدرس السوق قبل ما أشتري معدات أقول والله خلاص العملية سهلة، لا، السوق يجب أن تعرف تدرسه. لا ترفع الأسعار بشكل مبالغ، خاصة أنك بادي ما حد يعرفك، ركز على تجربة العميل أكثر من الأصناف. يعني لا يكون عندك تهتم بالمنتج فقط وتنسى اللي هو الأهم اللي هو تجربة العميل والخدمة والنظافة وغيرها. احرص دوما نحن لازم نجمع بيانات العملاء، سوي وتقييماتهم والاستفادة منها مستقبلا، يمكن اليوم تمر في خطأ بس بكرة ما يتكرر الخطأ، ليش قيموك العملاء بتقييم غير جيد؟ أحيانا ترى ما يتكلم إلا المتضايق مرة، فأنت حاول حتى الغير متضايقين، أو يعني في بعض الناس ما يحب يعلق بس خلاص تضايق مشي، لا، حاول تعرف إيش الأخطاء اللي موجودة عندك، خلي بينك وبين العميل دوما نوع من التواصل الجميل الرائع اللي يكسر حدة الصمت هذه بحيث أنه يقدر يفيدك، خاصة أنت كسعودي. أنا أعتقد أنه جميع السعوديين يفرحون لما يشوفون في الفود تراك سعودي وأنه اللي قام بالعمل حقه، وهذه لاحظتها كثير. يعني في ناس حتى يقول إذا فيها أجنبي أنا ما أجي أشتري منه، أنا أحب السعودي خدمة الوطن، هذه وطنية موجودة عندنا لله الحمد. لكن أنا أقول إذا نجح المشروع إن شاء الله أو حتى تعلمت منه من الأخطاء، أعرف أنه هذه يعني الموسم ليست نهاية الرحلة، لكن هي بداية الرحلة إلى مشاريع متقدمة والرزق موجود إن شاء الله، ورب يوفقك بحيث أنك تنتقل إلى إلى يعني محل ثابت وتنقل خبرتك معاك بحيث أنه تنتشر في كل مكان.
1: مهندس عبد العزيز السلامة مستشار المطاعم والمقاهي، كل الشكر لك على هذه المعلومات والنصائح القيمة اللي أكيد أنها تؤكد أنه أي نجاح مشروع لا يعتمد فقط على الفكرة وحدها، بل لابد من الدراسة الجيدة، الإدارة الذكية، وأيضا القدرة على التطوير المستمر. كل الشكر لك مهندس عبد العزيز السلامة على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، يعطيك العافية.
0: شكرا لكم،
1: حياك الله.

فإذا مستمعينا الكرام، يعني هذه المعلومات اللي التجارب والنصائح اللي قدمها لنا المهندس، يعني أكيد أنها تؤكد أنه نجاح مشروع مثل فود ترك ما يبدأ من شراء العربة، لا، يبدأ من الفكرة المدروسة وفهم الاحتياجات واحتياجات أيضا السوق، سوق العمل، والالتزام بالجودة وحسن إدارة التكاليف والحرص على تقديم تجربة مميزة للعميل. اليوم نشوف المملكة العربية السعودية، نشوف فيها كثير من النماذج الشبابية الملهمة اللي قدرت أنها تحول شغفها إلى مشاريع ناجحة، وأنها تثبت أنه مع الإصرار والتطوير المستمر والابتكار، وهذه أكيد مفاتيح الاستمرار في أي مشروع وفي أي سوق يمكن يشهد منافسة كبيرة ومتجددة. أكيد إحنا نتمنى لكل شاب وشابة يفكرون في دخول مثل هذا المجال أنه يبدأوا بخطوات كذا مدروسة، وأن يجعلوا ما يخلون الربح السريع هو الهدف الوحيد، لابد أنهم يركزون أيضا على بناء اسم وثقة وعلامة تجارية تدوم أكيد لسنة. نتمنى أنه هذه الإضاءات تلهمكم في كثير من الأفكار وتدعم كل من يسعى لصناعة قصة نجاح جديدة، وإحنا أكيد عندنا فقرات كثيرة متنوعة، فخليكم قريبين.

0: السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.

0: ومكملين أكيد معكم مستمعين الكرام هذه الصباحات الجميلة، ومعانا كذا في هذا الفصل الصيفي، يعني إحنا بادين على صيف وكذا وإجازات وكثير يمكن يصير في زي الاجتماعات العائلية وأيضا اجتماعات الأصدقاء، وتصير برامج دائما الصيف والتخطيط للصيف مختلف. فاليوم عندنا مقالة يا علي، صح؟
1: أيوة
0: عندنا مقالة. وش تقول هذه المقالة؟ تقول مع كثرة، صح كذا؟ مع كثرة المناسبات يعني دائما ما نخلي في شيء يخلق شعور يسبب لنا إحباط خاصة في هذه المناسبة. فإذا يعني لا ينسى، يعني لخلق شعور دائما إحنا نحاول نخلق شعور ما ينسى في هذه المناسبة في نفس الأشخاص اللي يهدون حتى أبسط الأشياء، يعني تعتبر الهدية دائما أنها تذكرنا بالأشياء الأعظم. يعني ما في فرق بين الهدية كبيرة مكلفة ما أدري إيش، المهم أن الهدايا دائما عملية إهداء الهدايا المفروض أن الواحد ما يستهين فيها، لأنه الهدية ليست مجرد غرض يعطى، بل هو تأثير أكيد على المزاج من خلال تنشيط دائرة المكافآت في الدماغ وإفراز كثير من المواد الكيميائية اللي تعزز السعادة، مثل كثير من الهرمونات مثل الدوبامين، وهذه الهرمونات ممكن إنها أيضا تزيل الحواجز وتخلق شعور بالانتماء.
1: طبعا ما يقتصر التأثير على المزاج، بل يمتد للحالة النفسية. فالهدية تعزز السعادة والرضا، تحفز الهدايا مراكز المتعة في المخ، مما يولد شعور فوري بالفرح والامتنان. طبعا أكيد الهدية تجيب السعادة مهما كانت، أهم شيء أنك ذكرتني بهدية، فهذا دائما يجيب لك السعادة. عنصر المفاجأة، الهدية اللي الغير متوقعة تخلق تنبيها عصبيا ممتع وجميل، اللي يجعل تأثيرها العاطفي أبقى وأطول في الذاكرة. أيضا
0: برضو
1: تقليل التوتر،
0: تقليل التوتر. يعني أنا قاعد أفكر ترى في عنصر المفاجأة، أنا من النوع اللي ما يحب المفاجآت.
1: لا حتى لو هدية،
0: لا هدية مهدها لي، بس هتقول لي وش فصلها إيه، بس كده تفاجئني مثلا بهدية. أو ترى في ناس يسوون قبل الهدية مو كده شيء مفاجأة، يصرخون يدخلونك مكاني
1: تحس إنه.
0: فبرضو تقليل التوتر، أن هذه الهدايا ممكن إذا كانت بشكل مدروس ممكن أنها تساهم في تقليل التوتر، مثل الزهور، الشموع. دائما الزهور ترى هدية تربح، الشموع العطرية أحيانا ممكن أنها تهدأ الأعصاب وتبعد أيضا الضغوط اليومية ومضاعفة السعادة للمهدي. يعني كثير أنت شخص تبي تهدي الهدية، أنت برضو تنعكس عليك السعادة. فكثير من الدراسات أثبتت أنه تقديم الهدية ممكن أنه يرفع هرمون السعادة لدى الشخص المهدي اللي يقدم الهدية وأيضا اللي يستلم الهدية، بقدر يفوق إنفاق المال على النفس، مما ينشر الطاقة الإيجابية بين الطرفين.
1: طبعا أكدت دراسات عديدة لخبراء علم النفس أن إنفاق المال على الآخرين سواء عبر التبرعات أو الهدايا يرفع مستويات السعادة والرضا أكثر من إنفاقه على النفس. يعزى ذلك إلى أن العطاء يعزز الترابط الاجتماعي ويقلل التوتر ويولد شعور عميق بالامتنان والمعنى. وهذه فعلا أشياء مجربة. شوف أنت لما يعني تعطي عائلتك تهديهم، اللي يوم ميلاده، اللي نجح، اللي تفوق في جانب معين من الحياة، أنت لما تذكره بهدية أنت تجلب له السعادة.
0: أيوة.
1: يعني في ناس صراحة يقول لك إنه الهدية المتواضعة أحيانا ما تعبر لي عن شيء، لكن هي بالواقع ترى هي سعادة مهما كانت الهدية متواضعة أو كبيرة. طبعا إذا كانت كبيرة هذا ما
0: هي قيمتها
1: المادية،
0: ما هي قيمتها.
1: في بعضهم حريص على هذا الشيء، أنه لا بد أن تكون الهدية كبيرة، هدية لها معنى بالنسبة له هو. يعني إذا هو شاب وأبوه جاب له سيارة، هذه هدية كبيرة وشيء سعيد ويسعده. لكن لو مثلا قال له والله أنا بجيب لك، نجح وجاب له مثلا
0: شحن
1: جهاز
0: مثلا
1: أي شيء، يقول لك لا كان طموحي أنه يجيب لي سيارة. فعموما احنا نقول
0: على حسب شخصيه اللي يعني احسه متطلب. اذا هو لا مو هذا اللي توقعته،
1: اذا عنده هدف، اذا عنده هدف وناوي على الهدف هذا،
0: هنا الهديه يخطط ويعطيك خطط.
1: لكن نقول المهدى المهدي دائما يشعر بالسعادة لأنه يرى الفرح في وجوه اللي حوله، فدائما يكون هو مصدر سعادتهم، وهذا شيء جميل بصراحة. لكن لا تنسى نفسك،
0: لابد أن الإنسان دائما يتذكر أنه الهدية دائما لها أثر نفسي، وأن الهدية الحقيقية ما هي بقيمة الشيء اللي إحنا نقدمه، لا، اللي نزرعه في قلوب الآخرين من فرح، من اهتمام، من محبة. اليوم حتى العطاء اللي نقدمه من خلال الهدية، يعني المفروض أن الواحد ما يستصغره، لا، يعني إن هي لفتة جميلة في النهاية، يمكن كانت بالنسبة لكم بسيطة، لكن أكيد أنها بالنسبة لشخص آخر ممكن تعني الدنيا كلها. فإذا تهادوا تحابوا زي ما قال الرسول الكريم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: فأبسط الهدايا دائما هي أعظمها وأعظمها أثر. كيف ممكن أنه نغير من يعني شخص مرتبطين معاه

0: نوصل لهذا العطاء اللي ممزوج بالفرح بالامتنان، ونقوي أيضا الروابط الأسرية والأسرية.
1: تدري وين المشكلة بدرية؟ إذا عودت الآخرين أنك تهدي دائما، ها؟ وقفت يعني، وقفت يعني نسيت ولا أي، هنا ممكن أنت تقع في مشكلة. فدائما حنا نقول لا تنتظرون الهدايا دائما بشكل دائم من شخص معين، يعني يكون العمل متبادل فيما بين الأشخاص حتى يكون فيه متعة. ما نعتمد نقول والله الأب هو اللي يهدي دائما ولا الأم، ولا نهديهم
0: أو أكبر واحد، إحنا نهدي أهلنا يعني عادي.
1: يا سلام، والله يديم الهدايا والمحبة بين الجميع إن شاء الله.
0: إحنا نوقف فاصل بإذن الله، راجعي لكم.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة. صباح المملكة.
1: بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

0: حياكم الله في صباح المملكة، ما زلنا متواصلين معكم عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم صباح جميل في متابعة هذا البرنامج. طبعا مستمعينا الكرام، في كل صيف تتجدد المبادرات التي تجمع بين الترفيه والثقافة وتنمية المهارات لتصنع أوقات مليئة بالفائدة والمتعة. ويأتي صيف طيبة 5 ليقدم باقة متنوعة من البرامج والفعاليات اللي تستهدف مختلف فئات المجتمع في أجواء تعزز المشاركة المجتمعية وتمنح الأسر والشباب والأطفال تجارب ثرية خلال الإجازة الصيفية. وفي هذه الحلقة وفي هذه الفقرة نسلط الضوء على هذا البرنامج وهذه المبادرة ونتعرف على أهدافها وأبرز فعالياتها والأثر اللي يتركه في المجتمع. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ معتز محمد، نائب مدير صيف طيبة. صباح الخير أستاذ معتز.
1: يا صباح النور أستاذ علي، حياك الله.
0: يا مرحبا، حياك الله أستاذ معتز. خلينا في البداية نتكلم عن صيف طيبة 5، تكلمنا عنه أكثر والفكرة اللي يقوم عليه هذا البرنامج.
1: في البداية أشكرك على استضافة أستاذ علي وفي برنامج صباح المملكة، ورحب بالمستمعين والمستمعات. يسعدني الحديث عن صيف طيبة 5 الذي تشرف عليه مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة. هو مشروع مجتمعي ينفذ للعام الخامس على التوالي، بهدف تقديم تجربة صيفية متكاملة لأهالي وأبناء منطقة المدينة المنورة. هذا العام حرصنا على تقديم برامج وفعاليات متنوعة تجمع بين الترفيه والفائدة وتسهم في استثمار الإجازة الصيفية بالشكل الأمثل، من خلال فعاليات تعليمية وثقافية ورياضية وترفيهية وحرفية وقيمية اللي تتناسب مع مختلف الأعمار.
0: ممتاز. 6 مسارات هو البرنامج؟
1: أيوة صحيح، 6 مسارات.
0: حلو. طيب أنت ذكرت الأهداف اللي يسعى البرنامج إلى تحقيقها، ولكن نبغى أهم الفعاليات والبرامج اللي يتضمنها هذا العام.
1: في أن البرامج يعني المصاحبة والموضوعات اللي ركزنا عليها في صيف طيبة هي تقديم فعاليات يعني صناعة تجربة صيفية متكاملة لأهالي وأبناء المدينة. لذلك تنوعت البرامج تناسب الأطفال والشباب والأسر وتجمع بين الترفيه الهادف وتنمية المهارات وتعزيز المشاركة المجتمعية.
0: الفئات المستهدفة الشباب والأطفال والأسر،
1: جميع أفراد المجتمع.
0: ما شاء الله، حلو. طيب وش اللي يميز النسخة الخامسة عن النسخ السابقة أستاذ معتز، عشان أقول والله أنه يعني ممكن نشوف شيء جديد في هذه النسخة؟
1: ممتاز. أبرز ما يميز النسخة الخامسة هو التوسع في الشراكات والتنوع في البرامج والانتشار في المواقع. يعني أكثر من 10 جهات حكومية مشاركة وأكثر من 50 جمعية خيرية تقدم أكثر من 100 برنامج و6 جهات خاصة داعمة وراعية لهذا البرنامج، مما أسهم في تنوع البرامج وزيادة عدد الفرص المقدمة للمستفيدين. وحرصنا كمان على تطوير البرامج المقدمة لتواكب اهتمامات ورغبات جميع أفراد المجتمع.
0: أيوة، حلو حلو. طيب خلينا نتكلم عن الفعاليات، كيف يتم اختيار هذه الفعاليات حتى تناسب احتياجات المجتمع واهتماماته؟
1: اهتمامنا هذا العام في توزيع البرامج على مواقع متعددة ومحافظاتها تكون قريبة من المستفيدين في مختلف الأحياء والمحافظات، تشمل مراكز الأحياء، المدارس ومقرات الجهات الشريكة، بما يضمن سهولة الوصول إليها ويمنح أهالي المدينة خيارات متعددة للاستمتاع بالبرامج طول فترة الصيف.
0: ممتاز ممتاز. طيب أنت ذكرت أنه في شراكات مع جهات حكومية وأهلية وتطوعية. صحيح. لنجاح البرنامج، وهالشراكات كانت في النسخ السابقة؟
1: تنوعت، زادت عن النسخ السابقة. يعني كانت الجهات الشريكة تقريبا 37 جهة شريكة، الآن أكثر من 50 جمعية و6 جهات خاصة داعمة و10 جهات حكومية.
0: ما شاء الله، حلو حلو. طيب خلينا نتكلم عن كيف يمكن للراغبين التسجيل أو المشاركة في الفعاليات. في عندكم موقع، في عندكم حساب؟
1: صحيح. الآن أطلقنا موقع على صيف طيبة. يمكن لأي أحد أنه يدخل على الموقع، يكتب صيف طيبة يطلع له الموقع، يلاقي جميع البرامج بأوقاتها بموقعها يعني سهولة أكثر من العام الماضي.
0: يا سلام، حلو حلو. طيب في قصص نجاح أو أثر لمستوه من النسخ الماضية وهذا اللي دعاكم أنه يستمر حتى السنة الخامسة؟
1: صحيح، كل مرة، وإنه ما شاء الله تبارك الله بالإقبال الكبير اللي بنلاقيه وبش اسمه وبالاستبيان اللي احنا بنطرحه، ونشوف كمية ما شاء الله تبارك الله الإقبال الشديد على البرامج المتنوعة، هذا اللي بيخلينا إنه احنا بنستمر.
0: بالنسبة للشباب والشابات والأسر المنتجة لهم مكان في هذا في هذه النسخة؟
1: صحيح، احنا مخلين انه في اللي هو المسارات في ثقافية ورياضية وترفيهية وحرفية كمان.
0: حلو.
1: وقيمية كمان.
0: حلو. بالنسبة للأكل هذا دائما
1: اللي يشجع، احنا داعمين بالأسرة المنتجة،
0: احنا نعرف أكل المدينة ما شاء الله،
1: هذا أكبر اهتمامنا يعني في حكاية الأسرة المنتجة في جميع الفعاليات وفي جميع الأوقات، مو بس في الصيف. طيبة،
0: المشاركة كيف تشوفونها؟ في إقبال؟
1: ما شاء الله تبارك الله إقبال كبير.
0: ما شاء الله، ما شاء
1: يعني تقريبا ممكن نحن مقفلين برنامج في خلال يومين.
0: ما شاء الله تبارك

0: المجتمع للاستفادة من فعاليات الصيف طيبة خمسة أو أي فعاليات صيفية أخرى مقامة في المملكة؟
1: أنا أدعو الجميع في زيارة شو اسمه المنصة، مو ضروري إنهم ممكن يشتركوا، بس إنهم بيشوفوا إيش ممكن المسار اللي هو يتلائم معاهم وإنهم يقدموا عليه.
0: يا سلام، حلو حلو. ويستمتعوا بمثل هالفعاليات للاستفادة، وأنتوا حاطين ما شاء الله 6 مسارات تعليمية تثقيفية ترفيهية، فيعطيكم العافية على هذه الجهود، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونكون زوار لهذا الصيف، صيف طيبة السنة الخامسة. يعطيك ألف عافية أستاذ معتز محمد، نائب مدير صيف طيبة، ودعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله.
1: العفو العفو أستاذ علي،
0: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا.

0: ويا هلا ويا مرحبا فيكم في صباح المملكة، وما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة. نروح إلى فقرة دائما معنا، هي فقرة بالأرقام. وش بتجيبون معكم؟ هذا دائما سؤال يتكرر وسط جمعات الأهل، ودائما يقع الاختيار على الشوكولاتة بأنواعها. لكن هل فكرتوا كم نستهل في اليوم
1: أو نستهلك
0: يعني في اليوم؟ بنعطيكم جواب لهالسؤال. بقدر ما تتعاملون في قطاع الشوكولاتة ومنتجات الكاكاو، قيمة الاستهلاك اليومي للحلويات في السوق السعودي بنحو 11 مليون ريال سعودي. رقم كبير بصراحة. ترى هذا دائما عند النساء.
1: والله
0: انتوا دائما كذا يعني، سبحان الله، حريصين في هذا الموضوع. لا بنروح عند خوالنا، بنروح عند عمان،
1: اي اجل ادخل ويدي فاضيه.
0: احنا رجال عندنا سهالات الموضوع هذا، حتى لو دخلت يدك فاضيه ما راحين، لانه مو متعودين يا رجال. لكن اللي يجيب مع غرض
1: كريمات
0: دويق، هذا ما شاء الله. فتشير بيانات الهيئه العامه للاحصاء السعوديه ان واردات الشوكولاته ومنتجات الكاكاو إلى البلاد تجاوزت قيمتها حاجز 2.6 مليار ريال. الله من طلبات النساء.
1: إحنا دائما مربحينكم في السوق، إحنا مربحين. يقولك يقدر حجم مبيعات الشوكولاتة في السوق السعودية إلى نحو 11 مليون ريال يوميا، بمتوسط استهلاك سنوي يصل إلى 51,000 طن. وبين أنه أكثر الأصناف المفضلة لدى السعوديين الشوكولاتة بأنواع الحليب أو أيضا الداكنة أو البيضاء، تعد الأكثر طلبا. وفي سياق متصل بلغ إجمالي السجلات التجارية لنشاط صناعة الكاكاو والشوكولاتة في السعودية نحو 3532 سجلا تجاريا. تخيل الأنواع. حظيت الرياض بالنسبة الأعلى بواقع 1.490 سجل، يليها منطقة مكة المكرمة بواقع 909 سجلة.
0: ما شاء الله الرياض شغل. الرياض ما شاء الله دائما. لذلك احنا نشوف محل الحلويات والشوكولاتة منتشرة في كل مكان، ويعني أنواع مختلفة، وقاموا الأسر المنتجة الآن يبدعون في الشوكولاتة والكاكاو والأشياء الجميلة والرائعة. لذلك نقول لا تنسون أحبابكم من هدايا جميلة ورائعة بسيطة تعبر عن مشاعر الحب فيما بين الأهل والأصحاب والأصدقاء. طبعا احنا وصلنا للختام. الختام، وختامنا حلو لما يكون بالشوكولاتة في الصباح، اللي تجيب السعادة والابتسامة والفرحة دائما.
1: فإذا صباح المملكة حلقتنا لليوم انتهت، لكن الصباح لا زال في أوله. استمتعوا بصباحكم. كل الشكر لكل من اتصل فينا، وأيضا لضيوفنا الكرام، وكل الشكر للمعدين سعدة الشهري وعمر العتيبي، وأيضا لمخرجين عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان، وشكرا لي أنا بدرية خالد، وأيضا لزميلي علي الشهري. إن شاء الله بإذن الله غدا الخميس راح نلتقيكم الساعة 7 صباحا
0: بإذن الله.
1: في أمان الله.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك. مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط.
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلاكم
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين، والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153,000 إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3,800,000 زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

0: المستشار على إذاعة الرياض.
1: بسم الله، السلام عليكم، مساكم الله بالخير مستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة من المستشار، ساعة أسبوعية قانونية للدكتور ماجد الفهد. أهلا ومرحبا دكتور، مساك الله بالخير.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
1: نشتاق لك والله من كل أسبوع لأسبوع يا دكتور.
2: الله يرضى عليك.
1: اليوم
2: تشتاق لك العافية وتشتاق لك أشياء أخرى تحبها.
1: الله يعزك يطول بعمرك، ومن يسمع يا ربي يا كريم ومن يقول. دكتور، اليوم يمكن موضوعنا مليان مشاعر، مواقف إنسانية، ويعني أحيانا مو بأحيانا دائم يناقش من زوايا إنسانية، ويكون موضوع حساس ومزعج ومرهف. اليوم بناخذه من زاوية ثانية، بناخذه من زاوية قانونية اليوم، من باب مش من باب الوعظ وإصدار الأحكام، لكن بنناقشه من زاوية قانونية بحتة. متى يتدخل النظام في هالموضوع، ومتى يعني ممكن يحميها القانون، ومتى يكون القانون يعني مناسب أن يتدخل فيه، ومتى يبتعد، لأنه الموضوع حساس شوي. اليوم موضوعنا عن العقوق وعن بر الوالدين، ودائما نسمع هذه القصص اللي تفطر القلب الحقيقة، لكن اليوم بنتجرد شوي، بناخذ احيانا يصير حتى الابناء لهم حق على ابائهم، مش فقط العكس. فخلينا نشوف اليوم وين الموضوع ياخذنا. واهلا ومرحبا بكل من اراد التداخل والمشاركه عبر هاتف الاذاعه المباشر 011 40 53. طيب دكتور، ما ادري الحقيقه من وين ابدا، لكن خليني ابدا من تعريف النظام للعقوق. هل يوجد تعريف قانوني مباشر لهذا الموضوع؟
2: شوف، لما إذا إحنا نبي نتكلم

0: عن معنى العقوق نظاميا. زين ما لا يوجد عندنا يعني الى الان نص نظامي يتكلم عن العقوق. لكن لما نتكلم حنا انه جميع الانظمه في المملكه العربيه السعوديه تدعم او ممكن انها تحث على بر الوالدين. اذا لكن كعقوق مباشره لا، لكن هو اصطلاح العلماء انه كل قول او فعل يتأذى به الوالدان عاده وليس من الحق المشروع لهما على ولدهما. يعني اي شيء يؤذي الوالدين زين من قول او فعل عاده. شوف لما اتكلم عاده يعني ما اعتاد عليه الناس. العقوق لما تجي محمد انا وياك في ناس اذا جاي ينادي ابوي مثلا ما ينادي يبا او يبوي او غيره، ينادي باسمه
1: صح
0: تمام تمام. لكن لو تجي عندنا وتسمع ولد ينادي ابوه يا محمد ولا يا ماجد ولا كذا زعلنا. فهذه العقوق لما انت تقول قول او فعل بالعاده في هذه المنطقه في هذا المجتمع انه مؤثر. يعني مثلا كثير نسمع مثلا بعض الناس يقول قال الشايب رحت عند العجوز تمام. مثلا احنا مثلا في بيئتنا اتكلم في بيئتنا لا ما تقول عنهم الشايب والعجوز.
1: مزعج الموضوع فعلا،
0: مزعج جدا. يعني حتى لما اتكلم مع واحد ما اقول شلون امك، اقول شلون الوالده.
1: صح
0: زين. فهذه الالفاظ اللي احنا قاعدين نتكلم عنها هي اللي جاء المصطلح العلماء بانها كل ناس اعادتهم في التعامل مع هذا العقوق وآلية الترتيب. شوف عندنا وش قلنا، قلنا اي شيء يؤذيهم قول او فعل. يعني ما جبنا طاري الضرب السب الطرد غيرها، لا هذه اصلا يعني غير موجوده وغير مقبوله اصلا. زين هذه لها غير العقوق لها شق جنائي اخر كبير جدا. الله سبحانه وتعالى زين وجه المسلمين الى انهم لا تقل لهما اف كلمه يعني ممكن الواحد ادنات الدنيا يقدر يقولها، ولا تنهرهما. شوف الان عندنا لفظين مهمين زين. اف انت هذا رده فعل داخليه بينك وبين نفسك زين، لكن قدامهم طلعت هذا الواحد. شفت ردة الفعل هذه ممنوعة. ولا تنهرهما زين، هذه ردة فعل أخرى أنت ترد عليهم. فعظم الإسلام لما جاء يتكلم في هذا الموضوع يعني أعطاك دقائق الأمور. بما أننا في المملكة العربية السعودية القرآن الكريم هو دستورنا زين، فلما نرجع للنص الأساسي للحكم أنه تكلم عن أهمية الأسرة في أكثر من مادة، وكيف أنه وجود الأسرة وجود الوالدين وجود الأبناء وغيرها من هذه الأمور.
1: دكتور متى ممكن نقول أنه العقوق تحول من مجرد سلوك أخلاقي إلى قضية والمفترض أنه الجهات المختصة تتدخل فيه وتحمي وتعالج؟
0: شوف في عندنا مخالفة رغبة الوالدين أحيانا بعض الناس يرى أنها عقوق زين، مخالفة رأيه أو مخالفة رغبته تمام. فهذه نجي قاعد لها الإسلام قاعدة، وإن جاهداك على أن لا تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة تمام. لكن لما تجي تقول لي لا، متى تتدخل الجهات زين؟ لما يصير في ضرر واقع على الأب أو الأم زين، سواء كان هذا الضرر مشاهد أو نفسي تمام. واحد

0: والله أبناؤه يعني منعوا زيارة إخوانه أو أبناؤه من الزوجة الثانية له. هنا ترى كنت بديت بالعقوق، هنا تستطيع تتدخل الدولة زين بجهاتها الأمنية وجهاتها المسؤولة عن العقوق وتدخل في هذا الخط وتتخذ الإجراءات النظامية. لما يتعدى هذا الابن على أبوه بالضرب أو الاعتداء الأخلاقي أو غيرها، هنا تحين ساعة التدخل من الجهات الأمنية. وللمعلومية لما نتكلم عن الجهات الأمنية ترى عندنا أكثر من جهة، يعني عندك الموارد البشرية، عندك العنف الأسري، عندك الشرطة، زين عندك أي مسؤول من مسؤولين الضبط الجنائي لما يرى أن في اعتداء أو عقوق من المفترض أنه يتم التبليغ في المدارس، في أكثر من مكان، في المستشفيات وغيرها.
1: مرت عليك قصص كثير دكتور في الجانب هذا أكيد.
0: والله شوف لما لما لما تجي سواء في الواحد لما كان يعمل مثلا في عمله سابقا أو حتى في المحاماة، زين يعني أكيد تمر قصص يندى لها الجبين، لأنه أنت قاعد تتكلم عن يعني في رسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. زين في هذا الحديث يعني لما يتكلم أنه عظم هذا الشيء، والقصص كثيرة في في في في هذا المجال، سواء إيش البعض مشكلتنا في في في العقوق أن الابن يتقمص دور الأب والبنت تتقمص دور الأم أو الزوجة، فهنا ينشأ العقوق. طيب مثلا خليني أعطيك مثال بسيط. زين الأب تزوج على الأم،
1: ممتاز.
0: تمام، حنا نجي نقول هل هو حقه الشرعي، حقه الاجتماعي، ما ندخل في هذا في هذا الموضوع، تمام، لأنه خلاص صار الموضوع الآن. زين الآن الابن يتقمص دور الأب بحيث أنه يكون مسؤول عن البيت، لأنه يتوقع أن والده بما أنه تزوج خرج من البيت وكأنه باعهم، كأنه انتقلت الملكية من الأب للولد. هذه مشكلة. البنت الكبيرة أو بعض البنات تشوف أمها الآن مرهقة وتعبانة أو ضايق صدرها، لأنه أكيد أنه تزوج. زين فايش تسوي هنا؟ تتقمص دور الزوجه فتعامل الاب مش معامله الابنه، لا تعامله معامله كانها هي الزوجه. زين تزعل عليه، من الممكن يعني تؤلب راي الابناء الاخرين، يصير في شرها. هنا لابد ان نرجع الى مساله الادوار، نقول لكل بنت وكل ولد وكل زوجة وكل أب امسك دورك. دورك إيش هذا في هذا المنزل؟ وهذا دورك. لما نتكلم حتى عن الأدوار نجي حتى في نظام الأحوال الشخصية، أعطى كل واحد دوره. لما تجي أنت تجي تقول لي النفقة أقولك على الزوج. زين رعاية الأبناء ورعاية المنزل على الزوجة مع وجود الأب، لكن لما كل واحد يتخلى عن دوره أو يخرج من الدور الأساسي له إلى دور آخر، هنا عندنا مشكلة زين قانونية ومشكلة اجتماعية تحتاج إلى حل.
1: طيب ودي أدخل شوي في زاوية، أنه يعني سابقا دكتور كنت أعتقد أنه مواضيع البر وقصصه ما شفتها إلا في المسلسلات والأفلام، بس ما شفتها في الواقع. مؤخرا تعرضت القصة الحقيقة وكانت قصة بالنسبة لي صادمة ومزعجة وغريبة، يعني ما كنت أعتقد أني ممكن أشهد على مثلها، وإذا شفنا مثل هذه القصص نقول الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاهم به وفضلنا الكثير من خلقه تفضيلا. لكن سؤالي هنا، اليوم أنا شايف القصة قدامي وشايف حالة العقوق هذه بشكل مباشر، كيف ممكن أنه أتعامل معها أنا؟ هل في مثلا طريقة للإبلاغ؟ هل أنه لا والله أنت مالك دخل، أنت من برا قاعد تشوف السالفة، مالك على أنت، لا أنت بالولد ولا أنت بالأبو، عشان تحاول أنك تتدخل من زاوية النظام؟ دوري، هل لي دور معين أقدر أسويه ولا لا أنت خلاص يعني أدعو لهم بس؟
0: لا شوف، إن عندنا في المملكة العربية السعودية عندنا البلاغات الأمنية تؤخذ من أي شخص، لكن الدعاوى القضائية لابد أنه يكون لك فيها طرف.
1: أتكلم عن البلاغات الأمنية، يعني مثلا لو شفت حالة ضرب مثلا، هنا ممكن أنك تبلغ، أنت
0: تبلغ حالة عقوق، أي قضية، أي شيء جنائي تستطيع البلاغ عليه. لكن أنك ترفع دعوة في المحكمة، لا، لابد أنه يكون لك طرف فيها. طيب خلينا نمثلها مثل هذا. عندنا رجل كبير بالسن عنده أبناء، زين، وكبر بالسن وصار شوي تعبان، عنده أملاك، بدأوا الأبناء يمنعون زيارة إخوانه وخواته، زين، يشدون عليه، ما يفتحون الباب للزيارات إلا ما بين فترة وفترة، مثلا مرة بالشهر، زين، يدخلون ناس ويتركون ناس، زين، تدخل عليه تلقى أنه متضايق لكنه ما يقدر لأنه سلبت منه الإرادة أو سلبت قوة. هنا مباشرة تستطيع أنك تبلغ عليه. البلاغ هنا يا تروح للقسم وتقول والله أنا شفت هذا الشيء، أو أنك عن طريق العنف الأسري على 1919 في الموارد البشرية. أي شف، ولازم نقول لك شيء، قد ما يقبل بلاغك أو يقول لك المتلقي البلاغ أنه ما يصلح، مباشرة صعد، زين، للجهة الأعلى، لأنه المسؤولين، زين، والحكومة، زين، بقيادتنا الحكيمة لا ترضى ألا يتم استقبال أي بلاغ. فهذه مهمة جدا، زين، لهذا الشيء. يعني مثلا شفت هذا الرجل وشفناها كثير، انه مثلا والله يمنعون خواته او يمنعون ابنائه من زيارته. تمام، زين، هنا في مساله قاعده في عقوق جالس يصير. او انك تجد اب او ام واحد يتعدى عليهم بالضرب او الاعتداء، هنا مباشره قم بالبلاغ. كذلك حنا نقول للاب والام، زين، لا ترضى ولا تتنازل إذا تعدى ولدك أو بنتك. وهذه ترى محمد مشكلة كبيرة، يعاني، يعني لو رحنا نسأل اللي في الشرط أو في النيابة أو في حتى الدوائر الأسرية في النيابة العامة، زين، سنجد أنه لما تصل البلاغات للدولة أكثر من يتراجع هو الأب والأم. والمشكلة أنهم يتراجعون ليس لأن هذا الأب أو هذا الابن تراجع وصار والله هجودي ورجع للحق، لا، خوفا عليه، فيصير فيه نوع من التمادي، فأنت لا يتمادون عليك فتصير عندك مشكلة. زين، لازم تفهم أنه أنت تبي تتنازل، لازم تفهم أن هذا الشخص تأدب ورجع للحق.
1: المشكلة أنا هنا بين نارين، يعني بين نار حنان الأبو أو حنان الأم وعطفها على أبنائها، وبين نار أنه لا، أنا محتاج أن الابن هذا تعاد تربيته مرة أخرى، تعاد صياغته مرة أخرى، يفهم الأمور بشكل آخر. خصوصا يعني أعتقد أنه زوايا العقوق والله لا يبلانا، يعني هي تعود في المقام الأول أساس التربية وأصل التربية وشلون تربى الابن وشلون كانت المعاملة من الصغر، لكن هذا موضوع آخر. قانونيا هو المشكلة أنه ولدي وش بخليه ينسجم مثلا دكتور؟
0: والله شوف، أحيانا ما أحيانا التربية، يعني أنت ما تقدر تربي واحد كبير، زين يعني يعني إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهو ما سمع القرآن يقول.

0: صاحبهما في الدنيا معروف، ما قرأ وبالوالدين إحسانا، زين. فهذا إنسان ما نفع فيه الكلام، زين. خل الدولة تربيه، لأنه التربية هذه ليس فقط لك أنت، هي لك وللمجتمع. يعني يجيك خاصة في من يعني يصير في تعاطي أو ممكن يكون في ضرب. ترى في ناس محمد لق استغفر الله العظيم، الله لا يبلانا ولا يبلى أي مسلم، زين، يضرب يعني في اعتداء، يعني مثلا يمد يده على أمه، يمد يده على أبوه، يتعدى هذا الشيء، زين. بل أنه في البعض منهم مثل ما قلت لك لما يتقمص دور الأب ويدخل للبيت، زين، يفرض سلطته على الأخوان والأخوات ويبدأ ممكن يضربهم، فيكون في عنف أسري، فيجي الأب بيحاول يمنعه يضرب الأبو،
1: أعوذ بالله،
0: زين. هذه المشكلة الأساسية، أنه أصلا هو خلاص لم يعد ينظر لهذا الأب أنه أب، هو ينظر لهذا الأب أنه تنازل عن الأبوة فأصبح ابن، زين. فهذه مشكلة عظيمة. شوف احنا قاعدين نتكلم عن حقوق من هذا الجهة، في ترى حقوق مناقض للجهة الثانية. لما يقوم الأب، لما يقوم الولد أو البنت ويكون مع أحد الوالدين دون الآخر، وهذه تراها مثل لما تضربه. شفت لما يضرب الأب الولد أو البنت أبوه أو أمه، نفس الترتيب لما تقوم أنت تبر بواحد نكاية في الآخر. مثلا تقوم والله الأم مطلقة، فيجي يترك أبوه ولا يمره لأنه زعلان على أبوه ليش تزوج، أو يقوم يزوج أبوه، زين، نكاية في أمه، زين. لا، فلا بد انه من وجود هذا التوازن. الله سبحانه وتعالى في القرآن ما ذكر امك ولا ابوك، هو دائما يذكر بالوالدين،
1: صحيح،
0: زين. ومساله الوالدين،
1: لا، بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم امك ثم امك، بس انت موقف مع زاويه الابو شوي بزياده، انا ملاحظ،
0: فهمت،
1: اقول انت موقف مع الابو شوي زياده.
0: لا، شوف، الأب غالبا أنه هو اللي من الممكن يتم التعدي عليها. الأم في بطبع الابن معها وبطبع البيولوجي والانتماء لها، البر فيها مستمر، يعني حتى لو لم يكن ظاهريا. لذلك في نقطة محمد لازم يفهمونها الآباء والأمهات، زين، حبك لابنك هذا أمر فطري جبله، يعني جبله منذ أن يأتي هذا الطفل، زين. فأنت مع الحب، زين، والخوف عليهم. ترى ابنك مأمور بالمصاحبة، زين. وليش ما ليش يعني لما ما الله سبحانه وتعالى يقول وصاحبهما، لما يتكلم عن الصحبة، زين، هي صحبة يعني المدارات، البحث عن أمورهم. ما ممكن عندك أحد أنت تحبه يا محمد، زين، من صديق أو قريب، لكن أنت ما أنت متواصل معه، تمام؟
1: صحيح.
0: لماذا؟ لأنه ما يعني الحب أنك تكون موجود دائما معهم، لكنه الصحبة، لا، هو الاستمرار. هو إحنا قاعدين نتكلم عن المدارات، إحنا قاعدين نتكلم عن أشياء كثيرة يجب على الابن فهمها، سواء الابن أو البنت،
1: طيب.
0: تمام. هذه الطريقة اللي من الممكن أن الواحد لما يتكلم عنها، سواء مثلا ملازمتهم، الرعاية، السؤال، الإحسان، تحمل الأذى، الاستمرار في العلاقة رغم الخلاف، كلها من حسن الصحبة، فهم؟ أنت لما ندخل المشاعر فيها ونقول لا حبهم أو تغليهم، أكيد لما لما لما يزعلونك بكلمة تبي تبتعد، زين. يعني الكلمة المتداولة اعتزل ما يؤذيك، هذه ما تقدر تطبقها على والديك أو على أقرب الناس لك، زين، لأنك أنت مفترض انك

0: معهم في الصحبة. زين، وهذه الطاعة وهذه الملازمة زين لابد أن تكون حتى في تفاصيل الحياة، فهي ليست محبة إنما هي صحبة.
1: طيب دكتور، بأخذ معك حالة الآن بفترضها جدلا عشان توضح الصورة بشكل أكبر. يعني اليوم مثلا أنا أبو ممتاز، وأبنائي امتنعوا عن زيارتي وامتنعوا عن أني أشوفهم، وخلاص أنا ما عاد أقدر أشوفهم سواء برغبتهم هم أو برغبة مثلا أنه زي ما قلت أنه صار في انفصال مثلا بين الأم والأب، أو صار في زواج لزوجة ثانية فزعلت الأم فمنعت من زيارة الأبناء. وأنت تعرف أنه هذا الموضوع يعني هو موضوع يأتي بالرغبة ما يأتي بالإجبار، لكن طالما أننا نتكلم من زاوية قانونية أعتقد أن القانون له حق وله وجه بأنه يتدخل في هذا الموضوع. اليوم أنا أبو وما نقدر أشوف عيالي، عيالي كبار بالغين وكبار جدا، بس أنهم ممتنعين، سواء هم ممتنعين برغبتهم عن الزيارة أو ممنوعين أنه والله بزعل عليكم مثلا لو رحت لأبوكم، إيش أسوي؟ هل في لي مدخل قانوني في هالموضوع؟
0: شوف، الأنظمة في المملكة ما يعني ما تفرض عدد معين أو تعتبر تحط، يعني ما عندنا نظام يقول إن هذا مخالفة، تمام؟ زين، لكن أبعطيك إياها من جانبين. عدم الزيارة لوحده زين ما تقدر أنت تقول والله إنهم ما يزوروني فأنا برفع قضية، إلا إذا صدر نظام العقوبات الجديد وتكلم عن هذا الشيء من الممكن. لكن إذا تحول الأمر إلى إهمال أو ترك الوالد المريض والعاجز دون رعاية أو الامتناع عن النفقة أو ترك كبير السن، هنا تتدخل النظام. عندنا نظام حقوق كبير السن ورعايته، عندنا نظام الحماية من الإيذاء، زين، أو إذا كان في ضرر صحي أو نفسي أو إهمال للحاجات الأساسية، هنا من الممكن أنك ترفع دعوة، في دعوة اللي هي دعوة الزيارة، إلزام الأبناء بالزيارة. تمام، مثلا لو قلنا والله واحد عمره 80 سنة يعيش بالحال وما يقدر يتحرك، زين، يحتاج إلى مراجعات طبية وعنده إهمال، زين، هنا يستطيع أنه يرفع، زين، يرفع أنه زيارة. طيب ماذا لو كان هو ميسور الحال؟ فهو ما يستطيع أنه يرفع نفقة، لكن يرفع طلب مثلا أنه يكونون حوله. وهذه لازم نفهم نقطة مهمة، الأولاد أو الأبناء زين لازم يفهمون أنه ترى برك بأبوك وأمك مو بلازم تجي وأنت عيونك قلوب عشان تمر عشان تبر بأبوك، زين، عذرا يعني مو بلازم أن تجي معك وردة حمراء تقول هذا أبوي وأنا أحبه، لا لا، أنت هذا الشخص هو والد أو والدة يجب أن تبر فيه، زين، ابتغاء لما عند الله سبحانه وتعالى. هذا إذا كنت أنت نسيت ما قدمه لك أو أنه كان سبب في جيتك لهذه الدنيا، زين. وفي آباء وأمهات محمد زين ما يساعدون عيالهم على برهم، ترى زين، فهذه نصيحة لهم بعد كذلك، ساعدوا أبنائكم على البر. فإذا جاء قاعد يهاوشه أو يتلفظ عليه أو يتنقد عليه، أو الأب إذا جاء وفي انفصال بينه وبين أم الولد قاعد يهاوش ويشذب بالأم، أو العكس صحيح، أو أن الأم أو الأب والله الولد متزوج يشرشحون هالزوجة وهالأبناء، زين، لابد نصيحتنا للأباء والأمهات مثل ما ننصح الأبناء أنه اترك مسألة التدخل في شؤون الأبناء، خلاص هو كبير كبر، تبي أن تنصحه من باب البر انصحه، لكن لا تغلظ عليه في النصيحة، لا تجعل زيارتك ترى انبريت بخوالك، زين، اللي هم يصيرون إخوان طليقة هذا الرجل، ترى يبزعل عليك، أنت تمنع باب من أبواب الجنة هنا، زين، وتخلي الولد قاعد يلف ويدور عليك. كذلك لا تجعل انه هو يبدا يخفي عنك عشان

والله أنا ما ودي هذا الأمر. كذلك رسالة للأبناء والبنات، لا تنقلون كل مشاكلكم لآبائكم وأمهاتكم، أنتم ما قصروا معكم، أعطوكم خاصة إذا كانوا بلغوا من العمر بالسبعين أو أكثر 60 أو غيرها، انقل لها الأشياء اللي توسع صدره، وهذا ترى من حسن العشرة. مع أنه في نقطة أذنت لي نتكلم عنها، مسألة النفقة. زين، بعض الآباء بعض الأبناء يرى أن الأب والله أموره طيبة، زين عنده راتب تقاعدي أو عنده ما يعطيه، خلاص أنا ما أعطيه. فقط أبوك وأمك، زين سواء كانت هدية أو كانت مبلغ مقطوع، لا تنسى هذا الأب وهذا الأم، زين من يوم منك بزر إلى من دخلت الابتدائية إلى صرت مراهق ويراعيك، إلى أنك كبرت ودخلت الجامعة، إلى أن تزوجت وهو يشعر فيك، يترقب نجاحك، يحاول يداري عليك في أي مشكلة من المشاكل، تمام؟ فهذا الشيء لابد أنك تفهم أنه يا رجل أعطي هذا الأب وهذا الأم شيء. كذلك الأمهات بعد وفاة أزواجهم غالبا يكونون ببيوتهم لحالهم. البعض يقول والله خلاص أنا جبت له خدامة وجبت له سائق، خلاص له. نعم شكرا أنك جبت له خدامة وجبت له سائق أو عاملة منزلية وسائق، لكن هذا ما يعني أبدا أنك ما تمر عليها، ما تتكلم معها، ما تأخذ عن خاطرها. ولا تنسى أنه دائما أنه هذا البر، وهذا شفناه بعيوننا والقصص عليه كثيرة، البر دين وسلف، يذكر في الروايات، يعني من مثل هذا الشيء، ان رجل اخذوا ابنه بعدما كبر بالسن وخرج فيه الى البر وهو يمشي بيترك ابوه بيمشي ويخليه خلاص مل منه، فلما وصل إلى مكان قال له ألبو لا قدم شوي عند ذيك الشجرة. فالتفت الولد قال ليش؟ قال لأني أنا تارك جدك هناك. زين يعني خلاص، يعني أنت قاعد تتكلم، الأب من أول ما شاف هذا السيناريو عرف أنه والله ستعاد هذا الأمور. فلا تتوقعون أنه إن مثل هذه الأشياء لن يكون فيها سلف ودين. يعني إذا أنت تجاوزنا الذنب الشرعي، تجاوزنا الذنب القانوني، والدولة حفظها الله ما زالت الآن يعني على قدم وساق، يعني تراعي كبار السن وتعطيهم حقوقهم وتذلل الصعاب لهم، إذا أنت ما أخذت هذه الأثنين وذهبت منك المروءة وذهبت منك الرجولة وذهبت منك الإنسانية، اذكر أنه سيأتي يوم وستعامل بهذه الطريقة. كذلك من ضمن العقوق محمد زين التكتلات العائلية، تلقى اثنين من الأخوان أو ولد وبنت أو ثلاث بنات يتكتلون ضد الأب والأم أو ضد أحدهم، زين أو ضد أحد إخوانهم نكاية في الأب أو الأم. هذه الأشياء اللي احنا قاعدين نقولها ترى فيها إثم عظيم، زين يعني لو الأب استطاع إنه يثبت هذا العقوق، زين من الممكن إنك تحاسب جنائيا لأنك أنت سويت ضرر، تمام؟ فالتكتلات هذه والله تلقيها بنت وولد خلاص حنا بنشد على أبونا لأنه أهمل في الجانب الفلاني، زين هذا نوع من أنواع العقوق التي لا يظهر، ما تظهر، أبوك مو بداري، المجتمع ما راح يدري أو غيرها، تمام؟ ومن ضمنها كذلك أحد العقوق محمد عقوق البهرجة الاجتماعية لكن مهب حقيقية. تلقى واحد طال عمرك إذا عزم لبس أبوها المشلح وطيب أبوه، وإذا جاي يسلم

0: قدام الناس حب إيده وخشمه وراسه زين وسم وبشر ويا صاروا بالحالهم زين ما يرد عليه ولا سالين بجواله. هذه ترى بعد تعتبر أحد مشاكل الحقوق. ونرجع نقول زين إنه في حقوق ظاهري ضرب اعتداء أو غيره وفي حقوق خفي ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وأنت. فضبط النية لأنه هذه النية هي اللي يعني ستفتح لك آفاق مستقبلا أو قد تدمر حياتك. وكم شفنا من واحد زين ما مشت حياته لأنه يعني اعتدى على والده أو والدته أو غيرها من الأشياء. من ضمن الأشياء البنات في سن المراهقة لما تجي تتعدى العادات والتقاليد زين الشرعية زين وتضيق صدر أبوها أو أمها زين وما تدري تقول لا وش الله أكبر أنا بطلع للكافي أنا بطلع المكان. احنا ما نقول لك إنه أنت تمنعين من هذا الشيء زين لكن والدك زين لهم سلطة ولهم تقدير إنك ما تجي مباشرة تقول والله لا أنا تبون ولا تراني بطلع رقم غصب. يمكن تطلع أنت لكن لا تنسى إنه أنت كسبت إثم وكذلك السلف والدين اللي بيلحق.
1: نعم. طيب دكتور ودي أخذ معك الحالة اللي يمكن منتشرة في المسلسلات ونشوفها برضو بين فترة وفترة بين يعني عند بعض الأسر اللي هي حالة الحجر. أنه مثلا الأب وصل المرحلة من العمر فبالتالي الأبناء يبون يسيطرون على الموضوع المادي والأب لا يزال بصحته وعافيته بس يعني المال فتنة. يعني تخابري دكتور.
0: أكيد.
1: إيه. شوف. تفضل.
0: هذه شفتها كثير وعندنا ترى نوعين حجر. في نوع حجر اللي هو الحجر اللي عن طريق المحكمة وهذه لو يسوون اللي يسوون الحمد لله عندنا جهات مختصة تأخذ الأب أو تأخذ الأم وتعرضه على لجنة طبية واللجنة الطبية تقرر هل هو يحجر عليه أو ما يحجر عليه. هذه خلها على جنب. في حجر من نوع آخر اللي هو الحجر الخفي لما يقوم الأبناء أو البنات بمنع الأب من التصرف من خلال الضغط عليه. والله هو رجال كبير مثلا مقعد أو ما يروح ويجي زين يا فلان وانت جاي يجيب لي كذا ما يعطيه وجه زين يمنع منه يسحب جواله زين ما يخليه يراسل زين. هذا الحجر زين اذا تم اكتشافه تمام قد يكون مساءل جنائيا هذا الابن وهذا الولد في انه قد يكون يصل الى مرحله من مراحل الاختطاف زين كمسؤوليه جنائيه خاصه اذا كان مع هذا الحجر الخفي اعتداء او اهمال او غيره. ويجب تقديم البلاغات يعني اي احد عنده كبير خال عم اخو جد او غيره شفت انه يعني في حاله محجوب عليها لا مانع من انك تبلغ العنف الأسري وهم بطريقتهم يأتون ويتأكدون من أنه هل فعلا هذا الإنسان يمارس عليه الضغوط أو لا.
1: طيب دكتور هل توجد حالات يعذر فيها الابن قانونيا في الامتناع مثلا عن بعض الطلبات من الآباء؟
0: شوف لما قانونيا لما تجي فوق أمور فوق قدرته الأب غني جدا لكنه يبي من فلوس الولد نكاية فيه لا احنا قاعدين نتكلم غير لكنه في عدد من الاخوان ويبي واحد منهم فلا بد ان البر حتى في النفقة انه يوزع بين الموجود بين الابناء كلهم زين. البر كذلك يوزع بين الابناء كلهم لكنك تجي تقول لا انا ما بي الا فلان ولا بيعطيني الا فلان اذا قبل هذا الولد فيا حظك ان ابوك اختارك لكن اذا ما قبل ما تستطيع انت انك تجبره فقط لانك اب وام فلا بد انه استخدام هذا العقوق أو هذا البر لابد أنه يكون بعد استخدام عادل وليس ظالم.
1: طيب أنا ما عاد معي وقت الحقيقة دكتور، لكن والموضوع الحقيقة أنه يعني ذو شجون فعلا وفي زوايا إنسانية كثير. حاولت أني آخر الحلقة بس أوقف شوي أشوف إذا يعني الأبناء لهم حق أيضا، لأنه مثلا نشوف قصص أنه الأب توفى ووصى بالوصية الورث معين لابن معين أعلى أو بنت معين أعلى، كيف ينظر القانون لهذا الوصايا مثلا؟
0: شوف بالنسبة للوصية ما في أكثر من الثلث ولا وصية لوارث، هذا نص نظامي وحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا منتهي منه. لكن أحيانا يكون الأب في قوته ونشاطه يقوم يعطي بعض الأبناء أو البنات يهديهم هدايا أكثر من غيرهم، فيجب هنا العدل. كذلك أنك لما يكون الولد أو البنت بار بالأب بر عظيم والثاني والله ما يجيه إلا بالشهر مرة، تمام، كذلك انت ممكن انك ما اقول لك انك تعذر الاب لان المفترض ان الاب يعدل، لكن نقول اتقوا الله واعدلوا بين الابناء، والابناء كذلك اتقوا الله وبروا ابائكم وامهاتكم.
1: احسنت، الله يجزاك خير يا دكتور، شكرا على الحلقه الجميله والحقيقة المليئة بالزوايا القانونية. يمكن الحلقة ما فيها قصص كثير قضائية أو قصص يعني تعرض لها الأبناء أو الآباء من نواحي قانونية، لكن فيها حقيقة توعية عالية، وهذا هو هدف المستشار القانوني. شكرا لك على هذه الساعة الرائعة الأسبوعية اللي تقدمها لنا دكتور ماجد الفهد المحامي والمستشار القانوني المعروف.
0: شكرا لك، الله يسعدك.
1: تحية لكم تمتد مستمعينا من علي بن جدوع مخرج هذا البرنامج، وأنتم في أمان الله.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في

0: 2025 مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
1: ننجز اليوم لغد مزدهر.
2: كأس العالم
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأورغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
2: كأس العالم
3: صيفك على كيفك. الصيف فرصة إنك تعطي جسمك وعقلك حقهم. خصص جزء من يومك للمشي أو ممارسة رياضة تحبها، وجزء آخر لقراءة كتاب أو تعلم شيء جديد. دقائق بسيطة كل يوم ممكن تصنع فرق كبير مع الوقت. رياضة تنشط جسمك وقراءة تثري تفكيرك. خلي صيفك متوازن ومليان فايدة. صيفك على كيفك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

11 صباحا في الرياض، أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. يقرأ الموجز على حضراتكم علي السلطان، في التنفيذ الزميل عبد العزيز الجربوع، أهلا بكم. محافظ الطائف يؤدي صلاة الميت على شهيد أرامكو عبد الله زولفي. اختتام موسم الحج بمغادرة آخر رحلة ضيوف الرحمن من المدينة المنورة. أمير القصيم يرعى اليوم انطلاق الملتقى السادس لإمارات المناطق ببريدة. انتهاء مدة تسجيل العقارات لأكثر من 14 ألف قطعة عقارية بجدة غدا. تخريج 92% طالبة من الدفعة الخامسة لأكاديمية مطوري أبل في الرياض. محافظ الطائف يشهد تخريج الدفعة 22 من جامعة الطائف. استمرار فعاليات أسبوع المياه السعودي بجدة لدعم استدامة القطاع. صحة الجوف ترفع عدد المستفيدين من خدمة مضخة الإنسولين اللاسلكية. تأهل النرويج وفرنسا والمكسيك إلى دور 16 من كأس العالم 2026. كأس العالم 2026 يحطم الرقم القياسي في عدد الحضور بخمسة ملايين مشجع. دوليا مركز الملك سلمان يدشن مشروعا لترميم المنازل بدمشق وتعليميا في تعز. مركز الملك سلمان يقيم مخيما جديدا لإيواء الأرامل والأيتام في قطاع غزة. مقتل 3 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. ارتفاع ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1943 شخصا و10500 مصاب. أخيرا في هذا الموجز، حرارة المحيطات تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق في هذا الوقت من العام. موجز انتهى، شكرا لطيب المتابعة.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مسار بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار، برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. كثير ما نسمع عبارات مثل كن واثقا من نفسك، وفي المقابل نسمع تحذيرات من الغرور والتكبر. طيب وين الحد الفاصل بينهم؟ متى تكون ثقتنا بأنفسنا صحية وملهمة، ومتى تتحول إلى شعور بالتفوق على الآخرين؟ أكيد في هذا اللقاء بنتكلم عن الفرق بين الثقة في النفس والغرور، وكيف يكون الإنسان يعتز بنفسه وبنفس الوقت يقدر الآخرين وبعيد كل البعد عن الغرور. كيف يفخر الإنسان بقدراته بإنجازاته ولا يفقد التواضع، يأثر على الآخرين بالعلاقات الطيبة. بنتكلم عن هذه المواضيع وأكثر مع الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. في البداية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، نرحب فيك في برنامج مسار اليوم. يا هلا وسهلا أستاذ تركي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الذين يشاهدون بقلوبهم وبحبهم للإذاعة.
0: يا هلا وسهلا أستاذ تركي. اليوم عندنا موضوع تقريبا يعني نقدر نسميه يعني شائك نوعا ما، أو خلينا نقول أنه على خط النار، فاصل شعرة معاوية خلينا نقول بين الثقة في النفس وبين الغرور. في البداية كيف نقدر نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور بالكلام اللي نقدر نستوعبه كلنا، ونقدر فعلا يكون بالنسبة لنا صورة واضحة تماما لا تقبل الشك بين الغرور والثقة في النفس؟
1: الله يحفظ. طيب جميل جدا. أولا دعينا، الله يحفظكم شباب المستمعين، خلينا نفرق أو نعرف مفهوم الغرور ومفهوم الثقة بالنفس. زي ما تفضلتي هو عبارة ما بينهم إلا شعرة واحدة، لأن بعض الناس يعتقد أنه هو عنده ثقة بنفسه زائدة وهو لا يعتقد أن هذا غرور. فلو عرفنا مفهوم الغرور، طبعا كلمة الغرور أتت من كلمة غررة، يعني يغرر الشخص بالآخر، يعني من كلمة معروفة، وهي أن النفس تميل إلى شيء يوافق مزاجها أو زي ما نقول أو هواها. فتلقى الشخص هذا نفسه تميل إلى هذا الشيء، فيصبح يعني مثلا ينتمي نفسه إلى أني أنا ابن فلان، أني أنا شخصية اعتبارية اللي توافق هواه. في نهاية الأمر يعني الجميع أو اتفق على أن هذا يعتبر هو مرض نفسي، نسأل الله السلامة. الإسلام نهى عنه نهيا كاملا، وهو يعني الإنسان لما يكون عنده صفة الغرور فهو يجهل بعيوبه وينكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أودعها فيه، وبالتالي يصل عنده أو يصل إلى عزلة وما يستفاد من الآخرين. فمهم جدا معرفة هذه النقطة، وبالذات أن الإنسان لابد أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه.
0: ونعم بالله. نقدر نقول أستاذ تركي أنه الغرور هو نظرة تقليل للآخرين واعتزاز بالنفس فوق الطبيعي؟ يعني
1: صحيح،
0: يعني يلزم الشخص المغرور أنه يقلل من قيمة الآخرين؟
1: هو طبعا الشخص المغرور يقلل من قيمة الآخرين، هذا كلام صحيح. لأن طبعا لو أخذنا على، أنا دائما أحب نجيب الأمثلة من الأساس، اللي هي نبينا محمد اللهم صل عليه وسلم حذر من الغرور، وذكر كذلك يعني الثلاث المهلكات التي الإنسان يقع بها، اللي هي الشح مطاعا اللي هو البخل، وكذلك هوى متبع لشهواته، الإنسان يتبع شهواته، وكذلك إعجاب المرء بنفسه، هذا هو الكبر والغرور. فبالتالي يعني في صحيح المسلم يقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبالتالي هو لا يرى الناس أنهم يعني في نفس مستوى أو نفس الفكر اللي هو يصل به، فهذا صحيح.
0: طيب هذا بالنسبة للغرور أستاذ تركي، لو نيجي نعرف الثقة بالنفس.
1: الثقة بالنفس الله يحفظك هي أن الإنسان إذا عرف قدراته وتمكن من قدراته وعرف عيوبه وعرف أخطاءه وعرف قوته أين تقع وعرف ضعفه بيقين، وصار عنده هذا الأمر واضح جدا، يصبح هذا ثقة بنفسه وثقة بالله أولا وبنفسه، تكون هنا إنسان هذا واثق من نفسه. يعني لا يمكن أني أنا يجي أحد من الزملاء أو أحد من الأصدقاء أو أحد يطلب مني طلب أنا لا أستطيع أن أقوم به لأي سبب، فأنا أعرف قدراتي وأعرف إمكانياتي، فاعتذاري له هذا لا يعني أني أنا لا خوف منه أو أني أو أقول نعم أبشر وأبشر أبشر، لأن لا أستطيع أن أقول له أنا لا أستطيع، أنا لا هذا الأمر لا ليس بإرادتي أو ليس بيدي. فهنا هذا الإنسان تكون ثقة بنفسه كبيرة، وقبل كل هذا ثقة بالله. فالإنسان اللي واثق من نفسه يعرف قدراته، يعرف إمكانياته، يعرف أخطاءه، يعرف قوته وين تجد، ويساعد الناس بكل حب، وليس هناك ذرة من في قلبه لما يساعد شخص أو آخر إن هذا يعتبر رد جميل أو رد جميل، أو أنا يعني زي ما نسمع في بعض الكلمات يعني إذا خدم إنسان يقول احسبها لك ترى بردها لك يعني، أو أنت في لك جميل لي. لا، هذا الكلام مو مقبول في من يثق بالله ويثق بنفسه.
0: جميل جدا، ممكن نقول أنه الثقة بالنفس هي معرفة الإنسان لقدراته وتسخيرها بالتالي لخدمة الآخرين بدون انتظار رد لهذه الخدمة أو بدون انتظار رد الجميل زي ما تفضلت أستاذ تركي.
1: نعم، زي ما نقول بدون منة منها أو شيء، لأن هذه خدمة لله سبحانه وتعالى وخدمة للناس، ودائما الواثق من نفسه يكون عنده جانب البساطة والهدوء والثقة بنفسه تكون زائدة، فيكون إنسان مرتاح مع ذاته ومع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف النعم التي أودعها عنده، فهو يخرجها ويشتغلها في خدمة الآخر وخدمة الناس.
0: صحيح، ويمكن نشوفها أستاذ تركي بعض في أغلب الناس، نحس أنه عنده ثقة في نفسه إذا بذل وقدم مساعدات للأشخاص اللي حواليه باستفاضة. يعني هو شخص من يعطي في طلب أو حتى بدون طلب، هو عندما يشعر أنه الشخص اللي قدامه يحتاج إلى مساعدة أو أنه فلان بحاجة

0: إلى شيء هو مقتنيه أو يملكه ممكن يبذله، وهذا الشيء يدل يمكن بشكل واضح لنا إحنا الغير مختصين أنه هذا الشخص لمن يعطي بكل ثقة فهو هنا عنده ثقة في النفس، عكس المغرور اللي يتمنن بالأمور اللي تميزه ويشعر أنه مختلف عن الآخرين ويحب يبروز هذا الاختلاف قدام الناس أنه أنا صحيح. أنا غير
1: صحيح. يعني أنا سبحان العظيم أقف حائرا عند الإنسان الذي لديه الغرور. يعني الإنسان أنت الغرور معناته أنك أنت يعني تنكر نعم الله التي أودعها أعطاك إياها، عفوا أنكرها تنكرها. لو أخذ شخص أخذ منا حاجة هو يملكها، معنا إحنا لا نملك حاجة في هذا الكون، كله ملك الله سبحانه وتعالى، تلقاه يزعل ويتضايق وأنت أخذت وأنت أخذت. طيب أنت قاعد نعم الله ربي أعطاك إياها تنكرها على الآخرين وتترفع عليهم وتذكر أنك أنت لا ترى الآخرين وأنك أنت ما تستمع لراء الآخرين وأنت دائما الصح، كيف هذا الـ يعني هاي يصير في ازدواجية. ففعلا الإنسان المغرور نسأل الله السلامة يعني يوصل إلى مرحلة، عشان كذا يعني ذكر سبحانه وتعالى أنه هو مرض نفسي الإسلام نهى عنه، ونسأل الله أن
0: السلام والعافية أكيد. نعم. أستاذ تركي، ممكن نقول أنه في علامات أولية تدل على أنه الثقة في النفس عند هذا الإنسان بدأت تتحول إلى غرور؟ في علامات، في سمات، في ظواهر معينة في الشخص نقدر نركز فيها فنكتشف أنه هو بدأ ينتقل من مرحلة الثقة في النفس إلى الغرور، أو أصابه مرض الغرور؟
1: صحيح، في علامات تدل على هذا الأمر. خلني أذكر أول علامة تقريبا. الإنسان الذي أمامك لما تتحدث معه في أي موضوع وتنتقده، فعدم تقبله للنقد أو الاعتراض عليه في النقد، هذه من أول علامات أن الإنسان هذا تحول إلى أصبح يعني عنده الغرور شوية، أو الأنا زي ما نسميها بفكر آخر مرتفعة جدا. فهذا عدم تقبله للنقد أو أنه لا يقبل النقد نهائيا. وأنا دائما أذكر يعني أن سبحانه وتعالى يعني الصحابة والرسل يعني كانوا يتقبلون. فأنت يا إنسان يا أخي الكريم يا جميل يا أخي خلقك الله، كيف ما تتقبل النقد؟ من أنت يعني زي ما يقولوا باللغة البسيطة. كذلك دائما عنده هو رأي لا يقبل أن دائما هو الصحيح، دائما هو الصح. كل ما يذكر أي معلومة أو أي جملة وشخص أمامه يعارضها أو ينتقدها أو ينفيها، ما أنت غلط أنا الصح. كذلك عنده فكرة إيش؟ أنه دائما ينسب إليه النجاح في كل حاجة، لو كان هو في فريق عمل أو في إدارة أو في منشأة أو أي كان أو أي مكان، تجدين الله يحفظك أنه هو دائما أي نجاح لهذا المجموعة ينسب إليه، يفضل أن يكون أنا سويت، لولا أنا ما كان صار
0: هذا. وأنا كنت عارف وأنا كنت حاسبها.
1: نعم، وكنت حاسبها وكنت مدركها وكنت وكنت وكنت. فهنا هذا من العلامات اللي تفجأ الإنسان مباشرة، الفريق اللي معه يتضايق. يعني دائما لما تعطينا نصيحة يرفضها، لما ما يستمع للرأي الآخر، لما يجي شخص يعني حتى على مستوى الزوجة مع زوجة في العمل في الإدارة في الأخوان، لما أحد يعطيه رأي أو اسمعني، لما دام الكلمة يقول يا أخي اسمعني، طيب أنا قاعد أتكلم معك في موضوع اسمعني، الشخص الأمام يرفض. هنا مباشرة علامة واضحة على أن هذا الإنسان عنده من علامات يعني الغرور. وما نقول إحنا هذا إنسان يعني زي ما يقولوا بالعامية مريض، لا، هو عنده مرض فعلا نفسي اللي هو الغرور، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الأمر.
0: آمين يا رب. أستاذ تركي، بما أننا نتكلم أنا الآن كمثال عن فريق العمل، وأن الشخص المغرور ينسب دائما نجاح الفريق إلى فكرته إلى طريقته إلى إدارته، كيف نقدر نشوف وجهة نظر الشخص الواثق من نفسه في نفس الفريق؟ لو قلنا أنه نفس الفريق حاز على مثلا النجاح في مهمة ما، قلنا المغرور راح ينسب النجاح إلى نفسه، الواثق في نفسه كيف راح يشوف النجاح أو كيف راح يترجم نجاح هذا الفريق؟
1: هو طال عمرك هنا الواثق من نفسه إذا في إدارة العمل، إذا نجح في مهمة أو في مشروع أو في مؤتمر أو أي كان، لا يتحدث عن نفسه ويقول أنا وأنا وأنا. النجاح ينسب للجميع، الجهد للجميع، أن نتعلم من الأخطاء، نتعلم من إذا كان عندنا أخطاء سابقة نحسن فيها في المستقبل، يكون هو من ضمن الفريق. ليس دائما الواثق من نفسه لا ينظر نفسه أني أنا رئيس الفريق أو أنا أو المسؤول عن هذا الفريق، أنا معي 6 7 8 من الزملاء، كلنا فريق واحد، كلنا نجاحنا جميعا ولقدر الله لو حصل فشل فشلنا جميعا. فدائما واثق بنفسه يعني يتعامل بهذا الأمر هي صفتين يعني يعطي النجاح للجميع ويتعلم ويتعلم من الفريق اللي معه وهم كذلك لتحسين أخطائهم. فتكون هنا حاجة صحية وجهد يعني فعلا يشكر عليه. فالجميع ناجحين والجميع نتعلم من بعض، هذه من العلامات التي تخلي الشخص واثق من نفسه واضح جدا ومحب ويحبون الناس ويتمنون أن دائما العمل معهم.
0: طيب أستاذ تركي، في برضو يعني حاجة خلينا نقول برضو منطقة رمادية بين الشخص اللي هو يقدر ذاته، خلينا نقول عنده ثقة في النفس، وبين الشخص اللي العكس تمام اللي هو بحاجة دائمة لإثبات نفسه أمام الآخرين. فأنا كيف أقدر أفرق؟ طبعا إحنا نتكلم عن أشياء يعني بيسك طبيعية، يعني ما أحتاج فيها إلى متخصص مثلا أني أقابل شخص وأقدر أحط بيني وبين نفسي تقييمي هذا الإنسان، لأنه كلنا تحصل معانا أنه نقابل أشخاص في مكان معين فبيننا وبين أنفسنا نحكم على الأشخاص. كيف أنا أميز بين الشخص اللي عنده تقدير لذاته وبين الشخص اللي قاعد يسعى لإثبات ذاته أمام الآخرين؟
1: والله يا أستاذ الفاضل هي تباع يعني الملاحظة توضح بسهولة لما يكون هذا الشخص الذي أمامك يرفض الأفكار، يرفض الآراء، لا يستمع إلى آراء الآخرين. وزي ما تفضلت هي شعرة ما بين الثقة بالنفس وبين الغرور. فتجد بعض الناس يعني يتحدث وينفي وينسب النجاح إليه وهو لا في رأيه وفي ظنه أن أنا واثق من نفسي واثق من قدراتي. فطبعا هذه هي، ودائما الإنسان اللي يدافع عن نفسه أو الشخص المغرور هذا دائما هو نسميها إحنا جهاز دفاعي للشخص، هذا يخفي أشياء داخله، يخفي أمور داخلية داخل يعني فكرة وداخل وعية. فبالتالي لأنه قد يكون يشعر بالنقص أو يشعر بالخوف أو يشعر بعد أو عدم التقدير، فدائما يظهر نفسه بالقوة. فهنا الشعرة هذه لابد الإنسان يكون مدركها ويعرف أن هذا الإنسان الذي أمامك هل هو واثق من نفسه أو هو مغرور. وهذا أجبت على سؤالك الله يحفظك يا ريب وضوء.
0: سم أنا أنت يعني جاوبتني على سؤال كان برضو من ضمن الأسئلة اللي كنت حابة أسألك، هي أنه هل المغرور قاعد يخفي ضعف داخله؟ هل هو قاعد يخفي إحساسه بعدم الأمان أو بالنقص؟ هل هي واجهة عكس تماما ما يشعر به المغرور، ولا هو لا إنسان فعلا يشوف الأنا عنده ضخمة جدا؟
1: لا صراحة أنا الأسئلة أنا أتحدث لك من غير الأسئلة أمامي، فاعذريني إذا تداخلت معي الأجوبة لا أعلم.
0: لا بالعكس أنا معاك مركزة، لأنه أنا هذا المجال جدا أحبه، يعني أنا أحب المجالات اللي تعرفنا في شخصيات الناس وكيف نقدر، لأنه إذا إحنا عرفنا الشخص عرفنا نقيمه فحنعرف نتعامل معه، وإذا عرفنا نتعامل معه فإحنا بالتالي قاعدين نمنع مشاكل ونمنع سوء فهم. فحلو إنه الإنسان يقدر يقرأ شخصية اللي قدامه علشان يقدر يتعامل معه.
1: طبعا كلام صحيح، بداية دائما الإنسان إذا صار يدافع عن فكرته أو يدافع عن رأيه أو أنه لا، هذا الإنسان يكون عنده نقص في في في حديثه وفي ثقته في نفسه، فهو دائما يضع هو ستار الصوت العالي، يضع ستار انها القوه، يضع ستار ان انا افضلكم، لانه عنده نقص وعنده خوف، وعاده عنده خوف من عدم الناس يقدرون جهده. فبالتالي دائما الانسان لما يعمل، انا دائما عندي قناعه لما اعمل شيء، يعني أنت الله يحفظك الآن هذا اللقاء لوجه الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت يعني تاركين لله سبحانه وتعالى وننسأل الله أن يفيد البلاد والعباد. ليس الفكرة في القصد منها لأنا ولا أنت، وإن شاء الله الجميع أننا حنا ابن فاهمين وأن إحنا مدركين وأننا نحن رقم واحد ولا لا، هذا فدام الإنسان الذي عنده هذه الأمور فهو شعور بالنقص، دائما يحاول أنه يكون قوي ويحاول أنه يرد الكلام، فبالتالي عشان يظهر قوته وتفوقه، ولكن داخله يشعر بفراغ كبير جدا وقلق كبير جدا، فهو يستعمل هذا الأمر كوسيلة دفاعية للرد على الآخر.
0: جميل جدا. نرجع لموضوع الثقة في النفس، لأنه هي مرة يعني مرة قريبة من الغرور. في ناس كثير في ناس كثير من الانطباع الأول خلينا نقول إنها تترك انطباع بالغرور، ولكن بعد شوي نحس إنه لا، هو مش مغرور أبدا، هو عنده ثقة في نفسه، هو عارف نفسه كويس. كيف أقدر أعطي مفاهيم خلينا نقول خاطئة منتشرة بين المجتمع في موضوع الثقة بالنفس؟ يعني إيش هي العلامات اللي تقول لك لا، ترى هذا مو مغرور، هذا واثق في نفسه؟
1: طبعا من أهم المفاهيم اللي التي تخلي الإنسان يعني حول أن تكون ثقته في نفسه، أول شيء أنه دائما عنده فكرة أن أنا لما أعترف بخطأي هذا يقلل من قيمتي. هذه نقطة مهمة جدا يعني. فتلقينا هو يراوغ في هذا الأمر، وبالتالي يشعر أنه لو اعترف، لو قال أنا أخطيت في هذا المجال، أنا أخطيت في هذا الأمر، أنا أخطيت في هذا القرار، هذا الأمر يؤدي إلى أنه يقلل من قيمة الشخص هذا أو من قيمته كإنسان. دائما في بعض الناس تجي تقول له مثلا يا زميلك في العمل أو زميلتك في العمل أخت فاضلة عندها مشكلة، فتقول لها مثلا يا أخي الكريم روح اسأل فلان، أو روح أطلب أحد يخدمك في هذا المجال، أو أطلب من مديرك، أو أطلب منك. يرفض رفضا باتا هذا الأمر، لأن هذا الأمر يخليه لما يروح عند الآخر يشعر أنه ضعيف وأنه مستسلم، وبعض الناس يصير عنده أنا مرتفعة ولا يقبل من الآخر أي شيء. كذلك في بعض الناس عنده فكرة أن أنا لما أكون واثق من نفسي أنا لا أخطي نهائيا. هذه من أهم الأشياء اللي مزعجة جدا، فتجي تتناقشينه وتتكلمين معه وتتحدثين معه في هذا الأمر وقلت لا نهائيا، فهو عنده ثقة في نفسه جدا جدا كبيرة، ولكن لا يعلم أنه هو انتقل إلى صفة الغرور زي ما تفضلتي أنت، أن شعرة بينهم، حتى أنا ما أعتبرها شعرة بقدر ما هي حاجة وهمية صراحة، أن الإنسان يكون في شعرة ما بأنه يثق بنفسه وأن يكون مغرور. فهذه من الأشياء تعطينا علامة حول الشخص اللي واثق من نفسه.
0: جميل. أستاذ تركي، لو حنتكلم عن العلاقات الاجتماعية، كيف نقدر نقول أنه الثقة في النفس والغرور وتأثيرهما على العلاقات الشخصية والمهنية؟ بما أنه إحنا نقضي أكثر من نص اليوم تقريبا في أعمالنا، فإحنا يعني عندنا شخصية مهنية غير الشخصية الخاصة اللي إحنا نعامل فيها الناس، فأنا كيف أقدر أقول أنه الثقة في النفس تفيد في هذه الأمور والغرور العكس يدمر هذه العلاقات؟
1: هو طال عمرك زي ما ذكرنا سابقا، انت لما تكون في بيئه عمل، فلما تكون بيئه العمل هذه مرتاحه وفي علامات النجاح وفي علامات التعاون بين المدير والموظفين، هذه كلها يعني في تعاون، في احترام، في ثقه، في محبه، هذه كل العلامات تؤدي الى ان هذا البيئه او هذا المكان جدا رائع، فمباشرة يشعر الإنسان بهذا الأمر. عكس لما يكون فيه من أحد الموظفين عنده صفة الأنا المرتفعة أو الغرور، تجدين يعني الأنفس غير جميلة، تلقين في تحديات، تلقين في الله يحفظ نوع من الصراعات بين، لو في ترقية بين موظف وبين موظف، أنا أفضل منه، أنا أقدم منه، أنا أحسن منه، هذا يقرب لفلان، هذا يقرب للمدير الآخر. طبعا احنا دائما، وهذه نقطة دائما نتكلم فيها في بعض البرامج التدريبية، العمل الجماعي سبحان الله العظيم، العمل الجماعي لما يكون في بيئة ثقة بالنفس في الإدارة والموجودين يكون إنتاجه جدا جدا رائع. عكس لما يكون في أحد من المدير أو مدير القسم أو رئيس الإدارة أو أحد الموظفين اللي احنا دائما نسميه دائما يعترض وعنده غرور مرتفع بكلمة أنا موجود أنا هنا، فهو يرفض أي عمل، فهنا تصير إشكاليات كثيرة، يصير عندهم هدر في الوقت، تصير علاقات جدا صعبة، تصير العلاقات متسممة
0: فعلا، وبالتالي تصير البيئة أصلا غير صحية وغير آمنة.
1: فيصبح البيئة غير صحية وغير آمنة. ودائما دائما دائما أنا والله أنصح الجميع هذه البيئات، لأن في نهاية الأمر الله يحفظ الجميع كتم الأمور، الزعل، الضغط، هذا تؤدي في نهاية الأمر قدر إلى أمراض وإلى مشاكل يعني خارج نطاق العمل أو نطاق المنشأة. فالإنسان لماذا يوصل لهذا الحد؟ لماذا يصل إلى أن يكون بيئة العمل عنده فيها شخصية أو شخصيتين أو زميل أو زميلين فيهم هذا الأمر حيكون في سمية، فبالتالي على المدى البعيد غير مقبول وغير مناسب، لأنها لها أخطار كبيرة جدا جدا جدا ولا يدركونها للأسف الشديد. نسأل الله بس أن يفتح على قلوب الجميع إن شاء الله.
0: آمين. أستاذ تركي، ممكن لشخص أن ينتقل من الغرور إلى الثقة في النفس، واللي إحنا نتكلم عنها الآن الثقة الصحية في النفس، لو ممكن أنه ينتقل، فمن أين تبدأ مرحلة الانتقال؟
1: أول مرحلة طبعا ممكن الإنسان ينتقل من الغرور إلى أن يكون عنده واثق من نفسه، ما فيها سبحان الله الأمر سهل جدا، ولكن هو أول سؤال لابد أن يسأل نفسه، أو أنه لم يكون أنا لماذا، دائما احنا نسأل بكلمة لماذا وماذا. لماذا أنا أتصرف كذا؟ لماذا أنا علاقاتي مع زملائي كذا؟ لماذا أنا أشعر أني أنا رقم واحد؟ لماذا أشعر أنا ما أقبل الانتقاد؟ وماذا أستفيد؟ ماذا أستفيد أنا لما يصير عندي هذه الإشكالية؟ يعني زي ما نسميها الفيدباك أو المراجعة الشخص لعلاماته، لتؤدي إلى أن الجميع داخل المنشأة أو داخل الإدارة أو حتى على مستوى بيته أني أنا ما أحد يخطئني. كذلك الشجاعة الأدبية، وهذا دائما أركز عليها، الشجاعة الأدبية في أنك أنت إذا أخطيت تعترف. في كثير من الناس لا يمكن أن يعترف بخطأ. هذا لما يكون هذا طبعا يعتبر عندك إشكالية كبرى داخلية، لكن لما يكون عندك الشجاعة الأدبية، لأنه كلنا نخطئ وخير الخطائين التواب، نحن بشر، نحن نازلين الملائكة، أو نحن بشر لابد أننا نخطئ، وإذا ما خطينا ما تعلمنا. فهذه من الأشياء المهمة جدا، أن يكون يعني زي ما ذكرت لك أول حاجة أن يراجع نفسه دائما باستمرار، وكذلك الاعتراف بالخطأ لو حصل خطأ أو شخص أمامه، وخاصة خلنا نحكي عن الشخص نفسه، يصحح أخطاء أو يعترف بها ويتقبل، أن أحد يقول والله هذا ترى كلام غير صحيح، هذه المعاملة غير صحيحة، هذا الرأي غير مقبول، هذا الرأي، يعني يتعلم هذه الأمور. فهنا يستطيع الإنسان أن ينتقل من مرحلة أو من فكرة الشخص المغرور إلى فكرة الإنسان واثق من نفسه. ودائما في نقطة مهمة جدا، لا المقارنة، دائما المقارنة هذه ذكرتها الآن، المقارنة هذه من الأشياء اللي جدا جدا مزعجة في الإدارة أو في العمل أو في حتى على مستوى الأولاد في البيت أو أي مكان، لما أقارن نفسي بشخص آخر يعني. فهذه الإنسان، أنت ربي خلقك بقدرات، وخلقك بإمكانيات، وخلقك بسلوكيات معينة أتحسن فيها واستفد منها فقط لا غير.
0: طيب أستاذ تركي، مو ممكن إحنا نستخدم المقارنة هذه كنوع من أنواع التحفيز؟
1: أنواع التحليل،
0: التحفيز، يعني
1: التحفيز، صحيح صحيح، نعم نعم. المقارنة هذه، أنت لما تقارن كذا وكذا، طبعا لابد يكون الإنسان عنده الذكاء العاطفي والذكاء الفطري، أنه لما يقارن بين شخص وشخص يعني، أو يقارن نفسه، لابد يكون منطقي مع نفسه ومع الآخر، لأنه تحفز يعني. لكن ما توصل للآخر بطريقة شوف فلان كذا، أو شوف الموظف فلان، شوف زميلتك سوت
0: يعني، تكون محفز ولكن ما أوصل لمرحلة تقليل من شأن الآخر اللي نجح أو اللي حصل عليها لأني أنا ما حصلت عليها.
1: صحيح، التحفيز بطريقة غير مباشر، يكون في تحفيز بطريقة غير مباشر، بس أو إرسال رسائل زي ما نقول إحنا من تحت الماء للشخص اللي أمامك أو المدير أو الموظف أو حتى ابنك أو زميلك بطريقة مباشرة، هي تعكس أنك أنت هذا الأمر اللي حصل ترى هذا فعلا هذا محفز وهذا جميل وهذا رائع، وبدون ما تذكر أو من غير ما أنك توجه مباشرة، لأن بعض الناس يرفض أنك أنت توجه له نصيحة مباشرة في وجهه، أو لأنه يعتقد خاصة يكون إنسان مغرور أو عنده ثقافة الأنا مرتفعة لا يقبل بسهولة هذه. فهي صراحة سلاح ذو حدين، يستحسن الإنسان يكون عنده الذكاء في أنه يوصل المفهوم للشخص الآخر بكل ذكاء وبكل أناقة.
0: جميل. أستاذ تركي، بما أننا الآن إحنا يعني حريصين على أننا ننشئ جيل سوي صحيا، جيل متوازن نفسيا، نسعى دائما إلى أننا نوصل لهم خلاصة خبراتنا وخلاصة تجاربنا في الحياة، وأكيد كلنا نبغى أبناء عندهم ثقة عالية في النفس دون الوصول إلى مرحلة الغرور. لو بسألك أستاذ تركي، عطيني ركائز نثبتها في أبنائنا، نعلمها أبنائنا، نغرسها في أبنائنا منذ الصغر، بحيث أني أنا أنشئ الطفل هذا أو الفتى هذا بعد فترة أنه يكون شخصية واثقة من نفسها.

0: بعيدة عن الغرور، إيش ممكن نلخص في خبراتك أستاذ تركي؟
1: الله يحفظك. شوفي، أهم صفة أو أهم شيء لابد أن نعلم في أبنائنا اللي هو التواضع. التواضع هو يعتبر ترى خط فاصل ما بين الغرور وبين الثقة بالنفس، وبشرح في مثال يعني أو فكرة معينة في نهاية اللقاء إن شاء الله. التواضع دائما مهم جدا، لابد أن الإنسان يزرع الثقة في أولاده أو في العمل، أن التواضع هذا مهم جدا، لأن كفكرة لما أكون أنا متواضع وفي أمامي أعمال أو زملاء أو في الإدارة أو حدث حصل، وهذا الحدث حصل ونجحوا فيه أو تفوقوا أو حصلوا على جائزة أو أي كان، فأنا لما أكون متواضع أنا أعرف أن هذا الأمر الجميع، لا لا لا أختزله في شخص معين وأزعل وأقول لا لا لا لا.
0: أستاذ تركي، أنا أتكلم عن مرحلة الطفولة، يعني أنا الآن عندي الطفل في البيت، كيف أوصله إلى مرحلة الثقة في النفس وبنفس الوقت ما يصل إلى الغرور، مع العلم أنه بعض التواضع قد يفسر ضعف، وأنا أكيد ما أبغى ابني أو بنتي يصير شخصية ضعيفة، أنه يخلط بين التواضع والضعف فيطلع لي في الناتج شخصية ضعيفة. أبغى أشياء أغرسها منذ نعومة أظافرهم زي ما يقولوا في البيت مع الأسرة مع الأخوان، كيف أزرع وأعزز في ثقته في نفسه، وبنفس الوقت بعد ما يصل إلى مرحلة الثقة في النفس أبدأ على التواضع، لأنه يعني أعتقد أنه في ناس من حرصهم على التواضع يصلون إلى مرحلة الضعف، فالضعف هذه ممكن حتى يشوفها الابن ما يستوعب فكرة أنه لا والله أمي متواضعة أو أبوي متواضع، لا يفسرها ضعف، ومع الوقت الضعف يتحول إلى خوف. صحيح. والخوف برضو إحنا هنا حندخل في مشكلة نفسية ثانية. لو في مواضيع كذا نركز الآن كل اللي يسمعونا وحريصين على أنهم ينشوا أبنائهم نشأة صحية، خلينا نقول كيف أقدر أعطي الولد هذا نقاط معينة بحيث أني أضمن أنه يحصل فيها على ثقة في النفس وبعدين التواضع، وبرضه في نفس الوقت أني ما يوصل في مرحلة الغرور؟ هل في سلوكيات معينة، هل في تصرفات معينة أقدر أنا أمارسها مع الطفل حتى ينشأ بنشأة سوية؟
1: جميل جدا. أنا كتب بسترسل في الفكرة، بس التواضع هو المحصلة النهائية للإنسان أو في نهاية الأمر، ولكن لو نقول في مهارات معينة تزرع في الطفل أو أبنائنا الصغار، أنا أرى أن رقم واحد الاعتراف بالخطأ. دائما الإنسان كله نخطئ، ولما أنا أخطئ أنا أعترف خطأي، والاعتراف بالخطأ هذا في نهاية الأمر يؤدي إلى الثقة بالنفس والثقة الآخر بك. فلما نزرع في الطفل أن لما تخطئ يا ولدي أو يا بنتي اعترفي بخطأك بكل هدوء وكل بساطة. والخطأ هذا ليش احنا نركز على الاعتراف بالخطأ؟ نعطي ثقة بالولد وبالبنت أنك أنت كلنا نخطي، وهذا أمر ما في أي إشكالية، ونتعلم من هذا الخطأ وتتعلمين منه، ولا يتكرر نهائيا. هذه من الأشياء اللي مهمة جدا، أننا الاعتراف بالخطأ. كذلك دائما يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نركز عليها في تربية الأولاد أو أنك لما يكون في رأي أمامك أو سمعت رأي لا تنتقده بقوة أو لا ترفضه بقوة، استمع لهذا الرأي.
0: جميل أنه تقبل الآراء،
1: تقبل الرأي الآخر وناقش هذا الرأي بكل حب بكل هدوء بكل شيء. في نهاية الأمر هذا رأي عند الآخر ورأيك أنت، بس استمع لهذا الرأي وناقش هذا الرأي، وممكن تغير أنت من آرائك في الرأي هذا معين، يمكن الشخص أمامك يقنعك بفكرة برأيه، فأنت تقبل الرأي والرأي الآخر لابد يكون جدا مهم. كذلك طبعا من الأشياء الأساسية اللي حنا نركز عليها دائما في الإنسان يكون واثق من نفسه، لما أحد يؤدي لك عمل أو يؤدي لك خدمة في طفلك أو ابنك، أو كلمة أنك تذكره أن هذا الأمر يحتاج أن تشكر هذا الشخص أمامك، تقدر جهده الذي فعله. يعني مثلا خلينا نتكلم بكل بساطة، يعني العاملة المنزلية داخل البيت لما تجيب كأس ولا كوب ولا شيء، حتى والدته أو والده لما يقدم لها شيء لابد أن الطفل يتعلم كلمة شكرا، لا يعتقد أن هذا واجب ولا يعتقد أن هذا شيء مفروغ منه، فيشكر على هذا العمل يعني بكل هدوء بكل رواء. هذه تنمي عنده ثقة بنفسه جدا جدا رائعة ومهمة جدا. كذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرتها الآن زرع

0: وقعها في الأبناء، أنك لا أنت إنسان، ربي سبحانه وتعالى خلقك كائن منفرد، لا تقارن نفسك بأي آخر، ولا تقارن نفسك حتى من أخوانك اللي هم من يعني من أم وأب. أنت إنسان ربي خلقك يعني، طبعا يتكلم ما يكون ما يتعرض لأي إشكاليات يعني في نموه أو في صغره، فبالتالي لا تقارن نفسك، أنت كل فترة تتحسن وكل فترة تتغير، وكل مع العمر يزيد الإنسان يتغير ويتغير. فأنت ركز على نفسك وركز على حياتك وركز على هذا، لابد أنه يزرع من الأب والأم في ابنه. فبالتالي هذه الأشياء أتمنى أن يكون غطيتها يعني في
1: نقطة المهارة. جميلة جدا أستاذ تركي أنت ذكرتها الآن، اللي هي موضوع تقبل الآخرين، وهذه يعني أنا يعني بما أني أم برضو أنا أحس أن هي نقطة صعبة جدا، أننا نعلم أبنائنا أنك تتقبل الرأي الآخر ولا تتبناه. يعني أنت مش بالضرورة تقبلك للرأي يعني أنك موافق عليه أو أنك تتبناه أو أنك تتقمصه بعد فترة.
0: صحيح.
1: فهذه أعتقد أنه هذه المواضيع اللي إحنا نتمنى أنك تكون معانا موجود أكيد في حلقات قادمة نتكلم فيها باستفاضة، لأنه تنشئة الجيل وتربية الأبناء على شخصية متوازنة في خضم هذا الانفتاح اللي إحنا عايشينه وفي خضم السوشيال ميديا اللي صارت بين إيدينهم. يعني إحنا ما عدنا يعني يمكن في جيل معين كانت التربية من الأم والأب والمدرسة والجيران 100%، الآن تربية الأم والمدرسة والجيران يعني ما تقابل يمكن 20% من الواقع. فإحنا بحاجة إلى أننا نكثف معرفتنا ونكثف خبراتنا ونكثف أكيد لقاءات مع الأساتذة الأفاضل شرواك أستاذ تركي، بحيث أنه إحنا نحط ركائز واضحة وبسيطة ونقاط مهمة جدا نلفت فيها انتباه الأهل على السلوكيات اللي لازم تراقب من الصغر. يعني الطفل ما ينفع أنه إحنا نخليه لما يشتد عوده بعدين نبدأ نحسن فيه أو نبدأ نقول له أو يشوفنا إحنا مثلا نرتكب سلوكيات خطأ، لأنه أكيد أستاذ تركي مثلك عارف أنه الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتلقين.
0: صحيح.
1: فإحنا لما نمارس بعض السلوكيات إحنا قاعدين نربيهم طريقة القوى الناعمة، أننا نوجههم بدون توجيه ونعلمهم بدون ما نعلمهم، مجرد أنهم يشوفوا سلوكيات الأهل السوية الصحيحة الصحية هم بالتالي راح يقلدوها
0: يقلدونها. نعم صحيح، زي ما تفضلت كلامك جميل جدا ورائع، الله يحفظك إن شاء الله ويبارك في جهدك. وزي ما ذكرت لك يعني هي لو ركزنا على نقطتين أساسيتين، أن الإنسان يعني الطفل يزرع فيه الاعتراف بالخطأ والتعلم منه، يعني بحيث أنه إذا أخطأ يقول أنا أخطيت ويتعلم من هذا الخطأ ويعتذر، يعني يصير عنده الشجاعة الأدبية من صغره بهذا الأمر. وكذلك الركيزة الثانية الانتقاد، استمع للنقد، أي إنسان ينتقدك تقبل نقدك، وليس بالضرورة ما يقول بك أنك أنت تتقبل أو أنه موجود، تقبله وحسن فيه وبكل حب وبكل هدوء. هذه لو زرعت في الأطفال في أولادنا من صغرهم نشأتهم أنا أتوقع يطلع جيل جدا رائع ومميز بإذن الله تعالى.
1: جميل جدا، صح أستاذ تركي تتفق معي على أنه إحنا لما نبني شخصية قوية للطفل فإحنا نعمل له زي الدرع اللي يحميه من أنه أي نقد يأثر فيه أو أي تقبل يتقمصه. فإحنا لما نركز على وجود درع قوي لأبنائنا من خلال شخصية، من خلال أول شيء برضو أنهم يتبعوا تعاليم الدين الإسلامي اللي هي أفضل ما يمكن في التربية والتوجيه، لأنه الشخص يكون قوي من الداخل وبالتالي يكون عنده حماية ضد الآراء السيئة، لأنه إحنا برضو في ناس تنتقد لمجرد الانتقاد لمجرد أنها يعني تحبطك لمجرد أنها تكسر عزيمتك، وفي ناس فعلا هم ممكن يكونوا مش مقتنعين بالشيء ولكن حابين يسووها علشان يوصلوا أكبر عدد من الناس أنها تنجرف معاهم، لأنه دائما الإنسان السيء يحاول أنه يجمع أكبر عدد من الأشخاص السيئين. فما أعرف دكتور أستاذ تركي هل فعلا أنه أنا أركز في البداية على ابني فقط أو بنتي، يعني اللي هو الطفل في البداية أركز على شخصيته تكوينه قوته الذاتية الداخلية، وبعد كذا أبدأ أعطي دروس في الأشخاص اللي ممكن يواجههم بعد كذا في حياته؟
0: كلام صحيح، هذا صحيح. نعم زي ما تفضلت هي يصير عنده درع أو تحصين أو يعني نوع من الحصانة عند الداخلية لما يتعلم هذه الأمور بكل حب وبكل هدوء بكل رواق، يعني بحيث أنه لا يشعر أنه منبوذ أو أنه يتعلم على أنه على الثقة بنفسك، تعلم على أنك أنت أخطأت تعتذر زي ما ذكرنا، ودائما الإنسان لابد أنه يؤمر بقدراته. يعني كل إنسان عنده إيمان، هذا الطفل عنده قدرات ربي أودعها به، فلابد الإنسان هذا أو الطفل هذا

0: يقوم بقدراته ولا يعتمد على الآخرين، لأن دائما ولا في نقطة مهمة جدا وهي التي تهز الأطفال أو في الفئة هذه، اللي هي المقارنة. دائما المقارنة من أخطر الأسلحة التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة عند الطفل أو عند الابن أو عند البنت في نفسه، لما يقارن بابن أخوه الصغير أو الكبير، لما يقارن بابن عم ولا ابن عمه. هذه كلها من الأشياء التي تؤدي إلى اهتزاز الثقة بالنفس، وكذلك تؤدي إلى أن الإنسان يكون عنده نوع من العنف في بداياته،
1: في تصرفاته برضو، في ردات فعله. صحيح أستاذ. صحيح. تركي، لو حتعطيني نصيحة نختم فيها الكلام اللي قلناه كله من بداية اللقاء، نصيحة ممكن نقول إن هي السبوت لايت نحط عليها كذا لموضوع الغرور والثقة في النفس، إيش تقول لي؟
0: طيب أبعط يعني نحن ممكن نلخص حديثنا هذا الجميل، الله يحفظك إن شاء الله، أن دائما الإنسان اللي واثق بنفسه تخليك تؤمن بقدراتك. إذا أمنت بقدراتك اللي ربي يودعها فيك، فأنت ثقتك بنفسك. دائما زي ما ذكرنا سابق، التواضع يخليك يعني أن تدرك أن النجاح لا يمنحك أفضلية على الآخر. لما تكون متواضع أنت، مو لما تنجح مو معناته أنك أنت أفضل من الآخر أو أفضل من زميلك، ولكن لما يكون أنت عندك الثقة بالنفس، يعني تؤمن بقدراتك وعندك تواضع، تعطيك شخصية قوية ومتينة ومتزنة ومحبوبة عند الآخر. إذا أنت سواء على مستوى الإدارة أو المدير أو حتى الأم أو الأب، إذا جمع بين هذه القدرات، أن يكون عنده تواضع في فكرة وعنده كذلك مؤمن بقدراته، فهذا يجعل الإنسان قوي جدا. لأننا نحن في نهاية الحديث، هناك فرق بين الشخصيات، يعني في شخصية أو في شخص له قيمة وفي شخص له ثمن. احنا لابد نكون عندنا هذا النظرة. فالأجمل لما أقول شخص له قيمة، قيمته في تواضعه، قيمته في إيمانه بقدراته، قيمته في أن النجاح ينسب للجميع، له قيمة. وفي شخص له ثمن، الثمن هذا هو اللي يخلي الناس الغرور ويرفع عنده درجات الغرور إلى درجة عليا جدا. ولكن أجمل في الإنسان أنه يكون إيش، شخصية له قيمة وليس له ثمن. هذا يعني طبعا إذا ربنا أوصلنا إلى هذه الفكرة وهذه المنظومة، فنحن على خير. ولكن لا تعطي قيمة لمن لا قيمة له، يعني أي إنسان لا قيمة لا تعطي له قيمة. ودائما نذكر الإنسان ونذكر نفسنا ونذكر الآخرين، كل أشخاص، كل شخص بأفعاله دائما تحدد مقامه.
1: صحيح، ما في شك. أستاذ تركي، باخذ معك فقرة صح أو خطأ، أبغاك تتفضل وتجاوبني على السؤال، صح أو خطأ؟
0: تفضل.
1: هل الإفراط في المدح والتقدير من المحيطين قد يساهم في بناء الغرور؟
0: صح.
1: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته.
0: الشخص الواثق من نفسه لا يحتاج إلى التقليل من الآخرين ليشعر بقيمته، صح.
1: الشخص المغرور غالباً يرفض الاعتراف بأخطائه.
0: الشخص المغرور غالباً يرفض، صحيح.
1: صحيح، يعني كلها صح.
0: يعني كلها صح، نعم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. شكراً لوقتك أستاذ تركي، ويعطيك العافية، وإن شاء الله الله ينفع في الكلام اللي قلناه يا رب، واللي يسمعونا إن شاء الله يكونوا استفادوا من النصائح الثمينة اللي قدمتها.
0: الله، شكرا لك وشكرا لجهودك، حفظك الله ووفقكم جميعا، استودعناكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك. ببساطة، الثقة بالنفس من أهم الصفات اللي تساعد الإنسان على النجاح وتحقيق أهدافه. هي تمنحه القدرة على اتخاذ القرارات ومواجهة التحديات والإيمان بقدراته. ولكن في بعض الأحيان يختلط مفهوم الثقة بالنفس مع الغرور، وتلك أهم خطوات عملية لبناء الثقة بالنفس دون الوقوع في الغرور. 1. اعرف نقاط قوتك وضعفك وتحدث عنها بواقعية دون مبالغة. 2. تقبل النقد البناء واعتبره فرصة للتعلم والتطوير. 3. قدر نجاح الآخرين واحتفل بإنجازاتهم، بدل ما تقارن نجاحاتهم بإنجازاتك افرح معهم. 4. مارس التواضع وتذكر أن كل شخص

0: له مميزاته وتجارب مختلفة عن الشخص الآخر. وفي الختام، الثقة بالنفس والغرور ممكن يبانون من بعيد أنهم متشابهين، لكن الفرق بينهم كبير. الجوهر يختلف تماماً. الثقة بالنفس تمنح الإنسان قوة واتزان، بينما الغرور يقود إلى التعالي وفقدان العلاقات الجيدة. لذلك يبقى التوازن بين الثقة والتواضع هو المفتاح الحقيقي للنجاح والتأثير الإيجابي. نلقاكم على خير، مع السلامة.
1: مسار.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.

القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطيرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة وبين يدينا كتاب بعنوان الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيف برنامجنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث في البداية وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب بدأ الكاتب بتنويه وإهداء والمقدمة وفصل من المأساة كما أسماه، ثم تحدث في خطة الكتاب عن 4 فصول. الفصل الأول أسماه تمهيد وتعريف، وتندرج تحته عدة عناوين، منها الفرضية الرئيسية والتأصل الكمالي والمخاوف العميقة المستمرة والمستورة وراء بنية الكمالية، وكذلك مقياس فرويد متعدد الأبعاد القياس الكمالية ومتابعتها وكيفية التصحيح. وفي الفصل الثاني

0: تحطيم الذات وتكلفة الكمالية والتحليل النفسي والكمالية وكذلك الكمالية الدينية والعلاقة الندية الخفية في التعامل مع الله وبين رغبة التفوق والكمالية ومكوناتها والاجترار النفسي ومتلازمة المحتال. وفي الفصل الثالث تحدث عن التعافي وذكر المبادئ الثمانية للتعافي، مفهوم التعافي واختلافه عن مفهوم الشفاء، وكذلك يقول ننطلق من الكفر بالخوف وسردية بديلة وعلاقة جديدة بالوقت والسماحة والتأمل العملي عبر القلم. ومن ثم تحدث عن الإجراءات الثمانية، يعني اسمها بنفوض ونتعاطف مع أنفسنا ونستشفي كي لا نحترق ونصف الأهداف زائد واحد، ويقصد بالنسبية في تحقيق الأهداف ليس بالضرورة أن تحقق الأهداف كاملة، وقال التركيز على ما تملك لا لا على ما تفقد، والحميمية الجسورة، ويقول اسمح لنفسك أن تكون سيئا، وكذلك الحمية النفسية. الفصل الرابع خصصه لأوراق العمل وذلك عبر عدة أجزاء، يعني تكلفة الكمالية، وكذلك في الجزء الثاني تكلم عن الأسئلة التأملية للإحماء وتحدث عن التحرر من الغيرة والمقارنة وكذلك التحرر من نظرة الآخر والتوقف عن محاولة إثبات الذات، وتحدث عن النقد الذاتي وقبول الخسارة والسماح بها وشجاعة التخلي عن أحلام اليقظة، كتابة السردية البديلة، التفويض، وحتى عن أعمال متابعة أسبوعية وشهرية معتمدة. فهذا كتاب ثري قيم يتحدث عن مشكلة حتى أسماه في البداية أو بعنوانه الفرعي تأملات حول التعافي من الكمالية وجلد الذات.
1: جميل. واحدة من سمات الكمالية التي تطرأ على الناس هو موضوع التأجيل، تأجيل اللحظة المناسبة، تأجيل المتعة، انتظار اللحظة المناسبة، ووهم أن هناك لحظة يمكن أن نبدأ فيها أو ننطلق.
0: يقول الكمالية عدو الابتداء، يعني فأكثر ما يؤرق الإنسان حين يستحوذ عليه تلك الحالة من الكمالية. ما هي؟ هو أن نبدأ، وقال يعني يصبح البدء شاقا وثقيلا ثقلا لا يمكن احتماله بيسر. ويقول يمكن في هذه اللحظة أن نخلق مسافة طويلة بين أنفسنا وبين أن نبدأ مهمة معينة. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللحظة المثالية للبدء، وقال يعني أسماها حتى باللحظة النورانية المتوهمة التي سنجد فيها من الطاقة وكمال الظروف واستقرار العوامل المؤرقة داخلنا ما يسمح لنا بالبدء. وتتكاثر أوهام اللحظة المثالية، أي يضع لها الكمالي أوقات معينة، مثلا يقول على رأس الساعة المقبلة أو في بداية الأسبوع المقبل أو بداية الشهر أو بداية العام أو ربما في الإجازة المقبلة أو بعدما أنحف أو بعد العيد أو بعدما أنهي دراسة ما أو أحصل على ترقية. ويقول يعني هذا النوع من الكمالية يعني هو داعية فرط التخطيط بداخلنا، يعني لأنها تنفق الوقت في التدبير وفي التخطيط وفي الترتيب وفي الإعداد. فيقول إذا حان وقت البدء دعانا ذلك لمزيد من التجهز انتظارا للاستعداد لا يبدو أنه سوف يأتي أبدا. ويقول هذا النوع هو الذي يدفعنا لإعداد القوائم، قوائم طويلة من الأفلام التي نود مشاهدتها ومن الكتب التي نود نقرأها ومن الأماكن التي نود زيارتها ومنشورات محفوظة. حتى تحدث عن لقطات الشاشة المتراكمة يعني بذاكرة هواتفنا، وكذلك عن يعني تحدث كثير من القوائم المتراكمة التي لا نعود إليها على الإطلاق إلا لإضافة المزيد، ولكن لا نبدأ أبدا. فيقول لماذا الكمالية يعني تعادي ميقات البدء؟ يقول لأن في البدء في أمر ما ما يخرجه من حيز التخيل الجميل إلى الواقع الخشن، وقال هذا يعني من مثالية بهية لامعة تبدو في أذهاننا تنزل إلى الواقع بكل ما فيه من نقص ومن محدودية. ويقول يعني البدء يرتبط لدينا دائما بالإحباط، فلأن التوقعات التخيلية يعني

0: لا يمكن أن تحقيق واقعيا. وقال أن الفجوة ما بين التخييل أو بين التخيل والواقع يعني فجوة طويلة ومرهقة وبغيضة، فلأن البدء قد يحتوي على خسارة لا يمكن أن نحتملها. طيب، ما هو السلاح الأعظم لحمايتنا من هذا الفقد اللي هو خطر البدء؟ هو بكل بساطة التأجيل. لذلك يقع فيه الكماليون، فإما أن نقوم بالأمور على الوجه المثالي المتخيل والمتمثل في خيالاتنا، أو أن نؤجل القيام بها ونحفظها في حالة وسط ما بين العدم والوجود، وقال حالة من الوجود الزائف الذي يمنحنا الفرصة أن نبقيها مثالية. وقال أن ندفع البدء كلما حان ونؤخره كلما اقترب، ونعيده بلقاء جديد كلما أراد أن يحل على عالمنا. فنتحول في هذه الحالة إلى استعمال مفرط للتأجيل وتعاط مبالغ فيه للتسويف، ونصبح محترفين في المماطلة التي لا تلبث أن تتمخض عن وليدها اللصيق وهو التردد. وقال إذ نقف في الطريق إلى الطريق الذي لا نسلكه لينتهي بنا الحال نحو حالة من التعطل التام نطلق عليها شلل الكمالية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب الجلاد تحت جلدي للدكتور عماد رشاد عثمان. أستاذ طارق، واحدة من الكماليات التي نتناسى فيها بشريتنا هي الكمالية الدينية، والكاتب أفرد لها حديثا طويلا.
1: نعم، يقول مثلا: الكمالية تطالبنا وتحدد لنا إطارات بظروف قياسية للعبادة ومواصفات معيارية مثالية يجب أن نتحلى بها لكي ندعو الله أو أن نكون يعني مستحقين لمعونته. ويقول: هذا النوع من الخفاء يعني يحتمل نوعا من الاعتماد الخفي على العمل والاتكاء على جودة ما أقدم سبيلا أو ما أقدم عبادة لتحصيل ما يمنحه الله، وبالتالي تكون العلاقة في هذه الحالة علاقة تبادلية. وقال: بهذا نجد الكمالية تشوه المعنى الروحي للاتكاء على الله، وهو في حقيقته اتكاء على العمل. وقال: هذا تناقض مع السعي المضني للتخلي عن الاتكاء على العمل الموجود في دينامية الكمالية. فيقول: في هذه الحقيقة يأخذ الشخص يعني بفعل الكمالية قبح الطريقتين كما يقول، فيتجرع الآثار السلبية للاتكاء على العمل في روحانيته، يعني متمثلة في الخزي والشعور بالوحدة وتخلي الله عنه وكونه منبوذا لأنه لم يقدم قربانا جيدا ولم يقدم عبادة عظيمة كما يصوره له خياله. ويقول بأنه يبتلع الآثار السلبية لرفض نسبة العمل إلى الذات سواء في الميدان العملي أو الوظيفي. وقال بأنها علاقة تناقضية في هذه الحالة، أي بقدر ما تسمح بها الكمالية بأداء الصلاة مثلا بأعلى معايير ومواصفات فأني سوف أحصل على أعظم النعم من الله عز وجل. وفي حالة أنني عندما أؤدي مثلا الحج كما ينبغي فأنني سوف أحصل على أمجاد وعلى هبات ومنح وعطايا من الله عز وجل. فهذا الفكر أو هذه المعتقد يوجد في أفكار وفي عقول الكماليين، وهذه علاقة خاطئة عندما يعني نقيسها بمقاييس الشرع، حتى أنه ورد مثلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته
0: فتنة
1: انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآية يعني توضح مدى خطأ سلوك الكمالية في شخصية الإنسان.
0: ولهذا بعضهم قد يتردد في أن يدعو أو يحسن ظنه بربه عز وجل لأنه مقصر مثلا في العبادة.
1: نعم.
0: ويظن أنه هذه الميزة، ميزة الدعاء، هي للصالحين والأتقياء فقط.
1: نعم.
0: في أشياء تساعد على تكون هذه الكمالية لدى البشر، أو يعني ظروف معينة تعتبر مكونات للكمالية.
1: هناك مكونان للكمالية تحدث عنها الكاتب، يعني قال: التوق الكمالي. وقال: هذا يتمثل في رغبة الشخص الكمالي في التفوق والإنجاز والتحقيق وتجاوز الذات. وقال: هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي يبني عليها الكمالي التوقعات والمعايير والأهداف والمقاصد. أما المكون الآخر فأسماه بالمخاوف الكمالية، وقال: هي ترتبط بالفجوة الحادثة ما بين المعيار والتحقق، أي بين ما وضع الشخص لنفسه هدفا لمسعاه وبين ما حققه بالفعل، أي ما بين التصور أو التخيل والتطبيق. وقال: تتمثل هذا في كل ما يثيره النقص وتفويت التطابق مع المعيار وتحقيق الهدف بأكبر قدر ممكن من التماهي مع المثل الأعلى، مثل خوف النقد وخوف الظهور وخوف الفشل وخوف الرغبة وخوف العدوان والخوف الكارثي الغامض وغيره من المخاوف. ويقول: يختلف الأشخاص بناء على درجة كل قسم منهما. فيقول: الكمالي المرضي يترجح لديه عنصر المخاوف الكمالية على التوق الكمالي، أما صاحب الكمالية الإيجابية المتكيفة فيترجح لديه التوق الكمالي على المخاوف الكمالية. وغير الكماليين قال المؤلف بأنهم يسجلون تقييما منخفضا في كلا الجانبين، وأعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الصحة.
0: فيه يعني الكاتب هل طرح شيء من خطط التعافي أو التشافي من هذه الحالة، حالة الكمالية؟
1: أحسنت، ذكر يعني المبادئ الثمانية للتعافي وتطرقنا لها في بداية الحلقة، ولكن تحدث عن الإجراءات الثمانية للتعافي، منها على سبيل المثال التفويض، وقال تفويض ليس مجرد توزيع المهام على غيرنا، وإنما هو في حقيقته كما أسماه المؤلف تنازل رمزي عن السيطرة، وقال هو طقس عملي من طقوس التخلي عن التحكم، وكما أسماه بأنه تدريب شاق للنفس للتنازل عن عرش الربوبية الوهمية التي يؤسس لها الخوف، يعني سأفعلها مثلا يقول بشكل أفضل، فماذا لو لم يفعل فلان الآن أو الآن. وذكر حتى من الإجراءات الثمانية للتعافي، يقول يجب أن نتعاطف مع أنفسنا، فالتعاطف مع النفس والرحمة بالذات يعني مهم للغاية، وقال بأن الرحمة كما أسمها الرحمة الذاتية ترتكز على ثلاث أركان، الركن الأول هو اللطف مع الذات في الخطاب، وقال أن نكلم أنفسنا بلطف بدلا من القسوة، فنخاطب ذواتنا يعني كما نخاطب صديقا يهمنا أمره، يعني لا نجرحه ولا نحاول أن نسيء إليه. وكذلك من الرحمة الذاتية ركنها الثاني هو اعتبار المشترك الإنساني، وباعتبار أن الخطأ والضعف هو نسيج من التجربة البشرية، وذكر حتى أنه في الركن الثالث اليقظة، وقال بأن اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني الحالي الانتباه للحظة الراهنة، يقول بكل ما في هذه اللحظة من أفكار ومشاعر وتدفقات وأحداث، فإن هذه يقول تلاحظ أنها لا تضخم آلامك ولا تسفحه، وقال بأن اليقظة الذهنية فعالة لمعالجة هذه الحالة، فهي ليست مجرد حالة مؤقتة أو موقف لحظي، ولكنها مهارة قابلة للتنمية من خلال ممارسات مثل التأمل ومتابعة التنفس ومراقبة الجسد، وقال ذلك قد ثبت فعاليته على خفض التوتر وتحسين إدارة المشاعر، وثبتت حتى أن ممارسة اليقظة الذهنية تعمل طرفا وسيطا على تأثيرات الكمالية على التواضع، فقال من خلال تشجيع المرأة على شهود عالم الخارجي دون حكم أن يشاهد ودون أن يضع المعايير دائما، فقد ذكر يعني دائما الكمالي من قبل يضع المعايير لكل شيء تقريبا لأتفه المهام، ويجب أن تكون معايير عالية وأن يحققها كما يأمل وكما يتخيل، وهذا من الخطأ الفادح، حتى معايير لأبسط السلوكيات مثلا قيادة السيارة أو مثلا الاستحمام، حتى قال كثير من الأشياء ضعها بلا معايير عن طريق اليقظة الذهنية التي تحدث إليها الآن حتى تتخلص تدريجا من وهم الكمالية.
0: مع ذلك يعني هي ثمانية أشياء ولا؟
1: نعم، ومنها مثلا من الأشياء يقول نصف الأهداف زائد واحد، يعني كثيرا من أهدافنا يقول تنطلق من خطة عمل لمجلس حرب دائم الانعقاد بفعل العقل الكمالي فينا، وكأنه يصدر يعني كما قال ما هو أقرب للتكتيكات الحربية أكثر من كونها أهدافا مهمة، لذلك نستشعر وضعها وننطلق من القيمة، وقال بأن الإفراط في الأهداف والمبالغة في تحقيقها له عدة سمات، من أهمها مثلا شعور دائم تجد لديه بالهرع والتسابق والمطاردة، وقال بأن الراحة يعني مثار ذنب ومضيع للوقت، وأيضا من علاماتها انخفاض الإحساس بالمتعة بعد الإنجاز، وقال تجد أنه يجلد نفسه أو ينقد نفسه نقدا ذاتا بالرغم من تحقق النجاح، وقال حتى أنها من أعلامها أو من علاماتها فقدان العفوية وصدأ حواس الدهشة كما أسمى، وحتى منها علاماتها خفوت العلاقة الحميمية مع الآخرين، لأن كل شيء يصبح مهمة تحمل معيارا عاليا للإنجاز، فلذلك يقول نقترح في هذه الفقرة من التعافي نصف الأهداف زائد واحد، أن تخفض دوما سقف الأهداف إلى النصف مع إضافة بسيطة فوق النصف. فيقول ففي الأغلب سيعيدك ذلك إلى حيز الواقعية ويخرجك من التحليق الكمالي كما قال المهدد دائما بالانسحاب.
0: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا في الأسابيع القادمة لقاء بإذن الله. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
1: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
0: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. أذكر أيام الطفولة قال لي أحد الأصدقاء أن في شخص الله يستر علينا وعليه كان إذا لعب كورة في الحارة أيام ما كانوا الناس يلعبون كورة في الحواري كثير قبل الأيبادات والأجهزة، يقول أن هذا الشخص كان يظن أنه لعيب لأنه يمر من بين اللاعبين بسلاسة، وما كان السبب مهارته بل كان السبب تكرمون رائحته اللي تخلي الكل يبعد عنه اتقاء لها. وش مناسبة هالقصة في برنامج طرائف الشعراء؟ المناسبة يتشابه القصة مع حال شخص يتقي حتى الشجعان من الناس، ما هو لقبح رائحته بل لقبح وجهه، على حد وصف شاعرنا العباسي ابن الرومي. خلونا نسمع وش قال عنه. لو يعلم ابن أبي سمية كم شجاع يتقيه لزها وتاه بقبحه تيها يحاقر كل تيه. كم حاجة باكرتها بالسعد والوجه الوجيه فرجعت حين رأيته باليأس مما أرتجيه. الله يعلم أنني من كل شيء أجتويه، كل الأنام تخافه خوف الأصاغر من بنيه، تغضي الجفون إذا بدا من هول منظره الكريه. قد قلت إذ قذيت به عيني وأعين مبصريه يا ليت لي بصحيحتي عوراء مما يليه. وكالعادة في كل مرة يكون فيها معنى وقت نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول لو يعلم ابن أبي سمية كم شجاع يتقيه لزها وتاه بقبحه تيها يحاقر كل تيه. لو المهج هذا اللي هو ابن أبي سمية علم كم فيه من شجاع يتقيه ويتجنبه كان زها وتاه تكبر وتفاخر بقبحه تكبر أكبر من كل تكبر. كم حاجة باكرتها بالسعد والوجه الوجيه فرجعت حين رأيته باليأس مما أرتجيه. كم حاجة راح لها مبكرا وهو سعيد ووجهه مشرق من السعادة والتفاؤل والأمل، ثم لما شافه رجع وهو يائس وبائس. الله يعلم أنني من كل شيء أجتويه. أجتويه معناها أكرهه، يقول أنه يكرهه من كل شيء فيه. كل الأنام تخافه خوف الأصاغر من بنيه، كل الأنام اللي هم الناس يخافون من هالمهجو بسبب قبحه، مثل ما يخاف منه أصغر عياله. تغضي الجفون إذا بدا من هول منظره الكريه، العيون تغمض والأجفان تنطبق من وجهه الكريه وقبحه اللي يهول. قد قلت إذ قذيت به عيني وأعين مبصريه يا ليت لي بصحيحتي عوراء مما يليه. شبه شوفته بالقذى للعين، وهو كل ما يقع في العين من قشة أو شعرة أو تراب أو غير ذلك، وجه الشبه هو الأذى اللي يحصل للعين من القذى ومن شوفة هالمهجو، لدرجة أن تتمنى أن عينه الصحيحة تكون بدالها عين عوراء علشان ما يتأذى من المنظر الكريه لهذا الشخص. وبكذا نكون وصلنا وياكم لنهاية هذه الحلقة من طرائف الشعراء. نلقاكم في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، بإذن الله في أمان الله.
0: طرائف الشعراء. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا وكذا؟ قال: نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول: حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البذل، فما الذي دفعك أو ما الذي يجعلك ما شاء الله بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره، هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا ما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاه بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟

يقول أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. في كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث، يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50%. عندما يحدث حادث سير، قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية واصطدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتد الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة، ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. على الشنفرة سار الغمام فرائح، غزير الكلى وصيب الماء باكر. ثابت بن جابر الفهمي يكنى أبا زهير واشتهر بتأبط شرا، زعموا أن السيف لا يفارقه، وقيل أن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام فقالت تأبط شرا، وقيل بل تأبط سكينا، وأتى نادي قومه فوجأ بعضهم. وقال في ذلك ابن الأعرابي أن أمه قالت له يوما وهو صغير: ألا ترى إلى غلمان الحي يجنون لأهلهم الكمأة فيروحون بها؟ قال: أعطيني جرابي حتى أمضي فأجني لك الكمأة. فأعطت ومضى فملأه أفاعي وأتى به متأبطا به، فألقاه بين يديها ففتحته فخرجنا منه الأفاعي يسعين في الخباب، فوثبت وخرجت صارخة. فقالوا لها نساء الحي: ماذا أتاك به ثابت متأبطا؟ فقالت: شر، فلازمه هذا اللقب. وقال أيضا: إنما سمي تأبط شرا لأنه لقي الغول التي تزعم العرب فقتلها وقطع رأسها ورجع إلى أهله متأبطا بذلك. كان من الصعاليك الخلعاء الفتاك، وهو أعدى العرب وأسمع العرب وأكيد العرب، وكان قائما على الصعاليك. فلما تمكن بنو سلامان من الشنفرة ومثلوا به رثاه قائلاً:

غزير الكلى وصيب الماء باكر، عليك جزاء مثل يومك بالجبا، وقد رعفت منك السيوف البواتر، ويومك

كيوم العيكتين وعطفة، عطفت وقد مس القلوب الحناجر، تجول ببز الموت فيهم كأنهم بشوكتك الحدى ضئين أوافر، وطعنة خلس قد طعنت مرشة، لها نفذ تضل فيه المسابر، إذا كشفت عنها الستور شحالها فمنكفم العزلاء فيحان فاغر، يظل لها الآسي يميد كأنه نزيف هراقت لبه الخمر ساكر، فيكفي الذي يكفي الكريم بحزمه ويصبر، إن الحر مثلك صابر، فإن تك نفس الشنفر حم يومها وراح له ما كان منه يحاذر، فما كان بدعا أن يصاب فمثله أصيب، وحم الملتجون الفوادر، قضى نحبه مستكثرا من جميله مقلا من الفحشاء والعرض وافر، يفرج عنه غمة الروع عزمه وصفراء مرنان وأبيض باتر، وأشقر غيداق الجراء كأنه عقاب تدلى بين نيقين كاسر، يجم جموم البحر طال عبابه، إذا فاض منه أول جاش آخر، لئن ضحكت منك الإماء لقد بكت عليك، فأعولن النساء الحرائر، ومرقبة شماء أقعيت فوقها ليغنم غاز أو ليدرك ثائر، وأمر كسد المنخرين اعتليته فنفست منه والمنايا حواضر، وإنك لو لاقيتني بعد ما ترى وهل يلقين من غيبته المقابر، لألفيتني في غارة أعتزي بها إليك، وإما راجعا أنا ثائر، فلو نبأتني الطير أو كنت شاهدا لآساك في البلوى أخ لك ناصر، وإن تك مأسورا وظلت مخيما وأبليت حتى ما يكيدك واتر، وحتى رماك الشيب في الرأس عانسا، وخيرك مبسوط وزادك حاضر، وأجمل موت المرء إذ كان ميتا، ولا بد يوما موته وهو صابر، وخفض جأشي أن كل ابن حرة إلى حيث صرت لا محالة صائر، وأن سوام الموت تجري خلالنا روائح من أحداثه وبواكر، فلا يبعثن الشنفر وسلاحه الحديد وشد خطوه متواتر، إذا راع روع الموت راع وإن حما حما معه حر كريم مصابر.

كانت أبا طشرًا عدوًا لبني هذيل وبني بجيلة، وهلك في قتاله مع بني بجيلة في أرضهم، وفي رواية قتلته هذيل، فقالت أمه أميمة ترثي: طاف يبغي نجوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك، أمريض لم تعد أم عدو ختلك، أم تولى مارد غال في الدهر السلك، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، أي شيء حسن لفتى لم يك لك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك، طالما قد نلت في غير كد أملك، إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك، سأعزي النفس إذ لم تجب من سألك، ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك، ليت نفسي قدمت للمنايا بدلك.

0: شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
1: الله الله الله،
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 من يوليو. تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس، 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 من يوليو.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أسعد الله مساكم بكل خير مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار. نقول مساء الخير. ليش تغضن صوتي يا واحد؟ إزعاج يعني؟ أرفع الصوت لو سمحتي.
1: رفعت الصوت.
0: طيب حياكم الله يا هلا وسهلا فيكم حبايبنا مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض في عز النهار. نقول يا هلا بالجميع ومن يتابعنا في أثير إذاعة الرياض وما كانت وجهتكم، حنا معاكم على مدى ساعتين. مني أنا إبراهيم المعيد وزميلتي المتألقة غادة العلي ومن الأخراج وعد الدوسري. مساء الخير يا هلا وسهلا، حياكم الله في الأربعاء بطعم الخميس. نقول ما شاء الله تبارك الله. غادة كيف حالك؟
1: أنا تمام، أنت كيفك؟
0: والله تمام.
1: وعد شلونك؟ مستمعينا كيفكم؟ طمنونا عنكم، بشرونا، كيف
0: الحين
1: الأمور؟
0: أنا ما أدري إنه معنا وعد ترى. قلتها كذا ترى.
1: معنا وعد اليوم، نورتنا يا وعد، قد الدنيا والله. على فكرة إبراهيم اليوم الأربعاء، أنت دائما ما شاء الله يعني تنبسط كثير بيوم الأربعاء. أنا حابة أقول لك إنه يوم الأربعاء مو بس للبسط والوناسة، يوم الأربعاء اليوم يوم مميز لأن الواحد من يوليو. أنت تعرف يعني إيش واحد يوليو؟
0: وش يعني؟
1: يعني هلا بالحر.
0: هلا بالخميس.
1: تصدقين يقول لك انه اكثر درجات الحراره اللي تسجل في المملكه عاده، هو فعلا يقول لك شهر اوغست مره حار، لكن يوليو يسجل درجات طباخيه لدرجه انه يقول لك نهايه شهر يوليو نشهد شو اسمه طباخ التمر، هذا الموسم اللي يجيب فيه البلح رطب. اي فتخيلوا يعني على اشتداد الحراره في الشهر هذا على وجه التحديد. تدري وش اكثر منطقه او مدينه في المملكه درجات الحراره فيها عاليه جدا؟
0: وشو
1: قاعد ينظف نظارته؟
0: لا لا لا، بيني وبينك انت قلتي لي ان الواحد من يوليو هي بدايه الحر. ترى واحد يوليو في احداث كثيره، بس بعد ما تكلمين خاتكلم عن وش الاحداث اللي مرت
1: فيها. ماذا حدث في مثل هذا اليوم؟ اوكي،
0: اول شيء تاسيس دوله كندا كان في هذا اليوم، كان في الواحد من يوليو من عام 1967.
1: نعم. صار بعد
0: انطلاق اول سباق تور دور فرانس، طبعا سباق الدراجات الاشهر في العالم، هذا بدا في هاليوم. عندك ظهور الرمز البريدي،
1: بدا في العام رمزك البريدي.
0: اي نعم. بدا في عام 1963. عندك عوده هونغ كونغ الى الصين عام 1997 من الواحد من يوليو.
1: مبروك عليهم، مبروك، يستاهلون. نعم.
0: عندك يوم شاهد بطولات عالمية، اختراعات غيرت حياتنا في هاليوم. لو نرجع نتكلم عن واحد من يوليو، انت جبتيها من جانب انه فعلا بداية انطلاقة الحرب، لكن احداث مرت في هاليوم ترى. على فكرة
1: اهم حدث ان بنتي دانا من مواليد شهر يوليو.
0: الله عليك، الله اكبر.
1: نرجع لمحور حديثنا، يقولك بنتي ما تحب الحر، يعني هذه تنسف لك وجهة النظر اللي ذاك اليوم يوم تكلمنا فيها قلنا انه الناس المولودة بالصيف تحب الصيف، المولودة بالشتاء تحب الشتاء. بنتي نهائيا ما تحب الحر لدرجة ان اذا جينا نسافر اشيل همها لو مرينا بمنطقة حارة، تحس مثل الايس كريم تسيح مع التقوى. فنرجع لمحور حديثنا المرة الثالثة، نروح لدرجات الحرارة. يقولك انه اعلى درجات الحرارة في المملكة، كان هذا الكلام يوم أمس، كانت ينبع سجلت 46، المدينة منورة 45، والحسا 45، مكة المكرمة 44، كذلك الدمام. رياض ما هي في القائمة، غريبة، احنا خارج القائمة، احنا وصلنا 60. احنا شرقية عشان درجات الرطوبة تساعد كثير في الإحساس بالحرارة الزايدة. ففعلا الحسا ترى من أكثر المناطق في المملكة اللي دائما تسجل درجات حرارة قياسية. يلا جوا الصيف كلها فترة وتمضي، كم بقي لنا؟ كم باقي على الرجعة؟
0: كم باقي على الرجعة؟ 6 أيام أو 9؟
1: لا والله 90 يوم.
0: ها وين؟
1: 90 يوم
0: على إيش؟ على الشتاء؟
1: على إنه يبدأ الجو. ها
0: تدرون يعني الغريب في الأمر يا جماعة الخير، الغريب في الأمر إنه الحر النهار فيه طويل، شوف الغريب، والشتاء
1: الليل فيه أطول.
0: ودك يكون العكس، ودك تكون ما عندك مشكلة بشتغل 20 ساعة في النهار بس، يعني سبحان الله، الله يرزقنا بجو زين، والعكس صحيح. يعني شفت كيف الوضع؟ يعني تخيل نهار وغلقة وقيض وشمس وقوايل وحر، فهمت علي؟
1: سبحان الله.
0: والنهار أطول، فهمت علي؟ بالمقابل شوف الليل كيف. يعني
1: هذا لأنه الأرض قاعدة تدور حول الشمس،
0: حول
1: وهي
0: نفسها
1: بزاوية مائلة حول محورها. طبعا محور الارض ما قلت تقريبا
0: يا ابلغ هذا.
1: اي والله انا كنت ادرس علوم من قلب يعني
0: صادزه.
1: اي صادزه
0: كنت مدرسه علوم.
1: اي درست حق بناتي.
0: اي ما شاء الله. اي انت تدرسين وانت في البرنامج معك الفاصل افتح الصفحه الفلانيه.
1: اوكي طب ابراهيم بما انه
0: كلنا مركز على اهدافه
1: أجواءنا اليوم مميزة، دخلنا 1 يوليو ويوم الأربعاء، يوم الأربعاء الناس يعني تنبسط وتستانس. إيش رأيك اليوم نبدأ برنامجنا؟ ما حنسأل الناس وين مشاويركم، نبيكم بس تكملون الفراغ في الجملة التالية: أنا يوم اليوم كان حلو لأن إيش؟ أكيد مريت بشيء صنع يومك، شيء خلاك تستانس وتنبسط، بس عبينا هالفراغ. يومي حلو لأن إيش؟ شو اللي صار معكم؟ دردشتنا الأولى طبعا. أنت يومك حلو إبراهيم؟
0: بالنسبة اليوم شوف أنا سبحان الله قلت واحد على طار النوم ما أدري وين سمعته بس قال إذا زان نومك
1: زان يومك.
0: زان يومك أو شيء. أنا أهنيك على عادات سلوكية اللي عندك ونمط حياتك إنك تنام بدري. أنا والله إني أحاول. ها ضد المقولة؟ طب أقولك حاجة وعد.
1: إيه تعرفين ليه؟
0: أتفق معك،
1: لأن في ساعة بيولوجية في جسمك إذا نمتي أقل من اللازم أو نمتي أكثر من اللازم بيتكسر جسمك وتحسين أنك أنت قايمة في مزاج. لا هذه حقيقة علمية، حتى لو نمتي كثير لازم تنامين في معدل معين تجاوز

0: بس تي تبين تتعبين. ايه عاد انت وعد مكسر الدنيا في القواعد. اي طبيعي طبيعي.
1: هذه
0: مش اقصى عدد ساعات نمتيه يا وعد كم؟ 20 ساعه دب القطبين انت كم؟ قبل وبعد، قبل الامومه وبعد الامومه كم؟ اي 20 ساعه كمت بعد الامومه 5 ساعات. اتفق معك، هذا الشعور اللي انتشر به يا ابراهيم. والله المراه من تصير ام بعد تنام.
1: لا والله اذا بتنام بتنام والله.
0: وين تنام؟
1: خليهم يلعبون ده.
0: ما في 5 ساعات اذا ولا يعني. وهذا اذا كانت متواصله، ما في متواصله اصلا. ما في.
1: طب انت كم ساعه تنامي الان انت؟
0: حاليا انا اعيش في معمعة ظروف البيت. اجازه. في المدارس حابين هم يسهرون بالليل. واللي في الدوامات حابين ان هم يعني يستثمرون كل لحظه بالسهر. انا واحده زي ما قلت لك ما احب اسهر.
1: يجل والله يا عزتي لي للي يداومون بدري وعندهم ابناء وازعاج وكذا، والله مشكله. طبعا مشكله من ناحيه ايش؟ مشكله انه خلاص يعني جمعت الاهل والاحباب وكذا. والله اني امس يعني اتمشى في احدى شوارع الرياض في الليل، فعلا تحس بطعم الاجازه. الناس ما بنايمه تو،
0: ما حد ينام اصلا،
1: ما حد ينام. حتى يمكن اللي عنده دوام يتبرمج مع الناس اللي ما عنده دوام، تلقى عادي وده يطلع وده يروح كافي وده يتمشى وده يستمتع.
0: تعرف انه واحده من المقترحات قالوا علشان اهل الرياض ينامون لازم تقفل محلات بدري.
1: مو شرط، لانه اتفق معك، لكن حلو لانه في دول كذا سبحان الله تحس انها خلاص يجيها سبات عميق. سبحان الله
0: الساعه 6
1: ست سبع خلاص،
0: ستة ونص بالكثير.
1: وغالبية هالدول اللي على شرق آسيا اللي على خط الاستواء تلقاها خلاص كلها ست سبع خلاص.
0: أوروبا
1: إيه لا، بس في الصباح الباكر من وقت مبكر تلقى في حراك مو طبيعي، فعاليات سياحة برامج. وتدرين هذا الصح طبعا، هذا النمط من الحياة.
0: بس إنك تجبر الناس ينامون عن طريق إغلاق المحلات.
1: إيه بس أنا لازم نفهم وش العائق او وش اللي قاعد يزعل او مو بزعل، وش الشيء اللي يخلينا مثلا نفهم انه في اعمال في الليل. ترى في اعمال مهمه في الليل، القطاع الامني، القطاع الصحي.
0: نعم.
1: بعض الظروف بعض الكافيهات اصلا ما تشتغل الا بالليل، يعني سبحان الله دخلها يبدا في الليل. يعني كافيهات تقول انا
0: زحمه لانه خاصه لو كان صيف حر في النهار.
1: لا والشيء الثاني ترى الجو، لا ترى الجو على فكره يخلي يحكمك على انه انت مثلا بعض المحلات ما تفتح العصر او النهار او الظهيره، تغلق الظهيره لانه فعلا تحس انه زباينها تبدا من الساعه 7 مساء. وترى على فكره هذه يعني ترى الاجواء والطقس والاعمال واللحظه تلا تفرق معك. ترى نختلف على بعض الدول. ترى مو بدنا نقول لا والله انا اتفق معك لما نقفل 11 الكل يعني.
0: لا انا ما اطالب، انا اقول لك بس وجهه نظر.
1: وجهه نظر وفريها لنفسك الله يرضى عليك.
0: ما والله ما ادري
1: خلاص عند الكافيهات انت بقى.
0: لا ردوا علي تكفون، طلعوا حرتي في ابراهيم. يومي ما هو حلو.
1: عرفت ذاك اللي قال كم تبيع بخصص؟ قال وفرها في جيبك.
0: طيب ما حد يقول لك سالفة. عموما درجتنا الأولى وسألنا لكم أصدقائي يومكم كان حلو ليش؟ كملونا الفراغة والجملة لأن إيه نبي نعرف اليوم قديش السعادة مالية حياتكم، خاصة يوم الأربعاء بطعم الخميس. سرقتها منك وتستاهل
1: يا ربي.
0: يلا نروح الفاصل نرجع لكم من جديد. كم الرقم؟
1: 011 40 5 3.

عودة لكم هذه المرة مع اتصالاتكم أصدقائنا. بداية البرنامج دائما نحب ناخذ أخباركم وعلومكم، وخاصة فيما لو كان يومكم يوم جميل. نبي نعرف منكم اليوم عن جمال هاليوم وبداياته، بما أن 4-1 يوليو، بيترى شو السبب اللي استشفيت من خلال أن يومك حلو؟ أكمل لنا العبارة وقول يومي حلو لأن إيش؟ 011 40 53

0: ناخذ اول اتصال معنا في حلقه اليوم. عبد الرحمن مساء الخير.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: تقول درجات الحراره في المملكه الا الرياض اللي مخرب خارج الرياض.
0: شلون؟
2: اي والله
1: حرارتنا يحتاج ما يحتاج درجه حراره أصلاً.
0: سجلت جده امس وقبل امس ولا قاطع واردك يا عبد الرحمن 52 على ما اعتقد.
2: جده
0: ايه
1: لا ما
0: تصدق يا رجل. بعطيك الحين مستر اصبر شوي دقيقه. الا والله
2: 52
0: بعطيك. ايه
2: جدة وش اخباركم؟
1: درجه حراره اعلى درجه حراره دائما في الخليج في الكويت والحسن
2: معروف طبعا.
0: دقيقه
1: حرارتهم عاليه جدا.
0: سجل دقيقه الحين اعطيك المستر يا ما انا قاعد اطلع اشاعاتنا بعد.
2: لا لازم يكون العلم الوكاد عندك عند اهل جده. شاركونا قولوا لنا هل بلغت بكم الحراره 52 او 52؟
1: قد يكون طيب عشان
0: نتسب
1: الوقت بس.
0: سجلت أعلى درجة حرارة تاريخي داخل
1: وليس 1/7 بالهجري الميلاد العالمي للسعوديين. اليوم 1/7 بالميلادي ليس
2: بالميلادي نعم
1: ما له علاقة بالهجري لأن 1/7 تقريبا منتصف العام وسكارة الدولة الله يحفظهم للي ما له تاريخ ميلاد.
2: الله عاد صدقني أقدر هذا التاريخ 1/7.
0: انت انت انت انت انت بالربع 1/7 يا
1: واجد.
2: لعلها خيره تدري ليه؟ لانه تدور عليكم يدور عليكم الحول ويعني سهلت اجراءات نظاميه كثيره. هذا التاريخ سهل لنا اجراءات.
1: اي 1/7 خلاص هو منتصف العام الهجري الحمد لله يعني غالب طبعا ما عاد يمكن هم بداوا ينقرضون 1/7 يعني خلاص
2: وما يقرضون يعني لا لا لا لساتهم
0: يعطيكم طولة العمر لكن يعني الأغلب بدأ مم يعني خلينا نتكلم من آخر واحد ممكن يتقاعد في 1/7 الحين يعني
2: أبو 50
0: أو آخر سنة؟ موظف الحين
1: يمكن اللي مواليد
0: سنة
1: يعني لا لا يمكن
2: 80 لا مو 80
1: لا لا 80 أنا 84 لا يمكن 87
0: 88 يعني
1: 80 باقي ربع بعد 5 سنوات 6 سنوات.
0: لا لا سؤال حقين 1/7 موجودين باقي في القطاعات الآن؟
1: موجودين بالذات المدني موجودين
0: ها
1: القطاع المدني موجودين 1/7 أما العسكري لا غالبا تقريبا العسكريين لا
0: قاعدوا
2: عندهم أعظم فئة
1: تقاعد قبل المدنية.
2: هم أكثر فئة يا عبد الرحمن خدموا الدولة ما نقول قصرهم بأي جيل لا سابق ولا حالي ولكن قامت على أكتافهم عدة أمور.
1: لا ما في ما ما ما في إقلال منهم يا أختي بس أنا أقول يعني خلاص هم تقريبا 1/7 بالحب النظام المدني يختلف عن النظام العسكري في الخدمة في مدة الخدمة بس هذا اللي نقصد.
2: تمام أكيد فهمت عليك. طيب نروح لواحد 7 يوليو اليوم يومك كان حلو يا عبد الرحمن ولا؟
1: والله يومي حلو ما دام من الصبح وأنا أسمع إذاعة اليوم.
2: الله ميري سلمك.
0: والله أخي عطاري 1/7 يعني لازم أعطيهم حقهم يعني في هالحلقة صراحة.
2: خله لين يجي 1/7.
0: ها
2: اي 1/7 لا جاء نحتفل فيهم احلى احتفال.
0: 1/7 ولا
2: 1/7 يوليو اللي هو ميلادي
0: ميلادي
1: الماضي احتفل فيها بطفال الرياض دخولهم المسارح

0: واحد سبعة بالهجري ولا
1: بالهجري؟
2: نعم بالهجري، نعم السنة الماضية. نعم
1: انت انت يعني اني ماني من مواليد 1/7.
2: من هو؟
0: لا
1: ابراهيم.
2: ايه لا ابراهيم لا مع شهاده ميلاد ابراهيم انا اعرفه.
1: ايه مع شهاده ما انتم فيها 1/7.
2: لا اللي مع شهاده ميلاد ما يكتفي 1/7. اي
1: والله؟
2: اي نعم اي واحد مع شهاده ميلاد ما يكتفي 1/7.
1: يعني ظلمته وانا طول الوقت احسبه شايب.
2: ايوه لا
1: نعتذر منه.
2: مو 1/7
0: شايب صغير يقول
1: شويب.
0: يا حبيبي
1: شكرا يا عبد الرحمن سعدنا باتصالك.
2: شكرا لكم حياكم.
0: عبد الله مساء الخير.
3: هلا والله مساء النور. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: سعد الله مساكم.
0: الله يرفع قدرك يا هلا وسهلا. عبد الله من وين تكلمنا حبيبنا؟ الظاهر هاي ثاني مشاركه عبد الله ولا؟
3: اي دائما اشارك معكم انا صديق البرنامج.
0: يا زينك يا عبد الله حبيبي عبد الله
3: الله يخليك.
0: عطنا جدولك ويومك والاربعاء.
3: انا والله يومي جميل طال عمرك لاني قمت بصحه وعافيه.
0: اللهم لك الحمد لله.
3: شبعان نوم.
0: يا سلام.
3: وبديت يومي بواحد اسمه عبد الله جنبي الان
0: ما شاء الله.
3: وقمت على اغنيه جورج والسوق والحمد لله على كل حال.
1: يا سلام. لا اله الا الله. يلا من فضلك.
3: الحياة جميلة.
1: هذا عبد الله يونسك هذا لا شفته ويعني تفائلت خير.
3: عبد الله يقسم بالله والله من ألطف الأصدقاء حقيقة.
1: احتفظ فيه.
3: لا بنزله الحين.
0: فوق. ورا.
1: نازل مشوار. أقول احتفظ فيه بنزله. تم الوصول أوكي.
0: لا يزال علينا عبد الله. هذا السمي عبد الله.
3: تم.
0: أقول هذا السمي.
3: هذا اسم يطال عمرك رجال وسنافي
0: والله ونعم ونعم نسمع صوته. طيب خلنا نسلم عليه.
3: سلم عليها.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. هلا عبد الله.
4: هلا بك اكثر.
0: طب راك كذا احس انك مضخم صوتك.
1: عبد الله كم عمرك؟
4: لا حلقي بس يعودني.
1: بالله عليك كم عمرك عبد الله؟
4: انا 15.
1: يا بعد حي انت صديقه ولا ولده ولا صديقه ولده؟ ما يجي عبد الله. عبد الله هو خالك؟
4: لا اوبر
1: هو اوبر؟
4: ليه؟
1: اوكي
0: عبد الله طالع مشوار يا عبد الله؟
3: ايه طالع مشوار وهذا هم بينزلون حسابكم طالع حسابكم 18
1: حسابكم حاسب والمفروض والله انك بما انك استبشرت بوجهه انك مجانا
0: احنا نبغى نسوي فقره وين مشوارك؟
3: مجانا والله ما تعطيني ريال انزل الله يحفظ يلا والله لعيونك عطلك برنامج
1: الله يخليك هذا
0: رجعت رزق الله وخير
1: بيجي خير ان شاء الله
3: درجة الحرارة 45 في الاستوني
1: معليش يا عبد الله
0: عبد الله
1: بس بما انك يعني سائق في احد التطبيقات كابتن خليني اقول قديش العمل فيه يعني ممتع وايش اهم اشكالية فيه؟
3: هو ممتع ويعبي لك بنزين يشتري لك قهوة
1: يعني دخل جانبي
3: حلق لحيتك بس ما حلق شعرك عرفتي؟
0: ايه فهمت
1: ايه
3: يعني ها بس الحمد لله الامور ماشيه مستمتعين في الحياه دامك تمشي دام صحتك زينه خلاص
1: اللهم لك الحمد. شوف انا اللي لفت انتباهي انه انا كتبت قصه في يوم من الايام ما ادري عاد تشوف النور ولا لا كانت تتكلم عن يوميات سائق اسمه مرزوق كل يوم يصادف شخصيات وتدور أحداث معاهم فكنت دائما أتخيل أنه اللي يقوم بتوصيل الناس يعني يعيش دراما معاهم في شخصياتهم وحياتهم أنت تواجه هالشيء؟
3: جدا أنا لي صديق يحضر دكتوراه في الانثروبولوجيا علم الاجتماع وعلم الإنسان فيستفيد مني يقول علمني على الحاجات اللي تشوفها في ذا الحياة
1: أيوة أنت تنقل خبرات الناس
3: اي احتفاظ بالسريه بس اعطي
1: صورة عامة مين افضل راكب ركبته من اسوء راكب؟
3: شوف الرجال افضل من النساء عندي.
1: الله الله الله
0: صادق
3: هذا تصريح خطير بس خذوه انا عارف
1: ليه؟ حلو ايش بناه؟
0: ليش؟ وعطنا ابرز المواقف بالله تواجهها مع النساء الله يرضى عليك تكفر
1: لا مو مره لا تكثر اسوأ
0: سم
3: الحين واحده نسيت رضعت بنتها معي ركبت زوجتي معي وشافت الرضاعة
0: قالت ماخذ متزوج علي
1: هذه جريمة
0: هذا
3: قالت هيا اقنعها ان هذه من رضعت ولدك من مرتك الثانيه.
0: والله اني قد صار هذا الموقف، بس انا هذه قصه، هذه صارت لي موقف، بس اني اعطيت موتري واحد من اخواني ماخذ عياله تعطلوا والظاهر طيحت مدري شو الرموش مدري شو اسمه ذا، بغى يخرب بيتي
1: بالجرم المشهود،
0: ولا جاء على بالي انه ودق عليه وقلم وكحل وذا، الظاهر انه حاط شنطتها قدام والظاهر سحب فرامل هو وتنثرت
1: طاحت رموشها
3: حقيقه
0: والله
3: العظيم
0: تصير
3: مواقف زي كذا
0: والله. انا ما فيني شده قد يعني ادخل في معركه ومشاكل،
3: انا معركه خاسره.
0: اي يقول وش اللي جابها؟ تقول هذه مبلي والكحل ذا لمين؟ ولا جاء على بالي انه اخوي ماخذ زوجته، يعني كل هذا يعني يبغى لها مو محقق، هم ما شاء الله عليهم ترى يعيشون دور المحقق، وانا ما يعني ما احب التفاصيل، ما احب الخطه. قلت والله ما ادري، والله اذا مو بلك عاد ارميها. قلت لا ما ارميها، وقف
1: لازم. هذه ادله شلون ترميها شلون؟
0: لا انا والله ما ادري. قلت شو ما تدري؟
1: هذه اللي بتوصل كحل المشنقه.
0: والله العظيم انه ما ادري. المهم المهم ضاق صدر ذاك اليوم، وافكر يا ربي ما ادري. سبحان الله دق علي اخوي وليد، امس عليه ابو ابراهيم، دق علي قال لي ابراهيم ترى ناسي كيس للمدام في الشنطه، وربطنا المواقف مع بعض. قلت تعال الله يرضى لي عليك، تعال انت خربت بيتي الله يرضى عليك. وش الكحل ذا المنثر هنا والرموش بتسمه ذا المكياج من الدير ما تسمونه ذا اللي يحطونه على الفم ذا بتسمه. المهم يعني لا موزع، يعني تخيل شيء قدام يعني مو بوحده، طار قدام وفي شيء دخل من تحت المرتبه ورجع ورا.
1: هذا بريك ما ادري وش
0: يعني
1: علمه.
0: يعني
3: لا حوس الحين خل ام ابراهيم تدق على المدام ويقنعون بعض.
0: لا قلت يا بحلال كبر دماغك، ووليد ماخذ الموتر والامور طيبه. قالت لي زين، ولا يقتنعون ترى. قلت الحمد لله
3: والله يعجبني،
0: ورجع الاغراض للحرمه وفكينا من المشاكل الله يرضى.
1: قصه حزينه.
0: إيه شوف الرضاعة، ترى أنا أحس بيقصدون يعني كده، هم يحبون الأكشن النساء.
3: لا
1: والله مو بقصد، أبد مو بقصد.
3: براءتك عموما
0: شلون؟
3: أقول أنت متهم في الأمور ذي، ما راح تقتنع، والله ما راح يقتنعون، بس عاد الله فوق.
0: الله
1: طيب يا عبد الله شكرا ويومك سعيد، أسعدتنا بهالاتصال، شكرا لك.
3: الله يحفظك.
0: خلينا نعطيه من الموضوع اليوم.
1: شكرا لك، يلا نروح الموضوع.
0: طيب بعد بس قبل ما ناخذ اتصال اليوم يا جماعه، بنتكلم عن المقابلات الشخصيه، هل فعلا هي فرصه انك تطلع مهاراتك، او احيانا تحس انها يعني مجرد اختبار للاعصاب والثقه في المقابل؟ بعض الاسئله نخليها في بالنا، هل لها معنى فعلا؟ هل في ربط بين الاسئله اللي تجينا في الانترفيو او في المقابله ومع موضوعي؟ يعني سألني اسئله غريبه، او مجرد طريقه لقراءه شخصيتك؟ يعني هل أول دقيقة بالمقابلة تحدد قبولك أو رفضك؟ وش أهم شيء؟ يعني أنا أشوف هل هو ليش ما يسألني عن الخبرة والثقة وطريقة الكلام؟ وهل في أسئلة تشوفها مستفزة أو ما لها داعي؟ يعني علمونا يا جماعة. وش أغرب سؤال انطرح عليك في مقابلة شخصية؟ هل صار لك موقف محرج أو مضحك؟ هل قد انرفضت من وظيفة وبعدها اكتشفت أن الرفض كان خير لك؟ والأسئلة مبنية على وشو يعني في المقابلة الشخصية؟ وهل أنت مسؤول توظيف؟ وش أول شيء تلاحظه؟ وش أهم الأسئلة أنت إذا كنت تسوي مقابلة شخصية؟ وش أهم سؤال ممكن أنا يعني أخذه بعين الاعتبار؟
1: وش المعايير اللي من خلالها تقبل صح. أو ترفض؟ يعني أحيانا يجيب لك طالب عمل عنده سي في متكامل يعني مثالي، لكن ما تقبله. ليش؟ بناء على المقابلة الشخصية
0: صح.
1: وحدث يعني صار مع ناس كثيرين في المقابل، في أشخاص سيرتهم ذاتية متواضعة لكن تم قبولهم بناء على المقابلة الشخصية. أكيد مريتوا جميعا بالتجربة، نبي نسمع منكم هذه التجربة، نبي نعرف انطباعكم عن الأسئلة. إيه؟ هل فعلا كانت أسئلة مجدية ولا مجرد وقوع في الفخ؟
0: إيه، وهل يعني اللي عارف أنا طبعا في المقابلة الشخصية، عرفنا عن نفسك، وش تشوف نفسك بعد 5 سنوات، ليش نختارك أنت، وش أكبر نقطة ضعف عندك، وش ممكن تقدم لنا؟ يعني هل أسئلة فعلا تقيس كفاءة الشخص، ولا صارت أسئلة محفوظة والجميع يجاوب عليها بنفس الطريقة؟ ترى في ناس صارت تسألك على الملابس، تسألك وين ساكن، طبعا في أشياء أنت تقولين ليش. بس أنا سبحان الله قعدت مع واحد في الاتشار قال لي موضوع السكن هذا يأثر علي بعد، يأثر علي سلباً. يعني يقول هل أنت ساكن في محيطي؟ كم يبعد عنك مكان عملك الآن؟
1: هذا يفرق يعني. طب أنا ماني ساكنة في محيطك، يعني هل هذا راح يؤثر؟ طب أنا إنسان ملتزم
0: والروح يعني، لأنه
1: أنا إنسان ملتزم وألتزم بالوقت.
0: أنا عارف يا غادة، بس أنا قلت وش الهدف من ذا السؤال؟ يقول الهدف من ذا السؤال يقول أنا عشان ما يعطل وتيرة العمل، يعني يكون قريب، يعني لأنه عملي هبريح، يحتاج لقرب، يحتاج لمتابعة، يحتاج لإلمام، يحتاج لتعديل. فالمقابلة الشخصية مو فقط اختيار للمتقدم، أحيانا هي أيضا اختيار لبيئة العمل ترى، وبيئة مكانك وسكنك، المكان المناسب لحياتك الشخصية. في ناس تقول ليش يسألني ذا السؤال ترى؟ على فكرة، وأنا أعتقد أنه كثير من اللي سووا انترفيو ومقابلات شخصية مرت عليهم أسئلة غريبة عجيبة.
1: وين تلاقي نفسك بعد 5 سنين؟ أو وين شايف نفسك بعد 5 سنين؟ شو السؤال؟
0: عادي، أنت جاك ذا السؤال، ما أدري وش الهدف من السؤال. أنا جماعة بشوف وش الأسئلة اللي مرت عليكم، وش الأسئلة اللي نبني عليها في المقابلات الشخصية عشان أنا أقدر أختار موظف يناسب بيئة عملي. لا تقول على حسب العمل، يعني وش أهم أسئلة ممكن أطرحها الواحد بس هو معه مقابلة شخصية. وبرأيكم المقابلات تكشف الشخص فعلا أو أحيانا تعطي أو تعطي هالأسئلة صورة غير حقيقية؟ شاركونا في هالفقرة في المقابلات الشخصية وكيف مبنية، وهل مر عليك موقف مضحك أو محرج؟ شاركونا على 011-40-53 ومعنا
1: حمدان.
0: هلا
1: يا حمدان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على طول دخلنا فيك في موضوعنا اليوم.
5: كيف الحال؟ طيبين؟
1: احنا طيبين، بشرنا عنك يا حمدان، امورك تمام؟
5: الحمد لله. انا طبعا
0: دقيقة حمدان، قبل ما انت وكذا قرب صوتك، صوتك بعيد يا حمدان
5: كذا قريب.
0: ما سويت شيء، سويت
1: تنحنح
0: كذا. انت ايش كذا؟
1: ما ادري ايش قاعد تسوي.
0: كل ذاك اللي جايب غراض لابوه قال تبي هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، قال ابي هذا. يلا
5: كذا يا
0: ابراهيم، سم
5: كذا زين
0: والله مو واضح، بس يلا نحاول نسمعك. يلا تفضل.
5: انا طبعا احنا وصلنا الحمد لله على نعمه المكيفات،
1: الحمد لله.
5: لان سمعت غلط بتقول انه حر وكذا، الحمد لله الحمد لله على الشرح. في اصلا مكيفات، في البيوت مكيفات، المحلات مكيفات، بس انا قبل شوي صار لي موقف قبل ساعه.
1: صار لك
5: موقف غريب يعني؟ حسيت هذا النعمة إن صاحب بيت لغما قاعد لغما قيل حقهم دخل يبين عمار مع مرات. والله يبغون إن فتح الدرايش عز الحر كلهم حوالي كل 5 عمان في عمار.
1: كان الله بعوض.
0: الله
5: فتح الدرايش في عز الحر. أنا يعني استغربت أنا من الناس يقول حر يا وهم حر. الحمد لله
0: اللهم اجرنا من عذاب النار. اي والله.
1: بعدين هنا نوجه رساله لاصحاب العمل بتوفير وسائل نقل مناسبه فيها تهويه جيده وفيها معايير سلامه ل يعني العماله التابعه لهم. ف
5: والله من حسيت بهذا الشيء انا، يعني استغربت الناس تقول حق. الحمد لله نصر السيارات والخيارات فيها.
1: اي والله اللهم لك الحمد.
5: بس انا لو معي مواد اتوقف العام نظافه فلوس.
1: الله يجزاك خير.
5: ما في
1: ماده والله. الله يجزاك خير، ما قصرت. على نياتكم ترزقون. شكرا يا حمدان، يعطيك العافيه. سم موقف. احنا موضوع المقابلات الشخصيه، تعرضت لمقابله شخصيه؟ ايش اللي صار؟ راح صوته.
0: صوته بواضح يا حمدان.
1: حمدان تسمعنا؟
0: مو بواضح والله. سعيد
1: يعطيك العافيه حمدان، شكرا لك.
0: هلا وعليكم السلام سعيد، حياك الله.
6: شلونك اخوي ابراهيم؟
0: طيب. الله يرضى لي عليك، شخبارك طيب؟
6: الحمد لله. غاده كيف حالك؟
1: انا تمام، انت كيفك؟
6: الحمد لله. مشكلة ولدك بسلم عليكم والله.
1: بس تبي تسلم علينا؟
6: اي والله
0: يا حبيبي سلام. سعيد
1: سلمت والله.
6: يعني.
0: الله يسعدك يا سعيد، قل امين.
6: الله يرضى عليك اخوي.
0: طيب شكرا لك. تسلم تسلم، الله يرضى عليك.
1: شكرا سعيد.
0: مريت على المقابلات الشخصية؟
1: اي طبعا.
0: صدرت المشهد انت تسوي مقابلات ولا انت تحت المجهر؟
1: انا سويت مقابلات وتسوى لي مقابلات طبعا اكيد، بس انا ما يعني تعرف السؤال اللي يقول لك يعني وين تشوف نفسك بعد 5 سنين؟
0: انت ماسك هذا السؤال؟
1: اي لان كثير منا قاعد يتعقد يعني من من من من هالسؤال. تدري ليه؟ لانه يقول لك احنا نبي نشوف الشخص اللي رد مهني، يعني اللي بيبين لي.
0: طب اسأليني انا وش
1: يلا ها وين تشوف نفسك بعد 5 سنين؟
0: بشوف اني انا الرئيس التنفيذي لنفس الشركه هذه حقتكم.
1: مكانك.
0: بعد المقابلة اطلع اطلع.
1: ليه مو منطقي يا واحد؟
0: لاني انا ما لاحظ بالشركه، بالعكس انا طموحي اني اقدم الشركه خطوات نجاح، اضيف شغلات تتناسب مع رؤيه الشركه. وهذا طبعا الموضوع ليس يعني ما راح يكون بعد 5 سنوات، راح يكون من اول سنه ان شاء الله. وما بقول
1: صحيح صحيح، بس هم يبون يشوفون انت ايش بنيتي خلال هالخمس سنين عشان توصلين للخمس سنين ايش يكون عندك. فهو عاده لازم تقولي لهم انا اكون في حال لو مسكت الوظيفه هذه اكتسبت خبره،
0: لا لا والله بتكلم عقلا
1: في هالمجال وطورت مهاراتي. نعم
0: ايش تقول؟
1: الله يحيينه يقضبونك الباب يا بعد حي. اي والله يقولش تستهبل علينا ذي، والله حينه ان شاء الله الله يعطينا طول العمر يا رب.
0: هذا انا ما راح اضيف الا شيء. ابو فيصل السلام عليكم.
7: هلا والله، عليك السلام ورحمه الله.
0: هلا بالغالي، حياك الله،
7: طول لي عمرك.
0: عمرك يا رب ان شاء الله.
7: يا اخي يسعدني الضحكات والسواليف.
0: يا زينك يا زينك،
7: ما شاء الله عليكم.
0: الله يبارك.
7: الناس تحتاج في الحر والمشاوير يعني شيء يسعد.
0: الله يجعلنا خير وتر
7: الله.
0: امين امين. ابو فيصل شو اخبارك؟
7: زين الحمد لله.
0: طيب اكيد اكيد مريت على موضوع المقابلات، يعني مريت على اسئله، سمعت احد من افراد الاسره جاك منصدم من سؤال، بعض الناس يقول وش الاسئله اللي تبنى عليها المقابلات الشخصيه؟ نبغى موقف كذا طريف ولا محرج مر عليك في المقابلات الشخصيه.
7: والله شوف الحمد لله انا سويت سويت وتسوى معايا مقابلات كثيره.
0: اي ايوه
7: الحمد لله الامور طيبه.
0: طب خلينا خلينا نستفيد منك ومن وجودك معانا. انت تقول انت طيب. الان اجريت مقابلات شخصيه مع متقدمين للوظائف ها؟
7: طيب لا بس انا اليوم انتم يعني موضوعكم جاي يعني على قولتهم مو بعد الجرح ولكن حدث اليوم. طيب
1: صارت لك اليوم؟ نعم.
7: يعني بنت البارح جت قالت وصلني ايميل على مقابلة شخصية.
0: ايه
7: اوكي اوكي تمام، وقالوا للرابط، وبعدين قالوا انه حيكون المقابلة من الساعة 9 صباح للساعة 2. طيب طيب ما يعني مشكلة انه حتى ما حددوا الوقت،
1: اي يعني تواجدي في هالتوقيت وخلاص.
7: اي
1: هذا عدم مهنية. نعم
7: اونلاين وهذا غير يعني يعني
1: ما هو مهني ابدا ولا منطقي.
7: الشيء الثاني طيب الصباح انا طالع ها بابا جاهزة جاهزة ما ادري ايش، المهم رحت الدوام قلت اعطيني بعد ما تخلصيني كلميني شوف ايش صار معك.
0: ممتاز طيب. ايوه
7: خلصت كم يمكن رسلت رسالة الساعة 11 قالت لي سووا معي مقابلة، قالوا لي معك دقيقة واحدة
1: كلمين عن نفسك. طيب
7: كلمين عن نفسك يعني صراحة يعني كلمة دقيقة واحدة انك تتكلم عن واحد معناته انت انت رايح قاعد تدور واحد بروفيشنال وعنده خبرة وعنده يعني دقيقة، كيف انا ممكن اعطيك خبرتي في دقيقة واحدة؟
1: نعم.
7: طيب فيعني مفروض انه يكون الواحد يعني يعطيك وقت، ما حدد معك وقت. هل هي انه عمليه باب الانترفيو مجرد تحصيل حاصل؟
0: ايه
7: على اساس عندهم ناس معينين، والله احنا ناس سوينا معاه 50 واحد ولا بس ما فصراحه يعني هنا بعض الاشكاليات. فحبيت عشان كذا حبيت اني اتواصل معكم واتكلم.
1: سعدتنا والله يا ابو فيصل، يعني هذه من ارض الواقع
7: بجد. يعني انت تتكلمني تقول تكلم عن نفسك بدقيقه، انت لما تقول تكلم نفسك دقيقه تلخبط يعني بجد يعني وش ابدا يعني وكيف ابدا وكيف انتهي يعني في شغلات كثيره انا ابغى وانا اتكلم عن نفسي في شغلات تسترسل فيها اصلا يعني افكارك تيجي وبعض الافكار تسحب افكار والامراض صراحه مش
0: والله يا فيصل ابو فيصل. المشكله لما تطيح لك يعني واحد مساكين خجول ولكن دؤوب وحريص على العمل وتقول تكلم عن نفسك دقيقه
7: وين صح. يعني مصيبه بقول لهم انا احسن واحد خذوني ما في
1: انا احسن واحد لهالمكان واختصر الموضوع.
0: لا انا انا انا انا ودي بعد اعرف باحترام الشديد هي مش اسقاطه هذا اللي قاعد يجري مقابلات يعني اختير بناء على وشه، وش الأسئلة يعني، وكيف تعرف نمط حياتي. أنا أنت تسألني عن شغلات، أنا يمكن أنا أبدع في الجانب الكمبيوتر.
1: شكرا يا أبو فيصل، يعطيك العافية.
7: لا بعدين معلش،
0: لا حسب خاطر كلام فيصل، خله يجلد.

0: انا اعرف القدرات حقت بنتي وش خبراتها وش دراستها، يعني بجد يعني دقيقه واحده تظلمني في اني اتكلم عن نفسي بدقيقه واحده، يعني مو إيه؟ منطق.
1: انا حقولك يا ابو فيصل ليش هذا السؤال يتم طرحه بما اني سويت مقابلات شخصيه في يوم من الايام. شكرا لك ابو فيصل.
0: شكرا لك،
1: يعطيك العافيه.
2: ما ضيع المقابلات الشخصيه الا
1: لا كلمني عن نفسك، انا ما ابغى اعرف انت وش تاكل ولا وين تروح ولا وين تجي ولا وش درست ولا هذه في المجمل تفاصيل ما تعنيني انا كصاحب عمل. انا لما اسالك يعني انا اسالك لانه بعرف قديش انت فاهم الوظيفه اللي انت متقدم لها. لما تكلمني عن نفسك مثلا تقول انا مثلا اول شيء حدد لي هدفك، الشيء اللي انت قاعد تسعى وراه، هل انت شخص تبحث عن التطوير، هل انت شخص تبحث عن الخبره، هل انت شخص تبحث عن الماده من خلال هذه الوظيفه ولا لا. علمني عن مهاراتك، الشيء اللي انت مهتم أو موجود في شخصيتك وحاب أنك تنميه من خلال هذه الوظيفة، ومدى استيعابك للمكان والعمل الجماعي. يعني هذه بس نقاط بسيطة، ما أبغى أعرف أكثر من كذا.
2: قصص وحدات أو أبرز المواقف في موضوع المقابلة الشخصية. نورنا طبعا الأستاذ الدكتور طبعا حبيبنا الغالي الدكتور عادل الحارثي، ضيوف الكرام في استوديوهات إذاعة الرياض وفي برنامجنا عز النهار. فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم على 011 40 5 3.

0: السعادة
1: ما تجي صدفة.
0: السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

عز النهار عز النهار.

0: طبعا قبل كل شيء انت لحقت على المقابلات الشخصيه ولا تقول عديت ومن اللي ممكن يجري مقابلة شخصية معك اليوم؟ يعني بعض الناس يقول لا والله أنا أحس إنه اللي قاعد يسوي معي مقابلة ودي أنا اللي أسوي معه مقابلة أباغته بالأسئلة. يعني
1: أنت اللي تروح تسوي معه مقابلة؟
0: إيه ترى بعض الناس سبحان الله، أنا يعني على فكرة يعني بعض الناس سبحان الله تلقاه يشخص أو تلقى يعني ترشح في مكان إلا من رحم ربي طبعا أهل الاختصاص، لكن أتكلم عن الأشخاص اللي يتصدرون المشهد، لكن تلقى ما يجد بعض الأسئلة المهمة اللي تنصب في مصلحة القطاع والعمل.
1: أي ممكن طبعاً أكيد، مو الكل مثالي ولا الكل تتوقع أنه يكون يعني يجري مقابلة صريحة وحقيقية وعادلة.
0: وأنا أفضل يكون من ضمن المجموعة اللي تسوي مقابلة سواء كانت ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة واثنين، يكون من ضمنهم مذيع يعني من إذاعة الرياض.
1: ليش؟
0: يعرف السؤال.
1: يعرف هم يبون يختصرون السوالف، ما يبون أحد يقعد يسولف الله يعافيك. تعرف برضو يقول لك دائما، وهذا خطأ يقع فيه كثير من خريجينا اللي بما نحن خلاص يعني نهاية السنة وناس كثير تخرجوا تبحث عن عمل، إنه ما يسأل عن المكان اللي هو متوجه له، ما يعرف معلومات كافية عنه.
0: أيوة والله كلامك منطقي غادة، وأنا أضم صوتي مع صوتك. ترى على فكرة هذا من أهم الأسئلة اللي ممكن تنسأل فيها في المقابلات الشخصية. طبعا احنا ما نقعد نغششكم، لكن حلو انه لانه فعلا اشوف اكثر الجهات والقطاعات تسأل وش تعرف عننا. حلو اني انا اجي ملم بالعديد من المعلومات اللي تخص هذا القطاع، طريقته، النقلة النوعية، من هو المستفيد في هذا القطاع، وش الجهة اللي قاعد تعمل عليه، من هو حتى لو تتكلم عن لغة أرقام الإحصائيات النجاحات التي حققها هذا القطاع. حلو ترى أنك تبحر في موضوع أنك تتكلم عن جهة معينة من أهم الأشياء اللي تأخذها، أو تقول أخي عطني فرصة ودي أتكلم، أنا ما قدمت على هذا القطاع إلا أنا أعرف أنه ما شاء الله هذا القطاع مميز، دوره مهم جدا، يخدم المجال كذا، الفئة المستهدفة كذا. ما ادري يمكن هذا كثير من بعض الناس ممكن يحرجك يقول وش تعرف عننا، يقول والله ما ادري، والله ما ادري شفتكم اعلنتوا وقدمت. بعض الناس بحال ترى اسلوب طرحه ترى ممكن يوهقه، يعني يحطه في الفخ. انتبه ترى احيانا ردك او اجابتك ممكن تحرجك. هذا ابو عائشه انه محمد حقباني والله منور ويا زينك بالشماغ والعقال، اقسم بالله عريس ما شاء الله تبارك الله ابو عائشه بسم الله.
1: انطافك يا محمد، في حلقة من الحلقات استعرضنا مميزات الرجل الأصلع، بس عموما منورنا هنا في الاستوديو زميلنا محمد الحقباني. طيب طيب نروح لاتصالاتكم، أكيد رحب بكل اتصال على 011-40-5-3. إبراهيم، أكثر نقطة أيضا يركز عليها أصحاب العمل المظهر الشخصي للشخص اللي جاي
0: أتفق معك
1: يقدم على الوظيفة.
0: المظهر بعض الناس يقول ليش، لأنه أحيانا ترى طريقة العمل هي مواجهة للجمهور، بيئة عمل وجودة حياة، ترى هذا كله مهم جدا في قطاع الأعمال. وهذه رسالة يا جماعة، حلو أني أجي والله ذكرتني موقف واحد من شاب لابس لبس الظاهر ما قال وش الثوب أو يمثل أي جهة، قال أنت ليش لابس، أنت جاي تقدم عندنا ولا تقدم عند جنبنا، ديرت من الديار لابس ثوبهم
1: عرفت.
0: إيه فجأة قال
1: هو ليش انتقد؟ طيب
0: هو انتقد يقول يعني اول شيء انه انا
1: تمثل هويه،
0: تمثل هويه وطنيه، فلما تجي بثوب يعني ما يمثلها الا الهويه الوطنيه او ديرتك او وطنك او منطقتك او مكانتك. هنا دليل انك انت متهاون طبعا لكثير من الامور، يعني فما يفرق معك بكره تجيني بقميص سبعه، تجيني بعض الناس كذا سبحان الله يقيسها كذا. ترى الناس تحب الجد في العمل، حريص على القلم على الشماغ على العقال، والحمد لله ترى احنا لبسنا السعودي صراحه يعني تحسين انه فعلا يعني مقبول في كل مكان. ولو تلاحظي حتى في كاس العالم شوف المدرج كيف تلقين المخرج ياخذ لقطات الزملاء والأحبة وحبايبنا من المملكه العربيه السعوديه في المدرجات، كيف اللبس السعودي دائما يشد الانتباه.
1: الجمهور السنه هذه الجمهور الامريكي كذا دولة
0: يلبسون أشمغ
1: يلبسون شماغ وثوب، حلو أنك تصدر ثقافتك لدول العالم وتفتخر فيها
0: بلا شك.
1: طيب حنواجه كثير من مشاركاتكم إن شاء الله بعد الفاصل 011-40-5-3.

عودة لكم من جديد أصدقائنا. موضوعنا اليوم نتكلم في ترند اليوم عن المقابلات الشخصية. تجاربكم لما تعمل معكم مقابلات، أو أنتوا شخصيا كنتوا أصحاب عمل وعملتوا مقابلات شخصية لطالبي العمل، يا ترى كيف مر عليكم أو مرت عليكم هذه التجربة؟ هل تعتقدون كثير من الأسئلة كانت مجرد كمين؟ هل تعتقدون أنه كثير من الأسئلة هي فقط لتعقيد الموقف، ولا لفعلا يعني لمعرفة الجوانب اللي قد تكون السيرة الذاتية تخفيها، ما تظهرها كاملة عن طالب العمل؟ يعني السيرة الذاتية ما تبين لك قديش الشخص مرن أو قديش الشخص عنده كاريزما رائعة أو العكس تماما. فعشان كذا تجرى المقابلات الشخصية. في بعضكم قالوا يعني هناك أسئلة المفترض أن هي ما تطرح لأنها تعقدنا، زي اللي قال كلمنا عن نفسك مثلا في دقيقة، أو ليش تبي تتوظف عندنا، أو كم الراتب المتوقع. تدرون أنه أكثر فخ ممكن الواحد يظلم نفسه فيه أو يتم استبعاده لأنه بيجاوب على هذا السؤال إجابة خاطئة، كم الراتب اللي تتوقع أنك راح تتقاضاه عندنا. عن كل هالأمور شاركونا وخبرونا تجاربكم ومواقفكم على 011 40 5 3.

0: حي الله فاطمة.
1: الله يسلمك. السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساء الخير.
0: مساءك سعادة.
1: كيفك قادة؟ شخبارك؟
0: تمام. انت كيفك؟ كيف يومك؟
1: والله الحمد لله يومنا متعب بس الحمد لله بكرة إجازة.
0: عساك على القوة. بكرة إجازة؟ بكرة خميس.
1: بكرة خميس بس أنا رافع إجازة عشان كذا يوم سعيد اليوم.
0: والله جاء في بالي أسألك متى إجازتك. سبحان الله، الله يجعلها إجازة سعيدة يا رب.
1: آمين. لا هي كلها يوم وبرجع الأحد.
0: اوكي اوكي
1: عرفت لي نفصل شوي ونرجع.
0: القشاش ولا العمى مثل ما يقولون. زين يوم كذا يعطيك الإحساس الأطول بالإجازة.
1: صادقة. طيب. مع النهار طويل. لا إله إلا الله. تحسين أسبوع أسبوعين.
0: والله الشك والله. أي والله النهار فعلا طويل، يعني في أمور كثيرة لو تدمجينها وتسوينها ما خلص النهار. بس يلا هذا حال الأيام والدنيا. فاطمة نروح لموضوعنا اليوم. سبق ودخلتي مقابلة شخصية؟
1: والله أنا عجبني موضوعكم وحبيت أشارك فيه. أنا سبق ودخلت مسابقة وظيفية، مقابلة عفوا وظيفية، وسويت كذلك مقابلات وظيفية.
0: حلو.
1: أي
0: لما دخلتي أنت صارت معك مقابلة، شلي صار؟
1: شوفي بالنسبة لتجربتي لما أنا سويت المقابلة الوظيفية، أكثر شيء كان يستفزني في المقابلات الوظيفية اللي كنت أسويها إن ليش هم يطلعون أسوأ ما فيني، يعني بأسئلتهم وكذا كنت أستغرب أقول ليش.
0: طيب.
1: أنا سويت المقابلات بعدين وعرفت. عموما إحدى المواقف اللي صارت لي من ضمن المقابلات الوظيفية، أنا سويت أكثر من مقابلة يعني صراحة، لكن إحدى المقابلات لما سوت معي مقابلة وأخذت وعطت معي وسألت كذا سؤال وتناقشنا واطلعت على السي في تبعي، ولما خلصنا المقابلة خلاص أنا حسيت من كثر النقاش اللي معاها إنهم قابليني. عرفتي؟
0: تمام. يعطوك الإحساس. نعم
1: أعطوني الثقة إن خلاص أنت مقبولة. فهمتي؟
0: طيب.
1: لما خلصت قالت لي فاطمة، قلت نعم، قالت معلش ودي أقول لك شيء. قلت وشو؟ قالت عندك أحد من زميلاتك بنفس مستواك. قلت ليش؟ قالت لأنه ودي ترشحينها تسوي المقابلة معنا وأنتي نعتذر منك. إيش السبب؟ قالت لأن في ناس من أقاربك من الدرجة الأولى موظفين معنا في المنشأة. طيب الله يسامحك.
0: أوكي. يعني هم يبونك بس فكرة أنه في أحد أقاربك موجود. أوكي.
1: أقاربي إيه موجود في نفس المنشأة أنا ما ينفع. عرفتي؟
0: صح بعض المنشآت صح.
1: اي طيب ليش انت من البدايه اخذتي وعطيتي معي كل ذا الوقت وطلعتي على السي في تبعي؟
0: هي ضربت عصفورين بحجر واحد. اول شيء قالت تبي واحده في نفس مستواك، الشيء الثاني كسبت فاطمه يعني.
1: لا لا قلت لها قلت انا اعتذر حتى لو في احد من مستواي ما راح اخليه يجي.
0: طبعا اكيد مزعلينك. ايش دعوه؟
1: كسرت خاطري. عرفت اللي جلست تتناقش معي واعطتني ثقه وفي الاخير قالت اعتذر منك. طيب تقولي من البدايه من قريتي اسمي ان في احد من اقاربك وخلاص.
0: لا هي يعني حبت تعرف مين فاطمه. عرفتي؟ طيب لما صرتي انت اللي تسوي مقابلات طبقتي نفس الفكره؟
1: شوفي انا قبل، انا شوفي مطوله من زمان مسويه المقابلات الوظيفيه، يمكن تقريبا قبل قرابه الخمس سنوات. تمام
0: تمام.
1: صار في مسابقات وظيفيه في الوزاره، ترشحوا من كذا جهه في الوزاره موظفتين كذا. ليش؟ علشان لما نسوي المقابلات يصير عند كل واحده سؤال ممكن تساله يخص الجهه اللي هي تعمل فيها. فهمت علي؟
0: حلو.
1: يعني كان ترتيب المقابلات جدا رائع. لكن وأنا أسوي المقابلات لاحظت حتى زميلاتي اللي معي أسئلتهم فيها استفزاز للموظفات المرشحات. عرفتي؟
0: تمام. زي إيش؟
1: السبب وشو؟ وفعلا يعني أنا آمنت بهالشيء لأن عملنا إحنا في الوزارة يعتمد على الصبر على الحلم على العمل تحت الضغط. هذه حطي تحتها مليون خط. عرفتي؟
0: إيه علشان كذا يطلعون أسوأ ما فيكم.
1: ايوه. فلذلك يعني اكثر شيء حرصوا علينا ان حاولوا تعرفون شخصيه المرشحه للمسابقه الوظيفيه اكثر. صح انه يهمنا الخبره، يهمنا الشهايد الدورات الاشياء اللي زي كذا، لكن نركز على الشخصيه اكثر. يعني مروا علينا بنات ما شاء الله يعني كان السي في تبعهم جدا رائع، لكن للاسف الشخصيه ما كانت يعني عرفتي بالشيء المطلوب.
0: ما هي المناسبه. طيب وش اكثر شيء نجحهم في هالمقابله؟ يعني اللي ركزتوا عليه انتوا قلتوا نستفزهم، نبي نعرف صبرهم احتمالهم. ايش الشيء اللي من شفتيه في هالبنيه قلتي خلاص هذه البنت المناسبه للمكان؟
1: الشخصيه والثقه بالنفس. يعني لما يكون عندها طلاقه بالكلام تاخذ وتعطي معانا ما يكون فيها ذاك التوتر، عرفتي؟ كذلك إذا كانت واثقة من نفسها، يعني عرفتي نركز أكثر شيء على الشخصية. صح إن زي ما قلت لك يهمنا شهادتها والدورات اللي هي ماخذتها، لكن يهمنا كذلك شخصية الموظف اللي قدامي، عرفتي؟
0: أي
1: الأخذ والعطاء، عرفتي؟ لما تتناقش معانا يعني نسألها سؤال تأخذ وتعطي معانا فيه، ما تقعد عرفتي تتردد تنتظر.
0: بس يجون احيانا يقولوا لك انه انه انه الموجودين اللجنه اللي في المقابله الشخصيه يعني ما هي مريحه مثلا، او واحد ما ادري كيف تصرفاته فما معطيه راحته مثلا، في حجج. فكيف انا ممكن اشوف الوضع وابدا انطلق؟
1: انا ما انكر هذا الشيء، يعني انا لما كنت اقول لك عضو من اعضاء اللجنه نفسها حقت المقابله، فعلا كان في ناس معي استفزازيين، اسلوبهم في طرح السؤال شوي قوي، عرفتي؟ شخصياتهم شوي قويه، في رهاب، عرفتي؟ لابد. لكن إن ايش، ما شاء الله مروا علي بنات ما شاء الله تبارك الله، ثقه عاليه بالنفس، سرعه رد، سرعه بديهه، ما شاء الله، يعني تاخذ وتعطي، شخصيتها حلوه، عرفتي؟ فركزنا عليهم أكثر، يعني الصدق هذا أكثر شيء كنا نركز عليه في الترشيح يعني في المقابلات.
0: وأنا أعتقد اليوم المقابلات هي بتركز كثير على الشخص ككاريزما وشخصية أكثر من الموجود في السي في.
1: أكثر فعلا، يعني بعضهم يجيك شهاداته حلوة ومتعلم وذا، بس ما عنده أسلوب،
0: عنده
1: يعني شخصية حلوة، يعني ممكن يقدر يقابل فيها جمهور، ممكن عرفتي يتعامل مع زملاء العمل، ترى يهمنا هالشيء يعني.
0: فهمت عليك يا فاطمة، الله يعطيك العافية، سعدتيني حبيبتي، شكرا.
1: الله يعافيك، الله يحفظك يا رحيم.
0: يا هلا وسهلا. محمد،
2: مساء الخير.
0: مساء السعادة.
2: والله أعتقد يا أستاذة أنه المقابلة الشخصية هي ما يهم المسؤول أن يعرف شخصية الموظف خارج التخصص أو العمل، لأن شخصية الموظف هي اللي ستقوده إلى الإدارة، خاصة إذا كانت إدارة وليست إدارة فنية. فبعض الموظفين ليس لديه مؤهل، ولكن بأسلوبه التجاري وبأسلوب التعامل مع المراجعين ومع بعض الحالات يوجد الحل الأمثل والتصرف الإداري الناجح.
0: نعم، لكن هل نحتاج محمد، هل نحتاج إحنا أنه هالموظف يكون عنده شخصية حلوة وواثق من نفسه؟ هل كل الوظائف متطلب منها هالشيء؟
2: لا، حسب الوظيفة. إذا كانت الوظيفة قيادية أو مدير أو له مقابلة مع فئة من الجماهير، يجب أن يكون يقدر فئات الجماهير، يقدر الحالات، يتعامل. قد ينكب الإدارة أحيانا تصرف موظف عن حسن نية لكنه سيء، وقد يجلب سوء السمعة للإدارة تصرف المدير. ولذلك نجد بعض المدراء غير مؤهلين ناجحين في الإدارة بعكس المؤهلين اللي كانت عليا.
0: صحيح، هذه كلها نكتشفها في المقابلات الشخصية.
2: ويجب يا أستاذ الكريمة إن الذي يجري المقابلة يجب يكون إلمام بالمعلومات الشخصية عن الإنسان اللي قابله، وعن الأمور الشخصية، عن عمق الصبر والحكمة في الشخصية، ويسأله عنها، ما يسأله أسئلة استفزازية أحيانا.
0: إيه نعم. وش أكثر سؤال تحس ما له عازة في المقابلات الشخصية؟
2: كيف؟
0: وش أكثر سؤال تحس إنه ما له أي لزمة يعني يسألونه طالب العمل؟
2: يعني يقول يعني يسأل مثلا عن أموره الشخصية العادية، أو يستفز بسؤال قد يعطي الإجابة عكسية بعكس واقعها لدى الشخص المسؤول.
0: حلو. طيب يا محمد، شكرا لك.
2: شكرا لك.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. مين معانا يا وعد؟ أبو أحمد.
3: ألو.
0: ألو، هلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حياك الله يا أبو أحمد.
3: الله يحييك، مساء الخير.
0: مساء الفل،
3: حياك الله.
0: قول لي يا ابو احمد، انت تسوي مقابلات ولا سبق وصارت لك مقابلات شخصيه ونجوت منها؟ اعطيني تجربه كذا ما تنساها.
3: والله انا دخلت مقابله بعد تقاعد، انا كنت اعمل وتقاعدت ودخلت شركه ثانيه عشان اجري مقابله، ونفس تخصصي صيانه الطائرات. المقابلة دخلتها وأجبت على جميع الأسئلة، طبعا المقابلة كانت مفاضلة هي،
0: هنا التحدي صعب.
3: نعم، التحدي صعب جدا، ودخلت المقابلة وأبليت بلاء حسنا فيها صراحة، لكن فوجئت أن رفضت من الوظيفة.
0: الله.
3: فيوم سألت ليه رفضت من الوظيفة وأنا كان مستوى يعني عالي في المقابلة.
0: نعم.
3: سؤال مثل ما قال الأخ اللي قبلي أحيانا مستفزة أو كذا. يعني قالوا إن سألوك قالوا لك هل في حدث صار عندك في العمل يعني صارت حادثة في العمل أثناء العمل؟
0: طيب.
3: فأنا جاوبتك قلت نعم صارت حادثة بين اثنين يعني واحد كان في يعني داخل الورشة صار في حادثة وصارت في إصابة.
0: سألوك كيف كنت حتتصرف أو كيف تصرفت؟
3: أيوة كيف تتصرف كانت بين اثنين مش أنا ما مو طرف في
0: أي الحادثة. بس هم يبونك تحط نفسك في الموقف. طيب شلون رديت؟
3: أنا رديت أنا قلت لهم إن صارت حادثة بين اثنين في داخل الورشة وكذا كذا. قالوا انك يعني اكتبوا ان انا طرف في الحادثه فلهذا رفضت منها.
0: اي هذا من الاسئله اللي توقعك في الفخ يا ابو احمد لعلها خيره في الاخير.
3: اي لكن الحمد لله رب العالمين الحمد لله والله اني بعدها باشهر قبلت في وظيفه نفس المكان في منطقه ثانيه وأجريت المقابلة على طول اليوم الثاني اتصلوا عليه قالوا خلاص على طول مقبول.
0: ما شاء الله تبارك الله يعني ما سألوك هذا حق الحادثة.
3: لا لا لا مقابلة ثانية في نفس الشركة بس منطقة ثانية لكن الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله كل التوفيق لك يا أبو أحمد.
3: الله يسلمك إن شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك العافية. طبعا

0: احيانا
1: نعم.
0: يعني بعض المقابلات تخليك تشيل همها اكثر من الوظيفه. وهذه تعتمد على كيف انا اهيئ المتقدم انه يدخل عندي بكل اريحيه بعيدا عن القلق التوتر. وهذه رسالة حلو أنه يجتمع في هذه الطاولة واحد متخصص في الجانب النفسي، واحد متخصص في الجانب مثلا في الاتشار، واحد في دار تشغيل، لأنه أنت الهدف من هذا الموظف أنه ينهض بهذا القطاع ويقدم دور مهم جدا ويتناسب مع تخصصه. صحيح. ويختلف ممكن التخصص، بعض الناس سبحان الله تلقاه موهوب ما شاء الله في شغلة ولكن تخصص خلاف ذلك يعني. ونشوف يعني في بعض المذيعين بعض الزملاء في قطاع كذا تلقى سبحان الله ما شاء يعني. أنا على سبيل المثال أعرف واحد شاب من أفضل المصممين إذا ما كان إن شاء الله يعني في المملكة في الرياض، مصمم في الجرافيك فنان وفي الثري دي ما شاء الله تبارك الله، تخصص ما له علاقة في وظيفته،
1: هو مهارة.
0: فحلو أنه آمن بعض القطاعات، وهذا كثيرة طبعا ويعجبني بعض المقابلات أنه أنا ممتاز أنا متميز في شغلة معينة.
1: أي هذا ولكن تتكلم فيها على سؤال كلمني عن نفسك.
0: إيه بالعكس يعني، بس بعض الناس لا تربطها دائما بالتخصص.

0: ولكن أنا موهوب في هذا التخصص أو موهوب في هذا العمل قبل التخصص، فهمت علي؟
1: نعم. خليني أقول لك، بعضهم يصنع حدث، هم اللي جاءنا المقابلة يشوفون كيف أنت قاعد تتصرف، يهمهم طريقة ردة فعلك على الأمور اللي ممكن تحدث. قد يسألونك أسئلة مستفزة، يشوفون شلون ترد، قد يعطونك يصورون لك حدث معين زي ما صار مع أبو أحمد، قالوا إيش صار عندكم في المنشأة، صار حدث معين، فهو حكى لهم الحدث رغم أنه ما هو طرف، بس هم كانوا يبون يشوفون كيف ينقل الحدث وجهة نظرة في الموضوع اللي صارت وحطوه كأحد الأطراف. خليني أقول لك قصة مرة صراحة، أنا كل ما سمعتها أقول سبحان الله. يقول لك هذا شخص كان ساكن في قرية مع والدة، والدة من النوع الحريص جدا على كل شيء في البيت، يعني هم داخل قرية في مزرعة كذا، فيجي يقول له دائما خانقة، يقول له ليش ما تطفي اللمبات، ليش ما تقفل الموية عن الزرع، ليش ما أعرف إيش. الرجال يعني خلاص ضاق صدره من تصرفات والدة اللي يعني متطلب وحاب كثير أن يكون فيه انضباط داخل البيت من خلال تصرفات هذا الولد. طبعا الولد كان توه متخرج ويبي يشتغل، فقال أنا والله ما أبي أشتغل هنا لأني مليت من من من اللي هو التصرفات اللي قاعد يمارسها علي أبوي من خلال ليه ما تسوي وليه تسوي، يعني دائما خانقة، يقول ليش ما طفيت اللمبة، خليتها شغالة طول الوقت، ليش المكيف هذا شغال وانت ما انت عنده. فالمهم قرر هذا الولد انه هو يبحث عن عمل، لكن ما هو في القرية، راح المدينة ثانية، وراح أساسا في مقابلة شخصية بيقدم عليهم. دخل عليهم، طبعا المكان كان يعني زي المكان المفتوح، فيه حوش وفيه شجر أول ما دخل، وطبعا هم عاملين مقابلة طبعا لأكثر من شخص موجود في المكان. وهو يقول أنا يوم أني أدخل أشوف قدامي ناس جالسة بالعدد، يعني عددهم مهول، فقلت أنا شو اللي بي، أنا لا شهادات زينة ولا شيء، ويمكن أصلا ما يطلون فيني حتى. بس على دخلته شاف الموية قاعد يسق الزرع والموية كثيرة يعني قاعدة تصب، ساء المنظر، راح على طول قفل الماء. دخل على الجماعة وهم بالصالة حقت الانتظار، شاف أنوار مرة عالية خاصة على المدخل، قال طب هذا المدخل ما له لازمة، يعني ليش المكان مضاء بالشكل كبير. لسه متأثر بشخصية أبوه، فقام وطفى النور وجاء جلس. طبعا هم اللجنة كانوا عاملين كاميرات وقاعدين يراقبون تصرفات الناس من خلال صالة الانتظار، كانوا مخلينهم ساعات طويلة، فهذا ما جلس في مكانه، كل شوي يقوم يسوي شيء، عرفت شوي منادينا تعال يا فلان. يوم جاهم استغرب انه نادوه رغم انه في كثير من الناس قاعدين ينتظرون
0: وسبقوه،
1: جو قالوا له ترى احنا قاعدين ندور على شخص مبادر وشخصيتك تنطبق تماما على المواصفات اللي احنا نبيها. فتذكر ابوه قديش هو اثر بشخصيته ومنحاش منه.
0: طيب خلينا نتكلم يا غادة في عالم المقابلات الشخصية، يمكن قد لا يتذكر الجميع اجاباتك لكن يتذكرون ما شعروا به تجاهك، احترامك، هدوءك، طريقة تعاملك، الانطباع المهني بين التفاصيل الصغيرة والكبيرة. خلوني كذا أعطيكم بعض الأسئلة العامة اللي ممكن تجيك في المقابلات الشخصية مهما كان تخصصك. بعطيكم كذا بعض الأسئلة وبعطيكم بعض يعني الرمزيات والإسقاطات في الإجابات اللي ممكن بشكل ممتاز، يعني بعض الأسئلة اللي ممكن يطرحها مقابلة شخصية وسبقتني يمكن غادة في المقابلات، وأنا بعد صرت كنت أسوي مقابلات شخصية. لماذا ترغب بالعمل في شركتنا؟ يعني حلو انك تكون إجابة سريعة نموذجية، تكلم عن انه انت حريص على على الانضمام على بيئة عمل ناجحة وانت فريق ناجح، مجالات التطوير، غيرها من الامور المحفزة. تتذكر انه انا امشي مع مجموعة، العمل الجماعي، الفريق مميز. يعني اعتقد ان الإجابة سهلة لكن انا اعطيكم بعض الأسئلة المهمة. ما الذي تعتبره اكبر في إنجازاتك المهنية؟ يعني بيقولونك ممكن أخبرنا عن موقف صعب حصل لك في العمل وكيف تغلبت عليه، يعني خاصة في السنوات الماضية، يعني ممكن تكلمون عن تاريخك العملي وكيف أنت ممكن
1: تاريخك كله يختصر في تجربة ممكن تحكيها لهم.
0: أيضا أخبرنا عن آخر مرة غضب منك زميلك في العمل أو العميل وكيف تصرفت. ترى ممكن يقول لك شلون تعاملت، يعني خاصه اللي واجه الجمهور.
1: انا اذكر مره سالنا واحده متقدمه الوظيفه، قالت لها اللي كانت موجوده معي، قالت لها لو زميلتك في العمل دائما تجين تلقينها نايمه، وش التصرف اللي بتسوينه؟
0: اي ممكن يقول ببلغ عليه. طيب طبعا هنا ممكن حتى يقول لك صف وظيفه احلامك، يشوف الرغبه، وش المكان اللي ترغب الوصول لها اكثر وكآخر وظيفة في مسارك. لماذا ترغب بترك عملك الحالي أو اللي جيت من عنده لنا حنا؟ ما نوع بيئة العمل اللي تفضلها أكثر؟

0: وين تشوف نفسك مثلا؟ تكلم عن أصعب قرار اتخذته في الأشهر الستة الماضية، أحيانا في قرارات شلون تعاملت مع القرار، وش الشيء اللي يحفزك، وش أسلوب قيادتك للمنظومة. ففي أشياء مهمة يا جماعة ترى تعتمد على الارتجال، ولكن الارتجال اللي تذكر فيها أمور تحفز القطاع وتحفز نفسك وتكون قادر أنك تكون مرشح في حل مشكلات كثيرة وتضيف للقطاع نفسه في إيجاد حلول، إنجاز مهام صعبة، تعلم مهارات، حتى تساند زملائك في القطاع. فالله يوفقكم إن شاء الله. طبعا في ناس اجتازوا المقابلات الشخصية، وترى في نقطة مهمة قالتها غادة يمكن في الدقائق الماضية، القبول، ترى اللبس، الهندام، الأداء، الشكل ترى مهم جدا. يعني لا تجيني أنت متبهذل تقول والله معليش والله كان عندي موعد كذا في المستشفى وجيت،
1: ولا تجيني يعني متأنق بزيادة. أنت عارف مرة رفضت في وظيفة علشان طلعت جوالين حطيتهم على الطاولة
0: تشخيص؟
1: لا هو ما كان تشخيص، أنا كنت مطلعة شيء من الشنطة، اضطريت إن أنا لأن الشنطة كانت صغيرة فحطيت، فقالوا هذه من أولها. تخيل يعني
0: هذا مو محتاج الوظيفة،
1: هذا مو محتاج الوظيفة.
0: إيه؟
1: وبعدين في نقطة مهمة إبراهيم، لازم المتقدم يعرف سبب الرفض، لماذا رفض. كثير من المتوظفين
0: هذا المقررات صدرت أخيرا، يعني
1: لازم يعرف سبب الرفض. الشيء ثاني، تدري أنه مهما ندعيت من مثالية في طرحك للإجابات، الشيء الوحيد اللي حيتذكرونه منك طريقة تعاملك مع الأسئلة، هدوءك، وضوحك، تصرفك الطبيعي. هذا أنا أشوفه يعني ركز عليه بدرجة أكبر.
0: وفي موضوع يا جماعة ودنا نتكلم عنه، إذا أنت ما اجتزت المقابلة مو معناته أن أنت مو كامل، بس المقومات القطاع اللي أنت تتكلم عنه أو اللي أنت بادرت باللقائهم طبعا أو إجراء المقابلة معك ما تتوافق مع يعني مهارتك، شهادتك. ف يعني ليش كل المتقدم الوظائف يجاوبون بنفس الإجابات؟ أحيانا تقول لا والله ما اتفقت، أحيانا كذا. سبحان الله حتى في المقابلات الشخصية أنا يزعجني هذا الجانب، يعني بعض الناس سبحان الله يسوي مقابلة وينتظر اللي قبله يطلع عشان يقول
1: يسأله
0: وش قالوا لك، وش إجاباتك، كيف شفت ملامحهم، كيف ردت فعلهم.
1: غلط.
0: أنت قاعد تكسب ودهم ولا قاعد تكسب ود القطاع؟ فهذا تعتمد على الارتجال وعلى القوة اللي عندك وأهمية شخصيتك في المكان. بالعكس، ذكر نفسك بكم دعاء واطلع بكل أريحية، تكلم بكل عقلانية، وإذا أنت واثق بنفسك أكيد تتكلم أنه أنت قاعد تضيف القطاع. ترى بعض القطاعات، وهذه رسالة مهمة يا غادة لكل من سمعنا، لما تتقدم لوظيفة ترى هم ما يبغون يضيفون لك، يبغونك أنت تضيف لهم.
1: بالضبط، بيشوفون أنت الإضافة اللي ممكن تقدمها لهم. الله عليك إبراهيم. طيب نروح الفاصل قصير ونرجع من جديد، بصمة موظف نسمعها منكم على 011 40 5 3.

حياكم الله من جديد، يا اهلا وسهلا فيكم في الدقائق الاخيره من برنامج في الاربعاء بطعم الخميس، وهذه فقرتنا الجديده اللي خليناها من ضمن تقييمات الحاصله في مجتمعنا، سواء عن طريق جوجل ماب او سواء عن التقييم بخدمه العملاء والكول سنتر. عندنا فقره جميله بسيطه عفويه اسمها بصمه الموظف. ما بين البصمه، بصمه الحضور والانصراف، في بصمه ثانيه اسمها واهم بكثير يا جماعه، هي بصمه الاثر، بصمة العمل الدؤوب اللي فعلا يقدمه موظف. وجودهم يفرق معنا كثير، بابتسامة جميلة، باحترامهم، بسرعة الإنجاز، بحرصهم على خدمة الناس، بإخلاص الموظف المميز. مو فقط اللي يحضر بدري يا جماعة، في ناس صراحة مميزة، هو اللي يترك انطباع جميل في قلوب هالناس بتعامله بطريقته. فكل الشكر وتقدير لكل موظف يخدم وطنه أولا، ثم يخدم يعني ضمير اللي يؤدي عمله بكل إتقان يا جماعة. وهذولي احنا قلنا في هالفقرة بنعطيهم مساحة بأنه أي متصل يشاركنا يعطينا موقف حصل معاه مع موظف أو بصمة موظف. والله في موظف القطاع الفلاني اسمه فلان الفلاني، هذا الموظف صراحة قدمني دور مهم جدا. احنا رفع مستوى

0: الخدمة والعمل الدؤوب. ودورنا احنا في أثير إذاعة الرياض نعرف انه هذه الساعة الآن الثانية ظهرا او ثنتين ونصف من ظهر كل يوم نحاول نعرف انه كثير من القطاعات غادرت اعمالها، فمن باب الشكر لهم طبعا ودورهم في عملهم بإتقان، وهذول امثله حقيقه وجودهم جدا مهم في القطاعات، فحرصنا انه تكون لهم فقره خاصه بشكرنا لهم في فقره بصمه الموظف. فشاركونا على 011 40 53 وقولوا وش البصمه اللي تركها الموظف. والبصمه يا جماعه مو جهاز على الباب فقط او عند او جهاز موزع في كل القطاعات، لا، هي البصمه الحقيقيه اللي يتركها الموظف، الاثر الطيب اللي تركها هذا الموظف بخدمه لك، سواء كان في بنك ولا في قطاع حكومي ولا في قطاع خاص ولا في قطاع مدني ولا امني. فاليوم حنا نعطيهم هذه المساحه للتعبير عن شعورهم. اعطونا من الموظف اللي صنع يومك، سواء اليوم ولا قبل كم يوم، وش كان يعني الخدمه. شاركونا على 011 40 53.
1: حتى أنت مستمعنا يعني كموظف برضو سجل معنا بصمة خروجك وشاركنا يومك في هالوظيفة والمهنة اللي تعمل فيها. عطنا انطباعك عن اليوم، شو اللي مر عليك، شو اللي صار عليك، شو اللي ونسك، شو اللي زعلك، برضو نسمع منك. طيب إبراهيم، حقولك هالقصة قبل ما تجهز الاتصالات. هذه سلمك الله اختبار للنفس في هذه القصة، وأنا بك تحط نفسك في موقف هذا الشخص. هذا الشخص في يوم من الأيام، خلونا نبدأ القصة من أولها، كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، رجل نائم بسلام، وإذ بحوالة مالية تقدر بمليون يورو تصل إلى حسابه عن طريق الخطأ. فماذا فعل هذا الرجل؟ مش توقع إبراهيم؟
0: سوا
1: أنت لو مكانه وحولوا لك مليون يورو. مليون يورو يعني تقريبا 4 ملايين وشوي زيادة، يعني 5 مليون إلا.
0: أيوة.
1: طيب قالوا لك والله يا إبراهيم حولنا لك بالغلط مليون يورو، تبي ترجعها لنا ولا بتواجه عقوبة السجن لمدة عام؟
0: لا إله إلا.
1: شو تبي تختار؟
0: سجن.
1: وهو كذلك اختار عقوبة السجن في مقابل أنه هو يحصل على المليون يورو.
0: أيوة.
1: طب هذه مو إجراءات المفروض يسويها البنك؟ يعني يحجز الحساب وبعد كذا يتم التحقيق وبعدين تتحول فلوس مرة ثانية، صح ولا لا؟
0: هو ضامن انه فعلا ما بعد تحقيق انه يغادر المكان، بس المين تفاصيل بس. وانتهت القصة؟
1: انتهت القصة، يقول لك اختار انه يسجن ولا يتخلى عن المليون يورو.
0: يا الله. لو طلعوا ولا باقي؟
1: ظهر انه توم بدي اول شهر.
0: بالله؟
1: والله يكون بعوني. 11 شهر وعندك مليون يورو. طيب في اتصالات وعد جهزت وياك، يلا بل ما يجهز الاتصال مو سالفة ثانية بعد ولا خلاص سوالف. أعطيكم سوالف ضرية. طيب يقولك هذا يسلمكم الله، قصة غريبة من نوعها صارت في إحدى الدول الغربية. في يوم من الأيام رجل يحتسي القهوة في أمان، وإذ بزوجته فجأة مدش جاها، قامت بمهاجمته ومحاولة قتله. المهم أصابت إصابات قاتلة تعتبر، يعني الرجل انعفس فوق تحت. مسكوا هالمرأة، قبضت عليها الشرطة، ودوها الزوج المسكين للمستشفى. قالوا لها يا بنت الحلال ما هي دواعي جريمتك؟ قالت أنا فتشت جواله ولقيت متصورة مع وحدة، أنا لا أقبل هذا هذا هذا الشيء. طبعا راحوا شافوا هالصورة، اكتشفوا أن هالصورة اللي متصورها الرجل مع هذه المرأة هي نفسها، هذه المرأة هي نفسها زوجته بس أيام الخطوبة. كانت صغيرونة وكانت أنحف وكانت حلوة، هي ما عرفت نفسها، هي ما درت أنها هي.
0: الاعتراف هذا أنتوا تنبسطون منه ولا تحسون بالذنب يعني؟
1: لا.
0: سؤال ما يعني ما لكم حل أبد.
1: ليه؟
0: تستعجلون في كثير من القرارات.
1: متهورين.
0: وهوالين يا معشر نساء. الله يرضى عليك.
1: لا مو هوالين.
0: والله هوالين. يعني أنا وأتوقع لو يعني ما هل في أنا ودي أوصل لمرحلة، هل في ندم لما تقع المشكلة مثل كذا أو تسرع في بعض القرارات أو يعني ما أدري يا أخي. لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: لا هي ما ححط نفسي صراحة في مكانها، ما أدري شو الظروف، بس إنه كان ودي أعرف شكلها. أول ما قالوا لها ترى هذه صورتك أنت ناسي نفسك، هذا أنت يا آدمية.
0: عادي بتقول عادي. يعني هذه
1: اوه هذا انا ما دريت والله اسفة.
0: يا ليت توصل لهالمرحلة. اعتذري اعتذري.
1: راح الرجل في خبر كان.
0: ناخذ مسابقة ولا بس متوظف يا غادة؟ ما خذينا مسابقة.
1: حسب الاتصالات اللي جايتنا.
0: والله.
1: اي والله. في تحديات يعني.
0: خلى بعد الفاصل.
1: والله نروح فاصل.
0: ايه.
1: فاصل ولا متصل؟ ارسي على بر يا وعد. مو منك والله من صكة الشمس اليوم. وعد وهي داخلة على الاستوديو اليوم.
0: ايه.
1: قالت انه تعرضت الى موقف. يعني أجهدت حراريا بسبب الشمس. احنا صراحة ما نلومها لأنه هذه الأيام فعلا حرارة شديدة. حروح الفاصل ونرجع لكم على 011 40 5 3. شاركونا إما في التحدي أو سجل حضورك في بصمة موظف.

0: طب نروح لاتصالاتكم ومشاركاتكم لنا في الدقائق الأخيرة. كان ودي ندخل تحدي بس على ما يبدو الوقت يعني ما يساعد. طب ناخذ اتصال معنا فاطمة إبراهيم.
1: أهلين فاطمة.
2: أهلاً وسهلاً.
1: كيف حالك؟ طيبة؟
2: الحمد لله تمام.
1: حنا المسابقات بنخليها كل خميس، ايش رايك؟ او كل اربعاء وخميس، ونخلي وصمه موظف الاحد والاثنين والثلاثاء مفتوح، ايش رايك يا غادة؟
0: قرري يا فاطمه.
1: قرري يا فاطمه.
2: القرار عندكم صراحه. انا صراحه دخلت على التحدي فما
0: تبين ندخل التحدي؟
2: ايوه
0: يلا. ايش تبين، الحرف الممنوع ولا تبين تخمنين الشيء ولا شنو حرفك مسابقتك اللي
1: مسابقاتي بين اثنين نعطيهم حرف ولا أكمل القصة ولا الحرف الممنوع ولا ايش قلنا بعد؟
0: طيب اختاري منهم يا فاطمة
1: ولا خمن
2: الشيء.
0: ها؟ خمنين الشيء؟
2: ايوه.
0: يلا جاهزة؟
2: ايوه.
0: يلا، هذا الشيء ممكن نحن نحتفظ يعني يساعد في حفظ الأشياء ومصنوع من عدة مواد.
2: يكون خشب؟
0: ممكن يكون خشب.
2: طيب إيش اللون؟
0: متعدد الألوان.
2: صندوق؟
0: صندوق. أعطيني بعد سؤال يلا.
2: يكون أحيانا فين؟
0: فين؟ حسب أنت وين تحتاجينه. طيب يلا أعطيني خيار ثاني خمني.
2: يكون يعني خزانة مثلا؟
0: ممكن يكون خزانة، بس خزانة إيش؟
2: الأغراض الخاصة.
0: أغراض الخاصة. طيب يا فاطمة شكرا لك.
2: العفو.
0: يعطيك العافية. شوف، هو يعني مسابقة التخمين تحتاج ان احنا نبني معلومات الى ان نوصل الى ماهية الشيء اللي موجود معنا. حاولت اساعدك فاطمة لانه انا اعطيتك اصلا الموضوع مختصر، يعني قلت لك شيء يساعد في تخزين الاشياء وحفظها، متعدد الالوان، مصنوع من مواد مختلفة، لكن اهم شيء ان هو يحفظ هالمواد. طيب فيه اتصال بعد بمعنى وعد. ختم، انتهى الوقت مع الأسف. طيب هارد لك للمتصلين اللي ما قدرنا ناخذ اتصالاتهم. إن شاء الله يا رب الوعد في يوم الغد أجمل يوم في الأسبوع، يوم الخميس. حتى الناس اللي ما أخذ إجازة لا جاها يوم الخميس تستانس، سبحان الله. يعني هذا التأثير اللاوعي في داخليتنا. طيب أصدقاء، اليوم تكلمنا معكم عن المقابلات الشخصية في ترند اليوم، بس حب أختم بشيء الصراحة. يعني يمكن هذه المقابلات الشخصية بعضنا يشوف أن هي مقابلات قد تكون غير عادلة أو غير منصفة، لكنها هي بوابة للانطلاقة. يعني قد ما تقدر حاول أنك تتفهم ظروف هذه المقابلات، حاول أنك أنت تفهم عن المكان أكثر، حاول أنك أنت تثق بقدراتك. يعني حتى لو ما تم قبولك في هذه الوظيفة لا تستقل من إمكانياتك وقدراتك، لأنه لربما كانت قدراتك أعلى من هالمكان اللي أنت رايح له.
1: وتعقيبا على كلامك يا غادة، المقابلة الشخصية مو فقط اختبار للمتقدم، أحيانا هي أيضا اختيار لبيئة العمل نفسها. المكان المناسب لك غالبا بيشوف قيمتك قبل الكلام المحفوظ، فحاول صحيح. انك انت تطلع كل ابداعاتك، ابعد عن التوتر، الله يحقق لكم ما تمنون والوظيفه اللي تناسبك. وقبل كل شيء تعرف على المنظومه قبل ما تقدم عليها. فمان الله،
0: نلقاكم على خير. فمان الله.

تمام الثالثة في الرياض. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة إخبارية مفصلة أستهلها بالعناوين. نزاهة تنفذ 1585 جولة رقابية وتوقف 130 موظفا في يونيو الماضي. خلال 15 شهرا مطار نجران الدولي يسجل ما يزيد عن 1,000,000 مسافر. حتى مايو الماضي أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026. محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران. كانت هذه العناوين وأهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة عن حصيلة أعمالها الرقابية والتحقيقية خلال شهر يونيو 2026، حيث كشفت تنفيذ 1585 جولة رقابية خلال الشهر ذاته. وعلى صعيد القضايا الجنائية والإدارية أجرت نزاهة 325 تحقيقا وأوقفت 130 شخصا، فيما توزعت القضايا على عدد من الوزارات. وأوضحت نزاهة أن التهم الموجهة تضمنت جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. أعلنت وزارة الحج والعمرة مغادرة آخر دفعة من ضيوف الرحمن لموسم حج 1447 وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي سخرتها المملكة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى أراضيها وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما مكنهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة. أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر يوليو. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني في الفترة ذاتها بلغ 38,471 أسرة سعودية، مشيرة إلى أن منطقة الرياض استحوذت على الحصة الأعلى من إجمالي العقود المدعومة، تلتها منطقة مكة المكرمة ثم المنطقة الشرقية ثم جازان. تنتهي غدا الخميس المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول ل 14,750 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة. وبيّنت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية في محافظة جدة: حي الريان، جزء من حي السلامة، جزء من حي الخالدية، وجزء من حي الجوزين، وجزء من حي الوادي. سجل مطار نجران الدولي ما يقارب من 1,700,000 مسافر عبر الرحلات الداخلية والدولية منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما شغل المطار أكثر من 13,000 رحلة خلال الفترة نفسها. ويشغل المطار رحلات إلى 5 وجهات هي الرياض وجدة والدمام والقاهرة ودبي عبر 5 شركات طيران، فيما حقق المطار عددا من الإنجازات البارزة. برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم، تنطلق اليوم أعمال الملتقى السنوي السادس لأمارات المناطق والمبادرات والتجارب التنموية بمشاركة جميع إمارات المناطق. ويهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين أمارات المناطق واستعراض المبادرات التنموية المتميزة. رأس أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف الاجتماع الثاني للجنة تسويق الاستثمارات في المنطقة، وشهد الاجتماع تقديم عرض شامل لأبرز إنجازات اللجنة ومستجدات ملف الاستثمار في المنطقة، حيث تم حصر واستهداف 71 فرصة استثمارية واعدة بقيمة إجمالية تقدر بثلاثة مليارات ريال. أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين تقييم انتهاء المرحلة الانتقالية الممنوحة للممارسين في فرع تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة التقييم اليوم. وأكدت الهيئة أن ممارسة أعمال التقييم في فرع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد انتهاء المهلة النظامية المحددة أصبحت مقتصرة على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة وفقا للأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم. حصلت هيئة الهلال الأحمر في منطقة الحدود الشمالية على 3 شهادات

0: جوائز دولية معتمدة، ويأتي هذا الاعتماد تتويجا لجهود الفرع في تطوير منظومة العمل المؤسسي، إضافة إلى رفع كفاءات الخدمات الإسعافية والإنسانية. أكدت المملكة دعمها الراسخ لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بوصفها شريانا أساسيا لتوفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. وشددت المملكة خلال كلمة المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، شددت على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه. وأوضح الواصل أن المملكة تعد من أكبر الداعمين للوكالة، انطلاقا من إدراكها للدور الحيوي الذي تضطلع به في دعم اللاجئين الفلسطينيين، مجددا التزام المملكة الثابت بدعم الأونروا والشعب الفلسطيني. عربيا ودوليا وتحديدا في اليمن، ينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعا تعليميا طبيا في محافظة تعز، يستهدف سكان تعز وعدد من المحافظات المجاورة ليمثل نقلة نوعية للكوادر الصحية. نتابع المزيد في سياق هذا التقرير.
1: فرق العمل تعمل هنا بشكل دؤوب في مرحلة التجهيزات الفنية والتشطيبات في مشروع إنشاء كلية الطب والتمريض والصيدلة في مدينة تعز غرب اليمن. هذا المشروع الذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ويعد من أكبر المشاريع الإنشائية في اليمن، ليستفيد منه أكثر من 10,000 شخص، وإعداد كوادر صحية مؤهلة تساهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية. تتواصل أعمال تركيب الأنظمة والمعدات الفنية والميكانيكية والهندسية وفق أعلى المواصفات، ليشكل المشروع بيئة تعليمية متكاملة تساهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وتلبي احتياجات القطاع الصحي والتعليمي في اليمن. ويأتي تنفيذ المملكة لهذا المشروع في مدينة تعز التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة وحاجتها إلى منشآت أكاديمية متخصصة بهذا الحجم. المشاريع النوعية امتدت من تعز إلى عدن ومن سقطرى إلى مارب، بما يعكس استمرار دعم المسيرة التعليمية والتنموية في مختلف المحافظات اليمنية. تسارع الأعمال بشكل كبير في هذا المشروع السعودي الذي يشكل رافدا مهما للقطاعين التعليمي والطبي في آن واحد.
0: الخبر الأخير في هذه النشرة، أفاد مصدر مطلع اليوم أن محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. وأوضح المصدر أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس لوضع الأسس اللازمة للجلسات الفنية اليوم، لكن دور حضور المحادثات. مزيد في سياق هذا التقرير.
2: في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على مسار التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، تشهد العاصمة القطرية الدوحة لقاءات منفصلة تجمع الوفدين الإيراني والأمريكي، وسط تأكيدات بعدم عقد محادثات مباشرة بين الوفدين خلال اليوم. وبحسب مصادر إعلامية، من المقرر أن تعقد مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بحضور الوسطاء، على أن تتركز المناقشات بشكل رئيسي على أمن الملاحة في مضيق هرمز وملف الاستقرار الإقليمي. وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن طهران ستتسلم مع نهاية الأسبوع 3 مليارات دولار من أموالها المجمدة. فقد أكد مسؤول إيراني أن هذه المحادثات ستركز على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ومضيق هرمز. من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الأموال الإيرانية المجمدة والبالغة 6 مليارات دولار لم تحول إلى إيران، موضحا أنها لا تزال خاضعة للآلية المتفق عليها في عام 2023 والمخصصة لتمويل السلع الإنسانية. وكانت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 17 يونيو قد تضمنت وقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، وإعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف القيود على المواني الإيرانية، والإفراج

0: عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب إطلاق مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة تمتد إلى 60 يوم قابلة للتمديد.
1: بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة. في ختامها هذا تذكير بأبرز العناوين. نزاهة تنفذ 1585 جولة رقابية وتوقف 130 موظفا في يونيو الماضي. خلال 15 شهرا مطار نجران الدولي يسجل نحو 1,700,000 مسافر. حتى مايو الماضي أكثر من 51,000 أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية 2026. محادثات فنية غير مباشرة تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران. نشرة انتهت. في الختام تقبلوا تحياتي فريق العمل، الزملاء في التحرير وفي التقديم علي بن عوض السلطان، وفي التنفيذ على الهواء وعد الدوسري، ودمتم في رعاية الله.

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. مستمعينا الأعزاء، في كل أسبوع نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي، لكن حلقة اليوم مختلفة نوعا ما، لأن ضيفنا يعمل على الأهداف 17 كلها في آن

0: واحد. ضيفنا مستمعينا هو الأستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة وعضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. مرحبا دكتور، حياك الله.
1: الله دكتور، سعيد للأمانة في هذا اللقاء الجميل والثري بإذن الله.
0: الله يحييك يا دكتور. كمدخل لحديثنا في هذا الحوار دكتور تركي، يعني من داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة، كيف تترجم الأهداف 17 من وثائق دولية إلى برامج يعيشها ويلمسها المواطن السعودي على أرض الواقع؟
1: صحيح، في البداية دكتور، الجوهر يلامس التحدي في تنفيذ الأجندة المستدامة من الوثائق إلى الوقائع. طال عمرك تترجم هذه الأهداف 17 في المملكة العربية السعودية من خلال التوافق والتكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل برامج التحول الوطني وبرامج التنمية القطاعية في الصحة والتعليم وكذلك الإسكان والطاقة. وهذا التوافق ليس شكليا بل استراتيجيا للرؤية الوطنية التي تبنى من المبادئ المجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والتي تتداخل معها معظم الأهداف العالمية. الله يسلمك.
0: طيب دكتور، يعني لدينا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف واضحة ومعروفة للتنمية المستدامة. كيف تصف يا دكتور، يعني بحكم قربك من الأهداف الواضحة 17 للتنمية المستدامة، كيف تصف العلاقة بين رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة من منظور عملك اليومي، وأين يعني يكمل كل منهما الآخر في أي جهة؟
1: هناك جسر تربط بين الأممية والوطنية التي تحقق في التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمم المتحدة. هناك كذلك مشاركة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، مثل جائزة الوطنية لمساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على الشمولية بين القطاعات الخاصة في المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا. لدينا في رؤية المملكة ما يقارب 4 سنوات، والعمل على العمل المستمر بوتيرة مساعدة، وهي تحقق التحدي الأكبر ليس في الوثائق بل في التنفيذ الميداني والابتكار المحلي داخل المنظومة. أؤكد أن الشراكة هذه بين الأمم المتحدة وفي قدرات التعزيز الوطنية للقدرات البشرية دون فرض نماذج خارجية، بل هي داعمة بما يتوافق ويتناسب مع واقع المملكة وقيمتها الأممية. وهنا أن التنمية المستدامة ليست شعارا دوليا بل مشروعا وطنيا يبنى عليه مستقبلا أفضل لكل مواطن ومقيم في ظل هذه الدولة المباركة وبظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.
0: طيب دكتور، يعني الهدف رقم 17 هو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والمملكة تستضيف يعني عدد كبير من المنظمات الأممية على أرضها، لكن السؤال يعني كيف يمكن أن يتم العمل والتنسيق على أرض الواقع؟ ما الدور الفعلي لدي سي او أو مكتب تنسيق التنمية المستدامة في تنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة مع الجهات في المملكة؟
1: نعم صحيح، هذه هنا يا دكتور، داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، هذه تصف أهداف التنمية المستدامة بأنها تتوافق استراتيجيا وكذلك لتبادل الإسراء وليست التبعية التي تطبق كاملا. رؤية المملكة 2030 إطار وطني طموح الذي يحدد الأولويات في المملكة العربية السعودية خاصة، كالتنوع والاقتصاد والتمكين المجتمعي وتعزيز الكفاءة الحكومية، بينما توفر أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا موحدا للقياس والمقارنة الدولية. كذلك هناك عدة تقارير كذلك دعني أؤكدها الله يسلمك في البرنامج الذي تقدمه المملكة في تقرير الفي ان ار خلال الربع من 2018 حتى 2023 وحتى 2026 وأظهر تقدما أكثر وملموسا وواضحا ما يقارب 50% من المؤشرات التي رصدتها الهيئة العامة للإحصاء التي تلعب دورا محوريا في تنفيذ البيانات الموثقة مع المنصة الوطنية للتنمية المستدامة التي تتيح الوصول إلى المعلومات. كذلك أتاحت بعض المؤشرات الملموسة التي يشعر بها المواطن كالصحة والتعليم في برنامج تحويل القطاعات التنمية البشرية وتوسيع الخدمات كالرعاية الأولية والتعليم الرقمي والمهني. كذلك مبادرات نوعية لوحظت من خلال المؤشرات رقم 1 و5 و10 من برامج التنمية المستدامة كالدعم الاجتماعي وتمكين المرأة في سوق العمل. وكذلك لوحظ هنا برنامج النمو المتزايد في برنامج السكني الذي أطلق من خلال وزارة الإسكان. وكذلك لاحظنا تنوع ومؤشر ملحوظ في البيئة والطاقة وهو ما يعبر عن برنامج رقم 7 و13 و15 من مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة. وكذلك جهود مكافحة التصحر الذي يلبسها المواطن والمقيم كذلك في تحسين جودة الهواء من المساحات الخضراء والاستدامة البيئية. كذلك لو لاحظنا هنا مؤشرات في الاقتصاد والعمل وهو يركز على برنامج 8 و9 في التنوع الاقتصاد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني لفرص العمل الجديدة للشباب.
0: نعم، والمملكة دكتور يعني أطلقت مؤشر جودة الحياة العالمي في دافوس وأدرجته الأمم المتحدة رسميا، وهذا ربما يعني اعتراف دولي بأن المملكة تقود في موضوع قياس التنمية. لكن ما المؤشر الذي يعني نعتبره الأصعب قياسا في التجربة السعودية أو السياق السعودي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؟
1: طيب هناك طال عمرك في برامج أخرى قد يصعب فيها التكامل الذي يظهر بين المؤشرات كالاقتصاد المزدهر لرؤية المملكة التي تدفع التنوع والابتكار. كذلك بين المبادرات التي تدمج الاستدامة مع الرؤية في المحرك الوطني الذي يتسارع في تحقيق الأهداف التنمية والدور الفعلي مع مكتب تنسيق التنمية المستدامة وهو الذراع التنفيذي لإصلاحات النظام التنمية في الأمم المتحدة الذي يدير ويشرف على العديد من المكاتب في كل بلد ويعمل كأمانة للمجموعة الأممية للأمم المتحدة في قيادة والتنسيق بين الوكالات التي يضمن 16 وكالة تقريبا وبرامج أممية مثل اليونيسيف والفاو ومنظمة الصحة التي تتناغم تحت إطار هو إطار عمل الأمم المتحدة في مجال التعاون في التنمية المستدامة. كذلك الذي وقعت مع الحكومة السعودية في دعم والتنسيقي في ربط الجهود بين الحكومة والرئاسة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط واللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة في تعزيز الشراكات والحوار بين الحكومة والقطاعات المدنية لدعم وجذب الدعم الفني والابتكار لمواءمة البرامج الوطنية. باختصار هنا الله يسلمك ليس جهة تنفيذية مباشرة بل مكتب تنسيقي استراتيجي يحول هذه الجهود المتفرقة إلى عمل جماعي مترابط وهو التحدي الأصعب في هذه الشراكة.
0: جميل. طيب دكتور، الأيام والسنوات حقيقة تمر بشكل سريع. عام 2030 يعني باقي 4 سنوات وفي علم الرؤى والتخطيط الاستراتيجي 4 سنوات قليلة جداً.
1: صحيح.
0: التقييمات العالمية والقراءة يا دكتور يعني تقول بأن العالم الآن حقيقة لا يسير على المسار الصحيح 100% اقتصاديا وتنمويا على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن المملكة والله الحمد استثناء في هذا الجانب. إذا أردنا يا دكتور أن نقول بأن المملكة نجحت في أهداف التنمية المستدامة حاليا وتسير بقوة، وفي عام 2030 بإذن الله سنصل إلى تحقيق كل هذه الأهداف، أنا لا أتحدث عن الرؤية، أتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، ما المقياس صحيح. الذي ستستخدمه أنت شخصيا كخبير في هذا الجانب لتحديد وتقييم هذا النجاح؟
1: طيب الآن دكتور دعني أقيم هذا المقياس النجاح الشخصي. إذا وصلنا إلى عام 2030 سأحدد نجاح المملكة في تحقيق هذه الأهداف التنمية المستدامة التي لوحظت الآن على شكل واضح وإلى أبعاد مترابطة. هذه المؤشرات المحققة هذه أبعاد مستمدة من عملي اليومي في التنسيق بين الرؤية والأجندة 2030 الأممية، ومن ميثاق المستقبل الذي اعتمد في تشغيل المستقبل الذي عقد في نيويورك وهو عام 2024 الذي شاركت فيه المملكة بقوة من خلال مبادراتها في الطاقة والمياه والمدن والاستدامة والسعودية الخضراء. أما التقدم الملموس الذي يلمسه كل مواطن ومقيم يوميا ليس مجرد هذا إحصاء أو أرقام
0: صحيح.
1: بل تحسين حقيقي في جودة الحياة نعم، وتوفر هذه الفرص لائقة ومتنوعة بين الشباب والنساء والمقيمين كذلك والسياح من خلال الخدمات الصحية والتعليمية عالية الجودة في إسكان مناسب وبيئة نظيفة مستدامة، كما أن انخفاض هذه لاحظناها في انخفاض على المواطنين في انخفاض ملموس في البطالة الشباب في ارتفاع المعدلات الالتحاق الفتيات بالتعليم، وكذلك لاحظنا الوظائف القيادية في تحسين مؤشر عالي جدا في جودة الهواء والمساحات الخضراء الشاسعة في مدن المملكة العربية السعودية.
0: نعم دكتور يعني أخيرا في دقيقة إذا سمحت لي، ونحن نتحدث عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهذا يعني أن يكون هناك أكثر من جهة، أكثر من منطقة، أكثر من دولة للتكاتف مع بعض لعقد شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كيف تقيم الاتفاقيات أو عقد الشراكات أو التعاون يعني دعنا نقول بين دول المنطقة مع المملكة وأيضا مع العالم أجمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
1: طيب هذه الشركات أنا لاحظتها بشكل عالي جدا، التعاون مع DCO و UNBD لتبادل الخبرات وملء الفجوات في البيانات، استخدامهم للذكاء الاصطناعي لبيانات والاستطلاعات الرقمية لتحسين الدقة والتغطية والمشاركة الواسعة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في جمع وإحصاء البيانات. النتيجة كانت لها أثر ملموس ما يقارب 50% كما أظهر التقرير الوطني الطوعي عام 2023 إلى 2026. هذه تعمل بوتيرة متسارعة لسد الفجوات المتبقية قبل حدوث 2030. في النهاية هذا القياس بحد ذاته لتحسين السياسات وتحقيق حياة أفضل للمواطن السعودي في المملكة العربية السعودية دكتور.
0: نعم أنا شاكر ومقدر لك دكتور تركي يعني على هذا الحوار الثري وإن كان مر يعني بشكل سريع. الدكتور أستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة عضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي، شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا دكتور وشكرا على هذا الإثراء الجميل، وأنا أشكركم وأشكر البرنامج على هذا النجاح الدائم وأسأل الله لي ولكم التوفيق، ونقول دائما للمستمعين في هذه الإذاعة الرائدة لا تخافوا من الفشل فهو أفضل معلم، اجتهدوا تعلموا باستمرار وثقوا بالله ثم بأنفسكم، بلدنا يوفر كل الفرص والمستقبل لكم، أنتم أخذتم بزمام المبادرة ويومكم مستدام وجميل. شكرا جزيلا دكتور.
0: بإذن الله شكرا لك يا دكتور، شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، تقبلوا تحية طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي من التنفيذ

السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: الله يا الله يا الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على نبي الهدى والرحمة نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة المستمعون والمستمعات، وحيكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نتحدث فيه عن الله وعن أسمائه وصفاته. هذا العلم الذي نحن بحاجة إلى مراجعة بين وقت وآخر في كل جوانبه وفي كل ما يتعلق به تدبرا وتفكرا. وقبل أن أستفتح معكم أيها الأحبة هذا اللقاء، أقول لكم قصة تحدث بها أحد الدعاة بعد أن سافر إلى دولة من الدول الأوروبية. يقول: ذهبت للدعوة، فكنت كلما أتيت مقر من مقر المساجد أو المراكز الإسلامية يتحدثون عن الرجل بأنه مسابق ومساهم في هذه المراكز الإسلامية وهذه المساجد. يقول: إلى درجة أني يعني لمست أن الكثير من الناس يعرفونه ويعرفون جوده وكرمه. فقلت لأحد ممن عرفتهم في هذه المراكز: أريد أن أقابل هذا الرجل، أريد أن أرى هذا الرجل الذي يساهم ويدفع أموالا طائلة للمساجد وللدعوة في سبيل الله. قال: اتفقت أنا وصاحبي أن نلتقي في إحدى المطاعم. يقول: أنا أنتظر هذا الرجل ومجيئه إلينا، كنت أتخيل صورة معينة، رجل أن يكون سماه ملتحي وثوبه القصير ووجهه الذي تعود عليه الدعاة والمصلحون أن يكون بهذا السمت. يقول: تفاجأت فإذا برجل قد جاءني، شعره طويل، رجل أبيض، صدره مفتوح، لابس سلسلة. جاءني هذا الرجل، يقول: ظننته أحد غير الذي أنا أنتظره، فإذا به هو هذا الرجل، هو صاحب العطاء. تكلمت مع صاحبي، قلت: هل هو هذا الرجل الذي يعني ننتظره والذي قلتم أنه مساهم وكذا؟

وكذا. قال نعم. السلام عليكم فلان، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. يقول حقيقة أنا أهنيك، صورتك ليست هي الصورة التي كنت أتخيلها، وأن هذه الصورة هو صاحب ذلك العطاء. فسألك بالله، نحن في عرفنا وفي اعتقاداتنا أن من كان هذا صورته شعر ناعم وصدر مفتوح وما يبذل هذا البدل، فما الذي دفعك أو ما الذي جعلك مشرى بهذا الإنفاق؟ لكم أن تستمعوا أيها الأحبة الكرام، وهو مصداق لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخير في أمتي، مهما كان الإنسان مقصر أو عاصي يبقى في الأمة خير. قال هذا الرجل: يا أخي والله إني أحب الله، والله أحب الله حب ما تتخيله، لدرجة أني مشتاق إلى رؤية الله، وأحس وأنا أدفع وأنفق أني قاعد أنفق لعظيم أنا أحبه. لا تتخيل المشاعر التي في نفسي كيف أعبر عنها وأنا أتكلم عن محبتي لله. يقول: خيال لا أستطيع أن أتصوره. هذا الرجل يتكلم عن عظمة الله وحب لله عز وجل، وهو بهذه الصورة التي نحن نراها أنه مقصر فيها. هنا أيها الأحبة استوقفني قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إن من الناس أيها الأحبة من في قلبه اتباع وتسليم وخضوع وخشوع لله، إدراك لعظمة الله عز وجل، فهو يترجمها ليس في أقواله بل في أفعاله، لعلمه بكمال الله عز وجل، الكمال الذي تجلى به الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه سواه. ولهذا لما جاء قول الله عز وجل الحسنى، جاءت هذه الكلمة وهذه الصيغة بصيغة التفضيل المحلاة بأل، التي تعني تخصيص الله عز وجل بتلك أسماء الحسنى ومظنة العهد الذي هو لله عز وجل ليس له إلا هو. يسأل سائل: كيف هذا الكلام؟ نقول: أسماء الله الحسنى مؤكدة في هذه الآية بصور إذا فهمها العبد سيعظم الله عز وجل. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

0: ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: هل فكرت يوماً في أهمية حزام الأمان؟ قد يبدو مجرد قطعة بسيطة من القماش، لكنها في الواقع واحدة من أكثر الأدوات التي أنقذت بعد مشيئة الله أرواح الملايين على مدار العقود الماضية. الحوادث المرورية تحدث في لمح البصر، ولا أحد منا محصن من خطرها. في كل ثانية يختفي فيها شخص عزيز بسبب حادث، يكون حزام الأمان هو الفارق بين الحياة والموت. الإحصائيات تتحدث بوضوح، ارتداء حزام الأمان يقلل من خطر الوفاة أو الإصابة الخطيرة بنسبة تصل إلى 50% عندما يحدث حادث سير. قوة التصادم تكون هائلة، وقد تدفع الجسم للأمام أو حتى تقذفه خارج السيارة. الحزام يعمل كحاجز أولي يمتص الصدمة، يثبت الجسم في مكانه ويمنع ارتطامه بالمقود. الزجاج الأمامي أو حتى الخروج من السيارة ببساطة هو خط دفاعك الأول في أي حادث مروري. ولكن ماذا عن المقاعد الخلفية؟ للأسف هناك اعتقاد شائع بين الناس بأن الجلوس في المقاعد الخلفية لا يتطلب ارتداء الحزام، لكن الحقيقة أن عدم ارتداء الحزام في الخلف قد يكون قاتلاً، ليس فقط لمن في الخلف بل لمن في المقاعد الأمامية أيضاً. عند وقوع الحادث الأجسام غير مثبتة تتحول إلى مقذوفات خطيرة قد تصيب الركاب الآخرين بجروح خطيرة. بعض الأشخاص يرفضون ارتداء الحزام بحجة أنه غير مريح أو يسبب الإزعاج، لكن دعنا نكون صادقين، هل يمكن مقارنة بضع دقائق من الإزعاج مع حماية حياتك؟ الحزام مصمم ليكون عملياً وسريعاً في الاستخدام، وهو لا يأخذ أكثر من ثوان لربطه. قصص الحوادث المرورية التي كان يمكن تفاديها لو تم استخدام حزام الأمان كثيرة. مثلاً شاب كان يقود بسرعة عالية واصطدم بسيارة أخرى، أدى الحادث إلى انقلاب مركبته، لكن لحسن الحظ ارتدى الحزام وخرج من الحادث بإصابات طفيفة، بينما رفيقه الذي لم يرتد الحزام تعرض لإصابات خطيرة. الحزام ليس مجرد إجراء قانوني أو تعليمات رسمية، هو تعبير عن احترامك لنفسك ولأحبائك. عندما ترتدي الحزام أنت تقدم أنموذجاً إيجابياً لمن حولك، خصوصاً الأطفال الذين يقلدون البالغين في كل شيء. إذا اعتاد الطفل على رؤية والديه يربطون الحزام فسيكبر على اعتبار ذلك عادة يومية لا غنى عنها. رسالة بسيطة لكنها حاسمة، ارتداء الحزام هو قرار صغير قد يبدو تافهاً، لكنه يحمل وزناً كبيراً في الحفاظ على حياتك وحياة من تحب. عندما تدخل سيارتك تذكر أن أول خطوة نحو رحلة آمنة هي ربط حزام الأمان. لا يهم إذا كنت ستقطع مسافة قصيرة أو طويلة، الحوادث لا تختار الوقت أو المكان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
1: الله الله الله.
0: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية؟ وصلت خير، انت في الصدارة.
2: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
3: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
4: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بيئتنا كنز، بيئتنا مسؤوليتنا. تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على تعزيز جهود حماية البيئة وترسيخ أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، لأن بيئتنا كنز يستحق العناية.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة

0: كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
4: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
5: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
6: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
5: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
7: صيفك على كيفك. على كيفك. تحس أحيانا إن الإجازة تخلص بسرعة بدون ما تنجز شيء؟ السر في تنظيم الوقت. حدد أهداف بسيطة ليومك، ووزع وقتك بين الراحة والهوايات والأنشطة المفيدة. لما يكون ليومك خطة واضحة يصير أكثر متعة وإنتاجية. لا تخلي الملل يسرق إجازتك، نظم وقتك واستمتع بكل يوم. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو. الصدارة.
1: مجلس الشورى يقدم مقترحات تطويرية لاتحاد القدم بعد مغادرة المسحل.

0: دون الكشف عن هوية النادي، المدرب الإيطالي كونتي يدخل اهتمام أندية سعودية. عبد الرحمن غريب يجدد عقده مع النصر، وعبد العزيز البيشي يوقع مع الاتفاق. الحكم أطريس وثمانية حكام دوليين آخرين ينتظرون فرصة التحكيم كحكام ساحة في المونديال العالمي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة في البداية. تقبلوا تحية محدثكم علي يوسف لعدة التقديم، وفي الإخراج محمد الحميد. نتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. كابتن فؤاد يا مساء الخير.
1: يا هلا أخوي علي، مسي عليكم مسي على الأخوان المستمعين المستمعات، وإن شاء الله زي العادة نقدم لهم حلقة تليق فيها
0: بمشيئة الله بوجود كابتن فؤاد وبمشاركة حبتنا اللي على المتابعة. حياكم الله، نذكر بوسائل التواصل معنا في البرنامج 011-45-53، حبتنا اللي يتابعونا من خلال التواصل التقليدي المعروف موجات إذاعة الرياض القصيرة والطويلة، وحبتنا يتابعونا من خلال التواصل الرقمي أو إعلام الجوالات. حياكم على تطبيق سعودي راديو بلس الخاص بهذه الإذاعة التلفزيون، أو على تطبيق الإكس شهير من خلال الحساب الرسمي لإذاعة الرياض، وحياكم الله. اليوم كما جاءت العادة عندنا تقرير يتحدث عن شروط انتخاب رئيس الاتحاد القدم اللي تقف عائق أمام وصول بعض الأسماء المقترحة بعد رحيل المسحل عن المنصب. هذا بالنسبة للتقرير راح استعرضه. بالنسبة للاستطلاع، بالنظر أو بالإشارة للعنوان التقرير والشروط لاختيار الرئيس القادم للاتحاد القدم، كأنها الشروط كابتن فؤاد حبتنا مفصلة تفصيل على بعض الأسماء. طبعا فصلة تفصيل مي بهواء، لا، بس هي احتياج كرة القدم عندنا السعودية ترى أنه الأنسب يكون بالشروط من 1 إلى بقية الشروط. بالمناسبة الشروط هذه راح نستعرضها بنص اللائحة من الموقع الرسمي لاتحاد القدم، بنستعرضها في البث المرئي. حبتنا اللي يتابعوا خلال التواصل التقليدي حياكم الله، واللي في التواصل التقليدي احنا سنقرا لكم الشروط كلها كامله ان شاء الله، لكن احنا يعني بس ننوه انه في التواصل المرئي في مواد اضافيه احنا قاعدين نستعرضها من خلال حديثنا الجاري. فالشروط هذه كانها اذا رجعت لها الشروط، يعني مثلا مترأس احد المناصب خلال 5 سنوات الماضيه، اجاده لغه انجليزيه مع بكريوس، تجد انها تناسب سعد اللذيذ، مسلي آل معمر، فهد بن نافل على سبيل المثال. طبعا الاسماء هذه الجميع يعرفها كابتن فهد، يعني ما هو باسم تقول بيجي يتعلم، لا، اسماء لها وزن ولها ثقل وتركت بصمه. عاد اللي بيقول لك بصمه ايجابيه سلبيه هذا كل واحد وجهه نظره، انا ما راح نقول كل واحد غير رايك، بس هذا اللي احنا نشوفه. فعلى ضوء الشروط وعلى ضوء الاسماء واللي متوقع ان ربما، لان ما خطط خطوات سابقه في التبوء على كراسي انديه، الا انهم يعرفون انه متى ما كان في حاجه لهم في الوسط الرياضي سيلبون النداء وسيتقدمون. ومتوقع ربما أنه خلال الأيام الماضية راح يكون في العديد من الملفات اللي راح يتقدمون للترشح لرئاسة القدم، وربما نشاهد إذن مسلي آل معمر، فهد بن نافل، وسعد اللذيذ. إحنا استطلاعنا بوجهة نظرك كابتن فؤاد وحبتنا، مين من الأسماء هذه هي اللي تعتقدون الاسم الأفضل للمصلحة العامة لإحنا كرتنا القدم؟ كل واحد منهم خطأ خطوات كلنا نذكرها، يعني مثلا فهد بن نافل حقق نجاح كبير جدا على مستوى البطولات لفريق نادي الهلال، بل أنه يسمى بحسب الهلاليين أنفسهم الرئيس الذهبي بالنظر للبطولات الإقليمية والمحلية لحق

0: مسلي أنا معمر فترته صاحبت التعاقد مع الأسطورة رونالدو، بل إنه هو اللي موقع في المؤتمر الصحفي مع الأسطورة رونالدو. فبالإضافة إن مسلي معمر كان متبوء مقعد في الرابطة، رئيس لرابطة القدم، فالرجل يأتي بإرث. طبعا كل الأسماء هذه ترى يتكلمون إنجليزي، كل الأسماء هذه عندهم بكاريوس، كل الأسماء هذه بالإضافة سعد اللذيذ تبوى مناصب خلال 5 سنوات الأخيرة. سعد اللذيذ، وما أدراك ما سعد اللذيذ. سعد اللذيذ هو اللي كان مفاتيح بوابة وصول اللاعب العالميين عندنا في دورينا كانت بيده. كان هو من ضمن لم يكن هو الرئيس في لجنة الاستقطابات. فبوجهة نظركم على 011-40-5-3، من الأسماء هذه هي اللي تجدون فيها الأقرب والأفضل إن يكون هو رئيس اتحاد القدم القادم بمشيئة الله؟ سعد اللذيذ أو فهد بن نافل أو مسلي آل معمر؟ وحياكم الله. احنا تقريرنا يتحدث عن الشروط هذه كابتن فهد، ايش رايك نستعرض التقرير وعلى ضوء التقرير بعد كذلك انت تبني تصورك حول الاسماء اللي احنا قلناها، ايش رايك؟
1: طيب تفضل.
0: اجل توكلنا على الله، حياكم الله. اذا حبتنا نستعرض التقرير حول اذا الشروط اللي والاشتراطات الهامه للتقدم للترشح لتبوء منصب وكرسي اتحاد القدم، وارجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تبدو اللائحة الانتخابية للاتحاد السعودي لكرة القدم أكثر حسما من التكهنات في الوسط الرياضي حول الاسم الأقرب لخلافة ياسر المسحل على كرسي الاتحاد، وذلك بعدما وضعت اللائحة شروطا قد تقلص دائرة المنافسة إلى عدد محدود من الأسماء القادرة على استيفاء المتطلبات النظامية. ولم تمض ساعات على إعلان ياسر المسحل عدم الاستمرار في رئاسة اتحاد القدم حتى بدأت أسماء شخصيات رياضية وإدارية تتردد في الأوساط الرياضية بوصفها مرشحة لخلافته، وتشترط اللائحة أن يكون المرشح للرئاسة سعودي الجنسية ومقيما في المملكة ويتراوح عمره بين 28 و70 عاما، وأن يكون سجله خاليا من السوابق الجنائية والعقوبات الرياضية، إضافة إلى حمله مؤهلا جامعيا وامتلاكه خبرة عالية في كرة القدم، وأن يكون قد مارس عملا رياضيا أو تولى منصبا قياديا محليا أو دوليا في مجال كرة القدم لمدة لا تقل عن 2 خلال آخر 5 سنوات، إلى جانب إتقانه اللغة الإنجليزية، وهو شرط قد يلعب دورا هاما في تقليص عدد المرشحين المحتملين. وبحسب الشروط فإن هناك عددا من الأسماء التي يبدو أنها أقرب لخلافة المسحل، يتقدمهم سعد اللذيذ الذي شغل منصب الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين وأشرف على برنامج استقطاب اللاعبين قبل انتقاله مستشارا ثم رئيسا تنفيذيا لنادي نيوما، إضافة إلى حمله مؤهلا جامعيا وإجادته اللغة الإنجليزية. كذلك يبرز اسم رئيس نادي الهلال السابق فهد بن نافل في ظل رئاسته للهلال السابقة وامتلاكه مؤهلا جامعيا وإجادته الإنجليزية، وهي الحال ذاتها لمسلي آل معمر الذي قاد نادي النصر خلال السنوات الأخيرة ويملك مؤهلا جامعيا ويتحدث اللغة الإنجليزية. وتبقى الكلمة الأخيرة للجنة الانتخابات في الاتحاد السعودي لكرة القدم التي ستتولى فحص ملفات جميع المتقدمين والتحقق من استيفائهم الشروط النظامية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

شكرا عبد الملك القليب على قراءة تقرير من أداد علي اليوسف. نذكركم جدا أحبتنا إذن ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. ونذكركم أنه الشروط اللي والاشتراطات استعرضنا احنا قبل قليل من إذن خلال البث المرئي، ونستمر في قراءتها لحبتنا في تواصل المسموع، وحياكم الله. وش رأيك كابتن فؤاد، مين اللي تعتقد يملك عصا سحري إذا جاز ممكن التخيلات؟ إذا قلنا ممكن إنه بيحدث تغيير، لأن من أبناء الوسط طبعًا ياسر مسحل، هذا كل الموضوع ما يمسه، الرجل اجتهد وعمل ونجح في بعض المجالات، ربما لم يلزمها النجاح في مجالات أخرى، لكن إحنا نتكلم كلامنا على القادم. الأسماء هذه أعتقد من الأسماء اللي ربما

0: ربما إذا توفقت وخريت وابتعد عنها الضغط ممكنها تنجح. سعد اللذيذ ولا فهد بن نافل ولا مسلي المعمر؟ كابتن فهد.
1: والله كلهم يعني أنا في وجهة نظري يعني قدموا نفسهم للوسط الرياضي بشكل يعني جيد وخدموا يعني في مناصبهم، ولكن أنا عندي رؤية وأمنية أن الرقعة أنها تكون أوسع من الثلاثة، يكون هناك في أسماء يعني مع الأسماء هذه اللي موجودة، ولكن أنا أفضل يعني أفضل أن الأندية هي اللي تأخذ هذا القرار بالتصويت زي ما حصل يعني سابقا، عملية التزكية وعملية أيضا أني والله تجيب لي ثلاثة وتفصل عليهم ثوب، يعني هذه إحنا جربناها ولم يستفيد منها الشارع الرياضي بالشكل الصحيح، ولا استفاد منها المنتخب ولا استفادت منها الأندية من عملية التطوير، من عملية أيضا اللجان اللي موجودة كانت هناك أخطاء كثيرة، ولكن دائما الاتحاد السعودي هو رقم واحد. أنت وش حققت للمنتخب السعودي؟ أنا في وجهة نظري يعني وش حقق معك المنتخب هو الواجهة الأولى بالنسبة لأي رئيس أي اتحاد. يعني أنا في وجهة نظري الموضوع لابد أن يكون أشمل، هناك برضو أسماء خدمت وأسماء لها فكر وأسماء أيضا أنا في وجهة نظري أنها لابد أن تخوض هذه
0: مين مثلا
1: التجربة.
0: إذا
1: والله شوف ما أبغى أدلك يعني في ناس واجد يعني صراحة
0: لا شوف
1: يعني من ضمنهم حاتم خيمي
0: أكيد احنا يعني وهذا اللي احنا تكلمنا ترى بالمناسبة عنه دكتور حاتم في حلقة اللي أمس واللي قبله واللي قبله. بس
1: لا أنا بقول لك عشان أنا بس تقول لي في مين، أنا جبت لك اسم واحد ولا في أسماء
0: حلو كتير. بس لا تنسى إنه في شروط، احنا قلنا الشروط يعني من ضمن الشروط
1: الشروط كلها
0: حتى أبو أميرة بالمناسبة، وإحنا سبق إنه نوهنا إنه هو يمكن أبرز الأسماء اللي موجودة، هو ربما أبرز الأسماء، لكن فترة اللي خمس الاشتراطة اللي آخر خمس سنوات تبوأ منصب من على أقل تقدير أعتقد سنة كاملة، حاتم ما كمل سنة بعودته الوحدة، فربما الشرط هذا يشكل عائق.
1: لا المفروض إنه ما يشكل عائق، المفروض إذا في كفاءة وفي إداء على الأقل إنه هو ابن اللعبة وابن أيضا إنه جلس سنوات كثيرة
0: إيه بس عندك يلعب. لا أنت عندك لائحة، شوف أنت عندك لائحة
1: لا أنا بقول
0: على ضوءها
1: إيه عارف اللائحة عارف موضوع اللائحة ولكن أنا بقول لك إذا في كفاءة لابد اللائحة تكون مرنة من بعض الشخصيات، يعني هو يعني قبلها كان في الوحدة وكان نائب رئيس في الوحدة وكان في ذا، أنا عشان ما نوقف عشان كده نوقف عند اسم واحد ونبلي نفصل، لكن أنا أتمنى أن في أسماء كثيرة أيضا المفروض أنها تتسع حقيقة هذه الرقعة، وأيضا أنه يكون الخيار الأول والأخير للأندية. الأندية هذه هي اللي جالسة تلعب داخل الملعب، هي اللي عندها المشاكل، هي اللي عندها المقترحات، هي اللي عندها ذا. يعني أنا مسألة يعني كذا رئيس اتحاد يعني مر علينا بالتزكية، أتمنى يعني إحنا جربنا التزكية يعني جربناها وجربنا أيضا الانتخابات ونجح فيها أحمد عيد وأعطى مثال يعني أكثر من جيد حقيقة في في في عهده. أنا في وجهة نظري زي ما أنت يعني تشغل نفوذك وتزكي أشغل أنا نفوذي، وإذا في شخصية رياضية موجودة عندها الإمكانية أتلافى بعض الشروط أو أخفض بعض الشروط على بعض الأسماء هذه إنها تدخل كمنافس يعني الثلاثة، يعني زي مثلا الحين كل اللي موجودين عندهم يعني عندهم ملاحظات على الثلاثة هذولي ومن ضمنهم سعد اللذيذ. سعد اللذيذ

0: كان عنده مشاكل مع الأندية، كان عنده عدم اتفاق كثير من الأندية في عملية الاستقطاب، في عملية تحويل اللاعبين من نادي إلى نادي، في في في في إدارته الفترة اللي راحت سنة كاملة في نادي نيوم. يعني ما كان ذاك نادي نيوم بذاك المستوى اللي والله تقول فيه إن قدم شيء غير البقاء. ففي وجهات نظر في بعض الأحيان بتلقى ناس بتتكلم على بن نافل في أشياء معينة، بتتكلم على أيضا المعمر في أشياء معينة. أنا في وجهة نظري زي ما قلت لك، الرقعة هذه لابد أنها تتسع على الأقل لثلاثة آخرين، وأيضا تترك الحرية والاختيار للأندية، لأن عمل الاتحاد أنا في وجهة نظري. وفي شيء بعد، أنا يعني أنا ودي أنه يكون موجود، ويكون أيضا الوزارة لها يعني يعني الوزارة بحكم الوزير أنه في اللجنة الأولمبية، رئيس اللجنة الأولمبية من الحق له أنه يتدخل، ومن حق له أنه لأن الوزارة هو منصب حكومي ليس
1: اي بس ابو كابتن فؤاد، انت تقول المنصب المفروض يجي بالترشيح، وفهمنا كلامك ما تبي بالتزكية، والان كانك فتحت الباب انه يجي بالتزكية ما دام انه تكلمت عن منصب رئيس اللجنة الأولمبية. خلي كلامك الاول اللي انت مقتنع فيه، تقول خلي
0: رئيس
1: اللجنة،
0: رئيس اللجنة الأولمبية يتدخل في هذا الموضوع، فإن في في موضوع إنه يزيد الرقعة، في موضوع إنه والله
1: يزيد الأسماء، الأسماء قصدك إيه؟
0: هذا يتكلم فيه.
1: حلو، خلي أوضح.
0: لكن الاختيار الحقيقي والاختيار
1: للأندية
0: يكون للأندية.
1: ممتاز.
0: لأن المواضيع الاتحاد السعودي هي تخص الأندية أكثر ما تخص أي طرف آخر.
1: حلو، شوف من كلامك أبوضح أنا بس المتابع، وكلام لك أنا يعني ما أوقف كلامك، بس أبوضحها أكثر المتابع. بحسب اللائحة والنظام فعلا يعني هو الترشيح يجي من خلال الجمعية العمومية. الجمعية العمومية تتكلم عن مين؟ تتكلم عن أندية دوري روشن بالإضافة إلى بعض الأندية من الدرجات الأخرى، دوري يلو والدرجة الثانية. هي مكونات، هي بالنهاية هي اللي من خلالها يجي، مو بالتزكية. أنت كلامك واضح ما تبي بالتزكية، أنت تبي يكون بالترشيح. طيب إحنا نرجع نقول اللائحة أنت ما تقدر تتجاوزها، على أقل تقدير نقول ما راح يكون فيه استثناءات. إذا كان فيه استثناء أنا أضم صوتي لصوتك وصوت الجميع. حاتم خيمي ربما هو أكثر واحد جاهز، ربما وجهة نظر، إحنا ما زلنا نتكلم عن وجهة نظر، لكن بالنظر للائحة أنت الأسماء اللي من خلالها تبي تتحرك محدودة، لأن الاشتراطات واضحة. عندك مثلا شرط رئيسي اللي هو طبعا غير قضية العمر 70 سنة، غير قضية البكالوريوس، غير قضية اللغة الإنجليزية. واحد من أبرز الشروط أنه خلال 5 سنوات الأخيرة كان عنده منصب في أحد المكونات التابعة لاتحاد القدم. فهنا أنت ما تقدر تتحرك تروح تجيب أسماء مثلا وتقول خلنا نستثنيهم مثلا، ولا أسماء مثلا تقول خل التزكية تجي من رئيس اللجنة الأولمبية، إلا إذا تقصد رئيس اللجنة الأولمبية مثلا ممكن يتدخل لإحداث مثلا استثناء على اللائحة.
0: على موضوع الاستثناء هذا يعني نحدد موضوع الاستثناء. هذا يقدر يتدخل فيه رئيس اللجنة الأولمبية، ما يدخل يعني كوزير، لا يدخل
1: رئيس اللجنة الأولمبية.
0: من حقه رئيس اللجنة الأولمبية أنه يباشر هذا العمل، وأيضا أنه يتدخل. وأنا أتوقع أن مثلا واحد ما كمل مثلا 2 سنين أو 3 سنوات أو 5 سنوات عن ممارسة، مثلا زي حاتم خيمي له سنة الآن، ويعني الاشتراط هذا أنا في وجهة نظري وللمصلحة الكرة السعودية والمصلحة العامة يتطلب أن تكون مرونة في في في, في بعض الأمور. أزين ما تصير المرونة في عملية التزكية. يعني
1: طيب انت فهمنا هذه التزكية فهمناها، بس انت الان تقول خاص اذا كان في استثناء فهو ما يناسب الا حاتم خيمي.
0: لا انا اقول لك في اسماء
1: مين؟ انا ما عطني غير حاتم.
0: لا ما

0: يعني
1: انت فتحت باب الاستثناء. شو انت مدامك انت فتحت، حنا كلامنا على
0: انا جبت لك واحد
1: إيه؟
0: جبت لك واحد استثناء، وايضا انا في وجهه نظري ان كل الانديه ما راح تختلف عليه، لانه لا نصراوي ولا هلالي ولا اتحادي ولا اهلاوي، واحنا نعرف القاعده هذه. احيانا تدخل الانديه بشكل يعني لها نظره في شخص معين، لا والله هذا له ميول كذا او هذا له ميول كذا. فلا انا ابغى على الاقل هنا عندنا ثلاثه عندهم ميول واضحة، أبغى ثلاثة أيضا من ميول أخرى لا تكون أيضا تمثل الأندية الكبيرة، بحيث أن ما القرارات يعني في وجهة نظري أنها تشوش على الموضوع. والأهم في هذا الموضوع أنا في وجهة نظري أتمنى أن تكون عن طريق الجمعية العمومية اللي تمثلها الأندية، اللي تقريبا حدود 100 وشوي نادي يكونون لهم دور في اختيار رئيسهم، لتكون الموضوع رياضي بحت. يعني ما فيه تقول لي والله بزكي فلان وبزكي فلان، لأن احنا التزكيات مرينا فيها وانا اشوف ان عانينا فيها كثير، ولا على مستوى المنتخب ولا على مستوى إدارة الاتحاد وإدارة الأندية.
1: حابين نسمع منكم أنتم كذلك حبتنا المتابعين الكرام. طيب بالنسبة قبل ما أحيل الاستفسار لحبتنا، أنت تقول إذا كان ما في استثناء الأسماء الثلاثة هذه ما لها قبول عندك أنت فؤاد أنور، ما لها قبول عندك أو مو بقبول، تتوقع أنه ما راح تنجح؟
2: أنا رأيي مو مهم. أنا
1: لا لا لا, لا. شوف أبو خالد، الكلام الرأي تراه ما يضر، والرأي إحنا نبحث استطلاع هذا يبحث عن رأي رأيك ورأي كل المتابعين، يعني ما هو بضارك ولا هو بضرورة بناخذ فيه ولا هو بضرورة احنا بنرفضه، لكن إذا في إجماع أحيانا بعض الآراء تشعرك بالارتياح، تشعرك أنه فعلا يمكن التوجه مع مثلا فهد بن نافع صح، أو مع سعد اللذيذ صح، أو مع مسلل معمر صح، بعض الآراء فأنت لا ضير. أو تقول مثلا عضو كلامك، ترى أنا فهمته بس أنا بدي أتثبت منك أنك تقول أنه الأسماء هذه ما راح تنجح لأنهم جاي من أندية جماهيرية.
2: أنا أقول هذا اللي أنا مو برأيي، أنا أفكر برأي أنا ابن اللعبة وابن فهمت سنوات طويلة فهمت وأعرف الأندية وأعرف جماهير الأندية كيف تفكر.
1: نعم
2: ومجرد ما تحط توقف على الثلاث الأسماء هذه هتشوف في التواصل الاجتماعي شيء عجيب غريب فهمت على الثلاثة كلهم. فلذلك أنا أقول دخل أسماء كفاءات حتى لو الشروط أنها يعني مهيب مناسبة لهم، وضعها ثلاثة ضد ثلاثة بعيدين عن الأندية الجماهيرية، وخل الأندية برضو تتنافس وهي اللي تختار. لكن المجموعة هذه الثلاثة بالذات تلقى 50-50 في ناس ترغب وفي ناس لا ترغب.
1: طيب أبي رأيك أنت يا كابتن فؤاد، أبي رأيك أنت، شوف تقدر تقول ما بيقول رأي، وتقدر تقول أنا لمحت لين شبعت تلميح وأنا وصلني تلميحك، بس إذا أي خلاص أوكي
2: خلاص أنا وصلت المعلومة خلاص. إن في ثلاثة هذولي هتلقى عليهم معارضة وقوية من بعض الآراء الرياضية سواء في الأندية أو سواء في الجماهيرية.
1: طيب في أسماء ثانية قبلهم كانت معروفة، يعني الأمير عبد الله بن مساعد كان معروف والانتماءه، والأمير فيصل بن فهد فكان من يعرف انه انتماء بالضبط.
2: لو سمحت انا اتكلم على اتحاد القدم، ما اتكلم على منصب الدوله اللي تعينك فيه، لان المنصب اللي تعين اللي الدوله لها حق انها تعينه مالك حق انك تتدخل فيه، هذا شيء سيادي.
1: انت ما عشان كذا بنيتها قبل شو ما تبي تزكيه تبي بترشيح؟
2: لا انا اقول لك هذا شيء سيادي بالنسبه لرئاسه سواء رعايه الشباب او وزاره الرياضه او الهيئه عندما كانت هيئه.
1: أي
2: هذا
1: المقصد.
2: قرار سيادي
1: اي ما اختلفنا، بس بالنهايه رئاسه كره القدم كذلك المسحل يعني ما كان في له منافس له وصل بالتزكيه. إذا أنت بتقول إن التزكية ما راح تخدمنا،
2: لكن لا أنت الحين
1: هذا واحد.
2: أنت الحين مريت لي على أسماء هلالية
1: إيه؟

0: لكن هذه جاية من الدولة، يعني ما ما ما ما فيها لا تقدر تقول. لا أنا أتكلم على اتحاد سعودي.
1: إيه عشان كذا.
0: يعني عندما كان فيصل بن فهد وعندما كان عبد الرحمن بن مساعد كان في ذاك رئيس اتحاد سعودي بغض النظر عن منصبه اللي جالس يخدم فيه.
1: أحمد عيد. أحمد عيد. أحمد عيد طيب.
0: شيء.
1: وش كان أحمد عيد؟ مو بحارس الأهلي ونجح. بل انه في من يرى انه فتره
0: ما تكلمت الحين. انا اقول لك الحين ما قلت لك، انا قلت لك احمد عيد نجح. انا اتكلم على الاتحاد السعودي. الحين انا جايب لك حاتم خيمي لاعب ومن ضمن اقتراحاته فيه غيره.
1: ابي على قولتك قبل شوي انه مسلي وفهد بن نافل، انه هذا على وجه الخصوص انه لانهم جايين من انديه جماهيريه راح يواجهون ضغوطات. طيب احمد عيد نادي جماهيرنا ضغوطات، بل بالعكس ذاك الوقت الاهلي هو اللي في الواجهه.
0: انا بقول لك من اللي عينه احمد عيد؟ عينه الانديه اللي عينتها. مش جاء بالتزكيه، الانديه هي اللي انتخبت هذا الرجل. في المستقبل لو جاء نادي يعني يبي يستنقص من رئيس الاتحاد ولا لا، يا اخوي انت مرشحه، انت في الجمعيه العموميه كنت موجود وانت
1: طيب. الجمعيه العموميه مثلا اللي تقدموا الثلاث الاسماء هذه مثلا اوكي، واللي اكثر ملفاتهم اقرب لموافقه مع اشتراطات اللائحه الاسماء هذه، فلا بد تختار. الحين انت بتختار معنا ولا بتقول لا انا كلامي اشوف انه ما راح ينجح واحد منهم؟
0: هم إذا كان ما في إلا ثلاثة يا أيه حبيبي أكيد أيه واحد منهم بينجح.
1: مين أنت من تشوف الأقرب؟
0: ما أدري أنا ما خلص. أنا أقول لك أنا أقول لك شيء المعين، الشيء اللي أنا عايشة وشايفة ولا طيب. أن الثلاثة عليهم اختلاف.
1: واضح واضح.
0: أنا أقول لك أنت بجام الثلاثة عليهم اختلاف، ويمكن كل المسؤولين يدرون أن الثلاثة هذولي عليهم اختلاف. طيب. فأنت دخل ثلاثة على الأقل، ما تكون على الأقل من الأندية إذا في فرصة من الأندية الجماهيرية، وخل الأندية والجمعية العمومية هي اللي تختار وهي اللي تتحمل مسؤوليتها.
1: طيب هذا متفقين.
0: الجمعية العمومية
1: متفقين.
0: حبيبي الجمعية العمومية إذا حطت شخص تقدر تشيله هي بعدين.
1: حلو حلو. حتى لو كان بالتزكية بعد، ترى حتى لو كان بالتزكية لأن عندك لائحة.
0: حتى لو كان بالتزكية بس إذا جاب بالتزكية أنا بقول لك إذا جاب بالتزكية معناته أنت بتدخل صراعات مع الناس اللي زكت هذا الرجل.
1: طيب.
0: فأي أحد لا يمكن يدخل في تزكية قوية مثل هذه. ما يقدر يعرض نفسه ويعرض.
1: ممتاز واضح. واضح. حابين إذن.
0: لا والشيء الثاني اللي أتمناه أنا أنه على الأقل أنه يجلس المرشح أربع سنوات إذا لم يقدم شيء للمنتخب أو يقدم شيء للكرة السعودية سواء من خلال الأندية أو سواء ذا يتوكل على الله. أما جلسة أنك تجلس سبع سنوات ثمان سنوات أنت جالس على الكرسي ولم تحقق ولا إنجاز، هذا خطأ يعني كبير جدا.
1: طيب انت مسكنا الرئيس الحين ثم بعدين لكل حاله
0: لكل حديث، لان انا بقول لك
1: ومسكنا اياه من خلال خلال الانتخابات ليكون التزكية.
0: أنا أبغى أعلم
1: ربما الجميع متفق على هذا الشيء.
0: ابغى اعلم الجميع شوف التزكية وش تسوي. التزكية تجلسك سبع سنوات ثمان سنوات عشر سنوات وانت ما حققت اي شيء للبلد.
1: واضح. طيب انت عزيز المتابع الكريم، بحسب الاشتراطات نرجع نقول في اشتراطات بحسبها الأسماء اللي احنا قلناها، سعد اللذيذ تنطبق عليه، مسلي آل معمر تنطبق عليه، فهد بن نافل تنطبق عليه هذه الاشتراطات. مين أقرب واحد من الأسماء هذه تعتقد أنه إذا تبوى المنصب من خلال إذا قلنا ننادي احنا باسم الجميع أن تكون الجمعية العمومية وتقدمت الأسماء هذه وانحصر المنافسة بين الأسماء هذه فقط، مين من الأسماء هذه تعتقد أن التغيير للأحسن لكرة القدم بيكون بعد توفيق رب العالمين من خلاله؟
0: ترى في شخص أخوي علي في شخص برضو محطوط اسمه ومذكور واحتمال إنه يقدم أيضا ترشيحه اللي هو عبد الله حماد.
1: منو؟
0: عبد الله حماد.
1: نعم.
0: مدير التنفيذي ل.
1: نعم نعم نعم نعم بالضبط.
0: أي نعم.
1: أنت تعتقد؟ تعتقد إنه
0: عنده سي في محترم.
1: وتفضل على اسمه هذه أنت.
0: مش أفضل على الأسماء، الأندية اللي تفضل مش أنا.
1: يا أخي أنا أسألك أنت.
0: أنا أشرح لك.

0: مش بيصير.
1: انا ما علي من الانديه, خلي الانديه. انا برايك انت
0: لا.
1: إيه؟
0: لا.
1: اذا انت تقول رايي اللي ابنيه على الانديه اوكي واضح.
0: ما لا انا ابنيه على الانديه.
1: ايوه خلاص,
0: لان انا بقول لك لان انا انا انا ابن النادي.
1: بس لا تحطها بالانديه, يمكن الانديه مثلا يعني مثلا جماهيريه نادي الهلال ممكن تاثر بعدين بالتصويت وتبي فهد بن نافل اكثر ما تبي عبد الله حماد. يمكن جماهيريه نادي النصر عددها كثير وتبي مسلي ال معمر, ولان انت تعرف الانديه ترى تكتلات, الجمعيه العموميه ممكن يتكتلون, ممكن واحد يفتح خطوطه وعلاقاته.
0: عشنا ايام التكتل مثلا. عشنا ايام التكتل وعرفناه وكل شيء, ولكن في الاول وفي الاخير الانديه حتتحمل مسؤوليتها. الانديه اذا اخفق اذا اعطيتها الحريه واخفق هذا الرئيس, من حق الانديه انها تعارض وتحاول في الجمعيه العموميه انها تشيل هذا الرئيس.
1: طيب 0-1.
0: لكن إذا جاب التزكية أنت ما تقدر تشيلك في النادي كموجود يعني أعضاء في النداء. إذا جاء شخص بالتزكية فأنت حتنصدم مع ناس يعني ما تقدر تنصدم معه. إيه هذا الواقع.
1: لا شوف, عندك لائحة تمشي عليها, بس الأندية ما تتحرك, الأندية تكتلات ضعيفة.
0: انا اتكلم عن التزكية الحين.
1: التزكية.
0: انا عارف ان في لائحة.
1: لا انا اجيك على انت قصدك.
0: لا الحين انا من ضمن اللائحة ومن ضمن الحين جبت لك عبد الله حماد وجبت لك حاتم خيمي وقلت لك في اسماء, ولكن انا ما ابغى اسرد كل الاسماء. دخل الاسماء هذه وافتك من موضوع فلان وفلان وفلان وفلان.
1: ترى تلميحاتك فؤاد تلميحاتك واضحة وصلناها, ما يحتاج تكررها, واضح ترى كلامك من البداية.
0: لا أنا بقول لك يمكن في أحد توه داخل.
1: لا لا معلي من اللي توه داخل أنا.
0: لا أنا علي.
1: أنا علي
0: بإني أنا اللي أقول رأيي. أنا علي.
1: خلاص واضح.
0: الكلام عشان اللي يدخل برضو يسمع.
1: إيه بس لا تكرر الله خليك, لأن عندي حتى متصلين بعد ودنا نستقبل.
0: لا أنا قلت لك ليش أكررها. أنت ما تبيها هذا براحتك.
1: إيه. عشان ما بيحرجك اكثر واقول لك ايش قصدك.
0: لا مو بتحرجني اكثر, انا ماني منحرج, انا رجل معروف بالله الحمد لله, في شيء اقدر اقوله بقوله.
1: طيب
0: ولكن انت لما تجي انا اقول لك الثلاثه هذولي حيصير عليهم خلاف وقوي, اذا صار تكتل
1: واضح.
0: وهذا صار يعني التكتل هذا صار حتى في
1: واضح
0: حتى في انتخاب احمد عيد.
1: ايه؟
0: صار هذا التكتل.
1: طيب
0: وانا حاضره وانا عايشه وانا كنت عضو برضه.
1: اوكي طيب 0-1-1-40-5-3 هذا رقم الاذن المباشر, استقبل مشاركاتكم, حياكم الله. استقبل المتصل ابو احمد, حياك الله ابو احمد. الو.
2: لا مساء الخير.
1: مساء الخيرات, حياك هلا ابو احمد, تفضل.
2: امسي عليك وعلى ضيفك المستمعين.
1: الله يحييك. مين تعتقد انه من الاسماء هذه, طبعا الا اذا كان عندك اسم ثاني انت, لكن غالبا الاشتراطات تتفق على مسلي وعلى اللذيذ وعلى فهد بن نافل.
2: عندي انا اسم ثالث والثلاثه ذولي ولا واحد يصلح للتحدي.
1: ولا واحد يصلح. اوكي.
2: ولا واحد, ولو جاء اللذيذ عليه علامه استفهام.
1: اها ليش؟
2: ليش؟ لانه استقال قبل لا يستقيل
1: التحدي. كمل فترته. اوكي طيب
2: هذا شيء. انا اقول عادل عزت صراحه الشخص المناسب في المكان المناسب,
1: بس ما تنطبق عليه الشروط.
2: لا بالنسبة للشروط هذه عمل مع عمل, لا هم كفاءات وذا يعني شرط واحد.
1: لا
2: يعني
1: الغالي أبو أحمد معلش عشان نكسب وقت, بس عندك لائحة لازم احنا نمشي بالنظام. اللائحة جيب لي اسم واحد تنطبق عليه اللائحة.
2: هو كان في الاتحاد الأسيوي
1: بس آخر خمس سنوات.
2: هو في الاتحاد الأسيوي الآن يمكن سنة له مدري
1: في الاتحاد الأسيوي.
2: أيوه.
1: لا
2: آه.
1: حسب معلوماتي إنما كان عنده منصب. طيب شكر لك أبو أحمد.
2: تسلم
1: حبيبي. حياك الله, هلا بك أكثر. فإحنا كلامنا واضح, أنت عندك لائحة ما تقدر تتجاوز. تجي واحد والله مثلا تو متغدي وشارب لبن يقول والله أنا أشوف فلان أحسن واحد. مب كذا. ولا احنا بننادي بالتزكيه, احنا ودنا بالانتخابات بالترشيح. انتخابات والترشيح عندك لائحه على ضوءها واشتراطاتها. ايه اقرب اسم تعتقده؟ الاسماء هذه تنطبق عليها الشروط 100%. فهد بن نافل, سعد اللذيذ او مسلي ال معمر. ابراهيم, حياك الله اخوي ابراهيم. الو.
3: مساك الله بالخير.
1: حياك هلا غالي ابراهيم, تفضل.
3: هلا ابو خالد. الله يعافيك.
1: هلا
3: وراك حرجت ابو خالد.
1: ليه ما ينحرج ابو خالد؟ ابو خالد ابو خالد تسبب طرد. اي ما عاد اقول كلنا فاهمين احنا.
3: الله يطول عمرك
1: وعمرك.
3: انا اقول ولا واحد من اللجان دولة يترشحون
1: ولا واحد منهم.
3: ليش ولا واحد منهم؟ رؤساء الانديه يعني بن نافل ولا معمر عادي، هذول حقين الانديه ما في مشكله. هم اللجان اللي يسقطوا المسحل اللي يسقط المسحل هو اللجان اللي عنده. احنا ما ننسى اول السوبر وش صار، وش صار بالدوري، وش صار يعني بالوحدة، وش صار بالرويلي، وش صار يعني هم اللي اسقطوا المسحل. المسحل ترى جيد، احنا ما ودنا حتى ودنا يبقى بالاتحاد السعودي، لان هم مثلنا بالفيفا. يعني احنا من بعد الدبل الله يغفر له ويرحمه ما عندنا ممثل بالفيفا الا هو. يعني احنا ما ودنا يبقى ويترشح رئيس ويبقى هو بالاتحاد السعودي. لانه اللي اسقطه هو اللجان. كيف اللجان ما تص يعني ما تعفى اللجان؟ اللجان هم اللي ترى اسقطوه. يعني اللجان قراراتهم كلها يعني سيئه بالدوري، ضد الدوري وضد القرارات كلها. يعني انا اتمنى انهم دول كلهم يبعدون عند استلام رئاسه جديده للاتحاد السعودي، ويبقى المسحل عندنا عشان ممثلنا بالفيفا. يعني احنا متى بنحوز للفيفا يعني يصير لنا ممثل بالفيفا؟
1: اوكي،
3: وهذه مشكله. الله يحفظك طول عمرك
1: وياكم نسمع. تحياتي لك الغالي، حياك الله. زينك وضحت أن تقول إنه اللجان اللي أسقطوا، قصدك إنه ضعف جودة اللجان زي مثلا التحكيم، كثرة أخطائها مثلا، والجدل اللي صاحبها هي اللي خلى كرسي اتحاد القدم صفيح مستمر بالسخونة، مستمر بالسخونة. يعني
0: ترى بس معلومة، اللي يطلع من الاتحاد السعودي ما يسقط من الاتحاد الدولي
1: فترة، بس لازم يكون ممثل. أعتقد سنة، فترة سنة واحدة، زي القاسم الحين مثلا، إبراهيم القاسم ما زال مقعده في المسابقات، لكنه أنت بعدين عشان تمثل صوت اتحاد القدم المحلي مالك مقعد، كيف تبي تستمر بالآسيوي؟ أوكي ما رح يسقط على طول، لكن سيسقط. ما أظن، أعتقد الاشتراط سنة مثل ما حصل مع إبراهيم القاسم. أبو بدر، حياك الله أبو بدر. ألو،
4: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله، تفضل أبو بدر.
4: الخير،
1: حياك هلابك. ايش رايك من الاسماء تتوقع انه اذا تقدم هو اللي الانسب؟
4: والله اللائحه الان هي اللي حكمت الموضوع يعني.
1: صحيح، بس اللائحه صح. شروط اللائحه تنطبق على الاسماء هذولي، مسلي وبن نافل واللذيذ.
4: يعني انطبقت عليهم الشروط،
1: احنا قلناها، بن نافل، مسلي واللذيذ. مين من الذولي اللي تعتقد انه هو الانسب؟
4: والله علي، شوف عشان نكون في الصوره، يعني الموضوع يحتاج برضه يكون في حياديه في الموضوع وكذا. يعني شوف الذي اسمه تردد في المال الفتره الماضيه في امور يعني امتعاض من بعض الانديه وكذا، فاستبعده. يعني بالنافل جيد كاداره، لكن ما ادري والله في في في, في في حال يعني رشح للاتحاد السعودي، ما أدري هل بيكون نفس الرجل اللي قاد الهلال ولا بيتغير، يعني الله أعلم.
1: طيب،
4: مسلي رجل عملي يعني في النصر، يعني أشتغل، والله ما أقدر أحكم عليه بالنافل صراحة.
1: أه. طيب، شركة ثانية.
4: بالنسبة لأداء المنتخب يعني أقول معوضين خير للشعب السعودي
1: يا رب.
4: في الأداء الباهت اللي شفناه من اللاعبين، يعني باستثناء واحد أو اثنين أسماء يعني بدون ذكر أسماء.
1: أوكي.
4: المجموعة بشكل عام ما أدري هل أن انتهاء الموسم له علاقة أخ علي، ولا هل هو يعني استرخاء من أو تراخي من اللاعبين؟
1: أنت قل وجهة نظرك،
4: لأن نفس اللاعبين نفس المجموعة تشوفهم يلعبون في النادي عن طريقة لعبهم مع المنتخب اللي يمثلون اسم الدولة.
1: طيب، خليك معنا فرصة مدام معنا فؤاد أنور يعلق على الموضوع هذا، هو سبقنا علق أكثر مرة، بس عندنا احنا محور يتعلق بمقترح مجلس الشورى. شكرا لك الغالب وبدر، حياك الله. مجلس الشورى ينادي بتطوير أكثر لمخرجات أكاديمية مهد، بس قبل ما ندخل في هذا المحور حابين نستقبل مزيد المتابعين. فؤاد أنور حبتنا متصلتها لعبد الرحمن، تفضل غالي عبد الرحمن، حياك الله. ألو،
5: السلام عليكم، حياك الله ابو مالك، كيف حالك؟
1: حياك هلا بغداد الرحمن، الله يرضى عليك، شلونك؟
5: والله بخير الحمد لله. بس انا استفسار ابو ماجد، الترشيحات للثلاثه هذولي احد رشحهم ولا هذه من عندكم انتم؟ هذا السؤال.
1: لا انت وجهه نظرك وشي، لانه احنا نمشي بلائحه واشتراطات، اذا اللائحه تنطبق عليه
5: على كيف الواحد يرشح اللي يبي.
1: نعم معروفه ذي.
5: هذولي طبعا انت قلت انهم ينطبق عليهم،
1: نعم.
5: كويس
1: نعم
5: لكن يعني لو صار مثلا في واحد مثلا
1: إيه؟
5: ويرى ترشيحات عليها قوية
1: إيه؟
5: وينقص مثلا شيء مثلا شرط واحد

0: واحد او كذا وكفوا. يعني انا اتوقع لو تغاضون عن يعني شرط من الشروط او شيء اذا صار الرجال هذا كفو.
1: اوكي
0: زي مثلا حاتم خيمي، زي مثلا شبيه واحد غيره وش، انا والله ما ارشح.
1: اوكي
0: انا هلالي ولا ولا ودي بالنافل يترشح نهائيا.
1: ليش؟
0: عشان ما لا يدخل الهلال في متاهات، وهذا هلالي وهذا هلالي واي فشل. بالعكس انت تحبه من كان رئيس نادي الهلال، خلك على يعني خلك على التقدير وكذا، ولا يدخل في متاهات في الاتحاد وشغله.
1: بس هو في بعض الناس اذا مسك يده وحطها بشيء سبحان الله مبارك تنجح.
0: احنا ودنا والله بالشيء اللي ينفع.
1: خلاص مالك ده والله، ما عليك ما عليك من القيل والقال. ايش فينا ما راح ما الناس ما سكتوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرب الناس له
0: رضا الناس غايه لا تدرك.
1: خلاص فانت تشوف اذا انت مرتاح، انت ترى انه الرجل مثلا انت تقول هلالي وتشوف فهد بن نافل اذا مسك بينجح، ما عليك من شو يقولون الثاني كل العالم.
0: انا اقول حاتم خيام قال الرجال فاهم وكذا، دائما اتابع معه كثير وجيد يعني، ومخه نظيف
1: ممتاز. لا مو جيد لا ممتاز يعني، معلش ما اتدخل برايك انا، بس انه فعلا حاتم خيمي ممتاز مره.
0: يعني اذا صار مثلا ما ينطبق عليه شرط من الشروط مثلا، يا اخي مو مشكله، وانا اشوف السي في حقه ممتاز
1: حلو،
0: وتعامله مع الناس وتعامله مع كاداري وك رجال مسك سنه نادي الوحده، ويعني هذا حلو. الله التوفيق يا رب.
1: يا رب شكرا لك غادر الرحمن، تحياتي لك. هلا بك اكثر. ناخذ اخر متصف مجموعة هذه، وان شاء الله يصير عندنا وقت ناخذ مجموعة اخرى بعد قليل مشات الله، بس بعد ما نستكمل بقية محاورنا مع ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق فهد انور. ابراهيم حياك الله اخوي ابراهيم. الو
2: مساء الخير لك ابو ماجد والكابتن فهد الله يحفظك.
1: الله يرضى عليك. هلا بغالي ابراهيم، ايش رايك؟
2: والله حقيقه انا يعني انا ارى انه ما نتجه الى قضيه الميول، بالاخير اللي سيقود هذا المكان هو سيعمل بالجانب الوطني بالجانب المهني. أنا أرى حقيقة إنه أكثر شخص من الثلاثة اللي ذكروا، وأيضا أضاف الكابتن فؤاد يعني شخصية رائعة وهي الكابتن حاتم خيمي. حاتم خيمي يملك الفكر التطويري،
1: صحيح.
2: نحتاج حقيقة شخص
1: صحيح.
2: يعني يملك الفكر التطويري، يملك الشخصية المتفردة الحيادية، يملك حقيقة الحرقة الوطنية على هذا البلد. فأنا أعتقد إنه حاتم هو رقم واحد. رقم اثنين اعتقد انه رئيس نادي الهلال السابق اللي هو
1: بن نافل.
2: بن نافل حقيقه رجل مؤدب ورجل راقي، لكن لم نسمع منه بنات افكاره، يعني ما يتحدث عشان نحكم على فكره. بقيه الزميلين الاخرين اعتقد انهم ما قدموا مسيره جيده سابقه، بل يعني خرجوا بتبعات سلبيه غير جيده يعني في المجتمع الرياضي. فأنا أعتقد أنه حاتم هو الشخصية اللي نتفق عليها، وبعده بن نافل الحقيقة.
1: أوكي شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: أنا سعد شرفتنا، تحياتي لك. أكيد حاتم خيمي ربما هو الاسم اللي متفق عليه من الجميع. اجمع نظم صوتنا لفؤاد أنور. طيب
3: لا في في في عبد الله حماد وفي حاتم خيمي ك ك ك يعني اسمين بعيدين عن الأندية الجماهيرية. وأيضا هناك شخص أيضا يعني أنا لو بدي على الأقل الثلاثة هذولي أنهم يدخلون معهم العفالق، يعني العفالق يعني من الناس اللي يعني رأس نادي اشتغل في الاتحاد السعودي، رجل أيضا يعني ما زكيه على الله، بس انه على الاقل لما تشوف مقابلاته تشوف حديثه تشوف تطور في فتره الفتح عندما حقق الدوري، ولاول مره ان فريق يجي من الخلف ويجي تو صاعد من درجه اولى انه يحقق ذا. فانا قلت لك يعني لو بندقق في الاسماء وبندور حنلقى غير الثلاثه هذولي. يعني لما انا في وجهه نظري لما تحط ثلاثه هذول قبال يعني مقابلهم الثلاثه اللي ذكرتهم
1: أوكي.
3: انا اتوقع ان في الانديه حتلقى اريحيه في عمليه التصويت وتختار من هو رئيسها.
1: طيب جميل، اتمنى التوفيق ان شاء الله. نستعرض بقيه المحاور اللي طرات خلال 24 ساعه الماضيه. اثار خروج منتخبنا بوقت مبكر من بطوله العالم اعضاء مجلس الشورى بتقديم مقترحات للتطوير. فقد ذكرت بعض المصادر أن عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني قد اقترح توجيه مواهب أكاديمية مهد نحو الاحتراف الخارجي منذ سن مبكرة. وجاء المقترح خلال مناقشة تقرير أكاديمية السنوي عبر الجلسة العادية 40 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة للشورى التي انعقدت أمس الاثنين. بدورها أشار الدكتور أسامة عارف عضو المجلس كذلك إلى أهمية العمل على تعزيز استكشاف الموهوبين في المجال الرياضي وخاصة كرة القدم، إلى جانب متابعة التأهيل العلمي لفئة الموهوبين في المجالات الرياضية. يذكر أن أكاديمية مهد تأسست بوصفها إحدى المبادرات الاستراتيجية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتكون بيئة رياضية متكاملة لاكتشاف ورعاية المواهب وصقلها وفق أعلى المعايير العالمية، وتهدف إلى بناء جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل السعودية في المحافل الرياضية والإقليمية والدولية والإسهام في تطوير القطاع الرياضي. كابتن فؤاد وحبتنا، كثر الحديث عن الاهتمام بالمواهب والموهوبين لأنهم أثبتوا حضورهم. يعني أمس اللي تابع مثلا استوديو تحليلي في قناة فوكس الأمريكية، اللاعب زميلك السابق إبراهيم زلاتان إبراهيموفيتش أكال المدح في أحد مواهب المكسيك اللي عمره 17 سنة لاعب مستقبل. هذا بالإضافة إلى كل المنتخبات عندهم الفئة العمرية هذه، واعتقد اللي خاض في هذا المجال وفتح بوابة الخير الكبير الفئة العمرية هذه 12 اللي اول كان نسميهم او ينتسمون عندنا بالفئة العمرية، يعني كأنه استنقاص منهم انهم صغار ما بعد مفترض ياخذون فرصة، بينما الان المفروض اللي فاهم مستشرف المستقبل وعارف التغيرات، وانت لاعب كرة قدم تفهم بالضبط شنو نقوله، يدري ان ال 12 17 18 19 20 21 يستحقون أن يلعبون أساسيين، بل أنك تعول عليهم أكثر من يمكن لعبة الخبرة، لأنه يمكن لاعب الخبرة أكثر صلابة أو أكثر عدم مرونة في تشرب التكتيك للمدربين. هذا من ناحية سلبية على الفئة على الكبار مقارنة بالفئة العمرية اللي يعتبرون أكثر مرونة. اثنين، الفئة العمرية أو الطعشيين مثلا على سبيل المثال أو النجوم الشابة اللي أقل من 20 عام، هذول ما شاء الله أكثر من يحرث لك الملعب، ما شاء الله يروح ويجي ولا يتعب، ضغط المباريات ما يتأثر فيه بالغالب إذا بنني على هذا الشيء. أنت بحكم حتى اطلاعك على مخرجات أكاديمية مهد، النبرة الآن وصلت إلى مجلس الشورى، صرنا التغيير وصل إلى مجلس الشورى، يعني يقترح عدله وغيره، وجهة نظرك وش رايك؟
3: والله هو الشيء انا حقيقي حقيقة مجلس الشورى، ومجلس الشورى يعني قدم مقترحات يعني قبل كده مش اول مرة. تكلمنا عن اكاديميات مهدي يمكن من 3 شهور. نعم. تقريبا، وقلت لك انه هم مهتمين لان المشروع هذا اتفق عليه، وايضا في عام 2021 بدأ العمل في هذا، وبدون العمل بالشكل هذا ومشرفة عليه أيضا الوزارة، أنا في وجهة نظري هذا أكبر حل في استقطاب المواهب، في استكشاف المواهب في أعمار يعني من 8 سنوات 10 سنوات 11 سنة، فهذا عمل جيد. وعلى ما سمعت أنا سابقا أن أكاديمية المهد هتاخذ مجموعة من هذول اللاعبين بتشاور، ولكن شيء رسمي ما طلع شيء رسمي للآن، بالتشاور مع وزارة الرياضة أن حيكون هناك يعني يبعثون في الخارج وأيضا في دول متفرقة عدد من اللاعبين وذي أمورهم في موضوع دراستهم، مش موضوع أنك والله تروح لأكاديمية ولا تروح للنادي 3 شهور وترجع، لا، الموضوع كبير حيكون على مدة 5 سنوات 10 سنوات تقريبا. هذا المشروع أنا في وجهة نظري غير المواهب، أنت الآن أصبحت يعني العالم كله شح من المواهب، وش اللي قبيل المواهب؟ انك تصنع صناعة رياضية. الان في لاعبين يعني الموهبة غير موجودة عندهم في أوروبا أتكلم، ويلعبون في أندية، ولكن عملية أن حافظ مركزه، عملية القوة، عملية الجسم البدنية بالنسبة للاعب تشوفها قوية جدا. فالكرة في القدم الآن ما أصبحت يعني الموهوب بس، لا، أصبحت في عنصر اسمه عنصر اللي هو شو اسمه، لا إله إلا الله، صناعة الصناعة. أنا في وجهة نظري هي اللي بإذن الله هتوصلنا إلى الطريق الصحيح. طبعا المواهب ما تقدر تستغني عنها، لابد أنها تكون موجودة، ولكن الخطين لابد أن يكونوا متوازنين مع بعض. إذا ما هناك موهبة لازم أصنع.
1: تمام. طيب، مزيد من المحاور مستجدة خلال ال 24 ساعة الماضية. دخل الإيطالي كونتي دائرة اهتمامات أندية دوري روشن خلال فترة التقارات الصيفية الحالية بعدما تلقى عرضا ماليا ضخما للعودة إلى مقاعد تدريب عقب رحيله رسميا عن نابولي. وبحسب ما كشف الصحفي الإيطالي نيكولا شيرا، فإن كونتي تلقى خلال الساعات الماضية عرضا ضخما للغاية من أحد الأندية السعودية دون الكشف عن هوية النادي الذي يسعى للحصول على خدمات المدرب الإيطالي. وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان نابولي فسخ عقد كونتي بالتراضي بين الطرفين لينهي المدرب الإيطالي رحلته في الكالتشيو ويصبح متاحا لخوض تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل. وجاءت هذه التطورات بعد أسابيع من إعلان نابولي فسخ عقد إذن كونتي بالتراضي. يأتي اهتمام الأندية السعودية بكونتي في ظل وجود أكثر من مقعد تدريبي شاغر داخل دوري روشن، حيث أعلن الاتحاد رحيل المدرب البرتغالي كونسيساو عقب نهاية الموسم، فيما انفصل النصر أيضا عن البرتغالي جيسوس لتبدأ الإدارتان رحلة البحث عن مدير فني جديد يقود الفريقين خلال المرحلة المقبلة. يا أخي أنا ما أدري شلون العالم تهتم، إذا كان فعلا الموضوع يقصد في هذا الصحفي نادي الاتحاد أو نادي النصر، أنا ما أدري شلون العالم يفكرون في المدرسة الإيطالية. يمكن يناسب الاتحاد أكثر على اعتبار كرة الاتحاد يمكنها أكثر دفاعية، بس بالنسبة لكرة النصر أنا ما أدري، التعليق أخليه لك. وبالنسبة حتى كذلك عن كونتي وعن إذا كان فعلا الاتحاد مهتم بكونتي، إيش رأيك؟
3: أنا أقول أن الفكرة الإيطالية يعني كان عندنا نموذج بالنسبة لمدرب المنتخب، وأيضا بالنسبة لإنزاغي في الهلال وأنا مع أن إنزاغي لابد أنه يأخذ فرصته ولابد أنه يعطى الفرصة الكاملة، أيضا حتى بعض اللاعبين يعني اختارهم هو، بعض اللاعبين لم يختارهم هو. فأنا في وجهة نظري إذا أي أحد من الأندية هذول اللي ذكرتها أو نادي آخر، أنت لما تشوف تجيب المدرب هل هو يناسب طريقتك، أنت يناسب تاريخك في لعب كرة القدم، يناسب لعيبتك، يناسب، مش لما تجيبه وتتوقع معه أو توقع معه بمبلغ كبير تقول والله هذا ما ناسبنا، هذا الطريقة ما أدري إيش، وأنت الإيطاليين معروفين بهذه الطريقة. فأنت الآن أصبح عندك شيء واضح أن إنزاغي بعض الهلاليين غير راضين عليه، وطلعت يعني أشياء كثيرة بالنسبة لهذا المدرب، وأيضا المقابل نفس مدرب المنتخب. فأنت يا أنك تقول والله أنا بأصبر السنة هذه ولا السنة الجاية على هذا المدرب اللي بجيبه، ولا لا تزعجنا في الإعلام وتطلع وتقول والله ما يناسب طريقتنا، ما يناسب مدري إيش، ما يناسب الفلسفة. أنت كفريق عندك فلسفة معينة وعندك تاريخ، يعني هويتك في لعب كرة القدم هل يتناسب مع المدرب اللي بتجيبه ولا لا؟ فهنا لابد أنه يكون، لما نتكلم عن زاغي مدرب عظيم ومن ضمن 5 مدربين، لا يمكن أنك تجي تحكم عليه في سنة وتقول لا والله أنا ما ينفعني. فهمت؟
1: أنت وش رأيك؟ أنت كرة إيطالية وكونتي بشكل خاص والاتحاد والنصر بشكل خاص يناسبهم ويناسبونهم وكونتي يناسب؟
3: طريقة اللعب الفريقين تختلف عن طريقة ما يعمله كونتي. إذا أنت بالأسماء هذه الاثنين اللي ذكرتها أنا أشوف أنه حيواجهون مشاكل مع جماهيرهم مع المدرب مستقبلا. نعرف أن المدرب الإيطاليين صعبين في التعامل جدا، طريقتهم يعني رقم واحد هي صعبة جدا ويحتاج

0: يغير هذه الفلسفة هذا شيء ثاني. يعني لا يمكن أتوقع أن المدربين هذول ما راح ينجحون، ولكن يحتاجهم وقت. طيب.
1: على عجالة قبل نهاية وقتنا، ذكرت موضوع آخر بعض المصادر أن النصر نجح بالفعل في تجديد عقد عبد الرحمن غريب لمدة 3 سنوات إضافية. بالمقابل خبر آخر، وقعت إدارة نادي الاتفاق عقد احترافي مع عبديز البيشي جناح فريق الاتحاد في صفقة انتقال حر. 40 ثانية، إيش حاب تقول عن واحد منهم عشان الوقت بس لو سمحت؟
0: كلهم يستاهلون، لأن عندنا شح كبير حقيقة في الأسماء بالنسبة في الأندية، والأندية اللي عندها أسماء قوية هي متمسكة فيهم. فأنا البيشي حيلقى فرصة في نادي الاتفاق، وأيضا عبد الله الخبري أو يعني لعب مع النصر في عدد من المباريات، وخاصة غريب يعني مش غريب عن النصر، ولو بغريب يعني عن الجهاز اللي موجود في نادي النصر، اللي الآن هو مكلف بالتوقيع مع لاعبين محليين وأيضا لاعبين النادي.
1: واضح. شكرا كابتن فؤاد، تحياتي لك.
0: يا أنا سرحت
1: تشرفتنا. كان إذا معنا حبتنا اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور. الشكر يمتد كل واحد منكم حسب المتابعة والمشاركة. نعتذر للي الوقت اليوم ما أتاح لنا الاستقبال مشاركاتكم، لكن بشاءة الله تعالى قادم الأيام تقبلوا في نهاية حلقتنا اليوم. تحت محدثكم علي يوسف الأعداد والتقديم، وفي الإخراج محمد الحميضي. تمسوا على خير. الصدارة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: السعودية الخضراء والتشجير.
4: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي ب18,000 هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.
5: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

سعد الله مساكم كل خير مستمعي الكرام، حياكم الله في طلة جديدة من برنامجكم هوا بلادي. نتنقل معكم في أجواء هذا الوطن عبر أثير إذاعة الرياض، من الفعاليات، البرامج السياحية، كل ما يختص بالجانب السياحي وأكثر، وأخبارنا المنوعة وحصاد مراسلين من الزملاء والزميلات. الإبداع دائما معكم، هوا بلادي منكم وإليكم. ننطلق معكم خلال ثلاث ساعات إن شاء الله، نحلق فيها في أرجاء هذا الوطن بطائرة هوا بلادي. هوا بلادي دائما نتنقل من مكان إلى مكان، ومن واحة إلى موقع وتاريخي، ومن موقع تاريخي إلى فعالية من الفعاليات السياحية، إلى خبر من أخبار فيها إنجاز، فهناك قصص نجاح، هوايات، حرف، كل هذا وأكثر في برنامج هوا بلادي. أصحابكم أنا ظافر الخثعمي وزميلي عبد الرحمن الثنيان في التقديم، ورافقنا في الإعداد زميلات عايشة زير، نورة مطيري، ومن الإخراج اللمسات الفنية محمد الحميد. محمد اليوم يقول هلمو هلمو، هيا بنا إلى الاستوديو، هيا بنا إلى هوا بلادي، يعني معطينا جو من اليوم. والله محمد أنت صادق، يعني إلا أنه هوا بلادي غير، كل شيء في بلادي غير. ومن الأجمل أنك لما تتكلم عن وطنك تتكلم عن كل مكان في وطنك، تتكلم بحماس ومحبة، فروح الجميلة اللي في محمد اليوم صنعت جو لنا جميل في البرنامج. هذه هي دائما لما نتكلم يعني بواقع، فنلامس هذه الأشياء بجمال آخر. فحماس محمد اليوم يعطينا دافع أن نقدم كل شيء حلو، ولا محمد؟ إيه، وهو عنده حماس ثاني. هو بيروق اليوم، بيروق كل مستمع من المستمعين. عموما ننطلق معكم إن شاء الله في هوا بلادي، لازلنا معكم إن شاء الله. نستقبل أيضا مشاركاتكم بإذن الله تعالى في ساعتنا الثانية بحماس أيضا من خلال سؤال حلقتنا. دائما وأبدا نقول أن البرنامج منكم وإليكم، لأنه هذا البرنامج من هذا الأثير لكم أنتم مستمعي الكرام، ولاستماعكم لهذا الأثير الجميل. معكم هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلكم معنا.

0: رحب فيكم طبعا في مستهل بداية هذه الحلقة من هوا بلادي. اليوم طبعا مثل ما قلنا ذيك الأيام يا ظافر كنا نقول إن الأجواء إذا زيناها بخواطرنا تزين، وإذا شيناها بخواطرنا أكيد بتشين حتى لو كانت أجمل الأجواء. لكن بالنهاية هو شيء لا تقدر تغيره ولا تقدر تتصرف فيه ولا تقدر يعني تتعامل معها إلا بالحدود الطبيعية، أنك مثلا والله إذا كان لا سمح الله مكيف سيارتك لك عليه تروح تسوي له صيانة وتضبطه، مكيفات البيت، بنيان البيت حطه مثلا معزول، المكان تخليه تهوية زينة، وهذه الاحتياطات. لكن كجو عام ما تقدر تتصرف معه، يعني إذا ركبت بسيارتك والجو حار وعصبت وتضايقت بيزين الجو، مو زي لو تهاوشت مع اللي جنبك بتسرع، ما انت بمسرع
1: بشين الجو.
0: اي طبعا بالعكس صح، يعني يعني خاطرك يتكدر وتتضايق وتتضارب مع العالم وتكسب ذنوب وتكسب مشاكل حتى صحيه ممكن.
1: اي والله صادق، اعرف انا اقول من البدايه للمستمعين اقول ان محمد اليوم محمسنا، تعرف اول ما هذا قال هلا امو الى الاستوديو هيا الى الاستوديو، عارف يعني معطيك الجو الجميل. يعني هذا اللي هذه الطاقه الايجابيه، هذا هو الروح الجميله لما تجيك يعني هذه الروح الجميله ولا بتغير شيء، المهم ان برنامج قايم والامور زينه بس معطيك جو حلو ممتع.
0: صح
1: اي والله محمد يعني روحه جميله بصراحه،
0: يستاهل محمد. اي والله. لكن بالنسبه للأجواء يعني بسألك أنت بشكل مباشر، أنت ما دام أنك ما شاء الله من أهل أصل الجنوب وعايش الأجواء هذه، هم يحسون بالبرد الحقيقي اللي إحنا نحسه أحيانا في الشتاء؟ وأكيد أنه لا ما يحسون بالصيف اللي إحنا نحسه في أيام الصيف.
1: والله هي طبيعة الأجواء عموما، هم في أحساس أنه يعني دائما برودة الأجواء اللي متعودين في أجواء باردة حين يقول لك لا الجو عادي بالنسبة لنا، يعني صار إنه الجو مألوف لأنه معتاد في الصيف. بس أنت لما تجي أنت في مثلا في الرياض اعتدنا إنه في الشتاء أحلى جو، صح ولا لا؟ بينما الشتاء إحنا عندنا يعكس الأجواء. المناطق الجنوبية معتادة الأجواء باردة، يعني إلا ما يكون في الظهرية شوي نوعا ما يعني عادي، هذه حرارة الشمس يعني في الظهرية وتركيزها بالذات، لكن طبيعة الأجواء باردة حتى.
0: لا لا لا أنا أقصد في الشتاء، الشتاء هل البرد قارس عندهم؟
1: ايه البرد قارس،
0: جربته هناك.
1: اي البرد قارس جدا.
0: يقارن بالبرد اللي موجود في نجد مثلا؟
1: والله هو شوف لا لا يعني مو بنقول لك النفس اللي في الرياض، لا طبعا هناك الاجواء بارده لانها مرتفعات يعني كثير شوي بارده، هنا البرد
0: جاف.
1: يعني جاف ولانه المنطقه صحراويه عموما، عرفت
0: يعني هنا برودة جافة وهناك برودة لطيفة نوعا ما.
1: والله شوف هي كلاهما قريب من بعض مو بعيد، لكن الأمانة هناك المرتفعات أنت تحس البرودة فيها أكثر. ليش؟ المرتفعات عالية فتحس حتى الهواء هناك في أيام البرد هواء قارس جدا. شدة الهواء فتحس أنت أنه بارد مرة، لذلك تلقاهم بالفراوة والدنيا ولابسين، وحتى الشيبان الله يعطيهم الصحة والعافية اللي منهم عايش، عارف ياخذون بجامه وثوب والفروه. الفروه اي هذه هي، بس نتكلم الفراوه يعني بجمع، يعني
0: على جمع الجمع احنا نسميها فري.
1: لا عموما يعني بالمصطلح العام احنا ما نتكلم لغويا، لكن للامانه يعني هذه
0: بس. طيب انا اشوف اليومين هذه مقاطع كثيره من الجنوب وخاصه في اعتقد في ابها فيه نزول الثلج، صحيح؟
1: يعني احنا نشوف هو يسمونه برد.
0: لا مو برد، البرد اللي هي الحبات، حبات البرد معروفه.
1: انا والله ما شفت
0: ثلج ابيض كذا كانه قطن.
1: انا ما شفته. ايه ممكن، لان ترى صارت العام الماضي، ترى العام الماضي صارت ثلوج، يعني سواء كانت في النماص في ابها في يسمونها طبعا يعني بالمصطلح العامي برديه على قولتهم.
0: إيه؟ لا ما هي برديه، انا ما اقصد برديه، عارف البرديه
1: إيه؟
0: يعني خذ مثل هذا المقطع، هذا هذا برديه دي ولا ثلج، هذا جايين يا طويل العمر امس.
1: اي لا ما شاء الله،
0: هذا وش
1: هذا؟ ثلج ده.
0: ثلج إيه؟ هذا ثلج كانها إيه؟ يعني قطع قطن.
1: لا لا لا نقول لك الأجواء تغيرت في الجنوب خلال هالسنتين أو ثلاث ما شاء الله تبارك الرحمن، تغيرت تغيرت تغير كثير. يعني حتى وانت تطلع من الباحة إلى أن توصل أبها او من الطائف عموما، ترى تغيرت حتى المناطق، آلية المنتزهات، المواقع السياحية تغيرت الوجهة. انت احيانا لما تروح مثلا من الباحة تعجبك بلجرشي تقول لا بلس يومين كذا حلوة،

0: او بروح ازور هالموقع كذا اعجبك الجو، تروح من بالجرشي تروح لين سبت العلاية الموضوع اختلف، يا لا في مواقع احلى وفي عملية جذب احلى، تروح الجو الجو ترى هو نفسه بارد، وكل ما طلعت شوي لبها ترتفع زيادة. فعموما الاجواء حلوة ممتعة في الجنوب في الهاترة. إيه. عموما زميلتنا نورة جاهزة محمد؟ آه طيب. عموما يعني ممكن حتى هي الآن يمكن تعطينا الأجواء، لأنه أجواء الأمطار وأجواء إيه يعني هذه من الأشياء الحلوة
1: وقتها.
0: إيه والله عاد إن أبها أمس يقولون مطر الأمانة.
1: هذا المقطع اللي وريتك قبل شوي هذا أعتقد إنه قبل أمس.
0: آه قبل أمس.
1: ثلج في مرتفعات السودة.
0: آه بس الأبها يعني في خلال الصيف عموما ترى عبد الرحمن أمطار تجي أمطار. الباحة أيضا كذلك في غابة رغدان. واحدة من المواقع السياحية الحلوة غابة رغدان، فتجيك أمطار. الطائف الشفا بالذات إذا تطلع، أنا العام الماضي كنت في الشفا
1: إيه؟
0: أول ما طلعت وأنا والوالدة والأهل، فعارف أول ما طلعنا رأس الشفا
1: إيه؟
0: إلا والمطر
1: ما شاء الله
0: ما تشوف شيء، يعني أنت في الطريق اللي قدامك تخاف أنك أنت يعني تصدم فيه.
1: اي أيوة والله ما شاء الله
0: يعني الاجواء حلوه في الصيف بامانه.
1: صحيح
0: تستانس وتنبسط وتسفل، هذه اجواءنا. ويعني عاده تغير الجو. ترى عبد الرحمن امس انت قلت حاجه حلوه هي ترى ما هي بس فقط بالاجواء، ما هي بالاجواء، هي بالفعاليات والبرامج الموجوده. ممكن يناسبني جو في العلا او في المحافظات الثانيه فممكن اتوجهها لو ابغى اتعرف عليها. صدق. هذه وجهه ثانيه.
1: واجواء البرنامج كيف؟
0: لا والله يا رجل انا وياك
1: اجواء
0: خلينا نعيش الاجواء الحلوه والله. اي والله
1: والناس
0: حلوه بوجودك والله عبد الرحمن،
1: واللي يشاركونا وخاصه في فقره علمونا. احنا طبعا ننتظر اكيد اتصالات المستمعين على الرقم الدائم الهاتف المباشر للاذاعه 011-40-533 او عن طريق ايقونه الاتصال المباشر في تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حلو، مساكم الله بالخير من جديد، يا هلا ومرحبا فيكم في هوا بلادي. الحقيقة طبعا كل ما قلت انك تعرف كل شيء بالسعودية تكتشف انك بتكتشف شيء جديد، واذا اكتشفت شيء جديد تمسك راسك من هول ما اكتشفته. يعني السالفة صارت قبل شوي بيني وبين ظافر، كانت صدفة عجيبة جدا جدا جدا، خلتنا نكتشف أسطورة قديمة جدا في المملكة العربية السعودية. صحيح. السالفة وما فيها، كان ظافر فاتح الصفحة أحد صفحات وكالة الأنباء السعودية، فكان في خبر يتكلم عن جبل طمية. تمام، أنا عارف جبل طمية أنه موجود بحايل، كنت أقول له أن نمر من عنده إذا جينا نروح للمدينة. قال كيف أنتم تمرون عنده المدينة؟ سلك لي هو مشى الأمور. بعدين قال لي هو قال إن مهتمين فيه وما أدري إيش، وإنه خالد الفيصل. قلت شو علاقة خالد الفيصل بحايل؟ قال حبيبي مو بحايل، هذا بالطائف. قلت حبيبي هذا بحايل. اكتشفنا شيء، إنه أصلاً انه طبعا القصه كل الثنتين صح،
1: الثنتين صح.
0: الجبل نفسه جبل طميه مشهور معروف في حايل، ويشوفه اللي رايح من الزلفي، من القصي، من الرياض، من المنطقه يعني الجنوبيه هذه وسط المملكه، بيروح للمدينه مثلا او بيروح للشمال، يمر من عند حايل يشوف هذا الجبل، معلم واضح جدا يخطف الاعين، لانه في مكان كذا سهل وفيه جبل كذا سبحان الله العظيم كأنه منحوت نحت. المكان هذا وأبعاده، أبعاد الجبل نفسه متقاربة إلى حد ما لفوها موجودة في منطقة الحجاز اللي هو مقلع
1: طمية.
0: جبل طمية اسمه كذا، مقلع جبل طمية، أنا كأنه مقلوع من هذا المكان من الأرض. الغريب التوافق. طبعا في اسطوره شعبيه، ايش تقول يا ابو؟
1: الاسطوره الشعبيه اللي يقولها انه يعني هذه من المتداوله، انه مقلع جبل طميه اقتلع طميه نفسها من موقع الحالي وراح لمعشوقته في الشمال اللي هي تقريبا
0: قطن.
1: قطن، لكن اعترضها جبل ايش؟ عكاش. اعترض
0: يعني الجبل اقتلع نفسه من الارض وراح للشمال يبغى يقابل مع شوقته قطن.
1: الله. فلو شوف سبحان الله هذه الأساطير طبعا. يعني العاشقة طمية هو جبل يقع الآن في منطقة القصيم. يقال انه كان
0: لحظة الحين العاشقة هذه أنثى، الجبل هذا أنثى، جبل طمية.
1: المعشوق قطن.
0: رايحت له.
1: شايف عكاش اعترض الموضوع. رحلة العشق يقول لك من شدة حب طمية القطن اقتلعت من جذورها في حفر كشب اللي هي في الطائف، اللي هو مقلع طمية في الحجاز، وطارت في السماء وراحت تبي تقابل القطن. لكن عكاش قطع السالفة، قطع الحب.
0: طيب يقول لك نهاية الرحلة في طريقها طبعا رآها جبل عكاش بدافع الغيرة، فرماها برمحة وسقطها بالقرب من محبوبها قطن، تاركة خلفها أعمق الفوهات البركانية في المملكة. طبعا الحقيقة الجيولوجية برياض المعروف يعني بمقلع طمية، هو في الحقيقة هو ظاهرة جيولوجية تسمى فوهة الوعبة. فوهة بركانية ضخمة تشكلت بفعل انفجار هائل نتيجة تلامس المياه الجوفية مع الصهارة البركانية. وأيضا هذا الموقع تم ترشيحه ضمن أفضل 100 موقع للتراث الجيولوجي في العالم من قبل اليونسكو.
1: الشكل سبحان الله متوافق مع الشكل اللي موجود في حايل،
0: هو نفس الجبل. أنا أول مرة أدري عن مقلع طمية. أول مرة أعرف عنه. تمام. أعرف أنا جبل طمية زي ما قلت لك، أنا أشوفه على أرض الواقع وأنا أمر من عند المدينة حايل وأنا رايح المدينة منورة، أشوفه عجيب. وأصلا دائما كل مرة نمر من عنده يلفت انتباهنا ونقعد نتكلم عنه ونبحث عنه، فسبحان الله العظيم.
1: لا يعني شيء صراحة، حتى يعني إنه
0: خلي بقول لك هالبيت.
1: قولها.
0: يقول لك مقلع طمية في الأدب. هذه القصة الخيالية ألهمت عدد من الشعراء على رأسهم الأمير الشاعر خالد الفيصل، حيث قال
1: أبد أنا ما اللي يقولها.
0: يقول انتزع قلبي مثل نزعة طمية، يوم هزها العشق راسيت الجبال، ساقها سوق المبشر للمطية، لين عاشت مع قطن وين راحت الأبيات؟
1: أنا بس أهم شيء نلقى البيت الثاني. إيه والله صراحة شوف الأمير خالد الفيصل كلماته دائما، يعني حتى نذكر أن الأمير لما كنا معه في نفس المقلع عبد الرحمن.
0: إيه زرتها أنت المقلع؟
1: إيه أنا كنا مع الأمير خالد في جولة هذيك الفترة تغطية، حتى أن الأمير اهتم بالموقع ووضع عدد من يعني المطلع على الجبل، وجه في دراسة هذه الأسطورة أو هذا الجبل تحديدا. والأمانة يعني الجبل شيء منظر خيالي، يعني تصور من كل الأبعاد، ولذلك هذا الاهتمام من إمارة منطقة مكة المكرمة بهذا الجانب. ولذلك نعود لسالفة لما تقول أنه كل يوم نتعرف على شيء في بلادنا،
0: صح،
1: ونتعرف على موقع من المواقع اللي يمكن ما نعرفها ولا نعرف تاريخها، فهذا واحد من الأشياء اللي يمكن المستمع ما يعرف ولا يعرف القصة الأسطورية لها.
0: نعم
1: احنا أطلعناكم على القصة الأسطورية اللي موجودة. الشباب لما تسمعهم يقولون لك هالقصة،
0: صح،
1: وهي من يعني أعتقد أنها من واقع الخيال، يعني من الخيال
0: بلا شك،
1: لكنها جيولوجيا هذا هو الصح. جيولوجيا هو هذا الصح. طيب نتجه للجنوب، بس قبل الا ناخذ البيت ذا، ايش رايك؟
0: وينه
1: البيت؟ ان شاء الله نلقاه. اي يلا.
0: اي قول إيه. انتزع قلبي مثل نزع الطميه، يوم هزها العشق راسيه الجبال، ساقها سوق المبشر للمطيه، لين عاشت مع قطن حلم الليال.
1: الله الله
0: الشاعر الامير خالد الفيصل.
1: الله.
0: والحقيقه طبعا انه يعني شيء سبحان الله العظيم يجعلنا نتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى.
1: سبحانه
0: وكيف هذا التطابق وهذا التشابه في موقعين مختلفين، يعني كأنه فعلا تصدق مثل هذه الأساطير، وهي لا تصدق، يجب أن لا تصدق، هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح. أخذ نتجه الآن للجو البراد الحين، ها والأجواء الباردة، مع نورة عسيري. نورة مساء الخير.
2: نور السرور ظافر، وعبد الرحمن معنا في هذه الأجواء الجميلة ومن ممشى الضباب.
1: الله، في ضباب اليوم ولا ما في؟
2: احنا عندنا كورنيش الضباب، انتوا عندكم كورنيشات مثلنا؟
1: احنا عندنا كورنيش الحر.
2: طبعا اليوم ظافر وعبد الرحمن وجميع المستمعين، احنا نتكلم عن فعالية تنافسية حماسية لها شعبية، وهي تنفذ في منطقة عسير في هذا الممشى وفي موقع جميل جدا جدا وإطلالة جميلة.
1: السلام.
2: حتى أعتقد ممكن بأخذ تفاصيل أكثر مع ضيفي.
1: تفضلي.
2: أنه الجمهور بيكون فوق مش تحت. يعني أنا متابعة شوي أنه الجمهور فوق يطالعون الصكات ويطالعون الفعالية. خلينا نأخذ تفاصيل أكثر عن هذه الفعالية ضمن فعاليات السماء أرضك في منطقة عسير مع ضيفي الأستاذ فهد يحيى عسيري. حياك الله.
3: يا هلا وسهلا، الله يحييكم جميعا، وشكرا لوجودكم، وشكرا للاستضافة، لكم التحية ولأجمل المستمعين.
2: أستاذ فهد، أول شيء كلمنا عن البطولة وكيف بدأت هذه الفكرة.
3: بدأت هذه البطولة بفكرة بعد ما تمعنت في مسألة أنه إحنا مقبلين على صيف والنهضة اللي جالسة تواجهها المنطقة، ودعم سمو سيدي الأمير التركي ودعم سمو سيدي ولي نائب أمير المنطقة خالد بن سلطان، أنه مهيئين أنفسهم مسهلين التصاريح والتراخيص على أي فعالية تكون وفق الشروط والأحكام. فإحنا قررنا أنه في هذا المكان ننظم بطولة تابعة لوزارة الرياضة والاتحاد السعودي للألعاب الذهنية بإشراف إمارة منطقة عسير وإشراف شرطة منطقة عسير، على هذه البطولة أنها يكون لها قوانين بتفاصيل وجوائز مقدمة إجماليها 35,000 ريال.
2: جميل. هذه الفعالية واللي أنت تقول إنها فعالية ذهنية، وش ممكن تحفز الذهن أو وخصوصا الفئات العمرية؟
3: شوفي، هذه اللعبة تعتمد على الصفاء الذهني والمهارة بنسبة كبيرة، أما مسألة الحظ في الورق هذه ضعيفة من جانب معين، يعني ما تعتمد عليها كل الاعتماد، ولكن الإقبال عليها واللي متمكن منها وهاوي لها هو يحب يخوض هذه التجربة في أي مكان كان، حتى لو كان تحت الكاميرات والفلاشات والتصوير.
2: طيب الفئات العمرية، أقل عمر سجل معكم في البطولة؟
3: أقل عمر سجل عندنا عمر 12 سنة.
2: وفي تنوع طبعا في الأعمار تقول لي؟
3: أكيد. أنا أمس قبل أمس سجل عندي فريق عمره 72 سنة، كبار في السن، كانوا هاويين لهذه اللعبة ولهم مشاركة في بطولة المليون في الرياض.
2: جميل أستاذ فهد. اليوم احنا نتكلم عن فعاليات متنوعة. صار الشاب السعودي صاحب الأفكار صار يقتنس أي فرصة ممكن أنها يعني تحمس تشارك فيها تنفذ من خلالها فعالية. أنتوا وضعتوا ضوابط وأحكام وفي نفس الوقت أكيد في مراحل معينة عشان يفهمون يعني المستمعين كيف ما هي المراحل طريقة التحكيم التفاصيل هذه.
3: طيب أول شيء عندنا في هذه البطولة احنا قررنا انه تكون مدتها من 17 يوم الى 21 يوم على حسب الاكتفاء بالعدد الفرق، وهي مقسمة على قسمين. القسم الاول اللي هو دور المجموعات، المجموعات كل فريق راح يبدأ في يوم محدد له منظم من الفريق العمل على تنظيم هذه البطولة، تجيه رسالة بانه مواجهتك اليوم الفلاني الساعة الفلانية. هذا اليوم اللي فيه المواجهة راح يلعب 5 مواجهات، وإذا كان فائز في 5 المواجهات هذه بإذن الله تعالى راح يتأهل بعد 16 يوم أو 17 يوم إلى مسألة الأدوار النهائية. والأدوار النهائية راح تكون على مدى 3 أيام، اليوم الأول مواجهات الأبطال المجموعات، واليوم الثاني التصفية، واليوم الثالث تحديد المراكز وتسليم الجائزة.
2: العدد المشتركين وتوقعاتك كيف كان فيه وكيف صار من خلال التسجيل تقدر تقيمه؟
3: شوفي احنا كنا حاطين في بالنا تارجت معين انه احنا نحتاج فئة عمرية، نحتاج عدد معين نقيم هذه البطولة كفعالية سياحية صيفية في هذا المكان، ولكن اللي تفاجأنا فيه خلانا نغير هذا القرار. احنا كان قرارنا اساسا تكون هذه البطولة فقط صيفية، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقا منه وجدنا الدعم من جميع الدوائر الحكومية، هيئونا نفسيا وسهلونا الإجراءات أنه تكون هذه البطولة صيفية وشتوية وفي بينها بطولة نسائية، يعني سلسلة بطولات إلى أن تتطور إلى مسألة بطولة المناطق بإذن الله تعالى، أنه راح نصل إلى المنطقة الوسطى وننافس فيها بطل المنطقة الوسطى.
2: كم عدد المسجلين الآن كفرق؟
3: احنا كنا حاطين تارجت انه يكون العدد 160 فريق 170 فريق هذا الرينج، ولكن اللي سجلنا فيه الى الان قبل ان تبدا البطوله 336 فريق.
2: والله صراحه انا من خلال يعني ذكرياتي في الطفوله وحاليا فعلا في رغبة شديدة في لعبة البلوت عند فئة كبيرة من الناس، ولاحظ دائما أنهم يبدؤون في وقت متأخر وأنتم محققين هذا اللي هو الساعة 11 في الليل. إيش سالفة 11 في الليل مع لاعبين البلوت؟
3: طيب خلينا نقول أنه الساعة 11 في الليل أول شيء في الليل أساسا نفسه هو الهدوء، هو السكينة، هو الهدوء هذا النفسي بعد ما تواجه ضغط يومك كامل، تخلص متطلباتك ومتطلبات عملك وأسرة بيتك وتخلص أمورك كلها، يجي الساعة 11 خلاص أنت حرفيا فيك طاقة سلبية من اللي حصل لك يومك كامل، وجاء الوقت اللي تفرغ فيه هذه الطاقة عن طريق هذه اللعبة. فأفضل وقت من الساعة 11 إلى الساعة 3 تفرغ طاقتك، تروح تصلي ركعتين الوتر، تنتظر صلاة الفجر وتصلي وتنام.
2: جميل، إذا هذه اللعبة اللي أنتوا تستعدون لها وبدأتوا فعلا فيها وجدتوا فيها إقبال شديد وفئات عمرية، لكن بما أنها رياضة ذهنية هل تفكرون في يوم من الأيام مثلا أنكم تدخلونها في المدارس بطريقة معينة كمسابقات؟ هل لها جانب نفسي بالإضافة إلى الجانب الذهني؟
3: أكيد. شوفي لما تتمكن من مهارة معينة وتكتشف في نفسك موهبة عد الورق الذاكرة القوية، لأنه هذه تعتمد على حفظ الورق، تعتمد على جانب حفظ قوي، يعني لابد أن يكون عندك الذاكرة أوسع مما تتخيل في هذه اللعبة. مستحيل أنها تنضاف في المدارس، ولكن ممكن تنضاف إلى الجامعات أنها تقيم بطولات، ولكن بطولة يومية غير يعني ما هي معتمدة، ولكن بالنسبة للمدارس ما أعتقد أنها راح تكون في المدارس.
2: جميل أستاذ فهد والزملاء، هذه الرياضة الذهنية والفعالية الذهنية هي من الفعاليات فعلا اللي عليها إقبال من فئات عمرية مختلفة، وتضمنتها صيف منطقة عسير لهذا العام السماء أرضك بتنوع كبير جدا. لازلنا
1: يعطيك العافية والله نورة على هالجولة الجميلة، ويمكن هذه من
2: الأشياء يحطوني في المسابقة النسائية مع إني ما أعرف
1: ولا والله أنت أصلاً حضورك هناك أنت تأخذ الجائزة
0: تأخذ كل الجوائز
2: ما في يقولون متى الدورة الجاية
3: إحنا بعد هذه بطولة البلد بإذن الله تعالى إحنا راح نخصص بطولة نسائية
2: علمونا الأول سوونا ورش
3: أنا اعتبروا هذا إعلان عن طريقكم إنه راح يكون في بطولة والله. نسائية بطولة نسائية لعبة الجاكارو راح تكون مخصصة
0: يا سلام عاد الجاكارو أتوقع أنها سهلة على البنات ولا لا
1: فايزين ما يحتاج
2: الجاكارو مالي فيها
3: الجاكارو هذه تعتمد على نسبة الذكاء وإذا كنت خصمك اللي قدامك تبغى تخسره هذه ميزة اللعب
1: أهم شيء فوز نورة
3: لا إحنا مهيئين أنفسنا و اعتبروا هذه المسألة أنه إعلان عن طريقكم طبعا هذه اللعبة برضه راح يكون فيها جوائز قيمة تصل إلى 5000 ريال وعن طريق برضه الجهات الحكومية وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للألعاب الذهنية والأمارة والشرطة بتنظيم كامل بوجود لجنة حكام كاملين طاقم نسائي كامل المكان مخصص راح يفرغ للنساء لمدة 5 ساعات إلى 6 ساعات بشكل يومي بإذن الله تعالى بعد بطولة البلوت
2: ما يصح يبدوننا من الأساس
1: الله
0: طيب اشكري أنت يا الحين خلي بيض الله وجيههم طالما هم برضو يعني خصونا بهذا الإعلان احنا طبعا نتقدم له بجزيل الشكر والتقدير على هذا الامر ليس يعني بالامر السهل انه يعلن عن طريقنا وشكرا جزيلا له على هذه الثقه وشكرا ايضا لكل العاملين في مثل هذه الفعاليات لادخال السرور على الناس وحفظ وقتهم وايضا فتح المجال لاصحاب الـ يعني الافكار انهم يقدمون افكارهم على ارض الواقع ونقل كثير من الالعاب اللي موجوده بين اسوار الاستراحات والأماكن المغلقة والخاصة أنها تكون أيضا على العلن وتشاهد بشكل كبير فيعطيهم ألف عافية وإن شاء الله فالهم التوفيق وفالك التوفيق يا نورة إذا شاركتي تدربي
2: لا أشارك متفرجة
0: تدربي من الحين الموضوع سهل إن شاء الله
2: جدا إن إحنا بنبعد شوية أولادنا عن الأجهزة عن الألعاب الإلكترونية نشغل ذهنهم شوية يشتغل بدل ما أكثر شيء صار عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الاي اي خلي ذهنهم شوية يشتغل
1: هذا الأجمل والله
2: المباشر مع الجمهور
1: هذا الأجمل نورة ولكن عموما جهزي نفسك للمسابقة من الآن عموما بالتوفيق نورة شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم يعطيكم العافية
2: شكرا لك شكرا ضيفي أستاذ فهد وأيضا للمستمعين لكم المايك مرة ثانية
1: شكرا لك نورة شكرا.

0: جدولنا مليان
1: مزحوم
0: مزحوم. عموما سامية شريف مكة مساء الخير حياك الله.
2: اهلا ضافر، يسعد الله مساءك مساء المتابعين والمستمعين على اثير اذاعه الرياض، هذا الاثير الطيب الذي فعلا نتنفس من خلاله في هواء بلادي من منطقه الى اخرى.
0: يا هلا والله ساميه، ما يعني جوله اليوم مختلفه اكيد. نعم. فاين تتواجدين الان؟
2: اليوم بإذن الله سنقف على معلم إسلامي ارتبط بالسيرة النبوية الشريفة، وكذلك فيه يعني حدث مفصلي غير مجرى التاريخ الإسلامي وهو مسجد البيعة بمكة المكرمة. للحديث أكثر عن المسجد وتفاصيل بنائه وموقعه وعلاقته بالسيرة النبوية الشريفة، يسعدني أن تكون معي رئيس مجلس إدارة جمعية مبتكرو السياحة والمرشدة ابنة مكة المكرمة الأستاذة رشا ماحي. حياك الله معنا أستاذة رشا على أثير إذاعة الرياض، وسعيدة جدا بلقائك اليوم.
3: أمسي عليك بالخير أستاذة سامية وعلى السادة المستمعين عبر أثير إذاعة الرياض، وأهلا وسهلا فيكم جميعا.
2: اليوم نقف على معلم إسلامي ارتبط بالسيرة النبوية الشريفة، وهذا المعلم جدا جدا جدا قديم، يعني منذ أكثر من 300 من الأعوام. الرحلة عندما نتحدث عن إثراء رحلة الزائر وتعريفه ببناء هذا المسجد، موقعه وعلاقته بالسيرة النبوية، ماذا نقول له؟
3: نعم، مسجد البيعة في مشعر ميناء يعتبر معلم تاريخي شاهد على لحظة مفصلية في السيرة النبوية. ففي هذا الموضع بايع الأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وكانت هذه البيعة من المحطات التي مهدت لبداية مرحلة جديدة في تاريخ الإسلام. ففي موسم الحج من السنة 11 من النبوة، دعا الرسول صلى الله عليه وسلم 6 من الأنصار من شباب يثرب، وكانوا كلهم من الخزرج، دعاهم إلى الإسلام وعرفهم بالله عز وجل وتلا عليهم القرآن الكريم، وبفضل من الله ومنته استجابوا لهذه الدعوة وأسلموا. وفي نفس هذا المكان أقيمت بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن ثم تم بناء المسجد على يد أبي جعفر المنصور في السنة 144 من النبوة. يقع هذا المسجد أسفل جبل يثرب بجانب جمرة العقبة، ولكن بعد توسعة جسر الجمرات أصبح هذا المسجد ظاهرا وشامخا بذاته، يحكي عبر العصور قيمته المكانية والتاريخية.
2: ممتاز. لما نتكلم عن المسجد واهتمام الدولة بمثل هذه المواقع التاريخية أستاذة رشا، وتطويرها كوجهة تاريخية إسلامية لزوار مكة المكرمة، ماذا نعم؟
3: نعم، فالمملكة العربية السعودية أولت لهذه المواقع التاريخية المرتبطة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم عناية كبيرة، ومن بينها مسجد البيعة حظي بهذا الترميم والتطوير، وأدرج تحت مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في تطوير المساجد التاريخية لما له من ذاكرة مكانية ومهمة في تاريخ الإسلام.
2: بالنسبة لدوركم كإرشاد سياحي، دورا مرشد سياحي بمكة المكرمة وهذه المواقع التاريخية التي يعني يقف عليها الزائر دائما وتثري تجربته، وحتى يعني يحافظ على هذا التاريخ وهذا الإرث للإسلام في ذاكرة المسلمين، دوركم كإرشاد سياحي وجمعية مبتكرون في إثراء هذه التجربة لزوار مكة المكرمة.
3: اليوم سادة سامية، من المهم أن جميع الأجيال الصاعدة والزوار يتعرفوا على هذه المواقع المرتبطة بالسيرة النبوية باعتبارها قصصا حية تجسد معاني النصرة والوفاء والبدايات الكبرى التي غيرت مسار التاريخ. ونحن في جمعية مبتكرون السياحية نسعى إلى إبراز ما تزخر به مكة المكرمة ومهبط الوحي من هذا الإرث الحضاري وتاريخنا العظيم، وننقل ونحول هذه التجربة من حضور مكاني إلى أثر معرفي وذا أثر مستدام يبقى في ذاكرة الزائر.
1: بارك الله فيكم أستاذ رشا ماحي، رئيس إدارة جمعية مبتكرين للسياحة ومرشدة سياحية بمكة المكرمة.
0: يعطيك العافية.
1: يعني كانت يعني رحلة إسرائيلية يعني ممكن تكون للزائر مع فيها محافظة على الهوية البصرية مع التناسق مع التاريخ الإسلامي في ترميم مثل هذه المواقع. صحيح. والمحافظة عليها.
0: يعطيك العافية سامية على هذه الجولة وهذه المعلومات القيمة ومزيد من الجولات الممتعة إن شاء الله معك بإذن الله تعالى. يعطيك العافية، شكرا لك ولضيفتك الكريمة. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خليكم معنا.

0: يا هلا والله.
1: هلا وسهلا.
0: هلا والله فيك يا عبد الرحمن.
1: هلا والله مرحبا حياك. طبعا نحييك ونحيي طبعا المستمعين الكرام اللي شاركوا معنا في وقتهم ويعطونا جزء ثمين من وقتهم في إذاعة الرياض للاستماع لبرنامج هوا بلادي. احنا وياكم مستمرين حتى 8 مساء بإذن الله تعالى، 3 ساعات من المتعة والتنقل بين أرجاء المملكة العربية السعودية من خلال مراسلينا ومن خلال أيضا الاتصالات اللي نستقبلها من المستمعين وأيضا من خلال ضيوفنا الأعزاء اللي دائما يشرفونا وينورونا في كثير من المواضيع وكثير أيضا من الفعاليات. حياكم الله في هوا بلادي عبر أثير إذاعة الرياض.

0: حياكم من جديد مستمعين الكرام، أيضا ننطلق معنا في هوا بلادي، ومع هوا بلادي أيضا قصتنا مع حرفة من الحرف الجميلة في بلادي الغالية. ما أجمل أن يكون لهذه الحرف مكانة عندنا، وهي تجسد فعلا التكامل بين العناية والاهتمام، فما بالكم لما يكون هناك اهتمام أيضا بالحرمين الشريفين، الحفاظ على الموروث الوطني، وأيضا أدوات غسل الكعبة المشرفة، وهذه أيضا هي ثمرة الشراكة لتجمع بين الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمعهد الملكي للفنون التقليدية ورث. هذا المشروع لم يقتصر فقط على تطوير أدوات تؤدي وظيفتها بأعلى معايير الجودة، لكن يعني فيها أيضا تفاصيل كثيرة من لمسات فنون الأخشاب التقليدية، وهذه من الأشياء الجميلة اللي فيها زخارف إسلامية رائعة. لذلك نستضيف الأستاذ عبد الكريم الشهري، حرفي فنون الأخشاب التقليدية من المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث. حياك الله أستاذ عبد الكريم.
1: الله يحييك. هلا والله.
0: يا هلا وسهلا فيك، ويسعد مساك، أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل.
1: الله يسعد مساك، الشرف لي. الله يحفظك.
0: الله يسعدك. دائما نقول انه لكل حرفي له يعني رحله وبدايه، خلينا كذا نقول متى بدات رحلتك فعلا مع فنون الاخشاب التقليديه، وبالذات ماذا صنع بالنسبه لعبد الكريم الشهري؟
1: الحقيقه تقريبا انا من عام 2010 وانا متعلق في الخشب، الموضوع كان تجربه في البدايه. بدأت يعني تقريبا صناعة عصا، صناعة أشياء خفيفة، وجدت أنها يعني تعطي شغف شوي، وتعطي تلبي احتياجات الواحد أن يخلص مثلا، يقدر يبدأ مشروع ويخلصه في وقت سريع، يكون أنجز شيء جميل.
0: يا سلام. تفضل. أنا بس أدعم كلامك، يعني أنه فعلا الله يعطيك العافية. تفضل.
1: الشيء جميل ان الواحد يعني يقدر يطلع بمشروع هو اللي صنعه وهو اللي سوى بيده من البدايه الى النهايه.
0: يا سلام. الجميل لما يكون مثلا مثل هذه المواقع الجميله والاهتمام بالحرفي والاهتمام بالاخشاب، هل كان في شغف عندك من البدايه استاذ عبد الكريم بهذا الجانب تحديدا؟
1: صحيح، انا بدأت زي ما قلت لك من فترة طويلة، وكان صراحة في الأيام الماضية الموضوع صعب شوي، زي ما أنت عارف ما في زي الحين كل شيء متيسر وكل شيء سهل، فبدأت بالحرفة وتعلمت تعليم ذاتي وجلست فترة طويلة يعني لين وصلت للمرحلة اللي أنا فيها.
0: السلام عليك.

0: هذا الشغف اللي عندك والاهتمام كان له جوانب حلوة أثرت في أدائك في عملك في تعاونك أيضا من خلال المعهد الملكي للفنون ورث؟
1: صحيح، أنا أدرب الآن طلابي في المعهد وأقولهم يعني الحمد لله أنه توفرت عندنا مثل هالأماكن اللي تدعم الحرفيين وتبحث عنهم مو بس تدعمهم.
0: يا سلام.
1: فأعطى صراحة يعني مع التطور اللي صاير الحين أنت عارف في البلد ومع الرؤية صار عندنا شيء جديد ما كان موجود، كان تقريبا شبه مهمش في الفترة الماضية بالنسبة للحرفي.
0: يا سلام.
1: فمن فترة بدأ الموضوع يعني يكون له أهمية، بدأ يعطى الحرفي أهمية بالغة يعني من المعهد الورث وأيضا من القطاع السياحي كامل.
0: المعهد كان له دور ايضا وتاثير مباشر في ابداع عبد الكريم الشهري من خلال الاهتمام بالدورات من خلال ايضا المتدربين الذين يفيدون للمعهد.
1: اكيد اكيد، هو المعهد كان له دور كبير ما هو بس علي وعلى المتدربين، لانه كون علاقات ايضا مع حرفيين في مجالات اخرى سواء في مجالنا في الحرف في الخشبيه التقليديه أو في الحرف أيضا في فن صياغة المعادن والفخار وأشياء كثيرة.
0: يا سلام. الجميل أنه التعاون لما يكون بالاهتمام بالحرمين الشريفين وأيضا بالأخشاب التقليدية، هذا التعاون الجميل ماذا شكل عبد الكريم الشهري من هذه الناحية تحديدا؟
1: للأمانة هو كعمل يعتبر عمل يخلد يعني للواحد في تاريخه، وهذا سبحان الله يعني اختيار من الله للواحد وتوفيق. كون الواحد يشتغل في الأمر هذا في موضوع غسل الكعبة ويشارك عمله في الشرف زي كذا إنه يدخل الكعبة والمبخر اللي أنا نفذته.
0: متى بدأت في التعاون مع من خلال المعهد الملكي والحرمين الشريفين؟ متى بدأت يعني وجودك بهذا الزخم؟
1: للأمانة مشروع الحرمين يعني ما أخذ فترة منه طويلة مرة. لأني أنا كون ارتباطي بالمعهد كان فترة أطول، لكن كلموني وصراحة كنت متحمس يعني جدا للموضوع. إيه ما قصروا هم أيضا في التصاميم في الدعم في أننا ناقشنا الفكرة أكثر من مرة، وبعدين بدينا نختار الأخشاب اللي إحنا نشتغل عليها، الأخشاب الخشب وطني اللي استخدمناه يعني ما طلعنا. والتنفيذ كان كامل في المعهد، ما نفذنا أي شيء برا، نفذته في معمل الخشب عندي في المعهد.
0: السلام. المعهد في معامل خاصة بهذا الجانب وبالأخشاب، استيراد الأخشاب أيضا، نوعيات معينة تركزون عليها في التنفيذ؟
1: صحيح، احنا عندنا في الفنون التقليدية للأخشاب عندنا أقسام تنفيذها مبني على يعني النسخة اللي قبلنا من الورقة والموروث اللي موجود. أيوه. في تصنيع الأخشاب مثل الأبواب النجدية ومثل المباخر التقليدية المباخر الحائلية ومثل أيضا الأواني. فالمعهد مهتم وموجود معامل أكبر من معمل، مو معمل واحد.
0: يا سلام.
1: مجهزة بشكل كامل.
0: يا سلام. لكن ما يشكل خليني أقول لك إبداع عبد الكريم الشهري كحرفي أنه هذا التعاون مع الحرمين الشريفين. هل هناك أخشاب معينة أيضا لارتباطها بالحرمين والعناية فيها، لها اهتمام أيضا من ناحية الأخشاب العناية أيضا فيها؟
1: صادق، هو لكل عملية ولكل يعني شيء يكون له خشب خاص مثلا أو يعني حتى المعدن اللي نستخدمه يكون خاص، سواء المشاريع عادية أو المشروع مثل مشروع الحرمين هذا.
0: وش اللي نفذته فيه يعني إكمال حديثك يعني؟
1: إيه إحنا نفذنا، أنا بالنسبة لي أنا نفذت المبخر الخشبي اللي شارك في تبخير الكعبة.
0: كم أخذت منك؟
1: أيضا للأمانة ساعات كثيرة.
0: كم
1: يعني تقريبا احنا كعملنا كمجموعة اخذنا تقريبا حوالي 300 ساعة عمل.
0: اوه والله وقت
1: كمجموعة.
0: ما شاء الله.
1: كمجموعة في المعادن وفي ايضا التطريز وفي الخشب.
0: الله، واكيد نوعية خشب خاصة يعني اكيد هذا محتاج.
1: هي لازم نوعية خشب يكون شكلها جميل جدا وقوية، بس انها تكون وطنية. احنا قلنا نبي يكون الشيء من عندنا من هنا، ما نجيب خشب مستورد او شيء زي كذا.
0: السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. والله يا عبد الكريم انت ابدعت، وهذا الجانب الابداعي والاهتمام بهالحرفة يعني قدمك بشكل جميل لموقع من المواقع اللي لها مكانة خاصة لدى كل الأمة الإسلامية. ولو ان العمل شيء بسيط يعتبره الشخص، لكن

0: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
1: السادسة مساء في الرياض، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب في الأسواق الخاصة في المملكة بخمسة أضعاف خلال عام 2025 مقارنة بعام 2019. أكثر من 40 مليار ريال استثمارات خاصة أجنبية منذ عام 2019. المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر سوق لاستثمار الجريء في المنطقة للعام الثالث على التوالي. ارتفاع المستثمرين الأجانب في المملكة خمسة أضعاف من 28 مستثمرا خاصا في 2019 إلى 148 مستثمرا في 2025. المملكة تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات 2026. نزاهة تنفذ أكثر من 1585 جولة رقابية وتفتح 325 تحقيقا وتوقف أكثر من 130 موظفا في يونيو الماضي. وزارة البلديات والإسكان تعلن أكثر من 51 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية مايو. تخرج 192 طالبة من الدفعة الخامسة لأكاديمية مطوري أبل في الرياض. بدأ القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة بجامعة طيبة. تطبيق الاعتماد الفني

الزميلي مقاولي البنية التحتية في الرياض خلال 180 يوما. المملكة تجدد دعمها للأونروا وتحذر من محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين. مسؤول إيراني يؤكد أن محادثات الدوحة مع أمريكا تركز على الأصول المجمدة ومضيق هرمز. خبرنا الأخير في هذا الموجز، الرئيس الأمريكي يؤكد أن محادثات الملف النووي الإيراني تمضي بشكل جيد جدا. نهاية الموجز، دمتم بخير.

0: يا هلا ومرحبا ومسهلا فيكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة الرياض في برنامجكم هوا بلادي. نمسي عليكم بالخير في كل وقت وكل حين. نحن في ساعتنا الثانية بعد انهاء الساعة الأولى وما زال معنا ساعتين، هذه الساعة الثانية وباقي الساعة الثالثة، وإن شاء الله تعالى تكون كلها فيها فوائد وفيها أيضا يعني وسيلة للترفيه عن النفس وتغيير الأجواء، وبرضو يعني نعيش أجواء بعضنا في مناطق المملكة كافة.
1: ترحمين بسأل سؤال
0: سم
1: الله عدوك، يعني أحيانا لما تروح أنت كخيار سفر، طبعا خيار سفر عندك يا مع العائلة أوكي، وتكون سفرة داخلية منظمة فيها رحلة فيها راحة فيها صناعة الذكريات الجميلة والذكريات العقلية تحديدا يعني، وبعدين يعني بمعنى أنه تصنع شيء للأطفال يعني في خلال هذه الرحلة تنمي فيهم حاجة من الفعاليات الجميلة، ولا عندك الخيار الثاني السفر مع الأصدقاء وتأخذها رحلة برضو داخلية تعتمد على مغامرة واستكشاف ومكشات ورحلات وكذا، أيهما تفضل؟
0: شوف كل واحدة لها جوها. أنا عاطفيا وداخل قلبي دائما أفضل الأسرة طبعا دائما،
1: يا سلام،
0: لأن ذكرياتها تبقى صراحة. والحقيقة أني أنا يعني أخذت فرصتي بشكل كبير يعني للغاية بالسفر داخليا وخارجيا مع الأصدقاء، لكن مع الأسرة لا، يعني كان الموضوع محدود نوعا ما، سواء كان سابقا مع الأسرة ولا حتى مع يعني أسرتي وأطفالي وكذا.
1: أي.
0: فبالتالي أنا حاليا أعطي 70% للعائلة، 30% للأصدقاء من ناحية السفر. أضيف إلى ذلك أنه ترى بالإمكان أنك أنت تجمع بين الحاجتين. كيف؟ يعني لأنه في حاجة ترى مهمة يا ظافر، ماديا، حتى ماديا أنت تتكفل بكل المصاريف بالأسرة،
1: صحيح،
0: إذا صارت أسرتك أنت اللي تتكفل بكافة المصاريف،
1: لأنك
0: غالبا يعني
1: بتغير عليهم الجو،
0: أنت اللي تتحمل كل شيء، أنت اللي تصرف كل شيء، أنت صاحب يعني الصرف، بينما مع أصدقائك التكاليف مقسمة،
1: موزعة.
0: فإذا كنت أنت مثلا تبي تأخذ لك سكن للأسرة أنت بتدفع كامل، المأكل والمشرب أنت

0: تدفع كامل. مصاريف التنقل انت بتدفع كامل. الله. الترفيه انت بتدفع كامل. التمشي والكافيهات انت بتدفع كامل. كل شيء من يوم تطلع لين ترجع.
1: صحيح.
0: كل شيء عليك انت. بينما الموضوع مختلف تماما. وعلى فكره ترى المستوى مختلف عن اصحابك انت. ترى عادي تجلسون تمسك معكم كذا وتلبقون على يمين الشارع وتنزلون الاغراض والعزبه وتسوون غداء ولا تسوون قهوه، اموركم طيبه. هذا مستحيل تسويها مع عائلتك. لا يمكن.
1: لا يمكن.
0: فبالتالي متطلبات مختلفه، وال يعني الضغط النفسي اللي انت تعيشه مثلا مع الاسره ترى ما هو موجود لما تكون مع أصحابك.
1: ولا وفيها ذكريات حلوة تصورها طبعاً وجميلة طبعاً وتبقى.
0: لكن أنت مع أسرتك الراحة النفسية اللي بنفس التوقيت هذه متناقضات عجيبة. تشعر ضغط نفسي لأنك أنت تحمل كافة المسؤولية. أنت مسؤول عن الزوجة، وممكن تكون معك يعني الوالدة عسى الله يطول بعمرها، وممكن يكون معك أخواتك مثلا، وممكن يكون معك أطفالك. فكل هذول الأشخاص أنت الوحيد المسؤول عنهم، أنت اللي تتحكم بمصيرهم.
1: صحيح.
0: رقم اثنين، أنت لما تقدم لهم شيء تشعر بيعني سعادة غامرة لا يمكن وصفها بأي طريقة.
1: الله. وترى كل واحد منهم ترى عبد الرحمن يعني حتى مع الأسرة، احيانا حتى مع الاسره لما تروح وتتنقل من مكان لمكان، احيانا يختارون مكان معين يقولون احنا نبي المكان هذا، نبي الاكله الفلانيه، فعند يعطونك خياراتهم هم، انت تلبي فقط.
0: ايوه.
1: شايف. بينما الاصدقاء لا، كلنا ها وش تبون نسوي اليوم. يعني كل الامور بينكم بين. فهذه يعني من الاشياء الجميله. لكن سؤالنا هذا هو للمستمعين، ايهما يعني تختارون؟ هل رحلتكم السياحيه داخل المملكة تكون بخيار مع الأهل والعائلة والأسرة، وبالتالي هناك خيارات منوعة، خيارات متعددة ما بين فعاليات ما بين برامج، ولا تفضل الخيار الثاني أنه أنا أروح مع أصدقائي المقربين وأغير جوي داخل المملكة وأروح للمغامرات والاستكشاف والرحلات الممتعة؟ فأعطونا خياراتكم أنتم في هالخيارين تحديدا، وشاركونا على 011 40 33 33 33. نركز على الرقم شوي عشان تسجلونه، 011 40 33 33 3. الذكريات الحلوة عبد الرحمن حلوة صح؟ تبقى في الذاكرة، فما بالك لما تكون مواقع أثرية وتاريخية تبقى تسجل وتحفظ وتوثق. مدائن شعيب واحدة من الأماكن الجميلة في بلادنا، ولها تاريخ ولها قصة جميلة، نبي نتعرف عليها ويتعرف عليها المستمع الكريم. نروح نسمعها ونرجع للهوى بلادي.

ليست كل المدن تولد من بطن الأرض، بعضها يولد من صخر أصم، من ذاكرة نقشت لا بالحبر بل بالمطرقة والإزميل. في تبوك هناك مدينة لا تشبه المدن، مدينة لا أبواب لها ولا نوافذ تفتح، لكنها تتكلم. نعم، مدائن شعيب، حيث تتحول الجبال إلى رواة لا يملون الحكاية. كلما اقتربت من الواجهات الصخرية شعرت أن أحداً كان هنا للتو، كأن الأيدي التي نحتتها لم تجف، وكأن الجبل ما زال دافئاً من حرارة الإبداع. هنا لا تحسب الأعمار بالسنين بل بطبقات الصخر، ولا تقاس الحضارات بالبنايات بل بما تبقى منها بعد الرحيل. حين تمشي بين تلك المقابر والواجهات تشعر كأنك تمشي في ألبوم من الحجر، كل واجهة وكل قوس وكل تجويف لوحة فنية صامتة. نحتت القبور في أعالي الجبال بأدوات بدائية وعقول تتحدى الزمن. من صممها؟ من خطط لهذه الدقة؟ لماذا هذا الترف الجمالي لمكان للموت؟ أسئلة تظل معلقة بين زوايا الجبال، لا تجيب بل تزداد غموضا. نعم، لم يغادروا تماما بل تركوا وجوههم على الجدران وظلالهم بين التكوينات الصخرية، وكأنهم يتحدون الغياب. اليوم لم تعد مدائن شعيب مجرد أثر ساكن بل صفحة نابضة في دفتر رؤية المملكة.

ضمن استراتيجية السعودية وجهة عالمية، بدأت المدائن تخلع عنها الغبار وتلبس ثوب الحياة من جديد. مشاريع ترميم ذكية تحفظ التاريخ دون أن تلمسه بفضاضة. مسارات سياحية مجهزة لكل الزوار من المغامرين إلى الحالمين. لوحات تفسيرية، مرشدون سعوديون مدربون، فعاليات تضيء ليل الجبال بالفنون. لم تعد الزيارة مجرد عبور، بل رحلة داخل أسطورة تحكى بالعربية وتترجم بكل لغات الدهشة. في مدائن الشعيب لا تقرأ التاريخ بل تمشي فيه، وفي كل شق من الصخر حكاية تنتظرك لتكملها. والمملكة اليوم لا تكتفي بالحفاظ على الحكاية، بل تصنع منها مستقبلاً. في هوى بلادي نرويها لا كأثر ماض بل كنبض حاضر. مدائن شعيب مدينة لم تبنى بل حفرت في ذاكرة الجبال، وها هي تعود لتدهشك من جديد. فهل أنت مستعد للسير داخل الزمن؟

هل أنت مستعد للرحلة عبر الزمن؟ هذا هو السؤال. هل أنت مستعد عزيزي المستمع أنك أنت تروح لهالأماكن اللي تعيدك للزمن فعلا وتأخذ هالفترة الزمنية الجميلة والذكريات الحلوة؟ عموما نذكركم بموضوعنا وسؤالنا اليوم معكم مستمعين الكرام وفي فقرة علمونا. علمونا وش خياراتكم الآن؟ هل أنت خيارك في السفر في هذا الصيف خيارك أنك تتنقل مع الأسرة وانت تروح انت والأسرة وتتنقلون لأماكن سياحية وتاريخية وتراثية وفعاليات وبرامج وتبقى عندك ذكريات حلوة، ولا انت من الناس اللي تفضل ان خيارك الثاني في السفر هو مع الأصدقاء الأحبة القريبين منك وتروح انت وياهم لاستكشاف مواقع ورياضة هايكينج وفعاليات ويعني انتم معدين برنامج معين؟ فأعطونا احد هالخيارين، ايهما تفضل؟ شاركونا على 011 40 33 33 3.

0: هوا بلادي، هوا بلادي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
4: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
5: يلا توكلنا على الله.
3: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
6: هووك يا الطفش، الحين وش قاعد أسوي؟
3: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
6: سوالف مع نفسي ولا وش أسوي؟
3: سوالف ولعب.
7: بنت
8: إيش تبي؟
7: أبي ألعب معكم.
3: ومعلومات وأغاني، مشاركاتكم اللي ترفع المود.
9: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
3: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل، معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في ساعتنا الثانية وفي هوا بلادي. وبدأنا معكم في ساعتنا الثانية بسؤالنا في فقرة علمونا، ما هي خياراتكم في السفر مستمعين الكرام؟ خياراتكم مع الأهل، ودائما الأهل لهم خصوصية معينة. هل خيارك لما يكون مع الأهل وزيارتك لأماكن الفعاليات لمدن سياحية هو الخيار اللي تحتاجه فيها السفر والتنقلات والذكريات الحلوة والجميلة، ولا أنت تختار الخيار الثاني أنك رحلتك السياحية هذا الصيف تكون برعاية الأصدقاء؟ يعني تختار خيار الأصدقاء والتنقلات والفعاليات والمغامرات والاستكشافات، فأيهما تفضل؟ رحلتك السياحية هذا الصيف مع الأسرة والعائلة تحديدا، ولا الخيار الثاني مع الأصدقاء؟ طبعا أكيد كل واحد عنده اختيار معين. شاركونا على 011-40-53، شاركونا على 011-40-53.

0: يا سلام لما تكون عندك خيارات منوعة في السفر، ولما يكون عندك خيار جميل جدا انك تتنقل انت وعائلتك والأسرة الى مكان من الأماكن السياحية وتوثقها وتاخذ جمال الفعاليات اللي موجودة في هالأماكن وتصور وتسنب واللي تبي. وفي ناس يقول لك لا والله انا خياري اني انا اكون بين الاصدقاء واخذ هالمغامرات والاستكشافات، في ناس لي عنهم فتره طويله انا ما شفتهم فبيروح اخذ الخيار الثاني مع الاصدقاء في هالسفر في هالصيف داخل المملكه، ورحلاتنا ممتعه واستكشافاتنا ومغامراتنا ومكشاتنا مختلف. فالخيارات متنوعه ومتعدده، لكن سؤالنا لكم في هالخيارين ايهما تفضلون؟ لانه الخيارات لما تكون عندك يعني بشكل عام مفتوحة، لا سواء خيار الأسرة ولا خيار الأصدقاء، فبالتالي لك الخيار في هالأمرين، ودائما يعني تبقى كلها فيها ذكريات حلوة وذكريات جميلة وممتعة، ودائما أسعد لما تكون هالذكريات إنه يعني مع الأصدقاء والأحبة ولا مع الأسرة وجمال الأسرة وحضورها.
1: طيب أنت لو بسأل، كنت قبل شوي كنت تسألني، أنا بسألك أنت وش فلسفتك في هذا الموضوع؟
0: لا العائلة أول، إيه مع الأسرة. ليش؟ لأنها هي الأقرب وهي ذكرياتها أعمق. ولما تتنقل يمكن ذكرت لك لما أقول أنك أنت تمشي على هواهم، وين يبون وين يروحون وش الفعاليات اللي يحبون الأكل اللي يحبونه، كل الصيف لهم إجازتك لهم. لكن إلا ما يكون عندك شيء يعني في هالإجازة أنه خارج النمط أنك تقول أنا لي بس يعني خلوني أقول 4 أيام 3 أيام أبروح مع أصدقاء، لابد يكون عندك هالخيار.
1: وش 3 أيام 4 أيام ضافر؟ وين بتروح 3 أيام
0: يعني 4 أيام؟ في لا يعني بعض مع الشباب يعني تروح إما مكان معين أنت وياهم مكشات معين وترجعون.
1: مكشات بالصيف يا ضافر؟
0: وي في الجنوب تروح مكشات.
1: بالجنوب أنت إيه؟ لا حبيبي تكلمني أنت بالرياض هنا.
0: لا بالرياض هنا لا.
1: وين تروح؟ في الحر وين تروح؟ 3 أيام 4 أيام.
0: لا وين تروح هنا 3 أيام 4؟
1: ممكن تروح بنفس الصيفية سفرتين، سفرة عائلية وسفرة مع الشباب.
0: ممكن إيه ممكن تجمعها إيه، بس إنك تنظمها طبعا الأسرة أولا ثم أصدقائك ثانيا.
1: أو ممكن العكس؟
0: لا يعني الأصدقاء مو بالخيار يعني بالذات في الدرجة الأولى، لأن الأصدقاء ممكن في أي وقت تطلع أنت وياهم عادي متاح لك، بس العائلة أحيانا الارتباطات أحيانا حتى هم حاجتهم لهالإجازة الصيفية، فإنك أنت أقرب فعلا، أقرب الأسرة أكثر من الأصدقاء. وأنت ذكرت حاجة حلوة تقول أنا عندي الأسرة هم
1: طبعا إيه أنا حطيتها 70-30
0: هي. فهذه خيارات حلوة، نبي المستمع الكريم يعطينا هالخيارات أيهما يفضل وأيهما يختار ويشاركنا على 011-40-33-33-33.

0: خلنا ناخذ اول متصلين معنا. عيفة، هلا وسهلا.
1: الله يسلمك، السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف حالك طيب؟
0: عيسى صح؟
1: يا عيضة عيضة عيضة الفهمي.
0: عيضة
2: عيضة ونعم.
0: عيضة ونعم يا عيضة.
1: ما عليك ذوق.
0: اسلم يا اسلم يا عيضة، احنا نقول لك يا طول العمر، انت تفضل الرحلة تكون عائلية أسرية ولا مع الشباب والأصحاب؟
1: لا والله مع الأسرة، هذا الأسرة هم المبدعين على كل شيء.
0: يا سلام. لكن طيب
1: الأسرة هم المبدعين على كل شيء، فهم بدا حل مرة ثانية.
0: ايه، لكن أنت عندك يا طويل العمر الأسرة، أنت اللي تبي تتكفل بكل شيء، وأنت اللي تبي تصرف وتدفع وما أدري إيش وتتحمل مسؤولية والأمور هذه.
1: عادي لله الحمد الخير فيك
0: مع أخوياك. طيب ربعك يا حبيبي تبي تقاسمون المصاريف وكل واحد على مزاجه وكل واحد على كيف، لا تشيل هم أحد ولا حد يشيل همك.
1: والله أنا سوى تقسيم، أنا راضي والمسوى ما طالبهم أنا أرضي.
0: وش تحب بالأكلات؟ تحب الكبسة؟
1: والله لا كبسات ما شد أحبها، أحبها كبسات البيت يعني سوات البيت. سوات مضطرة مطاعم.
0: لا ما نبي مطاعم، ما نبي مطاعم، نبي اللي يطبخونه الربع. اخوياك ايش يطبخون؟
1: عادي تمام،
0: يطبخون كبسه ها
1: ولا حاجات خفيفه ما مشكله.
0: تطلع انت واخوياك والغدا كبسه؟
1: انا ولا هل هو اللي جا معايا احد من اخواني. الله يحييه ولا رحابي الله يحييه.
0: طيب انت الحين مع اخوياك الغدا كبسه وتحت زخات المطر والليل شوي وسمرة وقهاوي وشاهي والأمور طيبة ها؟
1: المبدع على حل
0: مرة ما فيك
2: مرة
0: حيلة
2: مصر.
0: ممتاز. الله يخليهم لك يا رب العالمين ويخليك لهم.
2: شكرا لك، شكرا لك يا عيضة، يعطيك العافية. يا هلا بك يا عيضة، يا مرحبا، يا هلا وغلا. والله شوف يعني عيضة أعطاك صلب الموضوع كامل، قال الأسرة. بس إذا أنا بطلع مع رحامي أقاربي ما عندي مشكلة، الله يحييهم. أخي رحابة النفس عارف.
0: أي والله
2: ترى أحيانا سبحان الله لما تطلع مع العائلة مثلا أنت، إلا ما يجي أخوك وينكم سلام عليكم وين أنتوا، قال والله إحنا معك. في المكان الفلاني. قال يا أخي طيب ليش ما قلتوا لنا؟
0: يلا جيت.
2: قال يلا حياك الله.

0: شفنا في المكان الفلاني يجيك.
1: والله حلو.
0: شوف رحابة الصدر كيف، ويجيك غالبا لما تكون الطلعة خفيفة يعني ما فيها يعني على قولتهم تكلف. فهذه من الأشياء الحلوة الجميلة في الذكريات الطلعات السياحية. أنا أذكر زمان يعني كنا لما نطلع مع الوالد الله يرحمه
1: رحمة الله عليه
0: الله يجزاك خير، فلما كنا نطلع عبد الرحمن كانوا عمامي مثلا لما يقابلونا أو نحن طالعين ترى احنا وين أنتوا؟ قال والله في مكان، قال خلاص بنجيكم. يجون ونلتم وسهلات والأمور طيبة، وعارف يعني ما نروح يعني أماكن بعيدة إذا كان معك أسرة. تحس إن المكان اللي أنت تجي فيه بيجيك قريبك، بيجيك أخوك، بيجيك ابن عمك، فما أجملها من لحظات جميلة. عكس لما أنت تروح أنت وأصدقائك تروحون أماكن بعيدة لأنكم خلاص أنتوا طالعين مع بعض وما أنتوا تنتظرون أحد.
1: صح،
0: ترى هذه جوانب حلوة وجميلة يعني حتى في الخيارين، والخيارين ترى مفتوحة للمستمع الكريم. إحنا نقول أنت أعطنا خيارك، يعني دائما نقول خيارات سؤالنا مفتوحة. هل أنت معد تفضل رحلتك السياحية الصيف مع الأسرة والأقارب واللمة الحلوة وتشاركهم فعاليات وتشاركهم الوناسة الطيبة، ولا أنت تفضل إنه يعني مع الأصدقاء والناس اللي لك فترة عنهم غايب؟ فأعطونا هالخيارين على 011-40-33-33-3. أبو سميح.
2: نعم.
0: يا هلا وغلا، يلا حيا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: الله بالخير.
0: يمسيك
2: بالنور. والله أنا أفضل طال عمرك إنك تستريح بالبيت أو بالمنطقة اللي فيها ولا القرية.
1: أيه.
2: يجونك لسابك وبناتك. والوقت ترى حر. يضرب عليك كفار وهذا وعائلة، وحدنا ما فيه ضغط، وحدنا ما فيه سكر ولا. استريح. أسهل عطلة زينة يجون عيالك وبناتك. أيه. والمحل مكيف.
1: أبو سميح.
2: واسع. نعم
1: أبو
2: نعم.
1: سميح يعني نفس الفكرة، أنت تقول هم يسافرون، هم يجونك ويضربون مشاويري بيجون عندك. طيب الوضع حر نفس الشيء
2: عندي. نعم نعم نعم، هذا عطلتهم طال عمرك وهذا الوناسة.
1: والعكس طيب صحيح، ممكن أنت تروح له أنت
2: طال عمرك إلا الحمد، استراحات محل بلدية.
1: نعم.
2: وكل شيء موجود.
1: من وين تكلمنا يا بعدي؟
2: بمان الله.
1: من لحظة بس، منين تكلمنا الله يحفظك؟
2: هلا
1: من وين تكلمنا أنت يا أبو سميح؟
2: من الفوارة ناصر بن سمية حلبيشن الحربي من الفوارة التصيب.
1: والف نعم.
2: وانا مشارك سنة متطوع ولا انا تراني
1: جعلك
2: مقعد 85 بس
1: جعلك ما تشوف شر. ابو سميح.
2: نعم.
1: عز الله انك سميحي والله، وانك
2: والله ما بي لا ناقه ولا جمل الا
1: الله يرفع قدرك.
2: يصلح فيها
1: إلى منهم جوك يا طويل العمر. إذا جوك العيال والبنات وعيالهم والأحفاد. نعم. وش الشعور اللي أنت حس فيه؟
2: والله حس الوناسة، لأن العمر متفي، العمر 85 أستانس اللي معي يا جد يا جد.
1: هي.
2: ما
1: أستانس. تفرح بهم.
2: إيه والله. هلا.
1: أقول تفرح بهم.
2: إيه والله فرح بهم.
1: أنت من تسمح لهم يقولون جد، ما تقول تخليهم يقولون يبا ولا بابا.
2: الجد سر ربك العافية.
0: الجد والد، الجد والد طال عمرك. أبو سميح.
1: أبو سميح التالين صاروا يزعلون، يقول لا تقول جد، قل يبا ولا قل بابا.
2: والله كلهم يقولوا لي يا يبا.
1: إيه.
2: إي والله.
1: وأنت تقول لهم قلوا لي جد.
2: لا ما يقولوا لي يا جد، دام كلهم يقولوا لي يا جد.
1: أجل صرت معهم من التالين أجل.
2: اي والله الحمد لله على هالنعمه.
1: وش تذكر لنا يا طويل العمر؟
2: عاوننا بالصحه.
1: امين الله امين. الله يطول بعمرك.
2: امان الله الله يحفظكم. نبي نودي ونروح نصلي.
1: يلا توكلنا على الله. الله يحفظك ويطول بعمرك على طاعه ويسعدك دنيا واخره يا ابو سميح وكل من يسمعنا. يا زين هالحكي وهالسواليف.
0: اي والله
1: انجبناه منه جابنا من هنا. ايه يقول لحد يسافر بس خلي عيالي وبناتي هم يسافرون يجوني.
0: يجوني.
1: ايه ولحد يقول يبا وهو يقول اللي يبا. ما يصير يا ابو سميح، بيض الله وجهك.
0: الدكتور ناصر حياك الله.
3: أهلا مساك الله بالخير.
0: يا هلا وسهلا حياك الله يا مرحبا.
3: والله طلعت نهج من القصيم ومن حر ومن دائز.
0: إيه. ليش؟ إيش دعوة؟
3: أقول لك يعني
0: كسياحة يعني كسياحة. يا سلام. إيه عجل عجل بتلس في القصيم في الحر.
3: حبيبنا الأسرة أولا. الاسره اولا، لانه هذه فرصتهم اساسا، العام الدراسي وانتهى وبعدها الامتحانات، يعني فينا حاله من حاله الترفيه يا داخل المملكه يا خارجها.
0: الله.
3: اما بالنسبه للرحلات الخارجيه يجب انك على الاقل في يناير تحجز، واذا كان عندك استعداد تسافر خارج المملكه.
0: أي.
3: بعض الناس يتورطون بالحجزات هذه، لان بعضهم يجي بشهر 6 مثل الان نروح النمسا. طيب الفندق اللي كان ب 200 ريال الان ب 1500. لازم لابد من وجود ميزانيه، لابد ان يخطط من البدايه قبل 6 اشهر 7 اشهر حتى تكون رحله ممتعه.
0: طيب
3: يعني يسافر باقل المبالغ الموجوده عنده، لان بعض الناس كان مش أنا قاعد، لا لابد
0: التخطيط للرحلة أصلاً. صحيح. ترى حتى التخطيط داخلياً، يعني حتى لو أنت بتخطط داخلياً المفروض أنك أنت تحجز من بدري عشان ما تكون أيضاً في ذروة الازدحام.
3: هذا الحاصل، لأنك ما تتمتع بها، يعني الحجزات ولا أماكن الزينة عندك تكون قد نفذت. وبالتالي يعني أهم شيء بالسفر التخطيط.
0: أي صحيح. طيب ممكن دكتور ناصر مثلاً إنه الواحد يعني يجمع هذا الباكج ما بين العائلة والأصدقاء، يقدر يوزع هذا النمط في فترة الصيف؟
3: وجهة نظري قد تكون وجهة العائلة أولاً. إيه، يعني لأن فرحتهم ونجحوا وتخرجوا، يبي يكون كل واحد يدعو على خده في البيت. وبعدين لما تكون حل في الشوب مثل الرياض ولا القصيم ولا مناطق المملكة الحاضرة، شو من امتحانات وبعها مكيفات، يبون يعني يستمتعون بالطبيعة البلد، مثلا الجنوب على أي مكان، سواء في غامد ولا في أبها ولا في الطائف، كلها أماكن سياحية موجودة، وإذا خطط لها من البداية وحجز بالتأكيد أقل شيء 2000 أو نصف المبلغ.
0: طيب وين المكان اللي رحته دكتور ناصر اللي أنت حسيت أنك أنت بتروح لمرة ثانية؟ لا داخل المملكة، يعني خلينا داخل المملكة.
3: داخل المملكة كان لنا مكان في الطائف، في الهدى.
0: اي
3: واسمه المكان حتى اسمه جميل استاذ، اسمه بيت الورد. رحنا له تقريبا حوالي 10 سنوات.
0: اي
3: لما كانوا الاولاد في سن الدراسه، الان الاولاد اغلبهم تزوج واللي انفصل، يعني راح اكون اسره الى حد ما، لكن انا عندي 3 الان وهم احنا 5.
0: اي
3: ومعنا طبعا اختهم، بالتالي يعني غالبا خارج المملكه صراحه، لان نحجز مقدما قبل 6 شهور ونلقى اماكن رخيصه جدا، سواء كان في النمسا ولا في سويسرا ولا في اماكن في اوروبا كلها. يعني لازم تحجز اساسا، السفر له ثقافه السفر، الحجز المبكر والاستعداد الذهني، الاستعداد المالي، اختيار الاماكن اللي ممكن تكون مناسبه. يعني بعض الناس اذا صنفت اشتبوا عليه عيال وقالوا والله نمشي تكفى يبا نروح. طبعا
0: تخلي لهم الاختيار دكتور، تخلي لهم الاختيار احيانا، مو بحيان كثيرا، يعني لما تكون في رحله معهم.
3: اكيد انه لا تطرح وجهه النظر، يعني لابد
0: بس الا ما يختارون لك موقع معين او مكان معين، الا ما يكون لهم تاثير عليك.
3: هذا موجود،
0: يعني
3: انت
0: صار رايح خاصه الصغير منهم، الصغير طلباته تلبى.
3: يعني يغلبون اغلب الاوقات، لانه من حقهم صراحه.
0: من اللي يغلبك فيهم؟ من اللي يغلبك فيهم؟ الصغير ولا مين؟ اصغر اخر العنقود.
3: الصغير هو اللي يحجز اصلا.
0: هو اللي غلب.
3: لا وامه تقول بس انتبه لابوك، يعني المهم
0: ساحره. الله ما انا اقول لك هو اللي ياخذ الجو.
3: يعني انا تخرجت من بريطانيا وامريكا كلها، من امريكا زمان تقريبا عام 80 او 82، وبعدين ببريطانيا بعدها، فجربنا كل الدولتين. لا قلنا رحنا احسن شيء نروح لاوروبا كامل، بقيه المدن المتحده في اوروبا. التخطيط اساسا للرحله امر مهم جدا، حتى في الجانب المالي، جانب الترتيب، الاماكن المختاره. ولا تفتر الاماكن اللي انت رحت لها اولا، ابحث اماكن مشابهه عشان تكتمل وناس في الرحله. يعني طريقة تستمتع الاماكن معنا كانك قاعد ببيتكم، كل المناظر الشبق تشبعت منها، بالتالي يعني لابد الاختيار والاختيار.
0: صحيح. الله الله يعطيك العافيه. شكرا لك والله يا دكتور ناصر.
3: شكرا
0: والله، شكرا لك يا حبيبنا.
3: الصيف اول، يعني لا بد الناس بامكانهم انهم يروحون.
0: اي والله، هو تغيير الجو مطلب.
3: اماكن في المملكه استاذي والله جميله لكن تحتاج الى الى الى استعداد ذهني.
1: تنظيم صحيح. الله يعطيك الف عافيه. ويبارك فيك. شكرا لك يا دكتور ناصر. الله يسعدك ويساعدك يا رب العالمين. كلام طيب صراحه، والاطيب منه اخلاقه الحلوه وجميله جدا. أسأل الله يعطيه الصحة والعافية وبارك فيه.
0: الله يعطيه العافية والله صراحة كلام
1: يعني
0: جميل.
1: ويعني أخذ من كل بستان زهرة. أيه. تكلم عن التنظيم، تكلم عن أولوية الأسرة، وتكلم عن تأثير الطفل الصغير على العائلة.
0: هو اللي يلبى له كل مطالب. ها
1: من معنا محمد؟ أبو عبد الله
4: حياك والله. مساء الخير.
1: حالة مساء النور والسرور، يا مرحبا.
4: حياك والله.
1: من وين يا ابو عبد الله؟
4: حياكم الله في الصيف.
1: ايه
4: في فصل الصيف.
1: ايه
4: الناس تتحب ان تتنقل وتغير الاجواء مهما كانوا فعلت. اكيد سوف ترجع للبلد مره ثانيه.
1: اكيد
4: ايش اجلس احضر مكيف في البيت وارتاح وريح ابن الحلال.
1: الى متى طيب؟
4: يا اخوان خلونا واقعيين، السفر قطعه من النار.
1: صحيح،
4: خاصة إذا كانت السفرية معك مجموعة عائلة كبيرة والتنقلات صعبة، وسواء كان عن طريق البر أو عن طريق الخطوط فيها صعوبة. الحقيقة الواحد يواجه مشاكل. صحيح إحنا بنرتاح في سفرنا، لكن نفس بنواجه صعوبات.
1: الصعوبات قصدك بالطريق؟
4: صعوبات التنقلات. يعني الآن هل عندي، إذا كنا مثلا مجموعة حوالي 10 وفوق 10 وأكثر، عندما ينتقلون والتنقلات. لكن الإنسان عندما يكون السفر يعني محدود على يد الكف الواحد، هو أسهل خاصة إذا كنا رجال.
1: إيه أنت قصدك أنت تفضل إنك تطلع أنت وأخوياك، يعني الشباب مثلا.
4: ترى خفة الرجل مهم مثل المرأة.
1: أكيد.
4: والبنات وذي طلب ذي منه، وذي تقول ما برايح، وذي تقول بنام، وذي تقول لا. لكن الرجال يختلفون.
1: إيه
4: وبعدين
1: وجهتهم واحدة غالبا.
4: ترى في مخ نقطة مهمة، أهم شيء تحديد الميزانية، المدة في السفر، الأماكن اللي بتزورها تحددونها.
1: إيه؟ ما يصير الموضوع عشوائي.
4: تخطيط مسبق.
1: إيه ما يصير عشوائي. طيب خلنا نروح للنقطة الثانية على النقيض تماما. شوف احنا نتكلم الآن مثلا عن السفر العائلي. السفر العائلي صح أنه متعب.
4: أيوه.
1: خلنا بقول لك بس بكمل لك. أنت الحين إذا مشيت من ديرتك إلى ديرة مثلا فلانية، خلنا نقول بتروح الطائف، تمام؟ الطريق صح متعب ومضني وذا، بس إني خلاص ينتهي فور وصولك. أول ما تعصر تبدأ تمدد. ها إذا رجعت عاد الشكوى لله. لازم هذه هي البداية.
4: هذه ضريبة
1: بالضبط. لكن ما بينهما فترة يعني تعطيك إعادة، يعني ريفرش يقولون للروح للنفس.
4: صح.
1: فترجع يطول العمر لدوامك وانت منتعش.
4: أودعكم في نقطة مهمة يا أخوان، لابد أن تنبهون له. مثلا الآن أنا سافرت بعيالي وأسرتي، في ناس ما تستطيع، ثم تأتي البنات والأولاد اللي هذي سنابات ويرسل.
1: ايه.
4: هذه ترى ما تستحب. خلاص اقضوا حوائجكم
1: بالكتمان. نعم.
4: ترى في ناس يتمنون ينتقلون له لو 20 كيلو ما يستطيعون، 50 كيلو ما يستطيعون، مساك ظروف صعبة. ثم أنت تجي وهم ترسل لأقاربك وترسل تصور سنابات وشوفنا شيء، ترى شوفنا جلسنا في الجو هذا، شوف البحيرة وشوف شوفنا. ترى ينبغي الإنسان يقضي حاجته بالكتمان. ترى الإنسان ترى بعض ويقولوا إيش فينا ضاقت صدورنا في السفر، إيش اللي حصل لنا. حتى بعض في حاجات ثانية، لو بجيب لك حاجات ثانية غير كلمة السفر في التصوير، عملوا حاجة بيأكلونها. انتظر
1: بصور،
4: خلني أصور. ليش؟ فلذلك اخذوا حوائجكم في سفركم في كل شيء بكتمان. إذا جيت قل أنا سافرت، لكن أنك تصور أماكنك وترسل لأقاربك، يا أخي في أبنائهم ودهم يسافرون بس ما
1: يقدرون.
4: فلذلك حاولوا أنكم تركزوا على النقطة هذه. إن الإنسان عندما يسافر يعني يمتن عن الأمور هذه، أنت صورها لك شخصية صح.
1: لكن ذكريات لك لأولادك.
4: ترسلها للعيال أمك أقاربك، ما يصح. ودهم هم يسافروا لكم. صدقت. يعني ظروفهم صعبة، الناس هر كلهم يقونا في السواسية.
1: أكيد
4: في السفر. ترى حتى السفر يكلف. لا أنا إذا كان لك داخل السعودية، داخل بلدنا الله يحميها إن شاء الله، على الأقل لو تروح للطائف على الأقل تبغى لك 40,000-30,000 خمسة. نعرفين كل شيء. الإيجارات والأمور هذه. الله يسعدكم.
1: آمين.
0: شكرا لك والله يا أبو عبد الله.
4: الحقيقة برنامجكم هذا برنامج
1: جعلك تسلم. الله يرضى عليك.
5: يسعدكم في الدنيا ولا
1: امين وياك وياك. شكرا جزيلا لك.
5: شكرا لك
1: ابو عبد الله. ابو عبد الله يقول لك يا طول العمر ان السفر مع الشباب خفيف لطيف اقدر انا اتحكم فيه وتحكمون يعني وجهتنا واحده مخططين مع الاسره يصير الموضوع متعب والبنات كل واحده لها مزاج وممكن مو كل شيء يعجبها
0: والتكاليف اكثر
1: اي والتكاليف طبعا اكثر بكثير والمسؤوليه كلها عليك انت يا ابو عبد الله انت تدق السلف وتراعي الطريق
0: والبطاقه شغاله
1: وتتحمل صراخ البزارين ورا وعينك واحده على الطريق والثانيه على الطبلون لا يصير شيء لا سمح الله وامشي يعني
0: وتسهيل
1: لكن تخيل معي انك فور وصولك تشوف البزارين يلعبون ويضحكون مستانسين بالبراد وكذا ثم ينامون ويقومون فرحانين يجربون أشياء جديدة بالروح المكافلاني هذه قمة المتعة اللي والله والله ما تتعوض والله لو تروح كل سنين عمرك مع أخوياك ما حسيت بلذتها
0: صحيح لأن أجواء حلوة ممتعة جدا أجواء ممتعة عندنا تصالع محمد. طيب نذكر مستمعينا قبل انتهاء ساعتنا الثانية بسؤالنا يعني اختاروا أحد الخيارين اللي طرحناه لكم خيار السفر هالصيف مع العائلة والأسرة وجهتكم سياحية ممتعة فيها ذكريات حلوة ولا مع خيار الأصدقاء وأجواء الأصدقاء والمغامرات والاستكشاف شاركونا على 011 40 5 3

يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. طبعا قبل دقيقتين تنطلق ساعتنا الثالثة إن شاء الله، ولازال لدينا الكثير من الأخبار الحلوة وأيضا حصاد الزملاء والزميلات في الميدان. ننطلق مع هذا الخبر الجميل، منتزه العين الحارة بمحافظة الحرث يشهد يشهد إقبال متزايد خاصة مع الأجواء الماطرة. هذا المنتزه طبعا هو بمدينة الخوبة التابعة لمحافظة الحرث، الحرث في جهزان. الجميل انه يعني في اجواء حلوه، وجهزان فيها مناطق جبليه ممتعه، لذلك هذه العين في الخوبه تحديدا يعني تشكل في حركه سياحيه متزايده وزياده اقبال على المتنزه، لانه يكتسب المتنزه الذي تقدر مساحته باكثر من 9000 متر مربع اهميه سياحيه واستشفائيه للسياحه الاستشفائيه، فهي تحتضن عدد من الينابيع الحاره لأنها تتدفق على مدار العام، يعني وجودها على مدار العام، وخاصة أن فيها مياه معدنية وكبريتية إلى جانب أيضا موقعها في أحضان الطبيعة الجبلية، وهذا يجعلها وجهة تستقطب الباحثين عن الاسترخاء والسياحة الاستشفائية والاستمتاع أيضا بالمقومات الطبيعية في جنوب منطقة جازان. لذلك هذه العين تنساب الحقيقة من عدة ينابيع دائمة دائمة الجريان، وهذا مهم جدا وخاصة بدرجات حرارة مرتفعة، لأنه يقصدها الزوار لاستفادة من مياهها التي ارتبطت باستخدامات علاجية، يعني تم ربطها بأنها لها فوائد علاجية. طبعا هذا ما نقدر نفتي فيه هل هي لها فوائد أو لا، ليس لها فوائد، هذه تعود إلى الأطباء والمجال الطبي والأبحاث والدراسات الطبية، فلذلك هذه وجهة من الوجهات الموجودة في جنوب منطقة جازان. في شيء جميل جدا يعني الحقيقة تشكر على شركة المياه الوطنية في توسيع مساهمتها في الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية، بما يجسد غايتها في حماية موارد المياه للإنسان والبيئة ومستقبل المملكة. لذلك هناك جانب من الجوانب الجميلة جدا اللي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال المبادرات والمشروعات اللي تسهم في رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المائية وتعزيز الاقتصاد الدائري في استعادة للغطاء النباتي. لذلك الشركة وبما أنها شركة وطنية تساهم في الاستفادة إلى أثر ملموس من هذه المستهدفات، وتسهم أيضا جهودها في زراعة أكثر من 6.7 ملايين شجرة برية، معالجة ما يزيد على 966 مليون متر مكعب من المياه أو من مياه الصرف الصحي، وهذا يعزز كفاءة الاستفادة من المياه ويدعم استعادة الغطاء النباتي. لذلك الاستدامة يعني ما تقف عند التشجير وعمليات التشجير، لا، لأنه في تعزيز للامتثال البيئي وعبر موائمة أيضا العمليات والتشريعات الوطنية فعلا من خلال 30 موقع تشغيلي، من بينها 29 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي على شهادة، وحصلت على شهادة الآيزو على فكرة البيئية العالمية، وهناك أيضا دعم لمنظومة الرقابة البيئية في تأهيل 60 مدقق داخلي و12 مدقق رئيسي وتنفيذ 6 ورش عمل متخصصة. والله جوانب حلوة لرفع الكوادر التشغيلية والاهتمام بجانب الاستدامة وجودة الحياة.

نتكلم عن جانب حلو جميل جدا يستقطب الناس ويستقطب السياحة ويستقطب الفعاليات والبرامج، ولكن في ناس تستهويهم المزارع الريفية أو السياحة الريفية. جمال هذه المزارع خاصة في منطقة الباحة لأنها أحد الخيارات السياحية التي تستقطب الزائر والسائح للمنطقة، لذلك فيها جانب من الهدوء الراحة تجربة ترفيهية مختلفة. يعني في ناس يفضلون هذا الجانب أنه يزور واحدة من المزارع الجميلة يستمتع بأجواء الطبيعة والأصوات الجميلة للعصافير مع الصباح الجميل، فهو في بيئة بعيدة عن ضوضاء المدينة طبعا. والأجمل أنه في أحضان الريف، لذلك هذه الأجواء في الباحة من خلال الاهتمام فيها وما شهدته منطقة الباحة خلال الفترة الماضية من تحول كبير لافت في قطاع السياحة الريفية، وهذا يؤكد أن هناك دور محوري تماما مميز في دعم ومتابعة هذه المزارع والاهتمام فيها في منطقة الباحة كوجهة سياحية جاذبة. هذه بكل تأكيد رؤية مهمة جدا لمنطقة الباحة في هذا الجانب، وقد تكون منطقة الباحة واحدة من المناطق اللي استفادت من هذا الجانب في تفعيل جانب السياحة الريفية. هناك منطقة حائل أيضا فتحت هذا الأفق، القصيم، أبها، فالسياحة الريفية لم تعد اليوم مقتصرة على منطقة من مناطق المملكة، اليوم استفادة من هذه المزارع في عملية وجود هذه السياحة الريفية، وهذه أحد مستهدفات المملكة في رؤيتها المباركة 2030 جودة الحياة. الجميل أنه حاليا في منطقة الباحة 30 مزرعة، ووزارة المياه وزارة البيئة والمياه والزراعة ذكرت أنه تقريبا تعمل حاليا على ترخيص 35 مزرعة إضافية. طبعا في خطة تستهدف الوصول إلى نحو 65 مزرعة مرخصة في مختلف محافظات المنطقة، وهذا يحقق تغطية أوسع لجميع محافظات الباحة. يعني والله أنا الأمانة السياحة الريفية أنا أحس أنه فيها تفاعل كبير. يا أخي عيش اللحظة واحدة في لحظات الطبيعة أي إن كانت المنطقة اللي بتروح لها، جانب أنك يعني تشاهد هذه المزارع وهذه الأجواء الجميلة وهذه المقومات الحلوة الطبيعية الممتعة داخل أجواء الريف، الناس اللي حولك كلهم ناس يعني بعيد تماما عن طلبات حتى الأونلاين والأمور هذه، لا أمور كلها من نفس المكان، تعيش أجمل اللحظات. لذلك بعض الدول الأوروبية والدول العالمية تركز على هذا الجانب، على جانب السياحة الريفية وعلى السياحة الزراعية، وهو واحد من المقومات الجميلة لأي دولة في العالم، من بالك المملكة لما تركز على هذا الجانب، ووزارة البيئة والمياه والزراعة تركز على جانب الترخيص لهذه المزارع وتعطي مجال وأفق كبير جدا لدعم المزارعين، تمكينهم الاستفادة من مزارعهم، الاستفادة من مقوماتها الطبيعية. بعض المزارع مقوماتها الطبيعية رائعة جدا، يعني حتى تجد أنه بعض المزارع في قمم الجبال، ولذلك لما أنت تأخذ هالمزرعة الفلانية وتسكن فيها وتشوف الدنيا حولك كيف الأجواء، كيف المتعة اللي فيها، هذه واحدة من الأشياء الجاذبة للسياحة، وهذه من الأشياء الممتعة في عالم السياحة. فما بالك لما أنت تعيش اللحظات الجميلة أنت وأسرتك وتتجول في أحضان الطبيعة، والله شيء جميل صراحة، شيء ممتع.

0: ترى حتى المأكولات الموروث الشعبي تجدها حولك يعني. الأكلات الشعبية يا أخي ما تبي أكل مطعم، تبي أكل شعبي، تبي تستأنس، كل شيء عندك حولك. عموما معكم مستمرين إن شاء الله مستمعي الكرام، لكن فاصل قصير وراجعي لكم في هوا بلادي.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.
2: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: خير القرون.
1: كان الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ثريا وصاحب تجارة، ويروى أنه لا يدخل في تجارة إلا ربح فيها. وقيل له ذات يوم: سنقترح عليك تجارة خاسرة ونرى هل سيحدث عكس ذلك؟ فقال لهم: سأربح بإذن الله تعالى، إيمانا منه وثقة بالله سبحانه وتعالى. وكان الاقتراح بأن يبيع التمر في هجر، والتي تشتهر بالتمور، بل إنها كانت تصدر التمر للمدينة. فقام بتحميل الجمال من تمر المدينة وأرسله إلى هجر، والتي أصابها وباء لا يعالجه إلا تمر المدينة آنذاك، فباع التمر أضعاف أضعافه. فسبحان من قال في كتابه العزيز: يرزق من يشاء بغير حساب.
0: المحميات والحياة الفطرية.
2: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030، أسهم في تغيير تجربة الحاج والمعتمر إلى مراحل أفضل بالتكامل مع 40 جهة وطنية في تطوير الخدمات وتوظيف الحلول الرقمية ومنح الزائر تجربة مثالية واستقبال أكبر عدد من المعتمرين والذين تجاوزت أعدادهم 16 مليون معتمر في غضون فترة قصيرة، إلى جانب تطوير 15 موقعاً تاريخياً إسلامياً بعد أن كانت 5 مواقع فقط، علاوة على ارتفاع عدد المتطوعين من 153 ألف إلى حوالي 3 ملايين متطوع، فيما ازداد عدد زوار الروضة الشريفة منذ إطلاق تطبيق نسك من 3 ملايين و 800 ألف زائر إلى أكثر من 13 مليون زائر، وما زلنا مستمرين في التطوير والتغيير.

حياكم الله من جديد في هوا بلادي في ساعتنا الأخيرة. وطبعا في الحديث عن أبرز الأشياء اللي قاعدة تصير في المملكة العربية السعودية في هذه الأيام. ظافر عندنا طبعا هذا الخبر.

0: نقوله
1: إيه.
0: طبعا ملاذات الشهد القديمة في عسير، إرث هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل.
1: الله.
0: هذا عنوان الخبر اللي راح نقوله بشكل سريع وبنفس الوقت مفصل.
1: طبعا هذه الملاذات اللي هي يسمونها يعني خشب النحلة ولا
0: أي زي البيوت
1: أي. ويسمونها بالعامية عيدان النحل. يعني الأماكن الخاصة فيها، لذلك هي هندسة عبقرية جدا تعكس براعة الأجداد في فعلا عبد الرحمن في ابتكار خلايا الطبيعة، وتسمى أيضا خلايا النحل لأنه فعلا فيها تربية نحل، فيها أسهامات يعني من الطبيعة، من أشجار الطبيعة أسهمت على مدى مئات السنين أنه في الاستدامة في هذه المهنة تحديدا في تربية النحل. ولذلك الاستفادة من البيئة الجبلية اليوم والتنوع النباتي في منطقة عسير كان من أبرز فعلا الأماكن في تربية النحل في مناطق المملكة تحديدا بفضل طبعا التنوع الغطاء صح. النباتي، وهذه وجهة حلوة.
0: ليش منطقة عسير بالتحديد؟ لأنها طبعا هي من أبرز المناطق في تربية النحل وإنتاج العسل، والسبب في ذلك هو تنوع الغطاء النباتي واعتدال المناخ مما يدفع النحالين قديما إلى صناعة الخلايا التقليدية من جذوع الأشجار المجوفة. بعد طبعا اختيارها وتنقيتها بعناية من الأشجار اللي تجوفت طبيعيا أو أحيانا هجرتها الطيور، بالتالي توفر بيئة تحاكي المساكن الفطرية للنحل.
1: وعلى فكرة ترى اعتمدوا الأهل فعلا الأهالي على صناعتها على أخشاب محلية. يعني هذه اللي في الصورة عبد الرحمن ترى واحدة يعني من أخشاب الطبيعة.
0: نعم.
1: يعني يبدو لي بعض الأخشاب، أنا كان يعني أحد جداني أو جداني أغلبهم في النحل في تربية النحل، هذه من الغرب يسمونها لأنها ثقيلة جدا بالكاد يشيلها اثنين مثل هذا النوع تحديدا
0: مناسبة للنحل.
1: أي سبحان الله. وعلى فكرة هذه يجلسون في عملية طبعا يعطونها ناس حرفيين معينين، يعني يأخذها من الغطاء النباتي في الأماكن يعني في أشجار منتهية تماما لكنها مناسبة. سبحان الله الحرفي لما يعمل عليها يعمل على مقاس معين، وثقيلة ترى في الشيل لما يتنقلون من مكان لمكان ترى متعبة في عملية التنقل لأنها ثقيلة جدا. الآن التقنيات الجديدة الآن مربعات الصغيرة صح. ذي يعني فسهل التنقل فيها والانتقال من مكان بارد إلى مكان أدفى. فطبعا هذه اعتماد الأهالي هذا يعطيك على ما كان يعتمد عليه الأجداد في مثل هذا الجانب، والاستفادة من البيئة المحلية الأفكار اللي عندهم كيف يستفيدون فعلا من هذه التربية، لأن أصبحت يعني تعتمد باعتماد كامل على البيئة وتراث البيئة.
0: أنا ما مكمل، أنت اللي كمل.
1: لا
0: طالما انت لا انت طالما ما شاء الله اجدادك كانوا بال يعني تربيه النحل
1: لاني كنت قريب من جدي الله يرحمه
0: انتاج العسل ما شاء الله.
1: جدي كان عنده تقريبا 100 عود من خلايا النحل وكان يعني كنت انا اروح معه احيانا اتعلم منه يعني بعض الاشياء.
0: وين راحت هذه الحين؟
1: خلاص وين اصلا قبل يعني ما يعني لما تعب شوي صار يبيع بعض منها وصار يعني يقل في عمليه الخلايا لانه ما عاد يقدر جهده ما عاد نفس العطاء السابق. ترى عندهم شغف في التربيه في تربيه النحل
0: لذلك ما كملت انت معه.
1: اي لا انا متعب صراحه عمليه النحل تطاردك حتى لو كنت مطيب تشم فيك طيب تجلس تدوه تلاحق فيك
0: لكن
1: لكن أمانة أنا والله الشغف اللي
0: ما في أحد طيب من أعمامك
1: ولا لا في يعني بعض من جداني الله يعطيهم طولة العمر اللي هم أعمام الوالد يعني يعطيهم الصحة والعافية بعض عندهم عنده عدد معين يعني مو بالكبير لكن يعتبر لأنه عندهم شغف حتى هم كبار في السن، لكن إلا ما يكون عندهم أبنائهم أو حتى يعني بعض العمالة تفيدهم في عملية التنقل في عملية الاهتمام في هذه التربية لأنه عندهم ترى حب ترى مو هم ماخذينها الترويح عن النفس ترويح عن النفس. لكن جمال صراحة شوف حتى المنظر ترى عبد الرحمن هذه ترى يعني فعلا صعب جدا عملية تربية النحل من أي شخص إلا واحد يكون عنده خبرة
0: صح
1: طبعا وتحتاج عناية في التنقل.
0: إذا بغيت عسل أكلمك
1: إيه أبد أبد ولا يهمك تامر
0: حبيبي يا عسل يلا خلنا طيب نروح
1: يلا نأخذ ضيفنا
0: ضيفنا
1: يلا. طيب عندنا يعني في ظل فعلا ما نقول الاهتمام بالسياحة البيئية عبد الرحمن، والجميل انه السياحة البيئية اليوم اصبحت وجهات طبيعية يعني أماكن ممتعة جدا وتجارب متكاملة والاستمتاع فيها بالطبيعة والتفاعل مع البيئة وصناعة الذكريات الحلوة في البيئة. فالجميل أنه هذا الاهتمام وجهات بيئية مختلفة في مناطق المملكة. واحدة من الوجهات اللي هي محمية الشعبة في محافظة حوطة بني تميم، ولذلك أنا زرتها برضو. أي جميلة ممتعة جدا. والأستاذ إبراهيم التميمي معنا صاحب هالمحمية، بنتعرف معه أكثر. مساء الخير أستاذ إبراهيم.
2: مساء النور للجميع.
1: يا هلا
0: وسهلا. أهلا وسهلا فيك، نشكرك على قبولك دعوة برنامج يا سيدي، وأبدأ معك طبعا بالحديث. يعني محمية الشعبة تتميز باحتضانها عدد من الكائنات الفطرية، وأيضا فيه يعني أنواع نادرة ممكن الواحد ما يشاهدها في أماكن أخرى. ودي تكلمنا عن أبرز هذه الأنواع اللي موجودة، وإيش اللي يجعل يعني وجودها في المحمية أهمية كبيرة.
2: أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الله يديم علينا الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة. طبعا المحمية انطلقت كهواية للحيوانات البيئية الموجودة في المحافظة، انطلاقا من محمية الوعول في حوطة بني تميم، حميت عام 1406 وتقريبا 1407. احنا في طبيعتنا هنا في محافظة حوطة بني تميم تعرف أجواء طبيعية، والكائنات تعايشنا معها على أوقات أجدادنا وآبائنا ثم إحنا، فلذلك صار فيه حب شوي لها. فكانت الهواية أني يعني أملك الحيوانات هذه وربيها وكاثرها. طبعا انطلقت الهواية عام 1434 كهواية، تطورت إلى أن أصبحت منتجع يزار من جميع مناطق المملكة وخارج المملكة عام 1440، وفتحت الزيارة عام 43 للعامة. فالحمد لله استوجدت فيها أهم الحيوانات الموجودة. تعرف عندنا في المحافظة سميت محمية الوعول، هو الوعل هو أبرز الكائنات الموجودة عندنا في المحافظة. كذلك الوبر البري، كذلك الأرانب البرية هذه، والغزلان الإدمي المعروف عندنا في المحافظة. هذه كانت هي الأساس، البذرة الأولى في المحمية.
1: يا سلام، والله ترى الأفكار سا إبراهيم. يمكن أنا زرتك قبل فترة واستمتعت بالحديث معك الحقيقة عن عن هالمحمية، والجميل أنه عندك ما شاء الله أفكار نوعية في هالمحمية، لكن فتحها للعامة وأيضا تنسيقها بالشكل اللي أنا شفته، هل كان فعلا تفكير مسبق أنك أنت تنسقها بتنسيق جميل يواكب الطبيعة، ولا التنسيق جاء بعد دراسة أيضا مستفيضة لبيئة حوطة بني تميم والناس والمهتمين بالجانب البيئي والسياحة البيئية؟
2: طبعا هي كتدرج، هي جت الفكرة كتدرج، ولكن كانت أول شيء ضيافات من عام 1434 لين 43 الحقيقة أصروا علينا أكثر الأصحاب هنا أنه تفتح للعامة أنها تزار. فالحمد لله الآن أوجدنا الحيوانات بحيث أنها تكون صديقة للزائر.
1: لكن الجميل الفعاليات اللي أنتوا تسوونها أستاذ إبراهيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، الفعاليات وحتى الأشجار وعملية التنسيق الجميلة وربيع المحمية بعد.
2: الناس ثقة كاملة، ما فيه قرب في المنتزهات في المملكة الحمد لله، ولكن أنا لامست أن الناس محتاجة الطبيعة أريح للنفس. التكلف الزايد في الأماكن أنا أعتبرنا ممل. الناس اليوم بخير ونعمة ومن بيوت وقصور، ولكن تحتاج لها طبيعة نظيفة مرتبة وتحاكي النفس. الناس مثل ما قلت لك ممكن يطلع من قصره يروح على طعس تلقى خاطرة منشرح. صحيح. فلذلك أنا أوجدت الطبيعة بدون تكلف، خليت الحيوانات تتعايش مع الزائر. ما تكلفت ذاك التكلف كثر ما أني أوجدت الطبيعة في المكان. يعني كذلك صارت الآن تقام فيها بعض البرامج الدراسية في الجامعات اللي عندنا والكليات، وكذلك المدارس وكذلك من الرياض حتى الحمد لله.
1: ترى اللي يمكن عبد الرحمن بقول له معلومة عن المحمية. أنت تعرف يسمونها ماكينة الآبار القديمة؟
0: إيه
1: موجودة ترى في المحمية، تسمع الصوت.

0: صوت فيها قديم
1: ما شاء الله.
2: لا تبينا نشغلها الحين شغلناها
0: يسمعونها الناس
1: نبي نشوفها على ارض الواقع
0: بيشمونها. لكن هذه فعلا تعطينا انطباع انه فعلا واكبت البيئه والطبيعه الموجوده. لكن كيف نجحت الاقبال او كيف نجح اقبال الناس على مثل هالفعاليات؟ وكيف شاهدتوا ايضا انكم تلبون ايضا فعاليات تحاكي ايضا الموروث والثقافه في حوطه بني تميم؟
2: شوف اقول لك حاجه، احنا في المكان هذا موقع المحميه في محافظه حوطه بني تميم، في المكان هذا خاص الشعب، لا خصوصيته البحته من على وقت اجدادنا. ولكن الحقيقه احنا مثل ما قلت لك ما في كل منتزهات، لكن عندي تميز هنا المنتزه او المحميه، تميز ان الاسره تجي بكامل الاسره من الشايب للكبيره السن للطفل جميع الاسره تواكبها، يعني ينبسط فيها الشايب وينبسط فيها الطفل. فيها كل الخدمات المتوفره اللي يستمتع فيها الشايب وكبيره السن والبنات والشباب والاطفال، كلها مهيئه من العاب اطفال من حيوانات من جلسات مريحه، كذلك فيها شاليهات للأسرة إذا بتستأجر تجي من بعيد متاحة في المحمية. يعني أوجدنا جميع الخدمات، كذلك حرصنا على أن تكون المحمية تعكس البيئة عندنا في المحافظة من الالتزامات التربوية شوي اللي هي ما فيها لا الله يكرمكم الدخان لا شيء لا شوي لا أغاني لا كل هذه، يعني تكون البيئة نظيفة للأسرة كاملة من الطفل لين الشايب. هذه اللي أوجدت الراحة في المكان هذا.
1: يا سلام يا سلام.
2: وكذلك أضيف لك حاجة، أنه إحنا هنا في المحمية حريصين على أن الأسرة تستمتع بطبخها بقهوتها بشايها، ما نمنع أي شيء، يعني مرتبين لك الأجواء كاملة عندك في المحمية، هذا اللي حرصنا عليه. اللي انت تعرف الطبخ او القهوه والشاي ثلثين المتعه.
0: اي والله صادق، القهوه الزينه والعلوم الغانمه كلها.
2: اقول لك هذه ما منع
0: اي اكيد
2: اوجدناها في المحميه، ولكن ما اجبرنا زارنا يشتري من عندنا.
0: هل عندكم خطه انكم ايضا تفعلون جانب المحميه بايضا عدد من الحيوانات من البريه زيادتها؟ هل في هذه الفكرة عندكم؟
2: عندنا الآن لو زرتنا الآن شفت عندنا أنواع من الحيوانات مختلفة غير اللي ذكرت أنا. عندنا مثلا الغزلان، عندنا تقريبا 4 أنواع الغزلان.
0: أي.
2: عندنا النعام، كل هذه صديقة العائلة، يعني تاكل من اليد وتجلس معك. عندنا الكنغر، عندنا المارة، عندنا بعض الطيور، كذلك الطوائف، كل هذه وانت جالس تجيك في جلستك.
0: صحيح،
2: يعني كانك طالع في غابات افريقيا.
0: لا والله صادق، والله يجيك لعندك يا عبد الرحمن وانت جالس الدور عندك في نفس البيئة. عموما والله يا أستاذ إبراهيم يعطيكم العافية على هالفكرة الجميلة، شكرا لك وشكرا لرحابة صدرك ولهذا الحوار معك الممتع في هوا بلادي.
2: الله يحييك، سعدت والله بالمشاركة معكم، الله يعطيك.
0: شكرا لك يا حبيبنا، يعطيك العافية.
1: الله يحييك، موفقين خير إن شاء الله تعالى بإذن الله.
0: شكرا لك أستاذ إبراهيم التميمي صاحب محمية الشعبة في حوطة بني تميم.
2: الله يحييك.

0: لمحبي مغامرات الهايكينج، المشي الجبلي أيضا، التضاريس الجيولوجية، وهذه الهواية الحلوة لرياضة الهايكينج وكل ما يتعلق بهذه الرياضة الممتعة والاستكشافية. يسرني يكون معي المرشد السياحي صالح التركي. صالح مساء الخير.
1: الله يسعد مساك أستاذ ظافر وأخوي عبد الرحمن، وحياكم الله.
0: يا لو سهل، حياك الله، يا مرحبا. طبعا الجميل يعني صالح، خلينا كذا ناخذ فكرة حلوة عن نكسر النمط شوي ونقول أنه دائما وسط المملكة باتجاه القصيم مثلا ولا من الرياض القصيم، إن ما هي وجهة عوامل سياحي فيها عوامل جذب سياحي. أنت كيف تكسر هالفكرة وتغير هالنمط كمرشد سياحي؟
1: أهلا وسهلا فيك. لا بغض النظر، أنت ممكن ذكرت قلت إنه لا يوجد تقريبا أو
0: هم يعني أتكلم أنا أتكلم بلسان الآخرين، يعني إحنا نعرف يعني
1: في الحمد لله، يعني حتى لقائكم الآن تزامن يعني مع دخول موسم جديد، يعني خلنا نقول يعني من قبل أمس إلى 52 يوم قدامنا هو بداية الاستداد الفعلي للصيف.
0: أي.
1: الحقيقة الصيف اللاهب، حال ما نقول الصيف اللي ما يمزح.
0: أي.
1: وفي وسط هذه الأيام يعني يشتد السموم اللاهبة، حتى يمكن أحيانا إلى 10 بالليل تشعر بهواء حار. لكن ومع ذلك، مع ذلك يا ربي لك الحمد. أنا ما أقدر أتكلم عن نفسي اللي من بيئة القصيم، لا، خلنا نتكلم عن الناس اللي يجون.
0: أي.
1: عندنا تعدد وجهات يا أستاذ.
0: إيه؟
1: عندنا وجهات متعددة. يعني الآن اليوم هذا كمثال بسيط، يعني قبل المغرب بساعة ونص أنا والله مستمتع بالجو.
0: يا سلام.
1: يعني عندي بالنهار ساعة ونص جميلة جدا أقضيها في فسحة بالأماكن، أي أماكن كانت. من ثم خلاص يكون معي 6 ساعات إلى 7 ساعات بالليل أستمتع فيها. يعني عندي وجهات كثيرة، هذا اللي خليني أكسر جزء كبير من المفهوم والمنظور أنه والله وش نبي بوسط المملكة وهي حر ولواهيب.
0: تسلم. اي طيب، لان انا الحين مثلا لو بروح من يعني خلني اقول اعتبارا ان بروح من البحر، بروح اتعرف على هالاماكن مثلا القصيم الرياض، وش هالاماكن اللي ممكن انها تجذبني كعوامل جذب استاذ صالح؟
1: عندنا وجهات ما شاء الله. اول شيء القصيم متنوع جغرافيا، عوامل الجذب كثيره. يعني مش معروف بالقصيم، يعني لو سالت اي واحد طبيعي نسال السياح ماذا تعرف عن القصيم، ايش ببالك؟ 1 2 3
0: المزارع. اول ما يبادر يقول لك المزارع اللي في القصيم
1: مباشره، منطقه زراعيه.
0: هي منطقه زراعيه صحيح.
1: الاتساع، هذا الاتساع الجغرافي عندنا، يعني القصيم ما شاء الله اذا جيت مثلا بالطول 300 كيلو بالعرض 250، هذه مش سهله، هذه يعني تختلف عن المدن العمرانية. يعني عندك هواء جميل. خلني أقول لك المزارع، صناعة، يعني ما شاء الله شبابنا ورجال المنطقة صنعوا وابتكروا سياحة. يعني يجي الواحد يلقى سياحة مبتكرة جديدة بين المزارع وسط النخيل، المزارع اللي طبعا عندنا وقتين حنا مهمات جدا، يعني بالنهار 4 ساعات اللي بعد صلاة الفجر. أنت تتكلم عن عطلة يا أستاذ.
0: صحيح.
1: يعني احسب يوميا 4 ساعات بعد الفجر، ومن بعد 5:30 تقريبا الى الليل زي ما قلت لك انها تصل الى 6-7 ساعات. هذا جميل جدا، هذا تنوع بالجو.

0: الحمد لله هذه متعددة الوجهات.
1: جميل. أستاذ صالح، أنا اليوم لما أنا بزور مثلا منطقة القصيم ولا منطقة الرياض، لابد أني عندي اعتبارات معينة وخطة معينة وجمال معين، لكن أنا اعتبرني أستاذ صالح واحد من الزوار عندك، من الناس اللي بروح معك كمرشد سياحي، وين بتاخذني؟ وين المكان اللي أنت تشوف أنه يناسبني كزائر وبتعرف على القصيم، بتعرف على ضواحي القصيم؟ وش المكان الملفت بالنسبة لك؟
0: لا خلني مثل ما أنت تتكلم عن نفسك، خلني أقول عن نفسي أنا كمرشد سياحي. عندي صناعة سياحة، ألا وهي مثلا خلي أعطيك مثال، برنامج اليوم الواحد. في عندي برنامج اسمه اليوم الواحد.
1: يا سلام عليك.
0: اليوم الواحد هذا يعني أحيانا يبدأ من المساء إلى من بكرة بعد الصباح، من ثم يغادرون. الأماكن متعددة ما شاء الله تبارك الله. إذا جيت رواج الأنشطة بالليل، تعال عندك المهرجانات. الآن عندك 7 محافظات أعلنت قبل 5 أيام إلى 10 أيام والله عندنا صيف بريدة، صيف عنيزة، صيف المذنب، صيف البدائع، صيف الرس، يعني ما شاء الله حول 7 تقريبا، كل جهة عندها صيف. والصيف هذا يبدأ من المساء إلى 2 بالليل، هذا يأخذ جزء كبير من وقت، يأخذ إلى 8 ساعات أستطيع أني أقضي فيه يوم.
1: طيب لو باخذ رحلات هايكنج، عفوا، يعني انا باجي والله استاذ صالح بقول باخذ رياضه هايكنج، وين المكان المناسب لي انا؟
0: الهايكنج ما شاء الله منتشر عندنا، لكن له اهل وله ناس وله اختصاص.
1: يا سلام عليك.
0: له مختصين حقين الهايكنج، يعني مرشد السياحي ما شاء الله اقسام وانواع. وليس بس انه دليل فقط، لا بالعكس، يبتكر كسبب المثال مثلا اخذهم الى عندنا منطقه اسمها جبل ساك، الى مرتفعات العشزيه، الى جبال عند الرس، الى جبال النبهانيه في منتزه السليل، الى دخن، يعني كل هالاشياء هذه هايكنج، الى جبل طميه عندنا. ما شاء الله تبارك الله عندنا حول 12 موقع مناسب للهايكنج.
1: الله. طيب يقول لي يعني واحد من الزملاء، الفلايح، سر جاذبيه الفلايح بالصيف ليش؟
0: ما شاء الله تبارك الله عندك هنا القصيم ما يحتاج أقول عنه، وكثير من مسألة لما ذكرتك في أول حديثي، يا السياح إيش انطباعكم عن القصيم، أو اشترون القصيم بواحد 2 3، منطقة زراعية، منطقة ما شاء الله عقول مبتكرة تجارية، لذلك شبابنا ما شاء الله ابتكروا من الفلاح والمزارع، كافيهات، جلسات، ألعاب أطفال، مسطحات خضراء، ابتكار. عندك الرذاذ هذا انتشر عندنا انتشار كبير، لطف الجو الحقيقي.
1: الله.
0: يعني في عز الصيف ادخل مثلا جادة النخيل بعنيزة عز الصيف، والله ما تشعر وانت تمشي بالسيارة مع الطريق الدائري الداخلي، تشعر بالبرودة.
1: الله. تدري وش اللي حل الجو استاذ صالح؟ اللي حل الجو والله وجودك وهالكلام الجميل اللي يمتعنا ويخلينا نعيش الجو في القصيم. والله جد، والله جد.
0: اللي خليه أحلى أنكم ما شاء الله لكم 16 سنة أو 15 سنة معي بالمقابلات، ما كنت جيتوا يوم كجروب تطبقونه على الأرض الواقع.
1: لا أنا شوف أنا وعدت والله الزملاء في القصيم أني أجيهم إن شاء الله، وإن شاء الله أن تكون زيارتنا الناجاية، وأنا يعني شوف باخذ رقمك من الكنترول إن شاء الله، وبتواصل معك وبنتواصل حنا الزملاء ونجيك إن شاء الله، ونأول ما ندق، أنت تقول من 16 سنة، حنا إن شاء الله قريب ونقول ندق عليك أستاذ صالح، نقول تاران جايين. يلا لا خلاص خذ الكلام. حبيب قلبي استاذ صالح، شكرا لك والله، حوارك ممتع ومعلوماتك قيمه، ودي ان يكون وقتي طويل وان ياخذ معك مجال حلو والله.
0: ابرك الساعات وكل لك، والوقت موجود ان شاء الله قدامكم والمناسبات والفعاليات.
1: يا حبيبي يسعد قلبك استاذ صالح، شكرا لك استاذ صالح التركي المرشد السياحي من القصيم، يعطيك العافيه حبيبنا، يا هلا.
0: مع السلامه.

0: الحين من القصيم إلى إلى إلى جازان. يعني أنا بعرف قصة حكاية ما يسمى بحكاية الجبل الأسود، يعني هي لوحة ربانية طبعا عموما، لكنها في أحضان محافظة الريث في منطقة جازان، واحدة من الوجهات الممتعة الجميلة اللي أنت ممكن أنك تشاهدها كزائر لمنطقة جازان ومحافظة الريث، والتنوع الطبيعي الموجود، المرتفع الشاهق، يعني صراحة قمة تعانق السحاب طوال العام. كل هذه المعلومات باخذها مع الأستاذ علي بن أحمد العزي، أحد سكان المنطقة. حياك الله أستاذ علي.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك. يا مرحبا.
0: يا هلا.

0: بك يا هلا وغلا.
1: الله يحييك يا مرحبا، الله يطول عمرك.
0: عمرك يطول. كيف الجو عندكم الحين؟
1: الجو مائل البرودة، والجو جميل حقيقة بأجمال الطبيعة.
0: يا سلام.
1: وأبشرك الضباب يغطي المكان.
0: الله الله، حنا نبي كلمة الضباب ذي أستاذ علي، المستمع الكريم يبي كلمة الضباب ذي عشان يجيكم هناك.
1: طبعا الضباب معروف للجميع، هو بياض.
0: اي ما يحتاج، هم يبغون برودة الطقس يغيرون الأجواء شوي. طيب أستاذ علي، إيش يا هلا بك. اليوم الجبل الأسود، نسمع قصة الجبل الأسود ونعرف أنه هذا له حكاية جميلة وأيضا يعني رواية ممتعة للناس اللي يحبون هالجبل. وش اللي يميز هالجبل تحديدا؟
1: طبعا الجبل الأسود الله يعافيك، فطبعا هو عبارة عن سلسلة يعني جبلية مثل السلاسل الجبلية اللي تقع جنوب المملكة. وأشهر طبعا أكثر شيء يميزه الغطاء النباتي يعني الكثيف، والارتفاع الشاهق ما يقارب أو فوق 2000 متر عن سطح البحر. وهذا يعني يكسبه أولا اعتدال الجو وجمال الطبيعة، هو لعل أهم ميزات التي يمكن أن نقول أنها تميز عن غيره من الأماكن الأخرى.
0: السلام. الغطاء النباتي يعني في هالجبل ممتع كثير، وأيضا جالي من كثافة أشجار العرعر والزيتون البري، لكن هل فعلا هذا يعطي دلالة أيضا أنه هذا الجبل، يعني اللي يسأل السؤال يقول يا أخي جبل أسود هو، ولا هو مسمى فقط ولا له علاقة بما يدور من أيضا دهاليز القصص، أنه خلاص أسود خلاص كل اللي فيه بس أن الضباب بس مرتفع؟
1: الله يحييك. بالنسبة للتسمية، طبعا التسمية يعني تقريبا أن أهم تعليل لهذه التسمية الطبيعة التي تكسو الجبل.
0: الله.
1: خضار دائم يخيل إلى الناظر إليه يعني أنه يكسو السواد. طبعا هذا المفسر الطبيعي للتسمية. في الحقيقة أنه أخضر وجميل وطبيعة بكر، ويعني متنوع الأشجار، متنوع الأشجار العطرية والنباتات والأزهار. إنما غلبت التسمية، ربما النكالة هذا هو التعليل لهذه التسمية، أو هو الأقرب إلى هذه التسمية.
0: الصعود للجبل متعب أستاذ علي، لما أنا أكون زائر أو سائح أو محب لرياضة الهايكينج، هل الصعود يعني في نوع من الصعوبة، ولا لا في طرق معينة يمكن الوصول لها لقمة الجبل أو التعرف على أماكن ممتعة في الجبل؟
1: بالنسبة للوصول الجبل مع ما تنعم به هذه البلاد الحملة من شبكة الطرق، فالطريق يغطي دائري ممهد معبد بمشاريع إقامة ولله الحمد بجهود هذه الدولة، عبارة عن طريق دائري يمتد من شمال الجبل إلى جنوب الجبل إلى السهل الشرقي للجبل. هذا بالنسبة لوصول المركبات. بالنسبة لهواة الهايكينج أو المشي، فهناك طرق ميسورة ولله الحمد يستطيع أن يمشي فيها، أن يمارس في الطبيعة الهواية، والحمد لله ليس هناك أي مجال يعني للخطورة كبمسمى خطورة. نحن نعرف أن أصحاب رياضة يمارسون احتياطات للسلامة وهكذا، وهذا موجود يعني في كل مكان على المستويات كلها.
0: ماذا عن الأماكن السياحية والسياحة الريفية في الجبل وما حول الجبل، وخاصة اليوم التوجه في أغلب يعني المناطق في السياحة الريفية، هل الجبل يعني يأخذ هذه الميزة أيضا؟
1: أنا أقول أن السنوات الأخيرة شهدت يعني حقيقة تطور ويعني تنوع في المشاريع السياحية بمعنى هذه الكلمة. فما كان بالأمس ليس هو اليوم، في تطور ملحوظ. ولعل يمكن أبرز الجوانب التي يشاهدها أو من زار الجبل ثم زاره لاحقا يشاهد التطور في النزل الريفية أو الأكواخ في على يعني التي تحتضن الطبيعة، أو تنوع وجود السكن الملائم إلى غيرها من الخدمات، سواء على الجانب الحكومي أو الجوانب التي تكون مبادرة من الأهالي أو الاستثمار الذي يعني يعود على المنطقة ككل بفائدة وبإضافة مميزة سياحية تخدم الزائر للجبل الأسود.
0: اليوم الأكواخ صارت ميزة في المزارع في هالجبل، لأنه موجودة
1: موجود
0: بشكل

0: الكبير أستاذ علي؟
1: موجودة وفي نماء، موجودة وفي نماء إن شاء الله، يعني نرى في القريب العاجل التي يعني أشياء جميلة وإضافة مميزة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: الإضافة المميزة، أنت ذكرت هالجملة في الأخير، الإضافة المميزة هو ما أهالي الجبل وساكنين في هذا الجبل أنهم بلباسهم بموروثهم بطبيعتهم، هل يعتاد أيضا الأهالي على لبس الموروث طوال العام ولا أيضا في المناسبات والأعياد و ما يختص أيضا بالاحتفالات الخاصة في المناسبات الزواج؟
1: طبعا اللباس بمفهومه
0: كموروث، يعني أنا أقصد يعني
1: نعم كموروث، هو يعني هو السائد والغالب الذي يلبسه الأهالي سواء في الشكل أو في اللون أو في النباتات العطرية التي توضع على الرأس أو ما يسمى بعصائب الرأس. ولكن هذه يعني اللباس التقليدي لا شك أنه امتداد لإرث قديم توارثه عن الآباء والأجداد، وهو يمثل إحدى روافد الإرث التاريخي أو الهوية التي تميز المكان بأصحابها. ولا أقصد أن هذا حكر على الجبل الأسود، لا، يشاركهم أيضا أهل المناطق الجبلية في نفس اللبس التقليدي، وإن كان هناك مفارقات من مكان إلى مكان، لكن يبقى هو السائد أو الغالب لهذه الفئة السكانية التي تعيش في الجبل الأسود.
0: جميل، جميل جدا الصراحة، الزي التقليدي والموروث الجميل في هالجبل ممتع جدا، ويمكن بقية المحافظات في جازان وغيرها من مناطق المملكة نعتز ونفتخر بهالزي. لكن ماذا عن الموروث الشعبي أستاذ علي في هالجبل؟ هل هو أيضا امتداد للموروث الشعبي في محافظات جازان؟ هل يختلف اختلاف بسيط أو نفس النمط؟
1: طبعا كل محافظة قد تختلف، أنا أتكلم على عموم المنطقة،
0: أي كهوية موروث، يعني
1: قد تختلف من ناحية الموروث من محافظة إلى محافظة، وقد تشترك في بعض الأشياء، لكن الغالب أن هناك كل محافظة لها ما يميزها، وذلك امتدادا لما ورثوه عن أبائهم وأجدادهم من تراث ثقافي أو أنواع من أنواع الممارسات الشعبية في الحفلات أو في المناسبات أو في غالب الأوقات التي تكون قضاء وقت للتسلية مثلا، وهكذا مع اشتراك في البعض في موروث ثقافي معين قد يشتركون، وقد يكون مفارقات في طريقة الأداء أو طريقة اللحن وكذلك الكلمات.
0: الله الله، والله أستاذ علي أنت فتحت لي مواضيع كثيرة ودي أسأل عنها. جميل والله الحوار معك ممتع جدا.
1: الحوار الممتع هو معك. الله.
0: وأنا والله يعني يسعدني لما نتكلم عن موروث بلادي وعن مناطق بلادي، ويسعدني لما أنا أخذ هالهوية الجميلة من هذا الجبل الجميل.
1: لا شك.
0: الأشم.
1: يفخر ويسعد إنه يتكلم عن وطن.
0: أي والله.
1: المملكة العربية.
0: أي الله الله يعز هالوطن إن شاء الله ويديم عليه الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. يعني كلمة أخيرة لك في نهاية هذا اللقاء أستاذ علي.
1: إن كان من كلمة فهي أن وطننا زاخر يعني متنوع التضاريس ومتنوع الثقافات، ويجمعنا حب هذا الوطن والدفاع عنه، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ عنا الأمن والأمان، وأن يديم قيادتنا الرشيدة التي هي مصدر أمال لنا بعد الله عز وجل.
0: اللهم أمين، يحفظ لنا الوطن وقادتنا يا رب. وشكرا لك أستاذ علي بن أحمد العزي، وأنت أحد سكان المنطقة جازان وأيضا سكان هذا الجبل الجميل الجبل الأشم. شكرا لك.
1: شاكر ومقدر تحت
0: الله يحفظك. يا هلا وسهلا، حياك الله.
1: الله يحفظك إن شاء الله. شاكر ومقدر.
0: يا هلا.

والله يا مخرجنا الحقيقة أنا أنت ملفت للموضوع أنه تقول إحنا الوقت وأنا أعرف والله الوقت جميل، لكن يا أخي بعض الحوارات ممتعة والله، يفتح لك آفاق جديدة. يعني لما تكلم عن هذا الجبل ومتعة هذا الجبل وما يعني من اسمه تفتكره جبل أسود، لكن من الخضرة اللي في هالجبل، فأستاذ علي يقول لا، من خضرة هذا الجبل والغطاء النباتي الأخضر طوال العام هو يعتقدون الجميع أنه أسود، فهذه ربما تكون تسمية هذا الجبل. يعني أنا كنت أقول جبل أسود هو ولا هو غطاء نباتي، وصراحة يعني متعة أنك تتعرف على مناطق المملكة وعلى مواقعها وعلى جمالها وعلى يعني بعض الأماكن الملفتة. فشكرا لأستاذ علي على توضيح هذا الجمال في هذا الجبل، بإمكانكم زيارة هذا الجبل والتعرف عليه. وصلنا لنهاية، شكرا لزملائي الأعزاء عبد الرحمن الثنيان، محمد الحميضي يعطيك العافية مخرجنا، وشكر أيضا لمعداتنا نور مطيري عايشة الزير، كنت معكم أنا ظافر الخثعمي، رافقناكم أنا وزميلي عبد الرحمن خلال الثلاث ساعات في هالبرنامج الممتع من وطني الحبيب، نلتقيكم في الغد إن شاء الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا بكل مستمعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم مسار، برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج والتنفيذ محمد المنيف. كثير ما نسمع عبارات مثل كن واثقا من نفسك، وفي المقابل نسمع تحذيرات من الغرور والتكبر. طيب وين الحد الفاصل بينهم؟ متى تكون ثقتنا بأنفسنا صحية وملهمة، ومتى تتحول إلى شعور بالتفوق على الآخرين؟ أكيد في هذا اللقاء بنتكلم عن الفرق بين الثقة في النفس والغرور، وكيف يكون الإنسان يعتز بنفسه وبنفس الوقت يقدر الآخرين وبعيد كل البعد عن الغرور، كيف يفخر الإنسان بقدراته بإنجازاته ولا يفقد التواضع، يأثر على الآخرين بالعلاقات الطيبة. بنتكلم عن هذه المواضيع وأكثر مع الأستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر. في البداية أستاذ تركي اليامي، مستشار جودة الإنسان وخبير التحسين المستمر، نرحب فيك في برنامج مسار اليوم. يا هلا وسهلا أستاذ تركي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمشاهدين الذين يشاهدون بقلوبهم وبحبهم للإذاعة.
0: يا هلا وسهلا أستاذ تركي. اليوم عندنا موضوع تقريبا يعني نقدر نسميه يعني شائك نوعا ما، أو خلينا نقول أنه على خط النار، فاصل شعرت معاوية خلينا نقول بين الثقة في النفس وبين الغرور. في البداية كيف نقدر نفرق بين الثقة بالنفس وبين الغرور بالكلام اللي نقدر نستوعبه كلنا، ونقدر فعلا يكون بالنسبة لنا صورة واضحة تماما لا تقبل الشك بين الغرور والثقة في النفس؟
1: الله يحفظ. طيب جميل جدا. أولا دعينا، الله يحفظكم شباب المستمعين، خلينا نفرق أو نعرف مفهوم الغرور ومفهوم الثقة بالنفس. زي ما تفضلتي هو عبارة ما بينهم إلا شعرة واحدة، لأن بعض الناس يعتقد أنه هو عنده ثقة بنفسه زائدة وهو لا يعتقد أن هذا غرور. فلو عرفنا أو مفهوم الغرور، طبعا كلمة الغرور أتت من كلمة غررة، يعني يغرر الشخص بالآخر، يعني من كلمة معروفة، وهي أن النفس تميل إلى شيء يوافق مزاجها أو زي ما

0: نقول أو هواها، فتلقى الشخص هذا نفسه تميل إلى هذا الشيء، فيصبح يعني مثلا يتم نفسه إلى أني أنا ابن فلان، أني أنا شخصية اعتبارية اللي توافق هواه. في نهاية الأمر يعني الجميع اتفق على أن هذا يعتبر هو مرض نفسي، نسأل الله السلامة. الإسلام نهى عنه نهيا كاملا، وهو يعني الإنسان لما يكون عنده صفة الغرور فهو يجهل بعيوبه وينكر نعم الله سبحانه وتعالى التي أودعها فيه، وبالتالي يصل عنده أو يصل إلى عزلة وما يستفاد من الآخرين. فمهم جدا معرفة هذه النقطة، وبالذات أن الإنسان لابد أن يشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه.
1: ونعم بالله. نقدر نقول أستاذ تركي أنه الغرور هو نظرة تقليل للآخرين واعتزاز بالنفس فوق الطبيعي؟ يعني
0: صحيح.
1: يعني يلزم الشخص المغرور أنه يقلل من قيمة الآخرين؟
0: هو طبعا الشخص المغرور يقلل من قيمة الآخرين، هذا كلام صحيح، لأن طبعا لو أخذنا على أنا دائما أحب نجيب الأمثلة من الأساس اللي هي نبينا محمد اللهم صل عليه وسلم حذر من الغرور، وذكر كذلك يعني الثلاث المهلكات التي الإنسان يقع بها اللي هي الشح مطاعا اللي هو البخل، وكذلك هوى متبع لشهواته، إنسان يتبع شهواته، وكذلك إعجاب المرء بنفسه، هذا هو الكبر والغرور. فبالتالي يعني في صحيح المسلم يقول لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله أن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي إن الله جميل وحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبالتالي هو لا يرى الناس أنهم يعني في نفس مستواه أو نفس الفكر اللي هو يصل به. صحيح. فهذا صحيح.
1: طيب هذا بالنسبة للغرور أستاذ تركي، لو نيجي نعرف الثقة بالنفس.
0: الثقة بالنفس الله يحفظك هي أن الإنسان إذا عرف قدراته وتمكن من قدراته وعرف عيوبه وعرف أخطاءه وعرف قوته أين تقع وعرف ضعفه بيقين، وصار عنده هذا الأمر واضح جدا، يصبح هذا ثقته بنفسه وثقته بالله أولا وبنفسه، تكون هنا إنسان هذا واثق من نفسه. يعني لا يمكن أني أنا يجي أحد من الزملاء أو أحد من الأصدقاء أو أحد يطلب مني طلب أنا لا أستطيع أن أقوم به لأي سبب، فأنا أعرف قدراتي وأعرف إمكانياتي، فاعتذاري له هذا لا يعني أني أنا لا خوف منه أو أني أو أقول نعم أبشر وأبشر أبشر، لأن لا أستطيع أن أقول له أنا لا أستطيع، أنا لا هذا الأمر لا ليس بإرادتي أو ليس بيدي. فهنا هذا الإنسان تكون ثقته بنفسه كبيرة، وقبل كل هذا ثقته بالله. فالإنسان اللي واثق من نفسه يعرف قدراته، يعرف إمكانياته، يعرف أخطاءه، يعرف قوته وين تجد، ويساعد الناس بكل حب، وليس هناك ذرة من في قلبه لما يساعد شخص أو آخر إن هذا يعتبر رد جميل أو رد جميل، أو أنا يعني زي ما نسمع في بعض الكلمات يعني إذا خدم إنسان يقول احسبها لك ترى بردها لك يعني أو أنت في لك جميل لي. لا، هذا الكلام مو مقبول في من يثق بالله ويثق بنفسه.
1: جميل جدا. ممكن نقول أنه الثقة بالنفس هي معرفة الإنسان لقدراته وتسخيرها بالتالي لخدمة الآخرين بدون انتظار رد لهذه الخدمة، أو بدون انتظار رد الجميع زي ما تفضلت أستاذ تركي.
0: نعم، زي ما نقول بدون منها أول شيء، لأن هذه خدمة لله سبحانه وتعالى وخدمة للناس، ودائما الواثق من نفسه يكون عنده جانب البساطة والهدوء والثقة بنفسه تكون زائدة، فيكون إنسان مرتاح مع ذاته ومع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى، لأنه يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف النعم التي أودعها عنده، فهو يخرجها ويشتغلها في خدمة الآخر وخدمة الناس.
1: صحيح. ويمكن نشوفها أستاذ تركي بعض في أغلب الناس، نحس أنه عنده ثقة في نفسه إذا بذل وقدم مساعدات للأشخاص اللي حواليه باستفاضة. يعني هو شخص من يعطي في طلب أو حتى بدون طلب، هو عندما يشعر أنه الشخص اللي قدامه يحتاج إلى مساعدة أو أنه فلان بحاجة إلى شيء هو مقتني أو يملكه ممكن يبذله، هذا الشيء يدل يمكن بشكل واضح لنا إحنا الغير مختصين أنه هذا الشخص لمن يعطي بكل ثقة فهو هنا عنده ثقة في النفس، عكس المغرور اللي يتمنن بالأمور اللي تميزه ويشعر أنه مختلف عن الآخرين ويحب يبروز هذا الاختلاف قدام الناس أنه أنا غير.
0: صحيح. يعني أنا سبحان العظيم أقف حائرا عند الإنسان الذي لديه الغرور. يعني الإنسان أنت الغرور معناته أنك أنت يعني تنكر نعم الله التي أودعها أعطاك إياها، عفوا أنكرها تنكرها. لو أخذ، لو شخص أخذ منا حاجة هو يملكها، معنا إحنا لا نملك حاجة في هذا الكون، كله ملك الله سبحانه وتعالى، تلقاه يزعل ويتضايق، وانت اخذت وانت اخذت. طيب انت قاعد نعم الله ربي اعطاك اياها تنكرها على الاخرين وتترفع عليهم وتذكر انك انت لا ترى الاخرين وانك انت ما تستمع لراء الاخرين وانت دائما الصح، كيف هذا يعني هاي يصير في ازدواجيه. ففعلا الانسان المغرور نسال الله السلامه يعني يوصل الى مرحله، عشان كذا يعني ذكر سبحانه وتعالى انه هو مرض نفسي الإسلام نهى عنه، ونسأل الله أن
1: السلام
0: يحفظ الجميع.
1: والعافية أكيد. نعم. أستاذ تركي، ممكن نقول أنه في علامات أولية تدل على أنه الثقة في النفس عند هذا الإنسان بدأت تتحول إلى غرور؟ في علامات، في سمات، في ظواهر معينة في الشخص نقدر نركز فيها فنكتشف أنه هو بدأ ينتقل من مرحلة الثقة في النفس إلى الغرور، أو أصابه مرض الغرور؟
0: صحيح، في علامات تدل على هذا الأمر. خلني أذكر أول علامة تقريبا. الإنسان الذي أمامك لما تتحدث معه في أي موضوع وتنتقده، فعدم تقبله للنقد أو الاعتراض عليه في النقد، هذه من أول علامات أن الإنسان هذا تحول إلى أصبح يعني عنده الغرور شوية، أو الأنا زي ما نسميها بفكر آخر مرتفعة جدا. فهذا عدم تقبله للنقد أو أنه لا يقبل النقد نهائيا. وانا دائما اذكر يعني ان سبحانه وتعالى يعني الصحابه والرسل يعني كانوا يتقبلون. فانت يا انسان يا اخي الكريم يا جميل يا اخي اللي خلقك الله، كيف ما تتقبل النقد؟ من انت يعني زي ما يقولوا باللغه البسيطه. كذلك دائما عنده هو رايه لا يقبل ان دائما هو الصحيح، دائما هو الصح. كل ما يذكر اي معلومه او اي جمله وشخص امامه يعارضها او ينتقدها او ينفيها، ما أنت غلط أنا الصح. كذلك عنده فكرة إيش؟ أنه دائما ينسب إليه النجاح في كل حاجة، لو كان هو في فريق عمل أو في إدارة أو في منشأة أو أي كان أو أي مكان، تجدين الله يحفظك أنه هو دائما أي نجاح لهذا المجموعة ينسب إليه، يفضل أن يكون أنا سويت، لولا أنا ما كان صار.
1: وأنا كنت عارف وأنا كنت حاسبها.
0: نعم، وكنت حاسبها وكنت مدركها وكنت وكنت وكنت. فهنا هذا من علامات اللي تفجأ الإنسان مباشرة، الفريق اللي معه يتضايق. يعني دائما لما تعطينا نصيحة يرفضها، لما ما يستمع للرأي الآخر، لما يجي شخص يعني حتى على مستوى الزوجة مع زوجة في العمل في الإدارة في الأخوان، لما أحد يعطيه رأي أو اسمعني، لما دام الكلمة يقول يا أخي اسمعني، طيب أنا قاعد أتكلم معك في موضوع اسمعني اسمعني، الشخص الأمام يرفض. هنا مباشرة علامة واضحة على أن هذا الإنسان عنده من علامات يعني الغرور. وما نقول إحنا هذا إنسان يعني زي ما يقولوا بالعامية مريض، لا، هو عنده مرض فعلا نفسي اللي هو الغرور، ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الأمر.
1: آمين يا رب. أستاذ تركي، بما أننا نتكلم أنا الآن كمثال عن فريق العمل، وأن الشخص المغرور ينسب دائما نجاح الفريق إلى فكرته إلى طريقته إلى إدارته، كيف نقدر نشوف وجهة نظر الشخص الواثق من نفسه في نفس الفريق؟ لو قلنا أنه نفس الفريق حاز على مثلا النجاح في مهمة ما، قلنا المغرور راح ينسب النجاح إلى نفسه، الواثق في نفسه كيف راح يشوف النجاح أو كيف راح يترجم نجاح هذا الفريق؟
0: هو طال عمرك هنا الواثق من نفسه إذا في إدارة العمل، إذا نجح في مهمة أو في مشروع أو في مؤتمر أو أي كان، لا يتحدث عن نفسه ويقول أنا وأنا وأنا. النجاح ينسب للجميع، الجهد للجميع، أن نتعلم من الأخطاء، نتعلم من إذا كان عندنا أخطاء سابقة نحسن فيها في المستقبل، يكون هو من ضمن الفريق. ليس دائما الواثق من نفسه لا ينظر نفسه أني أنا رئيس الفريق أو أنا أو المسؤول عن هذا الفريق، أنا معي 6 7 8 من الزملاء، كلنا فريق واحد، كلنا نجاحنا جميعا، ولقدر الله لو حصل فشل فشلنا جميعا. فدائما الواثق بنفسه يعني يتعامل بهذا الأمر، هي صفتين يعني يعطي النجاح للجميع ويتعلم ويتعلم من الفريق اللي معه وهم كذلك لتحسين أخطائهم. فتكون هنا حاجة صحية وجهد يعني فعلا يشكر عليه. فالجميع ناجحين والجميع نتعلم من بعض. هذه من العلامات التي تخلي الشخص الواحد

0: نفسه واضح جدا ومحب ويحبون الناس ويتمنون أن دائما العمل معهم.
1: طيب أستاذ تركي، في برضو يعني حاجة خلينا نقول برضو منطقة رمادية بين الشخص اللي هو يقدر ذاته، خلينا نقول عنده ثقة في النفس، وبين الشخص اللي العكس تمام، اللي هو بحاجة دائمة لإثبات نفسه أمام الآخرين. فأنا كيف أقدر أفرق؟ طبعا إحنا نتكلم عن أشياء يعني بيسك طبيعية، يعني ما أحتاج فيها إلى متخصص، مثلا أني أقابل شخص وأقدر أحط بيني وبين نفسي تقييمي هذا الإنسان، أنه كلنا تحصل معانا أنه نقابل أشخاص في مكان معين، فبيننا وبين أنفسنا نحكم على الأشخاص. كيف أنا أميز بين الشخص اللي عنده تقدير لذاته وبين الشخص اللي قاعد يسعى لإثبات ذاته أمام الآخرين؟
0: والله يا أستاذ الفاضل، هي تباع يعني الملاحظة توضح بسهولة لما يكون هذا الشخص الذي أمامك يرفض الأفكار، يرفض الآراء، لا يستمع إلى آراء الآخرين، وزي ما تفضلت هي شعرة ما بين الثقة بالنفس وبين الغرور. فتجد بعض الناس يعني يتحدث وينفي وينسب النجاح إليه وهو لا في رأيه وفي ظنه أن أنا واثق من نفسي واثق من قدراتي. فطبعا هذه هي، ودائما الإنسان اللي يدافع عن نفسه أو الشخص المغرور هذا دائما هو نسميها إحنا جهاز دفاعي للشخص هذا، يخفي أشياء داخله، يخفي أمور داخلية داخل يعني فكرة وداخل الوعي، فبالتالي لأنه قد يكون يشعر بالنقص أو يشعر بالخوف أو يشعر أو عدم التقدير، فدائما يظهر نفسه بالقوة. فهنا الشعرة هذه لابد الإنسان يكون مدركها ويعرف أن هذا الإنسان الذي أمامك هل هو واثق من نفسه أو هو مغرور. وهذا أجب على سؤالك الله يحفظك يا ريب وضوء.
1: سم أنا أنت يعني جاوبتني على سؤال كان برضو من ضمن الأسئلة اللي كنت حابة أسألك، هي أنه هل المغرور قاعد يخفي ضعف داخله؟ هل هو قاعد يخفي إحساسه بعدم الأمان أو بالنقص؟ هل هي واجهة عكس تماما ما يشعر به المغرور، ولا هو لا إنسان فعلا يشوف الأنا عنده ضخمة جدا؟
0: لا صراحة أنا الأسئلة أنا أتحدث لك من غير الأسئلة أمامي، فاعذريني إذا تداخلت معي الأجوبة لا أعلم.
1: لا بالعكس أنا معاك مركزة، لأنه أنا هذا المجال جدا أحبه، يعني أنا أحب المجالات اللي تعرفنا في شخصيات الناس وكيف نقدر، لأنه إذا إحنا عرفنا الشخص عرفنا نقيمه فحنعرف نتعامل معه، وإذا عرفنا نتعامل معه فإحنا بالتالي قاعدين نمنع مشاكل ونمنع سوء فهم. فحلو إنه الإنسان يقدر يقرأ شخصية اللي قدامه علشان يقدر يتعامل معه.
0: طبعا كلام صحيح، بداية دائما الإنسان إذا صار يدافع عن فكرته أو يدافع عن رأيه أو أنه لا، هذا الإنسان يكون عنده نقص في في في حديثه وفي ثقته في نفسه، فدائما يضع هو ستار الصوت العالي، يضع ستار انها القوه، يضع ستار ان انا افضلكم، لانه عنده نقص وعنده خوف، وعاده عنده خوف من عدم الناس يقدرون جهده. فبالتالي دائما الانسان لما يعمل، انا دائما عندي قناعه لما اعمل شيء، يعني أنت الله يحفظك الآن هذا اللقاء لوجه الله سبحانه وتعالى، أنا وأنت يعني تاركين لله سبحانه وتعالى وننسأل الله أن يفيد البلاد والعباد. ليس الفكرة في القصد منها لأنا ولا أنت، وإن شاء الله الجميع أننا حنا ابن فاهمين وأن إحنا مدركين وأننا نحن رقم واحد ولا لا، هذا فدام الإنسان الذي عنده هذه الأمور فهو شعور بالنقص، دائما يحاول أنه يكون قوي ويحاول أنه يرد الكلام، فبالتالي عشان يظهر قوته وتفوقه، ولكن داخله يشعر بفراغ كبير جدا وقلق كبير جدا، فهو يستعمل هذا الأمر كوسيلة دفاعية للرد على الآخر.
1: جميل جدا. نرجع لموضوع الثقة في النفس، لأنه هي مرة يعني مرة قريبة من الغرور. في ناس كثير من الانطباع الأول خلينا نقول أنها تترك انطباع بالغرور، ولكن بعد شوي نحس أنه لا، هو مش مغرور أبداً، هو عنده ثقة في نفسه، هو عارف نفسه كويس. كيف أقدر أعطي مفاهيم خلينا نقول خاطئة منتشرة بين المجتمع في موضوع الثقة بالنفس؟ يعني إيش هي العلامات اللي تقول لك لا ترى هذا مو مغرور، هذا واثق في نفسه؟
0: طبعا من اهم المفاهيم اللي التي تخلي الانسان يعني حول تكون ثقته في نفسه، اول شيء انه دائما عنده فكره ان انا لما اعترف بخطئي هذا يقلل من قيمتي. هذه نقطه مهمه جدا يعني. صح. فتلقينا هو يراوغ في هذا الامر، وبالتالي يشعر انه لو اعترف، لو قال انا اخطيت في هذا المجال، انا اخطيت في هذا الامر، انا اخطيت في هذا القرار، هذا الامر يؤدي الى انه يقلل من قيمه الشخص هذا او من قيمته هو كانسان. دائما في بعض الناس تجي تقول له مثلا يا زميلك في العمل او زميلتك في العمل اخت فاضله عندها مشكله، فتقول لها مثلا يا اخي الكريم روح اسال افلام، او روح اطلب احد يخدم في هذا المجال، او اطلب من مديرك، او اطلب منك. يرفض رفضا باتا هذا الامر، لان هذا الامر يخليه لما يروح عند الاخر يشعر انه ضعيف وانه مستسلم، وبعض الناس يصير عنده الانا مرتفعه ولا يقبل من الاخر اي شيء. كذلك في بعض الناس عنده فكره ان انا لما اكون واثق من نفسي انا لا اخطئ نهائيا. هذه من اهم الاشياء اللي مزعجه جدا، فتيجي تتناقشين او تتكلمين معه وتتحدثين معه في هذا الامر قلت لا نهائيا، فهو عنده ثقته في نفسه جدا جدا كبيره، ولكن لا يعلم انه هو انتقل الى صفه الغرور زي ما تفضلتي انت، ان شعره بينهما، حتى انا ما اعتبرها شعره بقدر ما هي حاجه وهميه صراحه، ان الانسان يكون في شعره ما بين يثق بنفسه وان يكون مغرور. فهذه من الاشياء تعطينا علامه حول الشخص اللي واثق من نفسه.
1: جميل. أستاذ تركي، لو حنتكلم عن العلاقات الاجتماعية، كيف نقدر نقول أنه الثقة في النفس والغرور وتأثيرهما على العلاقات الشخصية والمهنية؟ بما أنه إحنا نقضي أكثر من نص اليوم تقريبا في أعمالنا، فإحنا يعني عندنا شخصية مهنية غير الشخصية الخاصة اللي إحنا نعامل فيها الناس، فأنا كيف أقدر أقول أنه الثقة في النفس تفيد في هذه الأمور والغرور العكس يدمر هذه العلاقات؟
0: هو طال عمرك زي ما ذكرنا سابقا، انت لما تكون في بيئه عمل، فلما تكون بيئه العمل هذه مرتاحه وفي علامات النجاح وفي علامات التعاون بين المدير والموظفين، هذه كلها يعني في تعاون، في احترام، في ثقه، في محبه، هذه كل العلامات تؤدي الى ان هذا البيئه او هذا المكان جدا رائع، فمباشرة يشعر الإنسان بهذا الأمر. عكس لما يكون فيه من أحد الموظفين عنده صفة الأنا المرتفعة أو الغرور، تجدين يعني الأنفس غير جميلة، تلقين في تحديات، تلقين في الله يحفظ نوع من الصراعات بين، لو في ترقية بين موظف وبين موظف، أنا أفضل منه، أنا أقدم منه، أنا أحسن منه، هذا يقرب لفلان، هذا يقرب للمدير الآخر. طبعا احنا دائما، وهذه نقطة دائما نتكلم فيها في بعض البرامج التدريبية، العمل الجماعي سبحان الله العظيم، العمل الجماعي لما يكون في بيئة الثقة بالنفس في الإدارة والموجودين يكون انتاجه جدا جدا رائع. عكس لما يكون في احد من المدير او مدير القسم او رئيس الإدارة او احد الموظفين اللي احنا دائما نسميه دائما يعترض وعنده غرور مرتفع بكلمة انا موجود انا هنا، فهو يرفض أي عمل، فهنا تصير إشكاليات كثيرة، يصير عندهم هدر في الوقت، تصير علاقات جدا صعبة، تصير العلاقات متسممة
1: فعلا، وبالتالي تصير البيئة أصلا غير صحية وغير نعم آمنة،
0: فيصبح البيئة غير صحية وغير آمنة. ودائما دائما دائما أنا والله أنصح الجميع هذه البيئات، لأن في نهاية الأمر الله يحفظ الجميع كتم الأمور، الزعل، الضغط، هذا تؤدي في نهاية الأمر قدر إلى أمراض وإلى مشاكل يعني خارج نطاق العمل أو نطاق المنشأة. فالإنسان لماذا يوصل لهذا الحد؟ لماذا يصل إلى أن يكون بيئة العمل عنده فيها شخصية أو شخصيتين أو زميل أو زميلين فيهم هذا الأمر؟ حيكون فيه سمية، فبالتالي على المدى البعيد غير مقبول وغير مناسب، لأنها لها أخطار كبيرة جدا جدا جدا ولا يدركونها للأسف الشديد. نسأل الله بس أن يفتح على قلوب الجميع إن شاء الله.
1: آمين. أستاذ تركي، ممكن لشخص أن ينتقل من الغرور إلى الثقة في النفس، واللي إحنا نتكلم عنها الآن الثقة الصحية في النفس، لو ممكن أنه ينتقل، فمن أين تبدأ مرحلة الانتقال؟
0: أول مرحلة طبعا ممكن الإنسان ينتقل من الغرور إلى أن يعني

0: يكون عنده واثق من نفسه، ما فيها سبحان الله الأمر سهل جدا. ولكن هو أول سؤال لابد أن يسأل نفسه، أو أنه لم يكون أنا لماذا، دائما إحنا نسأل بكلمة لماذا وماذا. لماذا أنا أتصرف كذا؟ لماذا أنا علاقاتي مع زملائي كذا؟ لماذا أنا أشعر أني أنا رقم واحد؟ لماذا أشعر أنا ما أقبل الانتقاد؟ وماذا أستفيد؟ ماذا أستفيد أنا لما يصير عندي هذه الإشكالية؟ يعني زي ما نسميها الفيدباك أو المراجعة الشخص لعلاماته، لتؤدي إلى أن الجميع داخل المنشأة أو داخل الإدارة أو حتى على مستوى بيته أني أنا ما أحد يخطئني. كذلك الشجاعة الأدبية، وهذا دائما أركز عليها، الشجاعة الأدبية في أنك أنت إذا أخطيت تعترف. في كثير من الناس لا يمكن أن يعترف بخطأ. هذا لما يكون هذا طبعا يعتبر عنده إشكالية كبرى داخلية، لكن لما يكون عندك الشجاعة الأدبية، لأنه كلنا نخطئ وخير الخطائين التواب، نحن بشر، نحن نازلين الملائكة، أو نحن بشر، لابد أننا نخطئ، وإذا ما خطينا ما تعلمنا. فهذه من الأشياء المهمة جدا، أن يكون يعني زي ما ذكرت لك أول حاجة أن يراجع نفسه دائما باستمرار، وكذلك الاعتراف بالخطأ لو حصل خطأ أو شخص أمامه، وخاصة هو خلنا نحكي عن الشخص نفسه، يصحح أخطاء أو يعترف بها ويتقبل أن أحد يقول والله هذا ترى كلام غير صحيح، هذه المعاملة غير صحيحة، هذا الرأي غير مقبول، هذا الرأي، يعني يتعلم هذه الأمور. فهنا يستطيع الإنسان أن ينتقل من مرحلة أو من فكر الشخص المغرور إلى فكرة الإنسان واثق من نفسه. ودائما في نقطة مهمة جدا، لا المقارنة، دائما المقارنة هذه ذكرتها الآن، المقارنة هذه من الأشياء اللي جدا جدا مزعجة في الإدارة أو في العمل أو في حتى على مستوى الأولاد في البيت أو أي مكان، لما أقارن نفسي بشخص آخر يعني. فهذه الإنسان، أنت ربي خلقك بقدرات، وخلقك بإمكانيات، وخلقك بسلوكيات معينة أتحسن فيها واستفد منها فقط لا غير.
1: طيب أستاذ تركي، مو ممكن إحنا نستخدم المقارنة هذه كنوع من أنواع التحفيز؟
0: أنواع التحليل؟
1: التحفيز
0: يعني، التحفيز صحيح. نعم المقارنة هذه، أنت لما تقارن كذا وكذا، طبعا لابد يكون الإنسان عنده الذكاء العاطفي والذكاء الفطري، أنه لما يقارن بين شخص وشخص يعني، أو يقارن نفسه، لابد يكون منطقي مع نفسه ومع الآخر، لأنه تحفز يعني. لكن ما توصل للآخر بطريقة شوف فلان كذا، أو شوف الموظف فلان، شوف زميلتك سوت
1: يعني، تكون محفز ولكن ما أوصل لمرحلة تقليل من شأن الآخر اللي نجح أو اللي حصل عليها لأني أنا ما حصلت عليها.
0: صحيح، التحفيز بطريقة غير مباشر. يعني يكون في تحفيز بطريقة غير مباشر، بس أو إرسال رسائل زي ما نقول إحنا من تحت الماء للشخص اللي أمامك أو المدير أو الموظف أو حتى ابنك أو زميلك، بطريقة مباشرة هي تعكس أنك أنت هذا الأمر اللي حصل ترى هذا فعلا هذا محفز وهذا جميل وهذا رائع، وبدون ما تذكر أو من غير ما أنك توجه مباشرة، لأن بعض الناس يرفض أنك أنت توجه له نصيحة مباشرة في وجهه، أو لأنه يعتقد خاصة يكون إنسان مغرور أو عنده ثقافة الأنا مرتفعة لا يقبل بسهولة هذه. فهي صراحة سلاح ذو حدين، يستحسن الإنسان يكون عنده الذكاء في أنه يوصل المفهوم للشخص الآخر بكل ذكاء وبكل أناقة.
1: جميل أستاذ تركي، بما أننا الآن إحنا يعني حريصين على أننا ننشئ جيل سوي صحيا، جيل متوازن نفسيا، نسعى دائما إلى أننا نوصل لهم خلاصة خبراتنا وخلاصة تجاربنا في الحياة، وأكيد كلنا نبغى أبناء عندهم ثقة عالية في النفس دون الوصول إلى مرحلة الغرور. لو بسألك أستاذ تركي، عطيني ركائز نثبتها في أبنائنا، نعلمها أبنائنا، نغرسها في أبنائنا منذ الصغر، بحيث أني أنا أنشئ الطفل هذا أو الفتى هذا بعد فترة أنه يكون شخصية واثقة من نفسها وبعيدة عن الغرور. إيش ممكن نلخص في خبراتك أستاذ تركي؟
0: الله يحفظك. شوفي، أهم صفة أو أهم شيء لابد أن نعلم في أبنائنا اللي هو التواضع. التواضع هو يعتبر ترى خط فاصل ما بين الغرور وبين الثقة بالنفس، وبشرح في مثال يعني أو فكرة معينة في نهاية اللقاء إن شاء الله. التواضع دائما مهم جدا.

0: لابد أن الإنسان يزرع ثقة في أولاده أو في العمل، أن التواضع هذا مهم جدا، لأن كفكرة لما أكون أنا متواضع وفي أمامي أعمال أو زملاء أو في الإدارة أو حدث حصل، وهذا الحدث حصل ونجحوا فيه أو تفوقوا أو حصلوا على جائزة أو أي كان، فأنا لما أكون متواضع أنا أعرف أن هذا الأمر الجميع، لا لا لا أختزله في شخص معين وأزعل وأقول لا لا لا لا.
1: أستاذ تركي، أنا أتكلم عن مرحلة الطفولة، يعني أنا الآن عندي الطفل في البيت، كيف أوصله إلى مرحلة الثقة في النفس وبنفس الوقت ما يصل إلى الغرور، مع العلم أنه بعض التواضع قد يفسر ضعف، وأنا أكيد ما أبغى ابني أو بنتي يصير شخصية ضعيفة، أنه يخلط بين التواضع والضعف فيطلع لي في الناتج شخصية ضعيفة. أبغى أشياء أغرسها منذ نعومة أظافرهم زي ما يقولوا في البيت مع الأسرة مع الأخوان، كيف أزرع وأعزز في ثقته في نفسه، وبنفس الوقت بعد ما يصل إلى مرحلة الثقة في النفس أبدأ على المتواضع، لأنه يعني أعتقد أنه في ناس من حرصهم على التواضع يصلون إلى مرحلة الضعف، فالضعف هذه ممكن حتى يشوفها الابن ما يستوعب فكرة أنه لا والله أمي متواضعة أو أبوي متواضع، لا يفسرها ضعف، ومع الوقت الضعف يتحول إلى خوف، والخوف برضو إحنا هنا حندخل فيه مشكلة نفسية ثانية. لو في مواضيع كذا نركز الآن كل اللي يسمعونا وحريصين على أنهم ينشوا أبنائهم نشأة صحية، خلينا نقول كيف أقدر أعطي الولد هذا نقاط معينة بحيث أني أضمن أنه يحصل فيها على ثقة في النفس وبعدين التواضع، وبرضه في نفس الوقت أني ما يوصل فيه لمرحلة الغرور؟ هل في سلوكيات معينة، هل في تصرفات معينة أقدر أنا أمارسها مع الطفل حتى ينشأ بنشأة سوية؟
0: جميل جدا. أنا كنت بسترسل في الفكرة، بس التواضع هو المحصلة النهائية للإنسان أو في نهاية الأمر، ولكن لو نقول في مهارات معينة تزرع في الطفل أو أبنائنا الصغار، أنا أرى أن رقم واحد الاعتراف بالخطأ. دائما الإنسان كلنا نخطئ، ولما أنا أخطئ أنا أعترف خطأي، والاعتراف بالخطأ هذا في نهاية الأمر يؤدي إلى الثقة بالنفس والثقة الآخر بك. فلما نزرع في الطفل أن لما تخطي يا ولدي أو يا بنتي اعترفي بخطأك بكل هدوء وكل بساطة. والخطأ هذا ليش احنا نركز على الاعتراف بالخطأ؟ نعطي ثقة بالولد وبالبنت أنك أنت كلنا نخطي، وهذا أمر ما في أي إشكالية، ونتعلم من هذا الخطأ وتتعلمين منه، ولا يتكرر نهائيا. هذه من الأشياء اللي مهمة جدا، أننا الاعتراف بالخطأ. كذلك دائما يعني من ضمن الأشياء اللي احنا نركز عليها في تربية الأولاد أو أنك لما يكون في رأي أمامك أو سمعت رأي لا تنتقده بقوة أو لا ترفضه بقوة، استمع لهذا الرأي.
1: جميل أنه تقبل الآراء،
0: تقبل الرأي الآخر وناقش هذا الرأي بكل حب بكل هدوء بكل شيء. في نهاية الأمر هذا رأي عند الآخر ورأيك أنت، بس استمع لهذا الرأي وناقش هذا الرأي، وممكن تغير أنت من آرائك في الرأي هذا معين، يمكن الشخص أمامك يقنعك بفكرة برأيه، فأنت تقبل الرأي والرأي الآخر لابد يكون جدا مهم. كذلك طبعا من الأشياء الأساسية اللي حنا نركز عليها دائما في الإنسان يكون واثق من نفسه، لما أحد يؤدي لك عمل أو يؤدي لك خدمة في طفلك أو ابنك، أو كلمة أنك تذكره أن هذا الأمر يحتاج أنك تشكر هذا الشخص أمامك، تقدر جهده الذي فعله. يعني مثلا خلينا نتكلم بكل بساطة، يعني العامل المنزلية داخل البيت لما تجيب كأس ولا كوب ولا شيء، حتى والدته أو والده لما يقدم لها شيء لابد أن الطفل يتعلم كلمة شكرا، لا يعتقد أن هذا واجب ولا يعتقد أن هذا شيء مفروغ منه، فيشكر على هذا العمل يعني بكل هدوء بكل رواء. هذه تنمي عنده ثقة بنفسه جدا جدا رائعة ومهمة جدا. كذلك من ضمن الأشياء اللي ذكرتها الآن زرعها في الأبناء، أنك لا أنت إنسان، ربي سبحانه وتعالى خلقك كائن منفرد، لا تقارن نفسك بأي آخر، ولا تقارن نفسك حتى من أخوانك اللي هم من يعني من أم وأب، أنت إنسان ربي خلقك يعني طبعا يتكلم ما يكون ما يتعرض لأي إشكاليات يعني في نموه أو في صغره، فبالتالي لا تقارن نفسك، أنت كل فترة تتحسن وكل فترة تتغير، وكل مع العمر يزيد الإنسان يتغير ويتغير. فأنت ركز على نفسك وركز على حياتك وركز على هذا، لابد أنه يزرع من الأب والأم في ابنه. فبالتالي هذه الأشياء أتمنى أن يكون غطيتها يعني في
1: نقطة المهارة. جميلة جدا أستاذ تركي أنت ذكرتها الآن، اللي هي موضوع تقبل الآخرين، وهذه يعني أنا يعني بما أني أم برضو أنا أحس أن هي نقطة صعبة جدا، أننا نعلم أبنائنا أنك تتقبل الرأي الآخر ولا تتبناه. يعني أنت مش بالضرورة تقبلك للرأي يعني أنك موافق عليه أو أنك تتبناه أو أنك تتقمصه بعد فترة.
0: صحيح.
1: فهذه أعتقد أنه هذه المواضيع اللي إحنا نتمنى أنك تكون معانا موجود أكيد في حلقات قادمة نتكلم فيها باستفاضة، لأنه تنشئة الجيل وتربية الأبناء على شخصية متوازنة في خضم هذا الانفتاح اللي إحنا عايشينه، وفي خضم السوشيال ميديا اللي صارت بين إيدينهم. يعني إحنا ما عدنا يعني يمكن في جيل معين كانت التربية من الأم والأب والمدرسة والجيران 100%، الآن تربية الأم والمدرسة والجيران يعني ما تقابل يمكن 20% من الواقع. فإحنا بحاجة إلى أننا نكثف معرفتنا ونكثف خبراتنا ونكثف أكيد لقاءات مع الأساتذة الأفاضل شرواك أستاذ تركي، بحيث أنه إحنا نحط ركائز واضحة وبسيطة ونقاط مهمة جدا نلفت فيها انتباه الأهل على السلوكيات اللي لازم تراقب من الصغر. يعني الطفل ما ينفع أنه إحنا نخليه لما يشتد عوده بعدين نبدأ نحسن فيه أو نبدأ نقول له أو يشوفنا إحنا مثلا نرتكب سلوكيات خطأ، لأنه أكيد أستاذ تركي مثلك عارف أنه الطفل يتعلم بالتقليد وليس بالتلقين.
0: صحيح.
1: فإحنا لما نمارس بعض السلوكيات إحنا قاعدين نربيهم طريقة القوى الناعمة، أننا نوجههم بدون توجيه ونعلمهم بدون ما نعلمهم، مجرد أنهم يشوفوا سلوكيات الأهل السوية الصحيحة الصحية هم بالتالي راح يقلدوها.
0: يقلدونها. نعم صحيح، زي ما تفضلت كلامه جميل جدا ورائع، الله يحفظك إن شاء الله ويبارك في جهدك. وزي ما ذكرت لك يعني هي لو ركزنا على نقطتين أساسيتين، أن الإنسان يعني الطفل يزرع فيه الاعتراف بالخطأ والتعلم منه، يعني بحيث أنه إذا أخطأ يقول أنا أخطيت ويتعلم من هذا الخطأ ويعتذر، يعني يصير عنده الشجاعة الأدبية من صغره بهذا الأمر. وكذلك الركيزة الثانية الانتقاد، استمع للنقد، أي إنسان ينتقدك تقبل نقدك، وليس بالضرورة ما يقول بك أنك أنت تتقبل أو أنه موجود، تقبله وحسن فيه وبكل حب وبكل هدوء. هذه لو زرعت في الأطفال في أولادنا من صغرهم نشأتهم أنا أتوقع يطلع جيل جدا رائع ومميز بإذن الله تعالى.
1: جميل جدا، صح أستاذ تركي تتفق معي على أنه إحنا لما نبني شخصية قوية للطفل فإحنا نعمل له زي الدرع اللي يحميه من أنه أي نقد يأثر فيه أو أي تقبل يتقمصه. فإحنا لما نركز على وجود درع قوي لأبنائنا من خلال شخصية، من خلال أول شيء برضو أنهم يتبعوا تعاليم الدين الإسلامي اللي هي أفضل ما يمكن في التربية والتوجيه، لأنه الشخص يكون قوي من الداخل وبالتالي يكون عنده حماية ضد الآراء السيئة، لأنه إحنا برضو في ناس تنتقد لمجرد الانتقاد، لمجرد أنها يعني تحبطك، لمجرد أنها تكسر عزيمتك. وفي ناس فعلا هم ممكن يكونوا مش مقتنعين بالشيء ولكن حابين يسووه علشان يوصلوا أكبر عدد من الناس أنها تنجرف معاهم، لأنه دائما الإنسان السيء يحاول أنه يجمع أكبر عدد من الأشخاص السيئين. فما أعرف دكتور أستاذ تركي، هل فعلا أنه أنا أركز في البداية على ابني فقط أو بنتي، يعني اللي هو الطفل في البداية أركز على شخصيته تكوينه قوته الذاتية الداخلية، وبعد كذا أبدأ أعطي دروس في الأشخاص اللي ممكن يواجههم بعد كذا في حياته؟
2: مسار مسار.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة

0: الرياض. مستمعينا الأعزاء، في كل أسبوع نقرب لكم هدفاً من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي، لكن حلقة اليوم مختلفة نوعاً ما، لأن ضيفنا يعمل على الأهداف 17 كلها في آن واحد. ضيفنا مستمعينا هو الأستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة وعضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. مرحبا دكتور، حياك الله.
1: الله دكتور، سعيد للأمانة في هذا اللقاء الجميل والكريم بإذن الله.
0: الله يحييك يا دكتور. كمدخل لحديثنا في هذا الحوار دكتور تركي، يعني من داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة، كيف تترجم الأهداف 17 من وثائق دولية إلى برامج يعيشها ويلمسها المواطن السعودي على أرض الواقع؟
1: صحيح، في البداية دكتور، الجوهر يلامس التحدي في تنفيذ الأجندة المستدامة من الوثائق إلى الوقائع. طال عمرك تترجم هذه الأهداف 17 في المملكة العربية السعودية من خلال التوافق والتكامل مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية، مثل برامج التحول الوطني وبرامج التنمية القطاعية في الصحة والتعليم وكذلك الإسكان والطاقة. وهذا التوافق ليس شكليا بل استراتيجيا للرؤية الوطنية التي تبنى من المبادئ المجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والتي تتداخل معها معظم الأهداف العالمية. الله يسلمك.
0: طيب دكتور، يعني لدينا رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهداف واضحة ومعروفة للتنمية المستدامة. كيف تصف يا دكتور، يعني بحكم قربك من الأهداف الواضحة 17 للتنمية المستدامة، كيف تصف العلاقة بين رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة من منظور عملك اليومي، وأين يعني يكمل كل منهما الآخر، في أي جهة؟
1: هناك جسر تربط بين الأممية والوطنية التي تحقق في التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والأمم المتحدة. هناك كذلك مشاركة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، مثل جائزة الوطنية لمساهمة القطاع الخاص، وكذلك التركيز على الشمولية بين القطاعات الخاصة في المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا. لدينا في رؤية المملكة ما يقارب 4 سنوات، والعمل على العمل المستمر بوتيرة مساعدة، وهي تحقق التحدي الأكبر ليس في الوثائق بل في التنفيذ الميداني والابتكار المحلي داخل المنظومة. أؤكد أن الشراكة هذه بين الأمم المتحدة وفي قدرات التعزيز الوطنية للقدرات البشرية دون فرض نماذج خارجية، بل هي داعمة بما يتوافق ويتناسب مع واقع المملكة وقيمتها الأممية. وهنا أن التنمية المستدامة ليست شعارا دوليا بل مشروعا وطنيا يبنى عليه مستقبلا أفضل لكل مواطن ومقيم في ظل هذه الدولة المباركة وبظل حكومتنا الرشيدة أيدها الله.
0: طيب دكتور، يعني الهدف رقم 17 هو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والمملكة تستضيف يعني عدد كبير من المنظمات الأممية على أرضها، لكن السؤال يعني كيف يمكن أن يتم العمل والتنسيق على أرض الواقع؟ ما الدور الفعلي لDCO أو مكتب تنسيق التنمية المستدامة في تنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة مع الجهات في المملكة؟
1: نعم صحيح، هذه هنا يا دكتور، داخل منظومة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، هذه تصب أهداف التنمية المستدامة بأنها تتوافق استراتيجيا وكذلك لتبادل الإسراء، وليست التبعية التي تطبق كاملا. رؤية المملكة 2030 إطار وطني طموح الذي يحدد الأولويات في المملكة العربية السعودية خاصة. كالتنوع والاقتصاد والتمكين المجتمعي وتعزيز الكفاءة الحكومية، بينما توفر أهداف التنمية المستدامة إطارا عالميا موحدا للقياس والمقارنة الدولية. كذلك هناك عدة تقارير، كذلك دعني أؤكدها الله يسلمك، في البرنامج الذي تقدمه المملكة في تقرير البي ان ار خلال الربع من 2018 حتى 2023 وحتى 2026، وأظهر تقدما أكثر وملموسا وواضحا ما يقارب 50% من المؤشرات التي رصدتها الهيئة العامة للإحصاء التي تلعب دورا محوريا في تنفيذ البيانات الموثقة مع المنصة الوطنية للتنمية المستدامة التي تتيح الوصول إلى المعلومات. كذلك أتاحت بعض المؤشرات الملموسة التي يشعر بها المواطن كالصحة والتعليم في برنامج تحويل القطاعات، التنمية البشرية وتوسيع الخدمات كالرعاية الأولية والتعليم الرقمي والمهني. كذلك مبادرات نوعية لوحظت من خلال المؤشرات رقم 1 و5 و10 من برامج التنمية المستدامة كالدعم الاجتماعي وتمكين المرأة في سوق العمل، وكذلك لوحظ هنا برنامج النمو المتزايد في برنامج السكني الذي أطلق من خلال وزارة الإسكان، وكذلك لاحظنا تنوع ومؤشر ملحوظ في البيئة والطاقة وهو ما يعبر عن برنامج رقم 7 و13 و15 من مبادرة السعودية الخضراء ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك جهود مكافحة التصحر الذي يلبسها المواطن والمقيم، كذلك في تحسين جودة الهواء من المساحات الخضراء والاستدامة البيئية. كذلك لو لاحظنا هنا مؤشرات في الاقتصاد والعمل وهو يركز على برنامج 8 و9 في التنوع الاقتصاد لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتدريب المهني لفرص العمل الجديدة للشباب.
0: نعم، والمملكة يا دكتور يعني أطلقت مؤشر جودة الحياة العالمي في دافوس وأدرجته الأمم المتحدة رسميا، وهذا ربما يعني اعتراف دولي بأن المملكة تقود في موضوع قياس التنمية. لكن ما المؤشر الذي يعني نعتبره الأصعب قياسا في التجربة السعودية أو السياق السعودي فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة؟
1: طيب هناك طال عمرك في برامج أخرى قد يصعب فيها التكامل الذي يظهر بين المؤشرات كالاقتصاد المزدهر لرؤية المملكة التي تدفع التنوع والابتكار، كذلك بين المبادرات التي تدمج الاستدامة مع الرؤية في المحرك الوطني الذي يتسارع في تحقيق الأهداف التنمية والدور الفعلي مع مكتب تنسيق التنمية المستدامة وهو الذراع التنفيذي لإصلاحات النظام التنمية في الأمم المتحدة الذي يدير ويشرف على العديد من المكاتب في كل بلد ويعمل كأمانة للمجموعة الأممية للأمم المتحدة في قيادة والتنسيق بين الوكالات التي يضمن 16 وكالة تقريبا وبرامج أممية مثل اليونيسيف والفاو ومنظمة الصحة التي تتناغم تحت إطار هو إطار عمل الأمم المتحدة في مجال التعاون في التنمية المستدامة. كذلك الذي وقعت مع الحكومة السعودية في دعم والتنسيقي في ربط الجهود بين الحكومة والرئاسة مثل وزارة الاقتصاد والتخطيط واللجنة التوجيهية للتنمية المستدامة في تعزيز الشراكات والحوار بين الحكومة والقطاعات المدنية لدعم وجذب الدعم الفني والابتكار لمواءمة البرامج الوطنية. باختصار هنا الله يسلمك، ليس جهة تنفيذية مباشرة، بل مكتب تنسيقي استراتيجي يحول هذه الجهود المتفرقة إلى عمل جماعي مترابط، وهو التحدي الأصعب في هذه الشراكة.
0: جميل. طيب دكتور، الأيام والسنوات حقيقة تمر بشكل سريع، عام 2030 يعني باقي أربع سنوات، وفي علم الرؤى والتخطيط الاستراتيجي أربع سنوات قليلة جداً.
1: صحيح.
0: التقييمات العالمية والقراءة يا دكتور يعني تقول بأن العالم الآن حقيقة لا يسير على المسار الصحيح 100% اقتصاديا وتنمويا على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لكن المملكة والله الحمد استثناء في هذا الجانب. إذا أردنا يا دكتور أن نقول بأن المملكة نجحت في أهداف التنمية المستدامة حاليا وتسير بقوة، وفي عام 2030 بإذن الله سنصل إلى تحقيق كل هذه الأهداف، أنا لا أتحدث عن الرؤية، أتحدث عن أهداف التنمية المستدامة، ما المقياس الذي ستستخدمه أنت شخصيا كخبير في هذا الجانب لتحديد وتقييم هذا النجاح؟
1: طيب الآن دكتور دعني أقيم هذا المقياس النجاح الشخصي. إذا وصلنا إلى عام 2030 سأحدد نجاح المملكة في تحقيق هذه الأهداف التنمية المستدامة التي لوحظت الآن على شكل واضح وإلى أبعاد مترابطة. هذه المؤشرات المحققة هذه أبعاد مستمدة من عملي اليومي في التنسيق بين الرؤية والأجندة 2030 الأممية، ومن ميثاق المستقبل الذي اعتمد في تشغيل المستقبل الذي عقد في نيويورك وهو عام 2024 الذي شاركت فيه المملكة بقوة من خلال مبادراتها في الطاقة والمياه والمدن والاستدامة والسعودية الخضراء. أما التقدم الملموس الذي يلمسه كل مواطن ومقيم يوميا ليس مجرد هذا إحصاء أو أرقام،
0: صحيح،
1: بل تحسين حقيقي في جودة الحياة. نعم، وتوفر هذه الفرص لائقة ومتنوعة بين الشباب والنساء والمقيمين كذلك والسياح من خلال الخدمات الصحية والتعليمية عالية الجودة في إسكان مناسب وبيئة نظيفة مستدامة. كما أن انخفاض هذه لاحظناها في انخفاض على المواطنين، في انخفاض ملموس في البطالة الشباب، في ارتفاع المعدلات الالتحاق الفتيات بالتعليم، وكذلك لاحظنا الوظائف القيادية في تحسين مؤشر عالي جدا في جودة الهواء والمساحات الخضراء الشاسعة في مدن المملكة العربية السعودية.
0: نعم دكتور، يعني أخيرا في دقيقة إذا سمحت لي، ونحن نتحدث عن عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، وهذا يعني أن يكون هناك أكثر من جهة، أكثر من منطقة، أكثر من دولة للتكاتف مع بعض لعقد شراكات قوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كيف تقيم الاتفاقيات أو عقد الشراكات أو التعاون يعني دعنا نقول بين دول المنطقة مع المملكة وأيضا مع العالم أجمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
1: طيب هذه الشركات أنا لاحظتها بشكل عالي جدا، التعاون مع DCO و UNBD لتبادل الخبرات وملء الفجوات في البيانات، استخدامهم للذكاء الاصطناعي لبيانات والاستطلاعات الرقمية لتحسين الدقة والتغطية والمشاركة الواسعة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في جمع وإحصاء البيانات. النتيجة كانت لها أثر ملموس ما يقارب 50% كما أظهر التقرير الوطني الطوعي عام 2023 إلى 2026. هذه تعمل بوتيرة متسارعة لسد الفجوات المتبقية قبل حدوث 2030. في النهاية هذا القياس بحد ذاته لتحسين السياسات وتحقيق حياة أفضل للمواطن السعودي في المملكة العربية السعودية. دكتور،
0: نعم أنا شاكر ومقدر لك دكتور تركي يعني على هذا الحوار الثري، وإن كان مر يعني بشكل سريع. الدكتور أستاذ الدكتور تركي بن عبد المحسن بن عبيد، خبير التنمية المستدامة في مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة، عضو الاتحاد الدبلوماسي الدولي. شكرا جزيلا دكتور.
1: شكرا دكتور، وشكرا على هذا الإثراء الجميل، وأنا أشكركم وأشكر البرنامج على هذا النجاح الدائم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. ونقول دائما للمستمعين في هذه الإذاعة الرائدة لا تخافوا من الفشل فهو أفضل معلم، اجتهدوا تعلموا باستمرار وثقوا بالله ثم بأنفسكم، بلدنا يوفر كل الفرص والمستقبل لكم. أنتم أخذتم بزمام المبادرة ويومكم مستدام وجميل. شكرا جزيلا
0: دكتور. بإذن الله. شكرا لك دكتور. شكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. تقبلوا تحية طاقم العمل في الإعداد هاني الزهراني، في التقديم سليم الغامدي، من التنفيذ عبير عبد الرحمن، وفي الإخراج سامي الجغيمان. إلى اللقاء. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: التاسعة والربع مساء.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

طبتم وطاب توقعاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة أخبارية عبر أثير الرياض وإلى أبرز العناوين. وزير الداخلية ونظيره الباكستاني وقعا مذكرة تفاهم في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريب والبحثي. ضبط شبكة إجرامية بمنطقة الرياض تمتهن تهريب المخدرات وترويجها والقبض على عناصرها وعددهم 22 شخصا. ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب في الأسواق الخاصة في المملكة بخمسة أضعاف خلال عام 2025. المملكة تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026. أهلا بكم. استعرض صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية ووزير الداخلية ووزير مكافحة المخدرات الباكستاني السيد محسن رضا نقوي استعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ووقع وزير الداخلية مع وزير الداخلية الباكستاني مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة وباكستان في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي بين الوزارتين بما يدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك. أعلن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه بناء على ما توافر من معلومات لدى الجهات المختصة بالوزارة تم ضبط شبكة إجرامية بمنطقة الرياض تمتهن تهريب المخدرات وترويجها والقبض على عناصرها وهم 19 مواطنا بينهم واحد من وزارة البلديات والإسكان ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ووافدة من الجنسية المغربية ووافد من الجنسية اليمنية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. ووزارة الداخلية تعلن لذلك لتؤكد أن الجهات الأمنية متيقظة لجميع المخططات الإجرامية التي تحاك لاستهداف الوطن وشبابه بالمخدرات، وستتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة ومواطنيها والمقيمين على أراضيها كائنا من كان. كشفت الشركة السعودية للاستثمار الجريء أن حجم تدفقات الاستثمار الخاص الأجنبي في الأسواق الخاصة بلغ 20 مليار ريال خلال عام 2025، أي بما يعادل نحو 60% من إجمالي الاستثمارات الخاصة في المملكة. وأشار التقرير إلى أن تعمق اندماج المملكة في أسواق الاستثمار الخاصة العالمية حيث توسعت قاعدة المستثمرين الأجانب بشكل ملحوظ الذين ارتفع عددهم لأكثر من خمسة أضعاف من 28 مستثمرا في عام 2019 إلى 148 مستثمرا في عام 2025. حققت المملكة المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يرصد اقتصادات 159 دولة لقياس التطور الرقمي. ويؤكد هذا

0: التصدر ما تشهده المملكة من تطور في البنية التحتية والبيئة التنظيمية التي أسهمت في تعزيز ريادتها الدولية ونمو الاقتصاد الرقمي.
1: في تأكيد جديد على تطوير القطاع التقني والرقمي، حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً رقمياً بتصدرها المركز الأول عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات. ويشهد قطاع الاتصالات والتقنية تطوراً متسارعاً بفضل الدعم غير المحدود من القيادة لهذا القطاع، حيث وصلت نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة 100% ونسبة امتلاك الهاتف المتنقل 100% بالتزامن مع وصول وسيط سرعة الإنترنت الثابت إلى 151 ميجابايت في الثانية، ووصول وسيط سرعة الإنترنت المتنقل إلى 216 ميجابايت في الثانية. ويعد مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية من المؤشرات الدولية التي تقيس مستوى تطور الدول في خدمات الاتصالات وكفاءة البنية الرقمية، ويؤكد استمرار تصدر المملكة في هذا المؤشر ما تتمتع به من بنية تحتية رقمية شاملة وامتداد لجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ببناء مجتمع رقمي يواكب التحولات التقنية على مستوى العالم.
0: كشفت وزارة البلديات والإسكان عن أكثر من 51 ألف أسرة سكنت مسكنها الأول منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر مايو، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمر لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم وتوفر الحلول السكنية والتمويلية المتنوعة للأسر المستحقة في مختلف مناطق المملكة. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني في الفترة ذاتها بلغ 38471 أسرة. تنتهي غدا الخميس المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول ل 14750 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة، وبينت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في الأحياء التالية: بمحافظة جدة حي الريان، جزء من حي السلامة، جزء من حي الخالدية، جزء من حي القويزن، جزء من حي الوادي. أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض عن اقتراب تطبيق الاعتماد الفني الإلزامي على منفذي مشاريع البنية التحتية، وذلك مع ما تبقى ل 180 يوما على بدء سريان الاشتراط. وأوضح المركز أنه لن يسمح بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض إلا للمنشآت الحاصلة على الاعتماد، مؤكدا أن الاعتماد الفني يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية.
2: القرار سيكون ملموسا في رفع التغيير والجودة في 6 نقاط. أولا، رفع الجودة من خلال كفاءة المقاولين وقدراتهم، حيث لن يسمح في هذا القطاع إلا بالمقاولين المؤهلين الذي لديهم القدرة لإنجاز مثل هذه المشاريع. ثانيا، سيقلل نسبة التعثرات في المشاريع عبر استبعاد المنشآت والمقاولين غير المؤهلين. ثلاثة، تعزيز السلامة والالتزام بالمواصفات والكودات لأن بالنسبة لتأهيل المقاولين. رفع مستوى التنافسية بحيث أن سيكون هناك تشابه في الأعمال ويقل نسبة المخاطرة ويكون في تنفيذ مثل هذه المشاريع. خمسة، هو حماية المال العام بحيث أن تقليل الأخطاء في التنفيذ والتعثر وإعادة الصيانة المبكرة، والذي كان العمل غير جيد ينتج عمر قصير للمشاريع البنية التحتية. ثلاثة، توحيد الأداء من بين جميع الجهات والخدمية والمنفذة، وسيكون نمط واحد ومتحد بما يكون يقلل الأسعار والتكاليف.
0: تواصل أمانة منطقة الباحة جهودها في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر تمكين مشاريع عربات الأغذية والأسر المنتجة وتنظيم الأنشطة الموسمية التي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز تجربة الزوار والمصطفين، وذلك مع انطلاقة موسم صيف الباحة. وأعلن أمين منطقة الباحة الدكتور علي

0: أصوات إطلاق مبادرة تطوعية تحمل اسم الباحة جميلة وآمنة بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية وتحسيس المشهد الحضري والمحافظة على المظهر الحضري في المنطقة.
1: نحن اليوم متواجدين في هذا الموقع في منتزه رغدان وتحديدا في ساحة بهجة رغدان لإطلاق مبادرة مجتمعية تطوعية إنفاذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة حفظه الله. هذه المبادرة لرفع جاهزية المنتزهات والحدائق والغابات والمزارع السياحية في منطقة الباحة لاستقبال الزائرين والمصطافين. يشارك في هذه المبادرة جميع القطاعات الحكومية الخدمية والقطاعات الأمنية أيضا ومؤسسات المجتمع المدني. يشارك معنا في هذه الفعالية حوالي 5000 متطوع. كنا أيضا أطلقنا فرسان التطوع، فريق تطوع بلدي هو الأول من هذا النوع اليوم يساندنا في جميع المواقع ومواقع الفعاليات.
0: أصدر مركز القرارات للدراسات الإعلامية دراسة بعنوان دلالات الأفعال في الخطاب الرقمي السعودي على منصة إكس، والتي تسلط الضوء على الأنماط اللغوية وتحليل السرديات التي يستخدمها السعوديون عند التعبير عن آرائهم وقضاياهم الوطنية في الفضاء الرقمي.
2: في قراءة جديدة لمشهد التواصل الإلكتروني في المملكة، كشفت دراسة صادرة عن مركز القرار للدراسات الإعلامية عن ملامح الخطاب الرقمي السعودي على منصة إكس بعد تحليل 1000 منشور حظي بتفاعل واسع خلال شهر مايو من عام 2026. أظهرت الدراسة أن الخطاب الإقناعي جاء في صدارة أنماط الخطاب بنسبة 44%، يليه الخطاب الخبري بنسبة 38%، ثم الخطاب الوصفي بنسبة 18%. كما بيّنت النتائج هيمنة استخدام الزمن المضارع بنسبة 89% في دلالة تعكس التركيز على القضايا الراهنة ومواكبة المستجدات والتطلع للمستقبل مقابل حضور محدود للماضي. كما تصدرت الموضوعات الاقتصادية النقاشات بنسبة 25.7% وغيرها من الموضوعات، بما يعكس اهتمام المستخدمين بالشأن الوطني ورؤية المملكة ومستقبلها وتفاعلها مع الملفات الدولية. وأوضحت الدراسة أن محور الإنجاز استحوذ على 72.5% من محتوى المنشورات، في حين برزت التحديات والحلول والفرص بنسب أقل. الخطاب الرقمي السعودي يتسم بلغة واثقة ونظرة مستقبلية متفائلة وترسيخ الثقة بمسيرة التنمية وتعزيز الاهتمام بالقضايا المختلفة.
0: بهذا التقرير انتهت نشرتنا، إليكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الداخلية ونظيره الباكستاني وقعان مذكرة تفاهم في مجال تنمية التعاون العلمي والتدريبي والبحثي. ضبط شبكة إجرامية بمنطقة الرياض تمتهن تهريب المخدرات وترويجها والقبض على عناصرها وعددهم 22 شخصا. ارتفاع عدد المستثمرين الأجانب في الأسواق الخاصة في المملكة بخمسة أضعاف خلال عام 2025. المملكة تحقق المركز الأول عالميا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026. مستمعينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة، تقبل تحيات مقدم هذه النشرة راشد المضيبري، ومن الإخراج الزميل الجميل محمد الفلاح. دمتم بخير، إلى اللقاء.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وصيف جميل علينا وعليكم. مع بداية هذا الصيف الجميل وإحنا نشوف ما شاء الله الفعاليات والنشاطات في كل المدن حقيقة اللي فعلا نفخر فيها. هو بيكون حقيقة موضوعنا اليوم، نتكلم عن هذه النشاطات، نشاطاتك أنت وأنتي داخل الأسرة، في محيطك، في مجتمعك، في أسرتك، مع جماعتك، مع اللي حولك، إيش برنامجك في الصيف، وهو اللي ودنا نركز عليه، وكيف نحول صيفنا يكون إن شاء الله مفيد وممتع وفي نفس الوقت صحي. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب بكم في الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج التنفيذ والإخراج، وحياكم الله في برنامج فيتامين. وهاتفنا كما هو المعتاد 011-40-53. ودي حقيقة نستمتع ونستقبل مشاركاتكم وأفكاركم الجميلة حول استثمار الصيف من الناحية الصحية. طبعا لما نقول من الناحية الصحية، احنا ما نقول والله فقط الغذاء، احنا نتكلم عن التغذية والصحة واللياقة وجودة الحياة والسعادة والانبساط والبرامج الاجتماعية والأسرية، اللي هي جزء الحقيقة من استثمار يعني هذا الصيف. فلا تنسوا هاتف البرنامج 011-40-53، ترانا مستعدين، والأخ محمد مستعد من الآن يستقبل استفساراتكم. لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: مرحبا بكم مستمعي الكرام. حقيقة الدولة ما قصرت، التطور الهائل يعني الحضاري، الثقافي، السياحي، الترفيهي مذهل، أذهل كثير من الدول. اللي قاعدين يقولون أنتم مش قاعدين تسوون في السعودية، إيش هالنقلات الهائلة اللي صرنا نشوفها في البر والبحر وفي كل مدينة، نشوف نشاطات، نشوف فعاليات، نشوف ابتكارات، نشوف نجاحات، نشوف التميز، ونشوف حتى اكتشافات يعني تاريخية قديمة جدا، بعضها أعلن عنه وبعضها سيعلن عنه. فإحنا يا جماعة الخير أمام يعني نقلة كبيرة جدا، وهذه النقلة تحتاج منا إحنا كمجتمع إلى وقفة. يعني هذه الإمكانات اللي مثل ما ذكرت لكم متوفرة في أغلب المدن، تشوفون ما شاء الله نشاطات، تكلم في الصيف في المدن. يعني أنا شفت الآن مثلا في الرياض في كثير من الحدائق العامة تنظم فعاليات كبيرة جدا، وحتى فعاليات للجاليات المختلفة، وفيه نشاطات مميزة، فما بالك بالمناطق السياحية والمدن السياحية. الآن التطور العظيم وصل كل المدن والقرى، هل هذا يكفي؟ لا، ما يكفي. نحن شعب طموح، ونحن نريد اليوم أن نشارك، نصير يعني لبنة أساسية في المشاركة في يعني تطوير بلادنا، والمشاركة أيضا في مسألة التطوير السياحي ويعني الترفيهي. إحنا لما نتكلم عن أساسيات رؤية المملكة 2030، أساسيتها أول أساس مجتمع حيوي. إيش هو المجتمع الحيوي؟ لما دائما إحنا نسمع رؤية المملكة 2030، إيش المجتمع الحيوي؟ المجتمع الحيوي له أهداف، من ضمنها تعزيز الهوية الوطنية، ترسيخ القيم الإسلامية والتراث الثقافي العريق. مهم جدا، إحنا نفخر في وطننا، ونفخر بتطبيق الشريعة الإسلامية في وطننا، يعني قبلة المسلمين. أيضا مجتمع حيوي نتكلم عن جودة الحياة والمدن. الآن شوفوا أنسنت يعني المدن ما شاء الله، التشجير والحدائق والتطوير الكبير في الحدائق. يعني كان عندنا حدائق سابقة، لكن الآن لا، صارت حدائق صحية، صار فيها نشاطات، صار فيها تنظيم، صار فيها نظافة، يعني تجلس في أي حديقة تجي تستمتع. أيضا من ضمن المجتمع الحيوي الرعاية الصحية. الآن الحمد لله تقدم الرعاية الصحية اللي نفاخر فيها في كل الاتجاهات، من ناحية العلاجية والوقائية. واليوم بيصير تركيزنا بالذات على هالنقطة. أيضا من ضمن المجتمع الحاوي تمكين الأسرة. الآن الحمد لله تشوفون الأسرة السعودية أسرة منتجة، أسرة مشاركة، أسرة مبدعة، أسرة يعني حقيقة فعلا جزء مهم جدا من هذا المجتمع الحيوي والتنموي. الأساس الثاني من أسس رؤية المملكة 2030 الاقتصاد المزدهر. يعني الحمد لله أنت تشوفون هذا التنوع في اقتصادنا، والحمد سوق العمل والشباب ونشاطاتهم وإبداعاتهم الاقتصادية. ودائما نشوف الحقيقة في الشركات بدأت قبل 5 سنوات وأربع سنوات وما شاء الله متميزة، ويديرها أو أصحابها شباب. أيضا مسألة الاستثمار، صارت الاستثمارات متعددة ومنوعة، وصار فيه دعم للأعمال وتيسير يعني للنشاطات التجارية. الأساس الثالث اللي هو الوطن الطموح. يعني الآن الحكومة المؤسسات الحكومية صار عندها شفافية، صرت تقابل أي شخص أي وزير وتنتقده وتنتقد يعني الأداء وتقدم، وفيه جهات مختصة تعمل مثل هذا الشيء، وهناك يعني شفافية واضحة. ودائما يطلع المسؤولين ويقول والله احنا عندنا هذه النقاط واحنا نبي نوصل هذه النقاط، وهذه ترى الشفافية مهمة جدا للارتقاء بمستوى الأداء. أيضا واحدة من النقاط المهمة اللي من ضمن الوطن الطموح المسؤولية الاجتماعية، وهي جزء مهم جدا في حديثنا اليوم. الآن ما شاء الله القطاع غير الربحي، الجمعيات اللي احنا نسمونها جمعيات خيرية، احنا نقول لا هي الجمعيات غير الربحية، يعني اعطتها الدولة قوة هائلة لتأتي في المقام الثاني بعد القطاع الحكومي، ثم القطاع الثالث سيكون الأعمال. فالآن في عدد كبير جدا من الجمعيات الخدمية، ومن ضمنها الجمعيات الصحية، هائلة جدا وتقدم نشاطات متميزة نفخر فيها، ويعني عبارة عن نشاطات محوكمة، نشاطات تشارك فعلا لدعم وتعزيز الصحة. لماذا يعني جبت أو ذكرتكم بمسألة رؤية المملكة 2030 وأسسها الثلاثة الأساسية؟ لأني ودي أركز على المسؤولية المجتمعية، وأركز على أيضا الرعاية الصحية. الآن أول رسائلي للمؤسسات والجمعيات الغير ربحية والمؤسسات أو الشركات. الحمد لله احنا نفخر عندنا شركات كبرى، وصار عندنا شركات محلية وعالمية، ولكن على يعني عاتق تلك المؤسسات والشركات دور كبير جدا في المشاركة المجتمعية، واللي يتمنى أن نرى المزيد والمزيد من هذه النشاطات. الحمد لله أنا يعني تابعت مجموعة من النشاطات اللي تنظمها كثير من الشركات، لكن أتكلم عن الصيف. الصيف عندنا متطلبات وعندنا يعني رغبات معينة كأسرة، سواء للأطفال للرجال للنساء، وفي كل مناطق المملكة نريد أن نرى مساهمة الشركات الكبرى والصغرى والمؤسسات ضمن المسؤولية الاجتماعية بتوفير نشاطات، مسابقات، يعني أعمال ليس بالضرورة تكون ترفيهية فقط، وإنما أيضا تحسينية وتعزيزية للصحة أو للياقة. مسابقات يعني بعض الناس بيقول والله طيب حر، وين نسوي يعني مسابقات للدراجات أو لركوب الخيل ولا للمشي؟ أنا أعتقد أن هناك يعني إمكانات كبيرة جدا لتنفيذ مثل هذه النشاطات، واللي إن شاء الله بذكرها بعد قليل. بس خلونا ناخذ الأخ أبو عبد الله عشان ما نأخر. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورنا الكريم، عندي سؤالين.
1: تفضل.
2: السؤال الأول أنه هل في مواد في الأطعمة تسبب فرط الحركة عند الأطفال؟
1: طيب.
2: والثانية سمعت أنه حمض الفوليك نقصه يسبب جلطة في الدماغ، ما أدري عن صحة هذه، ما مدى صحة هذه المعلومة؟ وهل يقاس، يمكن يبحث الحمض الفوليك؟
1: أبشر.
2: وأيضا ما هي الأطعمة التي يوجد فيها حمض الفوليك؟
1: أبشر يا أبو عبد الله.
2: الله يعطيك، شكرا.
1: شكرا دكتور. شكرا ابو عبد الله. طبعا احنا نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، و يعني يسرنا دائما احنا البرنامج منكم واليكم، حتى لو يكون في استفسارات ما لها علاقه بموضوع اليوم احنا نناقشها، ما في مشكله. يعني ابو عبد الله اسال عن الأطعمة اللي تزيد هل ممكن تزيد فرط الحركة؟ جواب نعم، السكريات على رأسها. وعشان كذا دائما أقول يعني للأطفال قللوا عليهم السكريات، لأن السكريات كسكر يعني، وليس السكريات الموجودة الطبيعية الموجودة في الفواكه، لكن كسكر. الأغذية السكرية من الأغذية اللي تثير فرط الحركة. وسبق ذكرت لكم سابقا أيضا وأكرر، لأن موضوع سؤال أبو عبد الله كان مهم جدا، الحلويات الصناعية، وبالذات وكرر بالذات الحلويات اللي لونها أحمر ولونها أزرق. ليش هاللونين؟ لأنه يصعب تصنيعها، ولذلك غالبا هي مواد صناعية، وللأسف هي من الأشياء اللي تثير وتزيد فرط الحركة. وجربوا، شوفوا أولادكم اللي عندهم حركة كثيرة، امنعوا عنهم الحلويات والسكريات بالذات من هالنوعين. يعني طبعا حتى الشبسات وهذه الأشياء أكيد أنها يعني تثير الحساسية وتثير أيضا فرط الحركة، لكن بالذات هذا اللونين بتشوفون فرق كبير جدا. ومن ضمن الأطعمة اللي تثير يعني تزيد فرط الحركة ما نسميه إنه بالملح الصيني، ملح النكهة وحادي وغلوتامات الصوديوم. هذا للأسف طبعا هو مسموح موجود يباع ويعني مرخص، ولكن المشكلة زيادة التناول للأسف صار يدخل في كل شيء، صار في الوجبات السريعة كلها والبيتزا والمعجنات وحتى التميس والمطاعم بكل أنواعها بما فيها المطابخ والمطاعم اللي تطبخ اللحوم والدواء والدجاج والرز، صاروا يضيفون هذه المادة لأنها على ما قال تنضج اللحم وتحسن الطعم، لكن للأسف من ضمن الأشياء من ضمن المواد اللي تسبب فرط حركة. طبعا هذه المادتين وأيضا أغلب المواد الصناعية أيضا لها تزيد فرط الحركة. السؤال الثاني كان عن حمض الفوليك. طبعا حمض الفوليك والحديد جدا مهمين جدا لنمو الطفل في بطن أمه، وبالتالي الاهتمام بحمض الفوليك يجب أن يكون أثناء الحمل وحتى قبل الحمل للأم، وما يكفي إحنا نهتم فيه بعدين، وهو مهم جدا. طبعا ما له علاقة بالقلب ولا علاقة بالجلطات أبدا، لكنه لأنه مهم جدا يعني تخليق الكرات الدم الحمراء هو والحديد، وعشان كذا هو مهم مثل ما قلنا للأمهات وأثناء الحمل والأطفال. أيضا هو مهم لانقسام الخلايا وتكوين الحمض النووي اللي يسمى DNA، ونقصه مهم وخطير حقيقة. من أهم أسباب نقص طبعا فقر الدم الناشئ عن اللي يسمى حمض الفوليك، ولكن يسبب شيء اسمه الصلب المشقوق. الصلب المشقوق يعني العمود الفقري يطلع منه النخاع ويبرز للخارج، وهذا طبعا يسبب شلل لهذا الشخص طول عمره. وحقيقة أنبه أن هناك جمعية سعودية للصلب المشقوق ما قصروا الحقيقة، يقدمون خدمات لمثل هذا. طبعا هي تحدث عندما لا تتناول الأم حمض الفوليك اللي قالتها لها الطبيب أو الطبيب يعني أثناء المتابعة. طبعا حمض الفوليك موجود في أغلب الخضار وأغلب الفواكه، ولكن أكثر شيء في البقوليات، ويعني حقيقة أنها مهم جدا الإنسان يأخذ كميات قليلة نحتاجها، نحتاج حدود 400 مايكروغرام، ولكن اللي بيتناول فول أو عدس أو حمص أو أي أنواع من الخضار أو الورقية الداكنة مثل الخس والجرجير والسبانخ والبروكلي أو الحمضيات البرتقال وغيرها بياخذ كمية كافية من حمض الفوليك. ناخذ الأخت مشاعل. السلام عليكم.
3: هيك السلام أخي دكتورة، على المأكولات الصيفية وشي على الثلوج.
1: عيد الأكلات الصيفية.
3: إيه هاي على هذه آيس كريم.
1: أيوة.
3: وكل ذي وآيس كريم الثلوج هذه.
1: يا سلام. أبشري والله إنه هي نقطة مهمة كنت بتكلم عنها، بس كويس سألت عنها مشاعل، شكرا يا مشاعل. أيضا الأخت مشاعل تكلم عن الأكلات الصيفية. أنا كان ودي حق يعني خصص حلقة عن هذا الموضوع، ولكن خليني أعطيكم فكرة عامة. أولا خلونا نستمتع بالصيف. الطلاب غالبا هم اللي يعني مروا بفترة دراسية ويحتاجون هالصيف للتغيير. ما نريد أن تكون الصيف هي استمرار للعمل والعطاء بالذات مع الحر. نبغى نستفيد ونستمتع ونحمد الله على هذا النعم، ونغير ونفيد مجتمعنا ونفيد أسرنا ونفيد اللي حولنا وما نضيع وقتنا. واحدة من الأشياء اللي نهتم فيها اللي هو تروية الجسم بالماء. سواء تناوله في بالماء أو تناوله عن طريق الفواكه. ترى الفواكه فيها ماء أكثر ما تصورون. التفاح فيه تقريبا 96% إلى 97% منه ماء. الحليب هو الحليب وهو سائل، نسبة الماء فيها 94، أقل من التفاح. فما بالك بالحبحب والبطيخ يعني الشمام وكل أنواعه، والآن الحمد لله بتجينا التمور أو بدأ التمور. الأكلات الصيفية يعني يجب أن تكون مغذية، فيها ألياف وفيها سوائل. وذكرت أخت مشاعل الآيس كريم، أنا أقول لكم تجربتي أو تجربتي الأسرية. إحنا نسوي الآيس كريم في البيت، حليب، أحيانا مكسرات، قد نستخدم أحيانا حليب مركز عند الحاجة، فواكه طازجة بالخلاط أو حتى قطع، وممكن يصير آيس كريم صحي ممتاز. وجربوه. الآيس كريم أنواع، في آيس كريم اللي هو الرخيص هذا اللي يباع بريال أو ريالين، اللي عبارة عن سائل ومادة ملونة وسكر، وهذا المعلومات مكتوبة، هذا يجب أن نتجنبه، هذا ضار وما نقدر ما نعطيها أطفالنا. في آيس كريمات لا، في أنواع يدخل فيها الحليب كمركبات، يدخل فيها المكسرات والشوكولاتات الداكنة، وأنواع أيضا من المركبات التي تدخل فيها، وأيضا موجودة سواء معلبة أو من المحلات، هذه تعتبر جيدة. ولو نسوي الآيس كريم في البيت يكون أفضل وأفضل. فحقيقة طبعا ممكن دخل الآيس كريم، التمر ممكن يدخل في الآيس كريم، يعني كثير من منتجاتنا الحقيقة الوطنية ممكن تدخل في الآيس كريم، حتى طحين الحبوب المختلفة سواء الذرة أو القمح أو غيرها ممكن تدخل في صناعة الآيس كريم. أنا ماني بفنان صراحة في الآيس كريم، لكن يقول الآيس كريم خيار صحي نشجعه عليه. نذكر بهاتف البرنامج 011-40-53، ونواصل حديثنا عن يعني الصحة، وكيف يكون يعني صيفنا صحي، وكيف نستطيع أن ننتبه لأسرنا وعيالنا من الأخطار الصحية، ونحول هذه الأيام الجميلة إلى أيام صيفية وصحية جميلة. وأذكر بهاتف البرنامج قبل الفاصل 011-40-53، بنروح فاصل قصير ونرجع لكم، لا تروحون بعيدا.
0: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: فيتامين على إذاعة الرياض.
1: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام. نتحدث اليوم عن كيف نسوي نحول نقول صيفنا ليكون صحي للأسرة والمجتمع. ويسرنا أيضا نأخذ أبو هاني. تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم.
2: أبو هاني فيه مقالة ممكن نسألك عنها يا دكتور. يقولون كثر الشاحن يكسر الحديد، صحيح ولا لا؟
1: أي نعم، وأبا أتوسع في هذا، يعني الجواب العام نعم.
2: أنا شربت كوب شاي الحين الصباح.
1: اشرب الشاي واستمتع يا أبو هاني، إلا إذا كان عندك فقر دم ما ينفع لك. غير إذا ما عندك استمتع واشرب الشاي وانبسط.
2: لا ما عندي. طيب السؤال الثاني، هل وش اسمه الكثير من الزبادي يعني يؤثر على الإنسان؟
1: أبدا بالعكس، تناول الزبادي ممتاز، ودائما أنصح الواحد، عندنا مجموعة من الشركات الألبان، إن الواحد بين فترة وفترة يغير يعني، فلو الواحد تناول 3-4-5 من الزبادي ما يضر أبدا، بالعكس هذا يعتبر خيار صحي.
2: شكرا
1: يا أبو هاني، شكرا لك. طيب إحنا لما نتكلم عن البرامج الصحية، طبعا إحنا مثل ما قلت ما ودنا نتشدد، ولا ودنا نقول لا يا جماعة الخير لا تأكلوا من المطاعم، لكن ودنا نبدع في أكلاتنا الشعبية الصيفية. كل منطقة من مناطقنا متميزة بأكلات صيفية شعبية، ودنا أنها أن نعلم عيالنا عليها، وكيف ندربهم بناتنا على عملها وأيضا المشاركة فيها. أيضا يعني كل ما أكلنا الأغذية الطازجة كل ما كان شيء ممتاز وصحي في كل الأوقات، ولكن في الصيف أكثر. وكلما أكلنا الفاكهة في وقتها كان أفضل. مثلا الآن في الصيف ليس وقت البرتقال. طيب لو كلنا برتقال فيه مشكلة؟ لا ما فيه مشكلة، بالعكس نستفيد منه، ولكن الأكثر فائدة منه الخضروات اللي تنتج وقت الصيف، مثل ما ذكرت الحبحب، الشمام، العنب، التين، الجوافة، المانجو، الموز، وحتى الآن مثل التمور قريبا. كلما أكلنا يعني الأغذية في وقتها يكون أفضل. الأمر الآخر، نحاول بقدر الإمكان نقلل من المعلبات، نقلل من الأغذية الضارة. يعني أعطيك مثال، أفترض عيالنا يبغون برجر، هل أقول لهم لا ما في برجر؟ أقول لهم ما يخالف، إحنا ننظم مثل هذه المسألة، ما في مشكلة إحنا ناكل مرة أو مرتين من المطاعم، لكن لما نشتري برجر ما نضيف عليه مايونيز، أو نستبدل المشروب الغازي بعصير مثلا، ولا ممكن إحنا نقلل البطاطس. ففيه بدائل، واللي أجمل منه حقيقة تجربة ناجحة عند كثير من الأسر، إن عمل البرجر في البيت. تخيلوا إن الأسرة مجتمعين ومبسوطين وقاعدين يشوون، إذا بالإمكان تعملون يعني حشوة البرجر في البيت ممتاز. إذا ما تعملونها ترى تشترى، فيه ناس في شركات في جهات يبيعونها جاهزة وطازجة، روعة يعني. لما يتشاركون الأسرة مع بعض يبتعدون عن الألعاب الإلكترونية ويلعبوا يعني وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يشتركون مع بعض ويعملون يعني عشاء مشترك، وفيه يعني مشاركة لأفراد الأسرة، كبيرهم وصغيرهم، أمهم وأبوهم وأولاد أخوانهم، يعني جدا ممتاز. المايونيز هو اللي نحذر منه، لكن الكاتشب ممكن إحنا حتى نسويه في البيت. طبعا الكاتشب فيه نسبة ملح عالية لكن خطره أقل بكثير من المايونيز، لكن ممكن ترى نسوي كاتشب. يعني كثير من الناس ما شاء الله، طبعا ما أنصحكم الآن لأن الطماطم للأسف سعرها غالي الآن، لكن لما ترخص الطماطم جربوا أنكم تسوون الكاتشب في البيت، وأيضا طرقه معروفة. الوجبات المختلفة ممكن نسويها، ترى ممكن نسوي شاورما، ممكن نسوي أكلات مختلفة، حتى لو بنسوي كيكة ونسوي حلا. اليوم في عيادتي يعني كنت أتكلم عن هذا الموضوع، فقالت واحدة من الأمهات أن بنتي صغيرة طبعا، قلت دربيها، قالت هي تعرف تسوي الحلا بس خاف أنها ممنوع يا دكتور. قلت لا ما في ممنوع، حتى الحلا ممكن نسويه يعني شيء بشكل كويس، يعني ليس بالضروري أن يكون صحي 100%. يعني أكرر، ما له داعي نشدد، لكن لا نوصل مرحلة الخطر. يا سلام لو نأخذ أبنائنا في جولة في المدينة اللي احنا فيها، يعني بعض الناس ممكن يقول سافر،

0: لكن حتى في المدينة اللي انت فيها في فعاليات كثيرة جدا. شوفوا يعني الفعاليات اللي يعلن عنها وشاركوا فيها، في فعاليات ثقافية واجتماعية وصحية، كلها ممكن تغير الوضع. أنا ممكن بس أخذ يعني أولادي وحتى البناتي في وادي حنيفة، شوفوا كيف يعني يسوي فرق كبير. هي لياقة وصحة وتشوف هالحضارة وتشوف هالتطور وتشوف الناس كيف نشيطين ويمشون واللي على درجاتهم وكذا. هذه أيضا من التغييرات اللي ممكن احنا نعملها. ولكن داخل الأسرة أنا ودي احنا نحط نظام. واحد من الأنظمة اللي أتمنى فعلا أنها أنكم تتبنونها وأنا متأثر منها كثير، اللي هي الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي للشباب والأطفال. واحد يقول يا دكتور أنا لما أفصل النت في البيت أسمع أصوات، ولما أشغل النت يهاجد البيت كله مع جواله. طيب إحنا ليش ما نقنن هذا الموضوع؟ طبعا أي أحد يقدر يستخدم الجوال ولا الآيباد ولا كان ما كان للأطفال، يقدر يبرمجه، يقدر يخليه يشتغل ساعتين في اليوم أو يعني أو أي وقت معين، أو ممكن يشتغل من وقت كذا لوقت كذا. بتقولون والله احنا بنعقد أطفالنا ويحبون اللعب ويحبون الصور والفيديوهات، وللأسف صاروا ما يأكلون إلا قدام الفيديوهات. هذا حقيقة يعني سلوك غير جيد حتى لو كان موجود. احنا الآن نبغى نستبدل هذه الألعاب الإلكترونية بألعاب، وهناك لو دخلتوا المواقع بتلقون ألعاب جميلة جدا، ألعاب ذهنية، ألعاب ممكن تشترونها، ألعاب حركية، ألعاب ممكن تنفذها داخل البيت، حتى مسألة اللياقة. وجربوا بتشوفون يعني الانبساط والسعادة والترابط. أيضا ترى في تعليم للحوار، يعني بعض أطفالنا الآن ما يجيدون الحوار. ليش؟ لأنه متعود على الألعاب الإلكترونية وكذا، ما يجيد التعامل مع البشر، يجيد التعامل مع الجهاز. لكن وكنت اليوم أناقش أحد الآباء ما شاء الله لا إله إلا الله مع ابنه، قلت هذا الشاب ليش كيف صار بهذا الطريق؟ قال الحقيقة أنا قننت استخدام الإنترنت والجوال ما تزيد عن ساعتين، وأخذها معي، أخذها معي للبر، وأخذها معي لما أروح لأقاربي ولما أروح المناسبات. يتعلم الطفل وهو صغير، يتعلم المرجلة، يتعلم التعامل، يتعلم العلاقات، ويعرف منهم عمانهم منهم خواله وعيالهم وكذا. أيضا فرصة صيفية، يعني في وقت الدراسة إحنا بنقول يمكننا مشغولين بالدراسة، لكن في الإجازات هي فرصة إن نفاجئ أهلنا، يعني اللي عنده خوال أو اللي عنده آباء وأمهات كبار في السن أو عمان كبار في السن، إن نفاجئهم نقول اليوم عيالي صغار يبون نسوي لكم عشاء اليوم، بيجهزونه، جربوهم سيبدعون. وبيبدعون حتى من الناحية الصحية، بيبدعون في تقديم شيء، ويبدعون في على الأقل التغيير من الاستمرار. يعني بعض العوائل عندهم عادة أن العشاء لابد يكون من برا، يعني ممكن نغيره، ما في مشكلة زي ما قلت يعني بين فترة وفترة، لكن احنا ممكن نغيره. كنت أسمع لقاء لأحد الشباب وعندهم أحد المحلات الكبرى اللي يسمونها سوبر ماركت تقفلت مجموعة من فروعها، فهو يقول أحد الأسباب اللي خلتنا نقفل أن المجتمع صار يعتمد على المطاعم، ما عاد يروح يتقضى من السوبر ماركتات، فوجدنا أنها بنصير في خسارة. هل هذا الاتجاه الصحيح؟ الجواب لا، احنا يعني نهتم بصحتنا ونهتم باختيار الأغذية المناسبة، ونعلم أطفالنا كيف نروح للسوبر ماركت وكيف نختار الأغذية وكيف نروح ما يسمى الحلقة مثلا عند المنطقة الغربية وسوق الخضار والفواكه، ونشوف كيف الإنتاج اللي يجينا من كل أنحاء المملكة ولله الحمد، وكيف نختاره وكيف يعني نتبناه. كل هذه تراها تدريب صحي. من ضمن الأفكار البسيطة جدا سمعتها حقيقة قبل يومين، أحد البنات تخرجت من الجامعة لكنها كانت متخصصة في الدراسات القرآنية، فعملت مسابقة لكل أفراد الأسرة للحفظ. حطت مثلا لأعمارهم أقل من 7 سنوات لهم مسابقة، لأقل من 10 سنوات إلى من 8 إلى 10 لهم مسابقة، وهكذا. وجاء واحد من أفراد الأسرة تبرع بالجوائز، وصارت يعني كلهم يبحثون عن كيف يقدمون في هالمسابقة وينجحون فيها. وهكذا ممكن نسوي مسابقات صحية، مسابقات ثقافية، نخصص شيء للتعرف على منجزات الوطن و يعني المنشآت الصحية والإنجازات المختلفة والمناطق السياحية. فرصة هنا يعني نملأ هذه 24 ساعة ما تصير نوم فقط. يعني أكيد فيه بعض الأيام بعض الشباب يتابع مباريات كأس العالم، ممتاز، ولكن في بعضها زيارات وبعضها أنشطة ممكن احنا نعملها. هي نوع من الاتفاق، من نوع أنا كيف أتفق مع أسرتي خلونا يصير صيفنا صحي بالتغييرات بسيطة ممكن تنتج إنتاج كبير. مستمعين الكرام طبعا ذكر هاتف البرنامج 011-4053، وخلونا ناخذ الأخ مشعل ونعتذر أخ مشعل تأخرنا عليك. السلام عليكم.
1: يعطيك الصحة والعافية.
0: سامحني يا أخي، ولا الأخ محمد بلغني والله.
1: بالعكس، لا والله أنا مستمتع جدا باللي طرحته، وبالأخص وادي حنيفة للأمانة من المواقع اللي إحنا حرمين أنفسنا منها. أنا مريت في الطريق كم مرة، مرة ومرتين، ووعدت نفسي إني أجيب يوم من الأيام أخذ أولادي ونطلع نص يوم، يعني أتليست أكثر من 4 ساعات.
0: جميل.
1: أجلسهم هنا وكذا، يعني للأمانة أمانة منطقة الرياض والأخوان القائمين على الهيئة الملكية بشكل عام، يعني أعمال جبار للأمانة، وإحنا ما نستفيد منها. ويعني نلقانا سيارة سيارتين، نلقانا واحد اثنين، يعني عائلة عائلتين، يعني ظلم للأمانة، ظلم لأنفسنا مش للمشروع. صدق. المشروع قائم فينا وبدوننا يعني في الأول والأخير.
0: والله صدقت الحقيقة. أنا أقول شكرا أخي مشعل على هذا الطرح، ولأن اللي بيروح، أنا أتكلم عن موقع، وأكيد فيه مواقع كثيرة، لكن أتكلم مثل ما تفضلت وادي حنيفة، شيء مذهل، شيء حقيقة مذهل. الإنسان اللي بيزوره الآن الحمد لله الأجواء في المساء في المنطقة هذيك جميلة جدا، جميلة جدا
1: جدا، الهواء عليل ونظيف، والخضرة وفيها مسارات موية، وفيها وغير كذا، يعني آمنة جدا، يعني لا فيه إزعاج سيارات ولا فيه إزعاج
0: خطر أو شيء. صحيح،
1: ولا فيه خطر أبدا أبدا أبدا. لا لا، منطقة صراحة يعني للأمانة، يعني تذكر فتشكر، يعني للأمانة الأمانة القائمة اللي كانت موجودة واللي أصدرتنا الإبداع هذا، للأمانة إبداع من الآخر. يعني
0: الله يعطيك العافية.
1: لا تنظيما، لا دورات، لا شوارعها، لا طرقها، لا يعني
0: المسار الرياضي الحقيقي هو استمرار. يعني أنا يمكن بيتي ما هو بعيد عنه، بصراحة أشوفه طول الليل وهو في نشاطات ودراجات، والناس على ما تفضلت يمشون في مكان آمن. هي لياقة، بدل ما أجلس أنا على الجهاز أخذ ولدي وأمشي معه مثل ما تفضلت. يعني
1: موعدين خير إن شاء الله في 2030
0: إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا شكرا أخي مشعل.
1: الدكتور إذا سمعت أنا عندي استفسار بس. أنا لما يعني لما يبدأ الصيف للأمانة ينزل من وزني 2 كيلو 3 كيلو، يعني الشهية تنزل شوية، أكثر سوائل، يعني الأكل يعني حتى مو بأكل اللي كان قبل، مع أني أحاول أني أرفع يعني من التغذية وكذا، لكن مع ذلك أبدا كل صيف يعني من 3-4 سنوات كل ما ارتفع درجة الحرارة ينزل من وزني 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو إلى نهاية الصيف، يعني يبقى وبعدين يرجع.
0: هل وزنك طبيعي ولا زايد أو ناقص؟
1: لا هو وزني نورمال، يعني طبيعي، طولي مناسب.
0: كويس، هي نقطة جميلة، إن شاء الله بعلق عليها إن شاء الله أخوي مشعل.
1: شكرا لك. شكرا,
0: شكرا أخي مشعل. شكرا،
1: مستمع لك دائما.
0: الله يطول عمرك. شكرا، سعيدين فيك. أم عبد الله السلام عليكم.
2: السلام عليكم. يا هلا.
0: يا مرحبا. السلام.
2: يا مساء الخير.
0: الله يمسك بالخير والعافية.
2: مساكم خير إن شاء الله.
0: الله يحييك
2: ووفقك إن شاء الله.
0: آمين وإياك.
2: ما شاء الله مسعدنا، ما شاء الله.
0: والله احنا اللي نسعد، احنا اللي نسعد بك يا ام عبد الله وبالمستمعين الكرام اللي يتواصلون معنا.
2: نسعدنا والله بالجوال وبالرزاق.
0: الله يحييك. الله يحييك ام عبد الله،
2: حييك ان شاء الله. انا بس حبيت اسال، انا النكسن هن ضارات اللي بتلت عليهن، يعني اخذهن.
0: ايوه ابشري ابشري ام عبد الله.
2: انا كل اقرب 3 ايام اخذ الحبه مثل حول المغرب يعني كذا، لان الحرقان مره يجين حرقان ويجين ولا ورقيات ما تناسب نبد تصير علي القولون. إذا أخذت مثل ورقيات أو يعني يقولون إنه يعني زين الحركة مثل الخس مثل.
0: أبشر يا أم عبد الله إن شاء الله نجيبك ويتممك إن شاء الله بالصحة والعافية.
2: هو ضار
0: أبدا.
2: أيوة، لأن شيء بديل، هنا شيء بديل غير ولا
0: لا، لأن
2: ضبطت عليه حتى أنا واثنين من عيالي.
0: لا، اللي يستخدمونك كثير، ولذلك احنا بقى اقول لي يستخدمونك كثير، وعشان كذا ابى اجيب اجابه ان شاء الله.

0: كل الجميع يستفيد منها.
1: الله يجزاك
0: الله
1: خير
0: يطول
1: يا
0: عمرك
1: شيخ،
0: ام
1: الله
0: عبد الله،
1: يجزاك
0: شكرا
1: الجنة،
0: لك،
1: الله
0: شكرا
1: يجزاك
0: شكرا
1: الجنة.
0: شكرا.
1: هلا هلا.
0: طبعا ابو جواد، ابو جواد السلام عليكم.
2: وعليكم السلام،
0: اهلا وسهلا، يا
2: كيف
0: مرحبا.
2: حالك انت؟ كيف حالك دكتور؟
0: حياك الله ابو جواد، يا
2: كيف
0: مرحبا.
2: حالك؟ عساك طيب.
0: الله يسلم
2: الله يكثر من ذلك،
0: يبارك
2: لك
0: فيك،
2: شكرا لك يا دكتور، وانت من اللي يسعد الناس ويطمنهم.
0: الله يسعدك الدنيا واخره.
2: اي والله، ليش من غيرك انا، وانا والله يا دكتور بس ودي انك تعطي يعني كلمه توجيهيه. انا قبل فتره سمعت من دكتور قلب للاسف يخوف الناس من الضغط ويخوفهم ويزيد تخويفهم من الاشكاليات. اي والله هو للاسف انه يعني سعود يعني، وحبيت اني بس اني حبيت الناس عن كلمه توجيهيه لان بلادنا ضعيف ويخوفوني، لان والله بعض الناس سمعت يقولون حتى هذا المتابع حقته يقول هذا جاب لنا وسواس. هذا
0: لا ابشر ابو جواد، ابشر ان شاء الله اعلق على هالموضوع ان شاء الله.
2: اي والله تفير
0: الله يسلمك.
2: اكيد اسمعك، هو معروف يعني معروف.
0: لا ابدا، احنا نبحث عن الشيء اللي يعني يسعد الناس، وبعلق عليه ان شاء الله هالموضوع.
2: بالذات انت والله انا ملاحظين يا دكتور انك تجربه السعاده للناس.
0: الله يطول عمرك، والله يسعدنا يا ابو جواد.
2: والله
0: الله يطول عمرك، شكرا يا ابو جواد، الله يسلمك، شكرا. طبعا الاخ مشعل يقول اني انقص وزني 2 كيلو، هذا امر طبيعي. لأن الشهية سبحان الله تقل مع الحر، وأيضا سبحان الله نظام الإنسان يتعدل بعد الدوامات. يعني ترى احنا ما نقول كل الناس طلاب، لكن التغيير يؤثر علينا، الإجازات والحركة. يعني في بعض الناس ما شاء الله لما يأخذ إجازة ما يحولها إلى نوم، يروح ويزور ويتحرك ويسافر ويزور بعض المدن ويزور أقاربه، فهذه الحركة تفرق. ولو قاعد تحسب، أكلم أخي مشعل والزملاء والمستمعين الكرام، لو حسبتوا عدد الخطوات بتشوفون في فرق. أيضا يعني مثل ما ذكرت في الصيف تقل الشهية، فأمر طبيعي لما الإنسان مع الحر ما عاد يميل للسكريات كثير. السكريات والدهون يميل لها الجسم، الجسم يطلبها لما يكون الجو بارد، وعشان كذا المناطق الباردة تشوفونهم يأكلون كمية كبيرة من السكريات والدهون. فهذا النقاط لك الحمد لله، ما دام الدعوة كيلوين 3 كيلو ما تفرق إن شاء الله، أمرها بسيط. أم عبد الله تسأل عن النكسيوم. طبعا دائما مشاكل القولون والالتهابات هي من المشاكل اللي من نمط الحياة، وإن شاء الله إن الله يسر الأسبوع القادم أبشروا بمفاجأة، أبشروا ببرنامج أعرض عليكم إن شاء الله كيف نتخلص من القولون العصبي، كيف نتخلص من الغازات والبكتيريا الزائدة وهذه المشاكل. فأنا أقول يوم عبد الله لا توقفي النكسيوم، ولكن ترى النكسيوم وكثير من الأدوية ليست علاج للمشكلة، ليست علاج القولون العصبي والارتجاع، ولكنها هي مهدئة وضرورة لتقليل المضاعفات. ولكن علاج القلق أو التوتر أو الارتجاع تراه من نمط الحياة، واللي إن شاء الله أتكلم عنها الأسبوع القادم. لا تروحون بعيد، ترى تذكروا ستكون حلقة مميزة إن شاء الله الأسبوع القادم، اللي بعطيكم برنامج يمكن لأول مرة نتكلم عنه كيف تتخلص من القولون العصبي. أبو جواد الحقيقة جزاك الله خير، كثير من الناس يعني من دافع الحرص يعني يبالغ، ترى الضغط كذا والسكر، ترى الأمور إن شاء الله بتمشي بطيبة. وأي أحد عنده ضغط وسكر يشتري جهاز ويقيس السكر الصائم، أهم شيء ما يوصل 126، ويقيس الضغط أهم شيء إنه يعني حدود 120 إلى 130 على 80. ترى لو نزل أو شوي أو ارتفع شوي ما في خطر، لكن الإشكالية لو يستمر على طول. ولكن الأفضل دائما إحنا نزور مركز الصحي نفحص بين كل 6 شهور ونتأكد بس ما يكون عندنا مشاكل. ولكن الإفراط في المبالغة والتخويف الناس الحقيقة غير جيد، حقيقة يتنافى مع حتى الأسس الطبية اللي إحنا نتحدث عنها. أيضا إحنا نتوكل على الله ونجتهد ونلتزم بمسألة الوقاية، ونتناول الأغذية الطازجة، ونحاول نمشي، ونحاول نشرب سوائل، والحافظ الله. لما يصير فيه يعني أعراض واضحة ومتكررة يجب أن يزور الطبيب. مستمعي الكرام، كان ودي والله أطول معكم، وأنا سعدت الحقيقة الأخ محمد جزاه الله خير مخرجنا أعطاني زيادة دقيقتين، لكن الوقت انتهى. نلقاكم بخير، لا تنسون حلقة الأسبوع القادم ستكون حلقة مميزة عن الطريقة أو نظام غذائي في نمط الحياة لعلاج القولون العصبي. صلى الله عز وجل يكفينا ويكفيكم شره.

0: ألقاكم بخير. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعاليل
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعاليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل. خالد
2: حاضر. يا هلا وسهلا، مساء الحب، مساء الود، مساء الذوق، مساء الشوق على كل من يستمع أثير إذاعة الرياض. وكما عودناكم دائما في تعاليل من الساعة 10 للساعة 12 كل يوم من الأحد إلى الخميس، واليوم نعيش الأربعاء بطعم الخميس.
1: أهلا وسهلا إلى تعاليل، اللي يحب يشاركها بالاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل، نسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا في الموضوع المطروح في زاوية التعاليل. فيها موضوعات خفيفة تناسب حياتنا اليومية، طبيعة علاقتنا بين وبين الآخرين، بين وبين الناس، الجيران، الزملاء، وربما أيضا الكثير من العلاقات، يعني من الجيران أو حتى من الزمالة، من الحارة تحولت إلى صداقة، صداقة عميقة. في ناس إلى الآن ما زال محتفظين بصداقتهم أيام المتوسط وأيام الثانوي، قوة في العلاقة هي تمكنت، ولا ندري وش سبب قوتها ويسبب استمراريتها إلى هذا اليوم. هل هو يعني مرتبط بكثير من التشابه، كثير من التفاصيل، ولا مختلفين هم وصار هذا هو السر في استمرار هذه العلاقة؟ في موضوعنا لهذه الليلة نتكلم وياكم عن الصداقة بشكلها العام مع فريق العمل. أهلا وسهلا بالجميع، يسعد بكم من الإعداد، تسعد بكم حصة المغيليث، من التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.

الصداقة الحقيقية ما تقاس بعدد السنوات يا طلال، ولا بعدد الصور، ولا حتى بعدد الطلعات. أحيانا سرها يكون في تفاصيل صغيرة جدا، مثل كلمة تقولونها بنفس اللحظة.

0: أو عادة تسوونها بدون ما تتفقون، أو ذوق متشابه يجمعكم ويخليكم دائما على نفس الموجة. وفي المقابل في صداقات مبنية على الاختلاف، لكن مع الوقت يبدأ كل واحد يتأثر بالثاني، فتتغير بعض الطباع والعادات بشكل تلقائي. فجأة تلقى نفسك صرت تسمع نفس الأغاني، أو تشرب نفس القهوة، أو حتى تستخدم نفس الكلمات اللي كان يقولها صديقك. اليوم بنفتح معكم مستمعين الكرام ملف الصداقات من زاوية مختلفة، زاوية الطباع والعادات المشتركة. هل فعلا مع مرور الوقت نصير نسخة بسيطة من أصدقائنا؟ وهل التشابه هو اللي يقوي العلاقة؟ أو أن الاختلاف هو سر استمرارها، مثل خوينا اللي البارح يا طلال؟
1: منه؟
0: كالعادة ننتظر مشاركاتكم وقصصكم والمواقف اللي مرت عليكم، لأن أجمل ما في تعليل أنكم دائما جزء من الحوار.
1: وفيها قليلة يعني اللي يستحق لقب الصديق، قليلة جدا. مع الأيام تبدأ الفلترة، تبدأ الفترة الحقيقية، هل هذا فعلا صديق حقيقي معي في حياتي في مواقفي في الشدة ولا لا؟ تتقلص هذه الدائرة، دائرة الصداقة، إلى النسبة الأقل. ليش؟ أنت صار عندك الوعي والثقافة والأسلوب تغير، وتمكنت في الحياة، صار عندك متغيرات، وحتى المدارك توسعت. فلذلك حتى اختيار الصديق اختلفت المفاهيم، منهم من يبحث عن الوفاء، منهم من يبحث عن الفزعة، يبحث عن الموقف الجاد، عن الصديق وقت الضمير، وقت الضيق. كل هذه موجودة تفاصيل حقيقية. لكن ماذا عن التشابه في الطباع في حياتنا اليومية في التفاصيل؟ بعضهم يقول أصلا جودة حياتي المرتبطة مع الصديق يجب أن تكون مشاركة في الاهتمامات، الشيء اللي يحبه أنا يحبه هو، لا ما يمكن تستمر العلاقة. وبعضهم يقول لا، الاختلاف هو الجميل، نكمل بعضنا في الاختلاف، مثل اللوحة الجميلة كل قطعة تكمل الأخرى، ما يمكن تكون اللوحة كلها قائمة على لون واحد. مفهوم الاختلاف في عالم الصداقة محير الحقيقة. في صداقات دائمة مستمرة يمكن إلى 40-30 سنة وناجحة، والسبب اختلاف في الطباع وفي المواقف، تلقى هذا من مدينة وهذا من مدينة ثانية ومن منطقة مختلفة، في الثقافة، في التفكير، في العمر، مستمرة. كيف استمرت؟ كيف الوفاء، الصدق، التجارب، وش اللي خلاها تستمر؟ وبعضهم يقول لا، أنا ما يمكن مثلا أني أكون علاقة مع صديق مختلف، أكون قريب مني بنفس الطباع ونفس البيئة ونفس الثقافة، مستمر نفس الاهتمامات، مستمر مع بعض، كذا تنجح، أنه وياه في روتين واحد. طيب هذا الروتين لو تغير، واحد مثلا من الأصدقاء جاه ورث، ولا جته وظيفة، ولا ترقية، ولا منصب، تغير عنده الأفكار وانفتح مع العالم وعلى الحياة، وش يسوي الثاني؟ بيلحقه؟ ولا هذاك من زلة؟ ولا تنتهي العلاقة؟ طب صار اختلاف الآن، يستمرون ولا يتوقفون؟ المفهوم الحقيقة في عالم الصداقة محير جدا. لكن وش اللي يثبتها؟ هي التجارب، وليست كل تجربة يعني ناجحة يعني على سياقات مختلفة، كل واحد لها طريقة ولها موقفه ولها تجربته، وهذا يتمثل في برنامج تعاليل من خلال اتصالات عن طريق الهاتف 011-40-5-3.
0: طبعا أنا صرت يا جماعة الخير مثل طلال، أقلده في أشياء واجد.
1: أنت بدك تحولها الزمالة إلى صداقة شكلك.
0: أحتك أحتك.

0: عشتوا عشتوا عشو عبد الله.
1: دعاليل
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله، هلا وسهلا فيكم، رحب فيكم من جديد في تعاليل وعبر أثير إذاعة الرياض، واللي يأتيكم من الساعة 10 للساعة 12. اليوم موضوعنا عرفت لي
1: هذيك ما يستدعي كل هذا.
0: لا يا أخي صدقة حلوة يا
1: حلوة
0: يا طلال. موضوعنا اليوم، وش أكثر طبع مشترك بينك وبين صديقك المقرب؟ هذا عنواننا الرئيسي، وتشعبنا فيه كثير وتكلمنا فيه قبل الفاصل في عدة نقاط، والآن بنتكلم فيه. لكن اللي حاب يتواصل معنا ويتكلم عن صديقة، ما صديقنا إلا أنا، عرفته 011-45-3.
1: آمال،
2: هلا،
1: أهلا وسهلا، حياك الله، كيف الحال؟
2: الحمد لله.
1: تفضلي يا آمال، وهذا أول اتصال لك صح؟
2: صح.
1: أي ما شاء الله عليك، باين عليك أنك متحمسة.
2: أي مرة.
1: صديقتك جنبك؟
2: نعم.
1: صديقتك جنبك؟
2: أي.
1: هي اللي قالت اتصلي امدحيني.
2: أيوة،
1: أنا شجعتها. أي عشان تمدحك على الهواء صح؟
2: أيوة.
1: أي يلا، وش تقولين عنها؟
2: عن مين؟ عن صديقتي؟
1: أي. أي يا مال،
2: لازم نمدح شوي.
1: يلا قولي، طيب قولي عن ص... يلا يا مال،
2: أفضل شوي،
1: الصداقة
2: يعني.
1: طيب صديقتك الحين خلنا، طيب أسألك يا مال، كم عمر صداقتكم؟
2: من تسمع
0: ثلاث ساعات.
2: انا
0: بقول لك
2: من 25 سنة.
1: لا ما شاء الله. لا قولي الصدق يا مال، قولي الصدق.
2: لا صدق صدق صدق.
1: شنو خمسة؟ من متى؟
2: لانها بنتي.
1: بنتك ما شاء الله، يا سلام يا سلام. وكيف طيب تكونت الصداقة؟
2: سبحان الله كذا.
1: ها
2: يعني أنا حين جاهزة كلام أقول عن صداقة وخلاص راح كله.
1: ليش؟ وش كنتي بتقولين؟
2: لا الصداقة عموما يعني إنك تلقى شخص يوقف معك ويكون سند لك طبعا في كل الظروف. مهما يعني الصداقة مو بس سواليف وضحك.
1: صح. هذا الكلام اللي قلتي يعني يا أمال، هذا منطبق على بنتك؟ لقيتيه كله في بنتك الدعم؟
2: طبعا يعني صداقة في الحياة العامة يعني مو بس
1: انا. اي انا ابغى في الحياة العامة، ابغى صديقاتك.
2: اي
1: عندك اقرب صديقة لك؟
2: اي عندي.
1: كم عمر صداقتكم؟
2: يعني تقريبا 8 سنوات.
1: 8 سنوات.
2: اي
1: كيف حافظتوا عليها؟ كيف استمرت الى 8 سنوات؟
2: والله باحترام يعني، كان بين احترام وتقدير ووقفات مع بعض والحمد لله يعني.
1: والاهتمامات طيب والطباع متوافقين متشابهين؟
2: يعني نختلف احيانا بس ما ياثر طبعا ابدا.
1: وش الافضل طيب، ان تكون الصداقه يعني قائمه على التشابه، على مشاركه الاهتمامات، ولا كلها مختلفه؟
2: مو شرط ان يكون تشابه، ممكن في اختلاف، وبالعكس الاختلاف حلو
1: وتستمر
2: يعني تستمر جدا.
1: يعني تتكلمي من تجربة يا أمال ولا لا؟
2: إلا من تجربة.
1: أي ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا أمال، يوفقك وتفرحين بنتك إن شاء الله.
2: آمين، الله يسلمك.
1: الله يحفظك، هلا والله، في أمان الله.
0: في أمان الله. 011-45-53 محمد.
3: سم
0: سم الله عدوك، شلونك؟
3: من يقول بخير يا مال الخير، كيف حالك؟
0: ها وش علومك مع الصداقة؟
3: الله الصداقة شيء كبير طال عمرك.
0: تمام.
3: ويكاد هو الشيء المفقود يعني.
0: أوه.
3: العرب عندهم العنقاء أو الثلاثة المستحيلات، أنا أقول الصديق هو اللي معه
0: صداقة،
3: ولكن الصداقة تعقد أحيانا في التشابه وأحيانا في التضاد يعني.
0: كيف هذه وكيف هذه؟
3: التضاد يعني تلاقي صديق ما يكون على وفاق معك بأي فكرة كانت، ومع ذلك تربطك صداقة ولا دائما على النقيض تماما من فكرتك او
0: طيب وش العامل الجذب؟ انه في تناقض دائما، وعامل الجذب انهم يستمرون مع بعض
3: لانهم كونوا ثنائي يعني، حتى المجالس صاروا عارفينهم، الجروب حقهم عارفهم وين فلان عشان يرد على فلان لانه هو النقيض. فضداني لما اجتمع حسنا وضد يخرج حسنه ضد.
0: جميل. ولا اللي متفقين متوافقين مع بعض؟
3: اوه هذا عاد هو الذهبة، وين تلقاه؟
0: طيب انت ما عندك صديق يعني؟
3: والله انا يعني بلغت من العمر عتية بالأخير وجدته
0: ما شاء الله
1: توك تلقى الحين
3: يعني بالعمل ما وجدت عملت بالإعلام
1: وين لقيته فيه يا محمد؟
3: والله لقيته ببريدة
1: وين فيه؟ في جلسة في مزرعة في استراحة في المشراق وين لقيته؟
3: لا والله صدفة يعني كان يسوي رياضة بعد صلاة الفجر وانا نفس الشيء تقابلنا وصارت الصداقة
1: في الحارة كنتم يعني
3: في مكان للرياضة يعني
0: حلو في ممشى واستمرت كم لحد الآن ما شاء الله
3: 7 سنوات ولكن دائما اللي يقولون المصريين تقريبا فولة وتقسمت نصفين
0: يا باشا
3: يا باشا والله الفكرة اللي عندي أجدها عنده نكتب كلنا يعني نكتب الشعر أحيانا أتوافق أنا وياه في بيت أو في خاطرة
0: طيب هذول اللي ينطقون نفس الكلمة سوا ردهم يكون سوا
3: والمودة المتبادلة يعني حتى أنك تحس يعني توارد الخواطر تحس إذا كان تعبان أو عنده مشكلة أو شيء يعني أحس أنه في شيء
1: بارك الله في الممشى يا محمد اللي تعرفتوا عليه فيه
3: اي والله
1: صارت ما شاء الله اهتماماتكم مشتركه كلكم في الرياضه
3: هو الصدفه في الرياضه ولا مالنا في الرياضه
1: وغير الرياضه طيب تشتركون في ايش في الاهتمامات
3: التاريخ والشعر
1: ما شاء الله
0: وطلع شعر الاثنين
1: والله يا اخي ما شاء الله عليه وين هذا حظك ما شاء الله زين
0: ما شاء الله تبارك
1: لقيت نسختك
3: اسمعكم ابيات طيب
1: اسلم عن الصداقه ولا عن ايش
3: لا عن بين رمش العين والدمعة
0: تعباء
3: حبني فوق حروب
1: للحين ما نسيت
0: ما تخطيت ها
3: لا لا هذا للوطن طال عمرك
0: طيب يلا
1: استاهل الوطن
0: الله يزيده
3: بين رمش العين والدمعة نبت للوطن حبني فوق حروفنا ما وصفنا لو أيادينا كتبت حب كلفك كل وصوفنا تمتليك العين كان استوعبت خير كلي منه لحم كتوفنا لك علينا العهد أرضك منجبت غير من يروي عطاش سيوفنا لك إلى آخر القصيدة
1: صح لسانك يا محمد صح لسانك
0: محمد شو اسم خويك
3: خوي سليمان البازعي
0: شوف عشان توارد الخواطر أكيد أنه بعد شوي بيدق علينا
3: أكيد أكيد 100%
0: يلا
3: والبازعي عموما من بيت أدب وشعر و...
1: معروفين نعم معروف هو الفن وثقافة معروفين الله يحفظك محمد يطول عمرك شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا

0: وسهلا.
1: سهلا
0: 011-4533-LAMIA.
2: مساء الخير يا لميا.
0: أهلا وسهلا حياك الله.
3: مساء النور حياك الله، كيف حالك؟
0: يا مرحبا.
4: الله قلنا زي بعض.
3: الموضوع اليوم عن الصداقة صح؟
2: إيه. طيب عندنا وش يقول، وش أكثر طبع مشترك بينك وبين صديقك المقرب؟
3: صراحة أكثر صفة مشتركة إنه أنا وياها نحفظ الأسرار وما ننتقد بعض. عمرنا في حياتنا ما انتقدنا بعض.
0: ممتاز.
3: عمرنا في حياتنا يعني ما لمسنا جرح أحد. يعني في بعض البنات يعني تذكرك بجرح، تذكرك بسالفة قلتيها. فأنا وياها صداقة 19 سنة.
2: ما شاء الله
3: ما شاء الله تبارك الله، والله يديمها. بس إيش الحلو فيها يا أستاذي؟ إنه إحنا بعيد، كل حد في مدينة.
2: أنا حسبتها جنبك الحين.
3: لا، هذا اللي يخلي علاقتنا تدوم، لكن العلاقة القريبة دائما سبحان الله.
0: هي كيف تأسست؟ طيب في مدينة واحدة أول؟
3: لا لا، عن طريق المنتدى.
0: إلى الآن أنتم مدينة. طيب هذا تسمى صداقة ولا لا؟
3: لا،
0: صداقة إلكترونية. هذه
3: تجيني في السنة مرتين.
0: شفتوا بعض، التقيتوا؟
3: طبعا التقينا أكيد. كيف؟
0: طيب هذه تصنف إيه، صداقة إلكترونية؟
3: صداقة إلكترونية وصداقة العمر كله إن شاء الله بإذن الله.
0: وكيف عرفتي طيب انه طالما انه في بعد، يعني صح ان القلوب متقاربه بس في بعد بين الاجساد، يعني كيف تعرفين اهتماماتها واهتمامك انت؟ كيف تمارسون مع بعض؟ كيف الاولويات مفهومه بينكم؟
3: اليوم مرتين او ثلاث مرات في اليوم نسولف.
0: تليفون، اتصال،
3: سوالف، تليفون، واتساب، كل شيء، كل انواع.
0: بس انا والله عجبني الحقيقه انه ما في تنمر بينكم، وفي حفظ الاسرار، وفي ذات الوقت متسامحين مع بعض. هذه ميزه رائعه في استمرار الصداقه،
3: جدا جدا جدا، خصوصا لانها بعيده للامانه. صحيح. يعني بعد ما تعرف مجتمعي، ما تعرف محيطي. فانا من هذا المنبر احب احيي صديقتي سناء واقول لها الله يجعلها دوم ان شاء الله. يا رب الله
2: يسعدكم
3: يا رب على البرنامج
2: الحلو. الله يجعلها دوم، الله يجعلها دوم يا رب.
0: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا.
3: الله يسعدك اللي بينكم.
0: اهلا وسهلا في امان الله. وصف رائع الحقيقه من لميا، تكلمت عن مفهوم الصداقه والصفات المهمه في مساله عدم التنمر، ومساله كذلك ايضا حفظ الاسرار، عكس اللي يجيك مثلا داخل في العلاقه مصلحه ولا انانيه ولا شخص يحسدك في شيء ولا يكذب عليك ولا
2: ما عندي صداقه
0: ولا يخفي عليك الاسرار. انت اعتقد ان الصديق، لكن هو عنده وجه آخر. هذه من الأشياء المؤذية الحقيقة اللي تحدث بين الصديقين.
2: هذه ألمها لما تكتشفها.
0: ما في شك. نعم غدرة.
2: 011-4533 عبد الله.
5: حياك الله. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: الله يقول يا عين أبوي ما من صداقة هزمن. والله ما صداقة.
2: ليه؟
0: أفا يا عبد الله.
5: لو شفت يعلم الله إلى بهالمتحف، ليله مرقوب وليله مطزيز وليله تبعان وهريس وشبة نار، ويوم ضربنا النقرس طال عمرك ما شفت ولا واحد، ودخلت مستشفى حتى زين انزهم وقال الحمد لله. ما مصالح
0: الان. لحظة عبد الله، انت لا تعمم الفكرة. قل انا محيطي ما لقيت صديق في محيطي.
5: لا والله.
0: لكن لا تعمم الفكرة كاملة. في ناس فيهم خير وما زالت الدنيا بخير، وفي صداقات، والدليل اتصالات اليوم، كل واحد تكلم عن صداقته. خلنا نتكلم عن موضوعك الان يا عبد الله. كم لك الان في صداقتك مع اصحابك؟ كم عمرها؟
5: والله سني 23 سنة.
0: 23 سنة. وين تعرفتوا فيه كان؟
5: وكله بسبب هالتراث وهالطوابز وقدور وخلى على الله.
0: اي وين تعرفتوا؟ وين كانت نقطة الانطلاقة في المعرفة؟ وين؟
5: والله من شبة لبدة، ومن ذال عمرك كنت بالمرور وساعد الزملاء فيهم ناس. يعني
0: شو تساعد منهم؟ ايش الحين هذا الصديق اللي عمره 23 سنة وين تعرفت عليه؟
5: والله وسط البلد بعد حيه.
0: في العمل؟ في العمل ولا في الحاره؟
5: بالبيع والشراء.
0: ايوه. طيب يوم تعرفت عليه في البيع والشراء، وش صارت صداقتكم؟ صار في طلعات وسواليف وجمعات وسفر؟
5: نعم، روحات وجيات، بس وقت الشراء تجد انه يغمز عينه ولا الثاني. أيه. غاب 5000. أيه. الا ب 500، ويوم تروح ما تسوى.
0: طيب هذا ما هو صديق هذا يا عبد الله، وراك سميت الصديق. هذا الزميل لك في التجارة، يبيع ويشتري.
5: والله حتى رأس ناس أقسم بالله لما يشوف تقل أسد الواحد.
0: لا يا عبد الله هذا ما تسمى صداقة. هاي زمالة في عمل التجارة عندكم، مشتركين واهتماماتكم في التجارة، ما له علاقة في الصداقة أبد. الله يحفظك يا عبد الله، يطول عمرك.
5: حياك الله.
0: يا مرحبا، سعدتنا. سم
5: حتى والله بالعمل. والله ما أفتح

0: زيت ولا ويا مرات يدرب عيون ويتجعل
1: انه العمل العمل تسمى زمالة بعد ما هي بصداقة. أنت ظاهر الحين ما لقيت الصديق. إحنا أصدقائك يا عبد الله، إحنا أصدقائك تامر أمر. والله يحييك في وقت شاركنا كل يوم. الله يطول عمرك يا عبد الله ويحفظ. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، في أمان الله.
0: هذا والله
2: هو عادة في شغلة مهمة، إذا أنت ما وفقت أو أنك أنت مثلا عندك المشكلة في انتقاء الأصدقاء أو كيف أنك تعرف صديقك من زميلك، ترى في فرق بين الشغلتين هذه. الصداقة لها باب ولها، والزملاء الزملاء اللي هم زملاء عمل، زملاء تجارة، يعني متزاملين على
1: زملاء مهنة،
2: أي مهنة يعني، ما كانت أنها فلات يعني، لا تخلطها. إذا أنها تطورت ووصلت إلى مراحل من المواقف، هذا ممكن إيش توصل مرحلة الصداقة أو تدخل مبدأ الصداقة. 011-40-53 أبو سعود
3: فلفل حايل، شو ما جاب لكم؟ هلا مرحبتين، هلا بك.
2: هلا اليوم ما في غريبة، ما في اليوم، هلا وسهلا. يلا حيا.
3: استغربت أنا من هالحايل اللي يقول صديق بالبيع وشر. ايه علي ما
2: هليت
3: انا
2: بالحين،
3: يا هلا.
2: ايه الحين رجعنا ابو سعود الحين، يا هلا
3: يا هلا يا الله يجعل لي ما افقد حظ
2: احسان ولا منك يا طويل ولا يحرمنا منك. عطنا الموضوع يلا.
3: والله الموضوع الحمد لله وشكر، انا صديقي لو طال عمرك دنيا احمد صغار اللي الان صديقي معي.
2: ما شاء الله
3: صدقت أنا وياه وحنا صغار ولي الساهل يمكن لنا 40 سنة أو أكثر.
2: ما شاء الله. وش سر المحافظة على العلاقة هذه وأنها تستمر؟
3: والله يا أسر الحمد لله والشكر، كل واحد عارف صديقه، وحاول والعالم تدخلت الناس وحاول والحمد لله والشكر زي الجبل ما يفك شيء أبد. والحمد لله ماشيين
2: مبدأ الاحترام بينكم صح؟
3: مبدأ الاحترام. ويا حصل جانا قال وضع هاللون والوضع هاللون وش رايح، ويا حصل أنا عندي شيء كذلك احترمه وقلت الوضع كذا وش واحد يدي سره الثاني، والحمد لله شكر كله أنا وياه
2: ما شاء الله.
3: يعني الله إننا أفضل من الأخوان من الملم أفضل
2: ما شاء الله. الله يديمها الله.
1: وش اهتماماتكم أبو سعود؟
3: شلون
1: اهتماماتكم مع بعض؟ يعني في شيء انتم تشاركون فيه؟
3: لا لا لا لا لا لا ابد ما شارك. والله ما نشارك انا وياه ولا بشيء،
1: مو في التجاره اي شيء تحبه انت
2: في الافكار في الطباع في الصفات في الاشياء هذه.
3: لو يصير عليه يعني خبر الواحد لازم يصير عليه.
1: انت وش تحب الشعر يا ابو سعود؟
3: ايه
1: وخويك ويحب الشعر؟ لا.
3: والله ما اعرف شيء. لا لا لا لا لا
1: سبحان الله.
3: ما انا اعرفه.
1: اي ومختلفين يعني انتم مو تبين بعض، لكن مع ذلك ما شاء الله متشابهين.
3: اجتماع زي يد واحده
1: ما شاء الله تبارك الله.
3: امه هو لا ثاني حفظ ولا ما ثم انا لا
1: أنا النفوس طيبة يا أبو سعود.
2: اسمع طلال، ابو سعود شكلك انت يا متخاوين على كل واحد يزود الثاني انه يتزوج ثانية، هذه واضحة.
3: لا والله والله طلبت تزوجون ورفض.
2: ايه شفت
3: واني اعطيته دراهم تفضل اي دراهم تزوجون
2: ورفض. يا زين الصداقة ذي بعض ال
3: والله اني معطيك تفضل اخذ وتزوج. قال لا لا لا لا تزين انا عيالي وبناتي والحمد لله والشكر وبنعمة وخير.
2: غريبة ما هاجموك ولا
3: لا؟
2: هلا لا الله يحفظك ابو سعود، الله يحفظك ويديم صحتك ان شاء الله ويديمك ذخر. الله يحفظك ان شاء الله.
1: بارك الله فيك يا مرحبا. امين واياك والسامعين. شكرا لك ابو سعود
2: الدعاوي حلال.
1: حياك ربي في امان الله. نوال
4: يا مرحبا، مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، اهلا وسهلا.
4: سعاده وكل الكلام الجميل.
1: حياك الله يا نوال،
2: هلا وسهلا.
4: اهلا هلا هلا خلود. خالد لا يعني لاحقه، وين ما يروح لاحقه خالد.
2: وين ما يروح الاخضر انا وياه.
4: الله يعطيكم الصحه والعافيه.
1: الله يحييك يا نوال، اهلا وسهلا.
4: ما شاركت في البرنامج يمكن احنا اكثر من اسبوع،
1: يمكن الموضوع حق الصداقه هو اللي يناسبك.
4: لا علشان كذا، لأن ما يعني صار ليلتين أنا
1: ما شاء الله أنت صديقاتك ما شاء الله من الخليج العربي
4: مرة
2: ما شاء الله تبارك الله.
4: عندي صديقة من عام 90 من أيام الغزو الكويتية إلى الآن العلاقة الحمد لله رب العالمين.
2: ما شاء الله ما شاء الله
4: إيه الحمد لله رب العالمين. وعندي صديقات معاي من يعني من يوم نحن صغار إلى الآن، واللي زماله تكونت صداقة من أيام التدريس، يعني موجودين الحمد لله رب العالمين.
2: وش وش وش الأشياء اللي تتشابهون فيها؟
4: والله شوف يعني مو دائما يعني في تشابه وايد، يعني يعني أهم حاجة الاحترام يعني بين الأصدقاء، يعني مو شرطنا أنا مثلا عندي موهبة أكتب، هم ما يكتبون
1: خواطر
4: يعني إيه مثلا أنا خطي جميل، هم ما يزي خطهم مو جميل.
2: إيش دخل دي في الصداقة؟
4: لا أنا أقول لك لا خالد تدخل، ترى شفت يتكون شبه، يتعلم الشخص يكتسب المهارة منه. يعني مثلا الآن أنا عندي صديقة ما شاء الله خطها جميل، فأنا أجي أنا يعني الحمد لله بعد أنا خطي جميل أجي أقلد، هي تكتب بالكوفي مثلا، تكتب بالثولف.
1: أنت يبدو يا نوال أنت تحبين تكونين علاقات ولا لا في الصداقة؟
4: أي والله لا أحب والله صراحة أحب يعني.
1: شو السبب طيب؟
4: السبب مالي يمكن لأني اجتماعية.
1: طيب الآن اللي من الكويت مثلا كيف تعرفتي عليها؟
4: تعرفت عليها في الغزو لما جو عندنا في سيهات.
1: ومن وقتها يعني ما شاء الله مستمرة الصداقة.
4: يعني أنت تدري طلال أنه يوم تعرف عليهم كنت في ثالث متوسط. وكانت عندهم بنت.
1: شلون طيب شلون تواصلتوا مع بعض على أيام ذيك؟ ما كان فيه جوالات ولا فيه.
4: من أيام عام 90 جابوهم لما جو الكويت عندنا في السعودية.
1: بعدين راحوا كيف تواصلتوا مع بعض؟
2: بالحمام الزاجل.
4: لا جابوهم في المدارس ورحت أنا وعاد أنا أحب الكويت، فالكويت جات عندي الحمد لله.
1: أقصد هذه يوم أنها راحت الكويت رجعت لديرتها الكويت، كيف تم التواصل معها؟
4: تواصلنا.
1: وأنت كنت لازم توسط ولا في جوالات وقتها؟
4: ما في جوالات.
1: طيب شلون تواصلتوا إلى الحين؟
4: هي عطتني العنوان كامل وحفظته أنا عندي في ورقة.
1: وزرتيها في البيت؟
4: لما رجعوا للكويت هم اللي جوني مو انا اللي
1: ممتاز.
4: بعد تحرير الكويت جوني الاسره كامله.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: في كان تليفونات اول؟
4: تليفونات ارضيه.
2: كانت الفواتير تجيكم غاليه؟
4: لا يعني مكانه في السعوديه هم بس الله يروحوا للكويت.
2: الله يوفقك.
4: كانوا في السعوديه والحمد لله رب العالمين. يعني العلاقه ترى اللي بعد مع الاعلاميات، انا عندي عائشه عبد اللطيف الاعلاميه القديره في البحرين
2: يا بنت يعني الحلال ما شاء الله تبارك الله. انت
4: فيها ما شاء الله يعني مخالد، يعني من انا في رابع ابتدائي اسمعها واشارك معاها.
2: لا انت ما شاء الله عليك يعني منفتحه على الصداقات وعلى ما شاء الله تبارك الله، وهذا من طيبك ومن شخصيتك الطيبه.
4: الحمد لله والشكر لله، وزي ما قلت لكم الاحترام هو اللي يسود بين الاصدقاء.
2: الله اكبر صراحه. انا هنيك ونهني انفسنا في البرنامج بانك انت صديقتنا، اهلا وسهلا فيك يا نوال.
4: شكرا يا خالد وطلال يعطيكم العافيه.
1: انا اسعد
4: فيكم واتشرف فيكم.
1: الله اهلا وسهلا يا نوال، تحياتنا لك في امان الله. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. عبد الله
5: يا مرحبا.
1: يا مرحبتين، مساك الله بالنور.
5: كيف الحال؟ عساكم طيبين.
1: الله يحييك يا عبد الله.
5: والله موضوعكم شدني شوي.
1: الله يحييك.
2: شدك حيل ولا شوي؟
5: لا شدني لاني ذكرت الصديق الاصدقاء القدامى زين، والى الان انا معهم الى الان الحمد لله
1: ما شاء الله. كم سنه؟
5: واحد والله تقريبا يا اخوي طلال ايام نقول قبل المتوسط.
1: أنا ما أعرف كم سنة، عطني كم.
5: يعني تقريبا 30.
1: 30 ولا الآن متواصلين؟
2: ما شاء الله.
5: ولا الآن
1: في مواقف صارت يا عبد الله؟ مواقف شدة، مواقف ضيق، فزعة؟
5: في مواقف جميلة
1: ما شاء الله.
5: الصداقة أحيانا تبين المعادن،
1: مواقف تبين المعادن. نعم
5: والمعادن كلها مع بعض. فالصداقة تقريبا انا اقول لك بدون مبالغه فوق ال 30.
1: ما شاء الله. يا سلام يا سلام.
2: شخص ولا شخصين ولا ثلاثه؟
5: لا شخصين، وابغى اذكر اسمائهم. اللي هو محمد الدعيج وعبد العزيز عبد الله البقري.
1: ونعم ونعم في الجميع يا
5: الشخصين هذولي هم يعني الأصدقاء اللي يمكن الطفولة والشباب والشباب نقول
1: كيف وطدتوا هذه العلاقات يا عبد الله بإيش؟
5: والله العلاقات في العلاقة جميلة صداقة جميلة في في في في لأن أحيانا تشاوره في الأشياء اللي بتصلحها أو أشياء تبهم عليك فإنك تشاور صديقك يكون بينكم مشاركة في
1: سافرتوا مع بعض؟
5: سافرنا مع بعض
1: ونجحوا في الاختبار هذا السفر هو المقياس الحقيقي ما شاء الله
5: ايوه نجحوا ويقول تبي تعرف صديقك سافر
1: معه ما شاء الله تبارك الله سفرة واحدة ولا أكثر من سفرة؟
5: والله يمكن سفرتين ثلاث لكن ما زالت الصداقة الآن أقول تقريبا لها 30
2: عام الله يديمها
5: آمين الله
1: يديم. نظامكم الحين في الصداقة في مثلا مناسبات في كشتات في طلعات ولا لكم استراحة دورية ولا ايش نظامكم؟
5: أحيانا تعرف أن الواحد الآن كلنا دخل في الحياة
1: وانشغل
5: وكذا وانشغل وتنجانا أحيانا نخطط لو في الشهر مرة نتقابل
1: ونجلس
5: ونرجع الماضي
1: الله يحفظكم يا عبد الله والحقيقة نموذج راعي قدمت على الهواء في الحفاظ على الصداقة
5: الله يسعدك والله يسلمك
1: يا مرحبا هلا وغلا يا عبد الله
2: هلا وسهلا يا مرحبا 011-40-53 مستمرين معكم في موضوع الصداقة اليوم وش أكثر طبع مشترك بينك وبين صديقك المقرب بعد هذا الفاصل

0: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعاليل.
1: من جديد حياكم الله إلى تعاليل، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. في موضوعنا لهذه الليلة نتكلم عن قوانين الصداقة، كيف نحافظ على صداقتنا، وش علامات الصديق الحقيقي فعلا يستمر معنا، يستمر معنا، يبين بدعمه النفسي والعاطفي، دعمه الاجتماعي، يكون حاضر معنا في كل مواقفنا الضيقة، مواقف فيها الضمير، فيها الاستعانة بهذا الصديق الحقيقي. لا نريد احنا الرجل الأناني غير متفهم غير الواعي غير متسامح، هذا لا يمكن أن نبني معه صداقة حقيقية. لكن الفروقات تتمثل اليوم في الاختلاف، اختلاف الطباع، في الصفات، في المبادئ، هذه كلها مختلفة. أحيانا في صداقات تجاوزت الحدود الجغرافية، منهم من يمتلك صداقات خارج المملكة، مو فقط خارج المدينة ولا خارج الحي ولا خارج المنطقة، خارج المملكة من دولة إلى أخرى. أضف إلى ذلك اليوم في صداقات إلكترونية، صداقة إلكترونية حقيقية تحولت بعدين لصداقة في الواقع، لكن أساسها وين كانت؟ إلكترونية. صار في تشابه في الفكر، في رأي، في تغريدة، في موضوع مشترك، في أحيانا السؤال الطرف الثاني أجاب عن السؤال، ثم بدأت العلاقة وتحولت تطورت ثم إلى لقاء في الواقع. صارت العلاقة مستمرة مبنية على الاهتمامات المشتركة. هذه من ضمن القوة في تثبيت هذه الصداقة. وفي مفاهيم مختلفة كثيرة في حياتنا وتفاصيل واقعنا اليومي، لكن نريد اليوم أن نستوضح هذا الموضوع من تجارب المستمعين. 011-40-53 إبراهيم،
2: مرحبا، الله يسلمك، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: والله أنا سعيد أني أنا دخلت البرنامج معكم، وهذه أول مرة في حياتي.
1: الله يحييك إبراهيم، أهلا وسهلا.
2: لأنه الموضوع فعلا أنا هو يعني موضوع قوي وشديد، ترى مو كل واحد يعرف.
1: أي نعم صحيح،
2: لأنه الصديق يقول لك وقت الضيق، وهذا نعم. شيء عظيم ترى.
1: أي نعم، مو فقط وقت الضيق، بعد الصديق اللي يعذرك ويسامحك في حال الخطأ.
2: نعم نعم نعم، هذا صديق، يعني في صديق اللي هو حق يومه،
1: ايوه
2: صديق
1: احسن،
2: اللي هو العمر كله.
1: اي نعم،
2: يعني في ناس ترتاح لهم، قلبك يرتاح لهم، تجلس معاهم وتتوانس معاهم، ووقت ما تكون في شده هم يكونوا معاك واقفين.
3: عندك صديق ابراهيم؟
2: والله عندي صديق واحد اسمه ممدوح حمادي،
3: ايوه،
2: من صغري وانا معاه واحبه واعزه الى الان، وانا الحمد لله لنا فوق يمكن 45 سنة.
3: ما شاء الله.
2: والحمد لله، يعني ما أقول اللي هو جنبي.
3: ما شاء الله، الله يديمها.
2: الله يديمها نعم، والحمد لله. ومو كل واحد يقول لك صديق، في ناس حقت اللي عابر سبيل دولة.
1: أي نعم، أي.
2: اللي هم حقت وقته بس.
3: كيف تميزهم؟
2: الصديق اللي هو يخش قلبك ودائما تعيش معاه وتتعدى خطواته، يعني اللي فيها غلط تعدها، وهو يتعدى خطواتك اللي فيها غلط. ودائما مع بعضكم، هذا هو الصديق.
3: يدمح زلاتك،
2: يمسح المزلات، لكن هو صديق اللي وقت يقول لك شدة السلام عليكم يقول لك، هذا ما هو صديق.
3: الله يديم هذا. طيب كيف تعرف الصديق؟
2: أتمنى من كل واحد، هذه نصيحة من واحد رجال كبير
3: ما شاء الله،
2: لا يختار أي صديق.
3: عم إبراهيم
2: يعتبر، نعم،
3: الواحد كيف يميز انه هذا صديق يوم؟ ما نقول حتى نقول عنه صديق، يعني حتى كلمة صديق هذه ممكن رفقة يوم ولا رفقة دهر.
2: نعم،
3: كيف تفرق بينه؟
2: هذا ما ينقل عليه انه صديق، هذا يقول رفيق الدهر معه. الصديق هو اللي هو يعني الناس كلها فيها خير، واللي هم يقوم يا الساعة،
3: لكن صحيح
2: ما تعتبر ان الصداقة اللي هو اللي يخش قلبك وانك تسد في الصداقة تكون معه.
3: تحس انه الصداقة هذه توافيق من الله صح؟
2: اي والله هذه توافيق من الله، ونعرف ناس كثير، لكن كل واحد بظروفه. لا يقول هذا الصديق طيبني ومو طيب وما جاني وما وقف جنبي، ظروف، كل انسان عنده ظروف.
3: بارك الله فيك يا عم ابراهيم،
2: تعرف انه هو صديقك، يعني يجي يوم وتجيك ويشوفك، خلي الناس تذكرك بالخير بس.
3: الله يبارك فيك يا عم ابراهيم، شكرا،
2: اشكركم على البرنامج.
3: واحنا والله نشكرك على تواصلك يا عم،
2: والله اول مره اخش البرنامج.
1: الله يحييك، الله يحييك، مرحبا بك برنامجك يا ابراهيم، اهلا وسهلا،
3: هلا سيدي.
1: يا مرحبا. هلا وسهلا في امان الله يا ابراهيم. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا. يعني موضوع الصداقه الحقيقه موضوع مهم جدا لانه عايش معنا في تفاصيل حياتنا اليوميه. يعني ما شاء الله ابراهيم اكثر من 45 سنه بينهم اسرار، لكن كل واحد منهم يحفظ هذه الاسرار، يحفظها في مواقف متعدده في السفر، ويحفظ كذلك ايضا ويعرف مواطن الضعف يعني عند الصديقة. لذلك استمرت هذه الصداقة في حفظ الأسرار. أهلا وسهلا يا سعيد.
0: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ورحمة الله وبركاته.
0: مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور. أهلا وسهلا.
0: والله البرنامج حقكم شيق صراحة، والأصدقاء كثيرين والله وطيبين، اللي يعرفهم صادقتهم صراحة يعني شيء لا يوصف.
3: الله يديمها.
0: اللهم امين. ويكون في واحد من اصدقائي هذا اعز عليه معزه، اذكر واحد شمري دق عليه واحد من اصحابه قال اعز عليه دي معز على روحي
3: اسلم.
0: فهذا طال عمرك قريب من لما تقريبا 18 سنه مع بعضنا وياه.
3: من نفس المنطقه ولا من برا؟
0: لا من نفس المنطقه، يعني تقريبا بيننا وبينهم حول 30 كيلو 35 كيلو، ديره انا عن ديرتي.
3: ما شاء الله. كم لكم مع بعض؟
0: والله تقريبا 18 سنة
3: العمر ما شاء الله.
0: تقابلت أنا وياه في الدورة وتصاحبت أنا وياه، ومن خيرة الناس اللي صاحبته. وبالمناسبة سبحان الله تزوجت أنا يوم الجمعة، أنا تزوجت يوم الأربعاء وهو يوم الخميس على طول بعدي بيوم، وحضر علي وحضرت عليه في الزواج.
3: الخوي ما يخلي ما يترك خوية. الله الله. حتى في العلوم الطيبة.
0: ومن الغريب سبحان الله جاني مولودة بنت، وهو جاء مولودة بنت بعدي عاد فترة بسيطة، جاني مولودة بنت، وجاء مولودة بنت، وجاني ولد، وجاه ولد،
3: ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله.
0: اي والله سبحان الله. واذكر بالخير هذا اسمه مشعل حامد العمري.
3: ونعم.
0: ما عليكم زود الله يوفقك.
3: ونعم.
0: اذا كان يسمعنا ولا بيسمعنا بعدين في العادة ولا شيء.
3: ابد. انت ادخل على اكس وارسل لها الرابط رابط البرنامج عبر إذاعة الرياض.
0: وصراحة أنه يعني وقف معي وقفات، توظفنا أنا وياه في جدة وتعيلنا في المنطقة الشرقية.
3: الحين في الشرقية ها؟
0: أي أنا من المنطقة الشرقية، لأن هو نقل الحين في الجنوب.
3: الله. ولازم تزورها الصيفية دي.
0: بس والله أني أزوره دائما يعلم الله.
3: الله
0: كل ما أخذت إجازة أزوره.
3: الله يديمها بينكم إن شاء الله، ويديم المعروف والمحبة.
0: والله العظيم كان أنا ما عندي سيارة، وكنت أسافر معاه من الديرة إلى منطقة الشرقية، ومن المنطقة الشرقية والله اللي ينتظرني أنا أخذ حساب السول علشان يطلعني معاه.
3: الله يديمها. هذه فعل الطيبين. أيوة. وتستاهل يا سعيد.
0: الله يسعدكم. وسلم على سعد وعبيد أصحابي برضه في الديرة، من 30 سنة أو 35 سنة.
3: ها سعيد، ليه ما تذكر الجماعة كلهم؟
0: والله انا ودي بذكرهم كلهم، عندي ناس واجد.
3: الله يوفقك الله يحفظك. حبينا نضحك معك بس شوي يا سعيد. اهلا وسهلا يا سعيد.
0: وشكرا على البرنامج الطيب. الله
3: شكرا لتواصلك معنا. اهلا
1: في امان الله.
3: اهلا اهلا
1: علي. يا علي
4: مرحبا.
1: مرحبتين. الله
3: يحييك. اهلا وسهلا.
4: الله يبقيك ويبارك فيك.
1: سمي علي
4: من قال سالم. وموضوعكم عن الصداقة.
1: نعم. تبين غيره ولا تبين؟
4: لا
1: حسبك تشاور.
3: لا نغيره الحين نغيره.
1: سمي علي تفضل. سم
4: ما أدري الصداقة يا حبيبي أنا
1: أي.
4: منظورها ما أظن أنا.
3: خليني أطرح عليك أنت عشان تمسك الطريق. وش أكثر طبع أو عادة مشتركة بينك وبين صديقك المقرب؟
4: ما عندي صديق مقرب.
1: أفا ليه؟
4: والله ما في زملاء.
1: لا لا ليه ليه ما عندك صديق مقرب؟
4: في أبناء عم. ما والله صديق مقرب ما.
1: كم عمرك الآن يا علي؟
4: أنا صحيح 50.
1: 50.
3: إيه. والمجاملة كم؟
5: الجامعة 49.
1: طيب الآن يا علي، يعني أيام الحارة ما لك ذكريات، ما لك صداقات، المدرسة، العمل؟
5: مع أولاد عم ما تعتبر صداقة.
1: أنا أتكلم عن صداقة يا أخي، لا تعطني أولاد العم، أتكلم عن صديق حقيقي معك، سافرت معه، طلعت وياه، سهرت سم.
5: أغلب أصدقائي أولاد عم.
1: وليه ما شكلت أنت صداقات خارج إطار الأسرة والعائلة؟
5: زملاء هذا.
1: إيه ليش ما تحولت هالزمان إلى صداقة؟
5: والله ما
1: ما تبي.
3: لا مكتفي بعيال عمه خلاص.
1: ما تبي يا علي ولا لا؟
5: لا لا في قروبات، في قروبات
1: قروب. اي ما انت ما تسميها صداقه هذه. صح ولا لا؟ ما تسميها صداقه هذه ولا لا؟
5: ما تعتبر.
1: اي ليه انت ليه ما شكلت صديق حقيقي؟ ليه وش كنت خايف من؟
5: انا ما في في اصدقاء معي زملاء.
1: اي انا اقول لك انا عارف انه الزملاء، ليش ما تحولوا الى صداقه؟ ليش ما تبي انت، ما تبي صديق؟
5: والله يا أخي الصداقة تترتب عليها أمور كثيرة.
1: ما لقيت عندهم هالأمور الكثيرة؟
5: لا.
1: أفا
3: هل أنت منغلق يا علي، يعني ما تبغى صداقة من ناس ثاني، خلاص اكتفيت بعيال عمك؟
5: والله أنا أحب ذهب
3: يعني. هذا المشكلة عندك مو عند الناس.
5: ممكن
1: ما تثق فيهم ولا لا، فتثق في الأقارب أكثر.
5: لا لا لا ثقة أثق موجودة إن شاء الله.
1: لا أنت تثق في الأقارب أكثر، لكن بالناس ما تثق فيهم، عشان كذا ما تحولت إلى صداقة.
5: أنا أحب أولاد العم والأقارب، لكن اللي برا وين عندهم مليون صراحة.
1: لكن ما يناسبونك صح؟
5: لا في أصدقاء لكن ما تصل لصداقة يعني.
1: في أصدقاء ما تصل إلى صداقة. مرة زمالة مرة صداقة.
5: لا لا أنتوا زي اللي أنتوا قاعدين تقولونها قبل في الإذاعة من شوية. إنه روحاتكم جلساتكم على طول أنتوا يام.
1: اي هذه ما في.
5: لا ما
1: في ولا ايام الدراسه ولا العمل ولا الحاره ولا شيء ابد.
5: نعم
1: انت بيتوتي اكثر صح.
5: الله الله.
1: الله يحفظك يا علي، اهم شيء انك سعيد ومبسوط. الله يحفظك
5: يا رب
1: لك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه معنا. اهلا وسهلا يا علي. يا مرحبا. الله يحييك.
3: شكرا لتواصلك علي. 011-40-5-3.
1: علي نموذج الحقيقة، حقيقي واقعي، وشاركنا فيه، ويبدو لنا الصوت مختلف عن بقية الأصوات اللي شاركوا معنا، أنه لا يفضل يبدو لي الصداقات من خارج إطار الأسرة، يفضل الصداقة يعني من العائلة من الجماعة، أفضل بالنسبة

0: موضوعكم الليله جميل جميل بكل ما تعني الكلمه.
1: انت خربطت الامور وجرحك وصل عموما وفهمنا الرساله.
0: ابشر بالعوض.
1: راسك العوض. اسلم يا ابو عبد الرحمن.
0: ومعذبك طال عمرك
1: لا لا نحب لا بالعكس الساعة المباركه انا نسمع اصواتكم.
0: الله يبارك بس اسمح لي في المقدمه هذه بسيطه.
1: تفضل.
0: يقول ليست الصداقه البقاء مع الصديق وقتا اطول. الصداقة هي أن تبقى القلوب على العهد حتى وإن طالت المسافات وطالت الأعوام. شكرا للأصدقاء الأوفياء الذين لا تغيرهم السنين. الصداقة علاقة راقية فقط تحتاج إلى ناس يعرفون معنى الوفاء معنى الصداقة. هناك أصدقاء يحتاجهم عقلك وهناك أصدقاء يحتاجهم قلبك وهناك أصدقاء تحتاجهم أنت لأنك ببساطة بدونهم تصبح بلا عنوان. الصداقة شيء رائع تتغنى به النفس.
1: الله.
0: هو وسيلة ناجحة بين كل الناس وفي بعض الأحيان قد يكون هاجس يحرك الإحساس ولكن تبقى في النهاية الصداقة علامة فارقة لا يستطيع أحد أن يفسرها إلا من اتبعها بالشكل الصحيح وفعل المستحيل لكي لا تضيع. بالصدفة الليلة كنا في مناسبة هذه مناسبة في محافظة بعيدة عنا شوية وكان هذا الرجل من الجماعة يعمل في هذه المحافظة من أكثر من 80 سنة.
1: ما شاء الله.
0: كان يطلب يعني لقمة العيش وبالتالي حصل بينهم يعني وفاء وتواصل والكثير منهم توفى رحمة الله لكن أبنائهم وأحفادهم لم يقطعون هذا التواصل ولم يقطعون هذا الوفاء بين الأجداد فاستمرت العلاقة رغم أن هذا من قبيلة وهذا من قبيلة ولكن شوف سبحان الله العظيم هذا الوفاء منهم أحفادهم وأحفاد أحفادهم الآن يكرمون أبنائهم ويكرمون ومتواصلين بشكل مستمر معهم. هذه فعلا هذا الوفاء وهذه الصداقة الحقيقية.
1: يعني بعد هذه المقدمة الجميلة عندك أصدق أنت؟
0: والله شوف الحبيب أنا طول عمرك عندي صديقان فقط في حياتي.
1: حلو.
0: حقيقة والله إحنا لفينا تقريبا 23 دولة على مستوى العالم وبالتالي تصور إحنا ننام في غرفة واحدة كل منا يساعد الآخر في ترتيب غرفة في ملابسه في يعني شيء أنا نصيحة لوجه الله يعني الإنسان لا يبحر أو زي ما تقول يكثر صداقات كثيرة لأنه يوم الأيام ما راح يوفي معه.
1: صح.
0: ما راح يعني يتواصل معهم في يعني في
2: أفراد أبو عبد الرحمن كثر معارفك وقلل صدقاتك.
0: أي والله فشكر لكم على هذا البرنامج.
2: طول عمرك أبو عبد الرحمن الله يحييك
0: في منطقة عسير وأبد والله معذبكم وأي شيء
1: كفو
2: طول عمرك
1: كفو
0: ما في للحنيذ والعسل
2: ما شاء الله.
1: وين جالس في رأس السود أنت الحين ها؟
0: والله مكان جميل والله فعلا
1: ولا في السحاب.
0: أتمنى تشوفونا برنامج هنا في منطقة عسير يعني يسوي لقاءات مع الناس هنا
1: الزملاء وفيه إن شاء الله يعني هيئة الإذاعة والتلفزيون ما شاء الله عندها دوراتها البرامجية في أيام الصيف ودائما ما يشجعون.
0: ادعموا الأستاذ سعيد مشهور شوية يعني
1: بدينا في العلاقات هذه. سعيد مشهور الوحدة ما شاء الله تبارك الله عالم
0: الله ما
1: يحتاج
0: هذا من
1: جماعة طال عمرك. إيه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص يا أبو عبد الرحمن خلاص
2: هذا صديقك الحين هذا صديقك يا أبو عبد الرحمن
0: طال عمرك
2: هذا صديقك المسافر أنت وياه 23 دولة
0: لا ولا
2: يعني صارت المقدمة الولد خالتك الحين أقول صارت المقدمة الولد خالتك الحين
1: خلاص نجيبك عن طريقه
0: والله حاضر
2: الله يحفظك عبد الرحمن يطول عمرك
1: الساعة المباركة
2: شكرا لك على اتصال مشاركة معه تحية أيضا للزميل العزيز سعيد مشهور مراسل إذاعة في منطقة عسير
0: شكرا لك الله يحفظك
2: الله يرعاك
1: شكرا لك
2: الله لو سهلة
1: 011-40-53 أبو طلال
3: هلا حياكم الله
2: يا مرحبا أبو طلال كيف الحال؟
3: حيا الله إبراهيم حياكم الله يا حبيبي
2: مين إبراهيم هذا أبو طلال؟
3: والله
2: ها أنا مين؟
3: والله تكلم أنا
2: بالله يتكلم اللي معي إبراهيم تكلم
3: صديقكم أنا صديق الإذاعة يعني
1: معك معك معك

0: طلال.
1: لا هو يعني هو خله يعرف من صوتك.
0: انا تعرف مين انا؟
1: ايه
2: انا تعرف مين انا تخيل.
1: انا تعرف مين انا طلع في الصدى.
0: ها
2: من قل لي بالله.
0: انا طلال
1: خالد. خالد خالد الحيدان وطلال النفيسة وزمين ابراهيم في النهار.
2: ايوه ايوه انا كنت كده.
1: الله يحييك ابو طلال اهلا وسهلا.
2: دائما الدوم في القلب يا خالد. وابراهيم انا بسميك ابراهام الله يحفظك.
0: لا لا طلال طلال النفيسة معنا ابراهيم ما هو فيه.
2: حي الله حي الله طلال. حي الله طلال حبيبي يا مرحبا ابو طلال
0: هلا وسهلا.
2: الصداقه ها
0: ايه
2: والله الصداقه يا اخي امر عظيم جدا وشيء جميل جدا. انا اصدقائي كثير اول كل جماهير الاهلي اصدقائي هذا واحد.
0: لا اله الا الله.
2: ولكن عندي اي والله ولكن عندي صديق لي يعني من ايام الطفوله ولم نتغير ولم نتبدل
0: لا انت ولا هو.
2: اي والله وحتى الان بيننا يعني ودعواتكم له بالشفاء لانه يقتل الله. كل يوم يعني يوم
0: الله يشفيه ويعافيه ويلبس الباس العافيه ويجمع له بين الاجر والعافيه.
2: واحد هذا اسمه موسى احمد مدين الله يشفيه يا رب. والثاني اسمه محمد حسن السميري. هذان الصديقان يعني لن يعوضاني ابدا. لكن صديقي موسى احمد هذا من ايام الطفوله يعني يمكن صداقتنا يمكن 60 سنه.
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: ولم تغير ابدا. اي أيوة والله يعني
0: الله يجعلها دائما ان شاء الله بينكم ويديم بينكم المحبه.
2: حتى لما أنا يعني مرض هو وانا حزنت عليه كثير فقلت وقطعت اوديه تضج سيولها فعلى جبيني ايه الارهاق ضحيت من اجل الوفا فتعلموا وتاملوا اني كسير الساقي غبي يا موسى مثل ما تهوى فما أخشى عليك وأنت في أحداقي. فالرجل يعني حقيقة يستاهل كل خير. وأثر موسى محمد السميري في زواجي الثاني خدمني خدمة جليلة جدا. أنا يعني أقف أمامه يعني منحني ما أقدر يعني أرد جميل يعني أصدقاء بمعنى الكلمة والله.
0: الله يبارك لك إن شاء الله ويديمها بينكم يا أبو طلال وفرصة سعيدة. شكرا لتواصلك.
2: شكرا لك يا
0: وش طلال. وش اسم زميلي؟
2: ابراهيم صح؟ لا تهجني يا طلال حبيبي.
1: الله يحفظك ويطول عمرك. اهلا وسهلا تحياتنا لك في امان الله. شكرا لك على الاتصال والمشاركه معك. سم؟
2: عشان اعطي بس اسمه ولا؟
1: سم؟
0: طلال نفيسه وخالد الحيدر.
2: خالد خالد الحدان.
0: ايه.
2: خالد دائما الدوم خالد. ايوه
0: وطلال ايش
1: انت ابو طلال؟ انا ولدك.
2: انت ولدي.
1: يلا الله يحفظك يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال.
0: هلا وسهلا.
1: يا مرحبا في امان الله. اهلا وسهلا حياك الله ابو عبد الرحمن.
3: هلا اخوي طلال مساك الله بالخير.
1: تحفظت الاسم.
0: ايه على طول.
1: الله يحييك ابو عبد الرحمن كيف الحال؟ شلونك عساك طيب؟
3: الحمد لله طيبين الحمد لله.
1: الله يحييك تفضل.
3: أقول لك الزمن هذا يعني الأصدقاء يتصرفون كما تتصرفت أوراق الأشجار يعني يقلون الأصدقاء.
1: مو بيقلون إحنا نسوي لها فلترة عرفت؟ يعني الإنسان كل ما تقدم في العمر كل ما توسعت عنده المدارك كل ما صارت عنده القيم واضحة كل ما صار يبدأ صعب يلقى صديق اللي يناسبه أو يشبه أفكاره في هالزمن.
3: لا يبقى أصدقاء المصلحة الآن في أصدقاء مصلحة إذا عندك مصلحة يستمرون معك.
1: هي المصلحة مصلحة شيء ثاني لكن تكلم عن الصديق الحقيقي لا اللي يشبهك.
3: والله في الزمن هذا ما نادر تلقى صديق.
1: يعني اللي اتصوا يعني ما صدقوا.
3: لا صادق.
1: طيب شلون تقول لي ما فيه؟ هم عايشين معنا في الزمن.
3: أنا في ناس استمرت معهم 20 سنة.
1: إيه.
3: وتركنا بعض كذا فجأة يعني بل يعني ما بدون سبب.
1: 20 سنة وش اللي صار فيها؟
3: والله خلني صراحه انا
1: انتبه. طيب وكيف غادر العلاقه؟
3: كنا ما العلاقه موجوده نسلم على بس ما صرنا كنا نسافر مع بعض نطلع مع بعض.
1: أيه. طيب هذا اللي يقول انا تغيرت اهتمامات الان تغيرت الاهتمامات كل واحد صار عنده اهتمامات مختلفه عنك بلقى له صديق ثاني يشاركه نفس الافكار انشغل في الحياه فما عاد صار في وقت اصلا نتواصل مثلا مع فلان.
3: الزمن هذا يعني ما حد يوقف معك يعني
1: شلون ما حد يوقف معي؟
3: أمك وأبوك وجيبك فقط يعني.
1: لا لا يا أبو عبد الرحمن أنت مرة كئيب أنت نظرتك سوداوية في الحياة يا أبو عبد الرحمن.
3: والله
1: إلا بالحلال شلون ما في أحد في الزمن وين عايشين فيه إنا؟
3: أنا خذيت من أصدقاء ومن أقارب كثير يعني فعادي عندي ما عندي مشكلة دام الله معك ما
1: أنت الآن. طيب السؤال يا أبو عبد الرحمن كيف توطد العلاقة؟
3: والله
1: كيف تخليها قوية مستمرة متماسكة؟
3: بادرت أنا وسألت لكن ما في.
1: شلون بادرت؟ أنت ما جاوبت على السؤال الحين، كيف توطد العلاقة؟ كيف تخليها قوية؟
0: كيف تغذيها؟
3: هي أغذيها معليش بس لازم تكون من الطرفين مو من واحد.
1: كيف كيف اشرح لي أنت، ما عطتني الجواب الحين.
3: ممكن أتصل عليه أسأل أمره عادنا. ايه. يعني بس
1: سافرتوا مع بعض؟ سافرتوا؟
3: إيه سافرنا مع بعض.
1: طلعتوا كشتات انبسطتوا بينكم ضحك؟
3: كثير.
1: بينكم أسرار؟
3: في أسرار بس الحمد لله أسرار يعني عادية ما في أسرار يعني شو الأسرار.
1: خايف يعني تعلم أسرارك؟
3: لا والله الحمد لله.
1: آه. هي عشان كذا انا اقول لك فالموضوع انها ما يمكن نربطه في الزمن ولا نربطه في الدنيا، نربطه احنا بافكارنا، احيانا ما لقينا الناس تشبهنا.
3: ما يعلق ساعتها بحد نهائيا، ساعتك مع الله
1: اي ما اختلفنا في الامر هذا، كنت اتكلم عن العلاقات الحين، تكوين العلاقات الاجتماعيه
0: او يمكن او يمكن انت تقديرك للموضوع غلط.
3: لا لا انا بالعكس امشيت اصدقاء كثيرين بس مع الوقت يعني ما تنخذل فيه ما
1: عندي. كيف حكمتوا المصدقاء كثيرين يا ابو عبد الرحمن؟ كيف حكم؟
3: انا زملتهم زمن ايام الثانوي وايام الجامعه.
1: طيب هذه زماله، زماله دراسه.
3: دراسه وكنا نروح ونسافر ونرجع مع بعض وانتهت الدراسه وتنتهي العلاقه.
1: يعني وانتهت العلاقه، انتهت وانتهت متى ما انتهت المصلحه.
3: أقول لك الزمن هذا يعني الصداقات
1: ما له علاقة الزمن، ما له علاقة يا أبو عبد الرحمن، صدقني والله الناس فيها خير وطيبة وتحب بعض ويتشاركون الاهتمامات والطباع والصفات فيه، بس شوف أنت دائرتك، أنت تلتف حول دائرتك الآن والبيئة اللي أنت فيها وشوف الناس اللي حولك، شوف تدور الناس الأخيار وتلقاهم.
3: أكيد أكيد
1: الحمد لله. أنت نتكلم عن الصداقة وتعود على الزملاء. طيب أبو عبد الرحمن بيض الله وجهك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. الله يرعاك في امان.
0: شكرا شكرا لك مرحبا. شكرا لك
1: سهلا.
0: هلا وسهلا. 011 40 53 سعد
4: مرحبا بك.
0: هلا وسهلا.
4: مرحبا بخالد وطلال.
0: اهلا وسهلا.
1: حفظوا الدرس ظن شرحناه قبل شوي.
4: الله يبقيك
0: يا مرحبا سعد. من وين تكلمنا؟
4: والله اكلمكم من السليل، طالع من السليل وراح ينصب الرياض وماسكن خط وسمعتكم.
1: وصل بالسلامة.
0: درب السلامة وانتبه للطريق.
4: الله يطول عمرك. لا بالله وقفت علشان اكلمك.
0: كفو كفو كفو. السلامة اول.
4: سلام.
0: عطنا علمك.
4: والله علومي عباك. بالنسبة للصداقة، كلامكم صحيح مع ابو عبد الرحمن، يمكن تفرق انت رفيقك صديقك اللي انت وياه 20 سنين 25 سنة تقريبا. هذا انا مضيت فيه، يمكن تفرق انت وياه ترى من دون شيء. ليه؟ لانها تغيرت افكاركم فقط.
1: اي نعم صحيح.
4: او تغيرت اهتماماتكم فقط،
1: او القناعات تغيرت،
4: او قناعاتكم، ولا ما في خطركم شيء ابدا.
1: صحيح.
4: الله الله. في هذا الحاصل ولا تشرح على رفيقك كثير وتزعل منه لما تفارق انت وياه فجأة، تراه ما بغضك ولا هم لك، بالعكس يعني اكتشفت انه ينشد عني. انا مريت في الموقف ذا، اكتشفت انه ينشد عني كثير مثل ما انا انشد عنه. الله الله.
1: وش اللي صار معك يا سعد؟ تقول الموقف اللي صار معي وانقطعت العلاقة فجأة.
4: والله انقطعت العلاقة يا طويل العمر.
1: ايه. بعد كم سنة؟
4: والله يا أخي من عام 2003
1: إلى الآن.
4: إلين عام 2024 يعني نقول.
1: انتهت. وانتهت بعد 21 سنة.
4: اي والله.
1: في سبب واضح؟
4: والله ما به سبب واضح.
1: منك ولا منه؟
4: والله يا أخي أنا أنشد عنه وهو ينشد عني.
1: لا وش سبب قطع العلاقة الحين؟
4: أبدا أبدا ولا شيء.
1: من أنت اللي قطعتها ولا هو؟
4: سام
1: من اللي قطع العلاقة أنت ولا هو؟
4: والله
1: أنت
4: ما تدري. يمكن مثلا
1: وش اللي تغير؟ طيب
4: والله شوف اتصالات الرجال علي كثير.
1: ايه.
4: ويكلمني هو كثير
1: وأنت ما تبي
4: ويدورني. اي ويدور. لا انا بيه ويدورني كثير.
1: طيب
4: ولكن انا ماني بانشر كثير ولا اني بتصل ولا
1: أيوة.
4: بدور للناس. الله
1: وش اللي تغير؟ طيب وش اللي تغير يا سعد؟
4: يا أخي فجأة ما وقف الاتصالات.
1: أنت تقول يتصل علي هو صح ولا لا؟
4: لا لا لا لا أقول لك يعني اتصالاته علي كانت كثير.
1: إيه طيب معناته هو اللي يبغى يتواصل معك وأنت ما تبي.
4: الله لا لا لا يتصل علي أقصد يعني إنه هو اللي ينشد عني ومبسوط أنا وياه على الدبرة هذه يعني. هو
1: طيب شو اللي تغير طيب وش اللي تغير الآن؟ طيب ما هو يتصل الآن وأنت ما تبي أنت تستقبل اتصاله.
4: توقفت اتصالاته فجأة.
1: لأنك ما ترد عليه.
4: ترى كلامك حول الصحيح.
1: إيه. وش اللي غيرك طيب؟ وش اللي غيرك يا سعد عليه؟ الزمن أفكارك قناعاتك؟
4: لا والله من خلقني ربي وأنا ماني برد على الجوال يعني على طول.
1: أيوة بيض الله وجهك. أنا والله شاكر أنا أشكر صراحتك يا سعد.
0: طيب يا سعد في أشخاص لما أعرف أنه يعني ما عنده بال مع الاتصالات هذا ممكن أنا أعذره لما يكون إيش أنا عارف طبع خوي
4: صح
0: وبيني وبينه مزارق الطيب فهمت
4: صح.
0: وبيني وبينه علوم طيبة لكن أنا لما أشوف خوي ذا اللي أنا وياه 10 سنين ويدق فلازم أحسسه أنه فعلا تراك أنت محل الاهتمام
4: والله صدقت
0: يعني صدقت. مهما كان أنه يعني خلاص هو يتصل يتصل يتصل في الأخير الرجال ممكن تجي في خاطره أنه أنا دائما اللي يدور عليه وهو ما هم معبرني ولا ما هم قبل علي ولا أيا كان أنت حط نفسك مكانه
4: صحيح بس لما حط نفسي مكانه هو خابر كل شيء هو خابر
0: سعد أنت أنا وياك رفق مثلا 10 سنين وأنت اللي دائم تدقدق وأنت اللي تدور وأنت اللي تنشد أوكي أنا لما رد عليك أرحب يا سعد وأعطيك الصدر الطيب
4: هذا الحاصل
0: إيه لكن برضو أنا أنت لما تيجي تدقدق يا خالد وهلا وأرحب وهلا وسهلا وعشر سنين وأنت اللي تدق وأنت اللي تدور في الأخير تقول والله ما أدري وش الرجال أنا اللي أدور عليه وهو ما قبل لا يكوني أنا فارض نفسي عليه لا يكون أنا الرجال ما يبيني فهمت ترى بعض الناس تأخذ أفكار بعيدة
4: والله يا أخي إنك حول الصحيح
0: ما هو بحول الصحيح هذا الواقع الله هيك دق على رفيقك وجدد العهد فيه طالما انه ما بينكم الا الطيب
1: اكرام النفس هواها يا سعد على كل حال اكرام النفس هواها طالما الحمد لله النفوس متصافيه هذا اهم شيء نفوس متصافيه ولا حد يعني على الثاني خلاف الحمد لله
4: اكن له الا كل
1: الحمد لله الحمد لله
0: وش قال
4: اني ما اجي واني ما اجي للمكان والموقع اللي انا اروح انا وياه دايم إلا يطري في بالي
1: نعم.
4: ما فيه مكان يمكن في المملكة إلا قد جيتها أنا وياه
1: نعم الله يحفظكم جميع يا سعد وشاكر مقدر الحقيقة على شفافيتك وعلى صراحتك في طرحك لهالموضوع
4: الله يوفقكم وبيض الله وجيهكم على الموضوع ده طيب
1: يا مرحبا شكرا لك الله على التواصل
0: شكرا لك
4: وفقكم الله يا غالي
0: هلا وسهلا
4: سعدكم ضبي
0: هلا هذا اللي جاء اتصل ودورنا عليه
1: هذا جمال برنامج الحقيقة تنوع واتصالات الحقيقة تثري وسعد حقيقة كان جريء في طرحه فعلا يعني هو اعترف انه انا الحلقة الأضعف في دائرة العلاقة هو كان يتصل لكن ما كنت ارد اتصالاته فانتهت العلاقة
0: ابو عبد الله
5: مرحبا والله
0: يلا حية
5: حياكم الله خالد وطلال من فيكم الكبير
0: طلال
1: خالد
5: طلال وخالد
1: الكبير الله يا مرحبا ابو عبد الله
0: طلال
5: لا طلال وخالد انا لازم على الكبير قول اسمه الاول
0: اي طلال
1: يا ابو عبد الله
5: اي طلال وخالد
1: الله يبقيك
0: هلا وسهلا ابو عبد الله
5: اكلمكم من الخبر بالشرقيه
1: ونعم
0: يا هلا شميت ريحه اهل الخبر
5: يا سلام ما شاء ان شاء الله ريحه رطوبه ولا وش قصدك
0: ها
5: فيها رطوبة ولا
0: ايش؟ المهم عطنا صداقة الحين فكنا من الرطوبة، احنا عايفين الحر.
5: الحر زين بالنسبة لنا زين.
0: اسلم يا ابو عبد الله.
5: والله ما ادري عنكم انا من ناحية الصداقة الان يعني خاصة جيلنا احنا بدأوا ينقرضون يعني صراحة انقراض اما مريض ولا راح على ما قالوا.
1: تحمر مرضتهم الحين ولا انت مرضت اصدقائك الحين ابو عبد الله شلون ما مريض ولا
0: على تالي عمر فهمت
1: احنا بعد هالعشره والعمر الطويل تقول مرضوا
5: وش تسوي
1: وشو ايش اسوي
5: هذا جيلك حاول ما تروح تخلق جيل ثاني.
1: اي بس جيلك
0: تصدق وجهه نظر.
1: اي بس جيلك الان جيلك اللي انت عليه ما زلت متواصلين كلهم مرضى
5: متواصلين هم في الزور بعض في المستشفيات
1: كلهم كلهم مرضى يا ابو عبد الله
0: شكل ابو عبد الله 70
5: انا اقول لك صار
1: سم
5: اللي مريض واللي كبير في السن واللي يتورط في حفاده
1: وانت الشاب وانت الشاب ما شاء الله عليك
5: شغله
1: ما شاء الله تبارك الله يعني هو اكبر منك
5: كلنا حول بعض بس اقول لك يعني احنا شغلنا اول كنا فاضيين
1: اي
5: نروح مع بعض ونجي مع بعض ونكشف
1: انشغل والحين وش انشغلوا فيه؟
5: الحين انشغلنا بعمارنا انشغلنا ب على ما قال ام مواعيد المستشفى ولا احفاد جايينك
1: اي بس يعني اكيد في يوم مخصص كذا لكم الصباح
5: الصباح نايمين هذا مثلنا
1: تنامون وين المشراق يا ابو عبد الله وين الحداق؟
5: ها؟
1: الحداق
5: اوه انت
1: الحداق توهقت الحين
5: الحداق اسمع اخوك الحداق روح مع اللي حتقول راحوا
1: وش انت كله يا مرضتهم ولا روحتهم؟
5: لا
1: ظهر عايش وحداني انت يا ابو عبد الله
5: لا لا لا ما هو لا ما هو كذا الصداقه انا اتكلم عن الصداقه احنا صديقاتنا الاولين صداقاتنا احنا الجيل الذهبي اقدر اسميه انا الجيل الاولين الطيبين الجيل التالي هذا يوم تواعد
1: المقهى طيب كيف الحياه الان بدون صداقه؟ كيف حياتك الحين وانت بدون صديق؟
5: والله الحمد لله ابشرك توني طالع من زملاء ورايح لزملاء اخرين وبالعكس الا في
1: نزلت المرتبه
0: زملاء الجيل اللي بعده فهمت؟
1: ممكن طيب يعني واحد من هالزملاء ابو عبد الله يتحول الى صديق لقيت الواحد يشبهك؟
5: لا شوف كصديق الان معنى الصداقه ما هي موجوده الان لسبب واحد شغلنا في هالدنيا هذا في زماله زمالة سفر زمالة
1: ديوانية
5: دراسة ديوانية لعب ورقة لعب ورقة لعب ضوامنة
1: وبس كل واحد في طريقة
5: وكلنا يسلك الليلة مع السلامة الوعد بكرة
1: اي نعم بيض الله وجهك ابو عبد الله
5: حمد حاشي ولا
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله الله يحفظك ابو عبد الله يطول عمرك
0: وفقك الله
5: يا
1: مرحبا تحياتنا لك في امان الله
5: الله يحفظكم
0: وصفر 11 40 5 3 شايف العالم كيف يا طلال في منهم بس الأغلبية كلهم يتكلمون عن أصدقائهم عندهم أصدقاء يعني فيه مجموعة كبيرة وفي بعضهم سبحان الله اللي مكتفي باللي حواليه من أقارب أو من بس قبل شوي أبو عبد الله صراحة عجبتني يعني وجهة نظر سليمة واصل 70 ما شاء الله تبارك الله شكله
1: أنت اللي أعطيته 70 وما ما قال
0: عموما لا لأنه بالتصنيف حق إنه أخويا كلهم الله يشافيهم يعافيهم اللي دخلوا مرضى وخلاص وصاروا يعني التعب عندهم تعب وعندهم شغلات وخلاص يقول أنا راح أخوياي مع أصدقائي تعبوا
1: على كل حال يعني مفهوم الصداقة والله مفهوم عميق يعني وفي ذات الوقت أيضا محير كيف أنا أطلق على هذا الرجل صديق حقيقي هل في موقف واحد ولا في موقفين ولا في سفر ولا في موقف مصيري يعني بالنسبة لي وجاء دخل فجأة وساعدني ولا الذي يسعد بسعادتي ويشقى لشقائي من هو الصديق الحقيقي وش القانون الرئيس لمفهوم الصداقة الحقيقية حتى أبني عليه ولا أربطها في الزمن ولا أربطها في وفرتها ولا في عددها ولا أربطها كذلك في العصر اللي نعيشه ولا أربطها في المصلحة ولا في الأنانية أبي قانون واضح نمشي عليه إحنا كلنا حيث دخلنا علاقة أقول فعلا هذا فلان ينطبق عليه مفهوم الصداقة الحقيقية
0: أحس قاعدة الصداقة هذه زي قاعدة الحب فهمت؟
1: شلون؟
0: حتى الحب ما له قاعدة ما تدريش
1: شلون توهكت ها؟
0: إيه عرفت؟
1: يعني طيب خلنا نأخذ أغنية بس
0: يلا
1: أغنية ونرجع الكلام اللي في راسك تقول على طول فاصل ثم نعود

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: تعاليل.
1: يا مرحبا بكل أحبتي الكرام، أهلا بكم إلى تعاليل. اللي يحب يشاركنا في موضوعنا 011-40-53، شاركونا في موضوعنا اليوم عن الصداقة، الصديق الحقيقي في هذه الحياة. ما نتكلم احنا عن صديق الشعارات، صديق الأنانية، صديق المصلحة، لا، صديق الحقيقي، المفهوم العميق. كيف تكونت هذه الصداقة؟ كيف حافظت عليها؟ كيف استمرت؟ كيف تشاركت في الأنشطة، في الاهتمامات، في السفر، في الطلعات؟ كيف هذه التفاصيل؟ نريد أن نستفيد من هذه التفاصيل عن طريق الاتصال 011-40-53.
2: محمد،
3: هلا ومرحبا.
2: هلا وسهلا،
3: حياك الله بكلبك ان شاء الله.
2: ها يا ابو حميد، وش الوضع، وش العلوم بخصوص الصداقه؟
3: زين والله، الوضع مره.
2: ها عندك اصدقاء؟
3: عندي صديق واحد. صديق
2: كم لك انت وياه؟
3: انا وياه لي طول العمر يعني فوق الأربعين سنه.
2: ما شاء الله، تفكيركم زي بعض ولا مختلفين؟
3: هذا هو تفكيرنا زي بعض.
2: حلو.
3: اي نعم، يعني اذا ما صار تفكيرك زي بعض ما تحصل، يعني لازم صديقك يكون نفس مودك ونفس يعني برنامجك ونفس فكرك.
2: اي،
3: وغير كذا يعني انا وياه خلاص، يعني فاهمني وفاهمه، يعني مثل ما تقول ما بيني وبينه الا ما حرم الله. يعني
2: يا سلام،
3: يشكي علي واشكي عليه واخذ منه واستشيره واستشيرني ونتساعد مع بعض في ظروف ماديه شيء. لكن بقية زملاء لا، عندي زملاء وعندي، أنا كنت مدرس وطلاب عندي أتواصل معهم، اللي متخرجين من عندي 40 سنة ولله الحمد.
2: ما شاء الله ما شاء
3: يعني
2: الله.
3: في ناس في وادي الدواسي، في ناس في السيل، في زملاء دراسة درست في الجامعة أنا وياهم من أهل المدينة، زرتهم يمكن قبل في قبيل رمضان، بيني وبينهم حوالي 47 سنة متخرجين من بعض.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: فتحصل الإنسان على حسب علاقته، هل هو يعني علاقته اجتماعية مع الناس ويدخل ويأخذ ويعطي ولا لأنه. ولي زميل برضو دكتور في الأحساء زرته، وزملاء لي درسوا معنا في الأحساء زرتهم ولله الحمد. لكن صديق واحد.
2: صديقك ذا معك في نفس المدينة اللي أنت فيها ولا بعيد؟
3: إيه نعم، إيه نعم، في نفس المدينة في الخرج.
2: ما شاء الله ما شاء الله. تتزاورون
3: الصداقة لأن كنا في حارة واحدة، يعني
2: عبدت من هناك،
3: من هناك، وحنا من الصغر يعني.
2: حلو.
3: اي نعم.
2: وكيف غذيتوا هذه العلاقة واستمرت لهذه الدرجة؟
3: والله لأن هذه على مثل ما تقول ونحوك على وضح النقا وعلى حب في الله يعني، وصداقة لله في الله يعني. خبر هالفترة هذه بكلك تجارب معه ومعه، وهو نفس الشيء يعني، في مواقف يقف معك ما يقف معك، مع مرور الوقت تتواصل في مناسبات، في الأعياد، ما يقطع بي ما أقطع به، أروح له يروح لي إلى الآن ولله.
2: صار يعرفك من صوتك إيش فيك وإيش ما فيك؟
3: نعم نعم، يعني عارف ما يعني، مثل ما يقول عارف دقات قلبه، يعرف دقات قلبي.
2: الله. تعرف خويك إذا هو موجوع ولا لا؟
3: نعم، يعني هذا الصديق. الباقي زملاء عمل، زملاء مكان، زملاء سفرة، هذا زميل يعني.
2: طيب، والأشخاص اللي يقولون والله ما عندي أصدقاء، ما عندي صديق،
3: والله هذا شوف أنا أخوك، هذا يرجع إلى طبيعة الشخص. في بعضهم أنا أخوك يعني له تحفظ على الأصدقاء، وبعضهم يكون منطوي على حسب شخصية الإنسان وأنا أخوك. لكن بيني وبينك يعني مثل ما تقول الصديق لابد منه، يعني أنا من وجهة نظري.
2: يعني متى اكتشفت ان خويك او صديقك ذا انه يعني اكتشفت انكم اكتشفته في موقف، ولا يعني خلاك تكتشفونكم تشبهون بعض بشكل كبير؟
3: يعني وش اقول لك، يعني من البدايه دخلنا مع بعض، احنا صغارين يعني، احنا يمكن كنا ندرس يعني، على الرغم هو يدرس في ممكن ثالث متوسط وانا في الثانوي.
2: اي،
3: وكنا في حاره واحده نلعب الكره في نادي واحد حواري بالشوارع. فسبحان الله يعني انجذبت له وانجذب لي واستمرت، أجيه وأهله يعرفوني وأهلي يعرفونه وكل كذا يعني.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: في المناسبات، في الأفراح، في الأحزان، الله لا يجيب عنكم بالوالد.
2: صاروا يعرفون مفتاح محمد خوية فلان.
3: أيوة، قل لي يعني من أنت، قل لك من تعاشر. قل لي وين ابو علي تلقاه عند فلان.
2: الله يديمه ان شاء الله، الله يديمه ان شاء الله، يديمه وفقك الله. لا انت يا محمد على تواصل، شكرا لك،
3: حياك الله،
1: اهلا وسهلا ومرحبتين. 011 40 53 اتصال ام سعود،
0: حياك الله،
1: السلام، الله يبقيك. وعليكم السلام، السلام ورحمة الله،
0: حسن الله بالخير،
1: هلا وغلا يا أم سعود، حياك الله،
0: الله يحييك. عندي مشاركة بسيطة سمي. بالنسبة لموضوع الصداقة هذا شيء عميق عميق عميق جدا.
1: نعم.
0: في حاجة واحدة دائما يضيع فيها الشخص هو صاحب النية الطيبة، اللي يشوف إنه كل الناس أصدقائه،
1: أيوة،
0: كل من يعاشرهم، كل من يروح يجي معاهم يحس إنه هذا هو الصديق.
1: طيب هذا خطأ ولا صح؟
0: هذا أكبر خطأ، والمسعودة الوحيدة اللي تطيح دائما فيها.
1: صحيح،
0: دائما أشوف أنه كل من يغسل لي هو صديقي. أنا كذا أشوف من تربية أهلنا أنه الصاحب أن ذا الإنسان الطيب عاشروه،
1: لأن يكون عندنا مبدأ حسن الظن في الناس.
0: أي، ونحن ما ندري أو
1: صحيح
0: مع ناس وهم ماخذين فترة لحوايجهم ولا وإحنا على نياتنا نحسبهم.
1: صحيح، لين يجينا الدرس ونستفيد منه.
0: أنا إذا تسمحوا لي عندي موقفين يعني صراحة. الموقف الأول، أنا عاشرت وحدة يعني كانت علاقتي فيها الشاهد الله إني نظيفة نظيفة لأبعد حد في العلاقة، وكنت محسنة لها ومو لها الوحدة حتى لعيالها، وأخاف عليها كأنها وحدة من خواتي، جمعتنا غربة. لكن سبحان الله ما لقت ناس يعني كفوا مكاني إلا وأنا قفلت بابها عني. ايش السبب وش اللي صار؟ لا والله ذولي الافضل وذولي ما شاء الله اهل مال واهل عز واهل، وانا جمعتني فيها اللقمه والشاي والقهوه اللي نشربها فقط، ما لي اي مقاصد للصداقه الا انها الحمد لله يعني توقف معايا ووقف معاها وهكذا. لكن
1: وضاق صدرك
0: بعدين في النهايه؟
1: ضاق صدرك؟
0: والله الحمد لله ما يضيق على الخبيث.
1: هو متى صار يعني الموقف هذا؟ بعد كم سنه؟
0: والله يمكن 8 سنوات.
1: 8 سنوات وبعدين جت الصدمة.
0: ايوه
1: تأثرتي
0: الحمد لله.
1: كيف طلعتي من هالموقف؟
0: والله ما طلعت، ما حد يكذب على حد.
1: أيوة.
0: صاحب النية النظيفة دائما يظل يقول يدعي للناس حتى في الخفاء.
1: بس هذا ترى يعطينا درس يا أم السعود،
0: هو يعطي، ويا ليت ان احنا فعلا ناخذ درس.
1: وقد يكون يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى، يمكن انه في شيء مغيب ما كان واضح، لكن جد درس هذا حتى يوعينا ويصحينا.
0: أنا أقول وأنا إنسانة مؤمنة إن شاء الله بالله، دائما نحن نقول اللهم من أعطاني خير فلان وكفني شره. هذه كفاية الشر،
1: ما في شك. نعم ما في شك، هذه حكمة إلهية ما في شك. فيمكن الله أراد الحقيقة يصحينا من غفلة من موقف معين من خلال هذه الصدمة، توعينا وتقوينا.
0: الموقف الثاني،
1: نعم.
0: أنا لي صديقة جمعني بها سادس ابتدائي، كنا أنا وياها ندرس سوا، وأنا انقطعت وهي كملت الدراسة، أنا انقطعت من المتوسطة وهي كملت، وراحت خذتنا الدنيا، أنا تزوجت وهي تزوجت، ولا عاد لي علاقة بها خلاص. جمعتنا ذيك المدرسة بس. بس كانت علاقتنا في المدرسة حلوة، يعني من سادس لين المرحلة المتوسطة مع بعض. بس زماننا، أنا الآن عمري 37 سنة، ما في جوالات في يدينا، ما نملكها، يعني إذا مر مع أهالينا تلفونات أرضية بالبيت. فدارت الأيام ودارت ودارت ودارت، وجابت رقمي من وين لحد يسألني كيف. جلست تبحث عني لين جابت الرقم. الآن صديقتي هذه عيالها عيالي وعيالي.
1: ما شاء الله ما شاء الله،
0: يعني عيالها تتصل علي ترفع خط تقول شوفي ترى فلان سوى وسوى، أنا اللي عاقبه على الخط، هي في ديرة وأنا في ديرة.
1: وش السبب رأيك أم سعود؟
0: خلاص سبحان الله، هي لعلها فعلا يعني سريرتها نظيفة وأنا سريرتي نظيفة،
1: ولا تآلفت الأرواح.
0: أي الآن أنا عيالها يتصلون يا خالة أمي،
1: ده أرواح جنود مجندة.
2: أي وقع في قلبها
0: نفس الشيء. خلاص سبحان وقعت. الله الآن وعيالي نفس الشيء، عيالي يعتبرونها خالتهم قبل خوالاتهم.
1: ما سألتيها طيب والسعود في ذيك اللحظة كيف بحثي عن رقمي وليش أنا بالذات دورتي رقمي وتواصلتي معي؟
0: تقول ما حصلت يعني من أيام الدراسة واللي أعرفهم واللي بعد عاشرتهم ما حصلت زيك.
1: أي نعم
0: ما في أحد فاهمني مثلك. الآن والله أنا في المتصل اللي قبل شوية صدقوا لأني أنا أول أرفع الخط عليها أقول لها ألو، تقول أمانتك فين وش في صوتك. تفهم أنا وش فيا من ألو بس،
1: وتفهم وتنصت يعني تستمع لك، تخليك تفضفضين على راحتك
0: وتعرف أن أنا فيا شيء، أحس أن فيك شيء. ألو أنا بدق، أنت زوجك موجود؟ بقول لك شغلة. وشي؟ قالت ما أدري، أنا حلمت فيك وقلبي متضايق، فيكم شيء؟ لا ما فينا شيء.
1: ما شاء الله ما شاء الله. نعم الله يحفظك يا أم سعود ويديم عليكم هالمحبه والصداقه والألفة الطيبه باذن الله
0: يا
1: جماعكم على الخير.
0: الله يجمعنا ان شاء الله في من يجمعهم الله يوم ظل.
1: امين امين الله يحفظك ويطول عمرك. شكرا لك على الاتصال ومشاركة معنا.
2: 011-40-53 ابو عبد العزيز.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: يقول عشره المصلحه دايم قصيره، مشت يوم ثاني وقفت.
2: وقفت.
4: احنا مخدوعين في مسمى الصداقه.
2: اسف قصدك اللي يغلفونها باسم الصداقه.
4: لا لا في تصنع للصداقه. الان ما في يعني هي مثل اول يخط بين الزماله مثلا والمعرفه فيقول صديق. الصداقه يعني سهل انك تعرف ألف صديق في السنه، لكن من الصعب انك تعرف صديق لألف سنه، لذلك لها بدايه ونهايه. لا ننخدع بالجمله اسم الصداقه، يعني حتى في العلاقات يعني مش اهم من الاخ او الاخت او الاغربه، يعني هو قد يكون انسان بعيد صح ولا لا؟ لكل شيء نهايه يعني. نسوي لها يعني الصداقه يعني مش ذاك الشيء المهم في حياتنا.
2: يعني طيب انت الان وش يعني مؤمن بموضوع الصداقه، الصداقه الحقيقيه؟
4: لا لا ما اؤمن، لان كل شيء يعني انت ممكن تزعزع على اخوك على ابنك على كذا. ايش الصديق الانسان هذا اللي ابي اضحي يعني علشانه وكذا، او لكل شيء بدايه ونهايه.
2: انت الظاهر انك موجوع من مواقف عشان كذا قفلت الباب.
4: لا لا لا بالعكس، انا يعني ما زالت معي صداقات كثيرة أكثر من 40 سنة وكذا، لكن ما أعطيها ذاك الاهتمام. يعني معرفة عادية، علاقات هي أساسا علاقة
2: معارف.
4: أي
2: معارف فقط.
4: فمثل ما قلت لك يعني يعني بإمكاني أعرف ألف يعني ألف صديق في السنة، لكن من الصعب إني أعرف صديق لألف سنة. فما
2: في شيء صعب. شوف أبو عبد العزيز، في كم اتصالات كثير عندنا وصلتنا وكل يثني ويذكر ورفقتهم وبينهم المواقف وبينهم ما يلزم، فهمت؟ فهذا رأيك أنت وانطباعك أنت، ما نقدر أن نعممه على الكل.
4: نعم.
2: عرفت؟ فلذلك يمكن نظريتك أو قراءتك أو شخصيتك أو مفهومك للشيء هذا نحترمه.
4: شكرا لك،
2: بارك الله فيك أبو عبد العزيز. شكرا
4: على المساحة
2: الحلوة. لا لا بالعكس السعادة، الوقت وقتكم.
1: اهلا وسهلا، في امان الله.
2: هلا وسهلا
1: محمد.
5: يا هلا وسهلا،
1: حياك الله، كيف الحال يا محمد؟
5: والله طيب، كيف امورك؟ طيب
1: حياك الله. اهلا وسهلا بمحمد الصديق الوفي.
5: الله يحفظك ويبارك فيك. اول حاجه احب اشكركم على البرنامج الطيب.
1: الله يحييك، اتصالك اطيب.
5: الله يبارك فيك، والله من اشد المتابعين البرنامج هذا، وصراحه فيه فقرات مهمه جدا.
1: الله يحييك. سم تفضل.
5: والله موضوع الصداقة موضوع يعني حبيت أتكلم فيه.
1: أي.
5: بالنسبة للصداقة أنا يعني بالنسبة لوجهة نظري فنتها إلى ثلاث أقسام.
1: أيوة.
5: أصدقاء العائلة.
1: أي.
5: وأصدقاء المحيط حولك الحارة، وأصدقاء العمل.
1: أي.
5: فجميع الصداقات يعني مهمة، وفي صداقات يعني مثمرة ومستمرة سنوات.
1: أنت عندك أصدقاء ولا لا؟
5: أنا عندي أصدقاء
1: من أي فئة؟
5: من العائلة ومن نفس الجماعة ومن نفس العمل.
1: كلهم الثلاثة اللي ذكرتها، من العائلة والحارة والعمل.
5: نعم نعم، والصداقة أعتز بها، والصداقات مستمرة يعني سنوات طويلة.
1: الله يحفظك يا محمد، يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركة معنا. شكرا.
5: سعيد.
2: هلا وغلا. في شغلة يا طلال، اللي هم ممكن يكونوا زملاء ومعارف وأصدقاء، يعني عشان برضو نقدر ننوع بينهم ونعرف. عبد الرحمن اليوم ما شاء الله، عبد الرحمن كثروا معنا في الاتصالات صح؟
1: لا عندنا أبو عندنا أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن.
2: هلا أبو عبد الرحمن.
1: إيه
6: سنور السرور، كيف حالك؟ ما شاء الله طيبين.
2: يلا حيا.
1: هلا وغلا يا عبد الرحمن.
6: الله يطول عماركم. بالنسبة لموضوع الصداقة، موضوع شيق ومهم صراحة، لأن يلامس حياتنا اليومية. لكن صراحة كل ما كبر الإنسان في العمر أكثر عند المعايير، وما يحصل الصديق اللي
1: صحيح
6: اللي على شفه وعلى هواه. وهذا هي الإشكالية. بس يعني إحنا الآن أتكلم عن نفسي، ما حصلت الصديق اللي يعني أرتاح له وكذا. بس هذا هو
2: صار عندك الحين معايا زميل. يقول معايا زميل.
6: الزملاء الزملاء
2: إيه.
6: صداقة ما حصلنا للآن صراحة.
2: الله يحفظك إن شاء الله. شكرا لك يا عبد الرحمن.
6: بس أوجه رسالة لصديقي إن شاء الله اللي بحصله في المستقبل
2: يا رب.
6: خليك بخير بس.
2: خليك بخير.
1: كن بخير.
6: خليك بخير.
1: لا أقول كن بخير يا صديقي.
6: نعم نعم.
1: لا لا. الظاهر ما بعد جاي للحين. هذا في البال الظاهر.
2: إيه. ترى سبحان الله هي الأقدار إنه سبحان الله تجمعك بأشخاص إن شاء الله دائما إنه تكون إيش. يعني في أشخاص جميلة في الحياة هذه، نتمنى دائما أنه القدر والحظ يجمعنا فيهم بأسرع وقت.
6: آمين. وياكم والسامعين.
2: وفق الله. الله وفق الله. هلا وسهلا عبد الرحمن. سليمان.
1: هلا هلا وغلا يا سليمان.
7: يا مساء الأنوار.
1: يا مساء الأزهار
7: والأطلال.
1: كيف الحال
2: والأشواق؟
7: أنتم أصدقاء أصدقائنا وإحنا أصدقائكم.
1: الله نتشرف.
2: يا مرحبا.
1: أنتم وقود حقيقي الحقيقة البرامج إذاعة الرياض.
7: الله يديم المحبة بيننا وبينكم.
2: آمين.
7: ويديم الأصدقاء. أول شيء دائما بعض الناس يقول أنا ما عندي أصدقاء. العيب منك مو من أصدقائك.
1: إيه.
7: لما تشوف واحد حوله أصدقاء كثير لأن أخلاقه عالية وأسلوبه طيب.
1: اجتماعي أكثر. أي نعم.
7: إيه. فدائما يجب الواحد يحاسب نفسه ويسأل نفسه وش اللي صاير وش اللي حوله. طبيعي ومن الطبيعي جدا ان بعض اصدقائك ينفردون يصدون يبعدون عنك. مو ضروري ان الخلل فيهم، يمكن خلل منك، يمكنك زعلته. يمكن فانت استمتع بحياتك واستمتع بالاصدقاء اللي عندك قدر قدر قدر قدر.
1: طيب قدر سليمان، وش رايك في اللي يخاف مثلا يقول أنا ودي أدخل في علاقة بس أخاف من غدر، من واحد يخذلني، من خذلان، من خاف يغدر فيني، خاف ما تنقطع العلاقة، فيقول خلني كذا بعيد ولا بيكون علاقة صداقة، وش رايك؟
7: أقول لك خل قلبك مساحة كبيرة.
1: أي.
7: لا تصير حساس أخاف وأخاف ويمكن وتشكك. خل أول شيء عندك ثقة في نفسك، مجرد ما تمتلك هذه الثقة راح تشوف الدنيا جميلة.
1: أي.
7: اليوم ممكن انك تركب سيارتك تمشي 200 ولا 180 170 وعلى اعصابك، وممكن تمشي 80 60 وانت مروق قاعد تسمع ابو نوره ولا قاعد تسمع اذاعه الرياض وانت رايق. ليش توتر نفسك؟ ليش تقلق؟ عيش الحياه بحب. احلى ما في الحياه الحب، سواء الصديق سواء من حولك. يا اخي لا تقعد.
1: طيب وش رايك يا سلمى اللي يكون علاقات مثلا من داخل العائله مع من الأقارب من الأصدقاء وخاصة نكتفي فيهم ولا بيكون علاقات خارج إطار العائلة؟
7: خيركم خيركم لأهله. دق له تحية. هذا أيه. هذا شخص عادل وثق، ولكن دائما صداقات العائلة فيها تحفظ كثير.
1: أيه صحيح.
7: لأن العائلة دائما معك. العائلة مهما كان ومهما اختلف ومهما زعلت في وجهك في مناسباتك في أفراحك.
2: ممكن تأثر على مساحة العلاقة بين الأسرتين أو الأسر الموجودة.
7: يا سلام عليك. فبالتالي فيها تحفظ كثير صداقة العائلة. لكن الصداقة الخارجية شوف حس أنها يعني مفتوحة. يعني لو تيجي كل واحد تقول له من أقرب الناس لك تلقاه صديق له، زميل دراسة ولا زميل عمل ولا واحد تعرف عليه في فترة معينة وعاش معه.
2: وتأكيدا كلامك يا سليمان، ممكن بعض الأشخاص افتح الباب، ممكن هذا الشخص اللي تتعرف عليه ممكن مع الوقت يظهر معدنه وتعرف تجيك مواقف ويبان أنه هذا صديق.
7: يا سلام عليك. يعني ما تكون مغلق، تحاول أنك قدر المستطاع تكسب أكبر علاقات من الصداقات.
2: أي. وفي بعض الناس عندهم مواقف صارت لهم قديمة فتأثر على يعني مراحله القادمة، يقعد مثلا متخوف لا ممكن يخذلني هذا مثل ما خذلني هذا، كان ماشي أنا 20 سنة وفي الأخير سوابي ولا فعل بي ولا ترك. يعني فبعضهم لا يا سيدي، الناس ما هي زي بعض. ممكن أنت في بداية حياتك تتوفق بصديق ويستمر معك، ممكن في منتصف حياتك، ممكن في آخر حياتك، أنت ما تدري متى الأشخاص هذولا.
7: صحيح. ولكن كل مرحلة عمرية لها تعامل مختلف.
2: صحيح.
7: أنا مرت مراحل، مرحلة العشرين ومرحلة الأربعين ومرحلة الستين. صحيح. مرحلة مختلفة. يعني ما تجي تقول لي أنا صديقي أبو 20 يصير صديقي أبو 60. لا
2: ما تتفق.
1: يعني أنت الآن يا سيمان ضد مثلا الفوارق العمرية في الصداقة؟
7: والله يا طلال مو يعني 100%، ولكن أنا أقول إنه شوف ممكن إنك تصادق أصغر منك تحس بال... يعني صادق اكبر منك يا اخوي بكل شيء يركب ويا
2: يكبرك عرفت يشيبك بسرعه
7: والله العظيم. فانت دائما تحاول انك في الانشط منك ولا يساعدك على الحياه.
1: اي نعم كلام جميل.
7: لما لما لما الصادق رياضي تلقاه بعينك على المشي بعينك على اشياء ثانيه. لما الصادق واحد مثقف يا اخي لما الصادق دكتور ولا واحد بي الامراض والمدرسه يمرضونك.
2: اسمع سليمان قول ابعد عن النفسيه.
7: اي لا اهم شيء
2: اي راح الصوت ضار
1: سليمان لا
2: انقطع صوتك يا سليمان انقطع صوتك عد كلامك كلامك حلو
7: يا احد. اقول لك الحياه بسيطه متى ما اردناها بسيطه.
1: صح.
7: ممكن ان احنا ممكن ان راح الصوت بعد
1: لا لا لا اسمع
2: لا رجع
1: متى ما كانت بسيطه
7: ممكن ان احنا نعقد أموس يعني انا ابحث عن ما يسعدك ولا تبحث عن ما يحزنك. ليش انا اروح اصادق لي واحد ما غير كل ما جيت يون ويبكي لي ويشكي لي
2: يا اخي هم من فوق الهم
7: يا اخي ما عاد تسوى الحياه. ولا جيت اول ما يدخل والله يا حر وزحمه.
1: اي والله كلامك والله درر يا سليمان.
2: تبغى ناس ايجابيين
1: وكلامك الحقيقه
7: ايجابيين ويشكرون
2: وحب الحياه
7: يا حبيب. انا ادق لك تحيه
2: اشر يمين وادخل يسار
7: ابعد ولا مخرج 14 والله العظيم عطى اقفت ومش
2: اي لا توقف.
7: تدري اني من حلو مكالمتكم يوم شفت زحمة لفيت يمين من غير شعور.
2: أحلى شيء دور دوس وقف عند بقالة خذ لك عصير.
1: الله يخلي الله يحفظك يا سليمان والله خير ما نختم فيه الحلقة الحقيقة هالكلام الإيجابي وهالإثراء المعرفي حول مفهوم الصداقة.
7: شكرا
1: يا مرحبا شكرا لك يا سليمان على اتصال ومشاركة وشكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذا الموضوع وأثروا الحقيقة من خلال تجاربهم الحقيقية الواقعية حول مفهوم الصداقة. شكرا لكم وأدام الله علينا وعليكم الصداقة الحقيقية.
2: آمين آمين. في نهاية برنامجنا اليوم شكر وتقدير إلى فريق العمل من الإعداد حصة المغاليث ومن التقديم طلال النفيسة وخالد الحيدان ومن التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء
1: في أمان الله.

0: التشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: مستمعينا ومتابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، طاب جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. تحية عطرة لكم في مستهل لقائنا الأسبوعي في برنامج الإذاعة تقرأ. في هذه الحلقة وبين يدينا كتاب بعنوان الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. أهلا وسهلا بكم ضيف برنامجنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: نتحدث في البداية وكالمعتاد في نبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب بدأ الكاتب بتنويه وإهداء والمقدمة وفصل من المأساة كما أسماه، ثم تحدث في خطة الكتاب عن 4 فصول. الفصل الأول أسماه تمهيد وتعريف، وتندرج تحته عدة عناوين، منها الفرضية الرئيسية والتأصل الكمالي والمخاوف العميقة المستمرة والمستورة وراء بنية الكمالية، وكذلك مقياس فرويست متعدد الأبعاد لقياس الكمالية ومتابعتها وكيفية التصحيح. وفي الفصل الثاني تحدث عن دينامية الكمالية وديناميات الكمالية في تخليق مثلا المعايير وعدم احتمال الاحتمال والعزل الشعوري وفوبيا الحميمية والتلهف للقبول وثنائية الوجدان والإثقال ومفارقة الإثقال والدفاع والتأجيل، الحقد والاستياء والعدائية والكمالية المعكوسة التي أسمها بمفارقة الفوضى أحلام اليقظة، الكمالية والفشل العلائقي والتجربة الذاتية. وبعد ذلك تحدث حتى عن الكمالية، مفارقة الإنجاز وتحطيم الذات وتكلفة الكمالية والتحليل النفسي والكمالية، وكذلك الكمالية الدينية والعلاقة الندية الخفية في التعامل مع الله، وبين رغبة التفوق والكمالية ومكوناتها والاجترار النفسي ومتلازمة المحتال. وفي الفصل الثالث تحدث عن التعافي

0: وذكر المبادئ الثمانية للتعافي، مفهوم التعافي واختلافه عن مفهوم الشفاء. وكذلك يقول: ننطلق من الكفر بالخوف وسردية بديلة وعلاقة جديدة بالوقت والسماحة والتأمل العملي عبر القلم. ومن ثم تحدث عن الإجراءات الثمانية، يعني أسماها بنفوض ونتعاطف مع أنفسنا ونستشفي كي لا نحترق، ونصف الأهداف زائد واحد، ويقصد بالنسبية في تحقيق الأهداف، ليس بالضرورة أن تحقق الأهداف كاملة. وقال: التركيز على ما تملك لا على ما تفقد، والحميمية الجسورة. ويقول: اسمح لنفسك أن تكون سيئا، وكذلك الحمية النفسية. الفصل الرابع خصصه لأوراق العمل، وذلك عبر عدة أجزاء، يعني تكلفة الكمالية. وكذلك في الجزء الثاني تكلم عن الأسئلة التأملية للإحماء، وتحدث عن التحرر من الغيرة والمقارنة، وكذلك التحرر من نظرة الآخر والتوقف عن محاولة إثبات الذات، وتحدث عن النقد الذاتي وقبول الخسارة والسماح بها، وشجاعة التخلي عن أحلام اليقظة، كتابة السردية البديلة، التفويض، وحتى عن أعمال متابعة أسبوعية وشهرية معتمدة. فهذا كتاب ثري قيم، يتحدث عن مشكلة حتى أسماه في البداية أو بعنوانه الفرعي: تأملات حول التعافي من الكمالية وجلد الذات.
1: جميل. واحدة من سمات الكمالية التي تطرأ على الناس هو موضوع التأجيل، تأجيل اللحظة المناسبة، تأجيل المتعة، انتظار اللحظة المناسبة، ووهم أن هناك لحظة يمكن أن نبدأ فيها أو ننطلق.
0: يقول: الكمالية عدو الابتداء، يعني فأكثر ما يؤرق الإنسان حين يستحوذ عليه تلك الحالة من الكمالية. ما هي؟ هو أن نبدأ. وقال: يعني يصبح البدء شاقا وثقيلا، ثقلا لا يمكن احتماله بيسر. ويقول: يمكن في هذه اللحظة أن نخلق مسافة طويلة بين أنفسنا وبين أن نبدأ مهمة معينة. لماذا؟ لأننا نبحث عن اللحظة المثالية للبدء. وقال يعني أسماها حتى باللحظة النورانية المتوهمة، التي سنجد فيها من الطاقة وكمال الظروف واستقرار العوامل المؤرقة داخلنا ما يسمح لنا بالبدء. وتتكاثر أوهام اللحظة المثالية، أي يضع لها الكمالي أوقات معينة، مثلا يقول: على رأس الساعة المقبلة، أو في بداية الأسبوع المقبل، أو بداية الشهر، أو بداية العام، أو ربما في الإجازة المقبلة، أو بعدما أنحف، أو بعد العيد، أو بعدما أنهي دراسة ما، أو أحصل على ترقية. ويقول يعني هذا النوع من الكمالية يعني هو داعية فرط التخطيط بداخلنا، يعني لأنها تنفق الوقت في التدبير وفي التخطيط وفي الترتيب وفي الإعداد. فيقول: إذا حان وقت البدء دعانا ذلك لمزيد من التجهز انتظارا للاستعداد لا يبدو أنه سوف يأتي أبدا. ويقول: هذا النوع هو الذي يدفعنا لإعداد القوائم، قوائم طويلة من الأفلام التي نود مشاهدتها، ومن الكتب التي نود نقرأها، ومن الأماكن التي نود زيارتها، ومنشورات محفوظة. حتى تحدث عن لقطات الشاشة المتراكمة، يعني بذاكرة هواتفنا، وكذلك عن يعني تحدث كثير من القوائم المتراكمة التي لا نعود إليها على الإطلاق إلا لإضافة المزيد، ولكن لا نبدأ أبدا. فيقول: لماذا الكمالية يعني تعادي ميقات البدء؟ يقول: لأن في البدء في أمر ما يخرجه من حيز التخيل الجميل إلى الواقع الخشن. وقال هذا يعني من مثالية بهية لامعة تبدو في أذهاننا، تنزل إلى الواقع بكل ما فيه من نقص ومن محدودية. ويقول يعني البدء يرتبط لدينا دائما بالإحباط، فلأن التوقعات التخيلية يعني لا يمكن أن تحققها واقعيا. وقال أن الفجوة ما بين التخييل أو بين التخيل والواقع يعني فجوة طويلة ومرهقة وبغيضة، فلأن البدء قد يحتوي على خسارة لا يمكن أن نحتملها. طيب، ما هو السلاح الأعظم لحمايتنا من هذا الفقد اللي هو خطر البدء؟ هو بكل بساطة التأجيل، لذلك يقع فيه الكمالي.

0: فإما أن نقوم بالأمور على الوجه المثالي المتخيل والمتمثل في خيالاتنا، أو أن نؤجل القيام بها ونحفظها في حالة وسط ما بين العدم والوجود، وقال حالة من الوجود الزائف الذي يمنحنا الفرصة أن نبقيها مثالية، وقال أن ندفع البدء كلما حان ونؤخره كلما اقترب ونعيده بلقاء جديد كلما أراد أن يحل على عالمنا. فنتحول في هذه الحالة إلى استعمال مفرط للتأجيل وتعاط مبالغ فيه للتسويف، ونصبح محترفين في المماطلة التي لا تلبث أن تتمخض عن وليدها اللصيق وهو التردد. وقال إذ نقف في الطريق إلى الطريق الذي لا نسلكه لينتهي بنا الحال نحو حالة من التعطل التام نطلق عليها شلل الكمالية.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب الجلاد تحت جلدي للدكتور عماد رشاد عثمان. أستاذ طارق، واحدة من الكماليات التي نتناسى فيها بشريتنا هي الكمالية الدينية، والكاتب أفرد لها حديثا طويلا.
1: نعم، يقول مثلا: الكمالية تطالبنا وتحدد لنا إطارات بظروف قياسية للعبادة ومواصفات معيارية مثالية يجب أن نتحلى بها لكي ندعو الله أو أن نكون يعني مستحقين لمعونته. ويقول: هذا النوع من الخفاء يعني يحتمل نوعا من الاعتماد الخفي على العمل والاتكاء على جودة ما أقدم سبيلا أو ما أقدم عبادة لتحصيل ما يمنحه الله، وبالتالي تكون العلاقة في هذه الحالة علاقة تبادلية. وقال: بهذا نجد الكمالية تشوه المعنى الروحي للاتكاء على الله، وهو في حقيقته اتكاء على العمل. وقال: هذا تناقض مع السعي المضني للتخلي عن الاتكاء على العمل الموجود في دينامية الكمالية. فيقول: في هذه الحقيقة يأخذ الشخص يعني بفعل الكمالية قبح الطريقتين كما يقول، فيتجرع الآثار السلبية للاتكاء على العمل في روحانيته، يعني متمثلة في الخزي والشعور بالوحدة وتخلي الله عنه وكونه منبوذا لأنه لم يقدم قربانا جيدا ولم يقدم عبادة عظيمة كما يصوره له خياله. ويقول بأنه يبتلع الآثار السلبية لرفض نسبة العمل إلى الذات سواء في الميدان العملي أو الوظيفي. وقال بأنها علاقة تناقضية في هذه الحالة، أي بقدر ما تسمح بها الكمالية بأداء الصلاة مثلا بأعلى معايير ومواصفات فأني سوف أحصل على أعظم النعم من الله عز وجل. وفي حالة أنني عندما أؤدي مثلا الحج كما ينبغي فأنني سوف أحصل على أمجاد وعلى هبات ومنح وعطايا من الله عز وجل. فهذا الفكر أو هذه المعتقد يوجد في أفكار وفي عقول الكماليين، وهذه علاقة خاطئة عندما يعني نقيسها بمقاييس الشرع، حتى أنه ورد مثلا في سورة الحج: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته
0: فتنة
1: انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. فهذه الآية يعني توضح مدى خطأ سلوك الكمالية في شخصية الإنسان.
0: ولهذا بعضهم قد يتردد في أن يدعو أو يحسن ظنه بربه عز وجل لأنه مقصر مثلا في العبادة.
1: نعم.
0: ويظن أنه هذه الميزة، ميزة الدعاء، هي للصالحين والأتقياء فقط.
1: نعم.
0: في أشياء تساعد على تكون هذه الكمالية لدى البشر، أو يعني ظروف معينة تعتبر مكونات للكمالية.
1: هناك مكونان للكمالية تحدث عنها الكاتب، يعني قال: التوق الكمالي. وقال: هذا يتمثل في رغبة الشخص الكمالي في التفوق والإنجاز والتحقيق وتجاوز الذات. وقال: هذا هو الأساس وهذه هي القاعدة التي يبني عليها الكمالي التوقعات والمعايير والأهداف والمقاصد. أما المكون الآخر فأسماه بالمخاوف الكمالية، وقال: هي ترتبط بالفجوة الحادثة ما بين المعيار والتحقق، أي بين ما وضع الشخص لنفسه هدفا لمسعاه وبين ما حققه بالفعل، أي ما بين التصور أو التخيل والتطبيق. وقال: تتمثل هذا في كل ما يثيره النقص وتفويت التطابق مع المعيار وتحقيق الهدف بأكبر قدر ممكن من التماهي مع المثل الأعلى، مثل خوف النقد وخوف الظهور وخوف الفشل وخوف الرغبة وخوف العدوان والخوف الكارثي الغامض وغيره من المخاوف. ويقول: يختلف الأشخاص بناء على درجة كل قسم منهما. فيقول: الكمالي المرضي يترجح لديه عنصر المخاوف الكمالية على التوق الكمالي، أما صاحب الكمالية الإيجابية المتكيفة فيترجح لديه التوق الكمالي على المخاوف الكمالية. وغير الكماليين قال المؤلف بأنهم يسجلون تقييما منخفضا في كلا الجانبين، وأعتقد أن هذا هو الأقرب إلى الصحة.
0: فيه يعني الكاتب هل طرح شيء من خطط التعافي أو التشافي من هذه الحالة، حالة الكمالية؟
1: أحسنت، ذكر يعني المبادئ الثمانية للتعافي وتطرقنا لها في بداية الحلقة، ولكن تحدث عن الإجراءات الثمانية للتعافي، منها على سبيل المثال التفويض، وقال تفويض ليس مجرد توزيع المهام على غيرنا، وإنما هو في حقيقته كما أسماه المؤلف تنازل رمزي عن السيطرة، وقال هو طقس عملي من طقوس التخلي عن التحكم، وكما أسماه بأنه تدريب شاق للنفس للتنازل عن عرش الربوبية الوهمية التي يؤسس لها الخوف، يعني سأفعلها مثلا يقول بشكل أفضل، فماذا لو لم يفعل فلان الآن أو الآن. وذكر حتى من الإجراءات الثمانية للتعافي، يقول يجب أن نتعاطف مع أنفسنا، فالتعاطف مع النفس والرحمة بالذات يعني مهم للغاية، وقال بأن الرحمة كما أسمها الرحمة الذاتية ترتكز على ثلاث أركان، الركن الأول هو اللطف مع الذات في الخطاب، وقال أن نكلم أنفسنا بلطف بدلا من القسوة، فنخاطب ذواتنا يعني كما نخاطب صديقا يهمنا أمره، يعني لا نجرحه ولا نحاول أن نسيء إليه. وكذلك من الرحمة الذاتية الركن الثاني هو اعتبار المشترك الإنساني، وباعتبار أن الخطأ والضعف هو نسيج من التجربة البشرية، وذكر حتى أنه في الركن الثالث اليقظة، وقال بأن اليقظة الذهنية أو الحضور الذهني الحالي الانتباه للحظة الراهنة، يقول بكل ما في هذه اللحظة من أفكار ومشاعر وتدفقات وأحداث، فإن هذه يقول تلاحظ أنها لا تضخم آلامك ولا تسفحه، وقال بأن اليقظة الذهنية فعالة لمعالجة هذه الحالة، فهي ليست مجرد حالة مؤقتة أو موقف لحظي، ولكنها مهارة قابلة للتنمية من خلال ممارسات مثل التأمل ومتابعة التنفس ومراقبة الجسد، وقال ذلك قد ثبت فعاليته على خفض التوتر وتحسين إدارة المشاعر، وثبتت حتى أن ممارسة اليقظة الذهنية تعمل طرفا وسيطا على تأثيرات الكمالية على التواضع، فقال من خلال تشجيع المرأة على شهود عالم الخارجي دون حكم أن يشاهد دونه ودون أن يضع المعايير دائما، فقد ذكر يعني دائما الكمالي من قبل يضع المعايير لكل شيء تقريبا لأتفه المهام، ويجب أن تكون معايير عالية وأن يحققها كما يأمل وكما يتخيل، وهذا من الخطأ الفادح، حتى معايير لأبسط السلوكيات مثلا قيادة السيارة أو مثلا الاستحمام، حتى قال كثير من الأشياء ضعها بلا معايير عن طريق اليقظة الذهنية التي تحدث إليها الآن حتى تتخلص تدريجا من وهم الكمالية.
0: مع ذلك يعني هي ثمانية أشياء ولا؟
1: نعم، ومنها مثلا من الأشياء يقول نصف الأهداف زائد واحد، يعني كثيرا من أهدافنا يقول تنطلق من خطة عمل لمجلس حرب دائم الانعقاد بفعل العقل الكمالي فينا، وكأنه يصدر يعني كما قال ما هو أقرب للتكتيكات الحربية أكثر من كونها أهدافا مهمة، لذلك نستشعر وضعها وننطلق من القيمة. وقال بأن الإفراط في الأهداف والمبالغة في تحقيقها له عدة سمات، من أهمها مثلا شعور دائم تجد لديه بالهرع والتسابق والمطاردة، وقال بأن الراحة يعني مثار ذنب ومضيع للوقت، وأيضا من علام يعني من علاماتها انخفاض الإحساس بالمتعة بعد الإنجاز، وقال تجد أنه يجلد نفسه أو ينقد نفسه نقدا ذاتا بالرغم من تحقق النجاح، وقال حتى أنها من أعلامها أو من علاماتها فقدان العفوية وصدأ حواس الدهشة كما أسماه، وحتى منها علاماتها خفوت العلاقة الحميمية مع الآخرين، لأن كل شيء يصبح مهمة تحمل معيارا عاليا للإنجاز، فلذلك يقول نقترح في هذه الفقرة من التعافي نصف الأهداف زائد واحد أن تخفض دوما سقف الأهداف إلى النصف مع إضافة بسيطة فوق النصف. فيقول ففي الأغلب سيعيدك ذلك إلى حيز الواقعية ويخرجك من التحليق الكمالي كما قال المهدد دائما بالانسحاب.
0: إذن مستمعين كانت هذه الحلقة وهذا الحوار في كتاب الجلاد تحت جلدي لمؤلفه الدكتور عماد رشاد عثمان. شكرا لطيب متابعتكم ولنا في الأسابيع القادمة لقاء بإذن الله. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. أذكر أيام الطفولة قال لي أحد الأصدقاء أن في شخص الله يستر علينا وعليه كان إذا لعب كورة في الحارة أيام ما كانوا الناس يلعبون كورة في الحواري كثير قبل الأيبادات والأجهزة، يقول أن هذا الشخص كان يظن أنه لعيب لأنه يمر من بين اللاعبين بسلاسة، وما كان السبب مهارته بل كان السبب تكرمون رائحته اللي تخلي الكل يبعد عنه اتقاء لها. وش مناسبة هالقصة في برنامج طرائف الشعراء؟ المناسبة يتشابه القصة مع حال شخص يتقيه حتى الشجعان من الناس، ما هو لقبح رائحته بل لقبح وجهه، على حد وصف شاعرنا العباسي ابن الرومي. خلونا نسمع وش قال عنه. لو يعلم ابن أبي سمية كم شجاع يتقيه لزها وتاه بقبحه تيها يحاقر كل تيه. كم حاجة باكرتها بالسعد والوجه الوجيه فرجعت حين رأيته باليأس مما أرتجيه. الله يعلم أنني من كل شيء أجتويه، كل الأنام تخافه خوف الأصاغر من بنيه، تغضي الجفون إذا بدا من هول منظره الكريه. قد قلت إذ قذيت به عيني وأعين مبصريه يا ليت لي بصحيحتي عوراءة مما يليه. وكالعادة في كل مرة يكون فيها معنى وقت نوقف مع الأبيات ومعانيها. يقول لو يعلم ابن أبي سمية كم شجاع يتقيه لزها وتاه بقبحه تيها يحاقر كل تيه. لو المهجو هذا اللي هو ابن أبي سمية علم كم فيه من شجاع يتقيه ويتجنبه كان زها وتاه تكبر وتفاخر بقبحه تكبر أكبر من كل تكبر. كم حاجة باكرتها بالسعد والوجه الوجيه فرجعت حين رأيته باليأس مما أرتجيه. كم حاجة راح لها مبكرا وهو سعيد وجهه مشرق من السعادة والتفاؤل والأمل، ثم لما شافه رجع وهو يائس وبائس. الله يعلم أنني من كل شيء أجتويه. أجتويه معناها أكرهه، يقول أنه يكرهه من كل شيء فيه. كل الأنام تخافه خوف الأصاغر من بنيه، كل الأنام اللي هم الناس يخافون من هالمهجو بسبب قبحه، مثل ما يخاف من أصغر عياله. تغضي الجفون إذا بدا من هول منظره الكريه، العيون تغمض والأجفان تنطبق من وجهه الكريه وقبحه اللي يهول. قد قلت إذ قذيت به عيني وأعين مبصريه يا ليت لي بصحيحتي عوراءة مما يليه. شبه شوفته بالقذى للعين، وهو كل ما يقع في العين من قشة أو شعرة أو تراب أو غير ذلك. وجه الشبه هو الأذى اللي يحصل للعين من القذى ومن شوفتها المهجو، لدرجة أن تمنى أن عينه الصحيحة تكون بدالها عين عوراء علشان ما يتأذى من المنظر الكريه لهذا الشخص. وبكذا نكون وصلنا وياكم لنهاية هذه الحلقة من طرائف الشعراء. نلقاكم في حلقة قادمة. أنا خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، بإذن الله في أمان الله.
0: طرائف الشعراء. إذاعة الرياض، نبض الوطن.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر، وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. على الشنفرة سار الغمام فرائح، غزير الكلى وصيب الماء باكر. ثابت بن جابر الفهمي يكنى أبا زهير واشتهر بتأبط شرا، زعموا أن السيف لا يفارقه، وقيل أن أمه بصرت به وقد تأبط جفير سهام فقالت تأبط شرا، وقيل بل تأبط سكينا، وأتى نادي قومه فوجأ بعضهم. وقال في ذلك ابن الأعرابي أن أمه قالت له يوما وهو صغير: ألا ترى إلى غلمان الحي يجنون لأهلهم الكمأة فيروحون بها؟ قال: أعطيني جرابي حتى أمضي فأجني لك الكمأة. فأعطت ومضى فملأه أفاعي وأتى به متأبطا به، فألقاه بين يديها ففتحته فخرجن منه الأفاعي يسعين في الخباء، فوثبت وخرجت صارخة. فقالوا لها نساء الحي: ماذا أتاك به ثابت متأبطا؟ فقالت: شر، فلزمه هذا اللقب. وقال أيضا: إنما سمي تأبط شرا لأنه لقي الغول التي تزعم العرب فقتلها وقطع رأسها ورجع إلى أهله متأبطا بذلك. كان من الصعاليك الخلعاء الفتاك، وهو أعدى العرب وأسمع العرب وأكيد العرب، وكان قائما على الصعاليك. فلما تمكن بنو سلامان من الشنفرة ومثلوا به رثاه قائلاً:

غزير الكلى وصيب الماء باكر، عليك جزاء مثل يومك بالجبا، وقد رعفت منك السيوف البواتر، ويومك يوم العيكتين وعطفة، عطفت وقد مس القلوب الحناجر، تجول ببز الموت فيهم كأنهم بشوكتك الحدى ضئين أوافر، وطعنة خلس قد طعنت مرشة، لها نفذ تضل فيه المسابر، إذا كشفت عنها الستور شحالها، فمنكفم العزلاء فيحان فاغر، يظل لها الآسي يميد كأنه نزيف هراقت لبه الخمر ساكر، فيكفي الذي يكفي الكريم بحزمه، ويصبر إن الحر مثلك صابر، فإن تك نفس الشنفر حم يومها، وراح له ما كان منه يحاذر، فما كان بدعا أن يصاب فمثله أصيب، وحم الملتجون الفوادر، قضى نحبه مستكثرا من جميله، مقلا من الفحشاء والعرض وافر، يفرج عنه غمة الروع عزمه، وصفراء مرنان وأبيض باتر، وأشقر غيداق الجراء كأنه عقاب تدلى بين نيقين كاسر، يجم جموم البحر طال عبابه، إذا فاض منه أول جاش آخر، لئن ضحكت منك الإماء لقد بكت، عليك فأعولن النساء الحرائر، ومرقبة شماء أقعيت فوقها ليغنم غاز أو ليدرك ثائر، وأمر كسد المنخرين اعتليته، فنفست منه والمنايا حواضر، وإنك لو لاقيتني بعدما ترى، وهل يلقين من غيبته المقابر، لألفيتني في غارة أعتزي بها إليك، وإما راجعا أنا ثائر، فلو نبأتني الطير أو كنت شاهدا، لآساك في البلوى أخ لك ناصر، وإن تك مأسورا وظلت مخيما، وأبليت حتى ما يكيدك واتر، وحتى رماك الشيب في الرأس عانسا، وخيرك مبسوط وزادك حاضر، وأجمل موت المرء إذ كان ميتا، ولا بد يوما موته وهو صابر، وخفض جأشي أن كل ابن حرة إلى حيث صرت لا محالة صائر، وأن سوام الموت تجري خلالنا روائح من أحداثه وبواكر، فلا يبعثن الشنفر وسلاحه الحديد وشد خطوه متواتر، إذا راع روع الموت راع وإن حما، حما معه حر كريم مصابر.

كانت أبا طشر عدو لبني هذيل وبني بجيلة، وهلك في قتاله مع بني بجيلة في أرضهم، وفي رواية قتلته هذيل. فقالت أمه أميمة ترثي: طاف يبغي نتوة من هلاك فهلك، ليت شعري ضلة أي شيء قتلك، أمريض لم تعد أم عدو ختلك، أم تولى مارد غال في الدهر السلك، والمنايا رصد للفتى حيث سلك، أي شيء حسن لفتى لم يك لك، كل شيء قاتل حين تلقى أجلك، طالما قد نلت في غير كد أملك، إن أمرا فادحا عن جوابي شغلك، سأعزي النفس إذ لم تجب من سألك، ليت قلبي ساعة صبره عنك ملك، ليت نفسي قدمت للمنايا بتلك.

0: شكراً لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف. في أمان الله.
1: مطلع وحكاية.

0: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي. ننجز اليوم لغد مزدهر. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10:00 مساء
0: على إذاعة الرياض.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.
2: صيفك على كيفك. على كيفك. الصيف موسم الرحلات والأنشطة، لكن المتعة تحتاج انتباه. تأكد من سلامة مركبتك قبل السفر، وانتبه للأطفال جنب المسابح والأماكن المفتوحة، ولا تترك أي شخص داخل السيارة مهما كانت المدة قصيرة. خطوات بسيطة قد تمنع حوادث مؤلمة. استمتع بصيفك وخلك حريص على سلامتك وسلامة من معك. صيفك على كيفك. على كيفك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
1: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق

0: ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: الإذاعة زمان.
1: تراثنا تراثنا.
2: الله يا تراثنا، ذكريات حلوة جميلة، زمن الآباء والأجداد اعتمدوا على أنفسهم بيديهم، ناس وطيبين. الله يا الزمن الجميل.
1: تراثنا
2: مع
1: عبد العزيز المبدل والمخرج فهد الهاجري.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير ومحبة. نحييكم من إذاعة الرياض وفي حلقة من حلقات برنامجنا تراثنا. يا هلا ومرحبا فيكم. يا مرحب وترحب فيكم.

0: الله يا ذا الصوت، الله المستعان. ذا الصوت من أول يستمتع فيه سواء المزارعين ولا أهل القرى، خاصة بعد صلاة الفجر اللي هو الصدر يصدرون، ولا مسيان يصدرون مرة النخرة. تسمع هالمحاحين لها حنة ورنة ويشلون عليها شيلات، وهالبعارين ولا تكرمون أحيانا بقر ولا حمير، يا زينة من صوت، وخاصة طلعت طال عمرك ورقى الرشة على هالمحال، ثم حولت هالغروب، ثم صبت هالمؤية، ثم رجعت مرة ثانية، يا زينة من صوت ويا زينة من زمن جميل.
1: يطيح حجاج العدر بخيلك، يضحك راعي ونور عرب سني مؤذي.
0: الله يا ذا الصوت، الله المستعان. الحقيقة قلت بشوف الشباب هل هم يعرفون شيء عن السواني، عن شلون يطلعون الماء. رحت وتمشيت عقب العشاء، والقى ذاك المقهى، والقى مجموعة شباب قاعدين، شكلهم يذاكرون، يا السنة التحضيرية يا انهم سنة اولى او ثانية في الجامعة او مستوى اول او ثاني. سلمت عليهم وقعدت معهم ورحبوا بي. قلت يا شباب، اذا انا اعتذر عن مقاطعتكم، لكن ودي اسألكم عن بعض المفردات الجميلة القديمة. البرنامج اسمه تراثنا، انبسطوا وقاموا يسولفون معي. قلت طيب أبسألكم وش السواني؟
2: السواني طال عمرك اللي هي تسحب الماء من البير، يربطونها في الإبل وتسحب الماء.
0: ممتاز. وش السواني؟
3: السواني؟
0: السواني شيء يشلون فيها
3: حرمه الاسم، والله اني مدري.
4: ما ادري.
3: مرة ثانية قلت مرة حرام.
5: زي البذور، من البذور.
0: لا لا. حياكم الله يا شباب.
6: الله يبقيك.
7: الله يحييك.
0: طيب. أبي أسألكم عن، تعرف السواني؟
6: لا والله للأسف ما أعرف.
0: تعرف السواني؟
6: لا والله ما أسمع.
0: السواني؟
7: السواني هي اللي يجلبون بها الماء.
6: لا والله للأسف ما أعرف.
0: تعرف السواني؟
6: لا والله ما أسمع.
0: السواني؟
3: والله ما جديدة علي.
8: السواني اللي يجرونها النياق، واللي يطلعون الماء من تحت.
0: ممتاز. وش السواني؟
9: السواني مجرى الموية.
0: يا مرحب وترحب فيكم. الحقيقة قلت أبحث عن من هو الشخص اللي يا عاشر السواني، يا كتب عن السواني وسجلها ووثقها. قلت ما هنا للأستاذ مشوح المشوح، مختص في التراث والموروث. رحت له وجلست معه وقام يسولف لي عن السواني. نسمع جميع.
10: السواني طال عمر تبدأ أول مرحلة أن الواحد يشد على الثانية. وش معنى يشد على الثانية؟ لين تركد الثانية، هذه جبل ستبي طول العمر ويربط فيها السريح ويربط فيها الغرب ويضبطها، وإذا إلى منها زالت قالوا اركدت العدة. هم من يطول العمر يسوق الثانية من المصب إلى المعدة، هذا الأول جابي الأول منحات يسمى المصب، وآخرها يقالها المعدل. تروح الثانية طول العمر لين تصل المعدل، ثم تدور تلقائيا وترجع للمصب، ولا وصلت المصب وتكرر نفس الشيء، ما يحتاج إلى المعدل. تصب يصب الغرب، تصب الغروب ألزا. ويوجد طول العمر على الجليب محالة، المحالة هذه طول العمر فيها محور يركب على خشب يقال هنا الأنباع، والأنباع ذي تركب على الزرانيت. على حافة ألزا فيها التافة طول العمر، وفيها العمد والزوابن والدراجة. الصبي هو اللي يصدر طول العمر، هو اللي يسوق الثانية ويجي. أحيانا تمرس المحالة ويضطر أنه يروح وزينا يطلع أرشا من مجرى المحالة ويروح يصلحه، وأحيانا ينقطع السريح، وأحيانا تطيح العدة كلها في الزليب ويروح يجيب عقده ويطلعها من الزليب. والسواني حسب قدرة الإنسان، بعض الناس يستعمل بعرين، وبعضهم يستعمل بقر، وبعضهم أنتم كرام يستعمل حمير. كانت حياة قاسية، الله الله المستعان.
0: عجول عجول. يا مراحب وترحب فيكم. الحقيقة وأنا أتمشى في بعض المهرجانات تذكرت جدتي الله يرحمها ويسكنها الجنة. كانت تقول ميدي رح جيب لي من الخوص وجيب لي من قلوب النخل. كانت تسف وتكلش نجهزه من البيت. شفت هالعجوز تسف بيديها قدامي، قلت ماني برايح إلا ما أخذ منها تسجيل. سلمت عليها وقامت تحكي وتسولف بنفس طيبة وروح جميلة وهي تشتغل ما شاء الله عليها. خلونا نسمع وش قالت عن السف وعن شغل اليدين وعن الغنات. الله يغنيها ويحفظها ويوفقها يا رب. اسمع وش قالت خالتي.
4: أصلح السفر وأصلح محافر من سعف النخل، نقطع الخوص الأبيض ونجفه ومشقصه ومن خمره ومن نسفه، نسف سفر، نسف حصرات الأولين، نحس نزين سجادات نصلي عليها أول يوم ما بسجادات.
5: الحصير والمد من أول.
4: أي هذا الحصير.
5: أي.
4: وهذه السجادة نحطها بدل السجادة ومكنسة.
5: أي من النظافة تصلحونها من البيت.
4: من البيت نعم. نصل نكنسها نكنس فيها البيوت.
5: كل الأدوات هذه من يديات الكريمة.
4: نعم.
5: الله يحفظك ويبارك.
4: مهفة.
5: من كيف تعلمتي؟
4: تعلمت من أمي.
5: ما شاء الله. وتملت في هالشغل هذا الحين.
4: والله مية مني بزر.
5: ما شاء الله. وعيال البنات تعلموا؟
4: لا. ما يبونه.
5: إيه.
4: يقولون ما نعرف له.
5: عجل المخرف والحصير.
4: كل شيء. كل شيء.
5: والمكنسة والمهفة.
4: نعم.
5: منتوجات يديات هالكريمة.
4: نعم.
5: ما شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك.
4: زين طورناها عادلنا، سوينا سلات قهوة.
5: غيرتوها.
4: ايه
5: بارك الله فيك. الله يحفظك ان شاء الله.
0: سمعتوا وش قالت؟ ما عندها شيء مستورد ولا في بيوت الاولين شيء مستورد. حتى المكنسة خوص، في الصيف الحر مهفة، حصير مدة، مخرف، كل شن صناعته من انخره للبيت ومن يدين جدتي وخالتي الله يحفظهم. كانوا مغتنين ومغنين أنفسهم.
11: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
12: زمان
11: الإذاعة زمان.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد في برنامجكم من البادية، فأهلا ومرحبا بكم.

0: أعزائي المستمعين، أول مواد هذه الحلقة نسمعكم أبيات، ما هي بقصيدة، أبيات في هذه مساجلة بين الشعراء، يحصل مداعبات ومنادمات ومزح من شاعر إلى شاعر آخر. هذه مساجلة سبق أنها جرت بين كل من الأمير خالد الفيصل والأمير محمد السديري رحمه الله. المبتدي خالد الفيصل يقول: يا قلب يلي منها وضع البيض معتاد، واليوم أشوف الوجد والشوق بذة، حسبي علي للمواصيل جذاذ، حبل الوصل من بيننا البعد جذة، يسقي منازل لين العود رذراذ، يلقى بها ضبي الطعاميس لذة، الصاحب اللي عنها والقلب ما لاذ، لا قلت دوك القلب يا زين غذة، لنيب من هرجه ولنيب من هرجه كثير وهذاذ، ما شاف في ليله نهاره يهذه، عساك تأتي لي يا أبو زيد نقاذ، قلب تحذى الشور يا أخوك حذة. فأجابها الأمير محمد السديري الله يرحمه، يقول: أسهر طوال الليل واغضي على الحاد، وعن الصديد القلب ما فيه شذة، شكواك خلت بسرة القلب تنحاد، ولعاد في قلبي من الصبر فذة، اللي يا أبو بندر جعل قلب كفلاد، مشربك يا ممدوح الأفعال عذة، طفل سهم عينه على الأعماق نفاذ، والحق عليك بقذة عقب قذة، إن كان مالك فيه مدخل ومنفاذ، لهالشبك في مدهل الصيد بذة، ولا دخل وسط الشبك يا ابن الأفداد، غوجك لساعة المهمات حذة. مستمعين، والآن نلتقي بالشاعر سلطان بن زيد بن بطر الشمري. حياك الله أخ.
1: أبقاك الله. أبقاك
0: كيف حالك؟
1: بخير الله عافيك.
0: أنت الله عافيك، زايرنا الرياض هذه الأيام ونبي تسمع أخوانك المستمعين، أنت ما قصرت، سمعنا منك وطنية ونبي في هذه الحلقة نصيحة.
1: أبصر.
0: تفضل.
1: عندي نصيحة.
0: تفضل.
1: أسأل الله أن ينفع به.
0: آمين.
1: أقول: دنياك يا المخلوق لا شك قاضية، تسير عليها حكمة الله ماضية، فلا تغبط إنسانا على كثر ماله إلا امرئ نفسه إلى الله راضية، ولا تسيرك نفسك وإبليس ولا هوى، إن الهوى وإبليس للنفس حاضية، ولا تغرك الآمال وتقول أنا إذا كبرت بيها توبة صدق قاضية، فما يعلمك أن الليالي تطول بك وأن النسم لو تطرقه عنك جاضية، بأمر من الباري تعالى إذا أمر، ليس على أمر الله أدنى اعتراضية، فمن تنقبض روحه على الله والغنى وترك المفروض وقل التعاضية، حري طاولها الحسافات والندم ويقول: لو أخرت ربي اقتباضية، لعلي أسوي صالح فيه ترضى، يفكني يا رب من حر لاضية، فلا ينفع كثرة الندام حينها إلى من طول الله صحفهم والحفاضية، فذا أسود وجهه من الذنب والخز، وذا سرة صحفه وملقى باضية، فلحد اللو ذراعي سوى قل حسبته، فيليت شعري ساعة عشت فاضية، فاعلم رعاك الله واعمل لقادم، سيشراك قل ذا الحين يا العبد شاضية، فماذاك قد قدمت من صالح العمل، ولا تبدي أعدارك وكثر متعاضية، فإذا فيك عزلك لنفسك فزد لها، واعلم ترى الدنيا والأيام ماضية.
0: والأيام ماضية صحيح، الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين. وهذا أبو خالد محمد العلي شرهان، حياك الله أبو خالد.
1: الله يحييك أبو عبد الله.
0: إن شاء الله مجهز لإخوانكم المستمعين قصيدة ولا رواية؟
1: الله الله، هذه من القصيد القديم.
0: إيه القديم هو المطلوب والله.
1: نعم، وحنا دائما يعني الحقيقة في البرنامج نحرص على الشعراء المغمورين اللي ما حد يعرفهم ولا طبع لهم كتب.
0: صحيح.
1: وكذلك المتوفين منهم عشان الناس تذكرهم وتدعي لهم إن شاء الله بالخير وتذكرهم بالخير.
0: نعم.
1: خاصة اللي لهم قصائد في الدنيا ونصايح.
0: نعم.
1: لأنه الحقيقة يا أبو عبد الله اللي ما يتبين للإعلام هو شاعر ويطلع قصيدة يا أما في الرواد ولا في البرامج ولا في الجرائد ما يدرون عنها الناس.
0: صحيح.
1: يموت قصيدة معه ويروح.
0: صحيح. نعم.
1: هذه من القصائد اللي قالها الشاعر عبد الرحمن بن مطلق البخيتان من أهل مرات.
0: نعم.
1: قالها
0: مرات.
1: عام.
0: نعم.
1: الله الله، قالها عام 1374 هجري.
0: نعم.
1: يقول: عزاه من عين إلى نام والملا تعافى الكرام يا لف النوم حالها تشكي وتبكي ما طرقها من البلاء والدمع منها مثل ماطر خيالها تثير العرب لا شاف دمعي يلومني يقولون عينك دمعها منه بالها ونبتي ليال اليسر واشكي من العسر واذكر ليال اليسر وابكي زوالها وفكر بدنيا وفكر بدنيا بد واير لدبرت على المودمان نقلت به نعالها تزخرف السكان غرور بحسنها تزخرف السكانها غرور بحسنها غدور تقمر للنواظر جمالها غدور تقمر للنواظر جمالها تقلب السكانها على كل مذهب تقلب السكانها على كل مذهب ولو تعتدل لا بدها من ميالها يا موطت من خير لين هانته شرب حنظل من عقب صافي زلالها وطتني وهانتني وانا وام ننبها بلاني بلاها ولا طاب فالها قالت تراني ضيف تلك وبالعشاء قلت ابرك الايام واشرف ليالها يا ضيف نوخ مرحبا بك ومسهلا اهلا بضيفي عد ذاري رمالها قالت ترى ضيفك من الجوع يشتكي ميرج تهد للضيف ورهل عشالها قدمت ميسوري بجدي وجهدتي وصاحت ولاحت عن جسدها جلالها وقالت عشاي إنسان ما تفهمونه لحم رجال ما مل البطن مالها ضاقت بي الدنيا وضاعت روابعي ونقلت هم ما تشيله جبالها على صغر سني ضاق بي واسع الفضاء يوم بقعة قصرت لي حبالها 80 ليلة والروابع تسوقني تمسيق بلدنات عاصي جمالها أدور شجاع شعب المجد واعتلى شرق وغرب ومن جنوب وشمالها أبي نادر عن جور بقعة يفكني تمفتك غرقان تمسك بجالها تخيرت أبو خيرين بالضيز والرخاء ذر الجار نور الدار مروي سلالها من دم ضد حاول الحكم فاصبحت عليها السباع الشيب تندب عيالها الله من عذرا طموح تمنته تريده وهو من شيمته مرعوالها واختامها بزك صلاتي على النبي مني عدد ما هل ماطر خيالها.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
3: زمان أول يا ليت يعود.
2: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: تقديم سعود الذيابي وبدور إسماعيل.
2: بريد المستمعين، إعداد وإخراج طارق المهيزع.
1: أعزائنا أصدقاء البرنامج، بكل الحب نلتقي بكم مرة أخرى لنجدد التواصل بكم من خلال رسائلكم
2: التي هي زاد هذا البرنامج، ومنها نستمد العطاء.

0: أعزائي، أول الرسائل في هذا اللقاء من الصديق زين العابدين أقصوي من تركيا، والذي أجبنا على بعض أسئلته في إحدى الحلقات الماضية، ونكمل الإجابة على الأسئلة الباقية في هذه الحلقة.
1: الصديق زين العابدين يقول: بأي لغة يتكلم سكان كل من نيجيريا وإثيوبيا وأفغانستان والصومال؟

0: يا أخ زين العابدين، السكان في نيجيريا يتكلمون الإنجليزية والهوسا وويجبو ويوربا، وفي إثيوبيا اللغة السائدة هي اللغة الأمهرية.
1: أما في أفغانستان فيتكلم السكان البشتية والإيرانية، وأخيرا في الصومال اللغة الأفرية والعربية والفرنسية.

الرسالة الثانية من الصديق مصعب زهير أوسطى. نرحب به صديقا جديدا للبرنامج. والصديق مصعب زهير من هواة المراسلة، عمره 17 عاما، العنوان سوريا، إدلب، جسر الشغور، دركوش.

الصديق جودة سليمان من جمهورية مصر العربية محافظة مطروح، أهلا بك في بريد المستمعين. أما بالنسبة لأسئلتك فقد أحلناها على برنامج نور على الدرب.

0: وهذه رسالة من الصديق صالح عمر العمودي من الرياض، يقول: ما هي أهداف جائزة الملك فيصل العالمية؟
1: يا أخ صالح، تعتبر جائزة الملك فيصل العالمية من أهم نشاطات مؤسسة الملك فيصل الخيرية، وقد حققت شهرة عالمية بالرغم من قصر عمرها.
0: وتأتي هذه الجائزة لتسد فراغا كبيرا في مجال التشجيع ورعاية العلوم الإسلامية بوجه خاص والعلوم الإنسانية بوجه عام.
1: وتشتمل الجائزة على 5 فروع، هي:
0: جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للأدب العربي،
1: جائزة الملك فيصل العالمية للطب،
0: جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم.
1: وتهدف الجائزة بفروعها 5 إلى تحقيق العمل لخدمة الإسلام والمسلمين في المجالات الفكرية والعلمية والعملية، بالإضافة إلى تأصيل المثل والقيم الإسلامية في الحياة الاجتماعية وإبرازها للعالم، للإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.
0: وتتكون الجائزة من شهادة تحمل اسم الفائز بها وملخصا للعمل الذي أهله لها،
1: قطعة ذهبية عبارة عن ميدالية تحمل شعار الجائزة،
0: مبلغ 350,000 ريال.
1: يتم الاختيار لجوائز الملك فيصل العالمية على أساس الجدارة المطلقة في الحقل الذي تنتمي إليه الجائزة، ويمر الترشيح بعدة قنوات، هي:
0: الترشيح من قبل الهيئات والمؤسسات العلمية في المجالات التي تتعلق بفرع الجائزة.
1: بعد ذلك تقوم الأمانة العامة بفرز الترشيحات لضمان انطباق الشروط.
0: بعد ذلك ترسل الأعمال المرشحة إلى محكمين عالميين ذوي خبرة تامة في موضوع الجائزة لدراستها وكتابة تقرير حولها.
1: بعد ذلك تعرض الأعمال والتقارير على لجنة الاختيار الخاصة بكل جائزة على حدة، والتي تتكون من مجموعة من كبار المختصين داخل المملكة وخارجها، وهذه اللجنة لها حق منح الجائزة لمستحقيها أو حجبها أو تأجيلها إلى العام القادم.
0: وبذلك تعلن لجان الاختيار أسماء الفائزين قبل شهر على الأقل من موعد منح الجائزة،
1: ويدعى الفائزون لتسلم جوائزهم في احتفال يعقد لهذا الغرض يرعاه خادم الحرمين الشريفين.

0: الرسالة التالية من الصديق أحمد رجب شحاتة من جمهورية مصر العربية الإسكندرية. نشكرك على اهتمامك ببرامج الإذاعة وعلى البطاقة الجميلة التي أرسلتها، وبالنسبة لمقترحاتك فهي محل اهتمامنا وشكرا لك.
1: أصدقاء البرنامج، ستقوم الإذاعة بإرسال جوائز مسابقة من الآخر لكل الفائزين من خارج المملكة على عناوينهم التي ذكروها، ومع تمنياتنا لكل الأصدقاء الذين لم يحالفهم الحظ في هذه المرة نقول حظا أوفر في المرات القادمة.

0: أما الصديق عادل عبد العظيم القادري أرسل يسأل عن أسباب قيام الحرب العالمية الثانية وعن ثعلب الصحراء.
1: كانت السياسة العدوانية التي اتبعتها قوات المحور وهي ألمانيا، إيطاليا واليابان أهم الأحداث التي أدت إلى اشتعال الحرب العالمية الثانية.
0: وبلغت الذروة باستيلاء الألمان على بوهيميا ومورافيا في مارس عام 1939 للميلاد، وقد طالب هتلر باستعادة دانزيج والممر البولندي، وعقد ميثاق عدم الاعتداء مع الاتحاد السوفيتي في أغسطس عام 39 و900 ألف للميلاد، وأصبح حراً في قطع مفاوضاته مع الغرب، ثم هاجم بولندا في سبتمبر من نفس العام، وكانت بداية الحرب العالمية الثانية.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا
4: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد إذاعات إس بي أي صوت يسمعك
0: إذاعة الرياض نبض الوطن

0: يا جمال الصباح. إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين

0: املك معالم الطريق وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.